0: كانوا يتأهبون ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: قبيل اندلاع الحرب نسق قادة أمريكا وإسرائيل أدوارهم في مواجهة إيران.
2: انفجارات

0: over the next 2 to 3 weeks.
1: الرئيس بعث يحدد إيران باستهداف مولدات الطاقة المنشآت المدنية.
2: هل هناك تعمير للضربات السابقة التي استهدفت كل المواقع المعروفة في طهران؟
3: إغلاق البطيخ بات يضرب الاقتصاد العالمي.
4: هناك مئات السفن عالقة في مياه الخليج.
5: هل بدأت تتعالى أصوات تطالب بإنهاء هذه الحرب؟
6: We have remained actively engaged with the US leadership to de-escalate the situation.
7: الجانب الأمريكي غير صادق.
8: إيران ما زالت تصر على المقاومة حتى النهاية.
9: لماذا تستهدف دول الخليج؟ لماذا أنت تصب جم غضبك علينا احنا؟

نحييكم مشاهدينا. وكأنهما احتفلا بمرور 100 يوم على بدء الأزمة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بتجدد الضربات. عادت الحرب بين إسرائيل وإيران، ولكن ليوم واحد، أي ل24 ساعة أو حتى لأقل، وذلك بعد مرور 100 يوم على هذه الحرب أو على اندلاع هذه الحرب. في وقت المشاهدين كان الجميع ينتظر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن التوصل لاتفاق مع إيران. اليوم بدأ ترامب يقول مراقبون غاضبا من استئناف هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران، ولهذا وجه دعوة فورية لوقف هذه الحرب. طبعا استجاب الطرفان، كانت إيران أول من أعلن وقف الهجمات على إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل مشاهدين، استجابت أيضا لهذا الطلب بعد تواصل هاتفي واتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، لكن الأخير ظهر لاحقا ليقول أن الحرب مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. وفي أحدث الأنباء، أعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي أمام الملاحة الجوية، كما أعلنت إسرائيل عودة الطلاب إلى المدارس الثلاثاء. وهنا يطرح السؤال، هل انتهت هذه الحرب فعليا أم توقفت الضربات بشكل مؤقت وقد تتجدد هذه الحرب في أي وقت؟ ليس هناك إجابة دقيقة حتى الآن. هذا سيعتمد، يقول مراقبون، على الحوار الثنائي بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الأمريكي، بين شخصين، نتنياهو من جهة ورئيس الأمريكي ترامب من جهة أخرى. شكوك كبيرة تشوب متانة هذه العلاقة في الوقت الحالي. سيعتمد كذلك على متى إمكانية حصر الموضوع في الداخل اللبناني. لبنان اليوم باتت الجهة التي تتركز عليها إيران للقول بأن هناك وحدة للساحات. فرض وحدة الساحات هو الذي قد يفلت الموضوع وقد يعيدنا إلى حرب جديدة. يقول بعض الملاحظين بأنها باتت بعيدة طالما الرئيس الأمريكي ساعي وعلى يقين بأن هذا الاتفاق قد يحدث، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل دائما. مشاهدينا، نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل العميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي صالح حميد المختص في شؤون إيران في شبكة العربية دكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. بالأمس اختتمنا الحلقة لمن كان معنا بانتظار وترقب لضربة إيرانية باتجاه إسرائيل على إثر ضرب إسرائيل للضاحية واستهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا فعلا ما حدث رغم محدودية هذه الضربات، ولكن عادت من جديد هذه التطورات وهذا التصعيد. اسمحوا لي قبل البدء باستعلام المزيد عن هذه الضربات وما مدى إمكانية العودة إلى هذه الحرب، أن نضع نقاطا على الحروف، نتعرف على بنك الأهداف الإيرانية التي ضربتها إسرائيل. نحن حددنا الإطار، إسرائيل بدأت بضرب الضاحية الجنوبية، ردت إيران على هذه الضربات والتي شملت، ومن بعدها عادت وردت إسرائيل على ضرب إيران أو استهداف الداخل الإيراني. شملت هذه الضربات الإسرائيلية المزيد من المنشآت والمجمعات الصناعية والبتروكيماوية، شملت كذلك عصب الصناعات العسكرية الإيرانية، ونتحدث عن الصناعات التي تخص الصواريخ البالستية. سلسلة إذن من الانفجارات كما نتابع هنا على الخريطة غير المسبوقة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية، أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران، حيث تم استهداف منطقة معشور الاقتصادية البتروكيماويات جنوب غرب إيران كما نتابع على هذه الخريطة. أيضا بعض القواعد الصناعية والعسكرية في طهران، في إصفهان تحديدا في نجف آباد، أيضا تم تحديد أهداف حيوية في تبريز معشور، وتم ضرب أنظمة دفاعية في خارك، كما تم تنفيذ استهداف طالة بعض الأهداف في كرمانشاه كرج منطقة ملارد غربي طهران وهي تعد مركز صناعة الصواريخ البالستية. مشاهدينا أيضا إسلام شهر جنوب غرب طهران إلى جانب بعض النقاط الأخرى. اسمحوا لي أن نبدأ بمحاولة فهم ما الذي حدث. هناك فعل قامت به وبدأته إسرائيل، جاء رد الفعل باستهداف إيراني للداخل الإسرائيلي، تبعه فعل موسع أكثر من جانب إسرائيل باتجاه نقاط محددة، ولكن ليس على الجغرافيا اللبنانية، هنا نتحدث في العمق الإيراني. هل هذا يؤشر لإمكانية عودة الحرب سيد العميد، أو دائما نحن في إطار عمليات محدودة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث بالأمس نستطيع القول عنها أنها عملية محدودة، ما زالت جميع هذه العمليات منذ إبريل أو بداية إبريل، نعم، في مسألة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تواصلت مجموعة من العمليات العسكرية ولكن ما زالت تحت خط التصعيد. يعني بالأمس ما حدث منتصف الليل هو مربوط بالتهديد الإيراني. إيران هددت في الثاني من هذا الشهر بأن أي استهداف للضاحية الجنوبية سترد إيران. بالأمس السابع من يونيو استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية، الرد كان تقريبا بما مجموعة 23 صاروخ إلى 25 صاروخ باليستي، والرد الإسرائيلي كان بمجموعة من الاستهدافات المهمة جدا. لكن اللافت الانتباه في هذه الاستهدافات وحسب مجموعة من المصادر أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل المجال الجوي الإيراني، أي أنها استخدمت ما يسمى ستاند أوف ميسايل أو الصواريخ جو أرض التي تطلق من مسافات، سواء من الرامبيج أو النوع الآخر اللي هو سبارو. الصواريخ الإسرائيلية قد تكون هي المستخدمة لأنها تصل إلى مسافات بعيدة جدا. فلذلك نلاحظ الاستهدافات من طهران غربا أقل من 1200 كيلومتر، هذا دليل بأن فعلا هذه الاستهدافات. ولكن أعلن أيضا عن إسقاط طائرة بدون طيار في جنوب طهران وقريبة من طهران في المنطقة الجنوبية. حتى اللحظة هي ليست واضحة الطيارة هل هي أمريكية إسرائيلية ولا أيوة، ولكن ما زالت هذه العمليات في إطار محدود.

0: جدا رغم رفض الولايات
1: المتحدة. وتعليقك على ما أتى باختصار قبل أن نتجول مع بقية ضيوفنا، تعليقك بأنه هذه الضربات أو على الأقل بدايتها التحرك الإسرائيلي أولا الذي تبعه رد فعل إيراني، هو انزلاق أو هي خطة محضرة في ربط مع إمكانية استكمال هذه الضربات أو في ربط مع المسار السياسي؟
0: حتى اللحظة لا نستطيع القول أنه انزلاق، بل أنه محاولة لفرض معادلة جديدة بموازنات بين الإيرانيين والإسرائيليين مرتبطة بطاولة المفاوضات في إسلام.
1: لكن عسكريا لا تعتبر
0: انزلاق؟ لكن عسكريا حتى هذه اللحظة لا يعتبر انزلاق، لأن فعل ورد فعل وأغلق الباب
1: يعني. ومن خلال التصريحات السياسية دكتور حميد، تعتبر بأن هناك تمرد إسرائيلي بدأ على الأقل؟ لأنه خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، نتنياهو ضرب الضاحية، فأتى اللوسان تحدث فيما بعد على الرد الإيراني اللي لم يكن متوقع كذلك، ولكن في عمومه كيف بدأت وانطلقت وخرقت هذه الهدنة، تعتبره انزلاقا إسرائيليا تبعه تكريس لهذا الانزلاق الإيراني، أو أن كل شيء محسوب؟
2: إسرائيل لن تتهاون في ضرب إيران أو ضرب حزب الله يعني، وحتى لا تكترث للرأي الأمريكي، لأنه في أحيان كثيرة يعني إسرائيل تقول أننا أخبرنا الأمريكيين، ولكنهم في الحقيقة لم يأخذوا رأي الأمريكيين، أخبروا الأمريكيين. لذلك إسرائيل لن تتردد، ولكن المستغرب هو أن إيران لم تهاجم إسرائيل خلال الفترة الماضية، عندما قتل المرشد، عندما قتل حسن نصر الله، عندما قتل هاشم صفي الدين. الآن أعتقد أن إيران قررت أن تهاجم إسرائيل، أو على الأقل هذا الهجوم المعنوي ربما وليس العسكري، لأنها استشعرت، أو لأن القيادة الإيرانية استشعرت ضعفا عند الرئيس ترامب، لأنه يريد أن ينهي هذه الحرب بسرعة. هو لديه انتخابات نصفية ولديه مشاكل أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة، كل هذه الأمور، ويريد أن يحقق إنجازا معينا واتفاقا مع إيران أفضل من اتفاق أوباما، وهذا بالتأكيد لن يحصل، لأن اتفاق أوباما كان جيدا.
1: حسمتها يعني دكتور، حسمتها منذ البداية قبل الوصول إلى الاتفاق، تعتبر بأنه مهما كانت الجنود،
2: أعتقد
1: الجنود لم يكن أفضل من 2015.
2: من الصعب التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، لأنه الإيرانيين الآن وصلوا مراحل متقدمة في التخصيب، وهذه التقنية التي بلغوها لا يمكن أن تتراجع، وهم لن يتخلوا عن برنامجهم النووي، هذا أكيد. لذلك من الصعب التوصل إلى اتفاق، ولكن بالتأكيد الرئيس ترامب سوف يدعي بأنه حصل على اتفاق أفضل من اتفاق.
1: خلينا ننتظر ونشوف. لكن أتيت على نقطة فعلا لافتة البعض ذكرها، وهو حديث عن تحرك إيراني في توقيت له دلالات كبيرة أستاذ علي، يعني فيما قبل استهدفت لبنان في أكثر من مناسبة ولكن لم تتحرك إيران، لماذا الآن تحركت إيران وأكدت، ولو أنه هي تحدثت سابقا على وحدة الساحات على فكرة، وقالت حتى بأنه مرفق في الاتفاق المبدئي فيما يتعلق بهذا المحادثات، ولكن اليوم هي أكدته وتحركت على إثره، لماذا تحركت اليوم؟
3: مبدأ وحدة الساحات مبدأ أساسي وجزء أساسي من سياسة ومن هوية النظام الإيراني، هذا أولا. ثانيا علينا العودة والتذكير بأنه كانت هناك قيود وضعت على الجيش الإسرائيلي في التحرك في لبنان من قبل الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية، حوالي شهرين يعني، منذ أن أعلن ما يسمى بوقف إطلاق النار، عمليا كان ضبطا لإطلاق النار وإفساح في المجال أمام التحرك على الأرض من دون أن يكون هناك استهداف لبيروت. وتذكرين في إحدى المرات أوقف ترامب مؤخرا وليس من منذ 10 أيام، أوقف ضربة كبيرة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أنه إيران تستشعر، أنا أوافق على هذه، تستشعر أن هناك شيء يعني غير طبيعي في السياسة الأمريكية بالنسبة لمصالحها. أنا تشعر أنه الأمريكي ذهب بعيدا في لعبة التفاوض، وخصوصا بأنه الإسرائيليين لا يعرفون تماما ما يجري التفاوض عليه بين الطرفين، هذا أولا. ثانيا

0: أن حزب الله يتعرض لضربات قاسية من الجيش الإسرائيلي على الأرض، هذا أولا. هناك توغلات كبيرة على مسافة 40 إلى 42 كيلومتر في الداخل الجنوب، واحتمال سقوط مدن أساسية مهمة جدا، وربما سقوط كل الجنوب اللبناني، وصدور أصوات الشيعية في الداخل، الطائفة الشيعية اللبنانية تندد بإيران وعدم تحرك إيران لنصرة حزب الله ولنصرة يعني لبنان، وبالتالي هذه أسباب مهمة للنفوذ الإيراني.
1: وعلى فكرة عطفا على كلامك أستاذ علي، اليوم كان معنا في نشرات سابقة الأستاذ مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية، وسألته عن ما الخطط الإسرائيلية الموضوعة، هو يقول ما تفضلت به وأكثر، هو يقول بأنه هناك خطة إسرائيلية موضوعة لن تتحرك إسرائيل، ولكن أكد بأنه في اجتماعات وزارة الدفاع هناك ملف موضوع بخصوص إمكانية الشيح كلي للبنان، فهذا مش مستثنى يعني
0: في موضوع سوريا الذي تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب، وفعلا أنه كان له صدى، أقول لا أقول إيجابي، صدى سلبي في لبنان، لأنه هناك ذكريات قديمة من التدخلات السورية في لبنان، أنه ربما يطلب لسوريا أن تكون لها دور في عسكري في لبنان، ولا سيما في المناطق البقاع القريبة من الحدود السورية، حيث هناك أكبر تجمعات لبنى تحتية تحتوي على الصواريخ الباليستية الطويلة الأمد البعيدة الأمد.
1: وهذه تبقى دائما نقاط استفهام كبيرة. أستاذ صالح، إيران يحق لها أن تتحرك، هكذا يتكلم مؤيدوها، هي التي استهدفت بداية من الجانب الإسرائيلي، استهدفت ليس مباشرة ولكن عن طريق أحد وكلائها أو أحد إحدى أذرعها، فردت الفعل، التوقيت هو اللي نحاول فهمه، هل تتفق مثلا بأن هناك عدم فهم إيراني للتوجه الأمريكي؟ هناك شكوك فيما يتعلق بنوايا أمريكا وإسرائيل؟
2: أنا أتفق جزئيا يعني مع الأساتذة حول ما تفضلوا به بأنه إيران تريد إعادة أو استعادة دورها في لبنان عن طريق يعني دعم حزب الله والرد على ما يتعرض له من هجمات، لكن الحقيقة أول سؤال طرح في داخل إيران عقب الضربة الإيرانية، وهي لم تتجاوز يعني كونها ضربة استعراضية، يعني لم تحدث تغييرا في موازين القوى أو لم توقف يعني الهجمات الإسرائيلية، أو حتى يعني لم ترتقي إلى مستوى أن تكون بمثابة الرد المتكافئ.
1: وحتى الضربة الأولى الإسرائيلية كانت نوعا من الاستعراض، ما الهدف من استهداف بيت مهجور أو مسكون في الضاحية الجنوبية؟ لا، في الضاحية. هو يقول التحرك الإيراني استعراض، قلت له حتى التحرك الإسرائيلي باتجاه الضاحية استعراض،
2: هناك اغتيالات، هناك تدمير،
0: قتل ثلاثة مدنيين، اثنان منهم ناشطين في حزب الله، يعني من العناصر، بس عناصر عادية يعني ليس لم يكن هدفا ثمينا يعني أو كما يقال،
2: يعني بطبيعة الحال هذه الضربة لم تؤدي إلى تغيير الخطة الإسرائيلية بمواصلة الهجمات في الداخل اللبناني. السؤال الذي طرح في داخل إيران حتى من قبل أنصار النظام هو أنه مجتبى خامنئي المرشد الجديد في أول رسالة والرسائل المتتالية التي صدرت عنه أو قرأت عنه التلفزيون الإيراني كان قد وعد بالثأر لوالده للقادة الذين قتلوا، فكانت هناك مقارنات، يعني هل الأولوية لأذرع إيران وليس للمرشد؟
1: ولكن متى تحدث مجتبى خامنئي عن ضرورة الثأر لوالده وعن
2: في القادة؟ في أول رسالة له تحدث عن الثأر لوالده
1: منذ مدة،
0: نعم، شهرين ونصف
1: بالضبط،
2: ونصف.
1: ما هو ربطها بما
2: الربط يعني الأولوية هي أن تثأر إيران لمرشدها ولقادتها وليس إلى حزب الله أو الفصائل الأخرى تحالف لها في المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضربة كونها استعراضية كانت نوع من الهروب إلى الأمام من استحقاقات داخلية أكثر منها خارجية، لأن النظام في استمرار هذا الوضع لا حرب لا سلم أمام مشاكل وأزمات داخلية على رأسها الأزمة الاقتصادية والمشاكل المعيشية المتفاقمة، هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، هناك ملايين يعني أضيفوا

0: الملايين الذين كانوا عاطلين عن العمل، العملة الإنهارية.
1: زادت نسبة البطالة في إيران؟
0: نعم.
1: زادت نسبة البطالة في إيران
0: ويوم
1: خلال
0: بعد
1: الفترة
0: يوم
1: الأخيرة
0: يوم بعد
1: يعني
0: يوم. نعم يعني الناس
2: ولهذا إيران تطالب بربع الحظر عن الأموال.
0: صحيح يعني، وأول ما تطالب به هو الإفراج عن الأرصدة، رفع بعض العقوبات ورفع الحصار البحري الذي يكلف الحرس الثوري نصف مليار يوميا. استمرار هذا الوضع يعني النظام يستخدمه، يريد أن تكون الأمور في توتر، في حالة صراع، لأنه طبيعة هذا النظام من جهة، وحالة لا حرب ولا سلم من جهة أخرى، تضع النظام في مأزق أمام هذه الاستحقاقات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى،
1: ولكن قد يختلف معك البعض فيما يتعلق بهذه النقطة، يعني لما تقول بأن إيران من مصلحتها أن تبقي على هذا التوتر، من جهة أخرى نحن نقول بأن إيران من مصلحتها التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات، فهناك وكأنه تباين بين ما نقول، يعني
0: نعم، ولكن
1: توتر أو مش توتر، رفع عقوبات ولا مش رفع عقوبات.
0: هناك تيار والذي يتحكم بإيران بالقرار العسكري والسياسي وهو الحرس الثوري والأصوليون المتشددون، يريدون أن تبقى الأمور في حالة توتر لإسكات أي صوت في الداخل يطالب باستحقاقات. أنه أنتم ذهبتم الحرب، البلد تعرضت إلى حرب، خسرنا المليارات، خسرنا بنية تحتية، البنية التحتية لا تزال تضرب، فلماذا نستمر في هذا؟
1: توتر محسوب يعني.
0: نعم.
1: توتر.
0: وأيضا هناك تيار يعارض المفاوضات أساسا، لأنه يعتبرونه استسلاما، ولذلك يدفع باتجاه الحرب، ويعتقدون أن كلفة حرب أخرى لن تكون أكثر من سابقتها، وبالتالي لن يذهبوا إلى ما يعتبرونه اتفاق استسلامي، فيعتقدون أنه ممكن إدارة الأمور إلى نهاية ولاية الرئيس ترامب، وتحمل الضغوط وتحمل الضربات، وعدم الذهاب إلى ما يعتبرونه فتح الباب لدخول الأمريكيين لداخل إيران، سواء من خلال اتفاق وعلاقات تجارية وتطلع بين واشنطن.
3: في اختلاف بسيط جدا خلال ال 24 ساعة الماضية، كانت هناك مجموعة من الملاحظات المهمة جدا، جميعها نعم مرتبطة في طاولة المفاوضات في إسلام أباد، ولكن هناك اختلافات كبيرة جدا. أولا فيما يخص الإيرانيين، نعي جيدا بأن إيران من 79 آسف حتى هذه اللحظة وهي تقول الشيطان الأعظم والموت لأمريكا وما إلى ذلك. أتتها الفرصة المناسبة بأنها هي كانت بحاجة لهذا التصادم، حتى وإن كانت مخاسر سواء التكتيكية والداخلية عملية أو الاستراتيجية كبيرة جدا، ولكن لتثبت أنها تستطيع الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى هذه اللحظة المفاوضات غير واضحة ما الذي يحدث. النقطة الثانية والمهمة،
1: ولا ما هي بنودها.
3: نعم.
1: ولا ما هي يعني كلها تسريبات
3: يعني بسيطة. إيران جاهزة للتصعيد، لأنهم أيضا يشعرون بأن اليد العليا في هذه العمليات المفاوضات لإيران بسبب، واتضح هذا السبب اليوم بأن الرئيس ترامب لا يرغب بالاستمرار في هذه
1: وهذا المعركة. ما قاله، خلينا نذكر.
3: نعم. وهذه نقطة مهمة جدا.
1: تفضل. هذا ما قاله على تروث سوشيال، هو يعني تحدث وغرد بهذا الموضوع، حيث أكد، وهذا ما سنتابعه الآن في تغريدته أو في تدوينته، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار. ترامب قال أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، كما لم يستبعد عرقلة هذه المفاوضات بسبب ما وصفه بالجهل أو الحماقة. وهنا سأضع
3: ليست جهل أو حماقة،
1: هو يقصد من؟
3: سأعود لك
1: سيد
3: العميد،
1: هو يقصد نتنياهو أعتقد. ترامب تعهد من خلال هذه التدوينة أيضا بأن يبقى الحصار على إيران قائما وبكامل قوته، لأنه يمثل ضغط في النهاية إلى حين توصل الاتفاق النهائي، كما رجح الرئيس الأمريكي أن تسير الأمور بسرعة بشأن إبرام هذا الاتفاق. من الذي وصفه ترامب بالجاهل أو بالأحمق؟ طبعا نحن نقتبس هنا ما يستخدمه الرئيس الأمريكي من مصطلحات،
0: طرف في إيران وطرف في إسرائيل. نتنياهو من
1: الواضح
0: أنه لا يريد. نعم. وهناك أطراف أيضا في داخل إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق، بعدما يعني أدركت أنه الهدف ليس إسقاط النظام.
1: أختلف معك، واسمح لي أن أكون هنا على هذه الطاولة داعما للجانب الإيراني المفقود على هذه الطاولة المستديرة. هو أعتقد بأنه يتوجه لإسرائيل، لنتنياهو شخصيا وليس لإيران. يعني لو كان لإيران كان سمى الإيرانيين كما كان يسميهم دائما، ولكن آخر تسمية للإيرانيين لما تحدث مثلا عن مجتبى خامنئي وصفه بالعقلاني وصفه بالشخص اللي قادر أن يلتقي معه، ولكن هنا هذا التصريح أتى وكأنه عن خجل، وكأنه أراد أن لا يعلن من هو الأحمق، من هو ماذا قال كذلك الجاهل.

0: جاهل.
1: لأنه في النهاية طرف معه حليفه صديقه.
2: هذه إذا ربطت بتصريحات نتنياهو عندما ذكر بأنني اتصلت بالرئيس الأمريكي ونحن نحترم الرئيس الأمريكي، سابقا يقول صديقي والولايات المتحدة الأمريكية والحليف، ولكن الآن يقول صديقي. ولكن مهما كان، هذه رسالة موجهة للطرفين. إيران بحاجة إلى بقاء الشيطان الأكبر على قولهم، إسرائيل بحاجة إلى مواصلة التصعيد، وعني بذلك نتنياهو. الانتخابات قادمة في أكتوبر.
1: الشيطان الأكبر لم يعودوا يقول الشيطان الأكبر، بس الشكيان كسر هذه الحلقة واعتبرهم إخواننا الأمريكيين. يعني حتى هذه الفكرة كسرها بس الشكيان.
3: ولكن ما هو السلاح المتبقي عند إيران؟ يعني لا توجد قوة جوية، لا تستطيع أن تستخدم الجيش أو الحرس لأن المعركة كلها جوية. بقي فقط سلاح مضيق هرمز. هذا هو السلاح الوحيد.
1: أي ولكن علاقة ثنائية ترامب ونتنياهو، ما رأيك فيها؟
3: الصواريخ أيضا تسقط، يعني غير مؤثرة.
0: واللافت هو في عدم التماثل في الضربات. يعني الضربات الإيرانية حقيقة استعراضية، وهي رسائل أكثر مما هي للإيذاء. عمليا لم يسقط اي ضحيه، ما في ضحايا. ثانيا، ما في اهداف استراتيجيه او مهمه يمكن القول انها يعني اصيبت. بالمقابل، اللائحه اللي وردت في التقرير
2: كبيره جدا،
0: لائحه الاستهدافات،
1: خلينا نشوف خريطه.
0: نعم، مهمه جدا لتدلل على مدى قدره الاسرائيليين وكيف ذهب الاسرائيليون الى استهداف، يعني الى ضرب اهداف ثمينه.
1: كان لديهم اعتقد بنك اهداف جاهز استاذ صالح. صحيح،
4: يعني اهم الاهداف اعتقد اقتصاديه وعسكريه. الاقتصاديه هي
0: يعني مؤلمه.
4: نعم، مجمع البتروكيماويات هذا استاذ علي يؤمن لايران سنويا ما بين 7 مليار الى 9 مليار، يعني أهم صادرات غير نفطية إيرانية. في عام 2019 عندما حدثت احتجاجات بسبب رفع البنزين بحكومة روحاني، العرب الأهوازين الشباب تجمعوا أمام هذا المجمع يطالبون يعني بوظائف، لأنه هو أهم مجمع بتروكيماويات، والقرى والمدن حوالي الناس يعيشون بطالة كبيرة. أنزل الحرس الثوري قوات خاصة وقتل 120 شاب فقط لأنهم قطعوا الطريق المؤدي بين الميناء وبين هذا المجمع.
1: في أي سنة هذا صار؟
4: 2019
0: على البنزين.
4: بسبب ذلك وضعت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري في الأهواز ونائبه وعدد من القادة الأمنيين على قائمة العقوبات. يعني حدثت مجزرة كبيرة. لذلك
1: يعني هدمه أو استهدافه يعتبر خسارة.
4: نعم
1: كبيرة.
4: نعم خسارة كبيرة. الهدف الثاني العسكري هو مجمع ملارد الذي تم
0: صواريخ.
4: نعم، وتم اغتيال قبل برنامج الصاروخ الإيراني العميد حسن طهراني مقدم، أظن عام 2012. في البداية قال الإيرانيون أنه انفجار حدث أثناء التجارب، لكن بعد سنوات يعني اعترفت إسرائيل بأنها هي من اغتالت طهراني مقدم، وكان معه طهراني مقدم، حسن طهراني مقدم. ولذلك استهدف هذا المركز يعني عدة مرات، سواء في حرب يونيو 2025 والحرب الأربعين يوما الأخيرة. في إصفهان أيضا هناك مجمع للمسيرات في نجف أباد استهدف. أعتقد هذه هي أهم.
1: هذا يحيلنا على فكرة على سؤال عسكري يا سيد العميد. نحن عادة لما نتابع الاستهدافات الإسرائيلية للدخل الإيراني، عادة إما أن تكون هي نهاية لسلسلة استهدافات تختم بها إسرائيل شيء، أو تكون بداية وتحضير لاستهدافات أخرى. مثلا لما استهدفت فترة، لو تتذكروا استهداف القنصلية الإيرانية
4: في دمشق،
1: مش القنصلية الإيرانية، السفارة الإيرانية، السفارة مش السفارة الإيرانية، أعتقد بأنه كان استهداف لشيء يتبع لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع في بداية الأحداث. بعدها يعني فترة هذا الاستهداف تم تحطيم كل آليات التتبع والرادارات،
2: منظومات الدفاع الجوي.
1: نعم. شكرا لك.
2: هذا
1: من بعدها انطلقت الحرب، فهذا هل يفهم
2: الملاحظ شيء؟ الملاحظ أن الموجة الأولى من الاستهدافات اللي كانت اليوم الإسرائيلية ذكرت بأنها استهدفت 9 منظومات دفاع جوي. كنا نتحدث بناء على الأخبار المتوفرة من سنت كام القيادة المركزية الأمريكية، تم تحييد أكثر من 80% من منظومات الدفاع الجوي

0: الإيرانية خلال عمليات التي تمت خلال 39 يوم. ولكن أن تقوم إسرائيل باستهداف 9 منظمات دفاع جوي، هذا يعطينا دليل بأن هناك رصد ميداني، أو يعني بذلك الاستخبارات خلال الشهرين الماضيين. وهذه نقطة مهمة جدا، هي أن منظمات الاستخباراتية لم تقف عملياتها خلال المدة الماضية. استهداف 9 منظمات، هذا عدد كبير ليس بالقليل. هذا قد يعطينا انطباع بأنه قد يكون هناك عمليات لاحقة، ولكن أنا لا أتوقع عمليات لاحقة، ولكن قد يكون هناك عمليات لاحقة، لأن الاستهدافات تمت خارج نطاق المجال الجوي الإيراني لاستهداف 9 منظمات. مجمع لصناعة الطائرات بدون طيار الصاروخ البالستية، خلال 39 يوم تم تدمير مئات المواقع التابعة لهذا. هذا دليل، قد يكون دليل بأن الإيرانيين استطاعوا إعادة بناء بعض المجمعات الصناعية رغم استهدافها. ولكن الملفت للانتباه هو استهداف معاشير، مجمع الصناعات الكيماوية.
1: معشور
0: هو في 4 ابريل الماضي.
1: معشيق في اليمن.
0: لا مو معشير، انا
1: معشير، لا معشور في إيران.
0: اضفت الالف في الوسط.
2: مدينه عربيه.
0: نعم، هذا الاسم العربي لها. صحيح، استهداف معشور في 4 ابريل الماضي استهدفت، واستهدفتها اسرائيل. هدد الحرس الثوري الايراني بانه سيحرق جميع مصادر الطاقه في منطقه الشرق الاوسط في هذه المنطقه. اليوم يتم استهدافها، وكانت الحجه وجود مجمع لصناعات الصواريخ البالستية. حقيقة ليست واضحة هل فعلا هناك مجمع لصناعة الصواريخ البالستية، أم يتحدثون عن مجمع بسيط لتجميع أو
1: مهم
0: بعض قطع
2: الطيران. الإسرائيليون والأمريكيون يقول أنه هناك مواد تستخدم في وقود المسيرات والصواريخ.
0: وقود المسيرات، وقود المسيرات تستخدم وقود الطائرات، فلذلك أي مجمع بتركي مويت من الممكن استهدافه. نعم.
1: مهما تكون هذه التفاصيل التقنية اللي وددنا أن نفهم بها كيف يفكر الأطراف، ولكن يبقى سؤال يقول بعض، ويبقى تطور مرهونا في تحركات نتنياهو. هذا ما نود فهمه بعد فاصل قصير. تحركات نتنياهو كيف يمكن ضبطها؟ لأنه هو الذي بدأ، أحببنا كرهنا، مؤيد لإيران أو معارض لها. إيران لم تتحرك، نتنياهو الذي تحرك وضرب الضاحية، وهذا مربوط بوحدة الساحات أو تقسيمها. ولبنان موضوع على الطاولة، إمكانية اجتياح لبنان جنوبا أو كليا، بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: حوار. نحييكم مشاهدينا. تجدد القصف بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي في 100 يوم. أنسونا حتى بأن هناك 100 يوم منذ بدأت هذه الأزمة
1: ويوم. 100 يوم
0: وفي هذا اليوم جددوا القصف المتبادل. فلا نعلم ما الذي حدث. خلينا شوية نذكر بأنه ترامب هو الذي تواصل مع الطرفين للتهدئة لوقف هذا القصف. استجاب الطرفان الإيراني أولا ومن ثم الإسرائيلي رغم تصريحات نتنياهو المشددة على أن إسرائيل ستتولى متابعة محاولة تحجيمها لعمل حزب الله. الجانب الإسرائيلي لبى صحيحا طلب ترامب، وكان أعلنت إسرائيل حتى وقف هذه الهجمات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي. ولكن مسؤول إسرائيلي كذلك إلى جانب ما قاله منذ ساعات رئيس وزراء، لكن مسؤول إسرائيلي شدد على مواصلة العملية جنوب لبنان وبكل قوة. مشاهدينا، المسؤول الإسرائيلي أوضح أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستبقى ضمن الأهداف إذا استمرت الهجمات على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية. وهذا هو التصريح الخاص بالمسؤول الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران وحزب الله بمحاولة فرض معادلة جديدة، ورد على ذلك بالقول هذا أمر لن يحدث. نستمع له.
2: حاولت إيران ومعها حزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يطاق وغير مقبول في رأيي. ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدي. هذه الجبهة محاصرة الآن. إذا ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ وهاجمنا مجددا فسنرد بقوة.
0: الوسيط الباكستاني كذلك حذر من هشاشة وقف اطلاق النار. وسنتابع ما قاله رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. هو تحدث عن أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يقود إلى عواقب وخيمة. إذن مخاوف باكستانية من هشاشة وقف اطلاق النار هذا. ولكن إيران تبدو أكثر انضباطا من إسرائيل وأكثر التزاما بقرارات الرئيس الأمريكي، على الأقل هذا ما نقرأه من خلال تصريحات إيران أصدرت من خلال مقر خاتم الأنبياء بيان أعلنت فيه وقف عمليات القوات المسلحة، مرفقة أو أرفقت ذلك بتحذير من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك في جنوب لبنان. وهنا يطرح السؤال الكبير، هل الموضوع يتعلق بمبدأ ترامبي يرتبط بتفكيك المساحات تعارضه إيران بوحدة الساحات، أو الموضوع مرتبط بتمرد نتنياهو ومحاولته الإفساد على هذا الاتفاق؟ هذا هو السؤال اللي سيبين لنا كيف ستكون المستقبل التطورات.
1: الجميع
0: كلها أطراف مؤثرة.
1: نتنياهو بحاجة إلى الأزمة من أجل الانتخابات. الإيرانيين بحاجة للأزمة من أجل إثبات أن ما زالت وحدة الساحات وما زالت تدعم وتضغط على الجانب الأمريكي
3: والداخل أيضا.
1: نعم، والداخل أيضا في مسألة الملفات. الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشروط قبل بدأ العملية قبل 28 فبراير كانت تقول الوكلاء. نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في فصل هذا الملف في لبنان، وأصبحت مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. إيران لا ترغب بهذا الشيء،
0: لا تقبل،
3: لا ترغب ولا تقبل. السياسي الأساسي
1: هي تسعى لإعادة الملف إلى طاولة المفاوضات في إسلام أباد، وأن تكون لبنان جزء من هذه المفاوضات. جزء من هذه المفاوضات لا يعني حضور لبنان، ولكن أن إيران تكون متواجدة وهي التي تتحدث باسم لبنان، وكأن حزب الله هو من يسيطر على لبنان.
3: بالمناسبة كان من ضمن الوفد الإيراني في اللقاءات مع جي دي فانس الوفد الأوسع شقيق هاشم صفي الدين اللي هو مدير مكتب والمسؤول حزب الله في طهران، يعني هو سفير حزب الله في طهران.
0: هاشم صفي الدين الذي يختيم مع حسن نصر الله.
3: نعم، الأمين العام السابق الثاني.

0: نصر الله.
1: بعد حزب
2: بعد
0: فترة
2: الاستهدافات.
0: نعم. شقيقه هو المسؤول عن مكتب ومصالح حزب الله في طهران، وجرى اصطحابه إلى إسلام أباد ضمن الوفد الموسع وليس الوفد الجالس على الطاولة. إنما كانت إشارة بأن حزب الله جالس في المفاوضات،
2: ولكن
0: بأن لبنان في المفاوضات عبر حزب الله.
2: ولكن طالما إسلام أباد استقبلت فهذا يعني بأنهم على علم بوجود حزب الله.
0: فهذا إذا نحن معنا علم أكيد.
3: الضربة أيضا جاءت بعد تحذيرات يعني حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران عندما حمل رسائل
0: الملف الشهير
2: المختوم 6 مرات.
3: نعم. فكان هناك تحذير، ما سرب من هذا التحذير أن الوقت ضيق، رئيس ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، فبادرت إيران بهذا الهجوم لخلط الأوراق.
2: ولكن حضور أخ صفي الدين إلى إسلام أباد، إسلام أباد هي وسيط ووسيط موثوق حتى لدى الجانب الأمريكي، يعني الأطراف على علم بوجود. نحن لا نتحدث على اتصالات، نحن نتحدث عن ممثل من حزب الله يجلس في
0: شخصية بارزة،
2: شخصية
0: ليس هامشية.
4: إيران حتى الآن لم تقدم تنازلات، يعني الرئيس ترامب صار وسيطا الآن بين إسرائيل وإيران. إيران تمارس سياسة حافة الهاوية، هذه السياسة قد لا تفلح، يعني إن لم تتوصل إيران إلى اتفاق قريبا وتتفاعل مع الولايات المتحدة فإنها ستتعرض إلى دمار هائل.
2: لكن كيف ستتوصل إلى اتفاق يا دكتور؟ ما هو هذا هو السؤال. يعني إيران اليوم بحديث الأستاذ علي تبدو على حق بأنه تم الاتفاق ولو شفاهيا على وحدة السحاب، بما أنه ممثل حزب الله جالس في إسلام أباد.
4: من الذي اتفق؟ أولا يعني أنا أستغرب أيضا أنه
0: ألحق
4: يستنكر اللبنانيون أنه مسار لبنان يجب أن يكون منفصلا. نحن نعلم جيدا أن حزب الله هو ذراع إيراني مسلح،
0: هو
4: وهدفه هو محاربة إسرائيل.
2: إذا
4: ما هو الاستغراب؟
2: وأعتقد زوج
0: صفي الدين. نعم. صفي الدين المتوفي الذي قتل، وصفي الدين الذي كان في إسلام أباد ابن خالد،
1: لكن حضور شقيقين،
3: ابنه متزوج من ابنة سليماني
0: لكن ومزوج بنت سليماني، يعني هولي
1: مرتبط يعني ارتباط عائلي أكثر من ارتباط سياسي.
2: لديه السيد العميد أن يكون حاضر، هذا ألا يؤكد
3: قد يكون عضو بالحرس الثوري اغلب اعضاء حزب الله المتواجدين؟
1: لكن
2: كيف ذلك؟
3: مضاد في الحرس الثوري
0: مجنس لديه جنسيه اللبنانيه والايرانيه.
1: لكن حضوره لا يعني بالضروره بان يجب ان نعترف
4: بانه
1: يمثل اعترف. حضوره تكلم عن وفد قد يكون 300 400 شخص، يعني اول وفد حضر تقريبا اكثر من 80 شخص في اول لقاء، فلذلك حضوره مع وفد كبير جدا لا يعني أن الطرف الآخر يعترف بحزب الله جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني.
2: تعتقد يكون حاضر؟ نحن في محيط هذه الطاولة فكرنا بهذه الطريقة، تعتقد أن المخابرات الباكستانية
1: من
0: حضروا على الطاولة الوفدان الرسميان والأسماء معروفة، وكان هناك الوفد المرافق من بينهم أدخل هذه الشخصية اللبنانية أدخلت من ضمن هذا الوفد لإعطاء رمزية أن لبنان حاضر، أن حزب الله حاضر
1: وليس
0: وأن حزب الله هو الطرف الذي يقاتل على الأرض عمليا. صحيح. وليس الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية. هذا يعني نوع من الالتفاف على الشرعية اللبنانية. محاولة الالتفاف على الشرعية.
3: هذه نقطة مهمة. الاستراتيجية الإيرانية القديمة الجديدة هي تقوية الجماعات
0: على حساب
3: الدولة الوطنية. لذلك الآن تريد تخريب الهدف الأساسي
2: وهي الدولة،
3: التصعيد هذا الأخير لبنان. تخريب المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
2: ولكن حقيقة وبشكل واقعي أستاذ صالح، كيف هو ترتيب إيران من حيث الأهمية بين التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات وبين الحفاظ على كتلة تساعدها أو تمثل لها ورقة حقيقية في صراعاتها؟ ونتحدث هنا عن حزب الله، يعني إيران لو حطت
0: الأذرع، يعني
2: الأذرع وحزب الله بالتحديد، مش الأذرع، حزب الله خصوصا، حزب الله
3: لأن عضويا مرتبط بها.
2: أي. يعني كيف ترتب أولوياتها؟ هل يمكن أن يكون ثمن الاتفاق يرضيها أو هذا غير ممكن؟
3: لا أعتقد، لأنه إيران تعتقد أنه الاتفاق سيكون شبيها باتفاق أوباما كما تفضل الدكتور حميد الكفاية. يعني اتفاق 2015 إيران أيضا تعهدت ضمنيا، يعني كانت إدارة أوباما تجادل بأنه الاتفاق

0: يؤدي إلى إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي من خلال تفاعل الاقتصادي والتعامل السياسي، وبالتالي إيران ستتعامل كدولة مع المجتمع الدولي وليس من خلال الميليشيات والأذرع والتصد في المنطقة. لكن ما حدث هو العكس، أنه إيران استلمت الأموال وأنفقتها على تقوية أذرعها في المنطقة مقابل أضعاف الدول الوطنية.
1: ما زالت الأذرع موجودة، لا يمكن أن يقبل العالم، لا الدول المنطقة ولا المجتمع الدولي يقبل بوجود جماعات مسلحة تابعة لإيران، هذا أولا. ثانيا، بعد هذه الحرب إيران خلقت أعداء في كل مكان، يعني هل ستنسى دول الخليج العربي ما فعلته إيران؟ ضربتها جميعا. لا يمكن. إيران الآن أدخلت نفسها في مشكلة كبيرة ومعقدة، وأعتقد أن المشكلة إن لم تتغير
2: عن استهدافها لدول الخليج، هذه هي المشكلة وليس دفاع عن نفسها، لأن دفاعها عن نفسها لما الولايات المتحدة الأمريكية استهدفتها هذا هي حرة فيه، ولكن استهداف دول الخليج
1: هل استهدفتها
2: هو الخطأ الكبير.
1: هل قامت البحرين بضرب إيران؟
2: أنا معك. أنا
1: قامت الكويت بضرب إيران؟
2: أنا قلت بأن استهداف دول الخليج هو الخطأ، ولكن دفاع إيران عن نفسها بشكل آخر هو مشروع بالنسبة
1: الدفاع
2: لها.
1: عن النفس مشروع، ولكن إيران خلقت أعداء في الدول المجاورة لها، وما زالت لديها أذرع مسلحة في العراق ولبنان واليمن. لن تحل المشكلة معها، والمجتمع الدولي لن يجب
2: حميد.
1: أن يجد حل.
2: دكتور حميد،
1: والحل سهل.
2: وإسرائيل، إسرائيل اليوم أنا ما أتابعه على الواقع بأن إيران منضبطة. أول من بدأ وأعلن التزامها بوقف اطلاق النار كانت إيران. اليوم هناك خاتم الأنبياء أعلن وقف تحركاته. حماس أعلنت بأن إيران تواصلت معها وقالت لها لا تتحركي، نحن منضبطون. من ليس منضبط هو نتنياهو.
1: ومن قال أن إسرائيل دولة طبيعية؟ إسرائيل قائمة على الحرب وعلى الاحتلال والقتل.
0: هو يعني هذا أصلا، هل لبنان محافظة إيرانية كي تقرر إيران بالنيابة عنه متى ترد ومن سيرد؟
2: هي تحمي
0: الهدف الأساسي. لا، الهدف الأساسي هو أولا إبقاء المعركة خارج حدود إيران، حتى لو كان على حساب إضعاف الدول الوطنية، إحداث صراعات داخل الدول.
3: والحقيقة أنه هذا جزء من الدستور.
0: فلذلك هي تستهدف دول الخليج العربي، تستهدف يعني في لبنان ترد بالنيابة عن حزب الله دون الاكتراث بالمفاوضات الجارية.
2: لكن ماذا عن المخاوف باجتياح إسرائيليين في العمق اللبناني؟
0: هل استهداف البنية التحتية الإيرانية مصلحة؟ ليست مصلحة.
4: ما هو موقف إذا سمحت لي؟ الأهم دائما نحن نتحدث عن حزب الله وكأنه زي ما ذكر الأستاذ كأنه هو لبنان. ما هو موقف الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؟ نحن دائما نتحدث بأن حزب الله هو من يفرض معادلة. الآن بعد ما يقارب من 23 إلى الآن، نتحدث عن تقريبا سنتين بعد عامين من العمليات، ما هو موقف الحكومة اللبنانية ضد ميليشيا حزب الله؟
2: طيب، هي في موقف لا تحصد عليه. لماذا؟ لأن الحكومة اللبنانية قالت لأكثر من مرة هذا شأن داخلي، نحن سننهيه بطريقتنا ولا نقبل أن يكون تحتنا.
4: على إنجاز اللبنانية هذه الأزمة، وهذه هي المشكلة.
2: قادرة أو مش قادرة، دولة ولا مش دولة،
1: هو بالإمكان
2: أن تكون دولة ولا لا.
1: بإمكان المجتمع الدولي أن يمكن الحكومة اللبنانية، مثل ما هو الآن يسعى لتمكين الحكومة العراقية أن تنزع سلاح الميليشيات العراقية. بإمكانه أن يمكن الحكومة اللبنانية،
2: مجتمع دولي وليس إسرائيل.
4: لا نحن نتحدث عن لبنان بغض النظر عن إسرائيل. لا نربط إسرائيل في الموضوع.
2: إسرائيل ما هي تحرج الجانب اللبناني.
4: اربط الحكومة اللبنانية. ما هو دور الحكومة اللبنانية؟
2: أن تضبط أمورها
4: في مسألة سلاح حزب الله وما يحدث.
3: هناك التذكير، لابد من التذكير بهذه بالمناسبة بهذا الموضوع. هناك قرارات من الشرعية اللبنانية، الحكومة رئاسة الجمهورية 5 و7 أغسطس 2025 2 بالنسبة لحصر السلاح، يعني نزع السلاح.
4: نعم.
3: فيما يتعلق بالثاني من مارس، قرار حكومي تم التصويت عليه بالأكثرية الساحقة من أعضاء الحكومة بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، بما يعني أن أي نشاط عسكري أو أمني هو خارج القانون ويلاحق. ويعني
2: هذه بداية مهمة وتاريخية.
3: في تمرد من حزب الله.
2: هذا منتظر على فكرة.
4: في نقطة مهمة إذا سمحت لي لكي لا أفهم غلطا. نحن ندعم الحكومة اللبنانية، ندعمها فعلا، هذا واقع. جميع الدول العربية تدعم
3: صحيح
4: الحكومة اللبنانية، ونحن على الطاولة لسنا.

0: ضد الحكومة،
1: ولكن ضد أحد، نحن نحاول
0: ضد أحد نعم، ولكن
1: كلها
0: الخطوات حتى وان صارت قرارات لا يوجد فواعل على الأرض، هذا
2: صحيح
0: نتحدث عنه.
2: صحيح،
0: يعني ننتظر أن تقوم أن تمكن الحكومة اللبنانية من أن تستطيع هي الفاعل الرئيسي على الأرض.
2: هذا الكلام اللي أنت عم تقوليه حقيقة، الكلام اللي وراح أخذ الكلام منك،
1: تفضل،
2: انه يا ستنا انه لبنان الحكومه اللبنانيه الدوله الشرعيه عالقه بين النارين.
1: بالضبط. صحيح.
2: نار حزب الله والايرانيين والنار الاسرائيليه، لانه اسرائيل لا
3: فرصه مواجهه.
1: ساقول لك لماذا دكتور حميد، ساقول لك لماذا، لانه التمرد التابع للحزب منتظر، اي مجموعه متمرده سيكون هناك بعض التحركات، ولكن يجب احترام الدولة، يجب احترام الدولة اللبنانية، قراراتها وقراراتها كانت تاريخية بأنه موضوع داخلي سنضبط الأمور. ما الذي فعله نتنياهو؟ يدخل في كل مرة لإحراج الدولة اللبنانية.
0: طبعاً. وهذا قاسم خطأ، ادعى إلى إسقاط الحكومة اللبنانية وهو
2: نعم
0: الرأس.
2: صحيح.
0: في ميليشيا حزب الله،
2: لكن جيراننا في الجنوب مش هينين، يعني صعبين.
0: لا امتدح اللي موجودين في جنوب الحدود.
2: لبنان مشكلته طول عمره بجيرانه، يعني
0: لا امتدح
3: الآن الآن هناك فرصة مواتية بوجود رئيس لبناني غير تابع لحزب الله ولم يأتي به حزب الله،
2: وهو شجاع حقيقة.
3: وشجاع
1: أعتقد،
3: ورئيس وزراء أيضا لم تأتي به.
1: بغتنا الوقت هذه المرة، انتهى الوقت.
3: حزب الله
0: نتمنى لهم النجاح.
1: السلام عليكم.
2: لا يمال.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومستحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يرجح إعلان نصر على إيران خلال أسبوعين مؤكدا ثقته بتوقيع اتفاق.
1: Any release of funds or release of sanctions will be linked to actions.
0: الخارجية الأمريكية تؤكد للعربية بألا إفراج عن أموال إيران قبل أن تمتثل لتعهداتها.
2: المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها.
0: وزير العدل اللبناني يقول للعربية إن حزب الله ينفذ أجندة خارجية وحروبه ليست لصالح لبنان. خلال اجتماع أمني، العراق يرفض استخدام أراضيه وأجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. روسيا ترفض رسالة زيلنسكي وتصفها بالفضة وأنها ليست بمبادرة سلام. أهلا بكم. نبدأ من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تعهد بأنه سيتم إعلان الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسيناتور لينسي جراهام في مداخلة عبر الفيديو، قال ترامب إن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية. أعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني، قائلا إن إيران مستعدة للتخلي عن امتلاك السلاح النووي. وفيما يتصل بوقف التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، فقد أدى تدخل الرئيس الأمريكي إلى احتواء الموقف بين البلدين. أعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكدت طهران من جهتها انتهاء عملياتها العسكرية. قال ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا، لكنه حذر من أن الجهل والغباء قد يعرقلان المسار الدبلوماسي على حد قوله. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد. قال ترامب للقناة الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع. أضاف ترامب بلهجة حادة أنه لا يريد حربا جديدة في المنطقة وأن إسرائيل لا تملك ضوءا أخضر لتصعيد المواجهة مع إيران. كما وجه إلى نتنياهو تحذيرا من أنه سيجد نفسه وحيدا في مواجهة إيران إذا خرجت الأمور عن السيطرة. وفي تصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية للعربية، أكدت فيها بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، أولها التخلي عن النووي. وقال تومي بيكوث وهو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل لاتفاق، لافتا لأن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها وأن لا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها.
1: President Trump is a deal maker. He is a peacemaker. He wants to see a deal here happen. But he has been clear that he will see the fundamental objective here, an objective he has been clear about from the very beginning, be fulfilled. And that is that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. That makes the United States more secure, but also makes the region more secure by allowing peace in the Middle East to actually be a possibility. Well, as President Trump made very clear in an interview just on Sunday, any release of funds or release of sanctions will be linked to actions. And actually, if you look at the sanctions policies from the United States, when those sanctions policies are announced, it's very clear on that, that these sanctions policies are linked to actions being taken. So as the president, again, making very clear on Sunday, we're not going to see some sort of upfront payment or anything like that. Any sort of financial relief, whether sanctions or otherwise, will be linked to actions.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو مسيرة أطلقت من اليمن بأجواء إلى جنوب إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار مع رصد تسلل المسيرة. معنا من تل أبيب للمزيد من التفاصيل مراسلة العربية.

0: يا إسراء الزير، إسراء آخر المعلومات والتطورات وكيف يبدو الوضع بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة في إيلات أطلقت من اليمن؟
1: هي آخر ما دوت على إثره صافرات الإنذار كانت في الجنوب تحديداً.

0: على إثرها صافرات الإنذار تم اعتراضها بحسب آخر بيان للجيش الإسرائيلي. هذه التطورات برمتها شمالا وجنوبا تشي وفق ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حلفاء إيران في المنطقة يحاولون فرض معادلة الردع ووحدة الساحات تحديدا باتجاه إسرائيل، هي ذاتها التي ترفض فكرة وحدة الساحات وتعمل على تجزيئها، وتحاول ذلك خاصة بعد الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن آخر 17 ساعة عاشتهم إسرائيل في المواجهة الأخيرة مع إيران بدأ الحديث في إسرائيل ليس عن قواعد الاشتباك والجدوى من هذه القواعد، بل قوة الردع التي تحافظ إسرائيل عليها على كافة الجبهات. هي ترفض رفضا تاما مبدأ إن كان الاستهداف في لبنان يأتي الرد من إيران أو حلفاء إيران في المنطقة. لذلك هنالك نوع من القلق لدى المؤسسة الأمنية، خاصة على وقع التطورات الأخيرة ومحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح جماحي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع الهجمات باتجاه إيران، كما سربت القناة 12 الإسرائيلية أن كان هنالك هجمة يخطط سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذها. ولكن اتصال هاتفي واحد جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال دون أن تفعل صافرات الإنذار وأن تملأ السماء الإسرائيلية بالصواريخ الإيرانية إذا ما كان قد نفذ هذا الهجوم الذي كان يخطط له الجيش الإسرائيلي. على العموم الهجوم كان محدودا باتجاه بطاريات الدفاع الجوي وقواعد ومنشآت عسكرية، بالإضافة إلى منشأة بتروكيماوية، في محاولة لحفظ الماء أو ماء الوجه الإسرائيلي كما تم الاتفاق عليه عمليا وفق ما تم تسريبه وفق القناة 12 الإسرائيلية في اتصال هاتفي جمع مارك روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهكذا كان عمليا نوع من توزيع الأدوار بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بمعنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حاول استخدام إسرائيل كورقة ضغط للإيرانيين للذهاب قدما نحو المفاوضات والمثول أمام الأوامر والرغبات الأمريكية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حفظ ماء وجهه أمام الجمهور والرأي العام الإسرائيلي بأنه لم يسكت على الأقل جراء العشرة صواريخ التي أطلقت في البداية باتجاه الشمال الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيل الشكر من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير، شكرا جزيلا. إذن موجة صواريخ واسعة النطاق من طهران تجاه إسرائيل جاءت بعد ساعات فقط من الغارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهنا بدأت القصة. الهجوم الإيراني بدأ في نحو الساعة 10 ليلا بتوقيت إسرائيل، إذ رصد الجيش الإطلاقات الأولى صاحبها تفعيل الإنذارات والدفاعات الجوية. أما الموجات الثانية والثالثة فقد جاءت بعد ذلك بفاصل زمني قصير. تشير التقارير إلى أن الصواريخ أطلقت من مناطق عسكرية داخل إيران، تحديدا كرمانشاه، إيلام، أصفهان ومحيط تبريز. نتحدث عن نحو 10 صواريخ باليستية في الهجوم الأول، بينما أفادت تحديثات لاحقة بأن إجمالي ما أطلق نحو 30 صاروخا. في بنك الأهداف إيران تحدثت عن استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية ومجمع بتروكيميائي، أيضا منشآت وأهداف ومواقع عسكرية وصناعية في حيفا وبئر سابع وتل أبيب. تل أبيب تقول أن معظم الصواريخ تم اعتراضها وسقطت في مناطق مفتوحة. طبعا الرد الإسرائيلي لم يتأخر، في حوالي الساعة 4:30 فجرا بتوقيت طهران نفذت تل أبيب ضربات استراتيجية على منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وبنى تحتية عسكرية في غرب ووسط إيران، تحديدا في طهران وكرج وتبريز وأصفهان وكرمانشاه. أيضا تم استهداف منطقة محشور الاقتصادية للبتروكيماويات جنوب غرب إيران، لتتوالى فيما بعد سلسلة الضربات. وحتى الآن لا توجد معلومات تفيد باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفرد وأراك وأصفهان وكرج.
2: في عالم تتسارع به التهديدات الصاروخية، تعتمد منظومات الدفاع الحديثة على عيون في السماء لا تنام. من هنا تبدأ القصة مع نظام الإنذار المبكر المعروف باسم SPIRS. في غضون ثوان قليلة يتحول الهدوء إلى استنفار أقصى. صواريخ باليستية تنطلق من منصات الإطلاق على الأرض، لكن قبل أن تغادر الغلاف الجوي تكون الأعين قد رصدتها بالفعل. فمنذ اللحظة الأولى لإطلاق الصاروخ الباليستي ترصد مستشعرات مثل نظام SPIRS الأشعة تحت الحمراء والحرارة الشديدة الناتجة عن عملية الإطلاق، إشارة لا

0: يمكن إخفاؤها. هذه الأقمار ترسل إشارة فورية لمراكز القيادة. هناك إطلاق مؤكد. خلال ثوان تنقل هذه البيانات إلى مركز القيادة والسيطرة، حيث يتم تأكيد عملية الإطلاق وتحليلها. يوفر النظام معلومات شبه فورية حول مسار الصاروخ ونقطة سقوطه المحتملة، ما يمنح المناطق المستهدفة وقتاً للاستعداد. من الفضاء إلى الأرض، هنا تطلق صفارات الإنذار وتبدأ الرادارات الأرضية من طراز ANTPY2 تتبع الصاروخ بدقة أثناء تحليقه. وفي نفس الوقت هنا يتدخل العقل المدبر، نظام كوماندر كنترول. في أجزاء من الثانية يتم دمج بيانات الأقمار والرادارات لحساب التوقيت المثالي للإطلاق الاعتراضي. بعد تحديد الوقت المثالي والمكان المناسب، تنطلق الصواريخ الاعتراضية مثل باتريوت وثاد لتحديد أفضل نقطة وزاوية لاعتراض التهديد. تصعد للاصطدام بالهدف في أعلى نقطة ممكنة بعيدا عن المناطق المأهولة لضمان تدمير الرأس الحربي في الجو. تعمل هذه المنظومة كدرع متكاملة، ترصد، تحلل وتعترض في سباق مع الزمن، حيث كل ثانية قد تصنع الفارق.
1: ونواصل من التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير. فخلال الضربات الإسرائيلية تعرض أحد أهم المجمعات البتروكيماوية الاستراتيجية في إيران للقصف خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة. المجمع المستهدف هو مجمع كارون للبتروكيماويات في منطقة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. هي المنطقة التي تعد القلب النابض لصناعة البتروكيماويات الإيرانية وأحد أهم مراكز التصدير عبر الخليج. لا تقتصر أهمية هذا المجمع على كونه منشأة اقتصادية كبرى، بل يعد حلقة أساسية في سلسلة الصناعات الكيميائية المتقدمة، إذ يوفر مواد أولية متخصصة لعشرات المصانع والقطاعات الصناعية. تتضاعف أهميته حيث تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 80,000 طن سنويا، ما يجعل أي تعطيل فيه مؤثرا على سلاسل الإنتاج والتصدير والصناعات البتروكيماوية. تقول إسرائيل إن أهمية المجمع تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ تتهم بعض منشآت ماهشهر إنتاج مواد كيميائية تدخل في الصناعات العسكرية الإيرانية.
2: هنا معشور. السماء مغطاة بسحب دخان كثيف يبتلع مجمعها البتروكيماوي بعد غارة جوية استهدفت مكونات داخل المنشأة.
3: هاجم سلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل مكونات داخل المجمع البتروكيماوي في معشور جنوب غرب إيران.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت مجمعا بتروكيماويا في بندر معشور جنوب غرب إيران، مؤكدا أن الهجوم طال مكونات داخل منشأة تعد من ركائز قطاع الطاقة هناك، وبناء على توجيهات استخباراتية دقيقة. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن مصنع قارون تعرض لأضرار بعد قصف إسرائيلي، ما دفع السلطات إلى إخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف لتطال منشآت حيوية داخل العمق الصناعي الإيراني. تكتسب منشأة معشور أهمية خاصة لكونها جزءاً من أحد أكبر التجمعات البتروكيماوية في إيران، ما يجعل استهدافها تطوراً يتجاوز البعد العسكري إلى ضرب بنية اقتصادية حساسة وفق ما يشير مراقبون. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد متسارع يمتد من تبريز وطهران إلى أصفهان والأهواز، وسط تبادل للضربات بين الجانبين بعد إطلاق إيران رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل رداً على غارات سابقة.
1: من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. أهلا بكم أستاذ مايك، وأنتم تتابعون كل هذه التطورات المتعلقة بالمفاوضات والتصعيد الأخير في الشرق الأوسط. ترامب وفي أحدث تصريحات يقول سنحقق نصرا على إيران خلال أسبوعين. ما الذي يفهم من تصريحات ترامب؟
4: Good to be with you and your audience. سعيد
5: أكون معكم. كما يعرف مشاهديكم، فهو عادة يستخدم فترة الأسبوعين كجدول زمني، ولكنها لا تعني أي شيء بالتحديد. قد يلمح لأنه ينوي إعادة إطلاق الحملة العسكرية ومنحهم من

0: فترة من الوقت لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر. ومن الواضح بالنسبة لي من أنه لا يريد فعل ذلك، هو يرغب باستمرار وقف إطلاق النار، ويبدو بأنه الوحيد من الأطراف الثلاثة المنخرطة في الصراع من يريد ذلك، ولكنه في موقف صعب جدا لأن إسرائيل وحزب الله يستمرون بالقتال، وإيران جعلت من وقف اطلاق النار الدائم جزء من الاتفاق في مذكرة التفاهم، ولكن هذا لا يزال بعيد المنال.
1: طيب سيد ميك، بالنسبة للاتفاق المنتظر أو هذه المفاوضات المستمرة طويلا بهدف التوصل إلى اتفاق إطاري، لماذا يبدو ترامب في تصريحاته واثقا من التوصل إلى اتفاق قريبا مع إيران؟
0: يبدو واثقا، وسبق ما شاهدنا ذلك، شاهدنا هذا التفاؤل من الرئيس طوال الوقت، والكثيرون لاحظوا ذلك أيضا، ولكن بدون أي نتائج. فلا أعرف ما مدى جدية أو الأشخاص كيف ينظرون إلى هذا الكلام بجدية، وإيران تفعل كل ما يشير لأنهم لا يرغبون باستمرار وقف إطلاق النار، فهم يدركون بأن حزب الله لم يوقع على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وكانوا سيفعلون لو طلبت منهم إيران ذلك، وهذا بالتأكيد سيطيح بمفهوم السلام في المنطقة. وهنالك بيانات أخرى تفيد بأنهم غير مهتمين بالتفاوض على اتفاق نووي إلى أن تقوم أمريكا بالإفراج عن الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات، وأمريكا لن تفعل ذلك أبدا من دون التوصل إلى اتفاق نووي قوي ناهيك عن فتح مضيق هرمز. فمنح إيران مثل هذه المساعدات المالية من دون فتح مضيق هرمز سيعتبر فشلا استراتيجيا لأمريكا. المضيق ممر مائي دولي وكان مفتوحا قبل اندلاع الحرب، فأمريكا كأنها تدفع لأمريكا شيء ليست لديها السلطة لفعل ذلك، فهذا سيعتبر خطأ استراتيجيا كبيرا من قبل الولايات المتحدة، وأنا أظن ذلك بالفعل أيضا.
1: طيب، في تصريحاته قبل قليل قال ترامب إن إيران مستعدة للتخلي عن النووي، ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟ هل يعنى منها أنه إيران وافقت على تسليم اليورانيوم على التخصيب خارج البلاد وتدميره، أو تم الاتفاق على نسبة تخصيب تحول دون إنتاج إيران أسلحة نووية مستقبلا؟
0: وربما يقول أو يعبر عن السياسة العامة، وهي أو ما تقوله إيران أنهم لا يريدون سلاحا نوويا، هذه الفتوى التي نعرفها، ولكن السؤال يجب أن يتجاوز ذلك، هل هم مستعدون للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسب عالية وتفكيك البرنامج النووي والموافقة على عدم التخصيب في أي وقت وأي زمان وتفتيشات خاصة بذلك؟ وإذا قال إن إيران فقط وافقت أنها لن تحصل سلاح نووي، لكن هذا هو الحال قبل اندلاع الحرب، هذا موقفهم الرسمي منذ فترة طويلة.
1: طيب سيد ميك، وفي آخر العواجل الإعلام الأمريكي ينقل عن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قوله لن نتورط في حرب طويلة مع إيران، والمهمة الأساسية هي فعلا منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن الخيار العسكري غير مستبعد إذا فشلت الدبلوماسية. هل يفهم من ذلك أن ترامب لا يزال يتمسك بالخيار الدبلوماسي، لكن خيار الحسم العسكري موضوع على الطاولة ومفروض بقوة؟
0: نعم، من الواضح أن أمريكا لا ترغب بالمضي الحل العسكري، لأننا كنا سنفعل ذلك لأن المفاوضات لا تسير بشكل جيد حتى الآن، وعلى الأرجح حساب لأن هذا لن يحقق أهدافنا، فقد قمنا بتدمير قدراتهم العسكرية بشكل كبير. وفي الختام قرر بأنهم بإمكانهم الانتظار والصبر عندما تحدث عن مضيق هرمز والحصار البحري، فأد رئيس ونائب الرئيس الأمريكيان يرغبان بحل المسألة دبلوماسيا، يرغبان بجرد الاضطرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط والحمل الانتخابي للرئيس، هذا ما عبر عنه، قال لا مزيد من الحرب في الشرق الأوسط. وسياسيا هذا يهمهم لأن الانتخابات النصفية قادمة، هذه الحرب ليست لها شعبية.

0: ليست لها شعبية من قبل كلا الحزبين، فقد يكون هنالك عواقب عليهما في نوفمبر.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري، شكرا جزيلا. بدأ الرئيس الصيني زيارة دولة لمدة يومين إلى كوريا الشمالية، وهي زيارة تأتي بعد أن التقى الرئيس الصيني بترامب والرئيس الروسي، وهذه الصور مباشرة إذن من بيونغ يانغ في إطار هذه الزيارة.

조선인민군 경의 위병대에 분열 행진이 있었습니다.

0: 경기 끝나자 무궁찬 환호성이 터져올랐습니다.
1: وتابعنا إذن هذه الصور مباشرة لعرض عسكري تكريما للرئيس الصيني في كوريا الشمالية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية تؤكد العربية لدينا اتفاق يحظى بقبول الحكومة اللبنانية وإسرائيل. ولدينا أيضا حكومة العراق تتعهد بمحاسبة كل من يخل باستقرار البلاد وتشدد على حصريات السلاح.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه دون تأخير. في تصريحات العربية دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو كل من إيران والولايات المتحدة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح منطقة هرمز محذرا من تداعيات استمرار إغلاقه على التجارة الدولية.
1: ندعو إيران والولايات المتحدة إلى التوصل بأسرع وقت إلى اتفاق

0: يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. ودعونا نذكر بأن تعطيل حركة الملاحة البحرية هناك يكبد الاقتصاد العالمي كلفة هائلة، وهي كلفة يدفع ثمنها الفرنسيات والفرنسيون، وهذا غير مقبول.
1: وزير الخارجية الفرنسي أوضح أيضا بأن لدى باريس خطوط اتصال مع إيران والولايات المتحدة، وصفا الصراع بأنه طال كثيرا.
0: لدينا خطة اتصال مع كل طرف من أطراف النزاع، خصوصا مع إيران والولايات المتحدة، وقد أجريت اتصالا مع نظير الإيراني. خطوط الاتصال هذه التي تعمل أيضا على مستوى رئيس الجمهورية تسمح لنا بتمرير دعوات إلى ضبط النفس لإنهاء الأعمال العدائية التي طالت كثيرا.
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية استئناف الرحلات الجوية. يذكر أن إيران كانت قد أعلنت عن توقف حركة الطيران بعد أن تجددت الهجمات بين طهران وتل أبيب. في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال فيها إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالف بنودا تم الاتفاق عليها، مضيفا بأنه كان على إيران أن تقدم ردا حاسما على انتهاك إسرائيل وقف النار. أشار قاليباف إلى أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لا تثق بالطرف الآخر بسبب ما وصفه بسجل من عدم الالتزام بالتعهدات. معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. دكتور فراس، أهلا بكم. في الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن قرب التوصل لاتفاق وأن إيران وافقت على التخلي عن النووي، تخرج إيران بهذه التصريحات وتقول بأن ترامب يخالف بنودا تم الالتفاق عليها وتعاكس تصريحات ترامب. ما الذي يفهم من الذي يحصل بين الجانبين؟
2: نعم سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد لكل طرف سرديته الخاصة من المحادثات، لأنه بالنهاية لا يمكن أن نتحدث عن تطابق في الرؤى والمواقف وحتى في الأجندة التي يطرحها كل طرف من طرفي الأزمة، في لأنه بالنهاية إذا كان هناك توافق فبالتالي لا معنى لأن يكون هناك انسداد دبلوماسي حتى هذه اللحظة. الجانب الإيراني يريد أن يقدم سردية خاصة به بأن كل ما يصدر عنه الرئيس ترامب لا يعكس حقيقة ما يجري اليوم على طاولة المحادثات أو حتى على مستوى ورقة إعلان النوايا التي حتى هذه اللحظة تعثر الوسط الباكستاني في إنتاج خط تواصل ما بين طهران وواشنطن حولها. الرئيس ترامب أيضا يدرك تماما أنه بدون وجود جو من التفاؤل لا يمكن أن يسيطر على أسعار الطاقة ولا كذلك يسيطر على طبيعة الضغوط التي تفرض عليه في الداخل الأمريكي. وعلى هذا الأساس أنا أقول أن ما يذهب إليه الجانب الإيراني الآن هو من هو يريد أن يشكك بشكل أو بآخر بطبيعة نوايا الرئيس ترامب، لأنه عمليا هو تحدث بشكل أو بآخر وهنا نتحدث على قاليباف بأزمة ثقة عميقة تحملها إيران حيال إدارة ترامب بسبب طبيعة الانقلابات المستمرة لهذه الإدارة على كل التفاهمات التي جرت خلال الفترة الماضية، ومنها حتى التمرير الأخير لإسرائيل بشن هجوم أو رد على ما قامت به إيران خلال اليومين الماضيين من هجمات على الداخل الإسرائيلي. أنا أقول أن لإيران رؤيتها الخاصة، هذه الرؤية تعكس طبيعة النظرة وكذلك الرؤية والمنهج الذي تفكر فيه إيران حول شكل الصفقة وكذلك شكل التفاهم مع إدارة ترامب. هي تريد أن تقول للداخل وكذلك لجمهورها في الخارج أنها لا زالت تتحكم بأجندة التفاوض وأن ما يصدر عن رئيس ترامب لا يعكس حقيقة ما تتفاوض عليه إيران وما تتمسك به، خصوصا على مستوى الملفات التي يبدو أن إيران حتى هذه اللحظة لا تريد أن تعطي بها لا التزامات قاطعة ولا ضمانات يعني ثابتة حول ما يمكن أن يتم التفاوض عليه خلال الفترة القادمة. وبالتالي هذا ما جعل الرئيس ترامب يتحرك يعني يتحدث بتفاعل حذر، ولكن هو أيضا بنفس الوقت لا يخفي حقيقة أن إيران حتى هذه اللحظة يبدو أنها غير جاهزة لعقد الصفقة التي يريدها على أقل تقدير ضمن السقف التي وضعها.
1: طيب دكتور فراس، ما الذي تتفاوض عليه إيران في هذه اللحظات الأخيرة وما الذي تتمسك به تحديدا في هذا الاتفاق؟
2: الذي تتفاوض عليه سيدتي الكريمة يبدو أنها ملفات ثانوية لا تعكس جذر المشكلة مع إدارة ترامب. هي تتفاوض على المواد يعني الأموال المجمدة، العقوبات، تتحدث عن إنهاء حالة الحرب، تتحدث حتى عن موضوع يعني إنتاج رؤية مشتركة حول مضيق هرمز، ولكن يبدو هي رحلت حتى هذه اللحظة الملفات التي على أساسها جاءت هذه الحرب. نتكلم عن اليورانيوم، عن التخصيب، نتكلم عن الصواريخ البالستية، نتكلم عن ملف الوكلاء، وهذا حقيقة يبدو ما لا يريده الرئيس ترامب، ليدرك تماما أن الذهاب نحو تقديم تنازلات أو ما سماها بحوافز خلال اليومين الماضيين دون أن تكون هناك التزامات إيرانية بحث مثل هذه الملفات على أقل تقدير في اللحظة التي تبدأ فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن أموال مجمدة، فبالتالي هذا لا معنى من

0: فلوس على طاولة المحادثات أو حتى الاتفاق على ورقة النوايا. هذا ما تريده إيران حقيقة. إيران تريد أن تحقق منجز سياسي قبل الجلوس على طاولة المحادثات لكي تقول لجمهورها وكذلك لأنصارها في الداخل أنها حققت نصرا سياسيا حتى قبل أن تجلس على طاولة المحادثات. وهذا ما يخشى منه الرئيس ترامب، لأنه يدرك تماما أن الإفراج عن جزء من هذه الأموال أو رفع جزء من العقوبات دون أن تكون إيران حاضرة لتقديم التنازلات الجوهرية المطلوبة، هذا يعني أن الرئيس ترامب سوف يتحمل تكاليف كبيرة جدا على المستوى السياسي وحتى على مستوى علاقته مع الحلفاء الذين لا زالوا ينتظرون بشكل أو بآخر نوع من المنهج أو السلوك أو حتى الطريقة التي تستطيع من خلال إدارة ترامب ضبط سلوكيات إيران سواء على مستوى الميدان أو حتى على مستوى طاولة المحادثات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية والمختص من في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس، حدثتنا من الموصل، شكرا جزيلا دكتور فراس. نتابع من تطورات لبنان. وفي تصريحات عربية أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان الوطنية، مشيرا إلى أن حزب الله ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة للبنان في البقاء بحالة حرب.
2: بطبيعة الحال تصرف أو تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح أصلا أنه مثلا حرب الإسناد لغزة ما كان له علاقة بالمصالح الوطنية اللبنانية، المشاركة في الحرب السورية ما كان لها أي علاقة بالمصلحة اللبنانية، وبالتالي صار من الواضح أنه للأسف حزب الله عم بينفذ أجندة إيرانية وعم بيتم تمويله ودعمه وإعطاء السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات. ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات، عدم السماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة على السلاح ومن خلال جميع هذه التصريحات اللي بنسمعها اللي هدفها إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني لا تقوية الموقف التفاوضي الإيراني. نحن اليوم بنعرف كلنا ولازم نعرف حزب الله بالذات أنه اللي بيكون عم بيتفاوض مش لنفسه، أكيد بتكون أنت ورقة تفاوض، ونهار بتكون مصلحة إيران يتخلى عن ورقة التفاوض بيتخلى عنا وبتكون عم ندفع نحن كلنا الثمن، إنما لما لبنان بيكون عم بيتفاوض ما بيتخلى عن نفسه.
1: وشدد وزير العدل اللبناني عادل نصار في لقاء مع العربية على ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه من أجل تعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية مع إسرائيل.
2: إذا بدنا نواجه إسرائيل بالحرب منكون عم نروح على الملعب اللي إسرائيل عم تختاره، أما إذا بدنا نروح على التفاوض منكون عم نروح على الملعب اللي عم يختاره لبنان. إنما على حزب الله أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية تكون قوية بالمفاوضات بدل إضعاف الدولة اللبنانية من خلال المحافظة على سلاحه وعدم الاعتراف إلا بالمفاوضات اللي بتقوم فيها إيران. يعني بهالشكل هيدا حزب الله من جهة عم بيضعف الموقف التفاوضي تبع لبنان، ومن جهة تانية عم بيجي يقول المفاوضات ما بتعطي نتيجة.
1: وفيما يتعلق بالملف اللبناني أيضا شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن تنفيذ الاتفاق في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار، موضحا بأن الاتفاق يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.
3: We are very clear when it comes to Lebanon that the easiest way to see the implementation of these agreements is for Hezbollah to stop firing. Part of what we're seeing in the agreement that again has the consent of both sovereign government is the establishment of pilot zones that will see the verifiable destruction of terrorist infrastructure and the turnover of terrorist weapons to the government of Lebanon. That is part of this agreement that we saw the governments agree to. Again, when it comes to the Iranian
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في مقابلة مع CNN بأن حزب الله ارتكب أخطاء استراتيجية كبيرة بعد عام 2000، مشيرا إلى أن معالجة جذور الأزمة تبدأ بإنهاء حالة العداء وتعزيز مؤسسة

0: الدولة والمؤسسات الأمنية.
1: After 2000 حزب الله took major strategic mistakes. Removing the root causes, that's my main strategy. By ending the state of hostility and strengthening the government institution. The security agencies, the Lebanese armed forces and other government institutions so that we can reason with Hezbollah and we can present them with alternative that the state is ready to protect the country and to protect everybody. They are Lebanese, you have the right to live in dignity but under the protection of the state. Otherwise, if they don't agree to turn down their weapon or to reason or to negotiate with the government, then they will be held accountable before their people. Their people will discredit them.
2: نحن مش مع الحرب. نحن بحاجة لسلام بقى.
3: بدنا السلام. ما بدنا حرب.
4: أكيد مش بعدنا الحرب.
5: خسائر نحن. نحن هلا جنوب راح. أي مكاسب.
6: الحرب شالت 20% من مساحة لبنان.
3: بدنا نرتاح لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
6: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
0: في العراق وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي على أهمية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار. خلال اجتماعه الطارئ شدد المجلس على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ووجه الزيدي خلال الاجتماع بأهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة. أفادت مصادر العربية بأن حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنفذها مديريات الأمن في عدد من المدن الليبية تواجه صعوبات متزايدة بسبب الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الاحتجاز. أضافت المصادر أن المراكز لم تعد قادرة على استيعاب أعداد إضافية من المهاجرين ممن يضبطون خلال هذه الحملات، ما يحد من قدرة الأجهزة الأمنية على مواصلة عمليات الضبط والإحالة. أوضحت أن أزمة الاكتظاظ تفاقمت في ظل غياب التنسيق لتنظيم رحلات جوية أو لترحيل المهاجرين. نتابع من حرب أوكرانيا وتحديدا من رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ علقت موسكو على رسالة على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة وصفها المندوب الروسي بأنها ليست مبادرة سلام بل استفزاز فض بحسب تعبيره. أكد المندوب الروسي أنه لا يوجد ما يمكن مناقشته حاليا مع أوكرانيا، قائلا إن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية إذا لم يدرك زيلينسكي خطأ مساره وفق وصفه. معنا من كييف رئيس مركز الأوراس لدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، أهلا بك. كيف تقرؤون، كيف تم وصف رسالة زيلينسكي من قبل الجانب الروسي أنه استفزاز فض وليست مبادرة سلام؟
7: هذا هو الشيء الذي نقرأه ونسمعه من طرف الساسة والكريملين، أن هذه الرسالة لها طابع يعني استفزازي، وكذلك هي موجهة من أجل تأجيج الوضع في روسيا. القراءة للخبراء يعني الرئيس زيلينسكي توجه إلى المواطن الروسي على أساس أن بوتين هو سبب كل المشاكل وهو الذي سبب في تدهور الوضع وغلاء المعيشة وما شابه. يعني هذه الرسالة يعني مرفوضة من طرف القيادة السياسية الروسية، ونحن سمعنا ذلك خلال الخطاب الذي وجهه بوتين من المنتدى الدولي الاقتصادي سان بيترسبورغ، ووجه رسالة إلى القوات المسلحة الروسية. وإذا ترجمنا هذا الكلام فهو أعطى أمر بمواصلة الحرب ومواصلة قضم الأراضي والتواجد في هذه المعركة. يعني جواب بوتين، نحن نواصل الحرب إلى حين نحقق الأهداف التي نحن أعلناها. كان ذلك في فبراير 2022 ولم يغير بوتين من نهجه ومن سياسته. إذن نحن الآن أمام سيناريو تصعيد ميداني، وأظن أن بوتين سيذهب إلى استعمال السلاح الأكثر نوعية والأكثر خشونة على الأراضي الأوكرانية، وربما سيكون هناك اصطدام بين الحلفاء لزيلينسكي ربما في حوض البلطيق أو حتى في حوض البحر الأسود.
0: طيب سيد أوراق، في الوقت الذي

0: تشير فيه المعطيات الميدانية على الأرض بأن موسكو هي من تحقق مكاسب في هذه الحرب في الأونة الأخيرة. لماذا يتوجه زيلينسكي إلى استفزاز بوتين في هذه اللحظات في الوقت الذي من المفترض أن يدفع بجهود السلام والتوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي؟
1: إن الإجابة على السؤال يجب أن أقدمها بوضوح وبشكل منطقي. ليس لزيلينسكي قرار نهائي في خصوص الحرب مع روسيا، أصبح القرار جماعيا أوروبيا أطلسيا، فهو قبل أن يذهب إلى أي خطوة يجب أن يتشاور أو يأخذ الاستشارة من الحلفاء، من لندن، من باريس ومن برلين، وطبعا الولايات المتحدة. إذا قرأنا هذه الرسالة فهي يعني موجهة إلى موسكو وتتناغم ومطلب ترامب بخصوص ضرورة إجراء هذه المفاوضات. ولكن إذا بدأنا نقرأ ما ورد في هذه الرسالة فهي تأخذ طابعا استفزازيا لدى الروس، كما جاء على لسان المندوب يعني الروسي بمنظمة الأمم المتحدة. هنا نجد الصبغة أو اللكنة البريطانية التي ستعمل إلى تأجيج وتقويض أي محاولة لأخذ المسار التفاوضي. يعني اللهجة التي نسمعه الآن من الثلاثي الأوروبي هي نحن ذاهبون إلى دعم أوكرانيا، وحتى أن زيلينسكي أكد أن هناك مشروع أو أنه على وشك إنتاج صاروخ باليستي الذي سيقوم بإلقائه أو ضرب العمق الروسي به. فهذه الآن نحن نسمع صوتا جماعيا أطلسيا مجابها ومواجها لروسيا الاتحادية. فهذه الإجابة، زيلينسكي ليس مالك القرار النهائي، فهو جزء من القرار الذي يجب أن يكون بالتشاور وبالتنسيق مع الحلفاء.
0: أشكرك جزيل الشكر من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، شكرا جزيلا. في تطورات حرب أوكرانيا الميدانية، شنت روسيا هجمات على عدة مناطق أوكرانية بينها منطقة قريبة من محطة تشيرنوبيل النووية. أسفر الضربة على زابوروجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، كما تسببت هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوديسا بانقطاع الكهرباء. تأتي هذه الضربات عقب هجمات واسعة نفذتها أوكرانيا بمسيرات استهدفت مواقع داخل روسيا. رصدت كاميرات العربية كاميرات المراقبة لحظة قصف صاروخي على مدينة زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط قتيلين و23 مصاباً.

0: نتابع من نتائج الانتخابات في أرمينيا بعدما أعلن عن فوز حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان. في أحداث المواقف، رفض الكرملين التعليق رسميا على نتائج الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، ونوه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو رصدت انتهاكات عديدة خلال الانتخابات، بما يشير إلى أن موسكو رأت بنتائج الانتخابات دعما للتوجه الموالي للغرب في أرمينيا. فشل مشروع تطوير مقاتلة أوروبية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا بعد سنوات من التحضير عقب تعثر الاتفاق بين شركتي إيرباص وداسو على تفاصيل التصنيع وتقسم الأدوار. ذكرت مصادر حكومية ألمانية أن المستشار الألماني والرئيس الفرنسي توصلا إلى التقييم المشترك بعدم إمكانية المضي قدما بالمشروع بالشكل المخطط له، ما دفع إلى تجميده فعليا. أفاد تقرير حديث لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام بأن تغييرات جوهرية ستطرأ في الاستراتيجيات النووية العالمية لعام 2026. التقرير السنوي أكد أن 9 دول نووية بدأت بالفعل في تحديث ونشر ترسانتها الذرية في حالة للجاهزية العملية.
1: من عتمة المخازن السرية إلى فوهات منصات الإطلاق الفورية، هكذا تتحرك الرؤوس النووية عبر العالم.

0: اليوم في أكبر ردة استراتيجية تشهدها البشرية. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دق ناقوس الخطر في تقريره هذا العام، مؤكداً أن أسلحة الدمار الشامل غادرت مربعات الردع التقليدي لتتحول إلى الأداة الأولى القائدة للسياسات الدولية الراهنة. وفقاً لأرقام معهد ستوكهولم هذا العام، تستيقظ 9 قوى نووية لتحديث ترسانتها، فمن بين 12,187 رأساً حربياً عالمياً، يوضح المعهد أن نحو 4,000 رأس منها نقلت بالفعل إلى الصواريخ والطائرات، في حين يبقي العالم ما بين 2,100 و2,200 رأس حربي في حالة تأهب عملياتي عال وأقصى، ليتوقف قطار تفكيك الأسلحة القديمة ويبدأ قطار النشر السريع. وفي وقت تستحوذ فيه واشنطن وموسكو على حصة الأسد بنسبة 83% من المخزون العالمي، تبدو الصين الأسرع توسعاً بامتلاكها نحو 620 رأساً نووياً حربياً وتشييدها مئات الصوامع الجبلية شرقي البلاد، وهو سباق محموم يعززه انهيار الشفافية الدولية بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة هذا العام. هذا الجنون بحسب المعهد تمدد إلى سياسات الدول غير النووية. فأوروبا تسعى لمشاركة الترسانتين الفرنسية والبريطانية، وروسيا تفعل صواريخها في بيلاروسيا بالتزامن مع تحريك كوريا الشمالية لصواريخها وتكثيف إسرائيل للبناء في منشآتها. ويخلص معهد ستوكهولم في ختام تقييمه إلى أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للمرة الثالثة توالياً يعلن رسمياً تقهقر الدبلوماسية وعودة عسكرة التجارة والتكنولوجيا، وينتهي المطاف بنشر أسلحة الدمار الشامل مباشرة على خطوط المواجهة. عمر السمرائي، العربية.
1: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019. أعرب الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أملهما في تعزيز العلاقات الثنائية، ووصف الرئيس الصيني الصداقة بين البلدين بأنها لا تقهر. حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع تكاليف شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. أشارت المنظمة إلى أن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية، مرجحة أن صافي أرباح القطاع قد يتراجع إلى 23 مليار دولار بعد أن بلغ 43 مليار دولار في العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود بسبب حرب إيران.
2: I think there will be some carriers that will find this high fuel price very difficult to cope with. You know, they won't be able to recover the increase in costs because of their weak commercial position. And it's going to be difficult to see how in an environment like that all of the airlines that are in that sort of scenario, weak balance sheet, weak financial performance, and you know, where the competitive position is not very strong, I think they are going to struggle.
3: الحرب في إيران تؤثر على قطاع الطيران العالمي، فوقود الطائرات بعدما قفزت أسعاره بشكل حاد ارتفعت كلفته 100 مليار دولار بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، وذلك وسط حالة من اضطراب سلاسل التوريد التي زادت من الضغوط على الشركات وكلفتها نحو 11 مليار دولار في 2025.

0: ولا ترتبط الأزمة بأسعار الوقود فقط، إذ تتفاقم أيضا بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة ما يدفع الشركات إلى تشغيل أساطيل أقدم تستهلك وقودا أكثر وتفرض تكاليف تشغيل أعلى على المسافرين. وبحسب أياتا يبلغ متوسط عمر الطائرات العاملة حاليا أكثر من 15 عاما، فيما يواجه القطاع تراكم طلبات شراء وتسليم تصل إلى 18 ألف طائرة، بينما حرب إيران تزيد القطاع حرجا.
1: تتفاقم أزمات كوبا الاقتصادية والخدمية وسط ضغوط العقوبات الأمريكية وتراجع الدعم الخارجي في وقت تواجه

0: فيها فأنا تحديات متزايدة تهدد استفزاز أو استقرار قطاعاتها الحيوية وتعمق معاناة السكان.
1: هافانا في مأزق. الأزمة الكوبية لم تعد مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى حالة تآكل مستمرة تضرب مفاصل الدولة الأساسية. شبكة الكهرباء عن انقطاعات متكررة، والوقود بات شحيحا بعد تراجع الإمدادات الفنزويلية وتشديد العقوبات الأمريكية، فيما تتفاقم أزمات الغذاء والدواء والنقل لتصبح جزءا من الحياة اليومية للمواطنين. موازات هذا التراجع، تتزايد مؤشرات فقدان الثقة بالاقتصاد الكوبي مع مغادرة شركات أجنبية للسوق، بينما تواصل مجموعة جايسا العسكرية إحكام قبضتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ما عزز اعتماد النظام على المؤسسة العسكرية. في وقت تكافح فيه هافانا للخروج من أزماتها المتلاحقة، تواصل العقوبات الأمريكية إحكام الضغط على اقتصاد الجزيرة عبر قيود تستهدف التجارة والتحويلات المالية وقطاع الطاقة. حسب رويترز، أسهمت هذه القيود في تعقيد حصول هافانا على الوقود والاستثمارات الأجنبية، لتتسع فجوة النقص في السلع الأساسية وتزداد كلفة المعيشة على المواطنين. ورغم أن العقوبات لم تسقط النظام، فإنها عمقت حالة الاستنزاف الاقتصادي وحولت الأزمات المؤقتة إلى واقع يومي يثقل كاهل الدولة وسكانها حسب الخبراء.
0: أخبار الرياضة الآن في التقرير التالي.
2: أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن طرح أندية الرياض وأبها والفتح والطائي والشعلة للتخصيص. يواجه المنتخب السعودي نظيره السنغالي في مباراة ودية تحضيراً لنهائيات كأس العالم المقبلة. وفي مباراة ودية ثانية يواجه المنتخب العراقي نظيره الفنزويلي في ختام تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لوفونتي على جاهزية لامين يامال ونيكولاس ويليامز للمشاركة في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر. حذرت السلطات المكسيكية من احتمال تأثر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، إلى جانب مخاطر مرتبطة باضطرابات ومظاهرات محتملة.
0: ومشاهدين، هذه الصور مباشرة من الساحل الجنوبي في الفلبين التي ضربها زلزال بقوة 7.8 درجات. ضرب الساحل الجنوبي للفلبين ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وانهيار مباني وفق السلطات المحلية، إضافة إلى إطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة.

نختم بالعناوين. ترامب يرجح إعلان نصر على إيران خلال أسبوعين مؤكدا ثقته بتوقيع اتفاق. الخارجية الأمريكية تؤكد للعربية بألا إفراج عن أموال إيران قبل أن تمتثل لتعهداتها. وزير العدل اللبناني يقول للعربية إن حزب الله ينفذ أجندة خارجية وحروبه ليست لصالح لبنان. خلال اجتماع أمني العراق يرفض استخدام أراضيه وأجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار. روسيا ترفض رسالة زيلنسكي وتصفها بالفضة وأنها ليست بمبادرة سلام. في أمان الله.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: التغطيات الكبرى.
2: مشاهدينا، تغطيتنا حول الحرب في إيران متواصلة وفي آخر التطورات.
1: وفي اللحظات المصيرية
3: سنبدأ مشاهدينا بآخر العواجل.
1: وفي الأحداث التي تعيد تشكيل العالم.
4: هل التوغل البري الأمريكي في إيران بات حتمية؟
1: تكون الأخبار نافذتك الأولى.
5: إذا نحن أمام تحدي صعب ومعقد جدا.
1: وبوابتك لمعرفة كل ما يجري.
6: 25,000 قذيفة أطلقت من إسرائيل وأمريكا على أهداف إيرانية.
1: لحظة بلحظة.
7: لأنهم عمليا يتفاوضون عبر الوسطاء.
1: من مستجدات وتطورات.
6: الآن على ماذا يعول النظام؟
8: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
10: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

تبادل، وذلك بعد أول مواجهة بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم احتواء النيران على جبهة إيران بعد توجيه ما وصفه بالرد المؤلم لها، فيما تقول طهران إنها أنهج هجماتها بعد أن وجهت ضربات ردا على ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. وقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم إعلان الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد، لافتا إلى استعدادهم بالتخلي عن امتلاك سلاح نووي. أعلنت وسائل إعلام إيرانية استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران. حركة الطيران كانت قد توقفت في المطار الذي يعد أحد المطارين الرئيسيين في إيران بعد أن تجددت الهجمات بين طهران وتل أبيب. حذر بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية من استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي هناك. دعا البيان إلى هدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا حل عسكري لأزمة السودان. أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بواي دي. يأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير، وذلك يرتفع عدد الكيانات الصينية المدرجة في قائمة هذا العام إلى 188 كيانا مقارنة بنحو 130 كيانا العام الماضي. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا قمة في بيونغ يانغ، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة. أضافت الوكالة أن الزعيمين اتفقا على أن تطوير العلاقات الثنائية إلى مرحلة جيدة متواصل، كما توصل قادة كوريا الشمالية والصين إلى اتفاق لحماية السيادة والأمن ومصالح التنمية بين البلدين.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ويتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية. نخصص هذه الحلقة كاملة لمتابعة تداعيات التصعيد الأخير ما بين إسرائيل وإيران والدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي ترامب. العنوان الذي يمكن أن نطلقه في هذه الساعات وربما منذ الساعات الأولى للتصعيد الإسرائيلي الإيراني كان كيف يمكن ضبط إيقاع هذا التصعيد، ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب خلال الساعات الماضية. وربما سنكشف الليلة عما حدث قبل توجيه أساسا إسرائيل للضربة نحو الضاحية، هو أنه ضبط إيقاع هذا التصعيد. كانت هناك مما لا يدع للشك الآن وفقا حتى لمصادر الإعلام الإسرائيلية محاولة إسرائيلية للتصعيد بشكل كبير. حاول الرئيس الأمريكي كما يقول التعبير الشائع فرملة هذه السيارة التي كان يريد نتنياهو أن يقوم بقيادتها على أقصى سرعة ممكنة. التفاصيل التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ بهذه العملية التي قامت بها إسرائيل في اللحظات الأخيرة وأنه استطاع في هذه اللحظات فقط أن يقلل من حجم الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. كان هناك سؤال رئيسي بالأمس، معقول أن تقوم إسرائيل فقط بضرب مجرد بناية في الضاحية الجنوبية؟ هل هذا هو ما قامت به إسرائيل؟ يبدو أن هذا لم يكن السيناريو. السيناريو كان ربما تصعيد إسرائيلي بضربة عسكرية كبيرة، لكن الرئيس الأمريكي الذي أبلغ بهذه الضربة قبل ساعات قليلة كما قال في تصريحاته استطاع أن يضبط الإيقاع، لكنه استطاع أيضا أن يضبط الإيقاع على الجانب الآخر لدى إيران حينما سمح لها بنوع من الرد ولكن الرد المحدود. هنا تمت هندسة هذا التصعيد بشكل لا يؤدي إلى القضاء بشكل مباشر على جهود التفاوض، وهذا يعني أن مسار المفاوضات ما زال مستمرا، وهذا ما أكده الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني. إذن كانت ليلة تصعيد عابرة، ولكن عاد المسار مرة أخرى إلى مسألة التفاوض. لكن هل هذه هي الإجابة النهائية؟ بالتأكيد الاحتمالات كلها مفتوحة، لأن إسرائيل ما زالت غير قانعة حتى اللحظة بمسألة إمكانية وجود اتفاق ما بين واشنطن وما بين طهران. ما زال نتنياهو يرفض هذا الأمر في عقله، وبالتأكيد المؤسسة العسكرية من خلفه، خاصة أن الأبعاد والتطورات خلال الأيام الماضية كانت تتعلق بمعادلة خطيرة للغاية. يبدو أن كلا الطرفين يفهم الآخر جيدا. ترامب يفهم أيضا الطرفين نتنياهو وطهران. نتنياهو يريد أن يقول لن نسمح لإيران بأن تكون هناك معادلة يتم فيها إدخال الضاحية في بيروت أو الجنوب اللبناني مقابل عدم القيام بهجمات على شمال إسرائيل. هو يريد أيضا أن تكون له اليد العليا دائما للتحرك ضد حزب الله، وهذا سيعطي له شريعة في التعامل مع هذا الأمر. لكن ما الذي دار في المحادثة التي جرت بينهما؟ لم تكن محادثة تتعلق بتبادل وجهات النظر، كانت هناك تعليمات واضحة من الرئيس الأمريكي تلقاها نتنياهو، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها تحدثت عن هذا الأمر حينما عبر الرئيس الأمريكي عن رفضه التام لأي محاولات من إسرائيل لتصعيد المواجهة في الإقليم بشكل أوسع مرة أخرى، بل أنه أبلغ نتنياهو بلغة حادة أنه ليس هناك ضوء أخضر من أمريكا لتصعيد هذه المواجهة. طبعا هذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تقول أن ما حدث كان ترتيبا ما بين ترامب

0: ونتنياهو، مسألة عدم وجود ثقة بين كافة الأطراف موجودة. لكن نتنياهو يقول أيضا في هذه التصريحات أنه سيظل محتفظ بمساحة ما تمنحه التحرك حتى ولو حاول الرئيس الأمريكي تقييد وضبط هذه المساحة. نستمع.
1: حاولت إيران ومعها حزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يطاق وغير مقبول في رأيي. ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدي. هذه الجبهة محاصرة الآن. إذا ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ وهاجمنا مجددا فسنرد بقوة. أصر بشدة على حقنا في اتخاذ إجراءات ضد من يهاجمنا. هكذا تصرفنا الآن. عندما أطلق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية أمرت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على بيروت، وعندما أطلقت إيران النار على إسرائيل أمرت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى ونحن أقوى من أي وقت، ولكن الصراع لم ينتهي بعد.
0: وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك أستاذ جاسر. وينضم إلينا من طهران أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روريان. مرحبا بك دكتور حسين. قبل أن أدخل في العديد من التفاصيل المتعلقة بالتصعيد بالأمس، أريد أن أقف حول ما نشر من بيانات للحرس الثوري الإيراني، حينما يقول الحرس الثوري الإيراني أستاذ جاسر في بيانه إن حزاما أمنيا جديدا للمقاومة سيمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، من مياه الخليج إلى البحر الأحمر. هذه لغة جديدة؟
2: من لا أظنها لغة جديدة. أنا أعتقد أنه يعني حقيقة بدل الواحد يشعر يعني بالملل من التصريحات الإيرانية ونوعيتها والكلام. هذه التهديدات المستمرة والقدرة أن تشكل الضغط والإنجازات والتهديد المستمر في كل حالة لكن بدون نتيجة. اليوم الخطاب الإيراني فعلا خطاب يعني فيه خبطة عشواء، فيه مواقف مرتبكة وفيه مقلقة. يكفي فقط الحركة اللي قامت فيها إيران في استهداف إسرائيل ثم أظهرت أنها انكشفت. يعني إيران ظهرت تماما عمليا بعيدا عن التهديدات اللي تتكلم عنها، ظهرت في حرب 12 يوم وظهرت في حرب 100 يوم وظهرت في حرب 101 يوم. دولة منكشفة، دولة مترية لا توجد لها فيها إمكانات حقيقية وبالتالي عرضة لكل يعني مستباحة.
0: بس هي هذه المرة تهدد وليس فقط تهدد، استخدام باب المندب، استخدام الحوثي، كان هناك عدم استخدام لهذه الورقة، اليوم استخدمت هذه الورقة.
2: هل الآن لنأخذ رشب بتفصيل معين، هل الحوثي استجاب 100%؟ ترى الحوثي لم يستجب، يمكنها حركة التفافية معينة. أنا في تصور الشخصي عبد الملك الحوثي يرى نفسه أعلى من خامنئي الابن، وهي يرى نفسه من سلالة آل البيت وبالتالي في استقرار، إضافة إلى أنه يبدو أن هناك تحولا جذريا في موقف الحوثي. يمكن هذه الصاروخين إطلاقها ولا عدم مرور السفن الإسرائيلية، حتى التصريح لسلوكي، ما هي قدرة، هل هي محاولة مجاملة، هل تعدي؟ اليوم الحوثي لا يستطيع، حتى لو دخل الحوثي لا يشكل قلق حقيقي في المسألة، هو يعاني من انهيار كامل. هذه التهديدات توحي أصلا اليوم إيران تعاني، يعني اللي كانت تتباهى قبل سنوات بأذرعها وتعاني اليوم بشكل شديد جدا. العراق في محاولات معقولة قد تنجح مثلا في قضم أذرع الإيرانية، في لبنان المسار، اليوم لبنان دولة حقيقية للمرة الأولى، لبنان دولة تتكلم عن نفسها كدولة،
0: ولكن إيران ما زالت قادرة على استخدام الفصائل في العراق، استخدام حزب الله في
2: لبنان
0: والآن تلوح بالحوثي.
2: لا بأس، لكن لنقل أن هناك تحول جذري، ولا أيضا حماس، بيان حماس أنها تشكر إيران على أنها ستوقف الحرب في الجبهات. لا أحد يعترف بهذه الأذرع حتى يتم التفاوض حولها. المشكلة ترجع إيران، العقلية الإيرانية لا زالت تتصور أو تدعي. كم مرة هاتفوا حزب الله وقالوا نحن استطعنا إيقاف الحرب، لأنه لا تستطيع إيران، لن أحد يسمع كلامها. عمليات إيقاف الحرب مثلا في لبنان كانت مفاوضات إسرائيلية لبنانية، والموقف اللبناني كان بدعم عربي في رأسه المملكة العربية السعودية. لا يوجد لإيران علاقة، ولا تستطيع إيران أن توقف حزب الله، أن تدعم حزب الله وتوقف أي شيء من هذا القبيل. هذا مجرد خطاب. اليوم نحن نتكلم على حلحلة الموقف، هذا موقف بادي. الآن إيران بدأت تنكشف بشكل كامل جدا.
0: طيب يمكن أن يرد دكتور حسين على هذا الأمر، واستخدم التعبير الذي استخدمه الأستاذ جاسر الآن، إيران بدأت تنكشف وبالتالي

0: هنا عودة إلى الخلف في مسألة استخدام الأذرع الإيرانية أو كما تسميها إيران الحلفاء. هو يقلل بشكل كبير من إمكانية أن يكون لهذه الورقة أي تأثير حقيقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن ما حدث يوم أمس، يعني قد يكون البعض لا يريد أن يرى الحقيقة، ولكن إيران تهدد إسرائيل رغم أن أمريكا تقف خلف إسرائيل. هذا مشهد غير مسبوق في المنطقة. نعم، إسرائيل كان هددت مصر، هددت الأردن، هددت لبنان، سوريا، الضفة الغربية، غزة، ولكن لا أحد استطاع أن يهدد إسرائيل. إيران هددت ونفذت وبسرعة.
0: بس حصل إيه من هذه التهديدات والتنفيذات؟ يعني حجم الخسائر التي منحت بها إسرائيل في المعادلة كيف تقيمها؟
1: يعني أنا أريد أولاً أصف المشهد كما هو قبل أن أصل إلى النتائج. يعني وقبل 24 ساعة إسرائيل بدأت تطلب من أمريكا، وأمريكا طلبت وقف إطلاق النار من إيران. هذا المشهد هو بحد ذاته لا أريد أن أعلق عليه، ولكن مشهد جديد على المنطقة برمتها.
0: إسرائيل من طلبت من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار؟
1: نعم،
0: العكس هو صحيح. العكس هو صحيح، الرئيس ترامب هو من طلب من إسرائيل وقف التصعيد.
1: لا، أولا سيدة رشا، أمريكا ليست حليف لإيران، أمريكا حليف لإسرائيل. يجب أن لا ننسى الحقائق. يعني أمريكا حليفة لإسرائيل، واللوبي الصهيوني حاضر ومجند في واشنطن، وكل هؤلاء ضغطوا بهذا الاتجاه. هذا أولا. الموضوع الآخر، الكثير كان يقول أن هذه أذرع وإيران تستعملها أدوات. إيران دخلت بثقلها للدفاع عن المقاومة في لبنان، وهذا يفند هذه السردية أن هذه الأطراف هي أذرع. لا، هؤلاء حلفاء يمكن لإيران أن تدخل حرب من أجلهم.
0: ولماذا الآن؟ يعني لماذا الآن؟ يعني ضرب الجنوب اللبناني ودمر تماما على مدى الشهور الماضية، لم تتدخل إيران. دمرت غزة بالكامل، لم تتدخل إيران. الكل يقول أن هذا التدخل هذه المرة من أجل استخدام هذه الورقة لتعزيز موقف طهران في التفاوض.
1: لا، ليس كذلك. يعني ليس كذلك. لماذا الآن؟ يعني بالنهاية التقييم ليس بيدي أو بيدك، التقييم بيد صاحب القرار العسكري الذي يقيم الأمور. ولكن أنا أتصور أن الدخول الإيراني على هذا الخط وضرب إسرائيل، يعني حتى نحن في إيران عندما كانت هناك مفاوضات نووية من زمن أوباما يقول أن الخيار العسكري موجود على الطاولة. كانت إيران تهدد بالخيار العسكري، الآن إيران تهدد بالخيار العسكري، وهذا يعكس الانقلاب الحقيقي في موازين القوى في المنطقة. إيران أثبتت في يعني موضوع يوم أمس أن محور المقاومة موحد، هناك وحدة ساحات حقيقية، في حين أن هذه العملية فككت محور الشر والعدوان، أي أن أمريكا ذهبت ونأت عن نفسها عن الكيان الصهيوني.
0: طيب، هذا كلام مهم جدا دكتور حسين، يمكن أن يرد عليه السيد جاسر.
2: أنا بس بقول أول شيء للدكتور حسين كلمة، الدولة الوحيدة اللي أدبت إسرائيل هي مصر في 73 تأديب حقيقي، وهي التي حجمت إسرائيل وقتها ووقفت كثير. الدولة اللي ساعدت على توحش إسرائيل هي إيران. لا أسمع جعجعة ولا نرى طحنا، لا يمكن أن تكون إيران. تصورت إيران للأسف مثلا صواريخ التي أطلقتها على إسرائيل أنها سترفع قيمتها التفاوضية، ستؤكد أنها دولة قوية، وأعتقد أن هناك عناصر من الجيل الأول من الحرس الثوري يشعرون أن إيران التي كانت هي اليوم، وبالتالي جاء الرد الإسرائيلي عنيف حقيقة، وبالتالي إيران

0: لا تدرك أن الدول التي تساعدها هي دول الخليج، وأن هذا الدعم ومحاولة وقف الهجمات هو لتحقيق الاستقرار في المنطقة. هي تظن أن هذا من قوتها وقدرتها، ليس من قوتها وقدرتها. نريد أن نبعد شبح الحرب عن المنطقة، نريد أن نحقق الاستقرار في المنطقة، لا ندعم، لا نريد. حريصون على شعب إيران، أخوتنا وجيراننا في النهاية، لكن هذا النظام يجلب لنفسه لا يعي ولا يدرك هذه المسألة. إذا كان النظام يستخدم مثلا خطاب الدكتور عاصم، معناته لن يصل إلى نتيجة. الوهم
1: أنه، ولكن هو يقول نجحنا في إثبات أن الساحات والجبهات موحدة.
0: واضح أن الساحات موحدة والجبهات موحدة. أولا هذا الكلام يعني تدخلا صريحا في شؤون الدول الأخرى، هذا جزء، هذا مخالفة شرعية ومخالفة دولية. ولا يمكن، وش ما هي وحدة الساحات؟ حزب موجود في لبنان، الحزب حزب الله في لبنان اليوم ترى يعني حزب يتلاشى اليوم. لبنان تكاد تستعيد هويتها أو في الطريق، صحيح خط صعب لكن تستعيد.
1: ولكن صواريخ حزب الله ما زال قادرة على تهديد
0: دائما دائما حروب الشوارع قادرة تؤثر بشكل كبير. أمريكا عانت في فيتنام في بهذا الشكل، مواجهات الجيوش تختلف عن مواجهات الشوارع. صاروخ يطلق من هنا يعني ار بي جي في مكان، وحدات صغيرة تتحرك تحدث ضرر. وعلى فكرة بالمناسبة أيضا حزب الله حدث في إسرائيل ضررا أكثر من إيران نفسها. إيران لم تنجح في تحديد يعني
1: كم الصواريخ الذي أطلق من جنوب لبنان كان أضعف ما أطلق من إيران،
0: ولذلك لبنان.
1: ولكن دكتور حسين يختلف، يقول دخلت إيران مواجهة صريحة مع إسرائيل في هذا الأمر، ونجحت أيضا ما يصفهم بحلفائها وليسوا أذرعها كما يرفض هذه
0: الحلفاء. لا تقول الميليشيات ليست حلفاء، الميليشيات أذرع، الميليشيات تعدي فيروس في جسد الدولة. أي دولة فيها ميليشيا لا تنتمي للبلد نفسها، هي بالتالي عدو أشد من البلد الآخر.
1: طيب أنا أريد أن أنقل نقطة مهمة قالها أستاذ جاسر الآن دكتور حسين وأنت استمعت إليها. هو يقول لحضرتك أن طوق النجاة، أنا أحاول أن أترجم ما فهمته من كلامه بشكل موضوعي، هو يقول أن طوق النجاة لهذا النظام ولإيران كشعب هي محاولات دول الخليج لتحقيق الاستقرار ومنع التصعيد ومنع هذه الحرب. وهو يتساءل متى يعي النظام الإيراني أهمية ما تقوم به أو يقوم به محيطه الإقليمي من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.
2: يعني دعيني أولا أشير إلى شيء تفضل به أستاذ جاسر، قال الذي أدب إسرائيل هو مصر، وأنا أكن لمصر احترام خاص، ولكن حرب 73 عندما يعني استطاع الجيش المصري أن ينتقل ويعبر خط بارليف، إنه إسرائيل خلال أيام قلبت المعادلة، بنت جسرا من منطقة الدفرسوار، وصلت إلى المسافة بين الدفرسوار والقاهرة 300 كيلومتر، وصلت إلى الكيلو 101، وفي خيمة الـ 101 يعني كان هناك وقف لإطلاق النار لأن القاهرة كادت أن تسقط.
1: يعني هذه حكمة القائد الذي لم يضحي بشعبه. يعني فيما يتعلق بمصر تحديدا أنا أحفظ التاريخ جيدا، يعني هذه حكمة السادات الذي استطاع أن يغير الموازين ويقول أن مصر قادرة على الانتصار. لكن حينما تحالفت إسرائيل وأمريكا قال لن أحارب أمريكا وإسرائيل، وفرض واقع التفاوض وانتصر وأخذ بقية أرضه أيضا بالتفاوض. لكن هذا ليس موضوعنا على أي حال. لكن نعود إلى الفكرة الذي يتحدث عنها أستاذ جاسر. أستاذ جاسر يقول لحضرتك بشكل واضح وصريح، متى يعي النظام الإيراني أنه يجب أن يتوقف عن الأقلية التي ترى أنه يحقق نصرا عظيما، أنه يمتلك حلفاء قادرين على تهديد المنطقة بأكملها وتهديد إسرائيل؟ متى تعي إيران الحقيقة أنها لا بد أن تسير في طريق الاستقرار والسلام ومنع الحرب في المنطقة؟
2: يعني كما يقول المثل، ما ضاع حق وراءه مطالب. الحق لا يكفي، هو بحاجة إلى قوة تسنده. من دون قوة لا يمكن لأي حق مهما علا أن يصل إلى نتيجة. إيران صمدت 40 يوم في مقابل أمريكا وإسرائيل. أمريكا إذا اليوم تأتي وتتفاوض مع إيران هو بسبب قوة إيران وصمود إيران. أمريكا لا تفاوض باقي الدول. رأينا أنه

0: تغريدة ترامب عن الكويت عندما قال أن الكويت منزعجة أننا نستعمل القواعد في الكويت، وهل لهذه الدولة الحق في أن تعترض علينا؟
1: طيب أستاذ جاسر يرد على ما قلت حضرتك.
0: هكذا
1: طيب يرد
0: هكذا أستاذ جاسر. هكذا تتعامل.
1: طيب إيران هي ويقول باختصار إيران هي البطل في الإقليم الذي تصدى لأمريكا وإسرائيل.
2: أولا نعرف اليوم إيران بالنسبة وتعرف قوة دول الخليج، ترى المشهد انقلب 180 درجة. التصورات السابقة أن إيران قوية وباهرة ظهرت بإيران الصراحة لا تساوي ما يقال، إنها رفيعة ترفع النبرة وصوتها عالي وخطابها شديد جدا، لكنها لا تستطيع أن تحرك شيئا أو تعدل شيئا في المقابل. اللي أوقف الوساطة الباكستانية بعد دعم السعودي والقطري هو الذي يجعل المفاوضات حتى الآن قائمة وليست العملية العسكرية. إيران للأسف ما قامت به أضعفت نفسها وأحرجت نفسها. الصواريخ يعني الصواريخ الفنكوشية التي أطلقتها على إسرائيل انعكست عليها سلبا وذهبت، وبدلا من تكون ورقة قوة أصبحت ورقة ضعف. اليوم إيران مهددة بكل مقاييس، مهددة على جميع المستويات. إيران لا يوجد فيها شيء قوي، لديها صواريخ نعم لكن لا يوجد لها دولة. ما تقوم فيه هرمز هو قرصنة، التهديد في باب المندب هي قرصنة. اليوم تواجه كل العالم، عادت الجميع واستطاعت أن تستقطب كل العداءات التي في العالم، لا وهي تتخبط ولا تعرف ماذا تريد ولا.
1: يعني كنت أتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت لهذا النقاش الثري، ولكن شكرا أستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي نورتنا، والشكر أيضا لدكتور حسين رواريان، تحياتي دكتور في طهران.
3: مش مع الحرب، نحن بحاجة لسلام بقى.
4: بدنا السلام ما بدنا حرب.
3: أكيد إيش بعدنا حرب؟
5: خسائر نحن هلأ جنوب راح، أي مكاسب؟
6: حرب شالت 20% من مساحة لبنان.
4: بدنا نرتاح لأنه كل شهرين ثلاثة بنعمل عركة.
6: جماعة حزب الله لازم يضبوها.
1: صحيح أن هناك نوع من احتواء التصعيد، لكن الأسباب القائمة أو التي أدت إلى هذا التصعيد ما زالت موجودة. هناك عمليات ما زالت تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، وهي تطرح مسألة استهداف الضاحية مرة أخرى إذا استمرت هجمات حزب الله على المستوطنات الإسرائيلية. حزب الله أيضا من جانبه يرفض هذه المعادلة بشكل كبير ويطالب بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمسة في الجنوب. هناك هشاشة تحيط بهذه التهدئة وترفع بشكل كبير من احتمالات عودة المواجهة في أي لحظة. إيران تصر على أن تكون أي تهدئة في لبنان وحزب الله هي ضمن التهدئة الشاملة معها، في حين أن الرئيس الأمريكي يرفض هذا الأمر تماما، ومن خلفه نتنياهو بالمناسبة، وهذا هو ربما ما غير طبيعة التفاهمات التي كانت قد تمت في البداية. هنا مسار تسير فيه هذه التركيبة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية مع حزب الله. هناك مسار آخر تحاول الدولة اللبنانية الرسمية السير فيه، وهو بشكل قاطع وحاسم فصل لبنان وعزله عن كل هذه التدخلات. نستمع إلى ما قاله ترامب عن الضربات الإسرائيلية على حزب الله.
7: I'd like to see Lebanon have a better life. I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah. I think it should be more surgical. And we can help them with that, or we can recommend Syria. Syria is doing a very good job of cleaning up their act. They have a very good leader. They have a leader that's really done a good job in a short period of time, and he would love to help.
1: يسعدنا أن ينضم إلينا من بيروت وزير العدل اللبناني السيد عادل نصار. مرحبا بك معالي الوزير معنا في خارج الصندوق. نعلم أن هناك جهود صادقة للغاية، نعلم أن هناك نهج سياسي تحرص عليه الحكومة ويحرص عليه أيضا الرئيس اللبناني، وهو عزل لبنان عن كل هذه التعقيدات الإقليمية، لكن للأسف التطورات في المشهد تقول أن لبنان لا تزال وربما من وجهة نظر البعض ستبقى في هذه المعادلات المعقدة نتيجة هذا الموقف الذي يتخذه حزب الله ومن خلفه إيران. ماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟

0: بطبيعة الحال تصرف أو تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان، ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح أصلا أنه مثلا حرب الإسناد لغزة ما كان له علاقة بالمصالح الوطنية اللبنانية، المشاركة في الحرب السورية ما كان لها أي علاقة بالمصلحة اللبنانية، وبالتالي صار من الواضح أنه للأسف حزب الله عم بينفذ أجندة إيرانية وعم بيتم تمويله ودعمه وإعطاء السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وهذا الأمر يؤدي إلى كوارث أكيد. هيدا ما بيخلينا نبرر ولا بأي حال يعني الهجمات الإسرائيلية وتدمير الممنهج للدول وللبلدات وللمصالح اللبنانية، إنما لبنان ما عنده أي مصلحة بالاستمرار بهذا الحال.
1: طيب معالي الوزير، ألا يضعف
0: موقف دولة الرئيس واضح جدا بهذا الأصول؟
1: سنشير إلى هذه التصريحات لأنها مهمة كما ذكرت حضرتك، ولكن ألا تضعف سياسة إسرائيل بشكل واضح مسار الدولة اللبنانية الذي تسعى لفصل لبنان، لأنها في النهاية تظهر الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية في مظهر من يتفاوض مع من يعتدي؟
0: ما حدا بيتفاوض مع نفسه ولا حدا بيتفاوض مع أصدقائه اللي بيكون متفق وياهم. أكيد لأنه حرب لازم يكون في تفاوض مع العدو، وبالتالي الكلام كله أنه ما لازم يتم التفاوض، البديل عن التفاوض هي الحرب. حزب الله بالذات أقر أكثر من مرة أنه ما في تكافؤ فرص بين القدرة العسكرية تبع إسرائيل والقدرة العسكرية تبع حزب الله. اللي حصل بإطلاق 6 صواريخ هو زج لبنان بالصراع اللي كان قائم بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من الجهة الثانية. صار زج كمان لبنان بصراع غزة لما صار في فتح جبهة الإسناد. يعني كل هالمعارك هاي وكل هالحروب هايدي لبنان ما عنده مصلحة فيها. أكيد في عنا خيار من 2، إنما نستمر بحالة دوامة الحرب والموت والدمار أو نتفاوض. هلأ إذا السؤال هو هل تصرف حزب الله وعرقلة حزب الله للتفاوض بضعف الدولة اللبنانية بالتفاوض؟ نعم أكيد موقف حزب الله بعرقل قدرة الدولة اللبنانية على تحقيق الأهداف المنشودة.
1: طب ألا تعطي الاعتداءات الإسرائيلية أيضا؟
0: لحظة بس تفضل. خليني بس
1: تفضل
0: خليني بس وضح الموضوع. اليوم ما مننتظر من إسرائيل يكون عندها موقف إيجابي تجاه لبنان. ما نحن منطلقين من مبدأ أنه إسرائيل عدو، إنما لما بتتفاوضي مع العدو وبيكون عندك كمان خلال التفاوض الولايات المتحدة اللي عم بتساهم بتذليل العقبات، بيبقى الموضوع الداخلي اللبناني هو اللي لازم يتم معالجته لتكون الدولة اللبنانية قادرة تواجه إسرائيل بالمفاوضات. لأنه بنهاية النهار يا حرب يا مفاوضات، إذا بدنا نواجه إسرائيل بالحرب منكون عم نروح على الملعب اللي إسرائيل عم تختاره. أما إذا بدنا نروح على التفاوض منكون عم نروح على الملعب اللي عم بيختاره لبنان. إنما على حزب الله أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية تكون قوية بالمفاوضات بدل إضعاف الدولة اللبنانية من خلال المحافظة على سلاحه.
1: طيب خليني أعرض على حضرتك حاجة.
0: نعم. بالمفاوضات اللي بتقوم فيها إيران. يعني بهالشكل هيدا حزب الله من جهة عم بيضعف الموقف التفاوضي تبع لبنان، ومن جهة تانية عم بيجي يقول المفاوضات ما بتعطي نتيجة.
1: طيب خليني أعرض على حضرتك وجهة النظر الأخرى. حزب الله يقول إن هذه المفاوضات تتم بتنازلات كبيرة من قبل الحكومة لأن إسرائيل ما زالت تعتدي وتعتدي وتعتدي، وأن

0: أن ليست هناك أي ضمانات حقيقية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل لصالح الدولة اللبنانية، وبالتالي هو يرى أن المقاومة هي من تدافع عن لبنان وليست الحكومة.
1: خلينا أول شيء نعمل مراجعة سريعة للي حصل من سنة 2000 لليوم. يعني صار في حرب 2006 اللي سيد حسن نصر الله بالذات إيه لو كنت أعلم، يعني ما كان أقدم على ما أقدم عليه لو كان عارف أنه رح تكون النتائج هي النتائج اللي شدناها من خراب ودمار للبنان واستشهاد لبنانيين. ومن ثم صار في احتلال لبيروت، ومن ثم احتلال لبيروت دفاعا عن أجهزة التخابر اللي للأسف نعرف بالنهاية أجهزة التواصل ما أدت إليه. من بعد هذه صار في حرب بسوريا للمحافظة على نظام بشار الأسد اللي سقط، واللي هالنظام بالذات تعدى على كل أطياف الشعب اللبناني بما فيهم حزب الله. ومن ثم صار في فتح جبهة الإسناد اللي كانت متعلقة بغزة مش متعلقة بلبنان. انطلاقا من كل هالمراحل هيدي بعتقد انه اللبناني دفع ثمن هذه المغامرات، وخيار حزب الله وخيار السلاح والحرب أدت إلى ما أدت إليه. اليوم نحن عنا جزء كبير من جنوبنا محتل، عم بيصير فيه تدمير ممنهج للبلدات بجنوب.
0: الصورة على الشاشة مع الوزير
1: علينا، ونحن مش قادرين بالعسكر نواجه، وبالتالي الخيار السليم هو خيار التفاوض. ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات، عدم سماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة على السلاح، ومن خلال جميع هذه التصريحات اللي بنسمعها اللي هدفها إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني لا تقوية الموقف التفاوضي الإيراني. نحن اليوم بنعرف كلنا ولازم يعرف حزب الله بالذات أنه اللي بيكون عم بيتفاوض مش لنفسه، أكيد بتكون أنت ورقة تفاوض، ونهار بتكون مصلحة إيران يتخلى عن ورقة التفاوض بيتخلى عنا، وبتكون عم ندفع نحن كلنا الثمن. إنما لما لبنان بيكون عم بيتفاوض ما بيتخلى عن نفسه.
0: هو حضرتك عندك قناعة معالي الوزير
1: غير هيك غير صحيح.
0: حضرتك معالي الوزير عندك قناعة أن ممكن حزب الله وبيئته الحاضنة ليه تقتنع بهذا الكلام؟
1: أنا خليني أقول لك شغلة، أول شغلة أنا كلمة بيئة حاضنة أنا ما بعترف بهالكلمة، وما بقبل ولا بصورة من الصور إنه أي شخص يجرب يعمل خلط بين الطائفة الشيعية، لأنه بعتبر إنه كانت هي المقصودة بسؤالك، وحزب الله. حزب الله مجرد حزب عنده جمهور، والجمهور تبع الأحزاب متقلب، ما حدا بيملك طائفة أو مجتمع. وهيدي أول شغلة. تاني شغلة، اليوم الأبناء جنوب إن كانوا من الطائفة الشيعية أو من غير طوائف عم بيدفعوا ثمن الدم وثمن الدمار، وما هو الأفق المعروض من قبل حزب الله عليه؟ الاستمرار بالحرب حتى تصل إيران إلى مصالحها، هذا هو المطلوب من إنه من الشعب اللبناني إنه يموت.
0: من عايز أطمئن إن الحسابات العقلانية
1: أين كانت مصلحة، أين كانت
0: عايزة أطمئن يا معالي الوزير أن الكلام العقلاني والموضوعي للغاية اللي حضرتك بتقوله وصل لعقول اللبنانيين في الجنوب. يعني أنا أريد أن أكون صراحة مع أنفسنا، هل لو تحدثنا مع حزب الله وجمهور حزب الله كما تقول حضرتك وليس فكرة الجنوب بأكمله، هل يمكن أن تتغير القناعات بأنه يجب تسليم السلاح للدولة والدولة هي من ستحميكم وأنتم في حماية الدولة، وكيف ارتباط بطهران وطهران تستغلكم من أجل ورقة للضغط في مفاوضاتها؟ متى يصل أو متى تصل هذه القناعة لعقول حزب الله وجمهوره؟
1: هلأ ما فيك تطلبي من اللي موجودين داخل حزب الله واللي يعني مرتبطين علاقة عضوية بالنظام الإيراني أنه يوافقوني الرأي، هيدا شيء طبيعي. إنما في المجتمع أنا بعتقد أنه في جزء كبير من المجتمع من ضمن الطائفة الشيعية ما بقى

0: مقتنع بأنه الطرح الذي طرحه حزب الله له أفق، وهذا الموضوع بعتقد واضح عند غالبية اللبنانيين وعند جزء كبير من الطائفة الشيعية بالذات. إذا السؤال بيعني الطائفة الشيعية، وحزب الله ما بيمثل كل الطائفة الشيعية، بعتقد أنه هيدا كمان لازم يتوضح. وفي عدة أطراف منهم معنيين بالارتهان لحزب الله لإيران بالشكل اللي عم بيتم فيه اليوم حاليا.
1: طيب أنا سؤالي الأخير معالي الوزير،
0: أكيد موقف الرئيس بري متميز، في عدة أصوات داخل الطائفة الشيعية رافضة هالخيارات هيدي، وأنا من واجبنا نضلنا نتأمل أنه حتى من ضمن حزب الله بالذات، ما عم بحكي عن الجمهور لأنه أنا برأيي الجمهور في غير موقفه، إنما حتى من ضمن حزب الله صار بيسوى أنه يطلعوا أنه الطرح اللي عم بيطرحوه هو بدون أفق.
1: طيب أنا عايزة حضرتك أنا بعتذر فقط للمقاطعة لأن أريد أن أستفيد من كل الوقت اللي حضرتك معايا فيه. لدي بس تصريح مهم للرئيس عون، أريد أن تستمع إليه لأطرح سؤال يتعلق به.
2: We seek good relationship with Iran based on a mutual respect, non-interference. But you remember, Lebanon is a sovereign state. It has sovereign government. You want to talk to us, you're most welcome. But you do not interfere. If you're ready to help us, you're most welcome. But you're not allowed to interfere into the internal affairs. There is a huge difference between helping us or interfering into our internal affairs. Our interests maybe do not coincide with your interests. The people of Lebanon are paying the price. The people of Lebanon are being killed. Their houses or homes, they are being destroyed. To serve your interest, not to serve the interest of the country.
1: معالي الوزير، سائل رئيس الحكومة ورئيس الدولة للإيرانيين رسميا، يعني الحكومة الإيرانية كانت واضحة بشكل كبير، لكن هل تعتقد أن هذه الرسائل يمكن أن تغير من سلوك طهران؟ منذ أيام استمعت لرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ولفت نظري بالمناسبة أنه رد بمثل لبناني، ليه بتهربوا من يقف حدكم وبتتقربوا من يقف ضدكم، يعني وحتى استخدم مثل لبناني في الحكي أو في الرد يعني.
0: لا، أول شيء اللي قاله فخيمة الرئيس ومهم الواحد يذكره كير فيه، لبنان ما عنده مصلحة يكون بنزاع مع أي دولة بالمنطقة، لبنان ما عنده مطالب دولية بالخارج، لبنان ما عنده مصالح خارجية، لبنان ما عم بيجرب يأثر على سياسات غيره، وبالتالي كل دولة ما مستعدة ما تتدخل بشؤوننا الداخلية وتورطنا بحروب أو تحاول تسيطر علينا، نحن ما لازم يكون عندنا أي مشكلة معها. هذه أول نقطة أساسية من كلام فخامة الرئيس. ثاني كلمة اللي عم بيقولها، وهذه بطبيعة الحال، أنه ما في تناسب بين مصالح دولتين، أوقات بيلتقوا أوقات ما بيلتقوا، وبالتالي الارتهان لمشروع إيران والالتزام بسياسات إيران ومحاولة مد نفوذ إيران بالدول العربية أو بلبنان، هذا الموضوع مرفوض كليا.
1: يعني وصلت الرسالة للإيرانيين، الرسالة اللبنانية العنيفة، تعتقد أنها وصلت للبنانيين؟
0: بس خليني جاوب على ثالث نقطة.
1: هو للأسف الوقت يعني
0: طول. لا بس هيدي مهمة، انه هيدا الكلام ليش عم توقفوا ضد الدولة اللي عم بتساندكم وانتو مع الدولة اللي عم بتهاجمكم، هيدا الكلام بعتقد يعني بعيد كليا عن الواقع والمنطق. لسبب بسيط، حزب الله او ايران من خلال حزب الله عم بيورطونا بحروب، واسرائيل عم بيعتدي، ونحن بنعتبر انه نحن موجودين اليوم بين مطرقة إسرائيل وسندين إيران، مش عم نعتبر أنه إسرائيل منا عم تعتدي على لبنان، بالعكس، ونحن أكثر من مرة وعم نكرر إدانة كل الاعتداءات الإسرائيلية والهمجية اللي عم بتصير بحق البلدات اللبنانية والدمار المستمر، إنما هذا لا يعني أنه إيران مش عم هي زلجنا بهذه الحرب، بحرب ما في تكافؤ.
1: شكرا معالي الوزير.

0: بدنا نروح على مفاوضات وبدنا نستمر بالمفاوضات.
1: شكرا معالي الوزير، استمتعنا للغاية بهذا الحوار، وكنت أتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت. أشكرك على وقتك وعلى كل ما جاء في هذا الحوار، وزير العدل اللبناني السيد عادل نصار من بيروت، تحياتي. باختصار شديد، بالأمس منذ اللحظات الأولى للتصعيد ما بين إيران وإسرائيل ظهرت سريعا الفصائل العراقية على الساحة لتؤكد أنها على استعداد للانخراط في هذه المواجهة مساندة لإيران بالطبع، وبدأت العديد من الفصائل تعلن عن هذا الأمر. صحيح أنه في اللحظات الأولى كانت هناك محاولات واضحة من رئيس الحكومة للسيطرة على هذا الأمر وإبلاغ رسائل محددة لهذه الفصائل أنه لا يجب أن يتم توريط العراق وبغداد في هذا الأمر، لكن الرصاصة كانت قد خرجت بعدما أعلنت هذه الفصائل أنها على استعداد للانخراط بشكل كبير، وأنها ستقوم باستهداف القواعد الأمريكية إذا ما قامت أمريكا بمساندة إسرائيل في هذه المواجهة. دعونا ينضم إلينا في هذا النقاش السيد محمد حسن السعدي المحلل السياسي من بغداد، تحياتي، وأيضا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إلي يوسف، مرحبا بك سيد إلي. أيضا بداية سيد سعيدي، من جديد تسقط هذه الفصائل في الاختبار وتؤكد أنها لا تنصاع لقرار الحكومة العراقية. بالأمس ما أعلنته كان يمثل صدمة لكل الجهود الحكومية، بماذا تعاقب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الأكارم. حقيقة مثل هذه الشيء، يعني البيانات التي أطلقتها بعض الفصائل المسلحة هي لا ترقى إلى مستوى فعل المشاركة الفعلية في هذه الحروب. لحد الآن لم نرى أي فصيل من هذه الفصائل له مشاركة فعلية على أرض الواقع، ما هي إلا بيانات مساندة للموقف اللبناني أو حتى موقف الجمهورية الإسلامية أنها على استعداد، وهذا موقف وطني، موقف عربي، موقف إسلامي بكل الضربات الموجعة التي تعرض لها.
1: يعني الفصائل عندها موقف وطني، والحكومة العراقية ما عندهاش موقف وطني يا أستاذ سعيد، يعني بس عشان الناس تقدر تحكم على ما يقال، يعني
2: متخليني لا بس خليني اكمل. هذا موقفها، موقف الفصائل. يجينا الموقف الحكومي وهو الموقف الرسمي. الموقف الحكومي والرسمي يقول يابا هذا احنا العراق لا نسمح لاحد بالتدخل في هذا الشان، نريد ان نبعد العراق عن اي حاله من الصراع في داخل المنطقه. من يسمو؟ نعم فعلا يسمو الموقف الرسمي الحكومي، هو هذا اللي يعلى وهو الصوت العالي له وهو الموقف الرسمي للعراق. ما دون ذلك لا يمكن السماح به ولا يمكن السماح لاي قوه اخرى غير القوه العراقيه وغير الدولة وغير الحكومة وغير القضاء وغير القانون أن يسود في العراق. فبالتالي أنا أعطيتك هذا الرأي، رأي الفصائل، وهذا رأي الرسمي للدولة العراقية. طيب. نعم ما يسود فعلا هو الرأي الرسمي للدولة العراقية. طيب. العراقية تريد أن تفرض القانون ولا تسمح لأحد بفرض هذا القانون.
1: طيب سيد إلي، لترد على ما قاله السيد السعيدي باختصار بالنسبة لي، هو يقول أن الفصائل تقول ما تشاء، هي فقط تقول بعض البيانات من باب التضامن لكنها لم تفعل شيئا لأن الفعل تحت سيطرة الحكومة العراقية. هل تتفق معه؟
3: طبعا، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك والمشاهدين. يعني الأمر لا يتعلق بهل أقف مع هذا التحليل أم لا، المشكلة أن الواقع الذي دخلته العراق الآن بات مختلفا عما كان عليه في الفترات الماضية. نحن أمام مشهد آخر، يعني الخطاب الرسمي العراقي تقدم خطوات إلى الأمام بشكل جذري، تراجع الميليشيات التي كانت تطبق عليها إيران. هذا أمر أيضا بدأنا نرى يعني الكثير من تفاصيله، وبالتالي نحن أمام عملية مستمرة. لكن هل ما أطلقته هذه الفصائل من تهديدات هي تهديدات جدية؟ أنا في اعتقادي هذا من باب يعني المواقف وليس أكثر من ذلك، لأن الواقع يختلف تماما عن ما يعني قالته هذه الفصائل وما حتى قالته إيران يعني بالمناسبة. لذلك يعني قد نرى المزيد من هذه المواقف الآن وغدا وبعد غد، لأننا في حالة من يعني أستطيع أن أصفها، نحن في حالة التراجع الاستراتيجي للوضع الإيراني في المنطقة، ليس فقط في الداخل الإيراني ولكن أيضا على مستوى الإقليم، خلافا لكل
1: يعني هذا يؤكد
3: البروباغندا.
1: هذا يؤكد ما يقول الأستاذ السعيدي، يعني هذه مجرد بيانات للتضامن لكنها لا تقترن بأي فعل يمكن أن تقوم به هذه الفصائل. أنت ترى هذا أيضا؟
3: صحيح.
1: طيب هناك تساؤلات، ماذا لو استمر

0: التصعيد ولم يتم إحكام السيطرة عليه، كيف كانت ستتصرف هذه الفصائل؟ لأن مسألة الولاء هنا ما زالت مطروحة. أستاذ إيلي، وأعود إلى أستاذ السعيد.
1: أوكي طبعاً، يعني إذا كان هذا الأمر سيكون هو
2: السؤال إلي، السؤال إلي
0: الأستاذ إيلي، وسأعود إليك أستاذ سعيد.
1: إذا لو قامت أو إذا قامت هذه الفصائل في تطبيق تهديداتها، عندها سنكون أمام سيناريو مختلف. يعني هل تستطيع هذه الفصائل رغم كل ما حصل أن تعود إلى هذا، يعني إلى هذا المسار العسكري الخطر؟ أولا الولايات المتحدة يعني لن تقف مكتوفة الأيدي، ولا أيضا إسرائيل في هذا المجال. لذلك أنا في اعتقادي أن
0: سؤالي ليس عن ما الذي ستفعله الولايات المتحدة وإسرائيل. أنا أسأل، هذه الفصائل إذا ما تم تصعيد المواجهة ماذا كانت ستفعل؟ هل كانت ستكتفي ببيانات التضامن، أم ستفعل كما فعلت في الشهور الماضية حينما قامت بقصف أهداف أمريكية؟
1: أنا أعتقد أننا سنكون أمام حوثي جديد، يعني كما
0: طيب
1: قام
0: الحوثيون. شكرا، هذه العبارة لخصتها أستاذ إيلي بالمختصر المفيد. رد أستاذ سعيدي على هذا الأمر، قال لك إذا ما تم أو لم يتم احتواء هذا التصعيد بشكل واضح كان يمكن أن يكون هناك حوثي جديد، وبالمناسبة هذا تعبير مثير للغاية.
2: لا مو هيك، انا باعتقاد يعني الحكومه العراقيه كان هناك تفاهم جيد جدا، ولكن الفصائل المسلحه اذا تم استهدافها من قبل الولايات المتحده الامريكيه او الكيان الاسرائيلي بالتاكيد سوف ترد، ولحد الان لم يتم استهداف اي من المعسكرات سواء كان على الحدود السوريه او على الحدود الاردنيه، وهي حدود يعني مخترقه من قبل بعض العصابات الارهابيه. فبالتالي باعتقادي لو هناك تم فعلا استهداف لهذه المعسكرات بالتاكيد فصائل المسلحه سوف ترد على هذا الاستهداف. شاهدنا كيف يعني قدمنا كثير من
0: حضرتك ضيف شاطر قوي، انا شخصيا بستمتع بالحوار معك، بس احنا ما بنقولش على استهداف هذه الفصائل، احنا بنقول لو استمر.
2: انت بس كنت تخليني ست رشا، وانت بس كنت تخليني اكمل، يعني طيب انت أوكي. حتى
0: بس ده مش سؤالي. انا سؤالي لو اسرائيل كانت استمرت في استهداف إيران واستمر هذا التصعيد، ماذا كانت ستفعل الفصائل العراقية؟ هل كانت ستقوم بما قامت به في الشهور الماضية أم لا؟
2: لا الموقف الأول والأخير للحكومة العراقية، لن يكون هناك أي استهداف لأي مكان، ولن يكون هناك إطلاق أي طلقة أو أي صاروخ، لأنه صار القرار والأمر بيد القائد العام للقوات المسلحة، بيد الحكومة العراقية، وبيد القوى السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي. هناك قرار سياسي وهناك قرار أمني وهناك قرار قضائي. حتى القضاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد زيدان، فائق زيدان، تحدث بصورة صريحة بضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وأن يكون هناك حصرا للسلاح بيد الدولة. حسمها القضاء تماما، وهناك آليات وسلوك قاعد يطبق من أجل تنفيذ هذا الأمر، لكن طيب بالتدريج. طيب الفصائل تتعذر بمن؟ تتعذر بأن وجودي بوجود القوات الأمريكية. منا إلى أيلول سوف تخرج القوات الأمريكية من العراق، وسوف تنتهي كل المظاهر المسلحة، ويبقى السلاح بيد الدولة.
0: طيب هي ما قامتش بالموضوع ده لأن الولايات المتحدة الأمريكية لسه موجودة بقوتها، هي قامت بهذه الأفعال حينما دخلت طهران في حرب. يا استاذ سعيدي مش بقول لحضرتك حاجه، ضيف شاطر قوي، استاذ ايلي يرد عليه لو سمحت ويقول لحضرتك ان هذه الفصائل اصبحت تحت سيطره ان صح التعبير، ولا يمكن ان تظهر بمظهر مختلف كما تعتقد.
1: يعني لا اعتقد اننا متنا امام هذا الواقع بشكل جدي. انا وصفت في البدايه باننا نقترب، يعني هناك انجازات حصلت، تطورات حصلت، وتغيير ايضا في المشهد العراقي، خاصه بعد انضمام الكثير أو انفكاك العديد من التنظيمات التي كانت تنضوي تحت لواء الحشد الشعبي، وقامت بتسليم سلاحها وتعد بأنها ستستمر. لكن هل هذا يعني أننا بتنا أمام معادلة يمكن أن نطلق لها صفر سلاح خارج سياق الدولة؟ ليس هذا هو الواقع وليس هذا هو الأمر. لذلك قد نشهد كما قلت وكما وصفت تماما، نحن قد نكون أمام طرف حوثي جديد يطلق رسائل لا أكثر ولا أقل، لكن لا يستطيع أن يشكل لا تهديدا لا للقوات الأمريكية ولا لتغيير المعادلة ولا ينجد الإيرانيين.
0: نعم. ولكن في النهاية لابد أن نشيد بجهود الحكومة الجديدة وعلى رأسها رئيس الحكومة الجديدة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في تصريحات لصحيفة يو اس توداي إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية. وفي آخر تصريحاته تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم إعلان الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع الانتخابي وفي مداخلة عبر الفيديو، قال ترامب أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية. وفي تصريحات للعربية، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، أولها التخلي عن النووي. قال تومي بيكوت وهو متحدث باسم الخارجية

0: الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها وألا إفراج عن أموال إيران المجمدة دون أن تمتثل لتعهداتها. عقد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة في بيونغ يانغ اتفقا خلالها على تعزيز التعاون، كما توصلا إلى اتفاق لحماية السيادة والأمن ومصالح البلدين. أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي، وبذلك يرتفع عدد الكيانات الصينية المدرجة في آخر قائمة إلى 188 كيانا. أقرت روسيا بحدوث اضطرابات مؤقتة في إمدادات الوقود بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في عدد من المناطق. نختم الموجز مع هذه الصور المباشرة من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن كما نشاهد مباراة نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. يأتي حضور ترامب وسط إجراءات أمنية مشددة للمباراة. أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. المكسيك تحذر من ظروف جوية صعبة في يوم افتتاح كأس العالم. مدرب منتخب إسبانيا يؤكد جاهزية لامين يامال للمشاركة في المونديال منذ البداية. ودية قوية بين السعودية والسنغال تحضيرا لكأس العالم. العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجربة قبل خوض المونديال. بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد.

0: سيتي مرارا حالة التأهب باللون البرتقالي بسبب الأحوال الجوية في بعض مناطق العاصمة، وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة في إغراق الشوارع بالمياه وتوقف وسائل النقل. ومن المقرر كذلك أن ينظم المعلمون وسائقو الشاحنات والمزارعون في المكسيك مظاهرات خلال البطولة احتجاجا على مجموعة من المشكلات. أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم في أجواء آمنة. وجاءت تصريحات شيمباوم بعد القلق من استمرار احتجاجات المعلمين، وهددت نقابة للمعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادات في الرواتب وإصلاحات في أنظمة التقاعد. وأكدت الرئيسة أن الشوارع المحيطة بساحة سكولو التاريخية التي شهدت تظاهرات في الأول من الشهر الحالي ما تزال مغلقة بحواجز معدنية بهدف تأمين المونديال. وجه مدرب منتخب انجلترا توماس توخيل تحذيرا للاعب ريال مدريد جود بيلينغهام بأن عليه العمل والقتال من أجل ضمان مكان له في التشكيلة الأساسية في كأس العالم، خاصة أن لدى انجلترا 15 لاعبا يمكنهم بدء المباريات. وشارك بيلينغهام في 4 مباريات خلال التصفيات مقابل مشاركة مورغان روجرز لاعب أستون فيلا في المباريات 8 في التصفيات. وتستعد انجلترا لمواجهة كرواتيا في 17 من الشهر الحالي قبل أن تواجه غانا ثم بنما. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي أن الجناحين لامين يامال ونيكولاس ويليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في المونديال. وغاب يامال نجم برشلونة وويليامز الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بيلباو عن نهاية الموسم بسبب الإصابة، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة للفريق الإسباني. وصل منتخب تركيا إلى مدينة ميسا الأمريكية لبدء التحضيرات النهائية قبل انطلاق كأس العالم تحت قيادة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأسترالي في 14 يونيو في فانكوفر قبل أن يواجه أمريكا ثم الباراغواي. يواصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم. ويخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة ودية قوية أمام نظيره السنغالي ستكون الأخيرة له قبل المشاركة في المونديال بعدما لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتوريكو. المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في 15 يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. دائما لمتابعة مستجدات كأس العالم قبل أن ينطلق وأيضا تدريبات المنتخب السعودي، معنا من هناك موفد العربية الزميل نايف الثقيل الذي يتواجد حاليا في أوستن. أهلا بك نايف. نايف، نريد أن نعرف أولا عن مستوى جهوزية لاعبي الأخضر، يعني خاصة بعد أن التحق نواف العقيدي المصاب سابقا إلى التدريبات بشكل جزئي. نريد أن نعرف الحالة بشكل كامل عن اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بالعقيدي.
1: اهلا عبد الله. طبعا الحاله الصحيه للاعبي المنتخب السعودي ايجابيه ولله الحمد، لا يوجد اي اصابات. اما فيما يتعلق بالكابتن نواف العقيدي مشاركته بالامس يعني لا تعني عودته الى الحصص التدريبيه. مشاركته كانت جزء من البرنامج التاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي. الجهاز الطبي اراد ان يشرك نواف العقيدي في جزء من الحصه التدريبيه حتى يختبر مدى جاهزيته الطبيه قبل التحاقه بالتمارين الجماعية. لذلك يعني هذا مشاركته أمس لا تعني أبدا جاهزيته أو بداية مشاركته مع المجموعة. التقييم سيكون اليوم وبعد يعني ساعتين سنحضر التمرين المفتوح ونشاهد اللاعب هل سيشارك في جزء أكبر أو يكون هناك أي تطورات أخرى.
0: جيد نايف، المباراة الأخيرة أمام السنغال ستكون يعني فجر الأربعاء بتوقيت السعودية، كيف يحضر لها دونيس؟ هل يتعامل معها على أنها

0: فعلا المباراة التي ستكشف وجه المنتخب الحقيقي مع دونس؟
1: بالتأكيد دونيس، وحسب يعني أحاديثه مع اللاعبين في الاجتماعات الفنية في الأيام الماضية، هو يعتبر مباراة السنغال أقرب للمباراة الرسمية في المونديال أكثر من أنها ودية يتعامل معها بشكل رسمي. لذلك حتى تمرين الأمس كان في ملعب وفي استاد كيو 2 وليس في ملعب التدريب المعتاد. هو أراد أن يؤدي التمرين الرئيسي الذي يشمل الخطط الفنية والتكتيك وأيضا المناورة أن تكون في ملعب رسمي متكامل حتى يحقق الفائدة الكاملة من التدريب، حتى في نصائحه للاعبين أو في محاضرات الفيديو التي يؤديها، ويعطي المباراة أهمية تصل إلى مستوى رسمية أكثر من أنها مباراة ودية.
0: نايف، يعني دونس كيف شايف علاقته مع اللاعبين؟ يعني أنت تروح للتدريبات تشوف كيف يتواصل مع اللاعبين أيضا يعني خلال المعسكر كاملا، هل يعني ودونس يعني يعرف الدوري السعودي ويعرف اللاعبين بكل تأكيد ويعرفه أيضا اللاعبون، كيف شايف العلاقة بينهم؟ هل هي علاقة جيدة تشعر بأنه فعلا نجح في الوصول إلى اللاعبين واللاعبين أيضا يعني حبوا التعامل معه؟ خلنا نقول
1: يمكن عبد الله بشوف بعكب او بنقول لك اللي انا شفته. انا يعني اشعر انه في معسكر المنتخب فيه اريحيه اكثر، فيه روح معنويه عاليه في التمارين، فيه حماس، فيه اجتهاد، حتى في الحديث سواء الحديث التلفزيونيه معنا كممثلي وسائل الاعلام او الحديث الوديه مع اللاعبين، هناك ارتياح في تقبل كبير للمدرب. الاهم وانت يمكن ذكرتها، المدرب لما يكون يعرف عقليه اللاعب السعودي وطريقة التعامل مع اللاعب السعودي، هذا يختصر له 70 إلى 80% من نجاح عمله وطريقة كيف يقدم أو كيف يتعامل مع اللاعبين. لذلك يعني هناك أريحية وهناك روح معنوية عالية، وتحس اللاعبين حتى في وجيههم عبد الله تحس اللاعبين مرتاحين، يعني في سواء بعد المباراة ولا في التمارين ولا في أي مكان نشاهدهم فيه خلال المعسكر.
0: جاي، طيب خلينا نروح لموضوع ثاني مهم في كأس العالم، وموضوع يتعلق بالصحافة الإنجليزية وكيف تعاطت مع يعني حادث إطلاق النار اللي كان قريب من المعسكر التدريبي، وهذا أيضا يعني زاد قليلا يعني من الهاجس فيما يتعلق بأمن معسكرات المنتخبات وأيضا أمن البطولة. تقدر تنقل لنا الصورة بشكل أوضح نايف عن هذا الموضوع، عن هذا أيضا الهاجس الكبير؟
1: عبد الله، يعني لا يعني ما اخفيك انه الحادث الامني، رغم اعلان السلطات الامنيه ان الامر لا يتعلق نهائيا بالبطوله او بالمنتخب، الا انه يعني اثار قلق في السلطات الامنيه واثار قلق حتى في الفيفا. لماذا؟ لان كانساس سيتي تلقب بعاصمه المعسكرات، هي المدينه الوحيده في ثلاث الدول المستضيفه تستضيف اربع منتخبات مجتمعه في معسكرها الدائم، وهي ليست منتخبات عاديه، يعني منتخب الارجنتين وانجلترا وايضا منتخب هولندا والجزائر. لذلك الاحتياطات الأمنية تكون في كانساس سيتي عالية، بالإضافة إلى 6 مباريات أيضا يتم استضافتها هناك. طبعا المدينة لوحدها تلقت تقريبا 59 مليون دولار كدعم من الحكومة الفيدرالية لتنفيذ الخطة الأمنية. الخطة الأمنية معلنة لوسائل الإعلام، هناك يعني حظر لطائرات الدرون في فوق الفنادق ومقر التدريب، أيضا هناك أجهزة للتشويش على طائرات الدرون وإسقاطها إذا رصدت في هذه المناطق المحظورة. أيضا هناك يعني أكثر من نقطة أمنية في مناطق متباعدة في محيط المعسكرات الأربعة، يخضع أي شخص يمر من هذه النقطة يخضع للتفتيش الدقيق. أيضا عبد الله، هناك حملات تفتيشية متواصلة مجدولة في كافة محيط المعسكرات الأربعة من ناحية بتواجد أفراد الشرطة وحتى أعزك الله الكلاب البوليسية أيضا تؤدي دورها. الخطة معلنة والعين أكيد على كانساس سيتي بسبب استضافة أقوى المنتخبات أو الأكثرها حتى متابعة وشهرة، وخلنا نكون صريحين أكثرها عنف، يعني الجمهور الإنجليزي والمكسيكي واللاتيني
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: دائما لهم تعامل خاص يعني
0: حتى الحكومة المكسيكية حذرت من هالموضوع في يوم المباراة الافتتاحية، وكانوا واضحين وشفافين يعني مع العالم، يعني إذا شفتوا أي مشكلات ترى هاي مشكلات متوقعة. نسأل الله أن يحمي الجميع. نايف الثقيل، موفد العربي.

كنت معنا من أوستن، شكرا جزيلا لك. المنتخب السعودي يملك سجلا مميزا في مواجهاته الودية أمام المنتخبات الأفريقية قبل المونديال.

0: مواجهة ودية أخيرة للمنتخب السعودي مع أدونس أمام السنغال قبل أن ينطلق كأس العالم. عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف. حياك الله عبدو. عبدو يعني نايف قبل شوي قال أنه دونس في اجتماعاته مع اللاعبين كان يقول أن هذه المباراة أشبه بالمباراة الرسمية. هي المباراة التي يريد من اللاعبين أن يظهروا وجها يلعبوا به كأس العالم. هل هذا أمر برأيك هو الأمر يعني المنطقي؟
1: أولا مرحبا فيكم الجميع المتابعين. مو بس إن خلاص أنت هذه حتبرهن أول شيء نعتقد أن التشكيلة الأقرب اللي حنبدأ فيها. فبالتالي دخولك لأجواء كأس العالم تبدأ من هذه المباراة. يعني اليوم أنت لما تشوف مهما كانت مباراة ودية حتى لو أمام منتخبات قوية أو فرق قوية لا ليست بنفس الأحاسيس والحالة الذهنية والضغوطات والالتزام وملاذ. في الأخير أنت عارف أنها مباراة ودية وهذا دائما صعب أنك تغيره في نسميه إحنا في الحالة الذهنية والدافعية لدى اللاعب. لكن اليوم تقول هذه المباراة هي المقياس الأخير لنا قبل والمقياس الأخير لمجموعة كثير عشان أحكم مين حيمثل ومين. فبالتالي أعتقد هي مباراة خلينا نقول الخارطة أو الصورة الأخيرة لكل لاعب ولمنتخبنا.
0: كيف يجب أن يلعبها دونس هالمباراة؟
1: شوف أنت اليوم السنغال
0: يعني في أكثر من عوامل، في عامل ذهني، عامل بدني، عامل صح. تكتيكي مهم داخل الملعب، أيضا عامل المنافسة.
1: شوف أنت قلت في عامل جدا مهم اللي هو العامل البدني. معليش وأنا أقول دائما هذه ظلم فيها اللاعب السعودي بشكل كبير بسبب تعرف اليوم إحنا نسميه رتم المباريات أو عدد الدقائق الملعوبة. فأنا ودي يعني حتى اليوم من الأيام العربية يعطونا إحصائيات بعدد الدقائق الملعوبة لجميع لاعبين المنتخب ويقارنون في اللاعبين الآخرين. هنا هذا الجانب أنا أعتقد فيه الضعف للمنتخب السعودي وماله ما يعني اللاعب السعودي في الأخير يعني لو يمكن عدون على أصابع اليد هم اللاعبين.
0: هذا يشكل مشكلة قبل مباراة السنغال.
1: لا كل المباراة يعني أي مباريات رسمية أو رتم عالي أو منافسات قوية جدا دائما الحالة البدنية أو حنا نقول رتم المباريات ونسق المباريات عنصر مهم، عنصر مهم جدا. لذلك يقول لك ليش اللاعب المحترف لابد أن يلعب في الموسم عدد مباريات كذا إلى ده وحتى ما يزيد، ترى لو زاد ينقلب يعني يصير سلبي بشكل أكبر. وحدثت لاعبين كثيرين مثل بيدري وحتى رفض المنتخب الفرنسي مرة مشاركة مبابي في أحد الأولمبياد. فبالتالي هي زي هم يحسبونها زي عندهم وزنية.
0: طب هذا وش تأثيره على مباراة ودية عبدو قبل مباراة السنغال؟
1: المنتخب السنغالي لذلك دائم في المنتخبات الدولية، المنتخبات الدولية لو تلاحظ أنت ما تلعب ما حتلعب. أنا أحبك كمدرب وأعرف أن عندك إمكانيات لكنك أنت بعيد عن النسق. لذلك نجد أن المنتخبات دائما في بدلاء لهم على مستوى عالي وأيضا يشاركون باستمرارية. فبالتالي يستبعد لاعب وترى الآخر في أتم الجاهزية. حنا اليوم لا عندنا بعض التحديات في هذا الجانب من ناحية الرتم والنسق.
0: طيب حلو، أنا عشان كذا ودي أعرف باقي تقريبا أسبوع على مباراة أو 10 أيام على مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروغواي وهذه المباراة هي مباراة فيصل. صح. كيف المفروض يلعبها الدونس؟
1: شوف أنا بالنسبة لي اليوم أنت الهدف كيف تتأهل؟ يعني اليوم عندك فرصة أنك تكون أفضل ثاني. صحيح. فمباراة اليوم إنه مثلاً الأوروغواي بعضهم يقول نفوز لا أنت التعادل أنا بالنسبة لي في افتتاح دائماً ما يكون أنا أعتقد إنه ثمرته عالية يعني كبيرة وخاصة في ثلاث مقاعد. فأنا أعتقد إنه التوازن شيء ممتاز لا يعني بدون انك يعني تندفع بالضغط العالي او تلعب بدفاع منخفض.
0: يعني مباراه الاكوادور ومباراه بورتوريكو المفروض تكون مختلفه مباراه السنغال عنهما.
1: الاورغواي ولا السنغال؟
0: اتكلم عن السنغال الحين.
1: لا السنغال.

0: قال
1: اكيد ان الثلاث مباريات عشان الاوروغواي واسبانيا والراس الاخضر.
0: اي نعم
1: بس هذه تزيد دونيس معرفة باللاعبين وأيضا تعطي اللاعبين شكل دونيس داخل الملعب.
0: أنا أعتقد دونيس يعرف اللاعبين بس فهم أفكار دونيس يعني هذا في بعض اللاعبين يعرفون دونيس ويعرفون أفكاره ويمكن قلة منهم سالم وما هو كثيرين يعني اللاعبين محدودين لكن كيف تفهم أفكار دونيس لكن دونيس لعب ضدهم ويعرف إمكانياتهم هذا هو الأهم اليوم كيف أنت تطبق. أنا صراحة في الشوط الأول أمام الإكوادور وجزء من الشوط الثاني كان منتخب جميل صراحة أداء أنا أعتقد إذا لعبنا بنفس الأداء بنفس الثقة
1: قدام
0: الإكوادور ودي حنكون يعني شكلنا كان رائع جدا صح ان خسرنا لكن وصلنا صنعنا فرص سددنا وهذا الاهم في المباريات الوديه. اليوم احنا كيف نستثمر هذا الاداء بنفس الطريقه ونسجل. منتخب الاورجواي مرشح دائما امريكا الجنوبيه معروف لكن كيف نظهر امام اليوم اخر مباراه ما قبل كاس العالم اني ادخل بثقه مع عبد الله يعني اليوم انا لو قدمت اداء كبير هيعطيني دافعيه اكبر ثقه اكبر وحيعطي ايضا ان المنافس حيبدا يحترمك اكثر وهذه نقطه مهمه جدا في المباريات اللي ما قبل البطولات الكبيره. فانا اعتقد ان مباراه السنغال فيها حيكون فيها رتم عالي
1: اختيار جيد السنغال
0: جدا جدا جدا لانك انت تجمع بين القوه
1: والمهاره
0: والمهاره والسرعه السرعه. منتخب السنغال منتخب سريع جدا يعني معروفين من الكره الافريقيه السريعه واعتقد انه يشبهون نوعا ما اقرب الى الراس الاخضر
1: صحيح.
0: فانا اعتقد اختيار موفق لكن في الاخير نتمنى ان نطلع باقل الاضرار من ناحيه الاصابات خاصه اللاعبين اللي عليهم الكلام
1: هذا المهم
0: هذا المقياس وان شاء الله نقدم شيء يعطينا ثقه
1: قبل المونديال
0: يعطينا احنا تفاؤل اكبر يعني وباذن الله نشوف منتخب
1: جي.
0: انا اتمنى من هذا المنتخب انه يروح للدور الثاني لانه
1: لكن هذا أكثر منتخب عليه هدوء قبل المونديال يعني أكثر من صح. أي منتخب في بطولة كأس العالم اليوم
0: ما في مطالبات كثيرة
1: صحيح.
0: وفرصة ثلاثة مقاعد وهذه جدا مهمة
1: صحيح.
0: فإن شاء الله نشوف إن شاء الله منتخب جميل ونروح لأدوار
1: تقدم. شكرا جزيلا عبد العطيف كنت معنا. فاصل نعود بعده ونتابع في هذه النشرة أيضا العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجاربه قبل خوض المونديال.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. بدأ المنتخب الجزائري معسكره التحضيري في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لانطلاق نهائيات المونديال. وكان الفريق الجزائري وصل أمس إلى مقر إقامته وسط استقبال حار من الجالية الجزائرية، ويخوض منتخب فلاديمير بيتكوفيتش آخر مباراة ودية قبل انطلاق البطولة أمام بوليفيا يوم 10 من يونيو في المدينة نفسها. ويشارك منتخب الجزائر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يواجه

حامل أو يواجه حامل اللقب الأرجنتين والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة. تعرض منتخب الأردن للخسارة أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة سان دييغو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم. وسجل جون أرياس هدفي اللقاء لصالح كولومبيا في الدقيقتين 41 و55، وفشل النشامة في تحقيق نتيجة إيجابية للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر في مواجهته السابقة أمام سويسرا بأربعة أهداف لهدف. ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ويستهل مشواره في البطولة أمام منتخب النمسا في 17 من الشهر الجاري قبل أن يواجه الجزائر في الجولة الثانية يوم 23، وسيختتم دور المجموعات أمام الأرجنتين في 28 من يونيو الجاري.

0: من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا جمال محمود المدرب اللاعب السابق. أهلا بك كابتن جمال. كابتن جمال، كيف كان منتخب الأردن أمام كولومبيا؟ كان منتخب يعني جيد مرضي فنيا؟ تغير عن مباراته أمام سويسرا أو لا؟
1: تحية تحياتي. يعني لا شك كانت مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الأردني لإعادة الثقة، لأنه حقيقة مباراتنا ضد المنتخب السويسري المنتخب لم يظهر هويته ولا شخصيته، وبالتالي كان معني قبل خوض النهائيات أن يظهر بمستوى مغاير، وهذا ما حدث بالفعل. لعب المنتخب الأردني الشوط الأول وأظهر هويته المعتاد عليها بحقيقة، يعني أدى شوط تكتيكي على مستوى عالي من الناحية الدفاعية حقيقة، ولكن لم يظهر شراسة قوية بالحالة الهجومية. كنت أتمنى أن تكون موعد مباراة كولومبيا قبل ذلك لنحقق الفائدة الكاملة من هذه المباراة، ومع ذلك المنتخب الأردني حقق مكاسب كبيرة من هذه المباراة. على سبيل المثال دعني أقول بأنه أعدنا إلى أنفسنا نوع من الثقة بعد خسارة المنتخب أمام منتخب سويسرا برباعية، وقلنا في تلك المباراة أن المنتخب غير طريقة اللعب. في هذه المباراة عاد إلى آلياته وإلى طريقة اللعب وإلى أسلوب اللعب، يعني نسبيا المنتخب الأردني ظهر بثوبه المعتاد.
0: كابتن جمال، يعني لما تلعب أمام سويسرا ثم تخوض مباراة أخرى أمام كولومبيا، نتحدث عن مدرستين مختلفتين في كرة القدم، نتحدث عن المدرسة الأوروبية والمدرسة اللاتينية. هنا اعتماد على التنظيم، وهنا اعتماد يعني على المهارة وعلى الجوانب الفردية بشكل أكبر. هنا المنتخب الأردني بحاجة إلى أن يكون ناجح في الموازنة في اللعب أمام مدارس مختلفة. هل هذا يتحقق برأيك في مباراة سويسرا وأيضا مباراة الإكوادور من جمال السلامي واللاعبين؟
1: يعني أعتقد بأنه مشكلة المباراتين كانت باختيار طريقة اللعب. عندما عدنا إلى طريقة اللعب التي اعتدنا عليها سابقا، وأنا تحدثت معك على ما أذكر وقلت بأنه تغيير طريقة اللعب إلى 5-3-2 في مباراتنا ضد سويسرا أفقدتنا هويتنا داخل أرضية الملعب. الكابتن جمال السلامي عاد إلى طريقة اللعب المعتادة اللي لعبنا فيها في نهائيات آسيا والبطولة العربية. لذلك أنا بحكي أنه إحنا قادرين إذا لعبنا بأسلوبنا برغم الغياب اللي موجودة عندنا، قادرين أنه يكون في إنا شكل حتى لو لعبنا مع مدارس مختلفة. حققنا المطلوب بأنه كسرنا عامل الرهبة من اللعب ضد المنتخبات في أمريكا الجنوبية أو الأوروبية. يعني إحنا هذه المباراة تمثل يعني حالة مشابهة لمباراة الأرجنتين. يمكن الكسر حاجز الرهبة هذا مهم جدا ضد منتخب الأرجنتين في قادم الأيام. أيضا التأقلم على مستوى الجو وأرضية الملاعب اللي بيشكو منها كل المنتخبات حقيقة أيضا كانت مهمة في هذه المباراة. يمكن الشيء الوحيد اللي كان سلبي في المباراة أنه لعبنا بتشكيلتين مختلفتين الشوط الأول والشوط الثاني، هاي يمكن أفقدت المباراة القيمة الفنية المطلقة، خليني أحكي، أو كامل القيمة. لكن ما بحث عنه الكابتن جمال السلامي أعتقد بأنه حصل عليه، أنه المنتخب عندما عاد إلى طريقته المعتادة وجد نفسه على الأقل في

0: الحالة الدفاعية، لكن ما زلنا نعاني نسبيا بالتحولات اللي احنا كنا يعني حقيقة نمتاز فيها، لكن افتقدناها في مباراة
1: الفوارق كابتن جمال يعني
0: الفريق المنافس.
1: نعم الفوارق كابتن جمال بين منتخب الأردن والمنتخبات، نتحدث عن منتخبات لها تاريخ كبير في كأس العالم، تاريخ على الأقل تاريخ في المشاركة مثل منتخب سويسرا ومنتخب كولومبيا. نعم. الفوارق هذه إلى أي مدى من يعني نجح جمال السلامي في تقليصها؟ خلنا نقول
0: يعني أولا الكابتن جمال السلامي نجح في اختيار مباريات يعني إلى حد كبير مشابهة لتلك المباريات اللي راح نلعبها بشكل رسمي. اكتسبوا الخبرة اللاعبين، كسروا حاجز الرهب اللاعبين. أنا بعتقد بأنه مارسنا مثل نفس السلوك قبل نهائيات آسيا التي أقيمت في قطر سابقا، لعبنا مع المنتخب الياباني قبل البطولة وخسرنا بنتيجة كبيرة، لكن عندما ذهبنا ولعبنا في النهائيات ضد المنتخب الكوري الجنوبي كان اللاعبون قد تخلصوا من عامل الرهبة وأظهروا إمكانيات عالية. أنا بعتقد أن اختيار المباريات الودية سيساعد اللاعبين على أنه يظهروا بثوب كبير وبصورة يعني مناسب إنك أول ظهور. إحنا اليوم ما بنطالبهم إنه إحنا نأخذ كأس العالم، هذا يعني حقيقة يعني من الخيال. نحن نطالبهم إنه يظهر المنتخب الأردني بصورة تعكس إنه الكرة الآسيوية بخير، لأنه إحنا سابقا كنا وصيف آسيا.
1: الكرة الآسيوية ما هي في خير في كل يعني كأس العالم، الكرة الآسيوية ما هي في خير بعد نسخة 2002، هذه حقيقة. ونتمنى إن شاء الله أنها تكون مشاركة جيدة للمنتخب الأردني. شكرا جزيلا جمال محمود المدرب واللاعب السابق، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في العراق تتجه الأنظار إلى مواجهة فنزويلا بوصفها الفرصة الأخيرة للاطمئنان على جاهزية أسود الرافدين قبل المشاركة بكأس العالم. زميلنا مخلد محمد والتفاصيل.
2: يترقب الشارع الرياضي العراقي المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني أمام منتخب فنزويلا باعتبارها المحطة النهائية قبل انطلاق مشوار أسود الرافدين في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأيام المقبلة.
3: يعني بكل تأكيد إن شاء الله منتخبنا الوطني يظهر بمستوى لائق في ظل الطموحات للشارع الرياضي، وأيضا المجموعة الصعبة اللي يقع بها منتخبنا الوطني، يمكن هذا الجانب اللي ممكن أن يخلي جراهام يضع فد استراتيجيات معينة بالنسبة للمباريات اللي راح يخوضها منتخبنا الوطني، لكن بالمجمل ممكن أن تنظر إلى نتائج إيجابية أن تتحقق في ظل ما يعني مرينا به في وقت سابق أمام اليابان وأمام مباريات ممكن خضناها، ممكن أن تعطي انعكاس إيجابي لمنتخبنا الوطني. بالمجمل جراهام راح ينظر لهذه البطولة ودخولنا لكأس العالم في تحقيق مستوى جيد، وأيضا في ظهور منتخبنا الوطني بمستوى لائق.
4: كرة القدم هي لعبة جماعية وليست لعبة فردية، فبالتالي ممكن أي مدرب يضع تكتيك عام للحد من خطورة الفريق بشكل عام وبعض اللاعبين بشكل خاص. مباراة لا تقل صعوبة، لكن كيفية تعامل اللاعبين، كيفية تنفيذ الواجبات من قبل اللاعبين، وكيفية تعامل سيد أرنولد على المستوى التكتيك، وكيفية إدارة المباراة، ومباراة 90 دقيقة كيفية إدارة الشوط الأول أو ربع ساعة، كيفية إدارة الشوط الثاني.
2: ويرى ذوي الاختصاص أنه يجب استثمار النتائج والمعطيات الفنية التي خرج بها المنتخب من مواجهتي أندورا وإسبانيا، والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة الثغرات المتبقية خلال مواجهة فنزويلا والتي تمثل البروفة الأخيرة قبل خوض المنافسات الرسمية.
5: منتخبنا الوطني يعسكر حاليا في شيكاغو، حيث تقام المباراة الأخيرة أمام فنزويلا التي ستكون البروفة الأخيرة للمنتخب الوطني قبل خوض غمار المونديال الذي أوقعه في أقوى المجموعات في كأس العالم. جميع الأمور الإدارية والأمور الفنية واللوجستية قد أكملت، وحتى الجمهور العراقي تواق جدا وينتظر هذه المباراة بحكم تواجد الجالية العراقية في أمريكا وفي مدينة شيكاغو تحديدا. وبالتالي المدرب أرنولد سيضع الأسلوب التكتيكي الذي سيخوض فيه المونديال أثناء هذه المباراة.
2: ومن المقرر أن تقام المباراة أمام فنزويلا فجر الأربعاء الموافق 10 حزيران يونيو عند الساعة 4 صباحا بتوقيت بغداد على ملعب حديقة تويوتا في مدينة شيكاغو الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري كبير لمتابعة اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل انطلاق الحدث العالمي.
6: وتأتي أهمية مواجهة المنتخب العراقي للمنتخب الفنزويلي كآخر اختبار ودي لتعزيز

0: إلى بغداد معنا من هناك اللاعب الدولي السابق ليث حسين. حياك الله كابتن ليث. آخر مباراة للعراق قبل انطلاق كأس العالم أمام منتخب فنزويلا، هذه المباراة كيف يجب أن يتعامل معها جراهام أرنولد؟ يدخلها بصيغة المباريات الرسمية أو يواصل في تجربة يعني اللاعبين؟
1: تحياتي لجنابك الكريم وإلى مشاهديك الكرام. طبعا أكيد المدرب بعد ما شاف جل اللاعبين اللي تم استدعائهم إلى قائمة المنتخب الوطني في هذه الفترة، أكيد المباراتين اللي لعبها في إسبانيا كان لها الوقع الكبير للمستوى الرائع اللي ظهر به المنتخب العراقي. اليوم أعتقد أنه جراهام في هذه المباراة سيركز على التشكيل الحقيقي اللي يدخل فيه المنافسة بكأس العالم. أكيد المدرب يعي خطورة وأهمية المباريات الرسمية أكثر ما المباريات التجريبية، والكل يعلم أن المباريات التجريبية هي نبض وكيفية الوصول اللاعبين إلى مستوياتهم قبل الدخول بمعترك كأس العالم. نشوف اليوم أنه المدرب في المباراتين وضع تشكيلات يعني مغايرة وأدى ذلك إلى مستوى جيد ظهر به لاعبين المنتخب العراقي، لكن أعتقد أنه المباريات التجريبية تختلف كليا عن المباريات الرسمية. اليوم اللاعبين والتشكيل والانسجام والجمهور وبعد المسافات، تعرف أمريكا تختلف عن أجواء الخليج والعراق وحتى أوروبا، فأكيد اليوم نشوف أنه المدرب سيضع خطة مناسبة للدخول. طيب
0: كابتن، البروفة الأخيرة يعني اليوم هو يلعب أمام منتخب فنزويلا، منتخب لاتيني، مجموعة العراق لا يوجد بها أي منتخب لاتيني، مجموعته بها فرنسا والنرويج والسنغال. يعني ما الذي يبحث عنه جراهام أرنولد من مواجهة منتخب فنزويلا في آخر مبارياته التجريبية قبل كأس العالم؟ يعني ما هي قيمة هذه المباراة فنيا إذا إذا إذا تحدثنا عن مستوى احتكاك مشابه معه في المجموعة؟
1: بالفعل أكيد، يعني هو من يلعب على مباريات على مستوى عالي أكيد هو يريد يشوف لاعبي ومستوياتهم إلى أي مدى وصل. اليوم إحنا نعرف أنه الكرة الأوروبية تختلف عن الكرة الأوروبية بشكل كامل، لكن المنتخب العراقي سيتعامل مع هذه المباريات الرسمية عكس المباريات التجريبية مثل ما أسلفنا، لأنه الكرة اللاتينية يعني تعتمد على كثير من الأمور، يعني على البطء، على بناء الهجمات، لكن أعتقد أنه جراهام سيعتمد على التنظيم الدفاعي في سبيل أنه لا يخرج بهذه المباراة يعني بمستوى قد يؤثر بعض الشيء على معنويات اللاعبين، لأن أنت تعرف بعض اللاعبين من تأتي هزيمة حتى ولو كانت مباراة تجريبية لكن ستؤثر عليه في المباريات الرسمية للمعنويات، ممكن أنه ما يظهر بمستوى يليق باسمه وباسم منتخبه. فأكيد يعني سيلعب جراهام بخطة تنظيمية بخطة دفاعية ويعتمد أيضا على الكرات المرتدة مثل ما عمل مع إسبانيا، وكان هناك مستوى وأيضا نتيجة إيجابية تطلع متعادل مع إسبانيا، هذا شيء كبير. صحيح. وأيضا معنويات عالية للاعبين. فأكيد يعني المباراة هاي يعني يجب أن يتعامل معها المدرب واللاعبين كمباراة بآخر يعني بظهورهم بالمستوى

0: الأخير والبروف الأخيرة لجاهزية اللاعبين للانسجام الانسجام والدخول، لأنه مثل ما قلنا المباريات التجريبية يعني دائما ما قد يعني يعتقد البعض أنه المباريات التجريبية هي تحصيل حاصل،
1: بينما هي لها طبعا أكيد بكل تأكيد يكون لها يعني أثر ومؤشر قبل بداية أي مناسبة رسمية. شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق ليث حسين، كنت معنا من بغداد. يفرض المغربي أشرف حكيمي تفوقه كأعلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم من حيث القيمة السوقية.

آخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول أيضا بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الرياضة في السعودية طرح 5 أندية أمام الجهات الاستثمارية. وكشفت الوزارة في مؤتمر صحفي أن أندية الرياض، أبها، الفتح، الطائي والشعلة استكملت الإجراءات النظامية وصولا إلى مرحلة الجاهزية لطرحها أمام الجهات الاستثمارية، علما بأن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل للجهات الاستثمارية هو 5 يوليو المقبل.
6: الاستثمار أو تخصيص الأندية ليس هدفا بحد ذاته. الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو أن نتأكد أن المستثمر القادم للنادي يساهم في تطوير النادي، ويكون لديه القدرة والملاءة، ويكون لديه خطة تطويرية للنادي، وهذا هو الأهم بالنسبة لدينا. أما عدا ذلك فلن نخامر بتخصيص الأندية ما لم نتأكد من ذلك كما ذكرت لك.
7: الشارع الرياضي لا يهدى، السوشيال ميديا عن اسمين رياضيين هم نادي الشباب ونادي الاتفاق، لماذا لم يخصخص هذه الناديين؟
6: كما ذكرنا قبل قليل في المؤتمر وذكر الأستاذ إبراهيم أنه نادي الشباب مثله مثل بقية الأندية نتعامل معه بجدية عالية مع وجود أولوية للنادي بسبب المقومات التي يمتلكها. منذ أن تم إعلان المشروع ونادي الشباب على رأس القائمة في اهتماماتنا وفي اجتماعاتنا وفي جلساتنا مع المستثمرين، ولكن لم نصل لمرحلة أو لم تكتمل جدية المفاوضات من قبل المستثمرين. يعني لما أعلننا في يوليو الماضي أعلن نادي الشباب واحد من الأندية المطروحة للتخصيص، ودعونا جميع الشركات اللي من لديه رغبة في الاستثمار في نادي الشباب من يتقدم، ورددنا طلبات وجلسنا مع هذه الشركات وقدمنا لهم جميع الدعم وقدمنا لهم كل المعلومات اللازمة وأعطيناهم الخيارات أيضا المتاحة، ولكن في النهاية لم تكتمل جدية المفاوضات من قبل هذه الشركات وهؤلاء المستثمرين، وهذا في النهاية شأن خاص فيهم. لكن أرجع وأقول مثل نادي الشباب تحديدا بكل ما يملك من مقومات يستحق أن يكون لديه شركة قوية

0: تلبي تطلعات جماهيره وتلبي تطلعاتنا احنا ايضا في الوزاره لنادي مثل نادي الشباب. فبالتالي النادي يحتاج الى شركه قويه، وهذا ما يعني نتطلع له ان شاء الله في المستقبل. نعم اخذنا وقت، ولكن في النهايه هذا امر يعني ما هو بيدنا، احنا نبحث ونجتهد، ولكن الشركات هي المعنيه بهذا الامر، وكل شركه ولها استراتيجيتها ولديها خططها الاستثماريه. وان شاء الله انه نستطيع ان نقول ان النادي حاليا وصل لمرحله كبيره من الجاهزيه للاستثمار وللتخصيص، وفي مفاوضات الان مع عدد من الشركات في قدمت طلبات. متى ما وجدنا شركه جاهزه وتستحق الاستثمار في نادي الشباب او لديها كل المقومات للاستثمار في النادي بالشكل القوي، سيتم طرح النادي بشكل مباشر.
1: حافظ فلورنتينو بيريز على رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2030 بعد تغلبه في الانتخابات الرئاسية للنادي على رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وحصل بيريز ما بين 60-70% من أصوات الأعضاء الذين دعوا إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ 20 عاما. وكان بيريز قد وعد بالتعاقد مع لاعبين الأسبوع الماضي حال فوزه، أو لاعبين وهما المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي والظهير الهولندي دانزل دومفرس، كما وعد بتقديم عرض ضخم لا يقل عن 150 مليون يورو لأجل نجم جديد. رئيس النادي ريال مدريد منذ 2009 أكد في خطابه بعد الفوز أن أول قرار رئاسي في ولايته الثامنة سيكون عودة البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 13 عاما من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي.
2: لقد حصلنا على ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد، الأولى كانت أيضا من نصيبنا في عام 2004. إنها نتيجة استثنائية. بصفة رئيسا للنادي أنا فخور جدا بكم جميعا، نحن لا نخشى التحديات والصعاب، سنفتخر دائما بملعب سانتياغو برنابيو، إنه أفضل ملعب في العالم. نفتخر بوجود أفضل اللاعبين في العالم، ونفتخر بعودة أحد أفضل المدربين المدريدستا جوزيه مورينيو معي كرئيس. كان ريال مدريد وسيظل دائما ملكا لأعضائه. إلى أولئك الذين لم يصوتوا لي سأبذل قصارى جهدي للاستماع إلى ملاحظاتهم.
1: الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدريد الإعلامي الرياضي كيفن كامبوا. أهلا بك. إذن بيريز يواصل رئاسته لريال مدريد وباكتساح أيضا أمام منافسه ريكيلمي، لماذا ما زال بيريز يحافظ على هذه القوة برأيك؟
3: Well, thank you for having me.
4: شكرا لاستضافتي.
3: Yes, Florentino
4: Perez. نعم فلورنتينو بيريز.
3: It happened what it was expected.
4: حصل ما كان متوقعا لأن يفوز. أقصد بيريز هو جزء من تاريخ ريال مدريد الكبير، لحقق أشياء إيجابية كثيرة للنادي، ولا شك بأن عشاق نادي مدريد يحبون فلورنتينو بيريز، أسلوب إدارته للنادي وجلب النجوم الكبار للفريق وكل الكؤوس والألقاب التي حققها ريال مدريد تحت رئاسته. بالتالي أعتقد بأن جماهير مدريد لم يرغبوا بأي تغيير الآن، ولكن نستطيع أن نقول بأن 35% صوتوا لريكيلمي، وهذا يعبر عن وضع فلورنتينو بيريز، لأنه لم تكن أو لم يكن الفوز 100%، فكان هناك جزء من الجماهير الذين لا يحبون فلورنتينو بيريز وأسلوب إدارته للنادي، ولكنه في الختام فاز ويستمر رئيسا لنادي ريال مدريد للأعوام الأربعة القادمة.
1: جيد. الوعود التي يعني كان يقدمها فلورنتينو بيريز في حملته الانتخابية هي وعود مكررة دائما ما يعني ما يخرج بها في كل حملاته الانتخابية. هل تعتقد أن هذا الأسلوب من فلورنتينو بيريز ما زال يخدمه، أو أن هناك مصادر قوة أخرى له تبقيه على الكرسي؟
4: الأسلوب جيد للتعبير عن الوضع. أعتقد بأن الاثنين ينطبقان عليه. فلورنتينو بيريز أسطورة والكل يحب فلورنتينو بيريز، والشيء الأهم هو الكل يحب أموال فلورنتينو بيريز. هو رجل ذكي جدا، رجل أعمال ناجح، وأعتقد بأن ريال مدريد من الجيد أن يترأسه فلورنتينو بيريز، ولكن في نفس الوقت الوعود التي قدمها للنادي عادة

0: أما مثلا جاء إلى الانتخابات بوعد أن يكون معه جوزي مورينيو، وجوزي مورينيو بعد أيام سيقدم للنادي، ووقع إبراهيم كوناتي من ليفربول ودنزل دونفريس من إنتر ميلان أيضا سيقدمان في الأيام القادمة لأنهما سيشاركان في كأس العالم. ولكن الوعد الذي قدمه والذي جعل كل مدريدستا يترقب هو الوعد بأنه سيقدم عرض 150 مليون للاعب كبير.
1: من هو هذا اللاعب؟
0: أعتقد بأنه على الأرجح خوليان ألفاريس. لم يكن هناك حديث كثير عنه في الإعلام، ولكن كما قلنا 150 مليون يورو. أتلتيكو مدريد تفاوضوا مع برشلونة على هذا اللاعب لبيعه، وبرشلونة عرض فقط 100 مليون للأرجنتيني، وأتلتيكو مدريد قال بأن الثمن هو 150 مليون. ففي هذه المرحلة الإعلام مايكل أوليس هنالك كلام عنه أيضا، والذي يكلف 150 مليون أيضا، ولكن تلك المفاوضات أصعب لأن بايرن ميونخ ليس أو لا يرغب ببيع الفرنسي.
1: أنت برأيك كيفن، هل ما زال بيريز يملك ذات الحضور القوية الذي كان يتمتع به في فتراته الأولى برئاسة ريال مدريد، أو أن طموحه وحماسه وشغفه بدأ يقل؟ وأيضا ما الذي عاب على ريكيلمي، أو يعني ما هو الشيء الذي نقص ريكيلمي حتى يأخذ هذا الكرسي من بيريز؟
0: فلورنتينو بيريز بدأ يتقدم في السن بلا شك، لو لم يعد كما كان قبل بضعة أعوام عندما تولى رئاسة ريال مدريد أول مرة. ربما ارتكب بعض الأخطاء أيضا، ولكن في الختام أعتقد أنه يفتقر إلى تلك الطاقة المتوقعة من رئيس نادي كبير مثل ريال مدريد. ولكن في الختام أعتقد أن هناك أسباب مناسبة جدا لرئاسته للنادي. أما الوضع مع ريكيلمي فهو ما كلفه الكثير أنه الكثيرون لا يعرفونه في مدريد. ظهر فجأة رجل غريب أراد فجأة أن يترشح لرئاسة النادي. يجب أن نقول أنه خلال أسبوعين قام بعمل جيد جدا في حملة انتخابية، ولكن في الختام ريكيلمي.
1: شكرا جزيلا كيفن كومبوا الزميل الإعلامي، كنت معنا من مدريد على كل هذه التوضيحات. أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي قالة مدربه روبن فان بيرسي بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني، على الرغم من إنهاء الفريق الموسم في المركز الثاني بالدوري الهولندي. وقيل المهاجم السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد من منصبه رغم تبقي موسم كامل في عقده، وأنهى فينورد الموسم متأخرا بفارق 19 نقطة عن إيندهوفن البطل وسط أداء متذبذب، فيما تعرض فان بيرسي لانتقادات بسبب خلافاته مع بعض اللاعبين وتغييراته المتكررة في التشكيلة، فضلا عن تقارير تحدثت عن فوضوية في أسلوبه الإداري. أكد طبيب المنتخب الدنماركي أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب بحالة معنوية جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبا. وكان ابن 34 شعر بألم في صدره أثناء المباراة وبدون أن تكون الكرة معه، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 65 من ودية المنتخب مع أوكرانيا، ما أدى إلى إيقاف المباراة. وعاد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 في كوبنهاغن، عندما تعرض إريكسن لأزمة قلبية خضع من بعدها لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد، وتمكن من استئناف مسيرته الكروية في أوائل 2022 بعد 8 أشهر من الحادث. ختام النشرة من فرنسا وطواف الدراجات الهوائية، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: حنقفلها،
10: اقفل الكاميرا خلاص.
5: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
11: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
5: العربية اف ام، بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
11: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
12: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
12: إلى الرياضة،
16: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
12: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
12: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. نائب ترامب يقول لن نتورط في حرب طويلة الأمد مع إيران، ويؤكد أن التركيز ينصب على منعها من امتلاك سلاح نووي. نقلا عن نيويورك تايمز، في خبر عاجل سقوط طائرة هليكوبتر حربية تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يرجح إعلان النصر على طهران خلال أسبوعين، ويؤكد ثقته بالتوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات خاصة للعربية، وزير العدل اللبناني يتهم حزب الله بتنفيذ أجندة خارجية وأن حروبه ليست لصالح لبنان. بيان أمريكي أوروبي أممي يحذر من استمرار الهجمات على المدنيين في السودان، ويدعو لهدنة مدنية إنسانية عاجلة. بعد هجمات أوكرانية على منشآت الطاقة، روسيا تقر بحدوث اضطرابات وتراجع في إنتاجاتها النفطية. أما في الاقتصاد مستمعين، أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد إنهاء إيران هجماتها ضد إسرائيل، وسط تضاؤل الأمال في استئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز. إلى الرياضة مستمعين، المكسيك تحذر من ظروف جوية صعبة في يوم افتتاح كأس العالم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفلها الكاميرا خلاص.
18: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
19: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
18: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

حياكم الله وصبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية يوم سعيدة ومليئة بالخير والبركة بإذن الله. معاكم مشاعر الكويليت في برنامج 7 الصبح من العربية FM. طبعا مستمعينا نذكركم دائما بأنه احنا في 7 الصبح

صبح رفقائكم لساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحاً. أملين طبعاً أن يكون صباحكم محملاً بالخير أينما كنتم، في طريقكم للعمل،

0: احنا ما نعرف ايش يحمل لنا هذا اليوم، بس اكيد نعرف احنا ايش نحمل له. نحمل له الطاقة المتجددة والنية الطيبة والقدرة على البدء من جديد وكل الحب والسعادة بإذن الله. ونبدأ يومنا معاكم، ونذكركم بأننا نستقبل آراءكم ومشاركاتكم على رقم الاتصال المباشر 0115-100-100 أو عبر الواتساب على 0562-62-62-062. وفي موضوعنا التفاعلي لليوم، برأيكم هل مشاركة أصدقائكم كل تفاصيل حياتكم تخليكم أقرب أو ممكن تحطكم في موقف صعب مستقبلا؟ ويا ترى ليش؟ إذن سؤالنا التفاعلي لليوم، برأيكم هل مشاركة أصدقائكم كل تفاصيل حياتكم تقربكم أكثر أو تضعكم في موقف صعب مستقبلا؟ ولماذا؟ وهل أنت أو أنتي مع أنه صديقك ما يعرف عن حياتك الخاصة شيء؟ طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: نستقبل اتصال. صباح الخير.
2: صباح الإكليراج يعني التنوير.
0: صباح الخير يا رياض.
2: صباحك مساعي. طريقة العربية.
0: أهلا وسهلا رياض، برأيك هل مشاركة صديقك كل تفاصيل حياتكم أو كل تفاصيل حياتك تقربكم أكثر أو تضعك في موقف صعب مستقبلا؟
2: أوكي. أنا خليني أقول لك شغلة، أنا متحدث عندي مبدأ جديد في موضوع الصراحة مع الآخرين أو الحقائق مع الآخرين.
0: أيوة.
2: فعندي أنا مشروع وحلم حياتي، عندي مبدأ نحن لا نعمل بصمت.
0: أيوة.
2: طبعا هو مخالف لقانون الطبيعة، ولكن صدقيني إحنا صرنا في مجتمع وفي عالم ما في شيء بيتخبى عن أي شيء. يعني صارت المعلومة أو حتى شوفي عند بعض نقول بعض المدراء المتخصصين.
0: أيوة.
2: أو الأصدقاء المتخصصين صاروا يقروا أفكارنا في العقل اللاواعي.
0: جميل جدا يا رياض، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير. فقدنا الاتصال مستمعينا. إذن سؤالنا التفاعلي لليوم، برأيكم هل مشاركة أصدقائكم كل تفاصيل حياتكم تقربكم أكثر أم تضعكم في موقف صعب مستقبلا؟ ويا ترى ليش؟ وهل أنت مع أنه ما يعرف صديقك عن حياتك شيء؟ يعني مستمعينا، في ناس تقول أنا هذا الشخص صديقي، وإذا أنا ما أوثق فيه وما أقدر أقول له كل شيء بحياتي، فهو يعني مو لازم يكون ضمن قائمة أصدقائي من الأساس. فأيوة يعني أنا لازم أقول صديقي كل شيء. وفي ناس تقول لا والله، أنا مهما كان الشخص قريب مني وحتى لو كان أخ أو صديق مو لازم يعرف عن حياتي كل شيء، لأنه لازم دائما الشخص يكون في عنده خصوصية. أنتوا إيش رأيكم؟ قولوا لنا، يعني هل أنتوا مع أنه مشاركة أصدقائكم كل تفاصيل حياتكم علشان تخليكم أقرب؟

0: ولا تشوفوا أنه هذه الأشياء تحطكم ممكن تحطكم في موقف صعب مستقبلا، يعني بحيث أنه ممكن أحد يمسك مثلا موضوع معين على عليكم أنتم محابين أو شيء زي كذا؟ وهل سبق وأن ندمتوا على معلومة شاركتوها مع صديق مثلا؟ نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
1: ألو، صباح النور.
0: يا هلا والله.
1: أهلا وسهلا. أهلا.
0: يا أهلا، بخير، عساك بخير. قولي لنا رأيك يا مها. صح مها؟
1: ألو.
0: أيوة معك. قولي لنا رأيك بالموضوع.
1: أنا بالنسبة لي أحب أشارك
0: جزئيات. أي ما تحبي تشاركي الموضوع بشكل كامل؟
1: بشكل كامل لا، ما أحب، بس في بعض الجزئيات هذه أطلعها، ما عندي مشكلة، لأني أحس أن هذا شيء خاص فيني، ماني مضطرة أنه عشان أحد يتقرب لي تكون حياتي كلها مفتوحة له.
0: طيب لما يعني هل هذا الموضوع وصلتي له مؤخرا ولا من زمان؟ يعني لما كنتي بالجامعة، لما كنتي بالمدرسة، كنتي كمان تفكري بنفس طريقة التفكير هذه؟
1: أنا أحب جزء من حياتي ما أحب أحد يعرفه، يعني أشياء خاصة فيني ما أحب أحد يعرفه.
0: أي
1: حتى لما جت الاستماد عموما، يعني السوشيال ميديا فكنت أحط جزئيات معينة.
0: أي
1: صرت أقللها.
0: أيوة.
1: أي لأنه صاروا الناس يعتبرون أن أنت يومياتك واجب عليك، إذا أنت ما نزلت شيء في يومياتك ترى بنسبة.
0: صحيح.
1: أي أنت حابة تحطين حطين، معني أنا كثير ناس يتفرجون علي بس ما تفرج، أنا عمري ما فكرت أسوي بلوك لأحد.
0: أيوة
1: في
0: أيوة.
1: عطيات للأسف كذا.
0: أيوة فعلا. وفي ناس مثلا إذا كنت طالعة على مكان وصورتيه يقولوا لك ليش طلعتي وما قلتي لنا.
1: بالضبط. هذه نقطة ثانية، إذا أنت مثلا ناديتي أحد في بيتك أو اجتمعتي أنت وأحد نادت ما علمتنا، بس أنا وصلت المرحلة أنه لازم تتقبلون الواقع. ليش أنت تقصدون تفكيركم علي؟ أنا أفرض تفكيري عليكم، كل واحد وخصوصيته. فلما مثلا الصورة مثلا أنا وحدة،
0: أي
1: أعرف أنه في ناس ضايقة، بس لازم نحطون عند الأمر الواقع، في خصوصية.
0: أيوة صح.
1: فبعد فترة أبدأ أبين للشخص هذا أنه والله إحنا طلعنا إحنا وفلان في شيء خاص أو في شيء صدفة زي كذا.
0: أيوة.
1: حسيت مع مرور الوقت بدأوا هم يختبرون الأعذار اللي أنا كنت أقولها.
0: أيوة. يعني أنت تشوفي بشكل عام أنه مو مع مشاركة حياتك أو تفاصيل حياتك بشكل
1: لا
0: كامل مع الناس اللي حولك.
1: مشاعر أفضل مرحلة، حتى أحيانا لما أسافر فقدت معهم متعة السفر أني أكل أصور للناس.
0: صح.
1: فصرت أصور وأحتفظ لما أرجع أنزل الصور.
0: صحيح. كذا تحسي باللحظة أكثر زي ما يقولوا.
1: بالضبط. إيه أنا قاعدة أسافر وأروح للناس وأطلع للناس. لا أنا وين متعتي في الحياة هذه كلها؟
0: صحيح.
1: أبداً، لأنه حتى في جزئية أنت لما تصورين صح هم أصدقاء، لكن في منهم الحاسد وفي منهم اللي يتمنى النعمة وفي منهم اللي إيه يبهر لما يشوفك أنت بهذا الوضع.
0: في منهم اللي ما يقدر، يعني يتمنى يكون مكانك بكل بساطة حتى لو كان فرحان لك.
1: أي بالضبط.
0: أي
1: فخلاص، يعني أفضل إنه جزئيات معينة واحد يعرف اللي حوالينا إيش
0: بالضبط. جميل جدا يا مها، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إيمان عذرا. إلى اللقاء حبيبتي، مع السلامة. استقبل اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا مشاعل.
0: يا هلا والله.
2: معك هيفاء من الرياض.
0: يا هلا يا

0: هيفا، هيفا قولي لنا رأيك بالموضوع.
1: والله موضوع صراحة جميل. بالنسبة لمشاركة الأصدقاء، الصراحة يعني في هذا الوقت يعني صعب الواحد يقول هذا صديق مقرب أو شيء. يعني أشوف الأصدقاء يمكن يتشابهون في المكانة.
0: أي
1: أنا من وجهة نظري سؤالك في أي شيء، لكن لا تقول خصوصياتك لأي أحد.
0: أيوة
1: يعني إحنا ممكن نتكلم مع الصديق في أشياء يعني تعتبر نوعا ما عامة. يعني مثلا أنا لما أتكلم عن يومي، ممكن اليوم هذا يمر بأكثر من شخص،
0: أي
1: لكن أنا سولفت عن حاجة تخصني أو مثلا قصة صارت لي مع أحد أو شيء زي كذا. لكن تعطي أي إنسان سر أو تقول له عن نقطة ضعفك أو عن إحساسك الصادق، أنا ما الحمد لله يعني ما تأذيت من أحد، لأني ما عمري يعني عشت التجربة أو تكلمت.
0: طيب يعني هيفا، ممكن الناس تقول انه انا ايش فايدة انه هذا الشخص يكون صديقي اذا انا ما اقدر مثلا اذا مريت بأزمة معينة اشكيله؟
1: أي تشكيلة عادي تشكيلة، بس مو كل التفاصيل اللي تنأخذ عليك.
0: اي
1: مثلا على سبيل المثال صارت لي مشكلة، خلينا نقول سيارتي تعطلت، شيء زي كذا، تناقشت تتكلمت، بس يمكن في أشياء خاصة يفترض أنا يعني ما أقولها لصديق، ممكن يعني أقولها لأخ أخت كذا.
0: أي
1: الصديق حلو وإحنا ننبسط مع الأصدقاء، والإنسان طبيعي إنه يطلع من دائرة العائلة إلى دائرة الصداقة. وليه
0: أي
1: هي اسمها دائرة صداقة؟ لأنها ما ينطبق عليها اللي ينطبق في العائلة،
0: أيوه
1: بس هي يعني ليفل كل أحد في مكانة معينة. يعني أنا صديقي أو أنا صديقتي بطلع معاها بننبسط، ناخذ أخبار بعض، ممكن نشكي لبعض، بس مو هذيك الشكوى اللي تنأخذ بعدين علي أو
0: أيوة
1: ينطبع فكرة معينة عني. مثلا في ناس يعني تكتشفين مع الوقت هي صديقة وعشرة وزي كذا، بس يعني أنا ما كان ودي أعرف هذا التفصيل عنها،
0: أي
1: أنا ما كان ودي أعرفها.
0: أمم
1: فيعني أنا بصراحة أشوف الأسرار الخاصة، الأشياء المؤلمة يفترض ما أشاركها مع أحد.
0: هذا يعد خصوصية ولا عدم ثقة؟
1: لا، أمان،
0: أمان.
1: في ثقة بس هذا أمان نفسي.
0: طيب
1: كثير من الناس بعد ما يتكلمون يقول أوه ليتني بس ما قلت
0: أي
1: هالنقطة بالذات.
0: أوكي، بس هيفا في ناس ممكن تسمعك تقول يعني حتى الأخ ممكن أنه يمسك شيء ضد أخوه، أو في يوم ما يذكر أخوه بأنه أنت ترى سويت كذا وكذا
1: صح
0: بالوقت الفلاني،
1: اي فعلا،
0: فممكن
1: بس
0: يقول
1: الاخ
0: لك
1: يظل اخ، وهذا غير اخلاقي. يعني هو لو تكلم هو اخ، يعني انا تربطني فيه علاقه دم، علاقه اسريه، علاقه كذا. لكن الاصدقاء يعني في اصدقاء يعيشون مع بعض عمر واحداث وكذا، تفرقهم الدنيا، هذه طبيعه الحياه، مراحل.
0: أي
1: احنا ما نقدر يعني نتكلم في شكل الحياه ولا طبيعه الحياه ولا سنه الحياه كذا.
0: أيوة
1: لكن الناس اللي يعني أنا حتى ترى ضد الأقارب أني يعني أقول لهم أي شيء من أسراري،
0: أيوة
1: الدائرة الأبعد. لكن
0: أي
1: الدائرة الأقرب خلينا نفترض أنه ممكن أحد يستخدم هذا الشيء ضدي، لكن في النهاية يربطني أنا وهو دم.
0: أي
1: وإن استخدم هذا الشيء في النهاية هو يعرف أنه سوى شيء غلط، ويمكن مرة يسويها ومرة ثانية ينتبه ما يسويها.
0: جميل.
1: لكن الأصدقاء يعني أنا متأكدة أن الأخ أو الأخت لو قال شيء ضدي مستحيل يروح يقول لأصحابه عندي،
0: أي
1: لكن الصديق في احتمال أصدقاء مشتركين يشاركهم هالمعلومات.
0: أكيد دائما يقال يا هيفا أنه لكل عزيز عزيز، يعني حتى لو كان مهما كان الشخص عزيز عليك
1: فعلا
0: كمان هو في عنده شخص عزيز عليه.
1: صحيح.
0: أيوة
1: فليش أنا أدخل في دائرة التفكير؟ يعني أحس الدنيا مليانة تفكير، يكفينا.
0: طيب، برأيك يعني أخيرا، برأيك أنه عادي تكون الصداقة قوية رغم قلة الحديث عن الأمور الشخصية؟
1: أي طبعا طبعا.

0: الواحد وده بصديق للوقت. يعني شكل الجلسة مع الصديقة مختلفة ترى تماما، أنواع الحديث، بما أنكم ما في بينكم أشياء مشتركة أصلا.
1: أيوة.
0: يعني أقصد عائلية مشتركة، هي
1: أيوة.
0: صداقة يا أما عمل أو دراسة أو يعني أحاديث، في أحاديث كثيرة ما نقدر نطرحها مع الأهل.
1: أيوة.
0: إحنا بنسولف مع الأهل، نسولف في شيء معين، اجتماع معين، زواج معين كذا. هذه الصديقة ما جت معانا، صح؟ أنا
1: صح.
0: لما أروح أسولف معاها ونتكلم، لما أنقلها الصورة بتكون غير.
1: أيوة.
0: ترى في أحداث كثيرة جميلة نأخذها من الأصدقاء.
1: أيوة.
0: يعني أنا تمر صديقتي بموضوع في السفر يفيدني أنا، بس هو ما يكون حساس بالنسبة لها، بس مفيد
1: أيوة.
0: أو مضحك أو حلو أو يزعل أو المهم. الأسرار الديب ننتبه يعني منها، ننتبه نقاط الضعف، ننتبه. يعني في مثلا أحد يجي يقول مثلا على سبيل المثال، أنا ما أقصد، مثلا تجي واحدة تتكلم عن حياتها الخاصة
1: أي
0: لصديقتها، صديقتها ترى ما تعرف هذا زوجها،
1: صح.
0: يمكن تأخذ فكرة عنه سيئة سيئة سيئة،
1: أيوة
0: يمكن هو الموقف يعني في نقطة معينة كان سيئة.
1: أي
0: فأنا صراحة وجهة نظري، ومن كنت يعني في المراهقة أو من كنت يعني في العمر المبكر، دائما حذرة من مشاركة الأشياء الخاصة، وكبرت أني ما أشارك الأشياء الخاصة جدا.
1: جميل جدا يا هيفا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا،
0: شكرا مشاعر،
1: ونتمنى
0: يعطيك
1: لك صباح
0: العافية،
1: سعيد
0: صباحكم
1: بإذن الله.
0: جميل.
1: إلى اللقاء. إذن مستمعينا، اختلفت الآراء. يعني هيفا تقول أنه أنا مو مع مشاركة الأشياء يعني الخاصة مع الأصدقاء نهائيا، هذه الأمور ممكن الشخص يشاركها مع الأخ أو الأخت، يعني فقط الدائرة اللي هي العائلية اللي جدا جدا قريبة، لأنه الناس يكون في بينهم صلة دم، بينما الصديق مهما كان قريب ما في بينك وبينه صلة دم، فيصعب عليك أنك أنت تشاركه بأي شيء، لأنه بالنهاية مهما كانت الصداقة قوية الدنيا ممكن تفرق. وانتو قولولنا ايش رايكم، هل انتو مع مشاركة اصدقائكم كل تفاصيل حياتكم، وهل انتو مع انه هذا الموضوع يخليكم اقرب لبعض، ام ممكن يحطك في موقف صعب مستقبلا انت بغنى عنه؟ اكيد طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتواصلوا على الارقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لليوم يقول: برأيكم هل أنتم مع مشاركة أصدقائكم كل تفاصيل حياتكم، ولا ممكن الموضوع يحطكم في موقف صعب مستقبلا؟ ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا.
3: أنا حازم من جدة.
1: يا أهلا يا حازم. حازم قول لنا رأيك بالموضوع. ممكن توطي صوت الراديو بس من بعد إذنك؟
3: حقيقة ذكرتيني بمقولة للوالد من النصائح.
4: ممكن توطي صوت الراديو بس من بعد
3: إذنك؟ أيوة. الوالد ربنا يطول في عمره.
1: أيوة.
3: الحقيقة من النصائح الغالية على قلبي اللي نصحني هي.
1: أي.
3: ألو.
1: أيوة معاك معاك.
3: أي نعم. إنه يقول لي أنت لما تصادق صديق أو صاحب، يعني طبعا الصديق مرآة صديقه، يعني معناها ممكن هو يعرف كل حاجة عنك، في يوم من الأيام لا سمح الله ولو 1% قلب عليك وصرتوا منكم أصحاب أو أعداء لسبب ما لا سمح الله، فهذا حيكون مصدر خطر عليك، لأنه حيحاربك بسلاحك، يعني بالشيء اللي يعرف أنه يؤذيك، يعرف طبيعتك.

0: ايش هي، ايش اللي يزعلك، ايش اللي يفرحك، وايش الشيء اللي يخليك يعني مأسور له، يعني حاجه زي كذا. فهذه مره ذكرتها من النصائح اللي يعني جدا اهتم فيها.
1: طيب حازم، ممكن يجي احد يقول لك انه ترى حتى الاخ ممكن اذا انت اختلفت معاه لا سمح الله يصير معاكم نفس الشيء، وياما ياما شهدنا على اخوان.
0: ممكن منكم ما يكون صديق، يعني انا يعني في اخوه يكونوا اصدقاء، يعني مثل واحد يقول مثلا انا ابي بالنسبه لي هو مش فقط اب، هو صديق. أيوة. ايش معناها؟ معناها في وحده حال بحيث انه انا اكلمه كل حاجه، ولكن في بعض الاباء هو عباره عن اب، يعني بمجرد انه الشخص اللي يقوم بواجبه كاب وانا اقوم بواجبي كابن. أيوة. ما في وحده حال انه مثلا نجلس مع بعض، ايش المشاكل يا ابني، ايش في عندك هموم، ايش في عندك مشاعر. ويعني علاقه الاب بالابن انا اتوقع الدور الاول للاب، هل يا ترى قدر يكسب صفة الصداقة او القرب من ابنه كونه هو اب؟
1: ايوه.
0: ولا نفس الشيء الاخ، يعني في اخ صديق وفي اخ
1: ايوه.
0: فيعني بس طبعا يفرق الاخ. ليش؟
1: ليه؟
0: يعني انا بعد خبرة سنين اي ظل الاخ من لحمك ودمك، يعني ما يقدر يقسى عليك زي الصديق اللي كنت مغشوش فيه مثلا لا سمح الله في يوم من الايام، وطلع ما هو كويس، طلع يغار منك يحسدك، واتاري انت كنت فاكر انه فرحان لك على الخير اللي يجي لك، اتاري هو لا متمني الفرصه اللي ياذيك فيها. يظل الاخ انه انسان يعني من لحمك ودمك ويخاف عليك.
1: ايوه، يعني مهما كان الاخ يكون اقرب، والصديق يعني الواحد ما يقدر يشاركه، يعني يقدر يشاركه تفاصيل كثير بس ما يدخل معاه في الأمور الخاصة.
0: صحيح.
1: جميل جدا يا حازم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء. إذن مستمعينا، سؤالنا لليوم يقول برأيكم هل مشاركة كل تفاصيل حياتكم مع أصدقائكم تقربكم أكثر، أم ممكن أنها تضعكم في موقف صعب مستقبلا، ويا ترى ليش؟ وهل أنت مع أنه ما يعرف صديقك عن حياتك شيء؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية، واللي هي 0115100100. هذا الرقم للاتصال المباشر. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير. ممكن توطي صوت الراديو بعد إذنك؟
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: معك نايف من جدة.
1: مين؟
2: نايف من جدة.
1: عذرا بس ممكن تعيد اسمك مرة ثانية؟
2: نايف من جدة.
1: يا هلا يا نايف، عذرا كان الصوت بس قاعد يقطع. نايف قول لنا رأيك.
2: والله أول شيء في فرق بين الصديق والزميل، يعني بالنسبة للزميل أنا أوكي ممكن ما أعطيه أي أسراري أو كذا عشان لا، يعني هي مجرد علاقة عمل فقط.
1: أيوة.
2: أما فيما يتعلق الصديق، فالصديق مهما كان مستحيل ينقلب ضدك أصلا. حتى العرب قديما يعني كانوا العدو هو عدو، إذا جاء عندي في منزلي يعتبر في حماية، يعني فمستحيل أني حتى عليه الأمان إلين يطلع. حتى العرب قديما أيام الحروب وأيام العصر القديم يعني، فأبدا يعني ممكن أشارك صديقي أسراري، ومستحيل يعني مشي من العرب عدم الذكر الماضي. خلاص إذا توقفت إلى حد ما الصداقة والزمالة ينتهي كل شيء، صفة وانطوت وكأنه بلا شيء.
1: أيوة نايف، بس في كثير من المتصلين اللي اتصلوا علينا قالوا أنه أنا صديقي مستحيل أشارك أموري الخاصة، وهذه الأمور أنا فقط ممكن أشاركها مع أخ أو أخت، يعني ما أشاركها مع الأصدقاء.
2: طيب ايش فائدة الصداقة اجل ولا

0: الحياة
1: إذا ما كان في فضفضة في أمور أصلاً. والله بعض الأصدقاء عندي يعرفون أكثر من أهلي.
0: يعني ممكن يقول لك صديق أنا أطلع وأنبسط معه وأستانس معه وكذا يعني، بس أنه مو لازم يعرف شيء عن حياتي الخاصة.
1: هو الصديق وقت الضيق، يعني الصديق أحيانا يكون ترى أكثر من له في أشياء الشخص ما يقدر يذكرها لأخوها وأخته،
0: أي
1: خاصة في يفضفض ما يبغى يذكر الأمور. بالعكس أنا مع أنه الصديق بالعكس ممكن يفضفض عنده وفرض طاقته السلبية مثلا، وممكن يسمع لي أكثر من الأخ والأخت أحيانا، لأن الأخ والأخت أرضوا أحيانا يكونوا مشغولين بأسرهم بحياتهم الخاصة. بالعكس أنا أشوف أن الصديق لو مكان عالي جدا، أحيانا تكون الصداقة مثل الأخوة، يعني توصل لمرحلة الأخوة. أخ الذي لم ترد هو أمي.
0: طيب إيش هي التفاصيل اللي ما لا يجب أن تقال لأي صديق مهما كانت درجة القرب؟
1: ممكن العلاقة الزوجية.
0: أيوة.
1: علاقة زوجية، المشاكل الخلافات العائلية ما أقول لصديقي. أوكي.
0: أيوة.
1: بس فيما يتعلق بهمومي الخاصة، مشاكلي مع زملائي في العمل، ممكن يفضفض صديقي، ممكن يفضفض.
0: وبرأيك
1: مرت علي ضائقة.
0: برأيك مثلا أنه الصداقة إذا انتهت من شيم الشخص الكويسة أنه هذه المعلومات ما تتحول إلى نقطة ضعف؟
1: لا لا لا لا أبدا، الحمد لله. يعني إحنا يعني في مجتمع الحمد لله، خاصة نتكلم عن خصوصيتنا كمجتمع سعودي ومجتمع عربي، فأنا أشوف أنه بالعكس يعني ما في هاي.
0: جميل جميل جدا يا نايف، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. فصل الاتصال. إذن مستمعينا، نايف صديقنا يقول في فرق بين الصديق والزميل. الصديق أنا عادي أني أشارك أمور حياتي، وبالعكس في أمور ممكن ما أشاركها مع أخواني أو أخواتي، يعرفوها ما يعرفوها عني، وأصدقائي يعرفوها عني. بينما الزميل لا، بس أنه الصديق بالعكس ممكن يكون في كثير من الأوقات أقرب من الأخ، ويعرف عني أشياء أكثر مما يعرف عني أخي. هل تتفقوا مع هذا الشيء ولا لا؟ أكيد تقدروا تشاركونا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: ومن الآراء اللي وصلتنا مستمعينا على الواتساب، رأي من صديقنا أبو عبد الله من الطائف يقول أنا أشوف أنه الصداقة الحقيقية ما تكتمل إلا إذا عرف كل طرف تفاصيل مهمة عن الثاني، لأنه هذا الأمر يخلي الناس أقرب ويعزز بينهم الفهم والتعاطف وقت الأزمات. إيش رأيكم؟ ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: يا هلا، صباح الخير.
0: صباح الخير، اهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟ ايوه
3: صالح الشهري من الرياض.
0: ممكن بس تقرب السماعه اكثر لانه صوتك بعيد.
3: صالح الشهري من الرياض.
0: ايوه اهلا وسهلا.
3: بالنسبه للموضوع السيق وعن الصداقه،
0: أي
3: الصداقة لها حدود، الخصوصية أهم لها حدود، ما في داعي كل أسراري صديقي.
0: ما في داعي الشخص يعرف أسرارك.
3: يعني ما في داعي كلها يعني.
0: طيب. أسرار
3: محدودة وشيء محدود الصداقة.
0: يعني هذه.
3: ممكن ينقلب ضدي. الشيء هذا ينقل مهد يصير سلاح إذا ما هو بصديق يعني.
0: طيب هل هذا الأمر ينطبق على الأخوة؟

0: أيضا أو فقط على الصداقة؟
1: الأخوة الأخ ولا أخوة الزمالة؟
0: لا، الأخ الأخ.
1: الأخ الأخ؟ لا، أخوي أخوي أخوي أبي مني، ما جاء شيء لو أكتشف راضي له.
0: جميل، جميل جدا يا فالح، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: يا هلا يا
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، صديقنا فالح كمان يقول أنه الصديق من الممكن أن ينقلب ضد صديقه في يوم من الأيام، فيفضل أنه ما تتم مشاركة الأمور الخاصة بشكل كبير. أيضا في أحد الأصدقاء أرسل لنا رسالة صوتية على الواتساب، نذكركم مستمعينا أنه رقم الواتساب اللي هو 056-62-62-062، هذا رقم احنا فقط نستقبل عليه الرسائل المكتوبة، ما نستقبل عليه الرسائل الصوتية. ناخذ اتصال آخر. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الخير،
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا.
2: فهد عتيبة طال عمرك.
0: يا هلا يا
2: الرياض.
0: يا هلا يا فهد. فهد ممكن توطي صوت الراديو وتسمعنا من السماعة لو سمحت؟
2: ما عندي اي رادوكم، هذا رادوكم انا.
0: اوكي،
2: أقول طال عمرك في صديق لي.
0: أي.
2: عندي صديق.
0: والله يا.
2: قال أنا بكرة أنسجن.
0: فهد الصوت في صدى، فرجاء إذا حاب تتصل مرة أخرى يكون يعني تسمعنا فقط من السماعة، وتوطي أي أصوات خارجية أخرى. نشكرك جزيل الشكر. في مشاركة وصلتنا أيضا على الواتساب من أحد الأصدقاء يقول أرفض فكرة مشاركة الأصدقاء في خصوصياتي الكاملة نهائيا، وحتى أكون مرتاح مع أصدقائي ولا أحب أخوض مع أصدقائي في خصوصياتهم، حتى أخواني وخواتي لا يمكن يعرفون عن خصوصياتي أي معلومة. جميل جدا، يعني هذا رأي العديد من المتصلين. هذه المشاركة من صديقنا أبو عبد الله من الطائف، شكرا جزيلا يا أبو عبد الله.

0: وأيضا أبو عبد الله أرسل لنا يقول أنه الشافعي يقول إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، وإذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. ناخذ اتصال آخر. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
1: سلام. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مستمعينا، في أحد الآراء أيضا اللي وصلتنا على الواتساب يقول من صديقنا أبو خالد، يقول أنا أؤمن بالخصوصية، عندي أصدقاء جدا قريبين مني لكن ما يعرفون كل شيء عن حياتي، وهذا الموضوع ما أثر على علاقتنا نهائيا. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: يا أهلا بك.
0: صباح النور، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: محمد.
0: يا هلا يا محمد. محمد، قل لنا رأيك بالموضوع، هل أنت مع مشاركة الأصدقاء كل تفاصيل حياة الشخص الشخصية؟
2: الأصدقاء ما أدري

0: بصنف الأصدقاء يعني في درجات، صديق أول صديق ثاني، لكن صداقة بصفة عامة يعني تشارك صديقك، بتشارك كل آرائك. الصداقة لازم تكون فيها مرونة ومصداقية وأخوة، ولا ليش سميته صديق؟ يعني من هذا الباب أتوقع إنه الصديق عنده 80% من أسرارك ممكن تكون موجودة عنده.
1: طيب إيش هي التفاصيل يا محمد اللي لا يجب أن تقال لأي صديق مهما كانت درجة القرب؟
0: والله في خصوصيات مثلا زي العائلية غالبا،
1: أيوة
0: الزوجية ممكن هذه ما تنقال، بعض التفاصيل فيها ما تنقال للشخص.
1: طيب
0: المفروض في الواقع أحيانا يكون غير، بس المفروض إنه ما تنقال.
1: برأيك يا محمد، يعني الكثير من متصلينا قالوا إنه أنا لو قلت لصديقي أي شيء ممكن إذا في يوم من الأيام اختلفنا هو يكون ماسك شيء ضدي، فأنا أفضل إني أنا ما أشارك أموري ولا أقول له شيء، يعني تظل الأحاديث بيننا عامة علشان الأيام ممكن تبعد.
0: هو شوفي، هو ما في كده، ما
1: أي
0: في، انت ما دام اتخذته صديق فما اخذته الا بعد في صفات يعني لقيتها موجوده فيه، في اريحيه، في مصداقيه، في مرونه، لانه الصديق يجيب العشق،
1: أيوه
0: ولا الاصدقاء كثير في الزمن ده، لكن بالعشق انت عاشرته فتره طويله فبترتاح له، بيرتاح لك، فبتقول له اسرارك، بيقول لك اسراره، عشان
1: أيوه
0: كده هو صديقك، ولا ما هو صديق له. بعض التفاصيل أنا قلت 80% ممكن تكون عند أسرارك دي تكون موجودة عند صديقك، 20% خليها معاك، اللي هي الخافة، خافة فيك جدا، بغض النظر إنه يمسك عليك دلة ولا يمسك عليك شيء، ما هو صديق هذا. إذا أنا بفكر في يوم من الأيام إنه بيمسك علي دلة، هذا ما هو صديق،
1: أيوة
0: هذا أنا بعاشره في خوف شوية كذا. لا، صديق تكون أنت مرتاح معاه، في مرونة، في هو هذا.
1: يعني ما يكون في أمان مطلق بينكم لو أنت خايف أن هو يحكي عنك أي شيء.
0: إذا ما في أمان مطلق هذا ما أقول عليه صديق،
1: أيوة
0: هذا أقول عليه، ممكن أقول عليه زميل،
1: أيوة
0: زميل ممكن أقول عليه صديق. يعني إذا جينا نقول صديق بمعنى كلمة صديق، فهذا لازم يكون أنت مرتاح له، في أمان مطلق، ولكن كل أسرارك الخاصة، في أسرار خاصة أنت ما تقولها يعني لأحد. لو
1: أيوة
0: ذكرت يعني من ضمنها تكون أسرار زوجية، أسرار أسرية،
1: أي
0: يعني أنا بجي أتكلم مع زميلي مثلا، شوفي في فرق بين زميلي وبين صديق.
1: أيوة جميل جدا، أي
0: ها؟
1: جميل جدا يا محمد، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا،
0: في أمان الله.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. في مشاركة وصلتنا على الواتساب كمان تقول من أبو فهد من الرياض، يقول صباح الخير، لابد للإنسان يعطي نفسه خصوصية مشاركة التفاصيل، لابد للإنسان يعطي نفسه خصوصية مشاركة التفاصيل الشخصية في حالة الخلاف تنقلب إلى شيء يستغل ضدك في يوم من الأيام.

0: نستقبل اتصال آخر. صباح الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير، برنامج الصباح العربية.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل الله. حضرتك معانا في 7 الصبح على العربية FM.
1: الله يسلمك، الله يحييك.
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
1: معاك يا حيدر، أنا أبو جواد، الله يسلمك.
0: يا أهلا يا حيدر. حيدر، قل لنا رأيك بالموضوع، هل وجهة نظرك تختلف أم تتفق مع أنه الصديق يجب أن لا نشاركه بكل شيء؟
1: الصداقة بمعناها الكبير الواسع، علاقة جميلة وأزلية بين طرفين، ما هي علاقة عابرة. ولكن أنا من أنصار أنه الصداقة ممكن الأمان المطلق

0: يكون بين الأصدقاء الذكور مرات يكون أكثر من الإناث على حسب وظيفتي وشغلي وخبراتي في الحياة ودرائي المتواضعة يعني.
1: أيوة.
0: طيب إذا كانت الصداقة بين الذكور في مجتمع الرجال برضو ما بتكون مطلقة بنسبة 100%، وإن كانت تكون بنسبة كبيرة تتجاوز 95 أبروكسي لل 99% ما عدا الحاجات اللي مرات الرجال مع بعضهم ما يقولوها، بس في بعض الرجاجيل تكون العلاقة المطلقة بيناتهم بنسبة 100% يعرف كل شيء عنه.
1: أيوة.
0: يعني بيكون أكثر من النساء إلى حد ما.
1: فالرجل، هل الرجل برأيك يعني أكثر قدرة على حفظ السر أو
0: طبعا طبعا طبعا، يعني هو الرجل ما يختار هذا الرجال الصديق الصدوق إلا بمعايير ومعايير بمعايير معينة.
1: أيوة.
0: والعلاقة بين الرجال بتكون يعني أكبر بكثير من العلاقة بين الإناث. يبدو لي مثلا على حسب مثلا الهرمونات، هذه طنجرة اليوم، هذه كذا هذه كذا.
1: طب ليش؟
0: يعني مع احترامي للإناث مثلا، ما هم كلهم ولكن بنسبة كبيرة نقول، ولكن الرجل يقدر يبوح لصديقه بأشياء تتجاوز مثلا تقترب للمية في المية، لأنه اختاروا بمعايير معينة وبمقياس الترمومتر زي ما يقولون بدقة متناهية.
1: أيه.
0: أو ما يكون صديق أصلا، يعني أنا ماني بختار صديق كده هب خزر زي ما يقولون.
1: أيوه.
0: بختاره بمعايير وبمواصفات وبدقة وبتجارب وبسنين، وزي ما يقولوا الصديق هذا ممكن أنا يعني هو نفسه قالوا أنا الملاذ الوحيد أكثر من أقرب الأقربين، ممكن من الأخ مرات يكون، بينما مرات ممكن في ناس يقول لك أنا أخويا ما بقول له أسرار معينة دقيقة، مع أنه أخوي أقدر أفدي برقبتي مثلا في بعض الأقاويل في أشياء معينة، أنه أوقف معاه أفديه بكذا أسوي له، دي الأخوة معروفة طبعا إحنا في مجتمعاتنا.
1: أيوة.
0: ولكن في الأسرار نفسها في يعني الأمان المطلق مرات أنا أشوف أنه في ناس يقول لك أنا الصديق أحسن لي من أخوي.
1: أيوة.
0: هذا رأيي المتواضع.
1: أيوة.
0: طيب يلا في بعض مثلا نجي للنساء في هذه الجزئية.
1: أيوة.
0: ممكن الحرمة تشوف إنه أختها أحسن لها من صديقتها.
1: أيوة.
0: هنا تختلف المعايير، هذا برأي المتواضع، بس ما أبغى أطول عليكم، ولكن هذه الجزئية حبيت أقولها على السريع ندي فرصة للباقين.
1: جميل جدا يا حيدر، يعني رأيك ممكن يحزن الكثير من النساء. ما أعرف.
0: الله يسلمك.
1: في ناس تتفق معك وفي ناس تختلف.
0: سعيدين بهذا التواصل.
1: شكرا.
0: وعسى أن يكون إضافة حقيقية مثمرة، وأنا حكون معكم إن شاء الله على طول بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، ونتشرف حضرتك يا حيدر. شكرا جزيلا وصباحك سعيد. إذن مستمعينا، حيدر يعني يقول صداقة المرأة تختلف عن صداقة الرجل. صداقة المرأة تدخل فيها عدة عوامل ممكن تجعل المرأة يعني تتأثر عاطفيا بأشياء أكثر، فممكن ما تحفظ السر بالقدر اللي ممكن يحفظ الرجل، بينما صداقة الرجل تخضع لعدة معايير، والرجل ما يختار صديقه إلا إذا كان متأكد 100% أنه هذا الشخص يصلح أو ينفع لأن يكون صديق. والرجل بشكل عام دائما ما يكون أكثر ثباتا، وما يعني كيف أقول لكم، ما يفشي الأسرار بسهولة. طيب في نظرية تسمى أو تعرف بنظرية طبقات البصلة. طبقات البصلة، هي البصلة تكون عادة تتكون من عدة طبقات أو عدة قشور. هذه النظرية تعرف في علم النفس بنظرية طبقات البصلة، وهي تفترض أنه شخصية الإنسان تتكون من طبقات، تبدأ بالمعلومات السطحية جدا زي قشرة البصلة الخارجية، وتنتهي بالأفكار والمشاعر والقيم الأكثر خصوصية. النظرية تقول أنه العلاقات الصحية يعني تتطور عندما ينتقل الطرفان تدريجيا من الطبقات الداخلية إلى الخارجية، وفقا للنظرية تبدأ معظم الصداقات بالمعلومات العامة زي العمل والدراسة والهوايات، بعدها تتطور للحديث عن

الآراء والمخاوف والطموحات. بعدها توصل للأسرار والمشاعر العميقة، وكل مرحلة من تقشير البصلة يتطلب قدراً أعلى من الثقة. لأنه لو تخيلنا إحنا أنه في بصلة قدامنا، كل ما شلنا قشرة عنها أو كل ما شلنا طبقة من طبقاتها ممكن تنزل دموعنا أكثر، وممكن تصبح الرائحة نفاثة أكثر. يعني هذا كذا يعني مثال، فأنه المواضيع تصير أقوى كل ما نزعنا طبقة من طبقات البصلة. النقطة المهمة هنا أنه هذه النظرية ما تشجع على الانفتاح الكامل منذ البداية، بل تعتبر أنه الكشف عن كثير من المعلومات الشخصية بسرعة كبيرة ممكن يخلق شعور بعدم الارتياح أو الضغط لدى الطرف الآخر. كما تشير إلى أنه العلاقات ممكن تتراجع لما يبدأ الأشخاص بسحب المعلومات اللي كانوا يشاركونها سابقا، وهي عملية تعرف بالتراجع أو الانكماش. لذلك النظرية تدعم فكرة أنه الصديق لا يحتاج إلى معرفة كل شيء عن حياتك، ما يحتاجه هو معرفة ما يتناسب مع مستوى القرب والثقة بينكم. فالعلاقة السطحية ليست غياب الخصوصية، وإنما إدارة الخصوصية بشكل يسمح ببناء الثقة دون فقدان المساحة الشخصية. إذن العلاقة الصحية ليست غياب الخصوصية، وإنما إدارة هذه الخصوصية بشكل يسمح ببناء الثقة دون فقدان المساحة الشخصية.

وفي مشاركة أيضا وصلتنا من صديقنا على الواتساب يقول ممكن أتقبل كل شيء في هذه الدنيا إلا غدر من ظنيت أنهم أوفى الخلق ولا يغدرون.

0: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى لليوم. وبنهاية ساعتنا الأولى أيضا نشارككم بدراسة بشكل سريع. هذه الدراسة بعنوان Examining the Impacts of Privacy Awareness on Users Self-Disclosure on Social Media. هذه الدراسة تقول أنه في ناس ترتاح لما تشارك معلوماتها الشخصية على السوشيال ميديا لأنها تشوف أنه تكوين صداقات أو الحفاظ على العلاقات والشعور بالانتماء هناك أسهل. بس يعني من النتائج أنه هذول الناس ما يشاركوا لمجرد الشهرة أو لفت الانتباه، بل بالرغبة بالحفاظ على الروابط الاجتماعية والشعور بالقرب من الآخرين. تشير الدراسة إلى أنه هذا الأمر قد لا يكون صحيح دائما، وأنه فكرة الصداقة لا تقاس بعدد الأسرار المتبادلة إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان بالحياة الحقيقية، بل بمدى الثقة والاحترام المتبادل للحدود الشخصية. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. نشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم على مشاركاتكم معنا، ونشكركم جزيل الشكر على استماعكم لنا أيضا طوال هذه الساعة. ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم بعدها في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع اللي تهمكم بإذن الله. ابقوا معنا ونلقاكم خلال دقائق. إلى اللقاء.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود.

0: خاصة.
1: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وافضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
8: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
8: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
8: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
13: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
8: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.
14: العربية اف ام،
2: العربية اف ام،
14: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
2: لتعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام. نائب ترامب يقول لن نتورط في حرب طويلة الأمد مع إيران، ويؤكد أن التركيز ينصب على منعها من امتلاك سلاح نووي. سقوط مروحية أمريكية وإنقاذ طاقمها عند مضيق هرمز، وترامب يقول إن تقريرا عن الحادث سيصدر خلال اليوم. الرئيس الأمريكي أيضا مستمعين يرجح إعلان النصر على طهران خلال أسبوعين، ويؤكد على ثقته بالتوصل لاتفاق. في تصريحات خاصة للعربية، وزير العدل اللبناني يتهم حزب الله بتنفيذ أجندة خارجية وأن حروبه ليست لصالح لبنان. واشنطن تؤكد وجود اتفاق على الطاولة يحظى بقبول إسرائيل ولبنان، وعون يرفض لقاء نتنياهو قبل إنهاء الحرب. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، بيان أمريكي أوروبي أممي يحذر من استمرار الهجمات على المدنيين في السودان ويدعو لهدنة إنسانية عاجلة. بعد هجمات أوكرانية على منشآت الطاقة، روسيا تقر بحدوث اضطرابات وتراجع في إنتاجها النفطي. نتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، صعود طفيف للنفط مع غياب الوضوح بعد وقف إيران وإسرائيل، تبادل الهجمات، وبرنت يقترب من 95 دولارا وسط ضبابية الهدنة الإقليمية. أما في الرياضة مستمعينا، المكسيك تحذر من ظروف جوية صعبة في يوم افتتاح كأس العالم. وبيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد الإسباني حتى 2030. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
4: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق.

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً،
2: إذا القدسية المفروض الأول،
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
4: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
5: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
6: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع المنوعة من 7 الصبح. طبعا كل التحية لفريقنا يعني من الإعداد والتنسيق لمياء محمد ومن الإخراج رامي حمزة. ونبدأ مستمعينا ساعتنا الثانية بالعناوين.

في أول مواضيعنا سنتناول في فقرة المستشار يعني تجارب العميل وخدمة العملاء بشكل عام. ليش في بعض الشركات تخسر عملائها رغم قوة منتجاتها وخدماتها؟ وليش في شركات دائما تلقى

0: نرجع له أو بدينا نرجع نصلح مكيفاتنا أو ننظفها علشان تشتغل بأحسن جودة. في سر المهنة اليوم راح نحكي عن صيانة أجهزة التكييف وأبرز الأخطاء اللي يرتكبها أصحاب المنازل في استخدام أجهزة التكييف. أما في فقرة أصحاء سنتحدث عن تحذير وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت تحذير رسمي بشأن نظام الطيبات الغذائي. وفي فقرة AI سنتحدث أو سنسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى ما هي المهن التي لن يتمكن الذكاء الاصطناعي من القيام بها؟ ونبدأ مستمعينا بأحوال الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والجوف والحدود الشمالية. كما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم تصل إلى 45 درجة مئوية، أما في يعني درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 29 درجة مئوية. بالنسبة لمدينة جدة درجة الحرارة العظمى توصل فيها إلى 39 درجة مئوية والصغرى توصل إلى 29. أما الدمام فدرجات الحرارة فيها تقريبا مقاربة أو مطابقة لدرجات الحرارة في الرياض، وهي 45 درجة مئوية للعظمى و29 درجة مئوية للصغرى. ومن أحوال الطقس ننتقل إلى حركة المرور. طبعا بحسب تطبيقات الخرائط الشوارع مزدحمة اليوم نوعا ما في الرياض، يعني هناك ازدحام في معظم الشوارع، ليس شديدا جدا لكنه يعني في ازدحام. هناك ازدحام ملحوظ على طريق مكة المكرمة وأيضا على طريق الدائري الشرقي وطريق الملك فهد. أيضا هناك ازدحام ملحوظ على الدائري الشمالي والدائري الجنوبي. أما بالنسبة لمدينة جدة فتشهد ازدحاما ملحوظا أيضا في بعض الطرق الرئيسية، منها طريق الحرمين، وهناك ازدحام شديد جدا في طريق الأمير ماجد، وأيضا هناك ازدحام أخف قليلا على شارع الستين، و ازدحام على طريق الملك عبد العزيز عذرا وطريق المدينة المنورة. أما الدمام مستمعينا فيعني دائما ما تكون شوارعها خضراء ودائما ما تكون نسبة الازدحام فيها أقل. هناك فقط ازدحام يعني كالعادة على طريق الملك فهد. ونذكركم دائما بالالتزام بإرشادات السلامة المرورية لسلامتكم يعني وسلامة عائلاتكم، ولتصلوا أيضا إلى وجهاتكم سالمين. نبدأ أولى فقراتنا لليوم مستمعينا وهي فقرة المستشار.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: في عالم الأعمال اليوم والمنافسة المتزايدة بين الشركات، ما عادت المنافسة فقط مقتصرة على جودة المنتجات أو الأسعار، لا، وخدمة العملاء كمان ما عادت مجرد قسم

0: اسم بسيط يرد على العملاء صارت أكبر من كذا وأعمق من كذا بكثير. صارت عنصر أساسي وعنصر استراتيجي يؤثر بشكل مباشر على سمعة المنشأة وولاء العميل وتجربته كمان أيضا ورضا على التجربة. الشركات كثير منها ينفق مبالغ ضخمة جدا الآن لاستقطاب عملاء جدد بس ممكن تخسرهم بسبب تجربتهم اللي ما يكونوا راضين عنها. يعني نشوف شركات تدفع الكثير والمبالغ الهائلة تصل إلى الملايين لاستقطاب عملاء جدد بس لما يوصلوا العملاء تكون خدمة العملاء غير جيدة فما يقدروا يحافظوا على هذول العملاء اللي استقطبوهم وبالتالي الميزانيات التي صرفت على استقطاب العملاء يعني راحت من غير فائدة تذكر. رح نتحدث أكثر عن الموضوع مع المستشار والخبير الاستراتيجي في التسويق وسيكولوجية العميل ضيفنا الأستاذ أحمد المسعري. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أستاذ أحمد لنتحدث عن موضوع العملاء، لماذا تخسر بعض الشركات عملائها رغم قوة منتجاتها وقوة خدماتها أيضا؟
1: بالبداية موضوع العملاء وتجربة العميل موضوع مرة عميق وجميل لأنه أول مؤشر يعطي الاستمرارية وبناء الولاء اللي يرتبط بين العميل وبين الشركة. إذا بنتكلم عن السبب أن بعض الشركات ما تتم بتطبيق الأساسيات في عملية بناء البراندنج في بداية المشروع، لأن البراندنج مقسم إلى ثلاثة أسس رئيسية وكل أساس هو موجه لعملية معينة في بناء العلاقة بين العميل وبين العلامة التجارية.
0: أيوة.
1: ومن ضمنها اللي هي البراند اكسبيرينس اللي هي تجربة العميل بالعلامة التجارية ووضع استراتيجية لها. أيوة. هذه تعتبر أساس استمرار العلاقة بين العميل والعلامة التجارية. فهنا عندنا المشكلة.
0: طيب.
1: اليوم هذه مشكلتنا.
0: هل أصبحت برأيك تجربة العميل اليوم أهم من السعر أو أهم من المنتج نفسه؟
1: يعني ما
0: ممكن يكون السعر عالي لكن العميل يكون جدا راضي ولأنه خدمة العملاء جدا متعاونين وجدا مبتسمين وجدا بشوشين يعني ممكن العميل يتغاضى عن السعر يقول أنا والله أدفع مقابل حسن التعامل ومقابل أنه والله إذا أنا كلمتهم واشتكيت أنه المنتج ما يشتغل هم يكونوا بصدرهم رحب ويبدلوا لي المنتج على طول وكذا. يعني
1: صح، يعني المنطق اللي تكلمت فيه صحيح، ولكن نتكلم هل السعر يلعب دور أو هو الوحيد؟ السعر اليوم يعتمد على الفئة المستهدفة.
0: أيوة.
1: يعني احنا لما نبدأ البراند اليوم أو نبدأ في عملية البراندنج المعذرة من المهم أن نحدد الفئة المستهدفة ومين هم وهل يهمهم السعر ولا ما يهمهم السعر. هذه هي مرحلة الاستحواذ، أني أجهز أنا بستحوذ لمين. بس التحدي اليوم بعد الاستحواذ سواء كان سعري غالي أو رخيص اليوم أو بسيط، أنا لازم أمر في مرحلة بناء تجربة قوية للعميل، لأن التجربة هذه هي اللي بتحدد استمرار العميل أو عدم استمراره معي في المستقبل. وكذا أنا أصلاً تنتهي البراندات أو العلامات التجارية بخسارة الفئة المستهدفة وخسارة استثمارها. كثير اليوم من الشركات تقول خلاص أنا تجربة العميل بقلل التكاليف وبجيب AI خلاص يرد على الناس. بعض المرات الـ AI أصلاً هذا يكون مزعج أصلاً، ما هو مساعد. هل اليوم الـ AI مهم؟ نعم، الـ AI هو جزء من المستقبل، ولكن هل أنا غذيت الـ AI بصورة صحيحة؟ هل الـ AI اليوم جاهز؟ هل الـ AI اليوم في بشر هم اللي يدربونه، هم اللي يحثونه، هم اللي يطورونه؟ لأن الـ AI يحتاج بشر.

0: بالنهاية. الذكاء
1: أيوة.
0: الاصطناعي يحتاج ذكاء بشري عشان
1: أيوة.
0: يمشي بصورة صحيحة.
1: طيب بالحديث عن الـ AI، احنا الحين يعني اصبحنا نتصل على كبرى الشركات، ومثلا احيانا يرد علينا رد آلي، ونصير يعني في موقف مثلا حصل مع شخص اعرفه، انه ظل قاعد يختار كل الارقام اختارها وكل الخيارات اختارها، بس علشان يوصل الى الرقم اللي يقول لك انه للتحدث مع خدمة العملاء،
0: صحيح.
1: وانتهت المكالمة وما وصل لهذا الخيار. يعني هذا الخيار أصلا حتى ما عاد موجود، يقولوا لك إذا تبغى تحكي مع خدمة العملاء احكي على مع الشات بوت، تروح تحكي مع الشات بوت تلقاه هو كمان AI، فيخليك خلاص أنت ما ترغب أنه أوكي خلاص ممكن أروح لشركة ثانية وما أكمل معاهم، لأنه أنا ماني لاقي منهم رد، أبغى أتواصل مع أحد.
0: صحيح.
1: فإيش رأيك بالموضوع هذا؟ يعني تشوف أنه بعض الشركات بالغت باستخدام الـ AI؟
0: هي ما كان الموضوع ما هو ما استخدمت الـ AI، هي ما هي مستعدة أصلاً للذكاء الاصطناعي. الـ AI لازم يمر على اختبارات وتغذية، نفس ما ذكرت. التغذية هذه هي اللي تحدد هل الـ AI اليوم جاهز. ترى بعض الذكاء الاصطناعي ممكن يتكلم كبشر صورة حقيقية، ولكن يحتاج وقت، يحتاج تغذية، يحتاج بعض الاستفسارات اللي ما يقدر يجاوب عليها خلاص يدخل شخص حقيقي من غير ما يدري العميل أصلا. اليوم أنا كمثال، أنا دخلت في أحد التطبيقات الكبيرة صرفت مليارات، يوم صارت عندي مشكلة أنا ما أقدر أتكلم مع أحد، على طول حذفت التطبيق. الإنسان اليوم أول ما يمر عند مشكلة إذا ما حصل الحل قراره راح يكون الحذف والذهاب إلى المنافس، وهذا شيء، هذه طبيعة البشر. أنت ما ساعدتني، أنت ما وقفت معي، أنا خلاص أنا أكرهك أو ما راح أستخدمك، أنا راح أروح لمنافسك، وهذه ردة فعل طبيعية. البشر دائما يحبون يتعاملون مع الناس أو يتعاملون مع العلامات التجارية كبشر. إذا العلامة التجارية ما احترمت العميل، العميل ما راح يحترم العلامة التجارية، وسهل أن يشوف اليوم منافس.
1: طيب لنفترض أنه هناك شركة يعني تراكم لديها عدد العملاء الغاضبين لسنوات، خلينا نقول أو لأشهر، وبعدين هذه الشركة جت وحست بالغلط اللي هي عملته وقالت أنه لا، إحنا نبغى يعني نرجع نكسب عملائنا من جديد. كيف تقدر هذه الشركات، أو كيف تقدر على فكرة حتى الأشخاص، يعني إحنا قاعدين نحكي عن عالم الأعمال بشكل عام، كيف يمكن تحويل العميل الغاضب إلى عميل أكثر ولاء؟
0: ممتاز. البشر من طبعهم يسامحون. شوفي أنا دخلت في التسويق العصبي والسيكولوجي، وفي عالم التسويق السيكولوجي معروف أن البشر يسامحون ترى، ولكن وش الاستراتيجية اللي أنا راح أبنيها بحيث أني أنا راح أبني علاقة جديدة مع العملاء؟
1: أيوة.
0: وهنا ولكن الشركة بعد ما تخسر عملاء، تكلفة إعادة العميل أكثر بكثير من تكلفة تصحيحها من بداية بناء تجربة.
1: أيوة.
0: فالتكلفة راح تكون مكلفة عليهم، ولكن هل هي قابلة للتنفيذ؟ نعم، في شركات عالمية كثيرة اشتغلت على هذه الاستراتيجيات. واتذكر أنا في استراليا سابقا اشتغلنا في مشروع مشابه لإعادة جذب العملاء بعد ما الشركة طلعت في اسم خاطئ لأحد العلامات التجارية الاسترالية.
1: أيوة.
0: وعالجنا المشكلة بصورة جميلة، ولكن أخذت وقت وأخذت تكلفة.
1: طب إيش هي الأكثر الأخطاء شيوعاً اللي تقع فيها إدارات خدمة العملاء؟ إذا إحنا بنرجع لخدمة العملاء بشكل عام، يعني إيش هي أكثر الأخطاء اللي أنت تلاحظ أنه تقع فيها، وممكن اللي يسمعنا وعنده خدمة عملاء يتجنبها؟
0: لا تبرر غلطك وقت ما العميل يكون غاضب. الكلام الحلو يهدي العميل، العميل يحتاج يسمع كلام حلو، ما يحتاج يسمع تبريرات. التبرير هو أكبر خطأ اليوم أنت تقدر، حتى لو العميل خاطئ لا تبرر.
1: أي.
0: حاول تأخذ العميل بالكلام الطيب والجميل، تبريرك راح يزيد على الطين بلة.
1: أي.
0: وراح تخسر العميل أكثر.

0: لان العميل ترى شوفي الانسان لما هو غاضب ترى ما يفكر بصوره صحيحه
1: اي
0: وما يفكر ترى بالمنطق, هو يفكر بالعاطفه. فصعب انت تتكلم بالمنطق, كلامك بالمنطق ما راح يجيب العاطفه بشيء, لان العميل يكون في مرحله عاطفيه المنطق ترى يقل. احنا عندنا ثلاث مراكز رئيسيه في عقل الانسان, اللي هو العقل المنطقي اللي هو الكورتكس برين, عندنا العقل العاطفي الليمبيك برين, وعندنا العقل الزاحف اللي هو الريبتيليان برين.
1: أيوة.
0: كل هذه مراكز رئيسيه اليوم اللي جزء من قرار الإنسان يعتمد عليها. وبعدين الإنسان إذا كان عاطفي المنطق ما راح يلعب دور كبير جدا. فكون عاطفي معه, اسمع له بالكلام الطيب ولا تبرر, أعط حلول ولكن لا تبرر.
1: برأيك قد إيش مهم أنه إحنا ندرب الأشخاص الجدد اللي داخلين على مجال خدمة العملاء, يعني الناس اللي نتصل عليهم أو الناس اللي نتواصل معهم على الواتساب ويردوا علينا على طول, قد إيش مهم أنه إحنا ندربهم بحيث أنه هم ما يسيئوا للعملاء أو ما تدخل عواطفهم في الموضوع؟
0: المشكلة مشكلة التجار اليوم ما هم مستعدين أنهم يصرفون المبالغ للتدريب. هذا هو التحدي, والتدريب يأخذ وقت, يأخذ عناية, يأخذ أي. متابعة, يأخذ يحتاج معايير ومقاييس لمتابعتها, مثلا فترة الاستجابة, نسبة رضاء العملاء. لما نجي نقول والله كم نسبة رضاء, والله كل العملاء راضين, طيب هل اختبرتهم على أي أساس قلنا كل العملاء راضين؟ هل في فريق متخصص في التدريب؟ هذا اللي يحتاج اليوم. نفس ما نصرف على الحملات الإعلانية ملايين, اللوح الإرشادية أو اللوح الخارجية, في صرف بعض الشركات 4 مليون 15 مليون, هذه بعضها أي. أنت تحتاج تحدد 2 مليون لتدريب الشباب في خدمة العملاء لتطويرهم. المشكلة النظرة لخدمة العملاء أنه هو خدمة عميل, لا, هو أهم سلاح لك
1: أي.
0: استمرار عميلك يعتمد على خدمة عملائك.
1: طب
0: إذا
1: في
0: سلاحك
1: حال...
0: هذا ما هو موجود, ما أنت بتخسر على مر السنوات.
1: في حال كان الشاب مضغوط والشفت حقه فوق 12 ساعة وتعبان ويشتغل يوميا, ويعني كيف ممكن احنا نقنع المدراء ان هم يخففوا على موظفينهم, خصوصا اللي في خدمة العملاء, لانه الناس مو ذنبها انه تتحمل يعني مثلا رد سيء من خدمة عميل.
0: انا ما راح اقول لك احنا بنقنعهم, انا اقول لك أنا بقنع المنافسين أن يغطون الثغرة هذه ويستفيدون من الثغرة ويكسبون, وتطلع الشركة اللي ما غطت الثغرة. بالنهاية هذا بزنس, إذا أنت ما راح تفكر بالفائدة اليوم واستمرارية العميل, في شخص ثاني بيدخل السوق وبيأخذ العميل منك, وإذا أخذ العميل منك أنت راح تخسر وتطلع الشركة من السوق. فالشيء الوحيد بالعكس, أي منافس اليوم يشوف فيه ثغرة على عملاء أو ثغرة داخل السوق عند منافسينا يستغلها. اليوم السوق هو تخطيط,
1: خطط أيوة.
0: صح كسبت. السوق ما هو زي قبل 20 سنة 40 سنة, قبل 40 سنة المنافس كانت قليلة.
1: أيوة.
0: اليوم لا, كل عملية محسوبة في البزنس, وممكن شركات صغيرة جدا تنهي شركات كبيرة, وقاعدين نشوفها اليوم في المجال. وزد زي اليوم جاي وبقوة بأفكار جديدة, أفكار تقنية, السوق قاعد يتغير.
1: يعني برأي حضرتك أستاذ أحمد أنه خلص يعني المجال ما عاد يعني نوعا ما لا يرحم, وأنه الشخص مثلا لو لاحظ خطأ من الأفضل أنه هو يستغله لصالحه ويحسن فيه من الشركة حقه.
0: صحيح, لأن التغيير صعب. تغيرين تاجر له 40 سنة يقول لك أنا نجحت من 40 سنة ليه لازم أغير, ما هو مستوعب التغيير. فهي فرصة الشباب الموجودين في السوق اليوم إنهم يحدثون هذا التغيير وبالعكس يستفيدون من الثغرة.
1: جميل, شكرا جزيلا للمستشار والخبير الاستراتيجي في التسويق وسيكولوجية العميل الأستاذ أحمد المسعري. حكينا معاك عن خدمات العملاء وليش تخسر بعض الشركات عملائها رغم قوة منتجاتها وخدماتها. شكرا جزيلا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: يعطيكم العافية وشكرا لكم.
1: الله يعافيك.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا عملائنا, وصلنا مستمعينا, عذراً

0: عجبني ضيف خدمة العملاء. وصلنا مستمعينا إلى خدمة إلى موضوعنا التفاعلي. لا دقيقة ضيعت أنا. وصلنا إلى فقرة سر المهنة اللي راح نحكي فيها عن التكييف. طبعا أكيد يعني الحين دخل الصيف وزادت الاعتماد على أجهزة التكييف، بما أنه مكيفاتنا طافية صار لها فترة طويلة، فبعضها مثلا صار يحتاج صيانة، بعضها صار يحتاج تنظيف، وبعضها كمان كان في أعطال كهربائية مر فيها خلال الشتاء وإحنا ما انتبهنا لها، وبدأنا نرجع نشغل التكييف بدون ما نعمل صيانة للمكيفات. طبعا نشوف أنه ممكن تزداد بعض الأعطال الكهربائية وحوادث الاحتراق الناتجة عن سوء صيانة أو التوصيلات غير الآمنة. فرح نسلط الضوء اليوم في فقرة سر المهنة على أهمية صيانة أجهزة التكييف بأنواعها وعلاقتها بسلامة المنازل وتقليل مخاطر الحرائق، مع الأستاذ عبد الله سديس المختص في أجهزة التكييف. أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير.
0: يا هلا وسهلا يا أستاذ عبد الله. أستاذ، ممكن بس تخبرنا بداية إيش هي أبرز الأخطاء اللي يرتكبها أصحاب المنازل في استخدام أجهزة التكييف؟
1: طبعا التكييف هو عنصر أساسي موجود عندنا في منطقتنا، وجهاز التكييف دائما مرتبط بأعمال خارج أعمال التكييف، فمن الأساس التوجه إلى الشركة الصحيحة لاختيار الفني المناسب اللي يقدر يعطيك الجهاز المناسب لك، واللي على أساسه أنك تأخذ جودة تبريد مناسبة وتوفير طاقة وأيضا أعطال قليلة. ديمومة الجهاز التكييف، الجهاز التكييف قد يمتد إلى 15 سنة سبلت، أكثر من 15 سنة إذا إحنا راعينا أصول أو الصيانة الدورية له، وهذه أشياء بسيطة. إذا راعينا التركيب من الأساس يكون صح، وهذه الأشياء تكلمنا فيها وذكرتها في بعض اللقاءات.
0: طيب أستاذ عبد الله، الحين يعني مع دخول فصل الصيف، المعظم أجهزة التكييف حقهم تكون محتاجة صيانة، يعني إنه أو تكون متسخة بزيادة أو تكون الفريون خلص أو أشياء زي كذا.
1: طيب،
0: فممكن بعض الناس تستصعب أنها تتصل على الشركات، فإنه تكلم عامل ويجي على طول يقول لها إنه تنظيف مكيف وغير فريون
1: او كذا. أيوة. او غير فريون. طيب، احنا في بعض الاخطاء، طبعا احنا لما نتكلم عن جهاز التكييف في ثلاث محاور رئيسيه: المحور الاساسي اللي هو تركيب التكييف، والمحور الثاني اللي هو صيانه التكييف، والمحور الثالث اللي هو تنظيف التكييف.
0: أيوة.
1: فهذه المحاور الاساسيه في اي في المكيف.
0: أيوة.
1: لما تجين على اول نقطة التركيب السليم، لما يكون عندك تركيب سليم معناته أنت جهازك راح يستمر معك. ليش؟ لأنه أصلا جهاز التكييف زيه زي الثلاجة، هو أصلا جهاز يعتمد على التبريد. المفروض أن الفريون اللي موجود بالكمبروسر أنه ينتقل عبر المواسير النحاس للوحدة الداخلية ويبردها عن طريق الهواء ويطلع لك هواء بارد.
0: أي.
1: نفس ما الثلاجات تقعد، لكن احنا نتكلم الثلاجة تكون تيجي كاملة ثم احنا نركبها ونشغلها ونشبكها بالكهرب.
0: أي.
1: فما فيها اي تدخل. لكن في جهاز التكييف بالتركيب، لما يكون عندك الصرف صحيح، لما تتعاقد مع شركة من البداية تكون صحيحة.
0: أي.
1: ما ترضى انها تركب على الغلط، بحيث انه يكشف على الدريننج او الصرف الموية انه
0: أيوه.
1: سليم. فاذا كان في عندك الدريننج سليم خلاص، معناته ما في عندك اشكالية في موقع تركيب التكييف. لما يكون واصل الكهرب صح من الطبلون القاطع القواطع، تخيلي قواطع الكهرب،
0: أي.
1: يعني لما يكون مكيفك 12 أو 18 المفروض تأخذ القاطع اللي من 16 إلى 20 أمبير، إذا كان عندك المكيف 24 و30 تأخذ القاطع من 25.

0: 30 إلى 32.
1: أيوة.
0: هذه لما تتعاقد من البداية أنت، لما تتعاقد من البداية مع شركة تكييف، شركة التكييف هي تكشف على جزئية الكهرب وكم سماكة الكيبل اللي ممتد من القاطع الطبلون لحد الفيش حق التكييف.
1: أيوة.
0: فالآن إذا كان تأسيسي صح، أجي المجال تركيب التكييف، أخذت الميزان المضبوط وركبته مضبوط وحطيت الصرف في مكان الصرف، ما راح يكون عندي أي عطل ولا راح يكون عندي أي تسريب للفريون، لأني أنا اللي أمدد النحاس. لما يتمدد النحاس بشكل سليم والأطوال الكبيرة يكون فيها ضغط نيتروجين وركبت المكيف، تأكد أنك أنت اتخذت الإجراء الصحيح في نسبة 70%، ما راح يكون عندك أعطال. نيجي للجزئية اللي هي 30% الصيانة.
1: أيوة.
0: في صيانة دورية، لما أنت كل أسبوع تشيل الفلتر وتنظفه وتنشفه وبعدين ترجعه، معناته أنت الآن حافظت على المكيف. لما يدخل الصيف عندك هذا جهاز تكييف يسحب هواء وغبار.
1: أي.
0: في ناس لما يدخل الصيف ما التفت المكيفه، يضغط ويشغل يطول العمر ثم تناظر وثر المكيف والله مسدود من الغبار.
1: أي.
0: سدد الغبار، شوفي بقول تسدد الغبار.
1: أي.
0: من المكيفات بالوحدة الداخلية ووحدة الخارجية، لما يكون الفريون ناقص هذه كلها تسبب حرائق.
1: أيوة.
0: هذول كلها تضغط. لشوفي من أسباب الحرائق اللي ذكرناها سابقا إنه في أسباب كثيرة، لما يكون توصيلاتك للسلك صحيحة والقواطع صحيحة، المكيف الآن في عندك يبقى عندك مسألة النحاس اللي ممتد من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية. لما يكون متمدد صحيح دائما في موجود مع النحاس في موجود سلك كهرب. في ناس يأخذون اللي ثلاث أطراف المفرد، لا أنت خذ المبروم الأبيض اللي لما تقطعه تلاقين فيه زي البودرة البيضاء.
1: أيوة.
0: هذا البودرة دي تسحب الرطوبة فما أيوة. يساعد على الحريق. أنت لما وكل الأشياء دي لما أنت تروح لشركة نظامية وتأخذ فاتورك بشكل نظامي، بتحصل أنت على ضمان.
1: أيوة.
0: اسمه ضمان التركيب، هذا بيحفظ لك حقوقك.
1: أيوة.
0: حياك الله.
1: إذن يعني الحرائق اللي ممكن تصير لا سمح الله بأجهزة التكييف، خصوصا الحين أصبحنا نشوف على السوشيال ميديا كذا صور مكيفات محترقة، صور منتشرة، هذه الحرائق ممكن تكون بسبب، مو بس بسبب صيانة الكهرباء، ممكن تكون بسبب الغبار أو عدم تنظيف المكيف، إنه إحنا شغلناه فجأة وهو مسدود من الغبار.
0: صحيح. يعني في إحنا مثلا كثير، وبقول لك حاجة، ترى الوعي تغير بشكل كبير الآن مع دخل الصيف. إحنا تلاقين مثلا عندنا طلبات التنظيف كثيرة.
1: أي.
0: ليش؟ في صار وعي للناس. أنت حتى أي واحد الآن يسمعني في إذاعتكم الموقرة،
1: أيوة.
0: أي واحد الآن يسمعني يسمع صوت مكيفة وما نظفه من زمان،
1: أي.
0: بيلقى له صوت حتى لو خفيف. طيب جرب نظفه ثم نشغله مرة ثانية، تشوف الصوت اختفى. يعني هو على مستوى صوت، تخيلي الوحدة الخارجية اللي معرضة للغبار ومعرضة للموية. أيوة. لما يجي موسم الشتاء وهو فيها غبار ويجي مطر، الغبار هذا يلتصق.
1: أيوة.
0: يلتصق، فلما يلتصق خلاص قل الهواء. شفتي السيارة الآن لما الريديتر يقل مثلا أو يصير مسدود ترتفع حرارة المحرك.
1: أيوة.
0: نفس الشيء، هذا مكينة هو محرك أصلا المكيف، فترتفع حرارته.
1: طيب.
0: فلما ترتفع حرارته يأثر على الأسلاك وتنتقل شرارة الكهرب. يزيدها لما ما يكون في توصيلات صحيحة. لما يكون في توصيلات صحيحة أكيد أنه بيفصل الطبلون من عنده إن شاء الله.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني كم مرة باختصار شديد، كم مرة ينصح بصيانة المكيف خلال السنة؟
0: تبين المفروض ولا الواقع؟
1: المفروض والواقع الاثنين.
0: المفروض لما تكون مركب صح

0: تصيم مكيفك، تنظفه فقط.
1: اللي هو التنظيف يعني، بس يكون التنظيف العميق يعني، اللي
0: أيوة
1: يطلعه
0: تنظيف.
1: يعني، مو بس غسيل، مو بس انه احنا
0: أبوس
1: نفكه ونغسل.
0: بالجنة، مو يجيني واحد بسيارة معينة وشكل معين وداخل ورش الوحدة الخارجية.
1: أي
0: ترى المكيفات تطورت، المكيفات الآن في أنواع منها اسمها انفرتر. الانفرتر هذا اللوحة في الوحدة الخارجية. المكيفات القديمة نظام الأون أوف في الوحدة الخارجية ما فيها لوحة كهربائية.
1: أي
0: الانفرتر الآن الجديد في لوحة كهربائية، إذا رشيت كذا على طول وجاء موية عطل عندك المكيف.
1: أيوة، فيعني تكون التنظيف بطرق معينة وبطرق خاصة
0: شوف في الآن
1: على حسب
0: عندنا
1: كل مكيف.
0: شركات، شوفي بقول لك حاجة، في شركات الآن تقول لك تنظيف،
1: أي
0: شركات تنظيف هذا ينظف الكنب
1: أيوة
0: وينظف الفرشة وينظف الستارة وينظف المكيف. هل هو
1: أيوة
0: متخصص؟ ما هو متخصص.
1: لا أي
0: أيوة لا، إذا أنت دورك أنك تروح للناس المتخصصين اللي حيعطيك فاتورة ضريبية، فاتورة مراقبة من وزارة التجارة تأخذ عليها ضمان لو
1: أيوة
0: تعطل مكيف يفسر الشركة. ناس عارفين شغلهم وين.
1: أيوة
0: أعطي الخباز خبزه زي ما يقولوا،
1: أي
0: احنا ما احنا باكلين نصه، احنا
1: أي
0: بس أعطي خبزه يعني.
1: طيب أستاذ عبد الله، أخيرا آخر سؤال،
0: تفضلي.
1: هل تشغيل المكيف لساعات طويلة يرفع احتمالية الأعطال والحرائق؟ يعني الحين صرنا نشوف أنه الشخص مثلا ممكن يطلع من غرفته يروح الدوام ويترك المكيف شغال عشان أول ما يرجع يلقى الغرفة باردة.
0: طيب شوفي الآن معظم المكيفات الجديدة صار فيها نظام الواي فاي،
1: أيوة
0: وأغلبها إذا ما قلنا أنها 95% كلها فيها نظام واي فاي.
1: أي
0: فهذا نظام الواي فاي تقدر أنك تربط الجهاز حقك، وموجودة الطرق عندنا، وموجودة الطرق تقدر تصل لها، وتطبيقات موجودة تقدر تشغل الجهاز قبل ما تجي. هذه
1: أوكي
0: جزئية.
1: طيب
0: الجزئية الثانية، المكيف كومبروسر،
1: أي
0: هل الثلاجة الآن أنت تفصلينها؟
1: لا، بس في ناس تقول انه لازم
0: أيوة.
1: المكيف يطفى، ما ينفع يضل
0: بس
1: شغال طول
0: بقول لك
1: اليوم.
0: حاجه، اي بقول لك حاجه، في اعتبارات. اذا اخذنا الاعتبارات هذه في الغرفه، ما هو معقوله جهاز قديم والغرفه مساحتها 6x4 وحاط فيها انت مكيف 12 والمكيف معطي جوده وحاطه انت الكمبروسر على 18 درجه
1: أيوه.
0: الحراره على 18 وتقول انا والله ليش مكيف يعطل؟ لا، انت بتسحب كهرب وبتتعطل.
1: أيوه.
0: لكن لما انت تكون على نظام البناء الكود السعودي الجديد
1: أيوه.
0: ومعزول وحطيت المكيف على 23
1: أيوه.
0: على درجه 23 على اقل مروحه، ها والله خليته فترات طويله، ما راح يكون عندك ضرر لانه عندك
1: اوكي
0: قاطع كهرب وعندك الاشياء دي. بالعكس
1: أيوه.
0: انت بنظام الانفرتر، شوفي بقول لك حاجه،
1: اي
0: في نوعين الان مكيفات، في مكيف نظام اون اوف وفي مكيف نظام انفرتر.
1: اي
0: النظام الانفرتر دائما اقول انا للعملاء، نظام الانفرتر اول ما تشغله ما هو بارد،
1: ايوه
0: تحطين يدك عادي، بس لما يطول يبرد ويعطيك توفير طاقه اقل.
1: ايوه
0: المناطق المفتوحة. نظام الأون أوف في المكيفات
1: أيوة.
0: أول ما تشغلين وتحطين يدك تلاقينه بارد مرة، هذا اللي يجي تقريبا الطاقة تشوفونها لونها أصفر.
1: أي.
0: الانفرتر دائما يجي لونها أخضر باء وألف.
1: تمام، فلازم إحنا ننتبه للأمور هذه.
0: جدا
1: جميل.
0: التكييف لابد إذا أنت بتاخذ ديمومة
1: أيوة.
0: الجهاز تكييفك، إحنا ما قاعدين نطالبك بأشياء كثيرة.
1: أيوة
0: تكييف ترى غسيل المكيف بالسنة كاملة ترى مرة واحدة أنا
1: تنظيف
0: مع دخلة الصيف
1: والاهتمام بهذه الأمور اللي أنت ذكرتها. جميل جدا.
0: نعم.
1: الأستاذ عبد الله سديس المختص في أجهزة التكييف، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات المفيدة. نشكرك على
0: لكم.
1: مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله،
0: تشرفت
1: ونلقاك
0: فيكم.
1: على خير. إلى اللقاء،
0: حفظكم الله. شكرا.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا مستمعينا إلى فقرة أصحاء. يعني وزارة الصحة السعودية هي أول وزارة صحة في المنطقة قررت مواجهة هذا النظام الغذائي المميت. وعادة لا تحب المؤسسات الطبية الرسمية وكذلك الأطباء مواجهة جماهير مؤمنة بنظام غذائي معين أو ممارسات صحية خاطئة. بناء عليه حذرت وزارة الصحة من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميا أو استخدامه بديلا عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يدعى بنظام الطيبات، مؤكدة أن ذلك قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. أوضحت وزارة الصحة السعودية أيضا أن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الأنسولين أو أدوية السكري استنادا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة دون الرجوع إلى الطبيب المختص، حيث استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ وحتى التنويم في العناية المركزة نتيجة للارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكري. معنا مدير إدارة الصحة العامة والمجتمعية في تجمع المنطقة الشرقية الصحي الدكتور إبراهيم محمد الزهراني. أهلا للحديث عن هذا الموضوع بشكل موسع أكثر. السلام عليكم دكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي مشاعل.
1: يا أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، ما هي خطورة إيقاف الأدوية الموصوفة خصوصا أدوية السكري والأنسولين اعتمادا على نظام الطيبات؟
2: طيب أختي مشاهدة، تسمح لي ابتداء حقيقة نشكركم على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا.
2: أشكر لكم حرصكم ودعمكم الدائم، سعيد جدا أن أكون معكم مع مستمعي إذاعتكم المباركة ويبدو لي كذلك مشاهدي اليوتيوب التابع لإذاعتكم.
1: نشكركم جزيل الشكر.
2: جوابا أختي مشاعل، وبعيدا عن تعيين أي نظام غذائي، من المهم جدا أن يعلم المريض بأن إيقاف أي أدوية موصوفة أو علاج موصى به من قبل طبيب متخصص يعتبر مخاطرة كبيرة قد تؤدي لا سمح الله إلى مضاعفات خطيرة.
1: أيوة.
2: طبعا لو أخذنا داء السكري أختي مشاعل، بما أنه هو متعارف عليه بالمسمى هذا ويمكن من أكثر الأمراض انتشارا، وعند سؤالك استفسارا عن داء السكري وما قد يترتب من إيقاف علاجاته، وقد يكون أشهر علاج للسكري اللي قد يكون يترتب عليه مضاعفات اللي هو الأنسولين. الأنسولين عادة يوصف لاحتياج خاص للمريض، يوصف من قبل الطبيب المتخصص، ولا يوصف الحقيقة إلا عند الاحتياج اللي تكون المؤشرات الصحية التابعة للمريض تستدعي إعطاء الأنسولين. لذلك أي إيقاف لهذا الدواء أو أي تغيير لجرعاته قد يترتب عليه مضاعفات لا تحمد عقباها حقيقة، وقد تؤدي إلى زيادة في معدل السكر في الدم. زيادة معدل السكر في الدم قد تؤدي إلى أن المريض يحتاج إلى أن يتنوم في المستشفى، وقد يحتاج لا سمح الله إلى تدخلات حقيقة كان في غنى عنها لو كان ملتزما بما وصفه له الطبيب وأشار عليه بالجرعات اللي حددها له. طبعا لا يعد أي نظام غذائي مع أهميته بديلا لوحده عن علاجات.
1: أيوة.
2: نحن نؤمن علاج الأمراض المزمنة قد يدخل معها أشياء كثيرة، علاج وحمية ونشاط بدني، ولا يغني أحدهم عن الآخر. ولذلك ملخص الأمر، إيقاف أي علاجات دون استشارة الطبيب قد يكون له مضاعفات لا تحمد عقباها.
1: طيب دكتور، نسمع أحيانا تصنيف بعض الأطعمة على أنها نافعة بشكل مطلق أو ضارة بشكل مطلق. من الناحية الطبية ما مدى صحة هذه المفاهيم وأيضا ما أثرها على صحة الفرد؟
2: يعني إطلاق المسميات على ما يقولون على عناتها ودون أن يكون هناك أي مستند علمي، يعني لا يوجد في عالم الطب حقيقة وعلم التغذية طعام إنجاز لي التعبير نطلق عليه السحري ينفع الجميع، ولا طعام ضار يصبح للجميع بالمطلق. الفائدة والضرر حقيقة تعتمد على الكمية وعلى الحالة الصحية للشخص والنمط الغذائي بالكامل. المعيار حقيقة هو التوازن والاعتدال والتنوع الغذائي، وليس الحكم بالمطلق على أي طعام يستهلكه المستفيد.
1: يعني مثلا لما نسمع أنه أوقفوا هذا

0: الطعام بشكل نهائي أو تناول هذا الطعام فهو جدا مفيد. هذا الأمر نسبي ويختلف، وأيضا
1: أحسنتي.
0: يعني ما يكون بالمطلق.
1: خليني أقول لك إنه أحيانا كل محددات أخرى حقيقة تعتمد على الشخص، تعتمد على المرض الموجود عليه، تعتمد على نشاطه البدني، أشياء كثيرة محددات. ولذلك الأفضل وجوبا حقيقة ليكون عندي صحة سليمة ألا أتبع ما يساق حقيقة وما يتداول بأنه الغذاء هذا بمطلقه مفيد أو الغذاء هذا بمطلقه ضار.
0: دكتور، إيش هي بالحديث عن الغذاء والتغذية، ما هي الأسس العلمية للنظام الصحي الغذائي المتوازن؟ وكيف يمكن للفرد التمييز بين النصائح الغذائية الموثوقة والمعلومات اللي أصبحنا نشاهدها الآن يعني بشكل لا يصدق على السوشيال ميديا وهي غير مثبتة علمياً؟
1: يعني خليني ابتداء اشكرك على السؤال حقيقه، لانه اي
0: شكرا.
1: غذاء يعني يحتاج حقيقه ان يكون لديه اسس علميه حتى اميز هل هذا الغذاء صحي، هل هذا الغذاء ممكن حاستفيد منه او لا. الاسس العلميه تقوم على التنوع في مصادر الغذاء، الاكثار من الخضروات والفواكه، اختيار الحبوب الكامله والبروتينات الصحيه، تقليل السكريات المضافه والدهون المشبعه والملح، والمحافظه على الوزن المثالي والنشاط البدني. استكمال لاستفسارك وتحديدا للتمييز بين المعلومات الموثوقه وغير الموثوقه، طبعا المفترض انها تكون من خلال الاعتماد على الجهات الصحيه الرسميه والهيئات العلميه والمعتمده. لو ذكرت هنا عندنا يمكن اكثر يعني جهه صحيه لدينا هي هيئه الغذاء والدواء، ووقايه لدينا هيئه الصحه العامه، حقيقه تقوم بجهد جبار كبير ولديها من المتخصصين ما يستحق حقيقة أن الإنسان يعتمد عليهم بعد الله تعالى في أن يأخذ المعلومات الموثوقة منهم مباشرة. استشارة المختصين المؤهلين، التواصل مع الأرقام المتاحة من قبل وزارة الصحة، الآن لدينا طب اتصالي، الآن لدينا مفهوم طب الأسرة في المراكز الصحية ممكن المستفيد يستفيد منه مباشرة. الحذر حقيقة من الادعاءات التي تعد بعلاج جميع الأمراض أو الاستثناء أو الاستغناء عن الأدوية دون أدلة علمية. كذلك للناس لديهم مقدرة على البحث العلمي، البحث عن الدراسات العلمية المحكمة وليس التجارب الشخصية فقط.
0: طيب دكتور، إيش هي الرسالة اللي توجهونها للأشخاص اللي أوقفوا علاج موصوف أو بدأوا باتباع أنظمة غذائية علاجية دون إشراف طبي؟
1: طبعا الرسالة هي اللي يعني تتمحور حول أنه التغذية الصحية ونمط الحياة السليم عنصران أساسيان في الوقاية والعلاج بإذن الله تعالى. طبعا لا يغني أحدهما حقيقة عن الآخر، ولا يغنيان عن التقييم الطبي والمتابعة المتخصصة. إذا شعر المريض بتحسن أو رغب في تعديل علاجه، وهذا طبعا يحصل أحيانا مع أصحاب الأمراض المزمنة، فالأفضل حقيقة أن يكون ذلك، يعني إذا كان حاب يغير أو يعدل أن يكون من خلال طبيبه المعالج، وقد يحتاج طبعا ذلك لإجراء التقييم المناسب بما يضمن بإذن الله تعالى اتخاذ القرار الأكثر أمانا وفاعلية. طبعا الهدف وقت مشاعر ليس الاختيار بين الغذاء والعلاج، بل الاستفادة من كليهما بطريقة جيدة تحقق أفضل النتائج بإذن الله تعالى.
0: جميل. لماذا قررت وزارة الصحة الآن، ولماذا قررتم التدخل والمواجهة بالنسبة للأنظمة الغذائية المنتشرة الآن على السوشيال ميديا ومنها نظام الطيبات؟
1: طيب خليني أنزل عند المصطلح اللي استخدمتيه أنت، المواجهة. طبعا المواجهة ليست تدخل حقيقة ومعارضة للفكرة والنظام بحد ذاته. طبعا المواجهة كانت لإظهار الأدلة على وجود ضرر صحي مباشر أو محتمل على المرضى الذين قد يتأثرون بهذه الأفكار والأنظمة. عندما يكون هناك مؤشرات لوجود بعض المرضى الذين بدأوا بإيقاف أدوية موصوفة طبيا أو تأخير علاجه والاعتماد على معلومات غير مثبتة علميا، يصبح من الواجب حقيقة التدخل. الإنسان، ولو سمحتي لي أخت مشاعل استرسل قليلا، لأن الإنسان على هذه الأرض المباركة هو أغلى ما تملكه بلادنا وهو الكنز الحقيقي، هذا ما نؤمن به جميعا وما تعلمناه حقيقة من قياداتنا المباركة التي لم تألو جهدا لأن يكون إنسان هذه البلاد معززا ينعم بحياة صحية جيدة ويعزز جودة الحياة. كثيرا من الأنظمة العلمية الحالية والتي تتواءم مع الرؤية المباركة لسيدي سمو ولي العهد حفظه الله طبعا تسعى لتحقيق هذا الأمر. ولعلي هنا أشير إلى دور نموذج الرعاية الصحية السعودي ومساراته في جعل صحة الإنسان أولا، وما تقوم به حقيقه مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، وما يتحقق من نقله نوعيه مع تفعيل دور طبيب الاسره لجميع الحالات باذن الله تعالى. المطلوب حقيقه منا ان نستفيد من كل

0: كل هذه الأمور المتاحة لنا حاليا من خلال المراكز الصحية، من خلال التواصل المباشر، حقيقة نقولها لك وبكل صراحة، ما هو متاح حاليا لإنسان هذه البلاد المباركة قد يغنيه حقيقة إلى أن يتابع أي وسائل تواصل، أو أي إنسان يتكلم دون أسس علمية يتكلم بتجارب شخصية قد يكون فيها ضرر على نفسه حقيقة.
1: نعم، يعني الآن نقدر نتواصل مع كل مقدمي الخدمات الصحية، نقدر نتواصل معهم أونلاين على طول، يعني عن طريق التطبيقات، ونقدر نتصل كمان، وفي أرقام زي الرقم 937، هذا الرقم على طول أول ما نتصل نطلب استشارة صحية يتم الرد علينا على طول، ويتم المساعدة، ويتم حتى المتابعة. أحيانا ممكن يرجع يتصلوا ويطمنوا على الشخص، فأنه ما في داعي الشخص يطلع ياخذ معلوماته من مكان ثاني.
0: أحسنتي، هذا ما
1: جميل،
0: أكده حقيقة وما أقوله. يعني الإنسان قد يكون ظالم لنفسه إذا فوت الفرصة المتاحة حاليا واستسقى معلوماته وما حقيقة تتعلق بصحته من مصادر أخرى غير موثوقة.
1: طيب أخيرا دكتور إبراهيم الزهراني، كيف نستطيع مواجهة عاطفة المريض الذي يتعلق بقشة الخرافة؟
0: طيب أنا خليني أعلق على قشة الخرافة، عجبني كثير المصطلح حقيقة، لكن علينا أولا أن نؤمن ونتفهم باحتياج المريض وبحثوا عن أي أمل قد يساعد على تحقيق معاناته، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. مواجهة المريض وتحقيق رغباته يجب أن تكون من خلال الإصغاء واحترام المخاوف، ثم توضيح الحقائق العلمية بلغة بسيطة وواضحة. يجب أن نؤكد على أن الأمل لا يتعارض مع العلم، وأن أي وسيلة علاجية يجب أن تخضع للدليل العلمي والبينة والبرهان وإثبات السلام والفعالية. لا يوجد أخت مشاعل مشكلة في البحث عن الأمل، المشكلة تكمن حقيقة في استبدال العلاج المثبت علميا وبوصفة طبية بادعاءات لا تستند إلى برهان، بل أن كثيرا منها على قناعات وتجارب شخصية. علينا أن نقنع المريض بأن لا يجعل صحته ميدانا للتجربة، جسده أمانة لا يحتمل الأخطاء التي يمكن تداركها بإذن الله تعالى. الغذاء الصحي نعمة وشريك في العلاج، لكنه لا يلغي دور الطبيب ولا يحل محله. إذا سمحتي لي أخت مشاعل ختاما، وكما يبدو لي ذلك من سؤالك، وإن كان لي أن أترك رسالة للمستمع، فهي عند أي قرار يخص علاجك وتحقيق أملك، أجعل طبيبك المختص هو وجهتك الأولى لا آخر من تساله.
1: نشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم محمد الزهراني، مدير إدارة الصحة العامة والمجتمعية في تجمع الشرقية الصحي. شكرا جزيلا، شكرا على توضيح هذه الأمور المهمة اللي فعلا الناس قد تغفل عنها في بعض الأحيان، أو محتاجين أنه إحنا نرجع نذكرهم فيها وننبههم عليها. شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد.
0: شكرا شكرا أخت مشاعل، ولكم كذلك أجمل صباح، ولمستمعيكم مشاهديكم صحة دائمة بإذن الله تعالى.
1: إلى اللقاء.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: ويعني بهذه الفقرة مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الثانية لليوم. نتمنى أنه كانت ساعة مليئة بالمعلومات المفيدة لحضراتكم، وكانت مليئة بالمواضيع المهمة أيضا. نلقاكم غدا في نفس الوقت من الساعة 7 إلى الساعة 9 الصباح في برنامج 7 الصبح على العربية FM، في سؤال تفاعلي ومواضيع أخرى أيضا تهمكم بإذن الله. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ونلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: الآن مفاجأة جديدة في حرب.

0: تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
1: أقفل الكاميرا خلاص.
2: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. بعد وقف تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ترامب يؤكد قرب التوصل لاتفاق مع طهران ويتعهد بعدم حصولها على سلاح نووي. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران. وزير العدل اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه لتعزيز موقف الدولة في المفاوضات مع إسرائيل. بيان أمريكي أوروبي أممي يحذر من استمرار الهجمات على المدنيين في السودان ويدعو لهدنة إنسانية عاجلة. ومن أخبارنا الاقتصادية، أزمة وقود الطائرات قد ترفع كلفة شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار هذا العام وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وفي أخبار الرياضة، المكسيك تحذر من ظروف جوية صعبة في يوم افتتاح كأس العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد لكم التحية مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بدايتنا من تطورات التصعيد في المنطقة ومستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية. ففي أحدث تصريحاته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأضاف أنهم في الخطوات الأخيرة من اتفاق وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين، والذي يضمن وفقه عدم حصول إيران على السلاح النووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني كما قال، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، وأضاف أن الأمر قد انتهى. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في تصريحات لصحيفة يو أس توداي إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، وأشار إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران.

0: كما قال فانس في تصريحاته لقناة فوكس نيوز أن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولفت إلى أنهم لا يريدون استمرار الحرب. وفي تصريحات للعربية أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، وفي مقدمتها التخلي عن النووي. وقال تومي بيغوت وهو متحدث باسم الخارجية الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل إلى اتفاق، ولفت إلى أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها، وأن لا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يعني ترامب يصف الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري، ونائبه يقول أيضا إن الولايات المتحدة لن تتورط في حرب طويلة الأمد مع إيران. ما الذي نفهمه من هذين التصريحين ولمن يوجهان؟
1: الرئيس الأمريكي بكل تأكيد يريد مخرجا من الأزمة مع إيران، هو يبحث عنها من خلال الوصول إلى اتفاق، لأنه ببساطة شديدة لا يوجد خيار آخر. العودة للحرب هو لا يريدها، ربما عملية عسكرية سريعة وتنتهي، ولكن أن يخوض حربا طويلة مع إيران مرة أخرى تستمر لأسابيع، هذا بعيد تماما عن تفكير الرئيس الأمريكي. هو يتناقض حتى مع مصالحه السياسية داخل الولايات المتحدة، هو مقدم على استضافة كأس العالم خلال أيام، بعدها الاحتفالات الكبرى بمرور 250 سنة على الاستقلال الأمريكي، ارتفاع أسعار النفط تؤثر على سعر البنزين، ارتفاع معدلات التضخم، ربما يوم الأربعاء تكون هناك أرقام جديدة لمعدلات التضخم قد تصل إلى 4.2% على حسب بعض التقديرات. هذه كلها مؤشرات سلبية جدا وسوف تضر بالجمهوريين في الانتخابات القادمة للكونغرس. طيب، إذن لا يوجد ما يشجع الرئيس الأمريكي على العودة للحرب، خصوصا أنها لن تحقق له شيئا، سواء من ناحية إسقاط النظام أو أنها الحصول على اليورانيوم المخصب أو حتى فتح مضيق هورمز، فلا ضرورة لها. لكن المشكلة هي كيف يحصل على هذا الاتفاق بحيث يستطيع أن يقول أنه أفضل من باراك أوباما.
0: طيب، على أي أساس إذن يبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران؟ هناك العديد من المسائل العالقة، وفي مقدمتها طبعا إصرار إيران على الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات بشكل فوري.
1: هو يتحدث كثيرا، ربما هذه خامس أو سادس مرة يقول هذا الكلام، أنه الاتفاق وشيك وأنه سيكون اتفاقا عظيما وشيء جيد، لكن أنا أعتقد أنه هذه كلها مرتبطة برغبته في تهدئة المخاوف والأسواق العالمية تحديدا، خصوصا مع كل ويك أند يأتي وقبل أن تفتتح الأسواق العالمية يوم الاثنين تصدر هذه التصريحات، ثم تبدأ في الهدوء إلى أن تأتي في الأسبوع التالي، فنحن اعتدنا على هذه التصريحات. لكن في كل الأحوال هو بالفعل يحتاج لهذا الاتفاق، والمشكلة التي يواجهها هي مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية، لأنه إيران نعم رفع العقوبات مطلوب، ولكن هذا يمتد أثره لفترة طويلة، هم في حاجة إلى عدد كبير من أو حجم كبير من الأموال يمكنهم من خلاله إعادة البناء خصوصا بعد هذه الحرب. طيب، هذا معناه أنه يفرج عن مليارات الدولارات، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك لأسباب سياسية داخلية بالأساس.
0: في مقابل ذلك تراجعت مسائل مهمة وكانت من أسباب شن هذه الحرب على إيران، وهي مسألة النووي الإيراني. لماذا يعيد ترامب ويكرر بأن هذا الاتفاق سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، رغم أن إيران يعني لم تنوي ذلك، ودائما ما كانت تؤكد أن برنامجها هو للأغراض السلمية، يعني كأنه ابتدع هدفا جديدا؟
1: هو يريد أن يقول أنه حقق إنجازا لم يكن مسبوقا، لأنه كثيرا ما يقول أنه لو تركنا اتفاق باراك أوباما الذي انسحب منه سنة 2015 لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا. حقيقة الأمر حتى التقديرات

الاستخباراتية الأمريكية تولسي جابرد التي استقالت من منصبها مؤخرا كمديرة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، ذكرت بشكل صريح في شهادتها أمام الكونغرس أنه إيران لم يكن هناك أي تحرك بالنسبة لأن يتم تسليح برنامج

0: التي تخدم قضيته، أنه إذا حصل على تعهد إيراني بعدم امتلاك السلاح النووي يعتبر ذلك انتصارا ويقدمه إلى الشعب الأمريكي باعتباره أنه حقق شيء من خلال الحرب. إذا كان ذلك سيحقق الهدف ربما شيء جيد ليفخر به، ولكن في النهاية المشكلة هي أن هناك ضغوط عليه أيضا من الناحية الأخرى من مؤيدي إسرائيل الذين بدأوا يهاجمونه بضراوة خلال الأيام الأخيرة بسبب توتر علاقته مع إسرائيل.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية، متحدثا إلينا من نيويورك. وفيما يتصل بوقف التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، فقد أدى تدخل الرئيس الأمريكي إلى احتواء الموقف بين البلدين، وأعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكدت طهران من جهتها انتهاء عملياتها العسكرية. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد. وقال ترامب للقناة الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع. وأضاف ترامب بلهجة حادة أنه لا يريد حربا جديدة في المنطقة، وأن إسرائيل لا تمتلك ضوءا أخضر لتصعيد المواجهة مع إيران. كما وجه إلى نتنياهو تحذيرا من أنه سيجد نفسه وحيدا في مواجهة إيران إذا خرجت الأمور عن السيطرة. أيضا أفاد مصدر مطلع على المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب بين نتنياهو عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل بأن ترامب دعا نتنياهو خلال مكالمته بعدم الرد على الهجوم الإيراني. ونقلت وول ستريت جورنال عن المصدر قوله إن ترامب أدرك أن نتنياهو لن يتجاهل الهجوم الإيراني، لذا طالبه بأن تكون الهجمات محدودة دون أن تصل إلى حد التصعيد. وفي مكالمة أخرى بعد جولات عديدة من الهجمات المتبادلة التي استهدفت خلالها إسرائيل منشأة بتروكيماوية إيرانية، طلب ترامب من نتنياهو وقف الهجمات على إيران، ويبدو أن التدخل قد نجح بالفعل حيث وافق نتنياهو على الامتناع عن شن مزيد من الضربات ما لم تشن إيران هجمات جديدة على بلاده. عن الموقف الإسرائيلي انضم إلينا عصمت منصور، الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت. هل نستطيع القول بأن سردية القرار الإسرائيلي أنه ما زال بيد أمريكا تتداول في إسرائيل، أم أن نتنياهو أضعفها بعدما عاند ترامب وأصر على الرد على الهجمات الإيرانية؟
2: تحياتي لكم، صباح الخير لكم ولكل مستمعات المستمعين. لا، هي تكرست القراءة الآن في إسرائيل لهذه الجولة أن نتنياهو لم ينجح فيها، لا في انتزاع ضوء أخضر أمريكي ولا في تكريس معادلة تكسر المعادلة الإيرانية. الأمور انتهت دون حسم وبوقف متبادل، وإيران تدعي ادعاء وإسرائيل تدعي ادعاء مضاد دون أن يختبر هذا الادعاء على الأرض، وبالتالي هذا قد يكون مقدمة لجولات جديدة، بمعنى هذه فاتحة لجولات جديدة. وأيضا لم ينجح نتنياهو في جر ترامب إلى الحرب كما كان يأمل، هو يعتقد أن الضربة الإيرانية تعطيه مبرر للرد، وبالتالي هذا سيدفع إلى رد إيراني ويقود إلى مواجهة تشعل الحرب من جديد. وأيضا خرج مكبل أكثر من أي وقت مضى، ويبدو أنه كان هناك سوء فهم على ما أو ضوء أخضر غير واضح. نتنياهو فسره على أنه ضوء أخضر، ولكن في صباح اليوم التالي جاء ترامب وقطع الأمر بشكل حاسم. لذلك لا، في إسرائيل هناك استياء من طريقة إدارة هذه الجولة وأنها لن تحقق ما كان يبتغيه نتنياهو.
1: أتيت سيد عصمت على ذكر العديد من النقاط التي تحتاج إلى بعض التفصيل، منها وحدة الساحات. هل هذه المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل بالفعل يعني فتتت هذه الوحدة أم كرستها؟
2: لا، هي وضعتها في قلب المواجهة. بمعنى هذه الجولة أعادت قضية الأذرع لتكون قضية مطروحة، وأيضا

0: جعلت الصراع على هذا يعني التدخل يبلغ ذروته ومباشر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أيضا، أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة مفاوضات وترعى مفاوضات مع الدولة اللبنانية لفصل لبنان عن المسار الإيراني والتدخل الإيراني وأيضا ربما سحب القوات الإسرائيلية وإلى آخره، قامت إيران بقصف إسرائيل تحت عنوان لبنان لتبقي، وكأنه يعني هذا تسابق وكل طرف يشد من جهة أخرى، ولذلك
1: لكن البعض يرى سيد عصمت بأن إسرائيل ربما تكون قد كسبت ورقة جديدة في هذا الصراع، إذ عرفت كيف تجر إيران إلى المواجهة العسكرية من خلال التصعيد في لبنان وتحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: وهذا هو السؤال الآن، وهذا ما قلته في البداية، أنه لم تختبر يعني معادلات الأطراف. لبنان إيران تقول إذا هجمت جنوب لبنان أو الضاحية سنرد، إسرائيل تقول نحن أوقفنا الحرب في إيران ومستمرة في لبنان وفي كل مكان بما فيها الضاحية، وهذا شدد عليه كاتس ونتنياهو بالأمس، واليوم إسرائيل تكسف في صور يعني تعتدي على مناطق واسعة في الجنوب. هل فعلا سترد إيران؟ وإذا ردت إيران هل سترد إسرائيل؟ هذا سيكون خاضع للاختبار. ادعاء إيران أنها فرضت معادلة جديدة وادعاء إسرائيل أنها كسرتها، لكن هذا يعني أننا فعلا قد نكون على وجه يعني جولة جديدة، وربما الإدارة الأمريكية التي تمسك بالخيوط ولا تريد أن تفقد السيطرة تعطي هامش الآن، ولكن قد تتدخل مباشرة وتردع إيران إذا شعرت أنها فعلا سترد على كل اختراق، وأيضا ستضع حدود قوة لنتنياهو.
1: نعم، طيب كيف يمكن أن توظف إسرائيل يعني نتائج هذه المواجهة إن صح التعبير في مفاوضاتها القادمة مع لبنان؟
0: وهذا لو كان هناك حكمة سياسية في إسرائيل ولو كان هناك رؤية لدى هذه الحكومة، لم تكن تقاد من قبل شخص يريد أن يفوز بالانتخابات ويجر خلفه ائتلاف عنصري لا يؤمن بأي حلول. يعني من يستمع إلى نقاشات الكابينيت والتسريبات عندما يقترح من كبير اختطاف نساء وأبناء يعني مقاتلي حزب الله، هذا تفكير يعني ليس رجل يفكر بمستقبل وجيرة وعلاقات طبيعية والآخره. هذا لو لم يكن الأمر كذلك فعلا لكانت هذه فرصة أن إسرائيل تقدم مبادرة وتذهب إلى التوجه القوي والشجاع الذي تقوده الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني وتذهب إلى مفاوضات وتنسحب وتعطي الدولة فرصة أن تنتشر. هكذا فقط يمكن حل موضوع سلاح حزب الله من خلال إفساح المجال أمام الدولة، إعطاء مصداقية لتوجهها، جعل اللبناني يشعر أن الدولة قادرة على حمايته، قادرة على تحرير الأرض ودفع الاحتلال الإنسان.
1: ربما نعم، ما تقوله حضرتك هو ما انعكس في تصريحات السفير الأمريكي في لبنان أمس، والذي أتى على ذكر نقاط لم تطرح أصلا. يعني ذكر مسألة عودة سكان الجنوب اللبناني إلى قراهم، الانسحاب الكامل الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ومن كل لبنان، يعني أتى على ذكر نقاط في غاية الأهمية. كيف يتفاعل المستوى السياسي الإسرائيلي مع ما قاله السفير الأمريكي في بيروت؟
0: للأسف الحكومة الإسرائيلية تصم أذانها عن هذه المطالبات في جولات التفاوض وعبر الإعلام ومع المبعوثين من كل الأطراف. الدولة اللبنانية تطرح هذه القضايا، تعتبر أن هذه مطالب محقة وأنه القيام بخلاف ذلك والتصعيد الميداني يعطي مسوغات لحزب الله ويقوي هذا التوجه ويضعف توجه الدولة. لكن إذا رأت داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني عندما يتحدث آيزنكوت وهو اليوم أقوى المرشحين في مواجهة نتنياهو، يتحدث يائير جولان وهم جنرالات وقادة هيئة أركان، ويقولون أنه يجب إعطاء فرصة للمسار السياسي ويجب أن يكون مبادرة ويجب أن نعطي يعني مد أيدينا للدولة اللبنانية. عندما يعني يقول أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي توصية في الكابينيت يجب أن ننهي المفاوضات مع لبنان قبل انتهاء الحرب مع إيران، هكذا فقط يمكن فصل المسارات.
1: نعم.
0: وهو يقصد أنه اتفاق بمعنى يحقق للدولة ما تريده على الأقل في موضوع الانسحاب، يبقى المشكلة في نتنياهو فعلا وفي ائتلافه.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور، الكاتبة والمحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية.

0: أما على الجانب الإيراني وفي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال فيها إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالف بنودا تم الاتفاق عليها، مضيفا بأنه كان على إيران أن تقدم ردا حاسما على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار. أشار قاليباف إلى أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد في الوقت نفسه أن طهران لا تثق بالطرف الآخر بسبب ما وصفه بسجل من عدم الالتزام بالتعهدات. يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتمثل ذلك في إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مجمع بتروكيماوي في مدينة معشور جنوب غربي إيران، وهو ما أدى إلى أضرار في منشآت صناعية وإخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة وفق مصادر إيرانية. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: هنا معشور، السماء مغطاة بسحب دخان كثيف يبتلع مجمعها البتروكيماوي بعد غارة جوية استهدفت مكونات داخل المنشأة.
2: هاجم سلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل مكونات داخل المجمع البتروكيماوي في معشور جنوب غرب إيران.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت مجمعاً بتروكيماوياً في بندر معشور جنوب غرب إيران، مؤكداً أن الهجوم طال مكونات داخل منشأة تعد من ركائز قطاع الطاقة هناك، وبناءً على توجيهات استخباراتية دقيقة. في المقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن مصنع قارون تعرض لأضرار بعد قصف إسرائيلي، ما دفع السلطات إلى إخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف لتطال منشآت حيوية داخل العمق الصناعي الإيراني. تكتسب منشأة معشور أهمية خاصة لكونها جزءاً من أحد أكبر التجمعات البتروكيماوية في إيران، ما يجعل استهدافها تطوراً يتجاوز البعد العسكري إلى ضرب بنية اقتصادية حساسة وفق ما يشير مراقبون. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد متسارع يمتد من تبريز وطهران إلى أصفهان والأهواز، وسط تبادل للضربات بين الجانبين بعد إطلاق إيران رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل رداً على غارات سابقة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: سقطت مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز يوم أمس الاثنين بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، وتم إنقاذ طاقمها المؤلف من شخصين، ولم تتضح بعد أسباب سقوط الطائرة أو ما إذا كانت قد أسقطت. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران. يذكر أن إيران كانت قد أعلنت عن توقف حركة الطيران بعد أن تجددت الهجمات بين طهران وتل أبيب. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه دون تأخير. وفي تصريحات للعربية، دعا وزير الخارجية الفرنسية جانويل باغو كل من إيران والولايات المتحدة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، وحذر من تداعيات استمرار إغلاقه على التجارة الدولية.
2: ندعو إيران والولايات المتحدة إلى التوصل بأسرع وقت إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، ودعونا نذكر بأن تعطيل حركة الملاحة

0: البحرية هناك يكبد الاقتصاد العالمي كلفة هائلة، وهي كلفة يدفع ثمنها الفرنسيات والفرنسيون، وهذا غير مقبول.
1: وزير الخارجية الفرنسي أوضح أيضاً بأن لدى باريس خطوط اتصال مع إيران والولايات المتحدة، وصفاً الصراع بأنه طال كثيراً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: خلال زيارة إلى باكستان، بحث القائد العام للقوات المسلحة اللبنانية رودولف هايكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري وتطوير العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانب الباكستاني التزامه بدعم الروابط العسكرية مع لبنان. وفي التطورات في لبنان أيضا، وفي تصريحات للعربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان الوطنية، وأشار إلى أن حزب الله ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة للبنان في البقاء في حالة حرب.
2: بطبيعة الحال تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان، ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح اصلا انه مثلا حرب الاسناد لغزه ما كان له علاقه بالمصالح الوطنيه اللبنانيه.
1: وشدد وزير العدل اللبناني عادل نصار في لقائه مع العربيه على ضروره تسليم حزب الله سلاحه من اجل تعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات الجاريه مع اسرائيل.
2: اذا بدنا نواجه اسرائيل بالحرب بنكون عم نروح على الملعب اللي اسرائيل عم تختاره، أما إذا بدنا نروح على التفاوض بنكون عم نروح على الملعب اللي عم بيختاره لبنان. إنما على حزب الله إنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، للدولة اللبنانية تكون قوية بالمفاوضات بدل إضعاف الدولة اللبنانية من خلال المحافظة على سلاحه وعدم الاعتراف إلا بالمفاوضات اللي بتقوم فيها إيران. يعني بهالشكل هيدا حزب الله من جهة عم بيضعف الموقف التفاوضي تبع لبنان، ومن جهة تانية عم بيجي يقول المفاوضات ما بتعطي نتيجة.
1: من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع CNN بأن حزب الله ارتكب أخطاء استراتيجية كبيرة بعد عام 2000، وأشار إلى أن معالجة جذور الأزمة تبدأ بإنهاء حالة العداء وتعزيز مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية. إلى تطورات حرب السودان، فقد حذر بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية من استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي هناك. ودعا البيان إلى هدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا حل عسكريا لأزمة السودان.

0: أخبار الاقتصاد.
1: حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع كلفة شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية.

ثماني سنوات، وأظهرت بيانات الجمارك انخفاض واردات الخام بنسبة 29% مقارنة بمايو من العام الماضي لتصل إلى 33 مليون طن. أقرت روسيا بحدوث اضطرابات مؤقتة في إمدادات الوقود بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في عدد من المناطق، وأشارت وزارة الطاقة الروسية إلى وجود صعوبة في توزيع الوقود وتراجع إنتاج النفط عن المستويات المخطط لها بسبب أعمال صيانة غير مجدولة جراء الهجمات. وقعت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية بقيمة بلغت 4 مليار و800 مليون ريال بهدف توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. جاء التوقيع على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة نينجا السعودية للتجارة السريعة قد دخلت على خط المنافسة للاستحواذ على أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط في خطوة قد تربك مساعي أوبر للاستحواذ الكامل على المجموعة الألمانية. فشل مشروع تطوير مقاتلة أوروبية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا بعد سنوات من التحضير عقب تعثر الاتفاق بين شركتي إيرباص وداسو على تفاصيل التصنيع وتقاسم الأدوار. تقدمت شركة أوبن إي آي بأوراق طرح عام أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية في خطوة تضعها على عتبة أسواق المال العالمية. تشهد عملية الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس إقبالاً استثنائياً يفوق الطلب المتاح وفق مصادر لوكالة بلومبرغ. من المرتقب أن تغلق البنوك المشرف على الطرح دفاتر الأوامر أمام المستثمرين المؤسسين مساء غد الأربعاء تمهيداً لتسعير الأسهم يوم الخميس، على أن يبدأ التداول الرسمي في اليوم التالي.

0: أخبار الرياضة.
1: حذرت السلطات المكسيكية من أمطار وعواصف متوقعة في مدينة مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. وأعلنت أمانة الإدارة المتكاملة للمخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي مرارا حالة التأهب باللون البرتقالي بسبب الأحوال الجوية في بعض مناطق العاصمة. أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم في أجواء آمنة. وجاءت تصريحات شينباوم بعد القلق من استمرار احتجاجات المعلمين. وهددت نقابة المعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادات في الرواتب. يواصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم. يخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة ودية قوية أمام نظيره السنغالي ستكون الأخيرة له قبل المشاركة في المونديال بعدما لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتوريكو. وجه مدرب منتخب انجلترا توماس توخيل تحذيرا للاعب ريال مدريد جود بيلينغهام بأن عليه العمل والقتال من أجل ضمان مكان له في التشكيلة الأساسية في كأس العالم، خاصة أن لدى انجلترا 15 لاعبا يمكنهم بدء المباريات. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فونتي أن الجناحين لامين يامال ونيكولاس واليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في المونديال. وغاب يامال نجم برشلونة وواليامز الذي يدافع عن ألوان أتلتيكو بلباو عن نهاية الموسم بسبب الإصابة. بدأ المنتخب الجزائري معسكره التحضيري في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة استعدادا لانطلاق المونديال. كان الفريق الجزائري وصل أمس إلى مقر إقامته وسط استقبال حار من الجالية الجزائرية. كما وصل منتخب تركيا إلى مدينة ميسال الأمريكية لبدء التحضيرات النهائية قبل انطلاق المونديال تحت قيادة المدرب الإيطالي مونتلا. أعلنت وزارة الرياضة في السعودية طرح 5 أندية أمام الجهات الاستثمارية. وكشفت الوزارة في مؤتمر صحفي أن أندية الرياض وأبها والفتح والطائي والشعلة استكملت الإجراءات النظامية وصولا إلى مرحلة الجهوزية لطرحها أمام الجهات

الاستثمارية، علما بأن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل للجهات الاستثمارية هو 5 يوليو المقبل. أكد طبيب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن أن لاعب وسط المنتخب بحالة معنوية جديدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبا. وكان ابن 34 شعر بألم في صدره أثناء المباراة وبدون أن تكون الكرة معه قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 65 من ودية المنتخب مع أوكرانيا، ما أدى إلى إيقاف المباراة. وبعد تلقيه العلاج نهض إريكسن وغادر الملعب بمفرده ليتم نقله إلى المستشفى. أعاد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 في كوبنهاجن، عندما تعرض إريكسن لأزمة قلبية خضع من بعدها لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد، وتمكن من استئناف مسيرته الكروية في أوائل 2022 بعد 8 أشهر من الحادث.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ترامب يؤكد قرب التوصل لاتفاق مع طهران وتعهد بعدم حصولها على السلاح النووي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران. وزير العدل اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه لتعزيز موقف الدولة في المفاوضات مع إسرائيل. بيان أمريكي أوروبي أممي يحذر من استمرار الهجمات على المدنيين في السودان ويدعو لهدنة إنسانية عاجلة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: لا تذهبوا بعيدا قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: معالم مع سلطان المرواني.

في القرن الهجري الثالث وصلت شخصية سياسية إلى هذه الربوة على السواحل التونسية إفريقيا في ذاك الزمان، وبنى له مدينة واستقر بها، فكانت الدولة العبيدية الفاطمية. كيف استطاع عبيد الله المهدي أن يبني مدينته وأن يكون كيان سياسي في وسط بيئة مخالفة له مذهبياً وسياسياً؟ هذا ما سنعرفه أكثر في حلقة مدينة المهدية.

المهدية مدينة عجيبة فريدة، فريدة في قصتها، في بنائها، في أحداثها اللي دارت حولها. حدث اجتماعي ديني يحدث في الشرق ناحية العراق يؤثر في الأحداث السياسية في شمال أفريقيا وخصوصا في تونس. في نهاية القرن الهجري الثالث الإمام جعفر الصادق له ابن يسمى إسماعيل وابن يسمى موسى، فأعطى الإمامة لابنه موسى مع أنه إسماعيل هو الأكبر، فاعتبر ذلك من بعض أتباع إسماعيل تجاوزاً وحرماناً لإسماعيل من حق الإمامة. إسماعيل هذا مات في حياة أبيه، ويقال أنه له ابن يسمى محمد. في خضم هذه الأحداث الدينية الاجتماعية ظهرت شخصية تدعى بميمون بن ديصان. هذا ميمون بن ديصان أحد موالي جعفر الصادق، استغل هذه الأحداث وكون فرقة باطنية. هذه الفرقة تتبعها بني العباس، فأصبح ميمون بن ديصان يرسل أتباعه إلى المناطق البعيدة عن الخلافة العباسية مثل اليمن وشمال أفريقيا، ونجح هذا الفكر الباطني بإنشاء ثلاثة دول تعتبر معادية للمحيط الإسلامي في ذاك الزمان: القرامطة، الحشاشون، والعبيديون في شمال أفريقيا. كان هذا الزمن يوجد في دولة شهيرة تسمى دولة الأغالبة، دولة الأغالبة اللي أثارها في كل مكان اليوم في تونس. آخر عهد دولة الأغالبة ظهرت دعوة الدولة العبيدية على يد عبد الله الشيعي، ولكنه كان ينادي بالإمامة لشخص يدعى عبيد الله المهدي، كان يلقب نفسه بالمهدي. احتاج لمدينة أشبه ما تكون بحصن عسكري، مدينة المهدية، والسبب أنه البيئة المحيطة فيه بيئة معادية مخالفة له في المذهب، مخالفة له سياسية، مخالفة له في كل الاتجاهات. فأخذ يبحث في الساحل التونسي حتى وجد هذه الربوة يحيط فيها البحر من ثلاثة جهات، وفيها ميناء فينيقي، ميناء بونيقي قديم من أيام القرطاجيين، فقال هنا المنزل. فجاء وكان يحمل أموال كثيرة، أموال الخمس، فبنى مدينة المهدية وأحاطها بالأسوار، أصبحت شبه حصن عسكري، وجعل لها هذه البوابة الوحيدة ناحية البر تسمى بالسقيف الكحلة كي تحميه من البيئة المحيطة فيه.

هذه أسوار مدينة المهدية، وفي التاريخ يذكر أن أمنع الأسوار كانت في القسطنطينية والمهدية في تونس، لأنها بنيت على أساس دفاعي. هي مدينة ملكية وعسكرية، لأن الدعي عبيد الله المهدي كان يخشى من العامة والخاصة أيضا، حتى أنه ذراعه الأيمن عبد الله الشيعي اللي وطد له الحكم، حينما استتب الأمن لهذا الدعي أصبح يظهر فحشا وأخلاق سيئة، فتعجب، قال لا يمكن أن يكون هذا المهدي، ولا يمكن أن يكون من آل البيت، فبدأ بالعمل مع بعض رجال الدولة كي يقلب عليه ظهر المجن، ولكن الدعي كان داهية فعلم بذلك وأمر بإعدام ذراعه الأيمن عبد الله الشيعي، وكان ذلك. ثم انتقل واستقر في المهدية، بنى أسوارها بشكل منيع جدا، وجعل لها بوابة واحدة، هذه هي السقيفة الكحلة، وتسمى بباب زويلة، ولهذه التسمية قصة. زويلة مشهورة أيضا حتى في مصر، لأنه الفاطميون أو العبيدون انتقلوا أيضا إلى مصر، فباب زويلة الشهير في مصر يقابل باب زويلة الشهير أيضا في تونس اليوم في المهدية. وباب زويلة في مصر ارتبط بعدة أحداث في العالم الإسلامي، حينما أرسل هولاك ورسله يهدد المماليك قطعوا رؤوسهم وعلقوهم على باب زويلة، وأيضا حينما دخل العثمانيون إلى مصر أعدموا وشنقوا طومنباي على باب زويلة.

فهذا الباب واسمه عميق جدا في التاريخ الإسلامي. هذه البوابة الضخمة أمامها كان يوجد قناة مائية، هذه القناة تصل ما بين ضفتي البحر المتوسط، كان يوضع عليها جسر مصطبة، في النهار يفتح هذا الجسر كي يدخل العامة للعمل في الأسواق داخل المدينة، أما في المساء ترفع هذه المصطبة وتغلق أبواب المدينة.

هذا المدخل مدخل السقيف الكحلة، باب زويلة، وسمي بالسقيفة الكحلة لأنه الداخل يشعر بظلمة، فسميت بالسقيفة لأنها مسقفة الكحلة أي المظلمة. وهذه أعمق بوابة مرت علي في مدن العالم الإسلامي والمدن القديمة بشكل عام، طولها من الباب الخارجي حتى تصل إلى الأسواق 45 متر، وهذا يوضح لنا النفس الدفاعي اللي بنيت على أساسه هذه المدينة.

من أعلى السقيف الكحلة باب زويلة. هذه البوابة ثكنة عسكرية منفصلة، بمعنى أنه حتى لو سقطت المدينة يمكنها أن تقاوم، وهذا ما حدث بالفعل في ثورة صاحب الحمار يدعى مخلد بن كداد وهو من الخوارج. عبيد الله الدعي المهدي وصل خطره إلى الكيانات السياسية المحيطة فيه، بل وصل إلى الخلافة العباسية، فتوجسوا من نخيفة ومن ضمنهم الدولة الأندلسية بقيادة عبد الرحمن الناصر، فأصبحوا يدعمون الثورات المحيطة فيه، يدعمونها بالمال وإن كانت مخالفة لهم مذهبيا، ولكن خطره أشد من خطرهم. من ضمن اللي دعموا صاحب الحمار، وسمي بصاحب الحمار لأنه دائما معه حمار في غزواته. صاحب الحمار خرج على الدعي عبيد الله المهدي وحاصر المهدية 8 أشهر، ما تقدم شبر واحد، حتى يأس وعاد ودمر مدينة زويلة، ثم فيما بعد انتهت ثورته. هذه المدينة الحصينة حصينة طبيعيا قبل أن تحصن بهذه الأسوار، وهذا المشهد في الخلف قطعة من اليابس ربوة تحيط فيها المياه من 3 جهات شبه جزيرة، تذكرنا بحصانة سبتة في شمال المغرب. حصانتها أدت لمناعتها لعديد من الزمن، وأدت لمناعتها أمام العديد من الهجمات. عبيد الله المهدي بعد أن استقر له الأمر بدأ ينشر دعاته في كل مكان، حتى وصل به الحال إنه ادعى الخلافة، فأصبح يسمى بخليفة المسلمين، وهذا أمر واعتداء سياسي لم يسبق أحد فيه.

المهدية مدينة ملوكية بنيت لحماية عبيد الله المهدي الدعي وحاشيته فقط، لكن في الصباح تفتح البوابات للعامة وموجودة أسواقهم ومحلاتهم داخل المهدية، فيتاجرون وفي المساء يؤمرون بالخروج وتغلق البوابات. وهذه حيلة ذكية جدا من الدعي، لأنه نجح بفصل السكان، فصل الناس عن مصادر رزقهم ليلا، ونجح بفصلهم عن عائلاتهم نهارا، وبهذا يضمن عدم ثورتهم عليه.

ضاقت المهدية على ساكنيها وضاقت على الدعي عبيد الله المهدي. هذا الدعي فكره كان توسعي، كان يتطلع ناحية الشرق وناحية الغرب، حتى أن المريخون يصفونها بالإمبريالية الفاطمية، ففكر أنه يبني له دولة أكثر من المهدية. المهدية بعيدة وصغيرة ومحاطة بقبائل شرسة، وهو عنده فكر توسعي أكثر بكثير من المهدية ومن حكم أفريقيا. كان يطمح بأنه يكون الخليفة الأول للمسلمين في العالم الإسلامي. هذا الفكر أدى به إلى أنه يتطلع ناحية الأندلس، فأخذ يرسل الرسل. وبالمناسبة الفاطميون عندهم أقوى جهاز استخبارات في زمانهم، لكن الأندلس كان فيها الأسد الهصور عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر كان يعي خطر العبيديون، فاستعد لذلك، حتى أنه حرض القبائل المحيطة. صاحب الحمار اللي موله عبد الرحمن الناصر. أيضا اضطرت القوات الأندلسية لأول مرة عبور الأندلس والسيطرة على سواحل المغرب استعدادا لمكامن الخطر كي لا تأتيها من الدولة العبيدية. وفي خضم هذه الأحداث العظام والهزائم المتتالية التي مني بها العبيديين مقابل الأندلسيين وقائدهم عبد الرحمن الناصر، أرسل الدعي العبيدي رسالة يهدد فيها الناصر، وكتب فيها أبيات من الشعر يهجوه فيها. فلما قرأ الناصر الرسالة قلبها وكتب على ظهرها: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك،

القارئ للتاريخ يعي تماماً أن العبيديون عندهم خطة توسع منذ البداية ناحية الشرق. ماذا يوجد في الشرق؟ يوجد مصر، الشام، الحرمين الشريفين، ولكنها تحت سيطرة العباسيين. من عام 300 هجري إلى 358 و360 هجري لم ينقطع التخطيط لغزو مصر، حتى إنهم بنوا طريق من المهدية حتى حدود مصر الموجودة اليوم، وغزيت مصر 4 مرات، وفي المرة الخامسة سقطت أمام جحافل الجيش الفاطمي، الجيش العبيدي. ليش العبيديين اتجهوا ناحية مصر؟ مصر هي الطريق إلى الشام. ساعدهم في ذلك ضعف الدولة العباسية. الدولة العباسية تنقسم لفترتين، فترة قوة وفترة ضعف. بعد وفاة هارون الرشيد قسم الدولة بين ابنيها الأمين والمأمون، وحدث بينهم معركة وخلاف كبير جدا انتصر فيه المأمون. في خضم هذه الحروب المأمون استعان بالعنصر التركي لأول مرة في تاريخ الدولة العباسية. تمكن الأتراك في عهد المعتصم من مقاليد الحكم، وأدى هذا إلى ضعف في الدولة العباسية. سيطرة العنصر التركي في الدولة العباسية أدت إلى أن بعض فرسانهم استقل بحكم بعض الأقطار في الدولة العباسية، وإن بقي الحكم بشكل صوري للخليفة العباسي. من ضمن هذه الأقطار مصر، وهذا ساعد الفاطميون العبيديون في غزو مصر. ولكن قبل الغزو بسنوات قليلة استقل كافور الإخشيدي في حكم مصر. وكافور الإخشيدي كان فارس وكان ذكي وسياسي محنك، فما استطاعوا العبيديون دخول مصر بوجوده. حتى إن مخابرات العبيديين كانوا يكتبون للمهدي: إذا زال الحجر الأسود تمكننا من حكم مصر والعالم الإسلامي. يقصدون بالحجر الأسود كافور الإخشيدي، وكافور الإخشيدي هذا هو الذي هجاه المتنبي بقصيدة الشهيرة: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لأن المتنبي كان في بلاط كافور الإخشيدي ويرغب في الولاية، فما ولا كافور الإخشيدي فترك مصر وهجا بهذه القصيدة الشهيرة.

غنى الدولة الفاطمية وثراءها أدى لنهضة عمرانية وطابع معماري مميز تميزت فيه الدولة الفاطمية، فأسوارهم وبواباتهم ومساجدهم مختلفة. ومن الآثار الباقية من الحقبة الفاطمية في مدينة المهدية الجامع الكبير، صفحة من الزمن عمرها حوالي 1200 عام. العبيدي كان مفتون في العمارة الرومانية، لذلك نجد المباني في عهده وكأنها بوابات رومانية. هذه بوابة الجامع الكبير وكأنها بوابة قوس النصر في واحدة من المدن الرومانية.

جميلة هي العمارة الفاطمية ولها مميزات تميزها عن غيرها، من ضمنها أنه مساجدهم ما يكون في مئذنة. المئذنة في الجامع الفاطمي في المهدية أضيفت فيما بعد غربت شمس الفاطميون وبقيت آثارهم.

0: زال الحجر الأسود بوفاة كافور الإخشيدي حجر العثرة أمام القوات العبيدية، فبدأوا بإعداد العدة لغزو مصر. قائد العبيديين قائد الجيش جوهر الصقلي فزوده الخليفة الفاطمي العبيدي ب26 مليون دينار من الذهب، ثروة طائلة. جل ما جمعوه في ال50 عام صرفوه لغزو مصر الجائز الكبرى، وتقدمت جحافل 100,000 جندي عبيدي ناحية مصر. ما وجدوا قوة جابههم، بل إنه أهالي مصر وعيانها خرجوا لاستقبال الخليفة الفاطمي المعز، وكان يحمل معه 1500 صندوق من الذهب كي يصرفها على أهالي مصر لاستمالتهم في بداية الأمر. وحينما اجتمع في الأعيان واجهوا الطبطبائي، والطبطبائي شريف حسيني ومن علماء مصر، فسأل المعز عن نسبه. المعز ما رد عليه، فطلب بجمع علماء مصر وأعيانها. حينما جمعهم وتطمن أن الكل موجودين في مجلسه، أخرج سيفه وقال: هذا نسبي، ونثر الذهب على الحضور وقال: هذا نسبي. فدان له حكم مصر زهاء 3 قرون، خلالها بنوا مدينة القاهرة وبنوا الأزهر الشريف اللي كان في بداية الأمر يتبع للعبيديين، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وأسقط حكم العبيديون في مصر وأعاد الأزهر الشريف لسلطته.
1: معالم مع سلطان المرواني.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية.

0: عربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
5: ثوانا مشاهدينا، تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي بعد ارتفاعات كانت أمس ب 14 النقطة المئوية، أبقت المؤشر فوق مستويات 10900 نقطة، والدعم الأساسي كان من أسهم أرامكو التي ارتفعت مع ارتفاعات أسعار النفط. اليوم من المتوقع أن تبدأ الجلسة على بعض التراجعات بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية، وذلك على خلفية تراجعات أسعار النفط، وهذا بالفعل ما نشهده الآن. أسهم أرامكو تبدأ الجلسة على تراجعات ب 14 النقطة المئوية، تتداول فوق مستويات 27 ريال، ولكن اليوم الراجحي الأهلي كذلك الأمر هي الأسهم التي تعطي الدعم بالنسبة للمؤشر. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين: القراءة الثانية للنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية للربع الأول تأتي عند 3% بشكل سنوي. شركة أوبن إي آي تتقدم بطلب غير معلن لطرح عام أولي. نينجا السعودية تنافس أوبر على أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط بحسب الفاينانشال تايمز. وتتابعون أيضا في نبض السوق: أسعار النفط تعود للتراجع مع وقف إيران وإسرائيل للاستهدافات المتبادلة.

بكم مشاهدينا من جديد. إذن افتتاحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي مع بعض التراجعات التي نشهدها على أسهم أرامكو، وهذا الأمر مبرر تماما بالنظر إلى تراجعات أسعار النفط التي نشهدها، ولكن أسهم الراجحي وS&P هي الأسهم التي اليوم تعطي الدعم بالنسبة للمؤشر، وبالتالي المؤشر الآن يصعد بأربعة أعشار النقطة المئوية وعدنا فوق متوسط المئتي يوم بالنسبة للمؤشر مع صعوده فوق 11000 نقطة. هذا الأمر إذا أغلقنا فوق هذه المستويات سيكون هذا أمر جدا إيجابي من الناحية الفنية بالنسبة للمؤشر. نلقي نظرة على الأسهم التي تتحرك. إذن الراجحي 6 أعشار النقطة المئوية من الارتفاعات بالنسبة للسهم هو الذي يعطي الدعم، على رغم من أنه أسهم أرامكو اللي هي الأثقل بالنسبة للمؤشر تتراجع بنصف النقطة المئوية. عم نشوف آدس ضمن هذه القائمة، خليني أتحدث عن آدس هون بما أنه عم نشوفها بهذه القائمة. أوصت بزيادة رأس المال 100% عن طريق منح أسهم منحة ورسملت مبلغ 1,130,000,000 ريال. هذه هي أخبار آدس التي اليوم نتابعها والتي تسهم في دعم السهم بهذه الطريقة. آدس العربية كذلك الأمر، خليني أيضا أتحدث عن العربية. عقد مع شركة موجة العصر للدعاية والإعلان لغرض تقديم خدمات إعلانية بصورة غير حصرية لثلاث سنوات. نتحدث عن متوسط قيمة سنوية للعقد ب 336.6 مليون ريال. نسيج، سينومي ريتيل وسايكو أيضا ضمن هذه القائمة. بترو رابغ أيضا تلحق بشكل كبير بتراجعات أسعار النفط، بينما تالكو محطة البناء وعدد من الأسهم في التراجعات. أذهب إلى أسهم أخرى نراقبها عدا آدس وعدا أيضا العربية. دعونا نلقي نظرة على ساب السعودي الأول الذي أعلن عن اكتمال عملية شرائه ل 5.7 مليون سهم لبرنامج حوافز الموظفين بقيمة 196.5 مليون ريال.

متوسط سعره هو 31 ريال 20 هللة، وهذا السهم اليوم يرتفع معنا بعد ارتفاعات كانت ممتازة أمس. الرمز أيضا أعلنت عن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الملكية ستكون مناصفة ما بين الرمز وما بين شركة أصائل العربية. الهدف هو تطوير مشروع سكني في حي الرائد، الكلمات اليوم مش عم تزبط، في الرياض. والحجم المستهدف لهذا الصندوق هو 370 مليون ريال، والشركة قالت بأنه الأثر المالي رح يكون من 2026 حتى 2029. قبل أن أتحدث عن موضوع خاصه بالطرح الأولي لشركة هامة، أشير فقط إلى مؤشر السوق السعودي أيضا اليوم، إذن الذي يرتفع الآن بنصف النقطة المئوية، والدعم كما تحدثنا من أسهم الراجحي وأيضا S&P. أما بالنسبة لموضوع الطروحات الأولية، أشير إلى أنه شركة إذن المطلق الغوير، إذن بحسب بلومبرغ تحدث عن تأجيل عملية الطرح العام الأولي بسبب الظروف في السوق، هذا ما تتحدث به الشركة. سنذهب الآن إلى جولة حول أبرز الأخبار التي نتابعها سواء محليا أو عالميا، وأبدأ مع ما أظهرته تقديرات للهيئة العامة للإحصاء حول نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ب 3% في الربع الأول من هذا العام، وعلى أساس سنوي في القراءة الثانية، وهذا مقارنة مع القراءة الأولى التي كانت عند 2.8%. على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وقعت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية بقيمة بلغت 4 مليارات و800 مليون ريال، بهدف توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن شركة نينجا السعودية للتوصيل السريع قد دخلت على خط المنافسة للاستحواذ على أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط. هذه خطوة قد تربك مساعي أوبر للاستحواذ الكامل على المجموعة الألمانية. وتقدمت شركة أوبن إي آي بأوراق طرح عام أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة منافسة متصاعدة من أنثروبيك وجوجل. من المرتقب أن تغلق البنوك المشرفة على الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، من المرتقب أن تغلق دفاتر الأوامر أمام المستثمرين المؤسساتيين مساء غد يوم الأربعاء، تمهيدا لتسعير السهم يوم الخميس على أن يبدأ التداول الرسمي في اليوم التالي. وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة MSCI العالمية أنها ستطبق قواعدها المعتمدة للإدراج المبكر للطروحات العامة الكبرى في مؤشراتها القياسية. هذا قرار يرجح أن يفتح الباب أمام انضمام سبيس إكس خلال 10 أيام تداول فحسب من بدء التداول، وهو المقرر في يوم الجمعة 12 من يونيو. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أداء قوي للاقتصاد الصيني بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي. ارتفعت الصادرات 19.4% سنوياً، متجاوزة توقعات الأسواق رغم اضطرابات مضيق هرمز.

نتابع أيضا تحركات الأسواق الخليجية في جلسة أيضا هي الأخرى إيجابية بفعل إذا تراجع المخاطر الجيوسياسية، على عكس ما كنا شهدنا جلسة أمس مع تراجعات حادة بالنسبة لهذه المؤشرات. كان سوق دبي الأكثر تراجعا في أمس مع تراجعات فقط 1%، اليوم يرتد صعودا ب 1% بدعم من إعمار العقارية بشكل أساسي وكذلك القطاع المصرفي الذي يدعم البورصات الخليجية. سجلت واردات الصين من النفط الخام خلال شهر مايو أدنى مستوى لها في 8 سنوات بعدما تراجعت بنسبة 29% سنويا إلى نحو 7.8 مليون برميل يوميا تقريبا في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وإغلاق مضيق هرمز والذي أثر على حركة ناقلات النفط القادمة من الشرق الأوسط. في المقابل أظهرت بيانات التجارة الخارجية أداء قويا للاقتصاد الصيني بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 19.4% على أساس سنوي متجاوزة توقعات الأسواق، بينما زادت

الواردات بنسبة 27.4% ليرتفع الفائض التجاري إلى 105.4 مليار دولار، هذا هو الأعلى من يناير. قفزت الشحنات الصينية إلى أمريكا بنحو 35% في مايو، مسجلة أعلى معدل نمو في 5 سنوات.

0: بالنسبة لكوسبي، سامسونج وإسكي هاينكس، الأسهم التي تراجعت بشكل حاد أمس وتسببت بسيركت بريكر على كوسبي هي الأسهم التي تدعم اليوم المؤشر للصعود ب8% بعدما شهدناه في جلسة الأمريكية من شراء لتراجعات الأسهم التكنولوجية. نلقي نظرة على الذهب الذي أيضا اليوم يستقر عند 4300 دولار. الذهب ينتظر الآن أرقام التضخم الأمريكية يوم الغد التي ستكون حاسمة. إذا كان هناك مفاجأة بصعود أكبر من المتوقع بالنسبة للتضخم، هذا سيضغط على الذهب لأنه سيرفع من عوائد السندات الأمريكية. فما الذي يجب أن نتوقعه من هذه الأرقام؟ سمير الخوري من بيروت ينضم إلينا وهو مؤسس شركة The Financial Markets World. سمير أهلا ومرحبا بك معنا. هل تتوقع بأنه حيكون في مفاجأة غير سارة للذهب من أرقام التضخم غدا؟
1: صباح الخير مايا، شكرا على الاستضافة. بعتقد لازم نتوقع هذا الشيء. عم نشوف نحن توقعات بتشير انه مؤشر اسهم المستهلكين حيسجل 4.2%. اي قراءه اعلى من التوقعات هذا الشيء طبعا بده يضغط على اسعار الذهب، فمش بعيده نعم ماي انه نشوف مزيد من الضغوطات على اسعار الذهب. عم نشوف نحن اداء السنوي رجع على الفلات، اداء سنوي صفري، فبالتالي ممكن نرجع نشوف نحن يعني مزيد من التراجعات. ممكن نشوف نحن اذا في حاله يعني عم نشوف نحن المتوسط المتحرك ل 200 يوم عند مستويات 4430، هلا عم بيتداول دون هذا المستوى. اذا في حال ضلوا عم بيتداول دون هذا المستوى لفتره اطول، بالتالي مش بعيد نرجع نشوف نحن مستويات 4200 ولا بل 4100.
0: طيب اليوم بالنسبه للاسهم التكنولوجيه، هل برايك انتهت رده الفعل على طرح سبيس اكس؟ لانه يقال بانه جزء من ما شاهدناه من تراجعات الاسهم التكنولوجيه كان سحب سيوله تحضرا لسبيس اكس، فلاي درجه ترى بانه هذا الملف اصبح مسعر بالنسبه لهذه الاسهم؟
1: يعني عم نشوف نشوف نحن يعني طلب كبير على هذه على الاي بي اوز، فانا برايي مش بعيد نرجع نشوف نحن سحب سيوله اضافيه من الاسهم التكنولوجيا الاخرى. يعني عم نحكي نحن انفيديا وغيرها من شركات ماجنيفيسنت 7. فبالتالي نعم انا برايي ان كان سبيس اكس او اوبن اي اي او انتروبيك، طبعا التستنج حيكون على اول شيء على طبعا السبيس اكس، بس في حال كان في اقبال كبير، بس في حال كان سعره يعني كان في طلب كبير وسعره ارتفع بشكل كبير، مش بعيدة يعني نضل نشوف نحن هذه السحوبات من الشركات الأخرى وأيضا من الذهب. ننسى أيضا ممكن الذهب أيضا ينخفض، خاصة أنه عم يسالوا الذهب ويروحوا طبعا لشركات التكنولوجيا.
0: طب وماذا عن البيتكوين؟ لأن البيتكوين هي أيضا لها كوريليشن مرتفع مع أسهم التكنولوجيا، هل برأيك من الممكن أن نعود ونختبر مستويات دون 60,000 دولار للبيتكوين؟
1: مش بعيدة، نعم مش بعيدة. عم نشوف نحن كسر مستوى 60,000 دولار يعني الأسبوع الماضي. عم نشوف نحن ضغوطات بيعية على أسعار بيتكوين. صحيح نحن عم نتداول كل مستويات 63,000 دولار، ولكن عم نشوف نحن الارتباط الوثيق بينه وبين الأسهم التاج بطل موجود. الكوريليشن بطلت موجود أبدا. يعني عم لاحظ كانت موجود قبل قرابة 0.8 سابقا، هلا عم نشوف نحن هناك تلاشي. عم نحكي تقريبا الكوريليشن صار 0.4 تقريبا. نعم. بالتالي نعم مش بعيدة نرجع نشوف نحن ضغوطات بيعية على أسعار بيتكوين وسحوبات واللجوء إلى الشركات التكنولوجيا.
0: طيب خليني أسألك أيضا عن اجتماعات البنوك المركزية. هذا الشهر شهر حاسم لأنه عندنا الأوروبي، الفيدرالي، الياباني، وهذه البنوك المركزية. بالنسبة للفيدرالي تثبيت، ولكن للأوروبي والياباني عم نتحدث عن رفع لمعدلات الفائدة. كيف بتشوف رح تكون تأثير الفروقات في السياسة النقدية divergence بالبوليسي على أسواق العملات؟
1: يعني أنا برأيي ما لازم تكون بالعكس. أنا برأيي لازم مجلس احتياط الفيدرال الأمريكي يرفع أسعار الفائدة من بعض الأرقام الاقتصادية القوية اللي شفناها نحن الأسبوع الماضي، وتحديدا تقرير وزارة التجارة والزراعة وغيرها من البيانات الاقتصادية PMI manufacturing وأيضا CPI اللي بعده مرتفع، وطبعا ما نشوف نحن بكرة CPI كيف راح يطلع. ولكن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي شفنا احنا يعني الأسبوع الماضي سجل الناتج المالي المحلي انكماش 0.2%. أيضا في بريطانيا هناك ناتج المالي المحلي صفري، باليابان أيضا. فبالتالي أنا برأيي إنه أكبر خطأ بيعملوها البنوك المركزية إن كان الأوروبية بنك مركزي أوروبي والبريطاني وأيضا الياباني إنه يرفع أسعار الفائدة، مع إنه توقعات بتشير إنه نعم رح يصير رفع أسعار الفائدة.
0: نعم.
1: الركود التضخمي يلوح في الأفق، بينما في أمريكا عم لاحظ ده هناك إنفليشن بريشر على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يعني مزيد برفع أسعار الفائدة. أنا برأيي رفع أسعار الفائدة في أمريكا هو بعتقد لازم ينطرح على الطاولة في يعني في المرحلة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك سمير الخوري مؤسس شركة The First Financial Markets World.

فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه كيف تبدو حركة السفر هذا الصيف في ظل التوقعات المتشائمة لقطاع الطيران.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: يواجه قطاع الطيران عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع التكاليف المرتبطة بوقود الطائرات والتي قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بنحو 100 مليار دولار، وهذا سيؤدي إلى تراجع متوسط هامش أرباح هذا القطاع من 4.2% إلى 2%. في السياق ذاته، خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا توقعاته لأرباح قطاع الطيران بنحو 50% على مدار العام 2026. وفقا للتوقعات، فإن القطاع سيسجل أرباحا صافية ب 23 مليار دولار مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 41 مليار دولار، وهذا تراجعا من أرباح العام الماضي ب 45 مليار دولار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي السيد مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو. سيد مأمون، أهلا ومرحبا بك معنا. متى تعتقد بأنه من الممكن، خليني أسألك السؤال الذي يعني من يتابعنا اليوم هو السؤال الأساسي له، بما أنه نتحضر إلى موسم الصيف وموسم السفر والعطلات، هل سنشهد استمرار لارتفاع أسعار تذاكر الطيران على مدار أشهر الصيف؟ وهل هناك destinations أو يعني أماكن معينة هي التي نشهد فيها الارتفاع الأكبر بالنسبة لأسعار التذاكر برأيك؟
1: صباح الخير بداية، وأنا آسف الجزء الأول من السؤال ما كان مسموع عندي.
0: خليني أحكي السؤال مرة أخرى، عم بسأل بأنه هلأ نحن دخلنا في موسم الصيف، موسم السفر بالنسبة يعني العالم، هل تعتقد بأنه أسعار تذاكر الطيران ستستمر بالارتفاع على مدار أشهر الصيف، أو أنك تعتقد بأننا وصلنا إلى البيك وأيضا لمستويات الذروة؟
1: لا، باعتقادي حيزداد الارتفاع، لأنه التغيير الرئيسي اللي حصل السنة بجانب موضوع النفط وبوليصات التأمين وكل الأمور اللي صرنا عارفينها هي التغير بأنماط الحجز. لو نظرنا عالميا، عادة بتكون فترة البحث والحجز عادة ما بين 6 إلى 8 أسابيع، يعني قبل السفر. عندنا في المنطقة هون أقصر بشوي بشكل تقليدي. اللي حصل السنة أنه معظم المسافرين حتى لو عندهم نية السفر لم يقوموا لسه بالحجز حتى الآن لرحلات الصيف، وبالتالي عامل الطلب حيزداد مع اقتراب العطلة الصيفية. فبعد يعني باعتبار من منتصف هذا الشهر، شهر 6 وحتى نهايته، متوقع يزيد الطلب، يزيد عمليات الحجز، حتكون شورت ويندو أكثر بفترة أقصر، وبالتالي بالتأكيد مع نقص الرحلات المجدولة نتيجة التغيير

0: الروتينج او بعض الغاء بعض الرحلات في بعض شركات الطيران وبعض المطارات، بالتاكيد راح يكون في ارتفاع ثاني على اسعار التذاكر.
1: طيب مأمون، هل بتكون الاسعار التذاكر بتكون ارخص عندما يكون الحجز قبل وقت اطول من السفر؟ يعني هل هذا العامل من الممكن ان يسهم بالنسبه لمن يريد ان يسافر بان يقلص من تكاليف السفر؟
0: لا، بالتأكيد الحجز المبكر دائما بيعطي فرصة لأسعار أفضل، لكن نحن المشكلة اليوم عم نواجهها مو موضوع بس تأخير، مشكلة عدد الرحلات المجدولة، يعني عدد الكراسي المتاحة اليوم. لو افترضنا مثلا، أخذنا على سبيل المثال رحلة ما بين رياض ولندن، في السابق بيكون عندك تقريبا يوميا اكثر من 15 رحله مجدوله بشكل ثابت على معظم الشركات، هذا بشكل مباشر غير الشركات اللي بيكون فيها توقف ستوب اوفر. اليوم اللي موجود في السوق تقريبا نصف، وبالتالي كان عندنا مجموع مقاعد متوفره لرحله دايركت من الرياض للندن، خلينا نقول حوالي 7000 يوميا، نزلوا ل 3500. فهذا اثر بشكل كبير، تاخر الحجز اثر بشكل كبير جدا. فنحن حنواجه هلا موجه طلب عاليه مع موجه امداد قليل، وبالتالي حيكون بشكل تقليدي في زياده على الاسعار.
1: عادة يكون هناك لجوء إلى شركات الطيران الاقتصادي، شركات الطيران المنخفض التكلفة، ولكن عندما يعني أحاول أن أقارن بين أسعار التذاكر بين هذه الشركات والشركات المعتادة، أرى بأن الأسعار أصبحت جدا متقاربة. يعني حتى شركات الطيران الاقتصادي أحيانا عم بتكون تذاكرها أعلى من شركات الطيران الكبرى. هل هذا هو الوضع الطبيعي الجديد؟ هل هيدا هو النيو نورمال؟
0: لا، هو ما نيو نورمال بالدرجة الأولى، مشان ما نخوف الناس. واللي أنت عم تحكيه نقطة دقيقة جدا وسؤال جيد جدا. اللي حاصل بيختلف طبعا من منطقة لمنطقة. نظرنا للشركات المنخفضة التكاليف في المنطقة عندنا، معظمها عندها راوتس معينة أو عندها خط، يعني وجهات معينة مختصة فيها بطبيعة الحال، يعني هي الشركات الكاملة الخدمة ما بتروحها أصلا، وبالتالي انعكس ما يحصل على كل القطاع على الشركات المنخفضة التكاليف، فرفعت التكلفة ما بين النفط ما بين ازدياد طلب تأخير في الحجوزات وكل ما ذكرنا. لو نظرنا مثلا بجغرافية تانية، مثلا في أمريكا ولا في أوروبا، لا، شركات منخفضة التكاليف تكون فعلا منخفضة التكاليف، بتغطي نفس الوجهات يلي بتغطيها الشركات كاملة الخدمة، وبالتالي بيكون في تفاوت بالأسعار. لكن هنيك طبعا بنتيجة إعادة جدولة الرحلات وتخفيض عدد الرحلات، فكمان صار في ضغط على الأسعار. هل هذا نيو نورمال؟ لا، أكيد لا، أكيد بوقت معين ان شاء الله لما تستقر الامور ترجع خطوط الامداد لوضعها السابق، اسعار النفط تستقر مره ثانيه، بوليصات التامين بتعود للسابق عهدها، بتوقع بشكل مباشر
1: نعم
0: حيكون في عوده.
1: مأمون، كم يجب او الى اي مستوى يجب ان يعود سعر برميل النفط حتى تعود تذاكر الطيران لاسعارها قبل هذه الحرب؟ ومتى تتوقع ذلك؟ تحديدا بالنسبه لاسعار تذاكر الطيران، متى تتوقع ان تعود لمستوياتها قبل هذه الحرب؟
0: يعني عادة بالفترة بآخر خمس أو يعني تقريبا بعد جائحة الكوفيد، تقريبا $70 هو السعر المنطقي اللي يكون مناسب جدا لشركات الطيران حول العالم. لكن احنا المشكلة عندنا اليوم مو بس بالسعر، وإنما كمان في الإمداد، نتيجة إغلاق المضيق، تأخير وإعادة يعني صعوبة مرور السفن والإمداد اللي عم يصير، فصار في شورتج كمان في النفط غير سعره العالي. طبعا هم اثنين فاكتورز بيأثروا على بعض مثل ما بتعرف، يعني ونقص الإمداد أدى لارتفاع السعر مجرد ما انحلت. بس عادة لو تكلمنا في $70 في آخر خمس سنوات، كانت عاملة يعني تنظيم معين للسوق بأسعار خلينا نقول منطقية.
1: يعني بداية العام المقبل برأيك من الممكن أن نعود لمستوى؟
0: إن شاء الله، أنا بتصوري ممكن نشوف شيء بالربع الأخير من السنة، لو إن شاء الله الأمور يعني الوضع الجيوسياسي المعقد انتهى بإذن الله قريبا.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ضيفنا من دبي السيد مأمون حميدان، رئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو. موجز لأبرز الأخبار السياسية. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قرب التوصل لاتفاق مع إيران، أضاف أنهم في الخطوات الأخيرة من اتفاق، وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين ويضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني على حد قوله، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، مضيفا أن الأمر انتهى.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لصحيفة USA Today، قال إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أكد فانس أن الجهود مستمرة للتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، لافتا أنهم لا يريدون استمرار الحرب.
1: I don't assume that anybody's acting in good faith. Obviously, we've been very involved in these negotiations, Jesse. We're going to take the attitude of accomplish the president's mission, but verify over the long term that the Iranians are keeping their end of the bargain. It's a tall order, but it's one that the president has put us in a good position to achieve. Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table, or if of course going to verify it, but if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people.
0: خلال زيارة إلى باكستان، بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير، بحثا تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري وتطوير العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانب الباكستاني التزامه بدعم الروابط العسكرية مع لبنان، فيما أشاد هيكل بكفاءة الجيش الباكستاني ومساهمته في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي. شركة أوبن أي آي بأوراق طرح عام من أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية في خطوة تضعها على عتبة أسواق المال العالمية. تعمل الشركة بقيادة سام ألتمان مع بنكي جولدمان ساكس ومورغان ستانلي على إدراج محتمل في بورصة وول ستريت قد يتم في وقت مبكر من الخريف المقبل. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة منافسة متصاعدة من أنثروبيك وجوجل، فضلا عن تقارير تشير إلى تراجع في تحقيق بعض أهدافها الداخلية للإيرادات وعدد المستخدمين. على صعيد التمويل، أتمت أوبن أي آي جولة تمويل ضخمة بلغت 122 مليار دولار عند تقييم ناهز 852 مليار دولار، وتخطط الشركة لضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030 في سباق محتدم بين كبرى شركات القطاع للسيطرة على مستقبل هذه التقنية. في الولايات المتحدة تشهد عملية الطرح العام الأول لشركة سبيس أكس إقبالا استثنائيا يفوق الطلب المتاح وفقا لبلومبرغ. ومن المرتقب أن تغلق البنوك المشرفة على الطرح دفاتر الأوامر أمام المستثمرين المؤسساتيين مساء غد الأربعاء، تمهيدا لتسعير الأسهم يوم الخميس على أن يبدأ التداول الرسمي في اليوم التالي. تطرح الشركة 555 مليون سهم بسعر 135 دولار للسهم الواحد. هذا يتيح للشركة جمع نحو 75 مليار دولار، ويقدر قيمتها بتريليون و800 مليار دولار. خصصت الشركة ما يصل إلى 30% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، فيما كشفت مؤخرا عن صفقة مع جوجل بقيمة 920 مليون دولار شهريا لخدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب اتفاقية مماثلة مع أنثروبيك. ستدرج الشركة في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز SPCX.

أعلنت مؤسسة MSCI العالمية أنها ستطبق قواعدها المعتمدة للإدراج المبكر لطروحات العمل الكبرى في مؤشراتها القياسية. هذا القرار يرجح أن يفتح الباب أمام انضمام سبيس إكس خلال 10 أيام تداول فحسب من بدء التداول المقرر يوم الجمعة 12 يونيو. يعني هذا القرار أن صناديق الاستثمار التي تتتبع مؤشرات MSCI والتي تدير أصولا تناهز 5.8 تريليون دولار ستكون ملزمة بشراء أسهم سبيس إكس فور إدراجها، إلى جانب صناديق أخرى مرتبطة بمؤشري ناسداك 100 وفوتسي راسل. فاصل قصير، نتابع بعده بقية

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أظهرت تقديرات للهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ب 3% في الربع الأول وعلى أساس سنوي في قراءته الثانية مقارنة مع القراءة الأولى التي كانت عند 2.8%. دعم النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية هذا الارتفاع، حيث سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نموا ب 2.9% لكل منهما، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية ب 1.5% في نفس الفترة وعلى أساس سنوي. ساهمت الأنشطة غير النفطية ب 1.7% من هذا النمو، في حين ساهمت الأنشطة النفطية ب 0.8%. نتحدث عن تفاصيل هذه الأرقام الاقتصادية الهامة مع ضيفنا من الرياض السيد محمد العنقري الخبير الاقتصادي. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا. خلينا نبدأ نحلل هذه الأرقام الاقتصادية الهامة. إذا الاقتصاد الحقيقي الريل جي دي بي نما بالسعودية 3% في الربع الأول من هذا العام. ما شهدناه هو بأنه هذه القراءة أعلى من القراءة الأولى، والسبب أنه تم تعديل نمو الأنشطة النفطية ل 2.9% من 2.3%، ورفع نمو الأنشطة غير النفطية أيضا بشكل بسيط ل 2.9%. بالنسبة للأنشطة غير النفطية، لأي درجة ترى بأن الطلب المحلي القوي هو الذي يدعم هذه الأنشطة، ولأي درجة تعول بأنه سيكون معنا مستدام أو سستينبل على مدار هذا العام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا هذا يعكس جانب مهم جدا، الأرقام دائما يجب أن نذهب إلى ترجمتها على أرض الواقع. منذ إطلاق رؤية 2030 كان هناك هدف أن يكون الناتج الإجمالي اللاعب الرئيسي فيه هو الأنشطة غير النفطية، وخصوصا القادمة من القطاع الخاص. وما ظهر من أرقام رغم التداعيات التي بدأت في الشهر الأخير في المنطقة والتي أثرت على صادرات النفط وعلى صادرات المشتقات النفطية، إلا أن الأنشطة غير النفطية استمرت في أدائها الإيجابي، خصوصا مع تنشيط قطاعات مثل التطوير العقاري وأيضا الصناعات التحويلية، وبالإضافة إلى الخدمات والسياحة وغيرها. الاستمرارية أو الاستدامة كما ذكرت هي الهدف، هي ليست يعني فورة مؤقتة، لأن هذه القطاعات هي من القطاعات الرئيسية التي ركزت الرؤية عليها وأنفقت عشرات إن لم يكن مئات المليارات على هذه القطاعات، سواء من شركات أنشأها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات أتى يعني من القطاع الخاص

0: شاركت في هذه المشاريع، وبالتالي يظهر الأثر الآن بشكل قوي، وهذا أكبر اختبار بالنسبة لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، لأن الأزمات دائما هي المحاسب العظيم الذي يكشف لك بواطن الخلل وبواطن الضرر، وبالإضافة طبعا إلى نجاحك في خططك وأين كانت وأين ستستمر أو ما تحتاجه كي تنهض بها أكثر. ولذلك أنا أعتقد أن الاستدامة ستكون أكبر في المرحلة القادمة بما أنها تجاوزت مرحلة حرجة حتى الآن.
1: طيب أنا ما يلفتني أيضا بأن الأنشطة غير النفطية هي كانت المساهمة الأكبر في النمو الاقتصادي السعودي في الربع الأول، لأنها أضافت إلى الجي دي بي 1.7%. لأي درجة ترى بأن هذه النسبة مرشحة للارتفاع أيضا على مدار هذا العام؟
0: بالتأكيد النسبة مرشحة، قد يعني نلمسها أكثر في عام 27 وما بعده، لأن العام الحالي ما زال أعتقد أننا نستهدف لا يقل عن المتوسط الذي يعني تحقق في فترات قادمة بما لا يقل عن 5 إلى 6% على أقل تقدير، وهناك كانت قفزات أكبر في سنوات ماضية، ولكن أعتقد الاستقرار عند مستويات 5 إلى 5.5% مهم جدا للتحكم بالتضخم، وأيضا للاستدامة، لأنك كلما أطلت عمر مدة النمو كلما كان ذلك أعمق بالنسبة للاقتصاد ويخلق أنشطة جديدة ويعزز من قوة أنشطة يعني تستفيد من الأنشطة الرئيسية. فإذا نظرنا بتفاصيل، هناك استهداف للقطاع الصناعي وخصوصا في التعدين، اليوم ظهر القطاع اللوجستي بصورة أكبر بكثير مما كان عليه سابقا، وأعتقد أن المملكة ستكون ليس لاعب إقليمي بل حتى عالمي في هذا المجال، إضافة طبعا إلى قطاع التطوير العقاري والذي أعتقد أنه سيستمر بالنمو تبعا لنمو الطلب الناتج عن مجتمع فتي وزيادة في إقبال المستثمرين على القدوم للمملكة، وبالتالي هناك نشاط سيكون في المجال سواء التملك أو الاستثمار العقاري بشكل.
1: دعني أيضا سيد محمد أسألك على نمو الأنشطة النفطية، تم تعديل القراءة ل 2.9% من 2.3%. نحن نعلم بأن هذه البيانات تأخذ شهر مارس ضمن الاعتبار، هو الشهر الذي بدأت عمليا فيه الحرب، وبأن السعودية كانت تعتمد بشكل أساسي على خط أنابيب شرق غرب على مدار الفترة الماضية لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. الآن سؤالي هو لأي درجة ارتفاع الأسعار سيعوض عن بعض النقص الذي نشهده في الصادرات، بحكم أن خط الأنابيب على الرغم من أنه وصل لقدرته الاستيعابية الأعلى إلى أنه طبعا يعني هو لا يزال أقل من ما عادة تصدره المملكة عبر هرمز، فلأي درجة اليوم السعر سيعوض عن نقص الصادرات؟
0: هذا يقودنا إلى تحليل استراتيجية المملكة في قطاع الطاقة، أعتقد أنها فريدة في العالم. المملكة أو شركة أرامكو لديها مخازن نفط منتشرة في عدة مناطق في العالم، وبالتالي لديها احتياطيات خارجية يمكن من خلالها أن توفر الإمدادات للأسواق الرئيسية التي تصدر لها، خصوصا أن أرامكو تستثمر في قطاع المصافي بشكل كبير، أي أنها زبائنها هم من استثماراتها في تلك الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى طبعا 4 إلى 5 ملايين برميل التي تصدرها عبر هذا الخط، وبالتالي حتى الآن تعتبر المملكة ضمن يعني المستويات المهمة والمقبولة جدا، والتي حتى ساهمت باعتراف رئيس أو مدير وكالة الطاقة الدولية بأنها ساهمت بشكل كبير إلى استقرار أسواق الطاقة بالعالم مع الانخفاض الكبير الذي حدث بإغلاق مضيق هرمز واعتماد الدول على السحب من احتياطياته، ولكن نعلم وجود 5 ملايين برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة موزعة في قارات العالم من أكبر شركة نفطية، بالتأكيد هذا ساهم بأن تبقى الأسعار ضمن المعدلات المقبولة قياسا بحجم الأزمة الغير مسبوقة في قطاع الطاقة.
1: نعم.
0: أعتقد أن ارتفاع الأسعار هو مهم جدا لسهم أرامكو، مهم جدا لإيرادات الخزينة في المرحلة الحالية، وبالتالي هذا يعزز

0: من القدرة على تجاوز أي عقبات من خلال هذه الأزمة، والتي أكدها صندوق النقد في مشاورات المادة الرابعة، وتعكسها أيضا النتائج التي ظهرت من نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول، مما أعطى الاقتصاد مرونة عالية في التعامل مع الأزمات بشكل كبير، بالإضافة إلى قطاعات أخرى قد يطول شرحها، ولكن بشكل عام أثبتت الاستراتيجية الاستثمارية في قطاع اللوجستيك والتصدير عبر البحر الأحمر جدواها اليوم، وأكدت على أن ما خطط على عشرات السنوات اليوم تجني المملكة ثمارها.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي، كنت معنا من الرياض السيد محمد العنقري. نظرة سريعة على مؤشر السوق السعودي مع تراجعات أسهم أرامكو السعودية، ولكن ارتفاعات كل من S&P وأيضا الراجحي. 1% من الارتفاعات، يعني ليس فقط النسبة هي الهامة أو المستوى، ولكن حقيقة أننا عدنا فوق متوسط المئتي يوم، هذا أمر جدا هام بالنسبة للمؤشر. ونشهد بشكل أساسي إذن بأن التداولات الآن تصل إلى مستويات 1,800,000,000 ريال، وتتركز بشكل أساسي على الراجحي الأهلي سابك وأرامكو. في السوق السعودية الأولية، أرجأت شركة مطلق الغويري للمقاولات، أرجأت خططها للإدراج في السوق الرئيسي في طرح كان يستهدف جمع نحو 3 مليارات ريال، ليكون أول اكتتاب عام كبير في المنطقة خلال العام الجاري. بحسب مصادر بلومبرغ، جاء قرار التأجيل بسبب ظروف السوق الحالية، على أن تواصل الشركة تقييم التوقيت الأنسب للمضي في عمليات الطرح مستقبلا. كان ملاك الشركة يعتزمون بيع 30% من أسهمها بما يمنحها قيمة سوقية تصل إلى 10 مليارات ريال عند الحد الأعلى للنطاق السعري. ورغم قرار التأجيل، أشارت مصادر بلومبرغ إلى أن الطرح شهد أقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين وأيضا الدوليين، حيث تجاوزت طلبات المؤسسات عدد الأسهم المطروحة حتى عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة نينجا السعودية للتجارة السريعة قد دخلت على خط المنافسة للاستحواذ على أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط. هذه الخطوة قد تربك مساعي أوبر للاستحواذ الكامل على المجموعة الألمانية. تتضمن خيارات نينجا الاستحواذ على منصة هانجر ستيشن السعودية بوصفها أولوية لها، وذلك لسهولة تكاملها وعقباتها التنظيمية الأقل، إلى جانب دراسة الشراكة مع جهة أخرى للحصول على حصة في منصة طلبات الإماراتية. توقعت صحيفة فاينانشال تايمز أن تتقدم الشركة بعرض رسمي لمجلس إدارة ديليفري هيرو خلال الأيام القليلة المقبلة. تقدر القيمة السوقية لشركة نينجا ب1,500,000,000 دولار عقب جولة تمويل أجرتها العام الماضي. ومن جهة أخرى، أشارت تقارير إلى اهتمام شركة دور داش بأصول المنطقة، فيما يدرس المستثمر التقني بروسس توسيع حصته لإعاقة صفقة أوبر، بينما تتجاوز القيمة الإجمالية المقدرة لمجموع أصول دليفري هيرو 17 مليار يورو. يعني علينا أن ننتظر أيضا طرح لنينجا، سيكون له طبعا أهمية كبيرة بالنسبة للسوق. المؤشرات المصرية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم؟ ارتفاعات أيضا، عودة لشهية المخاطرة، ما الذي يدعم هذا الأداء؟ نذهب مباشرة إلى زميلة فهيمة زايد، تنضم إلينا من البورصة المصرية. فهيمة، ماذا وما هي أبرز المحركات في جلسة اليوم للبورصة؟
2: ارتدادة قوية بالفعل مي، يعني في بداية جلسة اليوم ارتفاعات قوية للمؤشرين، مع تفوق للمؤشر السبعيني، دعم من كافة القطاعات تقريبا، خاصة سهم البنك التجاري الدولي يرتفع أكثر من 2%. نذكر أن البنك التجاري الدولي كان قد عانى خلال شهر مايو، ومع إعلان عن نتائج أعمالي للربع الأول من العام الحالي، كان تحت ضغط كبير مع مبيعات من المؤسسات والأجانب خلال هذه الفترة، لأن النتائج وفقا لمحللين جاءت أقل من توقعاتهم بشكل كبير، وعادت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي إلى معدلاتها الطبيعية مقارنة بالفترة الماضية. ارتفاع لكافة المؤشرات، قطاع العقاري على ارتفاع قوي، خاصة سهم بالم هيلز وإعمار مصر وغيرها، أيضا سهم البنك التجاري الدولي كما ذكرت، حتى الموارد الأساسية، قطاع أيضا الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية والتي كانت تحت ضغط كبير، يعني أسهم إي فاينانس فوري بعد اللغط الكبير حول التمويل الاستهلاكي اليوم تعود إلى الارتفاع بقوة، دعم قوي من كافة القطاعات. هنا نذكر أن

0: برنامج الطروحات الحكومية وفقا لرئيس وحدة إدارة شركات الدولة أشار إلى أن هذه الطروحات ستكون في الربع الأخير من العام الحالي. أيضا هناك عوامل أخرى أعلنت البورصة المصرية عن أنه سيتم يعني طرح المشتقات على سهمين هما طلعت مصطفى وسهم البنك التجاري الدولي، نعم. عقود مستقبلية لمدتها 3 أشهر وستة أشهر والعقد بمئة سهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. نكمل من اليمن، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها عملت مع السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. أوضحت الوزارة في بيان لها أنها ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. نبض السوق فيه بعد الفاصل. أبل تكشف عن سيري AI خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن نسخة جديدة من مساعدها الذكي سيري AI في خطوة تعد محور استراتيجيتها لمنافسة شركات الذكاء الاصطناعي، هذا عبر تحويل سيري إلى مساعد أكثر قدرة على فهم السياق والتفاعل مع التطبيقات والبيانات الشخصية والمحتوى المعروض على الشاشة. لم تتفاعل الأسواق إيجابا مع الإعلان، إذ أغلق سهم الشركة منخفضا بنحو 2% وسط استمرار شكوك المستثمرين بشأن قدرة أبل على اللحاق بمنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تأخر إطلاق العديد من المزايا التي سبق وأن وعدت بها. إذن مشاهدينا، كما تتابعون هذا تحركات أسهم أبل، الإغلاقات كانت بالنسبة للسهم أمس في وول ستريت كانت على تراجعات بقرابة النقطتين مئويتين، ولكن الآن في فرانكفورت عم نشوف تراجعات حادة جدا على سهم أبل بأكثر من 4%. المستثمر غير مقتنع بأن هذا كافي، يريد المزيد من شركة أبل من ناحية إدخال الـ AI داخل الآيفون وداخل تطبيقات أبل. المشكلة الآن بالنسبة للمستثمر وتحديدا في القطاع التكنولوجي إنه أي شركة لا تستطيع الاستفادة وعمل الأموال أو عمل مونيتايزيشن من الـ AI هي بالنسبة له شركة تكنولوجية ليس لها مجال كبير للنمو خلال السنوات القادمة، وهذا ما يبرر رد الفعل الذي شهدناه ونشهده الآن بالنسبة لأسهم أبل. دعونا نتحدث عن هذا الملف وعن ما يحدث بشكل عام أيضا بالنسبة للجلسة الأوروبية، لأن زترا داكس بكل الأحوال أيضا يتراجع، الكاكرانت الفرنسي على ارتفاعات طفيفة والفوتسي 100 البريطاني على تراجعات أكبر بقرابة نصف النقطة المئوية. مباشرة إلى كارينا كامل التي تطلعنا على ما يحدث بالنسبة لهذه الجلسة. يا كارينا، يفسر ما يحدث اليوم مع أسهم أبل.
1: واضح أنه كان في خيبة أمل كبيرة خاصة في

0: مسألة سيري، لأنه حتى قبل الـ Worldwide Developer Conference يوم أمس المؤتمر الرئيسي لأبل، قد أقول أنه تطوير سيري عفوا أو تطبيق سيري، يعني قد أقول هو كان المحور الأساسي أو الكورنرستون لكل خطة أبل المستقبلية المتعلقة بالذكاء الصناعي. والرؤية السائدة في السوق الحالي هي أنه أبل قد أقول متأخرة بعض الشيء مقارنة بالشركات الأخرى في إدخال تكنولوجيا الذكاء الصناعي على سواء كان الأجهزة التي تصنعها أو الخدمات المختلفة التي توفرها. وما تم الإعلان عنه يوم أمس لم يأتي أو يعني لم يصل إلى مستوى الطموح الذي كان سائد فيه السوق، هذا أولا. فالسهم تراجع، وأنت ذكرتي أنه يعني ما حمله سيري من جديد، النسخة الجديدة لم تبهر الأسواق، هذا أولا. ثانيا الخبر الآخر هو أن الشركة أعلنت أيضا أنها ستؤجل إدخال خدمة سيري الجديدة، النسخة الجديدة من سيري ستؤجل إدخالها على الهواتف الآيفون، الأبل واتشز، الساعات، وأيضا الآيباد في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الخلافات التي لا تزال دائرة مع المراقبين في الاتحاد الأوروبي. فضربة أيضا إضافية لشركة أبل، وسهم يتراجع اليوم. في المنطقة الأوروبية هدوء جزئي اليوم، تباين في الأسواق، ولكن نتابع بيانات اقتصادية مهمة صدرت من ألمانيا. الإنتاج الصناعي في ألمانيا فاجأنا ونما للمرة الأولى منذ بداية الحرب، النمو بلغ 0.1% في إبريل، وعلى أساس في إبريل على أساس شهري. الدعم هنا جاء من نشاط التشييد بشكل خاص، وهو أول ارتفاع منذ بداية الحرب. القراءة السابقة أيضا كانت دلت سابقا على انكماش ب 0.7%، ولكن تم مراجعتها إلى نمو طفيف. بعض البيانات الإيجابية، ولكن ترقب للأوضاع الجيوسياسية، بيانات مهمة صادرة في الولايات المتحدة. ولا ننسى أيضا ماي، لدينا هذا الأسبوع اجتماع المركزي الأوروبي بعد يومين، ونتوقع بتقريبا نسبة 100% رفع الفائدة ب 25 نقطة. وعلى هذا الصعيد العوائد يوروزون بوند ييلدز، العوائد مستقرة اليوم مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية والتهدئة على صعيد الملف الإيراني، ولكن طبعا ترقب أيضا الاجتماع المركزي.
1: هل هناك من توقعات بشأن ما من الممكن أن نسمعه في اجتماع البنك المركزي الأوروبي تجاه مستقبل السياسة النقدية حتى نهاية العام؟ هل من الممكن أن أو هل خلال الفترة الماضية كنا نسمع تصريحات متشددة من أعضاء في الإي سي بي تجاه التضخم في منطقة اليورو؟
0: يعني كل التصريحات الصادرة من المسؤولين على مدار تقريبا الشهر الماضي أعطت إيحاء ومهدت الأسواق لرفع الفائدة، فبالتالي يعني لذلك نتحدث أنه الأمر تقريبا محسوم، لأنه كل التصريحات تحدثت أنه يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان، إذا تأخرنا سنكون behind the curve، كل مثل هذه التصريحات، وأنه من الأفضل أن نرفع الفائدة ب 25 نقطة الآن بدلا من أن نضطر رفعها بشكل كبير لاحقا. هكذا تصريحات صدرت من كل المسؤولين بما فيهم كريستين لاغارد. فمسألة بالنسبة لهذا الأسبوع محسومة، ولكن أنت يعني سؤالك في محله، اللهجة الصادرة في هذا البيان وطبيعة القرار المتخذ، إلى أي مدى كان في نقاش، إلى أي مدى كان في خلاف أو توافق، سيعطينا مؤشر عما قد يأتي مستقبلا، لأن هناك تسعير لرفعين إضافيين، يعني ثلاث مرات إجماليا هذه السنة، وسنتعرف على هذا الأمر من خلال البيان الصادر. فإذا كان مثلا هوكش هايك، يعني رفع للفائدة وإعطاء إشارة واضحة جدا أنه الإي سي بي لن يتراجع أو يعني لن يتردد في التحرك مجددا إذا لزم الأمر، نعم، فبالتالي الأسواق من الممكن أن ساعة رفع آخر في يوليو، سبتمبر، ديسمبر، بالتالي البيان في غاية الأهمية الخميس.
1: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. تقدم سام ألتمان فريد، المؤسس بانكمان فريد عفوا، المؤسس المشارك لمنصة FTX المتعثرة، طلب عفو رئاسي إلى مكتب المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية، وذلك بعد أكثر من عامين على إدانته في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة. كان بانكمان فريد البالغ من العمر 34 عاما قد صدر بحقه حكم بالسجن 25 عاما في العام 2024 إثر إدانته بتدبير عملية احتيال كلفت المقرضين والعملاء والمستثمرين ما يزيد على 10 مليارات دولار. على صعيد موازن، ينتظر بانكمان فريد قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك بشأن طعنه في الحكم الصادر بحقه. ومشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نبض السوق. إلى اللقاء.

0: فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غدا عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
7: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
16: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
17: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية،
1: نضع الخبر بين أيديكم.

0: نأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار أربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ترامب يقول إنه واثق من قرب التوصل لاتفاق مع إيران وسيعلن الانتصار الكامل في الحرب خلال أسبوعين. إعلام إسرائيلي يؤكد أن ترامب أعطى توجيهات صارمة لنتنياهو بوقف الضربات على إيران ومنع التصعيد. في تصريحات للعربية، الخارجية الأمريكية تؤكد أن اتفاق وقف النار يبدأ بوقف هجمات حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. في الاقتصاد نتابع. تراجع واردات الصين النفطية إلى أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات. وفي الرياضة، ودية قوية بين السعودية والسنغال تحديدا تحضيرا لمونديال كأس العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة ومستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية. وفي أحدث تصريحاته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قرب التوصل لاتفاق مع إيران، مضيفا أنهم في الخطوات الأخيرة من اتفاق وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين ويضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني كما قال، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، مضيفا أن الأمر انتهى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن الانتصار الكامل على إيران خلال أسبوعين مقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسيناتور لينسي غراهام وفي مداخلة عبر الفيديو، قال ترامب أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية، وعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني. بدوره قال نائب رئيس الأمريكي جودي فانس في تصريحات لصحيفة USA Today إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية. وفيما يتصل بوقف التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، قال ترامب في تصريحاته الأخيرة أن الأمر انتهى وقد أدى تدخل الرئيس الأمريكي لاحتواء الموقف بين البلدين. وأعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكدت طهران من جهتها انتهاء عمليتها العسكرية. وقال ترامب أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية وأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. من جهتها ذكرت

القناة 12 الإسرائيلية أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد. وقال ترامب للقناة الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع.

0: معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف مراسل عربية اف ام من القدس الزميل مروان عثامن. مروان أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة إذن من العربية اف ام. إذن يعني المكالمة الهاتفية التي حدثت ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضمنت ما وصفته كما ذكرنا قبل قليل بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد، وكان هناك اللغة ربما هي لغة شديدة على ما يبدو بين الطرفين. حتى الآن هل هناك أي ردود فعل واضحة في الداخل الإسرائيلي من السياسيين أو حتى يعني من قبل المسؤولين الإسرائيليين؟
1: يعني بداية نتحدث عن المكالمة. المكالمة كانت ذات لهجة فيها نوع من الشدة، يعني ترامب أشار على نتنياهو يعني لربما يعني بأنه بجهله وحماقته قد يعني يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها. بالتالي يعني هذه المكالمة وعلى إثرها وقف الهجوم المزمع الإسرائيلي الواسع الذي كان من المنتظر أن يطلقه نتنياهو تم توقيفه، بالتالي كانت هنالك دهشة وخيبة أمل أيضا في داخل المستوى العسكري الإسرائيلي، يعني وأجمع معها المستويان السياسي والعسكري الإسرائيلي سواء في المعارضة أو في بعض أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على أن إسرائيل فقدت خيارها الاستراتيجية وقرارها الاستراتيجي، وأنها تتبع ما يقوله الرئيس الأمريكي ترامب وتتصرف وفقا للرؤية الأمريكية ومصالحها، على الرغم من أن هذه المصالح قد تتقاطع وقد لا تتماشى مع الرؤية الأمريكية وأن لإسرائيل لديها مصالحها. بالتالي يعني هذا ما صار رئيس المعارضة الإسرائيلي نفتالي بنت يعني الذي أشار إلى أن نتنياهو غير قادر على الانتصار في أي من الجبهات التي تخوض بها إسرائيل أي من معاركها. بالتالي على المستوى العسكري الإسرائيلي هناك من أشار إلى خطورة الأمر بأن إسرائيل مصالحها الاستراتيجية باتت مرتبطة كليا بأهواء وتعليمات الرئيس الأمريكي والتي لا تخدم إسرائيل، وبالتالي قد تنعكس على إسرائيل سلبا في المستقبل، حيث يرى أعداء إسرائيل بحسب هؤلاء على أن إسرائيل مرتبطة كليا بالرؤية الاستراتيجية أو بالإرادة السياسية الأمريكية ولا يمكنها القيام بما تريده بإرادتها، وبالتالي يمكن للأعداء القيام أو استفزاز إسرائيل أو التجرؤ على استهدافها أو القيام، علما بأن الولايات المتحدة قد تردعها أو قد لا تعطيها المجال للرد كيفما تريد.
0: طيب مروان، يعني كذلك أذهب معك إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن الانتصار على إيران خلال أسبوعين. اليوم كيف يقرأ الإسرائيليون والقيادة الإسرائيلية أيضا هذا التصريح من الرئيس الأمريكي؟
1: يعني هناك في إسرائيل من ذهب إلى تعداد مثل هذه التصريحات التي بلغت يعني بحسب من عدها 37 تصريحا للرئيس الأمريكي منذ وقف إطلاق النار وقرب الإعلان عن وقف توصل الاتفاق. بالتالي هناك من يشكك في هذا الموضوع وأن الرئيس الأمريكي يغالي في هذا الاتفاق. بالتالي لكن أيضا يعني أن أكثر ما يقلق الجانب الإسرائيلي هو عدم أخذ المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية بالحسبان أكثر منها المصالح الأمريكية. وفقا للمحللين السياسيين العسكريين في إسرائيل أن إسرائيل لديها مصالحها الاستراتيجية والعسكرية التي تختلف في المنطقة عن الرؤية الأمريكية، لكن لا تنعكس في أكثر ما يخشوه هو أن لا تنعكس هذه المصالح في الاتفاق المبرم، وبالتالي إسرائيل سوف تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع إيران، والسؤال في بحسبهم أن المواجهة هي مسألة وقت ليست مسألة مبدأ، وإنما متى سوف تقع المواجهة التالية، وأن إسرائيل سوف تذهب في من خلال هذا الاتفاق يعني نحو مواجهات مستمرة مع إيران دون أي حسم فيها، وهذا أكثر ما يخشاه المستوى السياسي والمستوى

0: العسكري على السواء في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل عربية FM الزميل مروان عثامنة، تحياتي إليك. نعود مستمعينا من جديد. سقطت طائرة هليكوبتر

0: قيد التحقيق. ونذكر أن الحادث وقع بعد يوم من تبادل إسرائيل وإيران الضربات العسكرية والتي عاد وأعلن الجانبان عن توقفها. عبر زوم معي الآن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في هذه النشرة من العربية. فإذن أبدأ معك أولا من الحدث الأخير، طائرة الجيش الأمريكي التي سقطت في مضيق هرمز، ما الذي تكشف حتى الآن؟ هل أسقطت هذه الطائرة أم كيف سقطت؟ يعني
1: تحياتي لك أولا أستاذ محمد المبارك الكريم. يعني حتى الآن لم يصدر بيان واضح من الإدارة الأمريكية بملابسات سقوط هذه الطائرة. من الوارد أن تكون إيران قد أسقطتها، ومن الوارد أيضا أن يكون هناك خلل فني أو أي سبب آخر مثل نيران صديقة أو ما شابه. لكن حتى الآن الرئيس دونالد ترامب نفسه حينما سئل قال أنه يعني ينتظر نتيجة التحقيق الذي يجري الآن حول هذه العملية. ولكن المهم هنا المهم هو الإشارة إلى أن هذه هي أول طائرة أباتشي يتم إسقاطها أو تسقط تلقائيا من ذات نفسها خلال هذه العملية. فالطائرة تعد من أشرس وأقوى الطائرات الهليكوبتر الأمريكية التي تقاتل في مثل هذه الأمور، وأوكلت لها هذه المهمة للإشراف على تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ولكن في المرحلة الأخيرة لوحظ أن هذه الطائرات كانت تقترب أكثر من السواحل الإيرانية في محاولة لبسط الهيمنة والسيطرة على المضيق. لكن إذا تبين أن الإيرانيين هم الذين أسقطوها فهذا سيكون أيضا نوع من التصعيد الجديد الذي تحاول به إيران فك الحصار على البحر الأمريكي من ناحية، وتحاول أيضا الإبقاء على نفوذها وسيطرتها على المضيق. لأنها في المرحلة الأخيرة لاحظنا أنه كان هناك محاولة إيرانية متكررة بإرسال طائرات يعني مسيرة لمحاولة الإضرار بحركة الملاحة التي تحاول الولايات المتحدة تمرير السفن من دون التعرض للنيران الإيرانية. وقامت الولايات المتحدة على إثر ذلك باستهداف عدد من الرادارات ومراكز السيطرة والتحكم الإيرانية لإفشال المخططات الإيرانية في هذا الصدد. فبالتالي هناك بالفعل صراع على النفوذ في المنطقة، وقد يكون سقوط هذه الطائرة هو جزء من هذا الصراع.
0: طيب أستاذ طارق، يعني أذهب معك لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فكرة لاتفاق ربما في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي أسأل هنا ما الفكرة الجديدة أو الطرح الجديد الذي قد يعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة القادمة؟
1: يعني في واقع الأمر دونالد ترامب دأب خلال يعني الأسابيع الماضية وليس فقط اليومين الماضيين في التأكيد على أننا نقترب من اللحظات الأخيرة أو التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري المزمع بين الولايات المتحدة وإيران، من دون يعني أن يكشف بوضوح ما هي أوجه الاقتراب. هو يتحدث عن أن هناك تقدم، هناك تنازلات إيرانية، كان من قبل يحدد شروطه مثل أن الإيرانيين وافقوا على تدمير اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن تظل هناك بعض المعوقات المتعلقة بالإفراج عن الأموال المجمدة في البنوك الخارجية، والتي تريد إيران الحصول على أكبر مبلغ ممكن أن تحصل عليه، بينما الأمريكيون يصرون على أن يكون ذلك يعني متوقفا على مدى التقدم الذي يجرى في المحادثات ومدى التنازلات التي تقدمها إيران. بالإضافة أيضا مضيق هرمز وفتحه، هل سيفتح تماما أم سيفتح تدريجيا، وما هي الشروط، وما إذا كانت إيران سوف تبقي على نوع من السيطرة والنفوذ على المضيق أم أنها سوف تتخلى تماما عن هذه الأفكار بما تريد الولايات المتحدة. لهذا الكل في انتظار معرفة هذه التفاصيل الدقيقة التي سترسم يعني خارطة طريق للمضيق قدما في المرحلة المقبلة.

0: ودونالد ترامب يرتكز هنا إلى يعني نقطة جوهرية بالنسبة إليه. هو يريد أن يبعث حالة من الاطمئنان في الداخل الأمريكي بأن الحرب يعني شبه منتهية وأن الاتفاق قريب وأنه لا داعي للتوتر. هو من ناحية يهدئ الأسواق المالية العالمية ويحافظ على سعر النفط في مستويات متدنية بهذه التصريحات المطمئنة، وفي نفس الوقت هو يريد أن يعني يعطي للولايات المتحدة والشعب الأمريكي اطمئنانا بأن ما تعهد به من قبل بأن الحرب يعني انتهت أو أنها لن تعود مرة أخرى، أنه مستمر في هذا السياق وأنه يستطيع الوصول إلى أهدافه الاستراتيجية من دون العودة إلى الحرب.
1: نعم، لكن يعني أستاذ طارق، حتى إن حدث هذا الاتفاق وتم بالفعل يعني وضع النقاط على الحروف كما يقال، وحدث هذا الاتفاق وأعلن ترامب الانتصار الكامل، ألن يكون هذا الاتفاق اتفاق يعني هش وأتى بعد صعوبة، وبالتالي ما الضامن حتى يكون هذا الاتفاق مستمر وطويل الأمد؟ يعني
0: هذه معضلة واقعية حقيقية، لأنه دائما كان الإيرانيون يعني يماطرون في المفاوضات مثلما فعلوا قبل اتفاق،
1: صحيح، يعني حتى إن أتى اتفاق سيكون سيأتي بعد صعوبة. يعني
0: صحيح، ومن الوارد أن تحدث خلافات وأن يتم التمديد من 60 يوما إلى فترة أخرى قادمة، لأنه يعني الأمريكيون يعني هم في حالة استعجال للانتهاء من هذا الاتفاق، بل إن جيدي فانس تحدث على أنه بعد مرور سنة من الآن ستكون يعني الأزمة مع إيران قد أصبحت ذكرى ولن يفكر فيها أحد، وأن الأمور ستكون قد انتهت. وهذا التصور ربما يكون من وجهة نظر البعض تصور متفائل كثيرا، لأن الإيرانيين يعني لم يعد أو لا يعني من التجربة معهم من الجانب الأمريكي ليس هناك ثقة كبيرة في أنهم سوف يلتزمون بما يتفقون عليه من ناحية، وأنهم يمطلون كثيرا ويدخلون في تفاصيل عديدة ويحاولون التملص من تعهداتهم، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، بالإضافة إلى يعني ما ظهر مؤخرا من محاولاتهم إضفاء طابع جديد في سيطرتهم على مضيق هرمز. لذلك قد تكون الصورة متفائلة بدرجة كبيرة من دونالد ترامب والإدارة الأمريكية ككل، لكن في نهاية المطاف ما زال لدى الأمريكيين بعض الأوراق فيما يتعلق يعني فرض الحصار وعدم تفكيكه مرة واحدة، وإنما بالتدريج ووفقا لما تقدمه إيران من تنازلات. إذا استطاع الأمريكيون أن يحافظوا على هذه الآلية فربما يعني لن تستطيع إيران الاستمرار فترة طويلة في تحمل هذا الحصار الذي يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي الداخلي، حتى ولو حصل الإيرانيون على 12 مليار دولار أو 24 مليار دولار ستنفذ بسرعة ولن يستطيعوا التواصل في إدارة شؤون بلادهم اقتصاديا من دون فك هذا الحصار بالكامل.
1: نعم، طيب أستاذ طارق، أنتقل معك لمحور آخر في هذه المقابلة. يعني ترامب وجه إلى نتنياهو تحذير من أنه سيجد نفسه وحيدا، هكذا قال، في مواجهة إيران إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وبالتالي إلى أي مدى اليوم تستطيع واشنطن أن تفرض قيودا صارمة على على على القيادة العسكرية الإسرائيلية؟
0: يعني ترامب يرتكز هنا إلى أن شعبيته في إسرائيل مرتفعة وأن نتنياهو في وضع صعب وأنه استطلاعات الرأي الداخلية في إسرائيل تشير إلى أنه لا يحظى بالأغلبية في هذه اللحظة، وبالتالي هو يحتاج إلى دعم دونالد ترامب كي يعني يعزز من فرص فوزه من ناحية، كما أنه يعني انتقد نتنياهو من قبل أنه لم يعني يحفظ الجميل للرئيس ترامب حينما تدخل لدى الرئيس الإسرائيلي يعني وقف المحاكمات التي تتعلق بالفساد داخل إسرائيل والتي يتورط فيها نتنياهو بالفعل. لذلك من هذه الورقة المهمة هو يستطيع أن يمارس ضغطا على نتنياهو، لكن ككل نتنياهو أيضا تعرض لضغوط داخلية لأنه المعارضة وحتى داخل حكومته اليمينية هناك اتهامات متكررة بأنه القرار السيادي لم يعد لتل أبيب وإنما لواشنطن، ولهذا يعني كان هذا الحل الوسط أنه يعني ترك للإسرائيليين

0: الرد، أقصد هنا يعني الرئيس دونالد ترامب ترك لنتنياهو فرصة الرد، لكنه قيد يعني مساحة الرد بحيث تكون محدودة زمنيا
1: نعم
0: وعسكريا، وألا تمتد إلى نواحي يمكن أن تؤدي إلى استمرار الحرب لفترة طويلة. ثم تدخل ترامب بعدها بساعات قليلة كي يقول بأن يعني انتهى الأمر للجانبين، وبالتالي توقفت
1: واضح.
0: النيران. لكن أعتقد أن تصريحه هنا يتعلق بالمستقبل، لأنه رغم توقف إطلاق النار ما زلنا نشهد تمسك كل طرف بموقفه.
1: صحيح
0: الإسرائيليون يقولون إذا قصف حزب الله شمال إسرائيل فسوف نقصف العاصمة وبيروت، والإيرانيون يقولون إذا قصفت بيروت فسوف نهاجم إسرائيل، وبالتالي تظل المشكلة
1: وضحت
0: قائمة
1: الصورة.
0: ويتوقف الأمر على مدى ضبط النفس لدى الطرفين.
1: من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: خلال زيارة الى باكستان، بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري وتطوير العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانب الباكستاني التزامه بدعم الروابط العسكرية مع لبنان، فيما أشاد هيكل بكفاءة الجيش الباكستاني ومساهماته في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي. بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريحات خاصة للعربية على أن تنفيذ الاتفاق في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار، موضحا بأن الاتفاق يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله. إلى تطورات في لبنان، أفادت مراسلة العربية بتنفيذ إسرائيل 4 غارات على منطقة العباسية قضاء صور جنوبي لبنان. وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان، مشيرا إلى أن الحزب ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة في بقاء البلاد في حالة حرب.
2: بطبيعة الحال تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان، ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح اصلا انه مثلا حرب الاسناد لغزه ما كان له علاقه بالمصالح الوطنيه اللبنانيه، المشاركه في الحرب السورية ما كان له اي علاقه بالمصلحه اللبنانيه، وبالتالي صار من الواضح انه للاسف حزب الله عم بينفذ اجنده ايرانيه، وعم بيتم تمويله ودعمه واعطائه السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات حرب السودان، فقد حذر بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية من استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي هناك. ودعا البيان إلى هدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا حل عسكريا لأزمة السودان.

0: ضي على 10973 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، العربية السعودية للتأمين التعاوني، وملاذ للتأمين التعاوني والبنك الأهلي السعودي. الأسهم الأكثر انخفاضا مستمعين مجموعة تيسير تالكو الصناعية ومجموعة منزل التسويق للتجارة وأنابيب الشرق المتكاملة للصناعة والشركة السعودية لحلول القوى البشرية. أما الأسهم الأكثر نشاطا مصرف الراجحي وأمريكان للمطاعم العالمية PLC والعربية للأنابيب والبنك الأهلي السعودي. نكمل مستمعينا من اليمن، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها عملت مع السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك إجراءات في عدن وحضرموت تشمل تأمين الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات وتعزيز القدرات التوليدية. وأعربت الوزارة عن بالغ تقديرها للدعم السعودي المتواصل في استمرار تشغيل محطات التوليد. حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع تكاليف شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. أشارت المنظمة إلى أن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية، مرجحة أن صافي أرباح القطاع قد يتراجع إلى 23 مليار دولار بعد أن بلغ 43 مليار دولار في العام الماضي وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود بسبب حرب إيران. $100 مليار رقم ثقيل يضغط على تكاليف شركات الطيران حول العالم بعد قفزة حادة في أسعار وقود الطائرات بفعل حرب إيران. المزيد مستمعينا في التقرير التالي، نتابع.
1: هنا معشور، السماء مغطاة بسحب دخان كثيف يبتلع مجمعها البتروكيماوي بعد غارة جوية استهدفت مكونات داخل المنشأة. هنا معشور، السماء مغطاة بسحب دخان كثيف يبتلع مجمعها البتروكيماوي بعد غارة جوية استهدفت مكونات داخل المنشأة.
2: الحرب في إيران تؤثر على قطاع الطيران العالمي، فوقود الطائرات بعدما قفزت أسعاره بشكل حاد ارتفعت كلفته 100 مليار دولار بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، وذلك وسط حالة من اضطراب سلاسل التوريد التي زادت من الضغوط على الشركات وكلفتها نحو 11 مليار دولار في 2025.

0: ولا ترتبط الأزمة بأسعار الوقود فقط، إذ تتفاقم أيضا بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة ما يدفع الشركات إلى تشغيل أساطيل أقدم تستهلك وقودا أكثر وتفرض تكاليف تشغيل أعلى على المسافرين. وبحسب أياتا يبلغ متوسط عمر الطائرات العاملة حاليا أكثر من 15 عاما، فيما يواجه القطاع تراكم طلبات شراء وتسليم تصل إلى 18 ألف طائرة، بينما حرب إيران تزيد القطاع حرجا.
1: نبقى مستمعينا في تداعيات أزمة الوقود أيضا، حيث تراجعت واردات الصين من النفط في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، وأظهرت بيانات الجمارك انخفاض واردات الخام 29% مقارنة بمايو من العام الماضي إلى 33 مليون طن، بما يعادل 7.79 مليون برميل يوميا. ونقرأ مستمعين هذا الخبر العاجل نقلا عن بلومبرغ، الصين تعد خطة بقيمة 295

0: مليار دولار لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي. من أخبار الاقتصاد مباشرة مستمعينا إلى الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: يواصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن الأمريكية تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ويخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة ودية قوية أمام نظيره السنغالي، وستكون الأخيرة له قبل المشاركة في المونديال بعدما لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتريكو. المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في 15 من يونيو الحالي. أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن الجناحين لامين يامال ونيكولاس ويليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في المونديال. غاب يامال نجم برشلونة ويليامز الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو عن نهاية الموسم بسبب الإصابة، وستكون عودتهم الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة أو دفعة كبيرة للفريق الإسباني. حذرت السلطات المكسيكية من أمطار وعواصف متوقعة في مدينة مكسيكو سيتي قبل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، وأعلنت أمانة الإدارة المتكاملة للمخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي مرارا حالة التأهب باللون البرتقالي بسبب الأحوال الجوية في بعض مناطق العاصمة. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة في إغراق الشوارع بالمياه وتوقف وسائل النقل. أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ضمان إقامة حفل افتتاح كأس العالم في أجواء آمنة. وجاءت تصريحات شينباوم بعد القلق من استمرار احتجاجات المعلمين، وهددت نقابة المعلمين بتنظيم احتجاجات خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها المتعلقة بزيادات في الرواتب وإصلاحات في أنظمة التقاعد. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه واثق من قرب التوصل لاتفاق مع إيران وسيعلن الانتصار الكامل في الحرب خلال أسبوعين. إعلام إسرائيلي يؤكد أن ترامب أعطى توجيهات صارمة لنتنياهو بوقف الضربات على إيران ومنع التصعيد. في تصريحات للعربية، الخارجية الأمريكية تؤكد أن اتفاق وقف النار يبدأ بوقف هجمات حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. ختاما مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له
0: 24. أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: تذهب بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد.
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية

0: أزعة ديموغرافي كبير عانت منه هذه القرى وسط إيطاليا. فابريكا دي فيرجيمولي واحدة من المناطق الإيطالية التي لجأت إلى جذب السكان إليها من خلال عرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد فقط للمنزل. العرض يبدو مغريا جدا للبعض، لكن البعض الآخر يراه مريبا جدا. أهلا بكم في هذه الجولة الميدانية من برنامج على الأرض، معي أنا زينة عدي، لنستكشف معا وعلى الأرض ما السر الذي تخفيه هذه العروض الغريبة في إيطاليا. هيا بنا.
1: بين هذه القرى ذات الطبيعة الساحرة في إيطاليا توجد منازل مهجورة رحل عنها أهلها منذ عقود، حتى باتت متهالكة وغير صالحة للسكن. لا أحد يزورها، لا زوار ولا حتى مالكين، وباتت منسية. من هنا جاءت فكرة بيعها بسعر رمزي مقابل يورو واحد فقط. طبقت هذه الطريقة لأول مرة عام 2007 في إحدى قرى جزيرة صقلية الإيطالية، حيث أراد المسؤولون هناك إعادة أحياء البلدة كمحاولة أخيرة بعد التراجع الكبير في أعداد السكان الذي شهدته المنطقة. وبعد فترة طويلة راجت الفكرة بشكل كبير بعد نجاح النموذج الأول، فلحقت بها بلديات أخرى من مختلف المدن والأرياف الإيطالية. وحتى يومنا هذا تنهال عروض البيع بأسعار رمزية في أنحاء إيطاليا في المناطق التي تعاني من أزمة نقص السكان، ضمن مخطط يهدف إلى الحفاظ على تراث المنطقة من الزوال. من بين هذه الأماكن بلدة فابريكا دي فيرجيمولي التي تقع وسط إيطاليا في مقاطعة توسكانا، وهي قرية صغيرة بأحياء متفرقة يبلغ عدد سكانها حوالي 700 نسمة، تقع بالقرب من مدينتي بيزا وفلورنسا، وكان فيها أكثر من 100 منزل معروضا بيورو وقد بيع معظمها. تواصلنا مع المسؤولين في البلدة وقررنا القيام بزيارتها وأيضا خوض تجربة شراء أحد منازل اليورو. بدأت رحلتنا من مطار أورلي في باريس إلى مطار بيزا في إيطاليا، وهو أقرب مطار للمنطقة، فالرحلة المباشرة بالطائرة تستغرق ساعة ونصفا تقريبا، ثم تحتاج إلى ساعة أخرى من مطار بيزا للوصول إلى قرية فابريكا دي فيرجيمولي. عندما وصلنا إلى وجهتنا كان في انتظارنا فريق من البلدية يشرف على هذه المبادرة. اختار الفريق أن تبدأ الزيارة من منزل يعد مثالا حيا على نجاح المشروع، امتلكته قناة بي بي سي البريطانية وجعلت منه استثمارا رابحا.
2: يقع منزل قناة بي بي سي بعد الجسر، سنقوم بزيارته من الخارج. لدي أيضا رابط يحتوي على صور يمكننا من خلاله رؤية المنزل من الداخل.

0: بي بي سي البريطانية اشترت هذا المنزل بيورو واحد فقط. كلفتها أعمال الصيانة حوالي 100,000 يورو لأن المنزل كبير، لكن في النهاية باعت المنزل بأكثر من 200,000 يورو.
1: لقد قاموا بأعمال صيانة للبناء، وسنعرض لكم تفاصيل المشروع من خلال رابط الصور. تم تجهيز المطبخ وثلاث غرف، وهذه هي صالة السينما الموجودة في الداخل. في كل عام يتردد على هذه المنطقة 30,000 زائر.
0: موقع البيت مميز جداً بالقرب من النهر والجبل، وهي منطقة مأهولة بالسكان وسياحية أيضاً.
2: وعلى الجانب المقابل للحي يوجد منزل آخر بيورو استطعنا زيارته من الداخل، وهو أحد البيوت التي عرض علينا شراؤها.
0: يبدو بأن صاحب المنزل يتردد إلى هنا أحياناً.
2: المنزل قد لا يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، فالبناء من الخارج ليس متداعياً، وعملية تجديده من الداخل قد تكلف ما بين 10,000 إلى 20,000 يورو تقريباً، على اعتبار أن المساحة صغيرة.
0: المنظر جميل جداً من هنا.
2: إذا نظرنا إلى موقع البيت والمنازل المحيطة به نرى أنه من الخيارات الجيدة، لذا قررنا تقديم طلب لشراء المنزل. في المرحلة الأولى كان يجب علينا أن نختار المنزل بعد زيارته ثم طلبه من البلدية. وخلال لقائنا بعمدة البلدية شرح لنا أهمية هذا المشروع في المنطقة والإجراءات اللازمة لاستكمال امتلاك البيت الذي نريده.
3: In Italia e ancora di più in montagna tantissime persone.
4: في إيطاليا خصوصا في الجبال تحديدا غادر الكثير من الناس بعد الحرب العالمية الثانية للعثور على عمل. هذا يعني أن العديد من المنازل كانت مهجورة خاصة في الجبال، وهكذا بعد عقود من الزمن بدأت تتداعى ولم يكن لدى الورثة الموجودين ربما الذين يعيشون في أماكن بعيدة المال لإصلاحها.
2: إعادة إصلاح المنازل المهدمة تعود بالفائدة على السكان وعلى البلدة من الناحيتين المعمارية والاقتصادية.
4: البيت المهجور يشكل مشكلة للجيران وبشكل عام للقرية كلها، لأنه قبيح مع فكرة الخراب والقذارة. لذلك عندما يأتي أحد ويشتريه يصبح جميلا، لأن البيت سيسترد وبالتالي لا يعود يشكل ضررا على البيوت المجاورة، وهكذا تنشأ السياحة وتعيش بلديتنا على السياحة.
2: كما تختلف شروط نقل الملكية في إيطاليا من منطقة إلى أخرى، ففي مقاطعة توسكانا الوضع أقل تعقيدا من الناحية الإدارية.
4: بمجرد أن يرى الشخص الموقع ويتعرف على نوع المنازل التي تعطى مقابل يورو واحد، إذا أراد يمكنه أن يكتب رسالة إلكترونية إلى البلدية التي ستضعه على اتصال مع المالكين أو تقدم له المشورة بشأن كيفية المضي قدما في العقد. ليس هناك التزام بالسكن، ولكن هناك حقيقة واحدة مفروغ منها، أن الشخص الذي يشتري المنزل يقوم بالاستثمار، سينفق المال لشرائه، فبالإضافة إلى اليورو الذي سيدفعه هناك تكلفة خبير البناء والفني والكاتب العدل والمصاريف التي توجد في إيطاليا، ثم عليه أن يقوم بإصلاحه وتحسينه.
2: من أهم شروط البيع تسليم خطة إصلاح العقار خلال 12 إلى 18 شهرا من تاريخ الشراء، ودفع مقدم نقدي يتراوح بين 1000 يورو إلى 5000 يورو كضمان للالتزام بأعمال الصيانة، بالإضافة إلى دفع ضريبة نقل الملكية، وبالتأكيد القيام بعملية إكساء العقار بالكامل خلال 3 أعوام بعد الشراء، والتي قد تتراوح تكلفتها ما بين 20,000 إلى 60,000 يورو. تتاح هذه الفرصة للسياح أيضا، ولكن لا تكفل إيطاليا منح مشتري العقارات الإقامة في إيطاليا للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، لذا يتعين على من يريد شراء منزل أن يتقدم بإجراءات طلب الإقامة بداعي العمل أو الدراسة أو العلاج أو الاستثمار في المشاريع. لكن في حالتنا كمقيمين في أوروبا ستكون الإجراءات أسهل فيما يخص الإقامة، حيث يمكننا الحصول عليها بمجرد شراء المنزل وتوثيقه لدى الدولة كسكن ثانٍ.

0: ما يجذب المالكين الأجانب ليس فقط السعر الرمزي للبيوت، ولكن أيضا جمال الطبيعة في هذه المناطق الجبلية الذي كان له دور كبير في تحويل السياح إلى سكان جدد وزوار دائمين، فمنهم من يأتي من أوروبا ومنهم من يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا الجنوبية وغيرها. والإيطاليون أيضا يهتمون بشراء هذه العقارات. هذا أول منزل بيع بيورو في بلدة فابريكا دي فيرجيمولي، مالكه إيطالي الأصل من سكان مدينة مجاورة. اختار شراء هذا المنزل الذي يعود للقرن 18 للإقامة به في الصيف. قد يحتاج إصلاحه إلى الكثير من الوقت والجهد والمال، ولكن الحفاظ على هذا البناء من الانهيار يعد ثروة قيمة لا تضاهى.
1: Peraltro l'immobile che io ho acquistato e volevo dire anche quest'ultimo aspetto.
2: يقع العقار الذي اشتريته في قرية صغيرة تدعى كامبوليفيزي وهي ملحقة بالكنيسة التاريخية. هي كنيسة تعود إلى القرن 11 وهي تتمتع ببعض المميزات الجميلة والرائعة جدا من الناحية المعمارية وأيضا من وجهة نظر قابلية العيش. ومع ذلك فإن القرية بأكملها لها تاريخها الخاص وشوارعها الصغيرة جدا وممراتها تحت المنازل وما إلى ذلك، ما جعلني أقع في حب هذا المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1700.
0: المالك انتهى من مرحلة إصلاح سقف المنزل وهو الآن في طور ترميمه وإعادة بنائه من الداخل.
2: حصلت على المبنى مقابل يورو، وقد كان المبنى يعاني من الانهيار الجزئي، لذلك كان من الاحتياجات الأولى التي ظهرت مباشرة بعد شراء المبنى ضرورة تدعيمه حتى لا يكون أكثر خطورة على الناس الذين يعيشون في جواره. لذا قمنا بترميم البناء بعد طلب الترخيص اللازم، وأعدنا بناء السقف وتجديده بالشكل الذي كان عليه في ذلك الوقت، واستخدمنا البناء الحجري ودعمنا السقف بالخشب، وعدناه بالفعل بالشكل الذي كان عليه سابقا.
3: ها نحن في بيت ماريو جوستي وهو أول من اشترى منزلا بيورو واحد في المنطقة. نحن في قرية كامبوليمسي. هنا يوجد الحمام وغرفة المعيشة، وفي الطابق العلوي توجد غرف النوم، وهنا المطبخ والصالة الملحقة به. يتكون البناء من ثلاثة طوابق.

0: sono tempi stretti, però naturalmente diciamo nel...
1: لا توجد مواعيد نهائية صارمة، ولكن في غضون 6 أشهر يجب التخطيط لتأمين المبنى، وذلك لإزالة أي خطر على من هم في الجوار. هدفي إكمال التصليحات في عام 2025 واستعادة وظائف البيت الكاملة وجعله صالحا للسكن. وبالنظر إلى مرور أكثر من عامين منذ الإصلاحات الأولى، فإن الوقت المتاح كان طويلا للغاية، ما يوفر مرونة جيدة لأي شخص يرغب في القيام بهذا النوع من الاستثمار في وقت لاحق.
2: هناك منازل أخرى معروضة للبيع في تلك القرى تباع بأسعار مخفضة، أي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وغالبا ما تكون حاجتها للإصلاح فقط من الداخل، ويكون وضعها أفضل بكثير من منازل اليورو، لذا تشهد إقبالا كبيرا أيضا من قبل الأجانب. تتراوح أسعارها من 10,000 يورو إلى 40,000، ولكن قيمتها الحقيقية تكون أضعاف ذلك.
3: إذا كان شخص ما يفضل تجنب المنازل التي يبلغ سعرها يورو واحدا والتي قد تتطلب الكثير من أعمال تجديد، فإن البلدية تقدم أيضا منازل بسعر أعلى قليلا ولكنها صالحة للسكن على الفور تقريبا. ويتمثل الاهتمام الرئيسي في جذب الأشخاص الذين يرغبون في زيارة منطقتنا والاستقرار فيها، ما يساهم في نموها وتعزيزها. تتكفل البلدية بوضع المنازل المتاحة في الموقع أو عرضها مباشرة على المهتمين دون أي تكلفة إضافية، لأن الهدف الوحيد هو الترويج لمنطقتنا وتعزيز تنميتها.
2: والغريب في الأمر أنها تباع بأثاثها القديم وليس عليها شروط لامتلاكها، فبمجرد القيام بالإجراءات القانونية لامتلاك المنزل لا يترتب على المالك الجديد أي التزام بالمدة التي سيقوم خلالها بعملية تجديده. هذا المنزل مثلا يقع على سفح جبل مهجور منذ سنوات طويلة، ولكنه في حالة جيدة نسبيا بالمقارنة مع بعض المنازل الأخرى. البناء القديم مصنوع من الحجارة الطبيعية ويحتاج إلى بعض الأعمال من الداخل لتجهيزه للسكن، لكنه لا زال محافظا على معالمه الأصلية. يريد صاحبه بيعه 20,000 يورو رغم أن قيمته الحقيقية قد تتجاوز 70,000 يورو. هناك قرى أخرى مهددة بالاندثار في مناطق مختلفة من إيطاليا، ومن بينها قرى في مقاطعة توسكانا بسبب النزوح الكبير لسكان الأرياف إلى المدن الكبرى.
4: نحن الآن في قرية سان بوفيلينتو التابعة لبلدة فابريكا دي فيرجيمولي. في السنوات الماضية كان عدد سكانها 50 شخصا، أما اليوم فيوجد 10 أشخاص فقط. هنا يمكننا أن نلاحظ تناقص عدد سكان القرية، ومع مبادرة منازل اليورو يوجد هنا منزل بيورو واحد.
5: هذا المنزل بيورو واحد فقط.
6: C'est la pomme.

0: هذه المنازل تحتاج إلى تجديد، لذلك من الضروري أن تكون لديك الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الإنشاء الأولية، ويتراوح الحد الأدنى للاستثمار المطلوب من 40,000 إلى 50,000 يورو. ومع ذلك فإن الميزة الحقيقية هي أنك تشتري الأرض التي يقوم عليها المنزل بيورو واحد فقط، ما يوفر فرصة فريدة لأولئك الذين يرغبون في بناء أو تجديد منازلهم.
1: يشعر سكان فابريكا دي فيرجيمولي بالرضا عن المبادرة التي تقوم بها البلدية لبيع المنازل المهجورة، لأنها تعيد الحياة إلى منطقتهم وتساهم في نشاط الاقتصاد المحلي.
2: أعتقد أنها مبادرة مهمة قادرة على أن تجلب مع مرور الوقت فرصا جديدة لمنطقتنا، ونأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نرى النتائج، وآمل أن تتمكن من جذب بعض الشباب وأعطاء الحياة والأمل لجبالنا ومجتمعاتنا. لذلك أدعو الشباب المهتمين للتجربة والتعرف على هذه المناطق التي لا تزال تحتفظ بقيمة إنسانية أصيلة يصعب العثور عليها في المدن الإيطالية اليوم.
1: ما يميز القرى الإيطالية أنها آمنة ومخدمة بشكل جيد، وتتوفر فيها المستلزمات الضرورية للإقامة. في هذه البقالية الصغيرة التي تقع وسط القرية يوجد كل ما يلزم للسكان لتأمين الاحتياجات المنزلية الأساسية.
3: أعرف بعض الأشخاص الذين اشتروا منازل في منطقة فيرجيمولي وتحديدا في بانيكالي. هناك عقاران بحاجة إلى تجديد، أحدهما يحتاج إلى صيانة أكثر، بينما يمكن أن يكون الآخر صالحا للسكن مع طلاء بسيط. أعتقد أن الأمر يستحق النظر في هذه الفرصة، خاصة إذا كنت على استعداد للقيام ببعض أعمال التجديد، والتي يمكن أن تختلف حسب حالة المنزل. إذا كانت المنازل عبارة عن جدران، فبالطبع ستكون هناك حاجة إلى المزيد من أعمال الصيانة الكبيرة. ولكن إذا كانت المنازل في حالة جيدة بالفعل، فلن تكون

0: تكون هناك حاجة سوى لبعض الإصلاحات للانتقال إليها والاستمتاع بالطبيعة والهدوء المحيط بها.
1: يترتب على من يشتري عقاراً في إيطاليا دفع الضرائب، لذا فإن بيع هذه المنازل غير المستخدمة بثمن رخيص قد يكون مربحاً أكثر من الاحتفاظ بها. توافد أصحاب المنازل الجدد إلى القرى الإيطالية يشكل عاملاً مهماً في تحفيز اقتصادها وتنشيطه، حيث يستهلكون المنتجات المحلية ويوظفون عمال البناء المحليين ويحركون عجلة المال في الأماكن والمعالم السياحية، كما يعززون الحركة السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة أيضاً. لذا تأمل السلطات في البلديات الإيطالية أن تستمر في مشروع منازل اليورو الذي ساهم في إعادة إحياء القرى المنسية.
2: هناك حوالي 30 بلدية في جميع أنحاء إيطاليا تنفذ هذه المبادرة، كل منها بطريقة مختلفة ولكنها منتشرة في جميع أنحاء الإقليم من فالي دأوستا إلى صقلية. سنستمر في الترويج لهذا المشروع طالما لدينا عقارات ومنازل للبيع دون أدنى شك.
1: شراء منزل بيورو واحداً في إيطاليا مغامرة فريدة تستحق المجازفة.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
14: تراخى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: حياكم الله، إنها 12 ظهرا بتوقيت الرياض، نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران في مراحله الأخيرة ويفضل الحصار الاقتصادي على الخيار العسكري. إعلام إسرائيلي يكشف أن ترامب أعطى توجيهات صارمة بوقف الضربات على إيران. بدعم سعودي، وزارة الكهرباء اليمنية تؤمن كميات من الوقود تضمن استمرار تشغيل محطات التوليد. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع حاولت استهداف مواقع شمال أم درمان. روسيا تعتبر رسالة زيلينسكي إلى بوتين استفزاز فظ، وزيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب. أهلا بكم، والبداية من تطورات التصعيد في المنطقة ومستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية. ففي أحدث تصريحاته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في قرب التوصل لاتفاق مع إيران، مضيفا أنهم في الخطوات الأخيرة من اتفاق، وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين ويضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني كما قال، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، مضيفا أن الأمر قد انتهى.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
0: قبل ذلك تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسيناتور لينسي جراهام وفي مداخلة عبر الفيديو قال ترامب إن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية، وأعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني، قائلا إن إيران مستعدة للتخلي عن امتلاك سلاح نووي. معنا الآن داخل الاستوديو الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، أهلا بك. يعني أسألك عن آخر جملة وردت في هذا الخبر الذي اطلعنا عليه قبل قليل على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن إيران لديها رغبة الآن في إنفاذ هذا الاتفاق ولديها أيضا رغبة في أن لا تمتلك سلاح نووي. إلى أي مدى الآن أنت تراقب، تشاهد، تتابع في الداخل الإيراني أن هنالك نوايا حقيقية لإنجاز اتفاق أولا، رغبة حقيقية بأن لا تمتلك سلاح نووي، بأن لا تناور أكثر واستخدام ورقة السلاح النووي كورقة مناورة في الوصول إلى أهداف سياسية أو في الوصول إلى أهداف تفاوضية؟
2: نعم، فيما يخص الأسلحة النووية إيران دائما تنكر أنها لا تريد امتلاك قنبلة نووية أو سلاح نووي، حتى وصل الأمر إلى أن المرشد الذي قتل علي خامنئي أفتى بأنه الأسلحة النووية محرمة، حرام في الإسلام، لذلك

0: كان أوباما دائما يذكر هذه الفتوى، لكن الفتاوي كما تعرف ممكن أن تتغير، يعني ممكن أن مجتهد يعطي فتوى حرام،
1: صحيح.
0: ممكن يأتي مجتهد ثاني ويصدر فتوى بأنها أسلحة رادعة العدو يمتلكها ونحن من الإمكان أن نمتلكها، يعني الفتاوي لا يؤخذ عليها. لكن ما يريدها الرئيس ترامب يعني ويؤكد عليه هو أخذ يعني قرار كتبي من إيران، اتفاق كتبي مضمون رسمي مصدق من مؤسسات دولية بأن إيران لا تمتلك الأسلحة النووية، لأن النوايا الإيرانية فيها شكوك كثيرة من صحيح. من الجانب الأمريكي، خاصة بعد أن إيران وافقت على اتفاق 2015 بأنها لا تزود التخصيب خارج إطار الحاجة المدنية، لكن هي وصلت التخصيب إلى 60%، وهذا المشكل الملف الآن المواد المخصبة عالية التخصيب هي الآن أحد المشاكل.
1: إذن هنا ما يقال بأن وما يقال إيرانيا بأن إيران هي لا تثق كثيرا في الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: بالمقابل الآخرين لا يثقون في إيران.
0: نعم. ما يثقون في إيران.
1: والتجارب التاريخية تحكم على ذلك.
0: نعم.
1: صحيح. تدلل على هذا.
0: نعم.
1: الأمر.
0: يعني. خاصة وأن إيران كما تعرف أخفت الأنشطة النووية يعني المؤسسات، بعض المؤسسات والمنشآت كانت يعني إيران تعمل في السرية الكاملة.
1: صحيح.
0: إلى أن يعني كشفوها المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق، وجاءت المنظمة وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه من منشآت وتفتيش وما. لكن قبل يومين غروسي رئيس منظمة الطاقة النووية قال بعظمة لسانه أنه نحن لا نعرف ماذا تمتلك إيران.
1: صحيح.
0: نحن ليس لدينا أي تواصل.
1: صحيح. فقط. ولعل هذا من الشواهد الكثيرة يعني وهي مبذولة الآن في مواقع التواصل فيما يتصل بأن إيران كلما ضغط عليها فيما يتصل بهذا البرنامج النووي ذهبت بعيدا في سريتها في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: النووي. على أي حال سأنقلك إلى زاوية أخرى لأن الزوايا كثيرة.
0: نعم.
1: في كل ما يتصل بي إيران ابقى معي. سأستعرض بعض الأخبار المتعلقة بحرب إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في تصريحات لصحيفة USA Today إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا ما فشلت الدبلوماسية مع إيران. وأيضا أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز أكد فانس أن الجهود مستمرة للتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، لافتا إلى أنهم لا يريدون استمرار الحرب.
2: I don't assume that anybody's acting in good faith. Obviously, we've been very involved in these negotiations, Jesse. We're going to take the attitude of accomplish the president's mission, but verify over the long term that the Iranians are keeping their end of the bargain. It's a tall order, but it's one that the president has put us in a good position to achieve. Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table, or if of course going to verify it, but if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people.
1: وفي تصريحات خاصة للعربية أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة وأولها التخلي عن النووي. وقال تومي بيغوت وهو متحدث باسم الخارجية الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها وأن لا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها.
3: President Trump is a deal maker. He is a peacemaker. He wants to see a deal happen. But he has been clear that he will see the fundamental objective here, an objective he has been clear about from the very beginning, be fulfilled. And that is that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. That makes the United States more secure, but also makes the region more secure by allowing peace in the Middle East to actually be a possibility.
1: سيد موسى شريفي، يعني أبدأ من حيث انتهى تومي بيغوت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في هذه التصريحات الخاصة بالعربية عندما ذكر عن مسألة وعندما سئل حقيقة عن مسألة تنفيذ الالتزامات الإيرانية، قال أن لا إفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية دون أن تمتثل إيران لتعهداتها. وأقف كثيرا عند هذه الجملة الأخيرة. نعم.

نعم. لعل هنالك كانت واحدة من الشروط التي وضعتها إيران هي مسألة فك الحظر عن نصف الأموال المجمدة كإبداء حسن نوايا، ومن بعد ذلك الانخراط في تنفيذ بقية التعهدات والالتزامات. الآن

0: الرد والرد المقابل، بمعنى أنه كل شخص يريد أن يفرض إرادته على طاولة التفاوض، وهذا يعني ضمنيا أننا ما زلنا لم نصل إلى نقطة نهاية فيما يتصل بهذه الجزئية المهمة لدى إيران والتي تحتاج إلى الأموال.
1: نعم، هي يعني المفاوضات وتبادل الرسائل عندما وصل إلى طريق مسدود بسبب هذه المشكلة، يعني عدم الثقة بين الأطراف الأمريكية والإيرانية. الطرف الأمريكي وبالذات الرئيس ترامب يقول إذا أعطينا هذه الأموال إيران وإيران لم تلتزم بما يعني لم توفي بالتزاماتها، فكيف يكون الوضع؟ يكون كما كان في أيام أوباما. أوباما أعطاهم أموال طائلة ولكن لم يلتزموا بالنهاية بما تعهدوا به. لذلك هو لا يريد يعطيهم أموالا قبل أن يأخذ منهم التزامات عملية مترجمة،
0: لكنها اشترطت إعطاء هذه الأموال، فك الحظر عن 50% من هذه الأموال المجمدة. نعم. إرادة من الغالب الآن؟
1: نعم نعم، هي أعطت هذا
0: الشرط
1: لكن
0: تراجعت،
1: تأكدت بموازاته على إيران أن تقوم بخطوات يعني مماثلة في نفس الوقت. إيران أيضا، إيران لا تثق بالولايات المتحدة. إيران تقول إذا قبلت ببعض الالتزامات والولايات المتحدة أعطتني وعود بأن تعطيني الأموال ولم تعطيها سوف أكون خاسرة. لذلك هناك عدم ثقة وهناك محاولة من الطرفين أن يبدأ الطرف الآخر أولا
0: بإبداء الثقة
1: والثاني من ثم يتحرك
0: يستجيب.
1: لذلك لحد الآن هكذا المشكلة يعني معقدة، وأنا أعتقد كل طيب. هذا التفاؤل،
0: ألا تتولد خشية كبيرة من أن نصل إلى المربع الأول؟ ليس بالضرورة أن نصل إلى مربع الحرب مجددا يعني، ولكن أن يبقى الحال كما هو عليه، وذلك بسبب جزئيات صغيرة، تفاصيل صغيرة لم يتم التوصل إلى حلها، لم يتم التوصل إلى نقطة ما، نقطة فاصلة، نقطة مشتركة بين جميع الأطراف. مثلا هذه النقطة، نقطة تجميد الأموال، هنالك اشتراطات إيرانية، هنالك يعني التزام أمريكي بألا تفك الحظر عن هذه الأموال ما لم تفي إيران بالتعهدات والالتزامات كذلك.
1: نعم نعم، ها يعني هذه المشكلة كما قلت لك هي مشكلة معقدة. إيران لا تثق بالولايات المتحدة، ما زالت تشكك في نوايا الرئيس ترامب. تصريحات الإيرانيين دائما يعني تراها أنها تأتي بحذر، لم تكن متفائلة. وبالطرف الثاني الولايات المتحدة أيضا الرئيس ترامب دائما يقول الحصار مستمر طالما إيران لم توفي بالتزامات.
0: كل ذلك عليه انعكاسات في الداخل الأمريكي، ولديه أيضا يعني ارتدادات قوية على الداخل الأمريكي. لعل ما نراه الآن على شاشة العربية، نقابة الكهرباء في إيران تقول لدينا نقص في الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. هذه واحدة من تمظهرات ما وصل إليه حال الاقتصاد الإيراني جراء عدم التوصل إلى اتفاق الآن في هذه الأزمة.
1: نعم نعم، إيران تعاني مشاكل عدة في الداخل خاصة بالجانب الاقتصادي، لأنه حتى هذه المحطات التي ذكرتها هي تحتاج إلى أموال لشراء وقود، لتوفير يعني رواتب الموظفين. كل هذه الأمور ترتبط بالحصار الذي فرضه الرئيس ترامب على الموانئ الإيرانية. إيران الآن تعاني من فقدان أموال لتوفير ما يحتاجه المواطن الإيراني، لذلك إيران تصر على كسب بعض الأموال حتى تكون هذه الأموال حلول سريعة. هي لا يمكنها أن تستمر طويلا من دون أموال، لذلك دائما تجعل أولوياتها في الرسائل في التفاوض الأموال وكسب الأموال ويعني
0: صحيح. ولعل شاهد في الأمر يعني أن هذه الأزمة بلغت مدى ما وصلته من قبل، يعني بدأت الآن تمس ما يمس عصب المواطن، عصب الحياة في الداخل الإيراني. على أي حال أشكرك الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك دائما.
1: شكرا شكرا لك.
0: دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي القيادات الإيرانية

إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه دون تأخير. سقطت طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز يوم أمس الاثنين بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، وتم إنقاذ الطاقم المكون من شخصين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن الحادث قيد التحقيق. من جهته علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادث وأكد أن الطيارين بخير، لافتا إلى إصدار تقرير بشأن الحادثة في الوقت القريب. في هذه النشرة بعد الفاصل. في تصريحات للعربية، وزير العدل اللبناني يتهم حزب الله بتنفيذ أجندة خارجية وأن حروبه ليست لصالح لبنان. ولدينا أيضا بيان أمريكي أوروبي أممي يحذر من استمرار الهجمات على المدنيين في السودان.

0: التغطيات الكبرى.
1: مشاهدينا، تغطيتنا حول الحرب في إيران متواصلة وفي آخر التطورات.
0: وفي اللحظات المصيرية
2: سنبدأ مشاهدينا بآخر العواجل.
0: وفي الأحداث التي تعيد تشكيل العالم،
3: هل التوغل البري الأمريكي في إيران بات حتمية؟
0: تكون الأخبار وافدتك الأولى.
4: إذن نحن أمام تحدي صعب ومعقد جدا.
0: وبوابتك لمعرفة كل ما يجري.
5: 25,000 قذيفة أطلقت من إسرائيل وأمريكا على أهداف إيرانية.
0: لحظة بلحظة.
6: لأنهم عمليا يتفاوضون عبر الوسطاء.
0: من مستجدات وتطورات.
7: الآن على ماذا يعول النظام؟
8: عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: أهلاً بكم من جديد. نواصل من التطورات المتعلقة بالتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث قال ترامب في تصريحاته الأخيرة إن الأمر قد انتهى. وكان تدخل الرئيس الأمريكي أدى إلى احتواء الموقف بين البلدين، حيث أعلنت إسرائيل وقف هجماتها على إيران بناء على طلب مباشر من ترامب، فيما أكد طهران من جهتها انتهاء عملياتها العسكرية. من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو تضمنت ما وصفته بتوجيهات واضحة لوقف التصعيد. وقال ترامب للقناة الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغه متأخرا بقرار ضرب إيران قبل أن ينجح في تقليص حجم الهجوم ومنع تحول الرد إلى مواجهة أوسع. وأضاف ترامب بلهجة حادة أنه لا يريد حربا جديدة في المنطقة، وأن إسرائيل لا تملك ضوءا أخضرا لتصعيد المواجهة مع إيران. كما وجه إلى نتنياهو تحذيرا من أنه سيجد نفسه وحيدا في مواجهة إيران إذا ما أفاد لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن ترامب دعا نتنياهو خلال مكالمته بعدم الرد على الهجوم الإيراني. ونقلت وول ستريت جورنال عن المصدر قوله إن ترامب أدرك أن نتنياهو لن يتجاهل الهجوم الإيراني، لذا طالبه بأن تكون الهجمات محدودة دون أن تصل إلى حد التصعيد. وفي مكالمة أخرى بعد جولات عديدة من الهجمات المتبادلة التي استهدفت خلالها إسرائيل منشأة بتروكيماوية إيرانية، طالب الرئيس الأمريكي نتنياهو بوقف الهجمات على إيران. المصدر أكد كذلك أن نتنياهو

0: وافق على وقف الهجمات مشترطا عدم شن إيران لهجمات جديدة على بلاده. شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريحات خاصة للعربية على أن تنفيذ الاتفاق في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار، موضحا بأن الاتفاق يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.
1: We are very clear when it comes to Lebanon that the easiest way to see the implementation of these agreements is for Hezbollah to stop firing. Part of what we're seeing in the agreement that again has the consent of both sovereign government is the establishment of pilot zones that will see the verifiable destruction of terrorist infrastructure and the turnover of terrorist weapons to the government of Lebanon. That is part of this agreement that we saw the governments agree to. Again, when it comes to the Iranian.
0: وفي تصريحات خاصة للعربية أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان، مشيرا إلى أن الحزب ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة في بقاء البلاد في حالة حرب.
2: بطبيعة الحال تصرف أو تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح أصلا أنه مثلا حرب الإسناد لغزة ما كان له علاقة بالمصالح الوطنية اللبنانية، المشاركة في الحرب السورية ما كان لها أي علاقة بالمصلحة اللبنانية، وبالتالي صار من الواضح أنه للأسف حزب الله عم بينفذ أجندة إيرانية وعم بيتم تمويله ودعمه وإعطائه السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات.
0: وزير العدل اللبناني شدد كذلك في تصريحاته للعربية على ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه من أجل تعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية مع إسرائيل.
2: إذا بدنا نواجه إسرائيل بالحرب منكون عم نروح على الملعب اللي إسرائيل عم تختاره، أما إذا بدنا نروح على التفاوض منكون عم نروح على الملعب اللي عم يختاره لبنان. إنما على حزب الله أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية تكون قوية بالمفاوضات بدل إضعاف الدولة اللبنانية من خلال المحافظة على سلاحه وعدم الاعتراف إلا بالمفاوضات اللي بتقوم فيها إيران. يعني بهالشكل هيدا حزب الله من جهة عم بيضعف الموقف التفاوضي تبع لبنان، ومن جهة تانية عم بيجي يقول المفاوضات ما بتعطي نتيجة.
0: خلال زيارة إلى باكستان بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري وتطوير العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، وأكد الجانب الباكستاني التزامه بدعم الروابط العسكرية مع لبنان، فيما أشاد هيكل بكفاءة الجيش الباكستاني ومساهماته في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور مطالبا إياهم بالإخلاء الفوري للمنازل في المناطق المحددة في الخريطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، على اعتبار أن بقاءهم قرب منشآت حزب الله يعرضهم للخطر. كما قال إنذار الإخلاء شمل كذلك سكان المخيمات المحيطة مثل برج الشمالي وشبريحة والمعشوق كذلك. قبل ذلك أفادت مراسلة العربية بتنفيذ إسرائيل لأربع غارات على منطقة العباسية في قضاء صور جنوبي لبنان.

0: من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر، ومن القدس مراسل العربية مروان عثامنة. أهلا بكما. أود أن أفهم المشهد في هذه الجبهة، الرواية اللبنانية أيضا الرواية الإسرائيلية. أبدأ معك محمود شكر وأسألك كذلك عن ما حدث في منطقة العباسية، ويعني شن 4 غارات على هذه المنطقة. هل هنالك أي مستجد جديد سوى الذي ذكرناه الآن؟
1: المستجد في هذه الجبهة اليوم ينقسم بدوره إلى جزئين، الجزء عند هذا المحور أي في دبين، والجزء الثاني عند البياضة. هذا كجزء واحد كعنوان واحد هو عنوان التقدم البري الإسرائيلي باتجاه الأراضي الجديدة. أما الجزء الثاني فهو الإنذارات، ولكن هذه المرة أخذت نوعا من التوسع، وتحديدا باتجاه ما يعرف بكل أحياء مدينة صور، وأيضا الحي المسيحي فيها، لأن هذا الحي جاء على سبيل التخصيص على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. في المعطى الأول وتحديدا من هذه المنطقة التي هي وراءنا مباشرة، أي دبين التي كانت القوات الإسرائيلية قد خرجت منها منذ أيام عديدة وانتشر الجيش اللبناني فيها، مصدر عسكري لبناني أفاد منذ بعض الوقت للعربية إلى أن قوات إسرائيلية توغلت ليلا من بلدة الخيام باتجاه البلدة من جديد. وتابع المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية لم تدخل بلدة دبين إلى داخل أحيائها الداخلية، وإنما رابطت طيلة الليل بملالات مؤللة بآليات مؤللة عند البلدة، ثم انسحبت مع ساعات الفجر باتجاه الخيام. وكان مصدر عسكري أيضا لبناني.
0: طيب محمود اسمح لي فقط في هذه الجزئية، يعني أنت تحدثت أن القوات الإسرائيلية قد دخلت في حدود هذه المنطقة، وأنت تتحدث عن دبين التي نراها الآن على الصورة. أشكر الزميل المصور على تقريب هذه الصورة. أود أن أسألك، أنت تحدثت أن الجيش اللبناني هو موجود يعني وانتشر في هذه المنطقة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، أين هو الآن؟
1: نعم بالفعل، ولذلك أيضا سأخذ مع الزميل المصور إلى آلية للجيش، هي تتوجه الآن إلى طريق دبين. نذهب سريعا إلى هذا الهمر العسكري الذي يوجد فيه مجموعة من العسكريين، هو يذهب إلى دبين بدليل إلى أن الجيش اللبناني، هذه الصورة هي تتحدث عن ذاتها وتدلل إلى أن الجيش هو موجود في دبين. المصدر العسكري لأن الطريق الآن هو عبارة عن 500 متر ونصل إلى دبين، مما يعني إلى أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تقاطعات ميدانية على الأرض لا تتواجد فيها القوات العسكرية اللبنانية. ولكن هو من حيث التطور على مستوى الجبهة، هو يمكن القول إلى أنه تطور جديد على المستوى التكتي. نعم. أي أن الجانب الإسرائيلي يدخل ويخرج. هو دخل إلى دبين بعد معارك عنيفة ثم انسحب منها ثم بالليل. المعطى الثاني وهو الأهم إذا سمحت لي قبل الذهاب إلى الزميل في القدس، هو عملية التقدم التي جرت من البياضة باتجاه بيوت سياد على المحور الشرقي، بمعنى إلى أن القوات الإسرائيلية عادت. طيب. لتتقدم من ذاك المحور بعدما هي ثبتت ذاتها. الآن أيضا أذهب معك بهذه الصور مع الزميل المصور إلى دورية لحفاظة السلام، وتحديدا في هذه المنطقة، مما يدلل على هذا الحراك العسكري. نعم. في المنطقة
0: وضحت الفكرة تماما.
1: دوريات للجيش اللبناني، هذه طلائع الدورية أيضا.
0: نعم
1: هذه طلائع الدورية.
0: نعم هذه قوات اليونيفيل، وقبل قليل كنت قد عرضت يعني ايضا. نعم. مركبه. نعم مركبه تتبع للجيش اللبناني، هي تتجه الى الى الى الى داخل دبين. على اي حال نحن نتابع معك هذا المشهد وهذه الصوره من هذه المنطقه تحديدا من جنوب لبنان، على اعتبار ان الانظار شاخصه باتجاه الجنوب على كل القرى والبلدات، خاصه فيما يتصل بعمليه التصعيد وعمليه الانتشار الجغرافي للجيش الاسرائيلي في عدد من المناطق في جنوب لبنان. نحن مشاهدينا نتابع معك.

0: لكم هذه الصورة لهذه الآليات وأيضا الجرافات التابعة أو هذه جرافة واحدة هي تابعة لقوات اليونيفيل هي تخرج من اتجاه ديبين وأيضا تتجه إلى منطقة أخرى. على أي حال حتى لا يدركنا الوقت يعني محمود أود أن أنتقل إلى الزاوية أيضا زاوية إسرائيل. أنا أشكرك وأكتفي معك بهذا القدر محمود شكر. أنتقل إلى القدس معي مراسل العربية مروان عثامنة أهلا بك مجددا. يعني كل التصريحات الأخيرة التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي تدلل تؤكد تؤشر إلى أن إسرائيل مستمسكة بفكرة فصل يعني ما يحدث في لبنان تماما عن ما يحدث من أوراق تفاوضية وكذلك أيضا من تفاوض بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بعد التصعيد الذي كان خلال 24 ساعة الماضية. كيف انسحب ذلك التصعيد على المعطى الميداني المعطى السياسي فيما يتصل بجبهة لبنان؟
1: فيما يتعلق في الجبهة اللبنانية شهدت الجبهة اللبنانية تصعيدا لافتا يعني منذ ساعات المساء وصولا حتى هذه اللحظة من قبل الجانب الإسرائيلي يعني في انسحاب على التصعيد الأخير يعني وفي تحد يعني للمعادلة التي حاولت إيران فرضها كمعادلة الردع بما يعرف بات يعرف بمعادلة الضاحية أن أي استهداف للأراضي اللبنانية سوف يتم مجابهته من قبل الجانب الإيراني. بالتالي إسرائيل يعني موضوع وحدة الساحات الذي بات عاد للسطح مجددا إسرائيل ترفضه جملة وتفصيلا وبالتالي هي مستمرة في ذات النسق وفي الاستمرار في العمليات العسكرية يعني بمفهومها من أجل الدفاع عن مصالحها الأمنية والقومية وتوفير الأمن لمواطنيها والمستوطنيها على طول المستوطنات على شريط الحدود اللبناني. ومن هنا يعني إسرائيل مستمرة في هذا الموضوع بعلما أن يعني إسرائيل فهمت أو بما بين السطور أن الولايات المتحدة لديها منها من الإدارة الأمريكية ضوء أخضر للاستمرار فيما تقوم به في جنوبي لبنان طالما الأمر لا يتعدى المناطق المذكورة بما تعمل وفقها إسرائيل ولا تصل الضاحية الجنوبية لبيروت أو أماكن في العمق اللبناني الآخر. في آخر التفاصيل الميدانية يعني الدعوات التي أو الإنذارات التي أصدرها المتحدث العسكري الإسرائيلي كانت قد أشارت بالدعاء على أن حزب الله يستغل المناطق أو الوجود المسيحي أو الأحياء المسيحية في مداخل مدينة يسور لنشاطاته ضد إسرائيل ومن هنا جاءت هذه الدعوات للإخلاءات. بالتالي يعني من هنا نشهد أن إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد أكثر فأكثر وكأن يعني الموضوع انتهى مع إيران وبالتالي هي مستمرة في الجبهة اللبنانية بمعزل عما حصل من تصعيد مع في الجبهة الإيرانية أمس.
0: من القدس مراسل العربية مروان عثامنة أنا أشكرك على كل ما تفضلت به ومن قبلك كذلك شكرا لزميلنا محمود شكر مراسل العربية من جنوب لبنان تحياتي لكما. قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات واستهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية شملت شمال القطاع ووسطه وجنوبه. في سياق متصل أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة بعد إغلاقه على خلفية التوترات والتطورات العسكرية بين إسرائيل وإيران. الآن نتجه إلى اليمن حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها عملت مع السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك إجراءات في عدن وحضرموت تشمل تأمين الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات وتعزيز القدرات التوليدية. وأعربت الوزارة عن بالغ تقديرها للدعم السعودي المتواصل في استمرار تشغيل محطات التوليد ومنع انهيار المنظومة الكهربائية خلال الفترات الماضية. أحبطت الدفاعات الجوية للجيش السوداني هجوما بالطائرات المسيرة نفذته قوات الدعم السريع على شمال مدينة أم درمان. مصادر العربية أوضحت أن إحدى المسيرات انفجرت في الأجواء فيما سقطت مسيرتان في منطقة نائية. يأتي ذلك في ظل تكثيف الدعم السريع لهجماته بالمسيرات على المنشآت العسكرية والبنى التحتية المدنية.

النية الحيوية في مدن مختلفة مثل الخرطوم والأبيض وإقليم كردفان. قبل ذلك حذر بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية من استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي هناك. دعا البيان إلى هدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا حل عسكريا لأزمة السودان. في هذه النشرة بعد الفاصل، روسيا تقر باضطرابات في إمدادات الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية. لدينا أيضا الدول النووية التسع تزيد إنفاقها على الأسلحة النووية بنسبة 19%، وأمريكا في صدارة الإنفاق.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل من حرب روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية روزماري دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي إن الحرب أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى.
1: The war in Ukraine is deadlier today than at any point since the start of the Russian Federation's full-scale invasion in 2022. Each succeeding year of the war has recorded more civilians killed than the previous one. Meanwhile, across the broader region, concerns continue to grow about the risk of further escalation.
0: وخلال توقفه في مولدوفا، بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تنشيط الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الروسية. وأكد زيلينسكي على بقاء السلام الأوروبي على جدول الأعمال رغم الاهتمام العالمي بملف إيران. وأعقبت هذه المحادثة لقاء بين زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في لندن، دعا خلاله القادة روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات. في المقابل، علقت موسكو على رسالة زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقالت على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة إن الرسالة ليست مبادرة سلام بل استفزاز فظ بحسب تعبيره. وأكد المندوب الروسي أنه لا يوجد ما يمكن مناقشته حاليا مع أوكرانيا، قائلا إن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية. هذا وأقرت روسيا بحدوث اضطرابات مؤقتة في إمدادات الوقود بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في عدد من المناطق. وأشارت وزارة الطاقة الروسية

0: إلى وجود صعوبة في توزيع الوقود وتراجع إنتاج النفط عن المستويات المخطط لها بسبب أعمال صيانة غير مجدولة جراء الهجمات. ميدانيا، شنت روسيا هجمات على عدة مناطق أوكرانية بينها منطقة قريبة من محطة تشيرنوبيل النووية، وأسفرت ضربة على زاباروجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، كما تسببت هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوديسا بانقطاع الكهرباء. وتأتي هذه الضربات عقب هجمات واسعة نفذتها أوكرانيا بمسيرات استهدفت مواقع داخل روسيا. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا الآن مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. أود أن أسألك فيما هو سياسي وفيما هو يرتبط بواقع الحياة في موسكو وفي الأراضي الروسية بشكل عام. ما هو سياسي؟ هذا التصريح اللافت لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الذي علق كذلك على هذه الرسالة، الرسالة التي بعث بها زيلينسكي إلى بوتين بأنه ليس هنالك شيء يمكن الحديث حوله، حول هذه الرسالة، وإن هذا هو استفزاز فظ، هكذا وصف هذا الرد. هل هنالك أي تسريبات تتصل بالمساعي حول الجنوح إلى المسار الدبلوماسي بدلا من المسار العسكري حتى الآن؟ وهل الظروف مهيئة لذلك؟
1: محمد، الأزمة الأوكرانية اليوم لم تعد ترتبط بالتسريبات بشكل مباشر، وإنما بدأ اللعب فيها على المكشوف إن صح التعبير كما تشير بعض التقارير. لو لاحظنا، يوم أمس خرج لافروف بتصريحات تتحدث عن أنه من الصعب اليوم الحديث عن سلسلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني في ظل الدعم الأوروبي لكييف حول إمداد الأخيرة بأسلحة بعيدة المدى. أيضا لافروف يتحدث عن صعوبة الموقف اليوم فيما يخص عملية التعليق حتى على المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية واشنطن. لذلك طبعا لافروف يشير بأن موسكو مستعدة لملف السلام مع الجانب الأوكراني، لكن بشرط أساسي وهو عدم المراوغة كما وصفها طبعا بالمصطلح. يتحدث عن أن كل الاتفاقات التي جرت بما يخص عملية التسوية مع الجانب الأوكراني عبر طبعا سنوات الأزمة المستمرة، طبعا ليس فقط في زمن العملية العسكرية وإنما من قبل، يعني يدور الحديث عن اتفاقات مينسك، عن تفاهمات ألاسكا وعن غيرها، بأنها فاشلة بشكل مباشر. لذلك طبعا لو قرأ بين سطور حديث بوتين خلال منتدى سان بطرسبرغ، تحدث على العالم بأنه اختار الوضع العسكري على خلفية ما يحدث اليوم من عملية تصعيد عسكرية. طيب. لذلك قالها بوتين بصراحة لجنوده: انطلقوا أيها الأخوة. يعني هذه الجملة كانت واضحة.
0: نعم، قال لهم ذلك: انطلقوا أيها الأخوة. ولكن يعني هذا الانطلاق أيضا لديه ارتدادات كثيرة على واقع حياة الناس. لدينا اعتراف وإقرار أصلا من وزارة الطاقة تقريبا، نعم، هي التي أشارت وأقرت بأن هنالك اضطرابات في مسألة توزيع النفط، على اعتبار أن الكثير من البنى التحتية النفطية هي تم استهدافها مؤخرا، مما خلق حالة من الإرباك. ألا يضغط ذلك على بوتين لكي يفكر مليا في الحل السياسي بدلا من العسكري؟
1: يضغط بشكل مباشر، وهي ضربات موجعة محمد. يعني كما هو ملاحظ، يعني حتى عشية المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ تعرضت هناك خزانات النفط في المنشأة الواقع على مرفأ المدينة لضربات، وتصاعد الدخان الأسود. لذلك التقارير الرسمية اليوم وغير الرسمية تتحدث عن نقص بشكل مباشر في كميات البنزين للتزود للسيارات في شبه جزيرة القرم. لكن الأزمة حتى هذه اللحظة محمد هي غير ملموسة في الداخل الروسي. الحديث يدور عن المناطق الروسية، عن روسيا الأم قبل بدء العملية العسكرية، قبل ضمها لتلك المناطق الجديدة. بعض التقارير تتحدث عن أن كثير من السيارات القادمة من تلك المناطق الجديدة تقوم بالتزود بالوقود من إقليم كراسنادار المجاور طبعا لدنيتسك ولوغانسك قبل عودتها إلى تلك المناطق. هذا الأمر يظهر بوضوح. لكن طبعا في العاصمة موسكو، في المدن الكبرى، في المناطق المجاورة، حتى هذه اللحظة الأزمة غير ملموسة بشكل مباشر. لكن طبعا في نقطة هامة جدا، يعني يعني كان ديمتري ميدفيديف أشار إلى أن وصول عشرات المسيرات إلى مناطق مختلفة في الداخل الروسي لابد أن تصيب أحدها أهدافها، ومعظم هذه المسيرات يعني يتم تسييرها نحو البنية التحتية.

0: التوزيع للطاقة ومنها مراكز خزانات الوقود محمد.
1: أشكرك مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، إفادة وافية تماما، أشكرك عليها. مشاهدينا دعوني أشير إلى ما هو ظاهر الآن أسفل شاشة العربية. إذن الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل نقلا عن التلفزيون الإيراني الذي أعلن مقتل عسكريين اثنين بضربات إسرائيل الأخيرة. إذن حالة التصعيد التي استمرت لـ 24 ساعة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني خلفت مقتل عسكريين اثنين بضربات إسرائيل الأخيرة على إيران. هذا ما أعلنه حتى الآن التلفزيون الإيراني. أشير كذلك إلى ما هو ظاهر الآن أسفل شاشة العربية، مراسل العربية ينقل أن السعودية وتركيا توقعان اليوم مذكرة تفاهم للربط بالسكك الحديدية. إذن الآن السعودية وتركيا توقعان اليوم على مذكرة تفاهم للربط بالسكك الحديدية، هذا ما نقله مراسل العربية في هذا الصدد. مشاهدينا، ارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية في العالم بنحو الخمس، وهو أعلى مستوى للإنفاق منذ 6 سنوات وفق تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على هذه الأسلحة. فالدول التسع التي تملك أسلحة نووية زادت من إنفاقها بنسبة 19% ليصل إلى 119 مليار دولار العام الماضي. وتصدرت الولايات المتحدة اللائحة مع إنفاقها نحو 69 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، بزيادة قدرها 22%، تليها الصين ثم بريطانيا ومن بعد ذلك روسيا.
2: من عتمة المخازن السرية إلى فوهات منصات الإطلاق الفورية، هكذا تتحرك الرؤوس النووية عبر العالم اليوم في أكبر ردة استراتيجية تشهدها البشرية. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دق ناقوس الخطر في تقريره هذا العام، مؤكدا أن أسلحة الدمار الشامل غادرت مربعات الردع التقليدي لتتحول إلى الأداة الأولى القائدة للسياسات الدولية الراهنة. وفقا لأرقام معهد ستوكهولم هذا العام، تستيقظ 9 قوى نووية لتحديث ترسانتها، فمن بين 12,187 رأسا حربيا عالميا، يوضح المعهد أن نحو 4,000 رأس منها نقلت بالفعل إلى الصواريخ والطائرات، في حين يبقي العالم ما بين 2,100 و2,200 رأس حربي في حالة تأهب عملياتي عال وأقصى، ليتوقف قطار تفكيك الأسلحة القديمة ويبدأ قطار النشر السريع. وفي وقت تستحوذ فيه واشنطن وموسكو على حصة الأسد بنسبة 83% من المخزون العالمي، تبدو الصين الأسرع توسعاً بامتلاكها نحو 620 رأساً نووياً حربياً وتشييدها مئات الصوامع الجبلية شرقي البلاد، وهو سباق محموم يعززه انهيار الشفافية الدولية بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة هذا العام. هذا جنون بحسب المعهد تمدد إلى سياسات الدول غير النووية. فأوروبا تسعى لمشاركة الترسانتين الفرنسية والبريطانية، وروسيا تفعل صواريخها في بيلاروسيا بالتزامن مع تحريك كوريا الشمالية لصواريخها وتكثيف إسرائيل للبناء في منشآتها. ويخلص معهد ستوكهولم في ختام تقييمه إلى أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للمرة الثالثة توالياً يعلن رسمياً تقهقر الدبلوماسية وعودة عسكرة التجارة والتكنولوجيا، وينتهي المطاف بنشر أسلحة الدمار الشامل مباشرة على خطوط المواجهة. عمر السامرائي، العربية.
1: حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع تكاليف شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. وأشارت المنظمة إلى أن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية، مرجحة أن صافي أرباح القطاع قد يتراجع إلى 23 مليار دولار بعد أن بلغ 43 مليار دولار في العام الماضي وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود بسبب حرب إيران.
3: I think there will be some carriers that will find this high fuel price very difficult to cope with. You know, they won't be able to recover the increasing costs because of their weak commercial position. And it's going to be difficult to see how in an environment like that all of the airlines that are

0: In that sort of scenario, weak balance sheet, weak financial performance, and where the competitive position is not very strong, I think they are going to struggle.
1: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019. وأعرب الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أملهما في تعزيز العلاقات الثنائية، ووصف الرئيس الصيني الصداقة بين البلدين بأنها لا تقهر.

0: 정당 중원연대 최은석이 중원민 공화국
1: 동료 여러분

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وانهيار مبان وفق السلطات المحلية، وإطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة. أختم بالعناوين. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران في مراحله الأخيرة ويفضل الحصار الاقتصادي على الخيار العسكري. إعلام إسرائيلي يكشف أن ترامب أعطى توجيهات صارمة بوقف الضربات على إيران. بدعم سعودي، وزارة الكهرباء اليمنية تؤمن كميات من الوقود تضمن استمرار تشغيل محطات التوليد. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع حاولت استهداف مواقع شمال أم درمان. هذا كل شيء، إلى اللقاء.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران بات قريبا ويقول أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. الجيش الإسرائيلي ينذر بمزيد من الإخلاءات في الجنوب اللبناني ويجدد غاراته على مناطق متفرقة في سور. الجيش السوداني يحبط هجوما بالمسيرات للدعم السريع استهدف شمالي أم درمان. زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إحياء مفاوضات إنهاء الحرب، وروسيا تصف رسالته بالفضة وليست بمبادرة سلام. بعد أقل من شهر على انتشار فيروس إيبولا، الكونغو ديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 100 حالة. أهلا بكم. سأبدأ من تطورات التصعيد في المنطقة ومستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية. ففي أحدث تصريحاته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقرب التوصل لاتفاق مع إيران، مضيفا أنهم في الخطوات الأخيرة من الاتفاق، وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين كما يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني، كما قال واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، مضيفا أن الأمر انتهى.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil. No income. No nothing. Nothing's getting through the blockade. In the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
0: قبل ذلك تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون بالتوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسناتور لينسي جراهام وفي مداخلة عبر الفيديو، قال ترامب أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية. كما أعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني، قائلا أن إيران مستعد للتخلي عن امتلاك سلاح نووي. أيضا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس كان له تصريحات لصحيفة USA Today، وقال إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي. كما لم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، أكد جاي دي فانس أن الجهود مستمرة للتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، لافتا إلى أنهم لا يريدون استمرار الحرب.
2: I don't assume that anybody's acting in good faith. Obviously, we've been very involved in these negotiations, Jesse. We're going to take the attitude of accomplish the president's mission, but verify over the long term that the Iranians are keeping their end of the bargain. It's a tall order, but it's one that the president has put us in a good position to achieve. Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table. We're of course going to verify it, but if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people.
0: وفي تصريحات خاصة للعربية، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، وأولها التخلي عن النووي. وقال تومي بيغوت وهو متحدث باسم الخارجية الأمريكية العربية، بيغوت قال إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها، وأن لا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها.
3: President Trump is a deal maker. He is a peacemaker. He wants to see a deal happen. But he has been clear that he will

0: see the fundamental objective here, an objective he has been clear about from the very beginning, be fulfilled. And that is that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. That makes the United States more secure, but also makes the region more secure by allowing peace in the Middle East to actually be a possibility.
1: وعن الأوضاع الداخلية في إيران أثناء الحصار، كشفت نقابة صناعة الكهرباء في إيران وجود نقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأكدت ذات الجهة أن السلطات المعنية اضطرت إلى تقليل حصة القطاع الزراعي من الكهرباء، وذلك من أجل منح الأولوية للقطاعين الصناعي والمنزلي. هذا وحذرت نقابة صناعة الكهرباء من أن نقص وقود محطات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية خلال صيف هذا العام، وقد تمتد هذه الأزمة إلى غاية فصلي الخريف والشتاء. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إنه لا يمكن التنبؤ بدقة بمستوى انقطاعات التيار الكهربائي المحتملة في الأيام القادمة، ويعتمد ذلك بشكل مباشر على نمط الاستهلاك، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك. وأشارت مهاجراني إلى أن تقييم حالة شبكة الكهرباء في البلاد يتم العمل عليها من منظور الإنتاج والإجراءات التي تتخذها وزارة الطاقة في هذا المجال، ومن خلال إدارة اختلال التوازن والتحكم في الاستهلاك. الزميل موسى شريفي ينضم إلي الآن، الصحفي المختص بالشأن الإيراني. موسى، ما كانت تتخوف منه الحكومة الإيرانية قد وقع، وهو موضوع نقص بتوليد الطاقة الكهربائية. نعم. حتى يعني حسب حديث مهاجراني يبدو بأنه من الممكن أن يكون في الأيام القادمة، وهناك دعوات يعني مستمرة لترشيد الكهرباء. هذا الأمر كيف سينعكس على المفاوضات، وإلى أي حد سيشكل ضغطا على إيران لإنهاء الحصار والحرب؟
2: نعم، يعني هو انقطاعات الكهرباء كانت في إيران تجربة مستمرة بسبب يعني محدودية إنتاج الكهرباء في إيران. إيران أهملت كثير هذه القطاعات وركزت طيلة هذه السنوات على التصنيع العسكري، حتى الكهرباء تضرر كثيرا بسبب استخدام.
1: يعني موسى، أفهم منك أنه حتى بالسنوات الماضية كان هناك انقطاع للكهرباء؟
2: نعم، كان انقطاع خصوصا بالصيف، يعني خاصة مناطق الجنوب عندما يأتي الصيف والاستهلاك للكهرباء يعني تزيد وتيرة الاستخدامات الكهربائية. لذلك كانت إيران تعاني دائما من انقطاعات بسبب أنه القدرة الإنتاجية لا تناسب الاستهلاك. المناخ، تغيير المناخ أيضا أثر كثيرا، يعني هناك أنهر في إيران جفت، هذه الأنهر كانت إيران تجعل منها سدود كهرومائية ومولدات كهرباء، لذلك كل هذه.
1: طب لماذا إيران لم تهتم، أو أقله هذا النظام لم يهتم بهذه الناحية؟ يعني هل هي أزمة مستجدة مع نظام الحرس الثوري والنظام هذا، أم هذه مشكلة إيران حتى سابقا، يعني على أيام الشاه؟ هذا ما نريد أن نعرفه.
2: نعم، زمن الشاه كان عدد سكان إيران أقل بكثير من الوضع الراهن، كانت إيران حوالي 36 مليون، كانت القرى أغلبها لا تمتلك الكهرباء، التيار الكهربائي، كان الشاه يركز على المدن، على المراكز الصناعية، الشركات الصناعية مثل صنع فولاد، كل هذه الصناعات اليوم في إيران هي بالأساس تأسست زمن الشاه.
1: نحن نريد أن نعرف موسى، هذه المشكلة الآن هي بسبب سوء إدارة النظام أم لا؟ هي مشكلة لأنه عدد السكان كبير، وهذه البلد هي ضمن حرب، وهذا الذي هذه هي نتيجته.
2: لا، هو السبب الرئيسي بالواقع حسب تقارير إيرانية، أخصائيين إيرانيين يقولون سوء الإدارة هي السبب الرئيسي في هذه الإخفاقات، يعني الإخفاق في قطاع الكهرباء أو المياه. حتى المياه في إيران كما تعرفين، يعني إيران قامت بمشاريع فاشلة، يعني نقلت أنهر كبيرة من المياه إلى مناطق نائية لتلبية مطالب المصانع.

0: المصانع التي تحتاج المياه،
1: وهذا تسبب في مصانع عسكرية،
0: مصانع غالبيتها عسكرية، لذلك حتى هذا الأمر تسبب في جفاف في الأهوار في الجنوب، هور الحويزة وغيرها. إضافة إلى هذا

0: بين القوة الإنتاجية للكهرباء وبين الاستهلاك وعدد السكان كما تفضلتي هو صار أكثر، الناس أكثر احتياجا للكهرباء، أكثر احتياج للاستهلاك، بالإضافة إلى مشاكل المناخية. لكن المشكلة في إدارة البلد، يعني إيران بلد كما تعرفين في أنهر، في مياه، صح، في طاقة شمسية كبيرة بإمكان إيران، ولدينا دول يعني جوارنا، مثلا أنا عشت في الإمارات 14 سنة ولا يوم أتذكر أنه تم انقطاع للكهرباء، أبدا أبدا لم يحصل هذا. في المملكة العربية السعودية أيضا
1: نفس الشيء.
0: إيران لديها نفس الإمكانيات، لديها كم هائل من الغاز بإمكانها يعني تصنع مولدات كهرباء تشتغل على طاقة الغاز، لكن لا تفعل هذا، وهذا بسبب إهمال هذه القطاعات والتركيز على الصناعات العسكرية الصاروخية، الدعم للخارج، كل الأموال الإيرانية لا تصرف على تنمية البلاد، لذلك هي سوء إدارة كما تفضلتي،
1: وليس الحصار فقط.
0: وليس الحصار.
1: شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سقطت طائرة مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز يوم أمس الاثنين بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، وتم إنقاذ طاقمها المكون من شخصين، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن الحادث هو قيد التحقيق. نذكر أن الحادث وقع بعد يوم من تبادل إسرائيل وإيران الضربات العسكرية والتي عاد وأعلن الجانبان عن توقفها. وحول سقوط مروحية عسكرية في مضيق هرمز، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطيارين بخير، لافتا إلى إصدار تقرير بشأن الحادثة في وقت قريب.
2: The pilots are fine, yeah.
3: And what,
2: nobody injured.
3: What brought it down?
2: We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah.
1: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، بدعم سعودي الكهرباء اليمنية تؤمن كميات إضافية من الوقود لضمان تشغيل محطات التوليد لدينا أيضا. قائد الجيش اللبناني يبحث مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: أهلا بكم من جديد. نكمل هذه الساعة الإخبارية من الشأن اليمني، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها عملت مع السعودية على تأمين كميات إضافية

0: من الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم، كما ترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك إجراءات في عدن وحضرموت تشمل تأمين الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات وتعزيز القدرات التوليدية. وأعربت الوزارة عن بالغ تقديرها للدعم السعودي المتواصل باستمرار تشغيل محطات التوليد ومنع انهيار المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية. خلال زيارة إلى باكستان، بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم مونير تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري وتطوير العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانب الباكستاني التزامه بدعم الروابط العسكرية مع لبنان، فيما أشاد هيكل بكفاءة الجيش الباكستاني ومساهماته في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي. وأيضا في تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حروب حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان، مشيرا إلى أن الحزب ينفذ أجندة إيرانية ولا مصلحة في بقاء البلاد في حالة حرب.
1: بطبيعة الحال تصرف أو تدخل إيران بالشؤون اللبنانية له تأثيرات سلبية على وضع لبنان، ويؤدي إلى زج لبنان بصراعات لا مصلحة له فيها. هذا الموضوع صار واضح بعتقد لكامل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني ما عنده أي مصلحة بالدخول بالحروب اللي تم إدخاله فيها، وكان من الواضح أصلا أنه مثلا حرب الإسناد لغزة ما كان له علاقة بالمصالح الوطنية اللبنانية، المشاركة في الحرب السورية ما كان لها أي علاقة بالمصلحة اللبنانية. وبالتالي صار من الواضح أنه للأسف حزب الله عم بينفذ أجندة إيرانية، وعم بيتم تمويله ودعمه وإعطاء السلاح من قبل إيران وبإقرار من حزب الله بالذات. ما يقوم به حزب الله بدعم من إيران أو بتعليمات إيران هو عرقلة المفاوضات، عدم السماح للبنان أنه يكون قادر يواجه إسرائيل بالمفاوضات من خلال المواقف والمحافظة على السلاح، ومن خلال جميع هذه التصريحات اللي بنسمعها اللي هدفها إضعاف الموقف التفاوضي اللبناني لا تقوية الموقف التفاوضي الإيراني. نحن اليوم بنعرف كلنا ولازم يعرف حزب الله بالذات أنه اللي بيكون عم بيتفاوض مش لنفسه، أكيد بتكون أنت ورقة تفاوض، ونهار بتكون مصلحة إيران يتخلى عن ورقة التفاوض بيتخلى عنا وبتكون عم ندفع نحن كلنا الثمن. إنما لما لبنان بيكون عم بيتفاوض ما بيتخلى عن نفسه.
0: ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور مطالبا إياهم بالإخلاء الفوري للمنازل في المناطق المحددة في الخريطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، على اعتبار أن بقائهم قرب منشآت حزب الله يعرضهم للخطر. كما قال، إنذار الإخلاء شمل كذلك سكان المخيمات المحيطة مثل برج الشمالي وشبريحة والمعشوق. هذا وأفادت مراسلة العربية بسقوط 4 غارات إسرائيلية على منطقة العباسية قضاء صور جنوب لبنان.
2: (تصفيق)

0: مهمة جدا. الكرملين يتحدث بأن الاتحاد الأوروبي طرف بالحرب وليس وسيطا، كما قال بأن ويتكوف وكوشنر لم يبلغ روسيا بنتائج مباحثاتهما مع زيلينسكي، وقال بأن الوساطة الأمريكية بشأن أوكرانيا متوقفة حاليا. على كل هذا الملف سنبحثه خلال هذه الساعة مع زميلنا أيضا عبد الجواد بن رشد، ولكن الآن سأذهب إلى مروان عثامنة مراسل العربية في القدس ومحمود شكر مراسل العربية في جنوب لبنان نطلع منهم أيضا على وضع الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية للبنان. محمود سأبدأ معك، هناك كان أوامر بإخلاءات جديدة في صور، وكان هناك قصف أيضا، وبالتالي الإخلاءات أيضا تطال المخيمات. ماذا لدينا من معلومات حول هذه الإخلاءات وتطورات الميدانية على الأرض؟ أين تتركز الاشتباكات الآن؟
1: ليست هي المرة الأولى التي يذهب الجانب الإسرائيلي إلى الإنذار باتجاه الإخلاء للمخيمات بالقرب من مدينة صور أو التي تقع على كتف مدينة صور. في الفترات الماضية كانت الإنذارات تتوالى، ولكن هذه المرة ما كان لافتا هو تخصيص الجانب الإسرائيلي للحي الذي يعرف بحي المسيحيين في مدينة صور، والذي كان الجانب الإسرائيلي منذ 5 أيام قد ذهب إلى التحذير إلى أنه سيقوم بإنذاره إذا لم يقم أهالي الحي بعملية تحصين داخلية ومنع عناصر حزب الله من الدخول إليه. هذه المرة جاءت الإنذارات على هذا العموم وأيضا إلى الحي وأيضا إلى المخيمات التي هي بالقرب من البص إلى الرشيدية، وأيضا المخيمات والأحياء على سبيل المثال زاوية المفدى الذي أيضا أغارت إسرائيل بالأمس عليه. الغارات بدورها لم تتوقف باتجاه المساكن الشعبية، آخر هذه الغارات كانت باتجاه بناية في الحي الذي يطل على الكورنيش البحري في مدينة صور، وتحديدا على بناية في طوابقها العليا، بالإضافة إلى غارات باتجاه منطقة القطاع الشرقي وتحديدا تلال علي الطاهر بالقرب من مدينة النبطية. ولكن ما دمنا في الحديث عن صور لابد من الإشارة إلى أن هنالك معطى عسكري كبير جدا على المستوى الميداني، لأن الجانب الإسرائيلي كان قد ثبت قواته العسكرية منذ أشهر، أي بداية هذه المعركة في البياض. بحسب الإعلام الحربي لحزب الله هو أشار في الرقم 1 إلى أن مقاتليه تصدوا فجرا لقوات إسرائيلية انتقلت أو تحركت من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، أي انتقلت منها هذا الخط الذي يصل إلى المنصوري وبعد ذلك إلى مدينة صور. ويشير البيان إلى أن مقاتلي حزب الله أجبروا القوات على التراجع إلى البياض. هنالك معطى آخر إذا كان من
0: سأعود
1: وتحديدا في دبين.
0: طبعا سنتحدث عن دبين، ولكن سأذهب إلى مروان لمعرفة أيضا من الجانب الإسرائيلي، هل تحدثوا مثلا عن هذه الواقعة التي تحدث عنها الآن الزميل محمود؟ أيضا بالنسبة للاستهدافات لبعض الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، ماذا لدينا من تفاصيل مروان؟
2: نعم، في التفاصيل الميدانية ما زالت إسرائيل مستمرة في قصفها لمختلف المناطق في الجنوب اللبناني بالتركيز على منطقة صور ومحيطها، والإنذارات بالإخلاء مرة تلو المرة، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم إنذار هذه المدينة بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي، يعني وكنا شاهدنا القصف هناك، إضافة إلى اغتيالات من خلال المسيرات الإسرائيلية التي تحلق طيلة الوقت في سماء أي جنوبي لبنان. يبدو أن إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد، وهذا ما رشح يعني من تصريحات المصادر العسكرية الإسرائيلية، على أن يعني إسرائيل ترى بنفسها في منأى أو في حل في كل ما يتعلق بالجبهة اللبنانية من التصعيد الأخير مع إيران، بدليل أن إسرائيل يعني مستمرة تحاول، إسرائيل مستمرة في القصف وتنتظر يعني على الأقل وتحاول أن تظهر على أن

0: معادلة الردع التي حاولت فرضها إيران غير قائمة وبالتالي هي مستمرة، وكذلك لديها أيضا ضوء أخضر أمريكي طالما أن الأمور لا تصل حد الضاحية الجنوبية لبيروت، فبالتالي هي مستمرة. اللافت يعني على الرغم من التصعيد للغارات الإسرائيلية في جنوبية لبنان لم ترد أي أنباء منذ ساعات الصباح حتى الآن يعني عن إطلاق أي من المسيرات أو أي من القذائف الصاروخية من قبل حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية أو حتى باتجاه يعني القوات الإسرائيلية العاملة.
1: يعني يبدو هناك التزام من حزب الله بعدم استهداف الداخل الإسرائيلي حتى لا تقوم إسرائيل وتقصف الضاحية الجنوبية، لأنه هذا ما تهدد به إسرائيل بأنه الداخل الإسرائيلي مقابل الضاحية.
0: بالفعل هي هذه المعادلة ميسون، بالتالي يعني كان سرع الجيش الإسرائيلي أمس مرتين يعني للتنويه على أن المسيرة التي أطلقت والقذائف التي أطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان ولم تخرق الأجواء الإسرائيلية ولم تصل للحدود الشمالية على الرغم من إطلاق صافرات إنذار هناك، بالتالي لا يستدعي توسعة المنطقة أو مناطق القتال. لكن إسرائيل ملتزمة من جهتها أيضا فيما جاء في معادلة الردع بعدم استهداف الضاحية الجنوبية، كذلك بسبب المحاذير والتنبيهات الأمريكية في هذا الصدد، بالتالي يعني تبقى قواعد اللعبة محصورة في الجنوب اللبناني.
1: محمود، بإيجاز موضوع دبين، هل يمكن أن تعطينا تفاصيل؟ طبعا دبين التي دخل إليها الجيش اللبناني منذ أيام.
2: وعاد الجيش الإسرائيلي ليلا وتقدم باتجاه دبين. مصدر عسكري لبناني أشار إلى أن الجيش اللبناني رصد التحرك للقوات الإسرائيلية على مستوى مؤلل من الخيام باتجاه بلدة دبين وتحديدا عند مخارجها من جهة المنطقة الشرقية أي بالقرب من الخيام. وتابع المصدر إلى أن القوات مكثت 3 إلى 4 ساعات عند الطريق الخارجية للبلدة ولكنها عادت وانسحبت صباحا إلى داخل بلدة الخيام.
1: شكرا لك محمود شكر زميلنا مراسل العربية من جنوب لبنان، كما أشكر مروان عثامنة زميلنا مراسل العربية من القدس. وفي الحرب السودانية، أحبطت الدفاعات الجوية للجيش السوداني هجوما بالطائرات المسيرة نفذته قوات الدعم السريع على شمال مدينة أم درمان. مصادر العربية أوضحت أن إحدى المسيرات انفجرت في الأجواء فيما سقطت مسيرتان في منطقة نائية. يأتي ذلك في ظل تكثيف الدعم السريع لهجماته بالمسيرات على المنشآت العسكرية والبنى التحتية المدنية الحيوية في مدن مختلفة كالخرطوم والأبيض وإقليم كردفان. هذا وحذر بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية من استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي هناك. ودعا البيان إلى هدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أنه لا حل عسكريا لأزمة السودان. من أم درمان مراسل العربية شهدي نادر ينضم إلينا. شهدي أهلا بك معنا. يبدو بأنه الدعم السريع دائما يعني أصبح الناس يتعاملوا مع موضوع المسيرات بشكل اعتيادي لأنه لن تتوقف هذه المسيرات، ولكن نريد أن نعرف منك تفاصيل أكثر عن هذه المسيرات بالساعات الماضية وتأثيرها أيضا على حياة الناس، إلى أي حد تقيدهم؟
3: مساء الخير ميسون. نعم، نتحدث عن أكثر من 5 مسيرات تطلقت صباح هذا اليوم باتجاه شمال مدينة أم درمان. تعاملت المضادات وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني معها بنجاح حسب إفادة عدد من المصادر. حاولت هذه المسيرات استهداف إحدى المقرات العسكرية في شمال مدينة أم درمان، كذلك حاولت واحدة منها عبور الضفة الشرقية للنيل واستهداف إحدى المقرات العسكرية التابعة على الجيش السوداني في مدينة الخرطوم البحري. تم التعامل مع كل هذه المسيرات بنجاح كامل دون تسجيل خسائر بشرية وكذلك أي خسائر مادية. نعم، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قوات الدعم السريع استهداف العاصمة الخرطوم التي يعني

0: شهدت صباح هذا اليوم وتحديدا في محيط المناطق التي حاولت هذه المسيرات استهدافها هالة حلع بعض الشيء، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها تواصلت الحياة بشكل احتيادي. هنا سكان العاصمة الذين يعني أصبحوا يزدادون بشكل شبه يومي نتاج عمليات العودة الطوعية، أكبر مشاغلهم تتمثل في تذبذب الخدمات وعلى رأسها انقطاع الطويل للتيار الكهربائي وغيرها. الصورة من خلفي تبدو أن السماء صافية والحركة في الشارع تمضي بشكل أكثر سلاسة، أسوة بعدد من المدن التي هي كذلك تتعرض لعمليات استهداف متواصلة عبر مسيرات قوات الدعم السريع. وهنا نعني عاصمة إقليم ولاية شمال كردفان، مدينة الأبيض، هذه المدينة التي ظلت تتعرض بشكل شبه يومي للمسيرات. ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الحياة فيها تمضي بشكل طبيعي للحد البعيد، على الرغم كذلك من أنها تسجل خسائر بشرية وتتسبب المسيرات هناك في سقوط قتلى من المدنيين نتاج استهداف المنشآت والمراكز المدنية، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن الحياة فيها تمضي بشكل احتيادي وشكل طبيعي، وإصرار من الناس على تطبيع الحياة وسيرها بشكل طبيعي.
1: شكرا لك من أمدرمان، كنت معي مراسل عربية شهد نادر. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. الدول النووية التسع تزيد إنفاقها على الأسلحة النووية. لدينا أيضا الفلبين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الساحل الجنوبي إلى 35 شخصاً.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل هذه الساعة الإخبارية من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي، قالت أن الحرب الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى، وأضافت أنه سجل في كل عام منذ بدء هذه الحرب عدد من القتلى المدنيين أكبر من المسجل في العام الذي سبقه.
1: The war in Ukraine is deadlier today than at any point since the start of the Russian Federation's full-scale invasion in 2022. Each succeeding year of the war has recorded more civilians killed than the previous one. Meanwhile, across the broader region, concerns continue to grow about the risk of further escalation.
0: وخلال توقفه في مولدوفا بحث الرئيس الأوكراني

0: فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر تنشيط الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الروسية. وأكد زيلينسكي على بقاء السلام الأوروبي على جدول الأعمال رغم الاهتمام العالمي بملف إيران. وعقبت هذه المحادثات لقاء بين زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في لندن دعا خلاله القادة روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات. في المقابل علقت موسكو على رسالة زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقالت على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة أن الرسالة ليست مبادرة سلام بل استفزاز فظ بحسب تعبيره. وأكد المندوب الروسي أنه لا يوجد ما يمكن مناقشته حاليا مع أوكرانيا، قائلا أن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية. الكرملين بدوره، وكما جاء خلال الأخبار العاجلة في هذه الساعة على شاشة العربية، أن الوساطة الأمريكية متوقفة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر لم يبلغ روسيا بنتائج محادثاتهما مع زيلينسكي. هذا وأقرت روسيا بحدوث اضطرابات مؤقتة في إمدادات الوقود بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في عدد من المناطق. وأشارت وزارة الطاقة الروسية إلى وجود صعوبة بتوزيع الوقود وتراجع إنتاج النفط عن المستويات المخطط لها بسبب أعمال صيانة غير مجدولة جراء الهجمات. وردا على هذه الهجمات، شنت روسيا هجمات أخرى على عدة مناطق أوكرانية بينها منطقة قريبة من محطة تشيرنوبيل النووية. وأسفرت ضربة على زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، كما تسببت هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوديسا بانقطاع الكهرباء. مدير مكتب العربية في موسكو الزميل عبد الجواد الرشدي ينضم إلي الآن. عبد الجواد، أهلا بك معنا. كنا تابعنا سويا على شاشة العربية آخر تصريحات للكرملين، وكأنه هناك نعي للمبادرة الأمريكية، خاصة بأن لافروف أيضا بالأمس كانت لهجته تصعيدية تجاه قمة ألاسكا.
1: ميسون، صحيح ما تقولين، يعني موسكو اليوم تلاحظ بأن الجانب الأمريكي متوقف بشكل جزئي نوعا ما عن التسوية في أوكرانيا، ولهذا طبعا راح الكرملين اليوم يكمل ما بدأه لافروف يوم أمس. لافروف طبعا في نقاط هامة يوم أمس تحدث بأنه من اليوم من غير الممكن حتى التصريح حول إمكانية استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية. تحدث عن أن كافة الاتفاقات السابقة بما فيها طبعا قمة ألاسكا بين بوتين وترامب يعني فشلت بشكل مباشر ولم يتم تطبيق بنودها على أرض الواقع. لذلك تحدث لافروف عن أن موسكو جاهزة للملف من الجهة، يعني من جهة التسوية وليس الجهة العسكرية، لكن بشرط عدم وجود خداع كما وصف هذا الأمر. يعني يتحدث عن عزمها جلوس طاولة المفاوضات في حال كانت الملفات جاهزة للتوقيع، ملفات التسوية وهو لقاء بوتين وزير زيلينسكي يعني الذي دار الحديث عنه طويلا. في نقاط طبعا هامة حول هذا الموضوع ميسون أكملها الكرملين اليوم بأن الجانب الأوروبي لا يمكنه فرض شروط على موسكو وأن يبدأ بهذا الأمر في حال أراد لعب دور الوساطة بين موسكو وكييف. يتحدث عن أن الدور الأوروبي ما زال سلبيا بما يخص عملية التسوية الأوكرانية، وفي نقاط أخرى طبعا بما يخص عملية التسوية يتحدث بأن موسكو ترحب بمبعوثي ترامب في أي وقت. نعم. وهما طبعا شخصيتان مرحب بهما في الداخل الروسي، لكن لم يحدد الموعد بعد حول وصولهما إلى الأراضي الروسية.
0: عبد الجواد، أيضا كيف يمكن أن نقرأ إقرار روسيا بأزمة الوقود لديها بسبب الضربات الأوكرانية، تأثير ذلك على الشارع الروسي، وأيضا كيف يمكن أن نقرأ هذا الاعتراف؟
1: يعني هي ضربات موجعة ميسون، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يدور الحديث عنه في التقارير. يعني موسكو كما تحدثت على لسان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن وصول عشرات المسيرات إلى أحد المناطق لابد لإحداها أن تطال تلك النقاط، والقاصي والداني يعرف بشكل مباشر بأن تلك المسيرات تتوجه نحو البنية التحتية للطاقة، ومنها على سبيل المثال يعني تلك الخزانات التي أصابت عشية منتدى سان بطرسبورغ الدولي حين تواجد كافة القادة الروس يعني في تلك المنطقة وتصاعد الدخان الأسود في سماء المدينة. لكن من جهة أخرى ميسون

0: يعني الداخل الروسي اليوم لا يعاني بهذا الشكل مباشر على خلفية ما يحدث، وإنما المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا خلال العملية العسكرية. لو نظرنا إلى خريطة روسيا بشكل مباشر قبل العملية العسكرية، فنلاحظ بأن هذا النقص غير موجود في تلك المناطق، وإنما يضرب بقوة في شبه جزيرة القرم في المناطق التي تعيش صراع. ولهذا كانت هناك تصريحات رسمية من المناطق الجنوبية لروسيا، ومنها طبعا سلطات كراسنودار التي أشارت إلى أن السيارات تأتي من شبه جزيرة القرم من المناطق المجاورة لها، يعني الحديث يدور عن دانيسك، عن لوغانسك ونقاط أخرى.
1: شكرا.
0: تقوم بالتزود بالوقود ومن ثم العودة إلى أراضيها.
1: أشكرك عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية، كنت معي من موسكو. ارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية في العالم بنحو 5%، وهو أعلى مستوى للإنفاق منذ 6 سنوات وفق تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على هذه الأسلحة. فالدول التسع الحائزة للأسلحة النووية زادت إنفاقها بنسبة 19% ليصل إلى 119 مليار دولار العام الماضي. وتصدرت الولايات المتحدة اللائحة مع إنفاقها نحو 69 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، بزيادة قدرها 22%، تليها الصين فبريطانيا وروسيا.
2: من عتمة المخازن السرية إلى فوهات منصات الإطلاق الفورية، هكذا تتحرك الرؤوس النووية عبر العالم اليوم في أكبر ردة استراتيجية تشهدها البشرية. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دق ناقوس الخطر في تقريره هذا العام، مؤكدا أن أسلحة الدمار الشامل غادرت مربعات الردع التقليدي لتتحول إلى الأداة الأولى القائدة للسياسات الدولية الراهنة. وفقا لأرقام معهد ستوكهولم هذا العام، تستيقظ 9 قوى نووية لتحديث ترسانتها، فمن بين 12,187 رأسا حربيا عالميا، يوضح المعهد أن نحو 4,000 رأس منها نقلت بالفعل إلى الصواريخ والطائرات، في حين يبقي العالم ما بين 2,100 و2,200 رأس حربي في حالة تأهب عملياتي عال وأقصى، ليتوقف قطار تفكيك الأسلحة القديمة ويبدأ قطار النشر السريع. وفي وقت تستحوذ فيه واشنطن وموسكو على حصة الأسد بنسبة 83% من المخزون العالمي، تبدو الصين الأسرع توسعاً بامتلاكها نحو 620 رأساً نووياً حربياً وتشييدها مئات الصوامع الجبلية شرقي البلاد، وهو سباق محموم يعززه انهيار الشفافية الدولية بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة هذا العام. هذا الجنون بحسب المعهد تمدد إلى سياسات الدول غير النووية. فأوروبا تسعى لمشاركة الترسانتين الفرنسية والبريطانية، وروسيا تفعل صواريخها في بيلاروسيا بالتزامن مع تحريك كوريا الشمالية لصواريخها وتكثيف إسرائيل للبناء في منشآتها. ويخلص معهد ستوكهولم في ختام تقييمه إلى أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للمرة الثالثة توالياً يعلن رسمياً تقهقر الدبلوماسية وعودة عسكرة التجارة والتكنولوجيا، وينتهي المطاف بنشر أسلحة الدمار الشامل مباشرة على خطوط المواجهة. عمر السمرائي، العربية.
1: والآن إلى جديد انتشار فيروس إيبولا، حيث أفادت السلطات في الكونغو الديمقراطية بوفاة ما لا يقل عن 100 شخص من أصل 550 إصابة جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بعد أقل من شهر من إعلانها تفشي المرض في شرق البلاد. هذا وقالت السلطات الصحية إنه يعتقد أن عدد الحالات أعلى مما تم الكشف عنه نظرا لتأخر تأكيد تفشي المرض لأسابيع، بالإضافة إلى صعوبة الاستجابة لعدم وجود لقاح أو علاج معتمد للفيروس. وأفادت السلطات أن الزيادة السريعة في عدد الحالات تعود جزئيا إلى توسيع نطاق القدرات التشخيصية، ما مكن من فحص العينات المتراكمة التي جمعت سابقا. حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا من أن أزمة وقود الطائرات خلال عام 2026 قد ترفع تكاليف شركات الطيران بنحو 100 مليار دولار وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية. وأشارت المنظمة إلى أن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية، مرجحة أن صافي أرباح القطاع قد يتراجع إلى 23 مليار دولار بعد أن بلغ 43 مليار دولار في العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود بسبب حرب إيران.

0: ولا ترتبط الأزمة بأسعار الوقود فقط، إذ تتفاقم أيضا بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة ما يدفع الشركات إلى تشغيل أساطيل أقدم تستهلك وقودا أكثر وتفرض تكاليف تشغيل أعلى على المسافرين. وبحسب أياتا يبلغ متوسط عمر الطائرات العاملة حاليا أكثر من 15 عاما، فيما يواجه القطاع تراكم طلبات شراء وتسليم تصل إلى 18 ألف طائرة، بينما حرب إيران تزيد القطاع حرجا.
1: في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل إن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا، تشمل إما إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي أو السيطرة على الاقتصاد أو لجوء إلى عدوان عسكري. وأوضح دياس كانيل في مقابلة صحفية نشرت على موقع الرئاسة الكوبية أن أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة تحت ذريعة المساعدات الإنسانية للتدخل في البلاد. وفي مواجهة هذه الاحتمالات، شدد الرئيس الكوبي على ضرورة أن تستعد البلاد للدفاع عن نفسها من أجل تجنب أي مفاجأة أو أي هزيمة.
2: هافانا في مأزق. الأزمة الكوبية لم تعد مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى حالة تآكل مستمرة تضرب مفاصل الدولة الأساسية. شبكة الكهرباء عن انقطاعات متكررة، والوقود بات شحيحا بعد تراجع الإمدادات الفنزويلية وتشديد العقوبات الأمريكية، فيما تتفاقم أزمات الغذاء والدواء والنقل لتصبح جزءا من الحياة اليومية للمواطنين. موازات هذا التراجع، تتزايد مؤشرات فقدان الثقة بالاقتصاد الكوبي مع مغادرة شركات أجنبية للسوق، بينما تواصل مجموعة جايسا العسكرية إحكام قبضتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ما عزز اعتماد النظام على المؤسسة العسكرية. وقت تكافح فيه هافانا للخروج من أزماتها المتلاحقة، تواصل العقوبات الأمريكية إحكام الضغط على اقتصاد الجزيرة عبر قيود تستهدف التجارة والتحويلات المالية وقطاع الطاقة. حسب رويترز، أسهمت هذه القيود في تعقيد حصول هافانا على الوقود والاستثمارات الأجنبية، لتتسع فجوة النقص في السلع الأساسية وتزداد كلفة المعيشة على المواطنين. ورغم أن العقوبات لم تسقط النظام، فإنها عمقت حالة الاستنزاف الاقتصادي وحولت الأزمات المؤقتة إلى واقع يومي يثقل كاهل الدولة وسكانها حسب الخبراء.
1: وكنا تابعنا على شاشة العربية الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على 90 بنكا روسيا و170 شخصا في حزمة جديدة. باحتفالية كبيرة استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة

0: بيونغ يانغ وسط مراسم استقبال رسمية ضخمة. نتابع.
1: (목소리)

هذا خبر عاجل أيضا. حزب الله يتحدث ويقول في بيان أنه على الدولة اللبنانية تصحيح علاقتها مع إيران. إذن حزب الله يطلب من الدولة اللبنانية أن تصحح علاقتها مع إيران. طبعا هذا التصريح يأتي بعد تصريحات كانت قوية جدا من قبل رئيس الجمهورية وأيضا من قبل رئيس الحكومة لإيران. أتابع الآن من الفلبين. هناك ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للبلاد، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وانهيار عدة مبانٍ، كما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة.

ختاما نذكر بالعناوين. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران بات قريبا ويقول أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. الجيش الإسرائيلي ينذر بمزيد من الإخلاءات في الجنوب اللبناني ويجدد غاراته على مناطق متفرقة في سور. الجيش السوداني يحبط هجوما بالمسيرات للدعم السريع استهدف شمال أم درمان. زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إحياء مفاوضات إنهاء الحرب، وروسيا تصف رسالته بالفضة وليست بمبادرة سلام. بعد أقل من شهر على انتشار إيبولا، الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 100 حالة. أشكر متابعتكم، في أمان الله.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: كانوا يتأهبون ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة

0: قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
10: إذاعة العربية الخبر وصداه،
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفل الكاميرا خلاص.
18: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

شركة مطلق الغويري للمقاولات ترجئ خطط إدراج أسهمها في السوق السعودية. أسعار النفط تعود للتراجع مع وقف إيران وإسرائيل الاستهدافات المتبادلة. المؤسسات المالية الكبرى تحذر من تصحيح في الأسواق الأمريكية على المدى القريب.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني. على هامش منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، وقعت السعوديه وروسيا 13 اتفاقيه ومذكره تفاهم استراتيجيه.

بقيمة بلغت 4 مليارات و800 مليون ريال بهدف توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتوزعت الاتفاقيات على عدد من القطاعات الحيوية من بينها تصنيع وتوطين اللقاحات البيطرية وتأمين مدخلات الأعلاف. كما شملت الاتفاقيات تصدير الثروة السمكية السعودية عبر شراكات مع شركات روسية متخصصة، بالإضافة إلى اتفاقيات لتسويق وتصدير منتجات حليب الإبل إلى الأسواق الروسية واتفاقية لنشر وتصدير البن السعودي. أرجعت شركة مطلق الغويري للمقاولات خططها للإدراج في السوق الرئيسي في طرح كان يستهدف جمع نحو 3 مليارات ريال، يكون أول اكتتاب عام كبير في المنطقة خلال العام الجاري. جاء قرار التأجيل بسبب ظروف السوق الحالية، على أن تواصل الشركة تقييم التوقيت الأنسب للمضي في عملية الطرح مستقبلا. هذا وكان ملاك الشركة يعتزمون بيع 30% من أسهمها بما يمنحها قيمة سوقية تصل إلى 10 مليارات ريال عند الحد الأعلى للنطاق السعري. وشهد الطرح إقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تجاوز طلبات المؤسسات عدد الأسهم المطروحة حتى عند الحد الأعلى للنطاق السعري. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة نينجا السعودية للتجارة السريعة قد دخلت على خط المنافسة للاستحواذ على أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط، في خطوة قد تربك مساعي أوبر للاستحواذ الكامل على المجموعة الألمانية. وتتضمن خيارات نينجا الاستحواذ على منصة هانجر ستيشن السعودية بوصفها أولوية أولى لسهولة تكاملها وعقباتها التنظيمية الأقل، إلى جانب دراسة الشراكة مع جهة أخرى للحصول على حصة في منصة طلبات الإماراتية. هذا وتوقعت صحيفة فاينانشال تايمز أن تتقدم الشركة بعرض رسمي لمجلس إدارة ديليفري هيرو خلال الأيام القليلة المقبلة. وتقدر القيمة السوقية لشركة نينجا ب1.5 مليار دولار عقب جولة تمويل أجرتها العام الماضي. من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى اهتمام شركة دور داش بأصول المنطقة، فيما يدرس المستثمر التقني بروسوس توسيع حصته لإعاقة صفقة أوبر، بينما تتجاوز القيمة الإجمالية المقدرة لمجموعة أصول ديليفري هيرو 17 مليار يورو. ووقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية عقدا مع شركة موجة العصر للدعاية والإعلان لتقديم خدمات إعلانية بصورة غير حصرية لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار خطتها لتوسيع أعمالها في قطاع الإعلانات الخارجية وتعزيز حضورها في المواقع الحيوية. وأوضحت الشركة أن متوسط القيمة السنوية للعقد يبلغ نحو 336 مليون و600 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، على يبدأ انعكاس الأثر المالي لذلك اعتبارا من الربع الثاني من 2026. هذا ويتضمن العقد تسويق وبيع الإعلانات والحملات الإعلانية على الشبكة من اللوحات الخارجية، وذلك في 4 مدن هي جدة وعرعر وجازان وحائل. وسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية يسجل مكاسب اليوم ب3.5% بعد هذه الأخبار. ماذا عن مؤشر السوق السعودية؟ وسط قيم تداولات في هذه الأثناء تتجاوز 5.5 مليار ريال في السعودية. طبعا كنا شهدنا بعض التراجعات اليوم على أسهم شركة أرامكو، يعني تماشيا مع التراجعات التي كنا شهدناها على أسعار النفط. أمس كنا يعني سجلنا مكاسب على أرامكو مع الارتفاعات التي شهدناها على أسعار النفط.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج القومي الإجمالي للسعودية ب 3% في الربع الأول وعلى أساس سنوي في قراءته الثانية مقارنة مع القراءة الأولى عند 2.8%. ودعم النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية هذا الارتفاع، حيث

0: سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نموا ب 2.9% لكل منهما، هذا بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية ب 1.5% في نفس الفترة وعلى أساس سنوي، كما وساهمت الأنشطة غير النفطية ب 1.7% من هذا النمو، في حين ساهمت الأنشطة النفطية إذن ب 0.8%. وفي لقاء سابق مع العربية بزنس قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن الأنشطة غير النفطية في السعودية وصلت إلى مرحلة الاستدامة وأصبحت تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد.
1: طبعا هذا يعكس جانب مهم جدا، الأرقام دائما يجب أن نذهب إلى ترجمتها على أرض الواقع. منذ إطلاق رؤية 2030 كان هناك هدف أن يكون الناتج الإجمالي اللاعب الرئيسي فيه هو الأنشطة غير النفطية، وخصوصا القادمة من القطاع الخاص. وما ظهر من أرقام رغم التداعيات التي بدأت في الشهر الأخير في المنطقة والتي أثرت على صادرات النفط وعلى صادرات المشتقات النفطية، إلا أن الأنشطة غير النفطية استمرت في أدائها الإيجابي، خصوصا مع تنشيط قطاعات مثل التطوير العقاري وأيضا الصناعات التحويلية، وبالإضافة إلى الخدمات والسياحة وغيرها. الاستمرارية أو الاستدامة كما ذكرت هي الهدف، هي ليست يعني فورة مؤقتة، لأن هذه القطاعات هي من القطاعات الرئيسية التي ركزت الرؤية عليها وأنفقت عشرات إن لم يكن مئات المليارات على هذه القطاعات، سواء من شركات أنشأها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات أتى يعني من القطاع الخاص شاركت في هذه المشاريع، وبالتالي يظهر الأثر الآن بشكل قوي، وهذا أكبر اختبار بالنسبة لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، لأن الأزمات دائما هي المحاسب العظيم الذي يكشف لك بواطن الخلل وبواطن الضرر، وبالإضافة طبعا إلى نجاحك في خططك وأين كانت وأين ستستمر أو ما تحتاجه لكي تنهض بها أكثر. ولذلك أنا أعتقد أن الاستدامة ستكون أكبر في المرحلة القادمة بما أنها تجاوزت مرحلة حرجة حتى الآن.
0: ومع نهاية جلسة اليوم كيف كانت الصورة على الأسواق الخليجية التي كانت عاملة؟ إذن صورة خضراء اليوم على كل الأسواق الخليجية، أمس بالإجمال كان اللون الأحمر هو الذي طغى في دبي، قيم التداولات اليوم اقتربت من 700 مليون درهم تقريبا، أعمار كان سهم الأنشط ولكنه أغلق على تراجعات ب 20%، وكذلك تراجعات اليوم على دو ب 14%، ولكن مكاسب على طلبات ب 3.2%، على الإمارات دبي الوطني دعم المؤشر على مكاسب بقرابة 2%، وأعمار للتطوير مكاسب ب 1.5%. في أبو ظبي قيم تداولات مليار و 100 مليون، المؤشر على مكاسب ب 1% بدعم من أسهم شركة ألف ظبي، مكاسب ب 1.2%، اف اي بي مكاسب ب 1.8%، أدنوك للغاز 19% من المكاسب. في الكويت 118 مليون دينار كويتي قيمة التداولات، بيت التمويل الكويتي السهم الأنشط، الأسهم المصرفية على أحد الأنشط الوطني الدولي كلها على مكاسب مع نهاية جلسة اليوم. في مسقط قيم تداول 33 مليون ريال عماني، بنك مسقط السهم الأنشط على استقرار، صحار يسجل مكاسب اليوم ب 2.5%، وشركات أوكيو على تباين.

فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. شركة سبيس اكس تغلق اكتتابها للمؤسسات غدا وسط اقبال قياسي، وام اس سي اي تفتح الباب لإدراج الشركة مبكرا.

نعم، هو الحصار يعني أحد الأسباب، لكن أنا باعتقادي سوء الإدارة في إيران هي ما أدت إلى هذه

مزاد بوابة مكة، أرض خام بحي أحد بأبعاد شبه منتظمة، أرض زراعية بحي أحد، أرض زراعية في الجموم وسط مخططات مطورة، أرض زراعية على جزء منها محطة وقود تحت إشراف إنفاذ مزاد.

0: محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: أهلا بكم من جديد. تقدمت شركة أوبن أي آي بأوراق طرح عام أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية في خطوة تضعها على عتبة أسواق المال العالمية. وتعمل الشركة بقيادة سام ألتمان مع بنكي جولدمان ساكس ومورغان ستانلي على إدراج محتمل في بورصة وول ستريت قد يتم في وقت مبكر من الخريف المقبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة منافسة متصاعدة من أنثروبيك وجوجل، فضلا عن تقارير تشير إلى تراجع في تحقيق بعض أهدافها الداخلية للإيرادات وعدد المستخدمين. وعلى صعيد التمويل، أتمت أوبن أي آي جولة تمويل ضخت من خلالها، أو هذه الجولة طبعا بلغت قيمتها 122 مليار دولار عند تقييم يناهز 852 مليار دولار. وتخطط الشركة لضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2030 في سياق محتدم بين كبرى شركات القطاع للسيطرة على مستقبل هذه التقنية. إذن مشاهدينا، سننتقل الآن إلى مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي النقل السعودية والتركية تهدف للتعاون بمجال السكك الحديدية والقطاع اللوجستي. ويوقع عن الجانب السعودي الوزير صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وعن الجانب التركي عبد القادر أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي. إذن طبعا مشاهدينا، نتذكر أنه عادت مشاريع الرابط السككي الإقليمي إلى الواجهة في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري، لا سيما بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطل طبعا جزء من سلاسل الإمداد العالمية. نعلم أنه تطوير القطاع اللوجستي من طبعا مستهدفات رؤية 2030. نعود إلى الولايات المتحدة، حيث تشهد عمليات الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس إقبالا استثنائيا يفوق الطلب المتاح وفق مصادر لوكالة بلومبرغ. ومن المرتقب أن تغلق البنوك المشرفة على الطرح دفاتر الأوامر أمام المستثمرين المؤسساتيين مساء غد الأربعاء، تمهيدا لتسعير الأسهم يوم الخميس على يبدأ التداول الرسمي في اليوم التالي. وتطرح الشركة 555 مليون سهم بسعر 135 دولارا السهم الواحد، بما يتيح جمع نحو 75 مليار دولار. وتقدر طبعا القيمة الإجمالية بنحو 1.8 تريليون مليار دولار للشركة. وخصصت إذن سبيس إكس ما يصل إلى 30% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، فيما كشفت مؤخرا عن صفقة مع جوجل بقيمة 920 مليون دولار شهريا لخدمات الحوسبة الصحابية، هذا إلى جانب اتفاقية مماثلة مع أنثروبيك. وستدرج الشركة تدرج أسهمها في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت الرمز SPCX. إذن مشاهدينا نعود إلى مراسم توقيع إذن مذكرات التفاهم بين وزارتي النقل السعودية والتركية التي تهدف إلى التعاون في مجال السكك الحديثة.

0: التحديدية والقطاع اللوجستي، كما نراقب على الشاشة الوزير السعودي صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية عن الجانب السعودي، ومن الجانب التركي عبد القادر أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي. ونذكركم مشاهدينا أنه يعيد مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا إذا تم إنجازه يعيد إحياء مسار تاريخي يعود لأكثر من قرن، حين كانت شبكة سكك حديدية تربط تركيا بالسعودية مرورا بالأردن وسوريا مع امتدادات فرعية تصل إلى لبنان. وكان بدأ التشغيل هذا الخط فعليا في عام 1908 وامتد من دمشق إلى المدينة المنورة، وكانت دمشق تمثل نقطة ارتكاز رئيسية تتفرع منها خطوط نحو الشمال باتجاه حلب وتركيا وأخرى نحو الغرب باتجاه لبنان خصوصا بيروت، ما جعله شبكة إقليمية مترابطة في ذلك الوقت. هذا الخط لعب دورا مهما في نقل الحجاج والبضائع قبل أن يتعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى بين عامي 1916 و1918، ما أدى إلى تفككه واستمرار تشغيل أجزاء محدودة منه فقط بين سوريا والأردن مع توقفه جنوبا باتجاه المدينة المنورة. لكن المشروع الجديد يأتي في سياق اقتصادي مختلف يركز على تعزيز التجارة وربط الأسواق، ومستفيدا من تطور البنية التحتية الحالية حيث تصل الشبكة الحديدية السعودية إلى الحدود الأردنية. أيضا وفق معلومات فقد يمر هذا الخط خط السكك الحديدية بميناء نيوم الذي يجري العمل على تطويره كممر لوجستي يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق. هذا المشروع يكتسب أهمية إضافية بحسب الاقتصاديين خصوصا عند ربطه بمشروع شبكة القطار الخليجية التي تهدف إلى إنشاء شبكة موحدة تربط دول الخليج، ما يفتح المجال نظريا لخط سككي متصل يبدأ من تركيا مرورا بالأردن وسوريا ووصولا إلى السعودية ثم يمتد إلى بقية دول الخليج ضمن ممر بري متكامل يربط آسيا وأوروبا. ونذكركم مشاهدينا أنه كان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أكد في تصريحات للعربية في إبريل الماضي أكد اكتمال دراسة الربط السككي مع تركيا مرورا بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. وبالتالي نعود الآن إلى أخبارنا. طبعا هذا مشروع مهم جدا يندرج تحت رؤية 2030. للمزيد حول الأسواق بالعودة إلى الأسواق العالمية وللمزيد حولها تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك كارينا.
1: مساء الخير.
0: ارتياح في الأسواق اليوم بعد يعني أخبار أنه لن يتم هناك التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ماذا نتابع في الجلسة الأوروبية؟
1: تماما، يعني الهدوء قد نقول يعود إلى الأسواق اليوم في ظل التقلبات قد نقول التي نشهدها على أسهم التكنولوجيا وأسهم الرقائق بشكل خاص، لأن هذه الأسهم هي التي كانت دفعت التراجعات يوم أمس خاصة في الأسواق الآسيوية، يعني تفاعل حاد جدا. يوم أمس تراجع ب 8% في مؤشر كوريا الجنوبية في المقابل ارتفاع ب 7% اليوم، والداعم الأساسي في الحالتين أو الضغط يوم أمس والداعم اليوم كانت فعليا أسهم الرقائق بشكل خاص. فهذا قطاع يعني ربما مرشح لمتابعة المزيد من التقلبات في الفترة القادمة خاصة في ظل قد نقول قراءة الأسواق للأشياء المتعلقة بها كل هذه الإصدارات الأولية. والخبر الكبير طبعا يوم أمس هو كان متعلق بشركة أوبن أي آي، يعني سام ألتمان الذي قال لنا قبل أيام وتعليقا على أنتروبيك وإدراج أسهمها في السوق أو تقديم على الأقل المستندات، كان قال حين ذاك أنه هو غير منزعج أبدا، هو لا يتسابق مع أنتروبيك وأنه هو لن يتسرع وأنه سيقوم بإدراج شركة أوبن أي آي في الوقت المناسب. يبدو أن الوقت المناسب جاء أسرع مما كان يتوقعه الجميع، شركة يوم أمس قدمت المستندات لهيئة سوق المال الأمريكية. فهذا القطاع سيظل عليه التركيز إلى درجة كبيرة اليوم في المنطقة الأوروبية. إذا سألتني عما يدور اليوم تحديدا، التركيز كله كان على الصادرات والواردات في ألمانيا والإنتاج الصناعي أيضا في ألمانيا. من ناحية الإنتاج الصناعي فاجأنا ونما ب 0.4% على أساس شهري في إبريل، تقريبا مطابق للتوقعات وأفضل بكثير من القراءة السابقة. الصادرات أيضا نمت والواردات كذلك بأكثر من 1%.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس، كنت معنا من لندن. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة. نادين

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بيزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في

0: لحظة، فداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
7: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
7: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أوبن AI تتقدم بأوراق طرح عام أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية. بنك أوف أمريكا يحذر المستثمرين من اقتراب وول ستريت من مرحلة تصحيح محتملة. واردات الصين من النفط تهبط خلال شهر مايو لأدنى مستوى في 8 سنوات. ونينجا السعودية تعتزم تقديم عرض لشراء بعض أصول دليفري هيرو في الشرق الأوسط بحسب الفاينانشال تايمز. أهلا بكم مشاهدينا. إذن الأسواق اليوم على ارتفاع، فيوتشرز أمريكا عم تدل على المزيد من الارتفاعات. الأسواق الآسيوية ارتدت بقوة، الكوسبي اليوم رد كل الخسائر التي كان مني بها يوم أمس، وذلك على وقع عدة أمور. أولا يبدو أنه التصحيح اللي حصل أو النزول اللي حصل بالأسواق الأمريكية انتهى مع جلسة إيجابية على وول ستريت يوم أمس، ومن ناحية أخرى التهدئة في المنطقة أعطت إمكانية لأسواق المنطقة للارتفاع، ولو أنه أسعار النفط قرب 92 دولار، ولكن دائما الاستقرار السياسي مهم جدا للأسواق، وبالتالي نرى الأسواق الخليجية بالأخضر اليوم على كل

لن سنفصل كل هذه الأمور، ولكن لنبدأ جرس الإغلاق من ملف الطروحات الأولية في السوق الأمريكية، حيث تقدمت شركة أوبن أي آي بأوراق طرح عام أولي غير معلن أمام هيئة الأوراق المالية الأمريكية في خطوة تضعها على عتبة أسواق المال العالمية. هي بالطبع شركة المطورة لتشات جي بي تي، وتعمل الشركة بقيادة سام ألتمان مع بنكي جولدمان ساكس ومورغان ستانلي على إدراج محتمل في بورصة وول ستريت، وقد يتم في وقت مبكر من الخريف المقبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة منافسة متصاعدة من أنثروبيك وجوجل، فضلا عن تقارير تشير إلى تراجع في تحقيق بعض أهدافها الداخلية للإيرادات وعدد المستخدمين. على صعيد التمويل، كانت أتمت أوبن إي آي آخر جولة تمويلية ضخمة بلغت 122 مليار دولار، قيمت الشركة عند الثمن 152 مليار دولار، وتخطط الآن أوبن إي آي لضخ ما يصل إلى 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في سباق محتدم بين كبرى شركات القطاع للسيطرة على مستقبل هذه التقنية. لماذا مهم هذا الموضوع؟ لأنه هذه الشركات كلها تسحب سيولة من الأسواق. يعني عندنا حاليا طرح سبيس أكس يبدو التقييم 1.8 تريليون دولار، عم تسحب سيولة من الأسواق 75 مليار دولار. ألفابت ذكرت أنها ستذهب إلى الأسواق لجمع أموال ضخمة. الآن مع طرح أوبن أي آي القادم، وأيضا أنثروبيك عملت قدمت الأوراق لطرح مقبل، بالتالي هذا كله يسحب سيولة من الأسواق، ولذلك أهميته اليوم. فإذا بما أنه ذكرت سبيس أكس، تشهد عملية الطرح العام الأولي لشركة سبيس أكس تابعة لإيلون ماسك تشهد إقبالا استثنائيا يفوق الطلب المتاح وفق وكالة بلومبرغ. ومن المرتقب أن تغلق البنوك المشرفة على طرح دفاتر الأوامر أمام المستثمرين المؤسساتيين مساء غد الأربعاء، تمهيدا لتسعير الأسهم يوم الخميس، على يبدأ التداول الرسمي في اليوم التالي. وتطرح سبيس أكس 555 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم، ما يتيح جمع نحو 75 مليار دولار، ويقدر قيمة الشركة الإجمالية بنحو 1.8 تريليون دولار. وخصصت سبيس أكس 30% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، وكشفت مؤخرا عن صفقة مع جوجل ب 920 مليون دولار شهريا لخدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب اتفاقية مماثلة مع أنثروبيك. وستدرج الشركة أسهمها في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس تحت رمز SPCX. من جانبها، أعلنت مؤسسة MSCI العالمية أنها ستطبق قواعدها المعتمدة للإدراج المبكر للطروحات العامة الكبرى في مؤشراتها القياسية، في قرار يرجح أن يفتح الباب أمام انضمام سبيس أكس خلال 10 أيام تداول من بدء التداول المقرر في 12 يونيو، يعني يوم الجمعة. ويعني هذا القرار أن صناديق الاستثمار التي تتتبع مؤشرات MSCI ETFs والتي تدير أصولا تناهز 5.8 تريليون دولار ستكون ملزمة بشراء أسهم سبيس أكس فور إدراجها، إلى جانب صناديق أخرى مرتبطة بمؤشري ناسداك 100 وفوتسي راسل. في المقابل، قررت S&P Global إبقاء سبيس أكس خارج مؤشر S&P 500 مستندة إلى اشتراط الربحية، إذ سجلت سبيس أكس خسارة صافية بلغت 4.9 مليار دولار على العام الماضي 2025، رغم ارتفاع إيراداتها ب 33% لتبلغ 18 مليار و 670 مليون دولار. إذن هذا كله يسحب سيولة، ولكن السوق حتى الآن متماسكة. هي الفيوتشرز اليوم تدل على ارتفاع على الناسداك ب 3/4 نقطة مئوية، ناسداك 100، والاس ان بي فيوتشرز على ارتفاع أيضا ب 14 نقطة من بعد ما كان قفز ناسداك يوم أمس بأكثر من 1.5%. خلينا نشوف الأسهم الأوروبية اليوم كيف تتداول. على ارتفاع ما عدا الفوتسي، الفوتسي على نزول ب 20 من النقطة المئوية. على كل بعد قليل كارينا تخبرنا لماذا. الكاكاراونت على ارتفاع جيد ب 1%، والداكس على ارتفاع ب 0.6 نقطة مئوية. العملات نتابعها اليوم لأنه اليورو نراقبه، لأنه لدينا اجتماع الإي سي بي يوم الخميس متوقع أن يرفع الفائدة بربع نقطة مئوية. الباوند الين نتابعه لأنه الدولار على الين قفز إلى ما فوق ال 160، هذا الليفل عادة كانت تتدخل فيه السلطات اليابانية لوقف ضعف الين. يأتي ضعف الين على الرغم من أنه بنك اوف جابان هذا الأسبوع متوقع، مش هذا الأسبوع، عذرا، القادم 16 يونيو متوقع أن يرفع الفائدة.
في أخبار الصفقات المحتملة في منطقتنا، ذكرت صحيفة The Financial Times أن شركة نينجا السعودية للتجارة السريعة قد دخلت على خط المنافسة للاستحواذ على أصول دليفري هيرو في الشرق الأوسط، في خطوة تربك مساعي أوبر للاستحواذ الكامل على المجموعة الألمانية. وتتضمن خيارات نينجا الاستحواذ على منصة هانجر ستيشن السعودية.

وصفها أولوية لسهولة تكاملها والعقبات التنظيمية التي تعتبر أقل أمامها، إلى جانب دراسة الشراكة مع جهة أخرى للحصول على حصة في منصة طلبات الإماراتية. وتوقعت صحيفة فاينانشال تايمز أن تتقدم نينجا بعرض رسمي لمجلس إدارة دليفري هيرو خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقدر القيمة السوقية لنينجا عند 1.5 مليار دولار عقب جولة تمويل أجرتها العام الماضي. من جهة أخرى أشارت تقارير إلى اهتمام شركة دور داش بأصول المنطقة، فيما يدرس المستثمر التقني بروسس توسيع حملته لإعاقة صفقة أوبر، بينما تتجاوز القيمة الإجمالية المقدرة لمجموع أصول دليفري هيرو 17 مليار يورو. مشاهدينا، دليفري هيرو هي مجموعة ألمانية مدرجة أسهمها بالداكس، كما نرى على الشاشة اليوم أسهمها على ارتفاع. هي تملك طلبات بالإمارات وتمتلك هانجر ستيشن بالسعودية، بالتالي اليوم اذا نينجا وهي عندها عرض اوريدي من اوبر للاستحواذ على كامل دليفري هيرو، وحسنوا العرض من حوالي اسبوع اوبر للاستحواذ على الشركه الالمانيه، يبدو بحسب الاف تي انه الان نينجا مهتمه بشراء الاصول بالمنطقه، وهل هذا يعيق الصفقه الكبرى؟ هذا غير معروف. وايضا ذكرت الاف تي انه لم تعلق نينجا والاخبار غير مؤكده، يعني قد لا تمضي قدما، هي مباحثات يبدو مع البنوك الان بمراحلها المتقدمه. اما في جديد الطروحات الأولية في السعودية، فقد أرجأت شركة مطلق الغويري للمقاولات خطتها للإدراج في السوق الرئيسية، وكان يستهدف الطرح جمع نحو 3 مليارات ريال ليكون أول اكتتاب عام كبير في المنطقة خلال العام الحالي. وجاء قرار التأجيل بسبب ظروف السوق الحالية، على أن تواصل شركة تقييم التوقيت الأنسب للمضي في عملية الطرح مستقبلا بحسب إعلان الشركة. وكان ملاك مطلق الغويري يعتزمون بيع 30% من أسهم الشركة، ما يمنح الشركة قيمة سوقية عند 10 مليارات ريال إذا أتى التسعير عند الحد الأعلى للنطاق السعري. ورغم قرار التأجيل، شهد الطرح إقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين بحسب الشركة، حيث تجاوزت طلبات المؤسسات عدد الأسهم المطروحة حتى عند الحد الأعلى للنطاق السعري. أجان هذا بحسب إعلان موضوع تأجيل الطرح. بس كان لي لقاء اليوم مع سيد هشام أبو جامع، كان عم بيقول أنه الويندو انتهى لأنه موافقة هيئة سوق المال صدرت بديسمبر، والشركة عندها 6 أشهر للقيام بالآي بي أو، بالتالي نحن نقترب الآن من نهاية مهلة الـ6 أشهر، وبالتالي لا مجال للتأجيل. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، أوصى مجلس إدارة أديس القابضة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بـ 100% عن طريق أسهم منحة، وستتم الزيادة من خلال رسملة 1.130 مليار ريال من رصيد علاوة إصدار الأسهم، ليتم منح سهم مجاني لكل سهم قائم، ويصل بالتالي رأس المال بعد الزيادة إلى 2.260 مليار ريال. رئيس التنفيذي للشركة سيكون ضيفي صباح غد على شاشة العربية بزنس للحديث عن رفع رأس المال. نظرة على سهم أديس القابضة على ارتفاع ب 2% اليوم في ظل هذه الأخبار. أيضا نتابع سهم العربية للتعهدات الفنية التي وقعت عقدا مع شركة موجة العصر للدعاية والإعلان لتقديم خدمات إعلانية بصورة غير حصرية ل3 سنوات في إطار خططها لتوسيع أعمالها في قطاع الإعلانات الخارجية وتعزيز حضورها في المواقع الحيوية. وأوضحت الشركة أن متوسط القيمة السنوية للعقد يبلغ نحو 336 مليون ريال على أن يبدأ انعكاس أثره المالي اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي. ويتضمن العقد تسويق وبيع الإعلانات والحملات الإعلانية على شبكة من اللوحات الخارجية الأوتدور، وذلك في 4 مدن هي جدة وعرعر وجازان وحائل. نظرة على سهم العربية للتعهدات الفنية أيضا على ارتفاع اليوم قوي ب4.4%. أيضا في أخبار الشركات، أقامت إسمنت المنطقة الشمالية دعوى قضائية ضد شركة إسمنت الصفوة للمطالبة بوقف التعدي وانتهاك براءة الاختراع المتعلقة بإنتاج الإسمنت الأبيض المملوكة لشركة إسمنت المنطقة الشمالية بحسب الدعوى. هذه أسهم المنطقة الشمالية، إسمنت المنطقة الشمالية على ارتفاع اليوم ب19 النقطة المئوية. على كل المشاهدين، سيولة السوق تحسنت باليومين الماضيين، الأحد لم يكن هناك حجم تداولات، كانت بحدود 3 مليار، الأحد الاثنين قفزت إلى ما فوق الـ5، وحتى الساعة نصل إلى 6.2 مليار ريال. لنلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، فإذا ما الذي يحرك السوق؟ مع الإشارة إلى أنه يوم أمس الارتفاعات كانت بدفع أساسي من الأسهم القيادية، البنوك وسابك وإس تي سي وأرامكو هي التي كانت قادة الارتفاع يوم أمس. البنوك بس أود التوقف عندها، الارتفاع ربما قد يكون مربوط بموضوع احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي من الآن وحتى ديسمبر. زادت الاحتمالية أن يرفع الفيدرالي الفائدة، زادت إلى 70% probability أنه رح يرفع باي ديسمبر، يعني لحد اجتماع ديسمبر. رفع الفائدة بحسن هوامش

0: هي البنوك لماذا؟ بيكون عندهم تكلفة التمويل هي عبر تمويلات حسابات مجمدة بدها وقت لا تستحق، بينما الإقراض بترفع دغري البنوك مباشرة، ترفع تكلفة الإقراض على عملائها، وبالتالي هذا بيرفع هوامش الربحية لدى البنوك. الراجح اليوم على ارتفاع ب 16 نقطة المئوية، إنما القصة بالأهلي لأن يوم أمس ارتفع ب 2% واليوم يضيف إليها 3.7%. أكوا باور أود التوقف عندها لأنه اليوم أداء جيد جدا، ارتفاع ب 8% بدون أخبار مستجدة. وأنا بالشرق كذلك على فكرة بالأيام الماضية بدأنا نرى فجأة سهم بيظهر على قائمة الأكثر تداولا أو الأكثر تحركا صعودا أو نزولا بدون أخبار، يمكن مضاربة لأنه في تحسن بسيولة السوق، فقد يكون ذلك. أرامكو اليوم تحت الضغط بالسوق السعودية، لماذا؟ لأنه النفط قرب 92 دولار، متراجع من مستويات 97 كان عليها صباح يوم أمس. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، من ضمنها ثلاث شركات تأمين: سايكو السعودية العربية، الخليجية العامة، والمتحدة للتأمين. ثلاث شركات تأمين على وجي اي جي، أربع شركات تأمين اليوم على قائمة من الخمسة الأكثر ارتفاعا. وأكوا باور. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ بترو رابغ ملفتة هذه التراجعات، ربما في ظل تراجع النفط اليوم بقوة، 6% نزول على بترو رابغ. محطة البناء سهم كان عليه حركة يوم أول من أمس قوية، اليوم يتراجع ب 4%. اسمنت القصيم وأنابيب على تراجع. نظرة على القطاعات القيادية، سابك اليوم مرة أخرى ترتفع للجلسة الثانية، معادن مع تحسن الذهب. ذكر أنه بمثل هذا الوقت يوم أمس الذهب كان تحت 4300 دولار، اليوم يعود ويرتفع عن هذه المستويات، معادن تتأثر بسعر الذهب مرتفعة. تصنيع اليوم على بعض التراجع. هي الأسهم المصرفية، لاحظوا كل البنوك على ارتفاع لليوم الثاني على توالي، الرياض بي اس اف أيضا على ارتفاع. ماذا عن قطاع الطاقة؟ فإذا شفنا بترو رابغ والحفرة العربية، أدس مع أخبارها على ارتفاع ب 2%، وقطاع الاتصالات تبادل أدوار اليوم موبايلي هي المرتفعة ب 1.5%. نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم عليه ارتفاعات أو انخفاضات قوية وأحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم واضح الأهلي السعودي للجلسة الثانية على توالي، يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية بشهرين اليوم، وصل بأعلى مستوى إلى 41 ريال و30 هللة، هذا أعلى مستوى سعري له منذ 20 أبريل الماضي. عدد الأسهم المتداولة ثلاثة أضعاف المتوسط اليومي. لنلقي نظرة على أداء S&P، خلال خمس جلسات أصبحت المكاسب ب 3.7%، معظمها أمس اليوم. خلال شهر مرتفع ب 4%، منذ مطلع السنة الارتفاعات 8%، منذ 52 أسبوع خلال سنة مرتفع ب 19% مقارنة بأداء فلات لتاسي، ارتفاع فقط ب 1% على مؤشر السوق. وبالتالي الأداء يعني واضح أنه الأهلي من الأسهم الأساسية اللي رفعت المؤشر. ماذا عن أساسيات S&P؟ أسعار إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك عند 1.3، مكرر الربحية عن أرباح ال 12 شهرا الماضية أقل من 10 9.97، ويبقى أقل من 10 عند النظر إلى الأرباح المستقبلية الفورورد بي إي أيضا عن 9.87، أرقامنا دائما من بلومبرغ. ديفيدند ييلد أو عائد توزيعات الأرباح النقدية فوق 5%، عم بيوزع حوالي 5.25% على أسعار اليوم S&P. هناك 24 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 23 توصي بالشراء، توصية وحيدة بالبيع. إذن السعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات بالمتوسط عند 50 ريال، وهذا أعلى ب 27% عن آخر سعر إغلاق. من يمتلك السهم؟ كبار المساهمين PIF صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 37%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت، وأي مستثمر تقل ملكيته عن 5% لا تظهر ضمن الآخرين 63%. للمزيد حول سوق الأسهم السعودية معي مباشرة من الرياض سيد محمد العمران خبير الأسواق المالية. أهلا وسهلا أستاذ محمد، ما سر ارتفاعات البنوك اليومين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثل ما تفضلت أنت قبل شوي، يعني تفاؤل بارتفاع أسعار الفائدة، خصوصا أن الرهانات الآن هي نحو الارتفاع وليس الانخفاض كما كان متوقع قبل عدة شهور. الجانب الآخر يتعلق بالتفاؤل بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويعني في تفاؤل أن ممكن تنفرج هذه الأزمة، وبالتالي تبرز البنوك، أسهم البنوك من ضمن أهم الفرص الموجودة حاليا في السوق. إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا أن ربحية السهم إذا ما قارناها مع أسعار الأسهم السوقية الـ EPS مقارنة مع الماركت برايس، بالتأكيد أنها تعطي معدلات مغرية جدا، أعلى من أسعار الفائدة الحالية، وهي من الفرص

0: القليلة الموجودة في السوق حاليا، وفي ظل تركز أن ربحية السهم مغرية جدا في ظل هذه الأسعار وتركزها في القطاع البنكي، بالتأكيد أن نشوف عمليات شراء تتركز في أسهم البنوك خلال الفترة الأخيرة. لا ننسى أننا يعني يوم الأحد الماضي قبل أمس يعني كان السوق سجل أدنى مستوى في شهرين، وبالتالي القطاع المصرفي لعب دور قيادي يعني في جلسة يوم أمس وجلسة هذا اليوم، مدعوم طبعا بالمغريات بالنسبة للعائد المغري بالمقارنة مع المخاطرة المنخفضة، وهذا بدوره طبعا.
1: هل عندما ترى القياديات مرتفعة بهذا الشكل، هل تعتقد أنه في صناديق كبرى ربما بي آي إف بتدخل بالسوق؟
0: يعني من الصعب أن بي آي إف يسيطر على السوق، يعني ممكن يسيطر لأيام أو أسابيع لكن لا يقدر يسيطر طول السنة طبعا، وإذا سيطر بيكون مجبر أن يضخ سيولة في السوق وبالتالي من الصعب أنه يسترجعها من جديد. القوة اللي تأثر على السوق قوة ضخمة جدا، يعني قوة خارجية، مستثمرين أجانب، قوة داخلية، ممكن مثل ما تفضلت بي آي إف، ممكن شركات استثمار، ممكن بيوت مالية كبرى، يعني بالتالي هالقوة هذه محصلتها وعلى فترات زمنية طويلة هي اللي تحدد اتجاهات السوق بشكل مستمر ومستدام. يعني ما في شك ان لا ننسى ان يعني الأسعار الفائدة ما زالت تشكل يعني منافس قوي جدا للأسهم عموما، يعني وتقييماتها ما زال إلى هذه اللحظة يعني العائد على السندات والصكوك وأيضا المرابحات الإسلامية تتجاوز العديد من الأسهم الموجودة المدرجة في السوق حاليا، وهذا بدوره طبعا يضغط على أسعار الأسهم في ظل وجود يعني منافس أو بديل يعني يعطي عائد أعلى ومخاطرة أقل. لهذا السبب يعني في منافسة طبعا، وبالتالي هذا ما يبرر حاليا توجه المستثمرين في جلستين اليوم والأمس يعني تجاه أسهم البنوك تحديدا، لأنها ما زالت تعطي عوائد هي الأعلى بالنسبة لبقية الأسهم الموجودة حاليا، ويمكن بعضها تنافس يعني العوائد اللي تعطيها الصكوك
1: السنوات. أستاذ محمد دعني أسألك عن موضوع آخر هو الطروحات الأولية. اليوم عم نسمع مطلق الغويري تأجيل أو إلغاء، أو الملفت أنه حصل من بعد ما انتهوا من عملية الطرح الأولي، وأكيد الشركة بتتكبى تكاليف للطرح الأولي للقيام بذلك للمستشارين وللبنوك ولغيره. سؤالي من شقين، أولا هل لديك وجهة نظر حول سبب التأجيل؟ ثانيا ماذا يقول لنا ذلك عن المسار الطروحات بالفترة الماضية؟ يعني هيئة سوق المال كان واضح أنه هدفها كان تعميق السوق، بالتالي إدراجات، لماذا لا تدرج الشركات؟ هذا يعزز رأس المال، يعزز أسواق رأس المال. في وجهة نظر أخرى تقول أنه في مبالغة كان بالتقييمات مما أدى إلى أنه الأسهم لم ترتفع عند الإدراج. هل برأيك في مراجعة ستحصل على كل على ما جرى بسياق الطروحات الأولية أم لا؟ يعني it was a healthy decision وثائبت أنه أوضاع السوق لم تساعد.
0: بالنسبة للاكتتاب مطلق الغبير يعني الأسباب غير واضحة، الشركة لم تعلن بشكل محدد الأسباب وهذا خاص فيها طبعا، لكن الموضوع اللي أثرتيه الآن نادين موضوع مهم جدا. أنا أعتقد أكبر مشكلة يعانيها سوق الإصدارات الأولية أو الطروحات العامة الأولية هو أن العملية اللي تتم بالمؤسسات المالية قبل الطرح يعني ما فيها جدية، كلها عبارة عن ورق ولا يوجد دفع نقدي يثبت جدية هذه الاكتتابات، وبالتالي نسمع عن أرقام فلكية للتغطيات ومن ثم ما بعد الإدراج.
1: بس أستاذ محمد بس دعني أسألك وجهة نظر، يعني مرة أتحدث مع أحد الانفستمنت بانكرز حول هذا الموضوع بيقولوا أنه اللي عم بيطرحوا بدهم يتسعر على الحد الأعلى، يعني الشركة بتجي بتقول للبنك أنا أود التسعير عند الحد الأعلى وبدي أوفر سبسكريبشن، فما بعرف يعني هي أيضا كيف نوصف المشكلة؟
0: طيب الآن أنت ذكرتي أنه يروحون للحد الأعلى، السؤال المهم هل دفعوا نقدا؟ لا. هنا المشكلة، ما يدفع نقدا إلا بعد التخصيص. وهذه هي المشكلة الأساسية، أنه كلهم يروحون على الحد الأعلى ونشوف تغطيات فلكية بأرقام فوق 300% 300 مرة و 200 مرة، ولما نشوف بعد الإدراج نشوف معظم الأسهم بعد أسابيع أو بعد شهور تتداول تحت قيمة السعر الطرح الأولي. المشكلة الأساسية نادين أنهم يقدمون أسعار خيالية ويروحون للحد الأعلى وهم أساساً ما يملكون المال. مركزة معي يعني؟
1: نعم.
0: الآن السؤال يعني
1: الأوردرز هي يعني ورقية، طلبات ورقية
0: عبارة عن خطاب يرسل أني بزايد على القيمة.

0: المعينة. ولكن السؤال هل هو يملك هذه القيمة إذا افترضنا أنه تم التخصيص كامل؟ لا، هو يرفع أساس يأخذ أكثر نسبة تخصيص. لكن لو تم التخصيص 100% اللي طلب حنشوف كوارث، وهذا ممكن يأثر على المنظومة الاستثمارية والمنظومة المالية ككل. ولا توجد أي إدارة مخاطر مع الأسف من المنظمين حول هذه النقطة تحديدا، وهذا مخاطرة كبيرة كبيرة نبرئ ذمتنا حنا الآن وحنا نقولها قدام المسؤولين وقدام كل من يهمه أمر السوق المالية السعودية. يجب إعادة النظر لآلية الطروحات العامة الأولية وإجبار المؤسسات المالية على الدفع النقدي كما هو موجود مثل في الأسواق الناشئة. أما أني أطبق ما هو موجود في الأسواق المتقدمة، حتى الأسواق المتقدمة ما تسويها. يعني اليوم أنا لو أروح مثلا مع
1: الأموال يجب أن تكون موجودة
0: مثلا قبل وضع أنا بروح الحين مع بلاك روك في اكتتاب سبيس إكس وبقول لهم أبغى أروح إلى 200 مليون دولار مثلا بكتتب، ما يسمحون لي إلا لما يكون الأسد ساندر مانجمنت لي أنا مع بلاك روك عند الرقم هذا أو أقل منه. لكن مع الأسف واحد تلقى مستثمر كل اللي يملكه من ملاءة مالية ما تتعدى 50 مليون ريال، ونشوفه يكتتب ويطالب بنص مليار ريال، وهذه حصلت فعلا في السوق المالي السعودي، وهم أساسا ما يملك نص مليار، هو كل الأسد ساندر مانجمنت مع شركة الاستثمارية ما تتعدى 50 مليون ريال. ليش يسوي هالحركة؟ عشان يأخذ أكبر نسبة تخصيص. ما في أي أحد يسأل عن إدارة المخاطر، ماذا لو أجبروه مثلا على نص مليار هذا هو أساسا ما يملكه، وش بيصير، وش الانعكاسات هذه على المنظومة المالية عموما للشركات الاستثمار أو للبنوك إذا في حال أنها قامت بالتمويل، ما حد يسأل. كل العملية صارت يعني مع الأسف انتهاز وطمع لأخذ أكبر كمية، وما يهمهم أبدا وش المخاطر المترتبة على أي سيناريوهات سيئة ممكن تحصل في أي اكتتاب.
1: للأسف انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمران خبير الأسواق المالية معنا من الرياض، أهلا بك.
0: شكرا.
1: المرة الجاية بالاستوديو مفروض أستاذ محمد. على كل نتوقف مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه أبل تؤجل طرح سيري AI على هواتف آيفون وآيباد بأوروبا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: في مزاد بوابة مكة، أرض خام بحي أحد بأبعاد شبه منتظمة، أرض زراعية بحي أحد، أرض زراعية في الجموم وسط مخططات مطورة، أرض زراعية على جزء منها محطة وقود تحت إشراف إنفاب. مزاد، فرصة تصنع ثروة.
5: أهلا وسهلا بكم.

0: من جديد لنتحدث عن أخبار الأسهم الأمريكية، حيث حذر كل من جي بي مورغان وسيتادل سيكوريتيز من تزايد المخاطر في وول ستريت على المدى القريب، والتي جعلتها معرضة لتصحيح وشيك. وغير جي بي مورغان نظرته قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية من متفائلة إلى حذر تكتيكي، خصوصا مع إمكانية ارتفاع عوائد السندات بعد صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع التي ستصدر يوم الأربعاء، وترقب اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل. من جانبها أشارت شركة سيتادل سيكوريتيز إلى أن تشديد الأوضاع المالية هو الخطر الذي يواجه المستثمرين، إذ قد يضطر الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قريبا للحد من الضغوط التضخمية، وأن أي رد فعل ضد الذكاء الاصطناعي قد يظهر باعتباره خطرا آخر على الأسواق. فالمخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف واستهلاك الطاقة تجذب اهتمام صناع السياسات قبل انتخابات التجديد النصفي هذا العام، الميدترم إلكشنز. في السياق ذاته، دعا أيضا بنك أوف أمريكا إلى المستثمرين توخي الحذر تجاه الأسهم الأمريكية، معتبرا أن الوقت قد حان لجني الأرباح مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى اقتراب السوق من مرحلة تصحيح محتملة. وأوضح البنك أن نحو 70% من الإشارات المرتبطة بالأسواق الهابطة البير ماركت قد ظهرت بالفعل، وأشار إلى أن مؤشر S&P 500 يبدو مرتفع التقييم، إذ اعتبر أنه مبالغ في سعره وفقا لمعظم معايير التقييم، كما أن بعض المقاييس تجعله أكثر تكلفة حتى مقارنة بفترة فقاعة شركات التكنولوجيا مطلع الألفية. وأضاف التقرير أن أداء المؤشر يخفي تباينات كبيرة بين الأسهم، حيث تتركز المكاسب في عدد محدود من الشركات، بينما تتسع الفجوة بين أفضل الأسهم أداء وأسوأها، وهو ما اعتبره البنك مؤشرا على تصاعد المضاربات.
1: صوتي يصلكم الخبر وأكثر.
2: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
4: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويقول إن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل من الخيار العسكري، وإن الاقتصاد الإيراني يعاني، لذا هم بحاجة للتوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يصرح لفوكس نيوز بأن إيران لا تريد استمرار الحرب وأنها قدمت مقترحات جادة. ترامب يقول إن إيران قصفت إسرائيل والأخيرة ردت والأمر قد انتهى. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل عسكريين بضربات لإسرائيل مؤخرا. نقابة الكهرباء في إيران تعلن وجود نقص في الوقود اللازم لمحطة الكهرباء، والحكومة الإيرانية تستبعد التنبؤ بدقة باحتمال انقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة. الوكالة اللبنانية تفيد بوقوع غارة على صور بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها. ومراسلة العربية تؤكد سقوط قتيل باستهداف دراجة نارية على طريق المصلح جنوب

لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن بأجواء إيلات. المفوضية الأوروبية تدعو في تصريحات للعربية إلى توسيع مهمة أسبيدس في البحر الأحمر. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من عناصر حماس في غارة على مقر الشرطة البحرية لحماس بخان يونس. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية تؤكد أن لا حل عسكريا لأزمة السودان وتحذر من استمرار الهجمات على المدنيين. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع حاولت استهداف شمال أم الدرمان. الكرملين يصف الاتحاد الأوروبي بأنه طرف بالحرب وليس وسيطا، ويؤكد أن ويتكوف وكوشنر لم يبلغا روسيا بنتائج محادثاتهما مع زيلانسكي. 3 قتلى في هجمات روسية على خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. رئيس كوبا يقول إن واشنطن تدرس 3 خيارات للضغط العسكري والاقتصادي على كوبا. السعودية وتركيا توقعان اليوم مذكرة تفاهم للربط بالسكك الحديدية. ارتفع معظم مؤشرات الأسواق العالمية اليوم بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، وبورصة وول ستريت تستعيد جزءا من خسائرها الناجمة عن موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي. أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها أمس مع تجدد القتال بين إسرائيل وإيران. الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي وفقا لبلومبرغ. الصين تندد بإدراج علي بابا وبايدو على القائمة السوداء الأمريكية وتلوح بإجراءات مضادة. وزارة الكهرباء اليمنية تثمن الدعم السعودي المحوري لمنع انهيار المنظومة الكهربائية، وتعلن تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة التوليد تدريجيا اعتبارا من اليوم. وفي أخبار الرياضة، الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتهم أمريكا بسحب حصته من تذاكر مباريات المونديال. ضمن وديات الاستعداد لكأس العالم، إسبانيا تتغلب على بيرو 3-1. وفجر يوم غد، السعودية في مواجهة السنغال، والأرجنتين تلعب مع أيسلندا والعراق أمام فنزويلا. وفي مساء يوم غد أيضا، البرتغال بقيادة رونالدو تلتقي نيجيريا، وإنجلترا أمام كوستاريكا، والجزائر تختبر جهوزيتها في مباراة أخرى. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش سوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت.

0: يصلكم الخبر وأكثر.
1: ملاعب مع فيصل الجفن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في برنامجنا اليومي ملاعب على إذاعتكم العربية FM. برنامجكم يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس بعد موجز الثالثة عصرا على منصاتنا المتعددة اليوتيوب وإكس ومنصة شاهد وموجة FM. سعود أصرامي وجلال الزهراني هم شركائي في حلقة اليوم. حياك الله وفاد.
3: الله يحييك، أحييك وحيي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وحيي الكابتن جلال، وأقول لك العام أنتم بخير، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة إن شاء الله.
2: أبو ليال حياك الله.
4: يا هلا أبو محمد، أمسي عليك بالخير وعلى العزيز أبو فهد. لا أقول لك كل عام أنت بخير أولا، وألف مبروك تحقيق الدوري بما أنه ما جات الفرصة قبل ذلك، مقصرين مع أبو فهد، وتحية للمستمعين والمشاهدين جميعا إن شاء الله تكون حلقة ثرية.
2: استخلت بارك له ناقد، هو اللي مسجل الأهداف ولا جايب رونالدو،
4: هو من أعز 5 نصراويين يمكن،
2: والله
4: فيستاهل أبو فهد.
3: الله يعطيك العافية.
2: يعني هو اللي مخطط استراتيجي للنادي،
4: هو خط. صدقني يا أبو محمد لو أنت متذكر حلقاتنا ترى هو مخطط استراتيجي، هو خدر خدر خدر خدر وآخر كم حلقة قال لا إن شاء الله النصر، يعني
2: يقول ولا 10 سنين النصر يأخذ بطولة.
4: بالضبط، فهو بالعكس هو استراتيجي كان جدا.
2: حياكم الله. شارك نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية ضمن استعدادات المنتخب السعودي في برنامج التأهيلي فجر اليوم الثلاثاء، حيث أنهى الأخضر السعود تحضيراته الأخيرة قبل مواجهة السنغال التجريبية الذي سوف تلعب بمشيئة الله تعالى فجر الأربعاء ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. وكانت الحصة التدريبية على ملعب تدريب نادي أوستن تحت قيادة المدرب دونيس بدأ بتمارين الإحماء، 3 تدريبات الاستحواذ على الكرة ثم مناورة مصغرة قبل أن يختتم اللاعبون الحصة بتدريب خاص على الكرات الثابتة. أيضا كثف الجهاز الفني في المنتخب السعودي اجتماعاته اليومية باللاعبين ضمن البرنامج الإعدادي، ومحاضرات خاصة متنوعة قدمت للاعبين، حيث يحرص دونس على عقد جلسات فنية منتظمة يوميا تتضمن استعراض تفصيلي لمنتخبات المجموعة الثامنة من خلال تحليل المباريات التجريبية والرسمية التي خاضها المنافسون في الفترة الماضية، وتركز الاجتماعات على شرح أساليب اللعب ونقاط القوة والضعف لدى منتخبات الأوروغواي إسبانيا والرأس الأخضر. وفهد بعد أن أرحب فيك، 4 منتخبات في المجموعة، لو قلت لك وين تحط منتخبنا من كترتيب رأس أخضر إسبانيا أكوادور؟
3: والله شوف أنا زي ما قلت لك في الحلقة السابقة أني أنا ما أبغى أكون متشائم ويعني أكسر مجاديف الناس أو الناس اللي عشاق للأخضر وينتظرون أنه الفريق الأخضر السعودي يحقق طموحات محبيه، لكن إحنا نبغى نقول إحنا نكون واقعيين وأيضا متفائلين، ولكن نتفائل بحذر. مما لا شك فيه أن القرعة كأس العالم لم تخدم المنتخب السعودي، وضعته في مواجهة إسبانيا بطلة أوروبا بطلة العالم اللي اليوم تصنف الأول كأول منتخب في العالم، وأيضا منتخب الأرجواي العريق اللي سبق أنه فاز يحمل الرقم القياسي في بطولة الليبرتادوريس كوبا أمريكا للمنتخبات، وعنده لقبين في كأس العالم، ويضم نجوم كبار يلعبون في أفضل والأندية النخبوية في أوروبا، أيضا المنتخب الأفريقي الرأس الأخضر المتطور. لكن احنا دائما نأمل من شباب الوطن نجوم المنتخب أنهم يستثمرون الاهتمام الكبير اللي قاعد يعني يحظون فيه، اهتمام إعلامي كبير، اهتمام شعبي كبير، اهتمام من اتحاد الكرة، أول المنتخبات وصولا إلى الولايات المتحدة، مكافآت على أعلى مستوى، تجهيزات على أعلى مستوى، طائرات خاصة، كل شيء إحنا نراهن على روح التحدي، وبإذن الله إن شاء الله. طيب.

0: العقيد جاهزيته تفرق كثير بالمعسكر، خاصة أنه الحلقة الماضية كنا نتحدث أنه دونيس، أنت حضرتك تكلمت أنه دونيس يراهن عليه وأنه يحتاجه، اليوم هو جاهز.
1: شوف، القائمة الأولية ضمت 5 حراس.

0: آسيا 13 عشان نرضي
1: جلال.
0: لا لا لا لا جلال إداري متميز.
1: أنا صح أحسب عشان ما يقولون ما نخبة.
0: شوف علشان نقول شو اسمه
1: آسيا 2
0: آسيا 2 ها معجبتني أنا آسيا 2 ما جبتو معجبتني ذا المونولوجستات اللي ذكرني بمشقاص أول ها. أنا أقول لك هذه البطولة يعني من بعدها الكابتن نواف العقيدي غايب والنصراويين يعرفون أنه مصاب. النصراويين اللي قريبين من النادي يعرفون أنه مصاب وأنه إصابته لازم الأطباء قالوا في أسبانيا وقالوا في أوروبا أنه لازم يسوي عملية. هو ما يبغى يسوي عملية من زمان فحاول أنه يجد البديل. وجد البديل في الأوبر الزيتية اللي يسمونها الأوبر الزيتية. أنا ما أدري عنها. فهي تخفف الآلام ولكنها لا تعالج المشكلة نهائيا. الكابتن دونيس بحكم أنه عريق في الدوري السعودي ودرب عدد من الأندية خليج هلال وحدة يعرف أن هذا هو الحارس الأول. بس أنا بالنسبة لي تسألني أنا ما لعبه. أنا كسعود الصرامي أنا ما أقدر ألعبه لعدة أسباب. السبب الأول مركزه حساس أي غلط ممكن ما ينتعالج. الثاني ممكن في أي لحظة يطلب التغيير. أنا وجهة نظري دونيس يرى أنه الكابتن العقيدي هو الحارس الأول. هو يرى ها وهذا من حقه رجل فني ويعرف. أنا مؤمن بأنه العقيدي هو الحارس السعودي الأول لكنه غير جاهز ولا عندي استعداد أني أنا أخاطر فيه في بطولة عالمية زي كأس العالم. ما عندي استعداد لأن أنا أعرف أنه مش جاهز. لكن ما أدري وش هل مثلا الجهاز الطبي اللي تعاقد معها الاتحاد السعودي لكرة القدم على درجة عالية من الكفاءة. هل وجوده في الولايات المتحدة كالبلد الأول في الطب سواء الرياضي أو غير الرياضي ساعد في جاهزيته. لكني أنا أشوف أنه المفروض اللي يوقف في المرمى محمد العويس.
1: بس ترى العويس بعد فيه وجهة نظر فنية أخرى تقول العويس أفضل من العقيدي. يعني هو مو بأنه الدونيس متورط ما عنده خيار آخر. لا عنده خيار آخر اللي هو العويس. والعويس شفناه في كأس العالم الأخيرة 22 ما كان يشارك. كان على دكة الاحتياط في نادي الهلال طول ذاك الموسم. بس قدم بطولة ممتازة.
0: لا شوف أنا شوف العويس في دوري يلو مع فريقه العلا. أنا ما لعب العويس.
1: وجهة نظر.
0: أنا لعب الكسار.
1: وجهة نظر.
0: رغم أنه الكسار بديل للحارس القدساوي الأجنبي.
1: ليش ما تلعب العويس؟
0: أنا أشوف العويس في الدوري يلو. عنده.
1: ليه؟ وش الملاحظات؟
0: أنا شفته في مباريات مثلا مباراة الفيصلي والعلا مباراة العدد من المباريات. كان أداه يعني أنت تتكلم عن دوري يلو ترى. واليوم أنا بلعبك كأس عالم. ناظر الفروقات الفنية وجودة اللاعبين. أنا بوجهة نظري.
1: بس هل قياسك أنت على العويس كفترة فترة متابعة له من 4-6-7-8 سنوات ولا مباراة؟
0: لا لا لا لا أنا متابعته. أنا ما أحكم على اللاعب قبل 4 سنين. أنا أحكم على اللاعب في الموسم هذا. العويس في دوري يلو لم يقدم ما هو مطلوب منه ولم يساعد العلا للوصول أو للصعود إلى دوري روشن. أنا أشوف طالما أن العويس منخفض مستواه ومتقدم في السن والكابتن نواف العقيدي غير جاهز عندي إصابة كبيرة. أنا أشوف اللي مفروض يوقف في المرمى هو الكابتن الكسر.
1: جلال كيف شايف استعدادات المنتخب السعودي؟
2: طيب أنا ببدأ في نقطة أخيرة يمكن لفتني السؤال اللي أنت سألته يمكن لأبو فهد. وفي يوم من الأيام شبيه بهذا السؤال سؤال لجوزيه مورينيو لما كان مدرب لريال مدريد وكان يضع الحارس كاسياس على دكة البدلاء ويلعب بديوغو لوبيز كحارس أساسي. كل المؤتمر الصحفي كانوا يقولون يعني كاسياس اسم كبير وحارس كبير. كان يقول أنا كمدرب أرى ديوغو لوبيز يعطيني كل شيء. وسبحان الله ترى فيه قرب كبير. يعني محمد العويس في المرمى يعني بين القائمين والعارضة هو حارس جيد لكن في الخروج للعرضيات واحد من أقل الحراس اللي حرسوا المنتخب السعودي. واللعب بالقدم هو واحد من أقل الحراس. هذه النقطتين يتفوق نواف العقيدي على محمد العويس بشكل واضح جدا. وإن كان حتى نواف ما نقول حارس ممتاز ولا حارس سوبر لكن في نظري هو أفضل الموجودين في هذه النقطة أضف إلى ذلك أحمد الكسار اللي فعلا في العرضيات

0: يمكن اذا ما كان مثل نواف هو افضل بشكل كبير، قادر يخرج، عنده الجرأة ان يخرج. وكاس العالم ابو محمد هي كاس فيها عرضيات كثيره. كره القدم الان كرات ثابته في كل العالم، صارت لعبه كرات ثابته. اذا ما عندك حارس جريء وقادر يخرج بشكل جيد والتوقيت جيد، راح تستقبل اهداف وكرات خطيره جدا. ايضا كاس العالم مع الاساليب الحديثه في اللعبه في ضغط كبير جدا على المدافعين، اذا ما عندك حارس قادر يخرج كوره قادر يخرج من الضغط، هذه مشكله كبيره. لذلك مشاركه محمد العويس، وان كنت ارجع اقول في المرمى يعني داخل حدود المرمى، العويس انا اراه الافضل، يعني مرن اكثر في امور كثيره، يمكن كحارس جيد، وان كان الفتره الاخيره طبعا اقل بحكم عمر العمر، لكن نواف العقيدي يظل هو الحارس رقم
1: بردات
0: واحد.
1: الفعل من
0: لكن
1: الأفضل؟
0: ردة الفعل محمد العويس في نسخته السابقة، لكن حاليا ما عندنا حارس بردة فعل
1: يعني
0: كبيرة
1: أنا شايف إنه
0: صراحة.
1: العويس يتميز في ردات الفعل.
0: فعلا بس مو في آخر موسم موسمين، فعلا الابتعاد عن المباريات أو حتى الابتعاد عن المباريات التنافسية يمكن أفقدوا هذا الشيء بحكم عامر العمر،
1: طيب
0: لكن
1: اسمح لي
0: فعلا
1: أوقف
0: في
1: عند
0: ردة
1: هذه
0: العمر
1: موضوع ردة الفعل. يعني أنا أتذكر وشفتها أيضا معادة قبل فترة قريبة، مباراة السعودية والأرجنتين، ولا بد أن تكون مرجع لنا في كثير من الأحداث. الموسم هذاك ما كان العويس يلعب ولا مباراة، وكان يقال
0: صحيح.
1: أنها مغامرة أنه يحرس في كأس العالم، لكن كانت ردة الفعل تنبئ بأنه حاضر الذهن. يعني رد الميسي 3 4 كرات أهداف.
0: صحيح 100%. وهو أصلا يعني بشكل عام إذا بتصنف محمد العويس إيش نقطة قوته الأولى، ردة الفعل، تعامله داخل المرمى أفضل بكثير. حتى في الأيام اللي كان مثلا يكون عبد الله المعيوف هو الأساسي عليه، الكل يعلم إنه في داخل المرمى محمد العويس أعلى بكثير، ومن أعلى الحراس يمكن في التاريخ، يمكن اللي مروا بعد محمد الدعيع، مبروك زايد إلى آخره. لكن نحن نقيس بهذه اللحظة. لكن نواف العقيدي إلى هذه اللحظة موضوع الجاهزية علامة استفهام كبيرة، وهذا اللي يبرر بقاء عبد القدوس عطية في أمريكا. أعتقد إلى الآن هو باقي في أمريكا تحسبا لأي إصابة ممكن عشان يدخل للتشكيلة قبل المباراة الأولى. كاستعدادات المنتخب السعودي، أنا شفت المباراتين الودية، كأس العالم ظروف مختلفة، راح تلعب ردة فعل أكثر. يعني أنا شفت كورة أفضل بكثير من كرة رينارد، يمكن اللي شاف المباريات يعرف هذا الشيء. حتى مباراة الإكوادور ككورة كتدرج كصناعة فرص، منتخبنا كان رائع جدا، ويمكن افتقدنا هذا الشيء فترة رينارد اللي دائما كان يبحث عن الثنائيات، يبحث ثنائيات. المنتخب السعودي ما هو منتخب بدني، تدخله في صراعات بدنية ضد إسبانيا، حتى ضد الأوروغواي راح يخسرها، حتى ضد الرأس الأخضر تدخل بصراع بدني راح تخسر، لأنه أنت كبنية كأجساد ما أنت قادر انك انت تتنافس مع هؤلاء. فانت تلعب كره فنيه، تلعب كره على الارض، عندك الادوات اللي انت قادر تهدد. لكن للاسف انه كؤوس العالم ما هي مثل كؤوس اسيا، انت تلعب
1: طيب انا
0: بالفعل،
1: وقفتني
0: انت
1: كلمه انت قلتها،
0: تتبادل.
1: قلت اليوم الكره هي عرضيات وكرات ثابته. دائما
0: صحيح.
1: انت تسمع من سنوات لما يقولون المنتخب السعودي عنده مشكله العرضيات، هل هو المنتخب السعودي ولا كل المنتخبات عندها مشكله العرضيات؟
0: هو
1: مو بس
0: هو
1: المنتخب السعودي.
0: اغلب المنتخبات، لكن نحن طولت معنا. يعني اغلب المنتخبات تجيها فترات، يعني منتخب ايطاليا مثلا انا ما كنت اخاف اصلا انه هذا المنتخب يلعب ضده عرضيه في اي مباراه كانت. في منتخبات ممتازه في هذا الشيء، منتخب مصر ترى واحد من المنتخبات الجيده في العرضيات، يعني نادرا تلقى منتخب مصر يستقبل من عرضيه. لكن نحن الى كاس العرب الاخيره في مباراه الاردن استقبلنا من عرضيه، وعرضيه يعني باخطاء يعني ما نقدر نحملها مدرب فقط، حتى كلاعبين، حتى
1: كان الكسار صح؟
0: كردة فعل.
1: أعتقد
0: كان
1: كان
0: حارس
1: الكسار في
0: المرمى
1: بطولة
0: ما
1: العرب.
0: أذكر، لكن
1: أعتقد
0: كان
1: الكسار كان.
0: الحارس، والله ماني
1: أعتقد
0: متذكر.
1: الكسار.
0: لكن كرة عرضية صراحة، يعني ما هي الكرة العرضية الصعبة جدا، التغطية العكسية من الظهير الأيسر إلى آخره. لكن كرة القدم بشكل عام حتى الآن يمكن شفناها من خلال الدوري السعودي مع إنزاغ، نشوفها في الكرة العالمية، حتى الرميات التماس أصبحت تلعب عالية. فإذا ما عندك حارس ومدافعين قادرين إنهم يقرأوا اللعب بشكل ممتاز، راح تعاني بشكل كبير.
2: أبو شوف فهد. العرضيات، انتم تتكلمون عن العرضيات انها مهمه في المباريات. انا اتذكر يعني لما كان يتنافس على حمايه العرين الاخضر محمد الدعيع ومبروك زايد، في فتره من الفترات رغم وجود محمد الدعيع كان مبروك زايد هو اللي يوقف في المرمى. البعض يقول انه مثلا فضلوا بعض المدربين، يعني مثلا في كاس عالم 2006 كل المباريات لعبها مبروك زايد والكابتن الدعيع كان دكه. الناس يتكلمون انه مبروك زايد ليس مرنا بما فيه الكفايه مثل محمد الدعيع كمرونه، لكن ما يفرق عن الكابتن مبروك زايد انه عنده حسن التوقع في العرضيات. يعني مثلا تجده في المكان

0: المناسب لالتقاط العرضية، هذا يسمونه حسن التوقع. ومثل ما يقول المدربين الحراس أنه حارس المرمى ليس كلاعب الوسط وليس كلاعب الهجوم وليس كلاعب الدفاع، أنها مهارات مكتسبة. أنك تجيب لي مثلا حارس مرمى أو شخص أو شاب عنده 18-19 سنة في سن التلقي عنده 1.90 مثلا، أنا أخليه يصير حارس مرمى ممتاز، لأنها مهارات مكتسبة وليست مهارات يعني لازم تكون موجودة. فأنتوا الآن تتكلمون عن موضوع مبروك زايد وعن الدعيع، هذا حسن التوقع، هذا اللي خلى الكابتن زايد يمسك أو يحمي العرين السعودي في كأس العالم 2006 ويغيب محمد الدعيع. اليوم
1: بوجوده كان احتياط له
0: دكه، موجود
1: كان احتياط له.
0: رغم
1: ما هو بأنه لعب لأنه مصاب
0: لا لا لا, لا موجود. فأنا أقول لك قالوا الناس أي أثناءها ليش أخذ المدرب، أعتقد كان المدرب في ذلك الوقت البرازيلي باكيتا
1: صحيح.
0: وهو عمل في نادي الهلال
1: صحيح.
0: ليش أخذ حارس الاتحاد ولم يأخذ حارس الهلال؟ قالوا أنه هذا في العرضيات أفضل لأنه عنده حسن التوقع وليست المرونة اللي عند محمد الدعيع. لكن في النهاية أنا وجهة نظري في ظل انخفاض المستوى اللي أنا شفته للكابتن محمد العويس في دوري يلو، واللي ما ساعد فريقه العلا للحصول على بطاقة للصعود إلى دوري روشن، وفي ظل الإصابة المزمنة للكابتن نواف العقيدي، أنا شايف أنه أحمد الكسار هو الأكثر جاهزية طيب. لحماية العرين.
1: مباراة الأردن نذكر كان العويس هو الحارس فيها ليس الكسار. طيب
0: الأردن
1: اللي تكلم عنها في بطولة العرب الأخيرة،
2: كأس العرب
1: كأس العرب كان العويس.
0: انت كم؟
1: 2-1 الأردن. اليوم تحدث حتى جلال وشايف أنا ردت فعل، وجلال تحدث قال المباراتين الأخيرة اللي أشرف عليها دونيس في فرق مقارنة كمنتخب، في فرق عن الفترة الماضية اللي كان فيها هيرفي رينارد. هل هذا عمل إداري عمل فني ولا اللاعبين حماس لاعبين؟ هذا التغير أنت من واقع تجربتك باللاعب السعودي بشكل عام، هل لما تجي بطولات كاس عالم ولا تجي نهائيات والحماس والتجهيز النفسي اللاعب هو يجهز نفسه ولا هذا عمل مدرب؟
0: لا أنا أشوف اللي قاعد يصير عوامل نفسية. يعني مثلا في تصفيات آسيا كانوا خايفين أنهم ما يتأهلون وكانوا تحت الضغط، لأن الناس بدأت تتكلم كثير كيف المنتخب ينهزم من أندونيسيا وهو في يوم الأيام بطل آسيا، كيف إنه ما هو قادر يأخذ نقاط البحرين، كيف؟ فكانت الضغوطات كبيرة. اليوم المنتخب رايح بدون ضغوطات، هو فأنا أعتقد إنه
1: وغير كذا يبي يقول للمدرب إني أنا أجهز لكأس العالم،
0: وفيه لاعبين يبغون يقدمون أنفسهم، لكن زي مباراة اليوم السنغال ترى مباراة ثقيلة. انت حتى تلعب مع منتخب يعني بطل افريقيا، حتى صحيح. لو ان تزع اللقب بقرار اداري او قرار انضباطي لكن بطل افريقيا
1: صحيح.
0: لكن انا
1: كان في الكاس صح بخصوص هذا
0: نعم وصلت الى الكاس، قرار انضباطي من الاتحاد الافريقي، لكن انك انت اليوم حتلعب مباراه كبيره صح. انه وبعدين المنتخب السنغالي يعرفون اللاعب السعودي واحد واحد، يعني انت حتشوف ادوارد مندي لاعب الاهلي موجود،
1: كولوبالي
0: لاعب الهلال موجود، سادو مانيه لاعب النصر موجود،
1: لاعبين الكبار.
0: فلكني انا لي ملاحظه يعني اليوم الناس تتحدث عن سلطان مندش، انا ما ادري يعني احنا سلطان مندش له 10 سنين في ملاعبنا، ينتقل من الفيصلي للتعاون للاهلي للاتحاد يعني ما شافوه يعني العيون الفنية هذه ما شافته 10 سنين ما شافته.
1: يعني ليش تقول كذا؟
0: أنا أقول أنا بالنسبة لي أنا أشوف سلطان مندش اليوم قاعدين يبغون يحملونه أنه يعني يشيل المنتخب على أكتافه، هذا مو بصحيح يا أخي، لا تحمل الولد أكثر مما يحتمل.
1: ليش ما يصير بسبب انه ضعف مستويات اللاعبين الاخرين يفرحون باي واحد مستوي متميز؟
0: اوكي انت تفرح فيه،
1: انا سووها مع صالح ابو الشمات،
0: انا وفي الاخير طلع من
1: التخير طلع.
0: انا لا تعطي الكابتن اكثر مما يجب حتى لا تعطي تحمله ما لا يحتمل. اليوم الناس قاعده تتكلم انه ممكن سلطان مندش هو من سينقل المنتخب الى الدور الثاني، لا خليه يلعب على راحته يا اخي، خليه يلعب، خليه يقدم، إذا قدم المستويات الممتازة كثر الله خيره، ما قدم لا تصير عندك فجور في الخصومة، خليه يلعب على على على

0: له وبأريحيته اللي هو الآن
1: لا تضغطون عليه
0: أبد. طيب. فأنا لكن أنا بالنسبة لي أشوف أنه العين العين العين الفنية في اتحاد الكرة يعني العين تحتاج إلى إعادة نظر. يعني والد يلعب له 10 سنين ما تدري عنه إلا بعد ما قرب على الاعتزال تجاوز 30، هذا دليل على أن العين الفنية ما كانت أبدا ثاقبة.
1: طيب نذكر في طبعا اليوم راح تكون مباراة الأخيرة مع السنغال فجر الأربعاء إن شاء الله كمباراة ودية قبل الدخول في معمعات كأس العالم والمجموعات والمباريات. نذكر بالمباريات الودية الأخيرة لمنتخبنا قبل كأس العالم الماضية ونتائجها. في 94 كانت آخر مباراة مع ترينيداد وتوباغو وفاز المنتخب فيها 3-2. 98 تعادلنا سلبيا مع المكسيك 0-0. 2002 فزنا على السنغال 3-2. و2006 خسرنا امام تركيا 0-1. اتذكر 0-1 اتذكر تركيا، ما ادري هي بطوله 2006 ولا 2002 اللي وصلوا دور اربعه، اعتقد 2002. طيب 2018 خسرنا امام المانيا 2-1. و2022 الاخيره اللي كانت في قطر خسرنا من كرواتيا 0-1. واليوم نعيد مباراتنا مع السنغال تكون الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله الفوز، والأهم أنه نقدم مستويات مميزة في المجموعات. جلال،
0: أهم شيء سلامة اللاعبين
1: بإذن الله. جلال، نذكر بأن مهاجم الرأس الأخضر الذي يعتقدون بعض السعوديين بأنه هو المنتخب الأضعف في المجموعة هو المهاجم اللي سجل هاتريك على الأهلي، كان لاعب بيراميدز، فهم يملكون لاعبين مميزين.
2: صحيح بالضبط، المنتخب اصلا قادم بقوه يعني في افريقيا، يعني الكل يتكلم عليه بشكل رائع جدا، وانا ساضع منتخبنا الرابع. يعني انا ما ابغى اعشم بشكل كبير، لكن الراس الاخضر عنده مقومات اكبر حتى كضغوط اللي يتكلم عليها ابو فهد. هو منتخب ما عنده ضغوط، مشاركه اولى، راح يلعب الكل في الكل، الانتصار له بالنسبه له انجاز عظيم جدا. يعني في منتخبات انا قاعد اسمع حتى مثلا زي منتخب مصر، اغلب الاعلانات اللي قاعدين نشوفها الفتره الماضيه، وحتى نبغى انتصار، يعني انتصار في كاس العالم، نتكلم على النسخ اللي لعبوها مصر في السنين الاخيره، فما بالك منتخب مثل الراس الاخضر، الانتصار راح يعني له شيء كثير، فراح يلعب ضدك بروح كبيره جدا. لكن دائما نقول ترى النظام الجديد، وان كنت انا ضده بشكل عام، لكن بامكانك الحصول على 3 نقاط وتتاهل للدور
1: بس الثاني. هذه مأساة انه اذا انا ما رحت الدور ثاني بالنظام الجديد 48 منتخب.
2: طبعا طبعا، انت اساسا في التصفيات انت ما طلعت الا بالنظام، يعني هو نظام مستحدث هو اللي اوصلك لكاس العالم، والحمد لله على ذلك. فان شاء الله بالنظام الجديد ايضا نوصل لدور ال 32، 3 نقاط قادره تاهلك بشكل كبير. بالاهم انك ما تستقبل اهداف كثيره في المباريات الاولى. المباراه الاولى امام الاوروغواي انا شخصيا افضل هذا النوع، المباراه اللي ما هي امام الخصم الاقوى، نعم هو اقوى منك بكثير، لكن ما هو امام اسبانيا بشكل عام، قادر على الاقل تلعب مباراة كبيرة. دائما مبارياتنا الأولى يعني بشكل عام مبارياتنا الأولى مفترض يعني مثل ما حصل قدام أرجنتين نقدم فيها كل ما نملك، لكن ما نبغى نعشم. وأبو فهد اختصرها بشكل كبير، أنا عندي مشكلة كبيرة مع اللاعب السعودي لما تأتيه الضغوط من كل مكان. مباراة الأردن تكلمنا عليها والخطأ، مباراة الأردن نفسها كان اللاعب السعودي وكان في أقدامه ثقالات، ما هو قادر يمشي، ما هو قادر يجري، خايف يلعب كرة بالطول، كل اللعب كان بالعرض، تشعر إنه في خوف كبير جدا. وهذا اللي لازم الجيل هذا يتعلمه بشكل كبير، جيل جديد. سلطان مندش مثل ما تكلموا فهد لاعب جيد، هو انضم للمنتخب ترى من فترة في فترة تواجده في نادي التعاون يمكن مع هيرفي رينارد الفترة الأولى، لكن أنا أعتقد قلة المواهب ترى هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. حتى موهبة كبيرة مثل صالح أبو الشامات، وإن كنت أنا كنت أتمنى تواجده لاعب مبدع، لكن هذا المركز فيه معاناة كبيرة. يمكن حتى كأس العالم الماضية كان عندنا مثلا سالم، نواف العابد، فهد المولد الله يشفيه، يحيى الشهري، ما بالك بالنسخ اللي اقدم من هذه اللي كان فيها مواهب اكثر بكثير. اعتقد قله الموهبه هي اللي وصلتنا انه على الاقل نلعب بالافضل الفتره الحاليه، وسواء سلطان مندش او غيره باذن الله هذا المنتخب يقدم الكره الجيده ونحقق على الاقل اللي وصلنا لدور 32 اللي اعتقد انه هو الانجاز اللي راح يعني نغفر به كل الازمات اللي حصلت من الاتحاد السعودي سابقا والمنتخب السعودي سابقا، فبإذن الله يتحقق.
1: أنت سميت إنجاز الذهاب إلى الدور 32 إنجاز؟
2: إنجاز بهذا بهذا بهذا بهذا الجيل إنجاز كبير جدا أبو محمد جدا.
0: أنا حتى أعتبر تواجد المنتخب في ظل شح المواهب إنجاز.

0: في كاس العالم.
1: في منتخبات عاديه جدا وصلت كاس العالم,
0: وفي منتخبات وفي منتخبات كبيره ما
1: مثل ايطاليا وغيرها من كان منافسهم.
0: لا لا الكاميرون نيجيريا كلها منافسهم, كلها منتخبات, كلها منتخبات لم تتواجد. انا اشوف ان المنتخب وجوده, شوف انا ودي الناس تفصل بين المنتخب السعودي وبين اتحاد الكره السعودي. اتحاد الكره
1: يعني اذا زعلوا على الاتحاد لا يزعلوا على المنتخب.
0: لا يعني ما تجي مثلا لو خسر المنتخب تحط حرتك في الاتحاد. الاتحاد ادى رجالاته بقياده ياسر المسحل وكافه الزملاء, انا اشوفهم ادوا اللي عليهم, ادوا اللي... الان انا مش انا وضعي مع اللاعبين المباراة داخل
2: والله الملعب. أبو فهد ما أحب أختلف معك لكن أختلف معك كثير.
0: أنا هذا
2: منتخب واحد استبدل مدرب قبل المونديال بالشعب
0: بسببنا إحنا كضغط جماهيري وإعلامي إحنا السبب.
2: معليش
0: اليوم معليش يا كابتن اليوم الإيطاليين يحاولون فك عقد مانشيني مع السد القطري لأنهم حيسلمون مشروع إعادة الكرة الإيطالية إلى كأس العالم وإلى أبطال أوروبا. يعني أنا مشيته, أنا اللي مشيته وأنا جايبه على مشروع حتى عام 30 مشيته بسبب الضغط الإعلامي والضغط الجماهيري وأنا طالع من
2: بطولة ما تأهل
0: ما ط... أنا ط... أنا ط... أنا طالع من لما عليش أنا طالع من آسيا في قطر بركلات الجزاء الترجيحية هي حظ وضد كوريا ممكن أفوز وممكن أخسر. أنا ما أؤمن بالاستقرار وأقعد أزين ومشروع وبعدين امام الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي انا اوقف المشروع وابدا من مشروع جديد.
2: معناه الاتحاد ضعيف, معناه الاتحاد ضعيف يا ابو فهد.
0: يا اخي انا ايش اسوي
1: اذا في حمله شعبيه؟ انت مؤمن لا تسمع انت رئيس
0: اذا حمله شعبيه
1: لا لا انا اسوي فيها سعود اذا انت رئيس الاتحاد ومؤمن بشغله سر يا اخي ما حد يقول لك وقف بس انت ساكت. انت لا جاي لمنا تقول ترى شغله زي, بالعكس انت وصلت مرحله تقول ترى كان سيء مع اللاعبين باعتراف الاتحاد السعودي. هو الاتحاد السعودي
2: يا ابو محمد
1: قال سيء مع اللاعبين.
0: سيء كيف
1: هو يقول تعامله
2: وبعدها بشهر قالوه
1: ورينارد صار له نفس الفيلم. لكن هنا منشيني طلع قال علاقته مع اللاعبين سيئه.
0: هذا شغله. هات لي مبرر واحد على ابعاد رينارد, واحد مهزوم في مباراة ودية أطلعه من المنتخب. يعني أنا إلى الآن مشكلة, أنا عندي مشكلة في الإعلام, عندي مشكلة في الجمهور.
1: الإعلام إذا هو يسيرك معناته العب فيك أنت.
0: شوف
1: كرئيس ولا مسؤول ولا
0: أنا غير. عندي مشكلة في الإعلام, عندي مشكلة في الجمهور, عندي مشكلة الآن في صناع المحتوى, عندي مشكلة في السوشيال ميديا. أنا الآن مطلع ناس مادين عملهم على أكمل وجه. طيب أنا الآن قلت لك, أنا ضربت لك مثل مانشيني اللي الآن مرتبط بعقد في السد القطري بعقد ما يصل إلى 40% من عقده معاك. الآن الإيطاليين قاعدين يتحايلون عليه علشان يترك السد وهو يتبنى مشروع منتخب إيطاليا بطل العالم 4 مرات وبطل أوروبا أكثر من مرة. طيب أنا لما أنا وقع مع ناس فنيين علشان أنا أصنع مشروع لازم أصرب على المشروع.
1: من اللي يصبر؟
0: أنا حتى كمشجع كإعلام كل شيء
1: على عيني. القرار عند من هو؟
0: القرار عند رئيس الاتحاد.
1: خلاص رئيس الاتحاد هو اللي يصبر.
0: طيب إذا أنت حملة عليك
1: معناته أنت ما تواثق بشغلك
0: يا أخي.
1: إذا أنا واثق بشغلي يا سعود ما أنا بسامع الكلمة من واحد انتقدني بقول أبنفذ رغباته.
0: شوف
1: خلنا نتكلم صراحة.
0: لا لما تصير
1: ترى إحنا كسعوديين غيرنا إلين دخنا كمدربين أندية ومنتخبات إحنا الأكثر على المستوى العالم.
0: لما تصير العملية الآن انتقاد يومي ومطالبة ترندات هاشتاقات بإسقاط اتحاد اللعبة هاشتاقات وترندات بطرد أعضاء اللعبة. طيب أنا وش تبغاني أسوي؟ أنا
1: تسوي إذا واثق من شغلك قل لا أنا واثق من شغلي وعطوني فرصة لي أنا أخلص من المشروع.
0: طيب أنا
1: أروح أغير على طول
0: بسبب هذه المطالب. أنا حتى تحملت مبالغ جهنمية كشرط
1: شروط جزائية
0: فأنا أتمنى أن احنا نحرص على الاستقرار الفني ونعرف وين العيب.
1: طيب هذا جلال عشان أقفل هذا الموضوع روح موضوع حكامنا اللي في المونديال اليوم اللي بياخذ يرجع للتاريخ بيكتشف انه ما عندك مدرب لا عندي ولا منتخبات جلست اكثر من سنتين الا حالات نادرة. فانت معناته في جيناتك انت كمجتمع تحب التغيير
2: او كصانع قرار.
1: يعني اللي هو صانع القرار اللي يغير صح؟
2: لا بالضبط. في يوم من الايام كان عندنا سعادة المستشار تركي للشيخ ما كان يمتثل لاي صوت, والدليل مارفك كان تجربة ناجحة جدا جدا من واحد من اروع المنتخبات رغم ان المواهب ما كانت نفسها اللي في عوام سابقة, لكن الرجل اتخذ قراره رغم انه اغلب الشارع السعودي

0: ودي مع مارفك. نحن كلنا ضد هذا القرار وأغلبنا ضد هذا القرار، لكن في الأخير لم يستمع لآراء الجمهور. الاستماع لآراء الجمهور هو الأسوأ بشكل عام. إنه أنا في يوم من الأيام أحضر هيرفي رينارد، هذه رهان كان ناجح جدا، منتخب في فترة كان يحتاج لمن يصنع غرفة ملابس أفضل، إخراج أفضل ما عند اللاعبين. نعم، في يوم من الأيام ذهب هيرفي رينارد، اختيار لك لمانشيني نفسه اختيار خاطئ، وإن كان مانشيني كان يستحق فرصته، طالما أحضرته هو يستحق فرصته، لكن اختيارك له مدرب يقطف الثمار،
1: خاطئ
0: مدرب
1: معناته
0: يقادر
1: انه هو
0: السعاسات.
1: سيء، انه مو مناسب.
0: بالضبط بالضبط بالضبط، انت تحتاج لمدرب يعني يحتاج لمدرب يصنع اساس، ملم بالفئات السنيه، متواصل بشكل كبير. مانشيني نفسه لما حضر لتدريب ايطاليا قطف الثمار، اخذ اللاعبين اللي في اخر عمرهم في اليوفي وفي اكثر من نادي وحقق بطوله، لكن في تصفيات كاس العالم لم يتاهل. ايطاليا ترى للعام الرابع التوالي ما تتاهل للمونديال، في ضمنها نسخه كانت مع مانشيني نفسه بشكل عام.
1: صحيح.
0: لكن إعادة هيرفي رينارد، الإقالة قبل المونديال بكم شهر، إقالة حتى مانشيني إن كنت تسمع للجمهور، فأنا أعتقد أن الاتحاد السعودي هو من تشار له أصابع الاتهامات
1: موضوع
0: الأولى
1: رينارد قبل
0: فيها.
1: بعد التأهل أعلنوا أنه احنا واثقين في شغله وجددنا عقده، وهو اللي بيجلس
0: بالضبط،
1: معانا لآسيا وبيجلس معانا الخليج وبيجلس معانا كأس العالم. هذا ايش دخل
0: رغم أنه
1: الجمهور
0: من
1: يا ابو
0: تلك
1: فهد؟
0: الفترة
1: لا
0: المفترض،
1: هو اللي قال،
0: يبي يقال
1: بيجلس واموره زينه
0: بالضبط.
1: واحنا واثقين بعمله، وبعدين رحت شلته. انا ما
0: وهو
1: انا
0: ذكر انه رينارد راح نحدد بقائه من عدمه في كاس اسيا القادم،
1: صح
0: هو ذكر نصا كاس اسيا القادم هو من سنحدد. لكن كان مفترض انك انت رحت ملحق رينارد يرحل، مجموعتك انت كنت فيها من أسوأ المنتخبات يمكن في التصفيات النهائيه، هذاك الوقت اللي تقيل فيه رينارد. اما
1: طيب،
0: تنتظر الى الان تغير مدربك، اعتقد
1: وإن
0: انه
1: كان رينارد جابوه
0: فشل كبير.
1: عشان مثل المريض اللي بغرفة الإنعاش، جايبين دكتور عشان ينقذه من الموت، هم جابينه عشان ينقذ المنتخب
0: بالضبط،
1: بسبب النتائج السلبية اللي كانت.
0: حتى دونس ترى
1: شوف
0: دونس ما اقدر احمله شيء
1: صح
0: كبير، في الاخير
1: صح
0: هو
1: صح
0: بحسب معرفته وخبرته باللاعب السعودي كون منتخب، والله يوفقه ان شاء الله مع هذا المنتخب.
2: شوف انت كأنك انت تقول انه لقد نجحت العملية لكن المريض مات. انا بالنسبة لي لا، ما اعتبرها كذا. انا اقول لقد نجحت العملية والمريض عاش، والدليل أن المنتخب راح للكأس العالم. أنا ما أغير هيرفي رينارد علشان أخطأ.
1: أنا ضد أنك تغيره، أنا ما بقول غيره، أنا أقول من اللي غيره، يوم أنك تقول أنه
2: أي لأنك
1: المسؤول وما... طيب المسؤول
2: يا
1: هو
2: أخي،
1: اللي غيره.
2: أنا لما يكون في حملة مركزة إلى درجة أنه إحنا نسمع عبارات لا تقال في المتصدرين للمشهد الإعلامي، تقال ضد المدربين، أنها يوصف هذا المدرب بعبارات قاسية جدا، أنا كيف أخلي، كيف أهيئ لها الجو؟ إحنا كإعلام، إحنا كجمهور علينا مسؤولية، مثل ما الاتحاد اللعبة عليه مسؤولية، إحنا لازم نهيئ الجو.
1: طيب أنا أنا أنا
2: لازم
1: أنا ما أقارن في البرازيل، أنا ما أقارن كإعلام ولا جماهير ولا متابعة ولا حرص ولا غيره. أنا أتذكر في فترة من الفترات إلى رئيس جمهورية البرازيل طالب في روماريو إذا ما خلتني الذاكرة، طالب فيه أنه يأخذ المدرب، ما أخذه لأنه المسؤول يدري وش قاعد يسوي. الإعلام طالب، الجمهور طالب، إلى أنهم شنوا حملات على المدرب، ومع ذلك قال أنا أثق بعملي ولا أخذه. تتذكرون المسؤول لما يكون واثق من شغله ما يسمع له.
2: المقارنة غير صحيحة. أنا أقول لك ليش، هنا الموهبة متوفرة، هنا الموهبة غير متوفرة.
1: لو متوفرة ما طالب الجمهور والعالم.
2: يا أخي العالم قاعدة تروح بالميول.
1: طيب معناته جمهورك نفسه عاطفي.
2: أنا ما عندي لعيبة، أنا لازم الناس، أنا متأكد أن الناس في يوم من الأيام بتفهم أن المانع عندنا لعيبة. يعني أنت الآن قلتها المباراة الأولى لنا مع مين؟
1: مع
2: الأورغواي. الأورغواي نصف لعبتهم يلعبون في المنتخبات، في الأندية الأوروبية النخبوية، في ريال مدريد وما ريال مدريد.
0: صح.
2: وهذاك المدافع يلعب في برشلونة.
1: بس أنت وديتني للاعبين، أنا هرجع على المسؤول.
2: أنا أتكلم لك عن
1: هذا موضوع مختلف. القرارات المسؤول إذا هو واثق منها يستمر عليها.
2: أنا أوكي، بس أنا أقول لك في النهاية الموهبة. ونونيز، حتى حق الهلال الآن في المنتخب.
0: صح.
2: نونيز ولا لا مختار؟ مختارين نونيز. مختارين نونيز.
1: مختارين
2: يا كابتن، مختارين ولا لا؟
0: الا الا الا
2: اذا عندك رقم اذا عندك رقم عطنيه، لا يحط حرته فينا. ها، ذا اللي مقعدين هالهلاليين 6 شهور في الدكه.
0: ابو فهد،
2: مخلينا هالهلاليين في المدرجات 6 شهور، لا يحط حرته فينا. علمه من الحين.
0: لا انا الحين بسالك، انت تقول انك ضد.
2: لا تقول ما قال لي.

0: ما ما المشكله انه مدرب بيلسا يعني راح يلعب وراح يلعب
1: بيلسا مو دالي لنا سنين واحنا نفاوضه
2: جاء هنا في السعوديه
1: جاء هنا اي جاء وشاف وراح
0: بشكل عام يعني ابو فهد ضد قالت مانشيني وضد قالت رينارد
1: هو مع الاستقرار مو مع الإقالة
2: وضد الهجوم على اتحاد اللعبة.
0: طيب انت يا ابو فهد في يوم من الايام حملت فهد سندي الجمل بما حمل لانه اقال بلان رغم انه الجمهور هو اللي اقال بلان
2: الجمهور
0: هنا صار على القرار
1: في طلبات الجمهور كانت
2: اي وفي النتيجة والنتيجة النهائية
1: وشو خطأ كان
0: النتيجة النهائية فشل الاتحاد وفشل رئيس نادي الاتحاد
1: معناته المسؤول هو صاحب القرار
0: فشل المنتخب رئيس الاتحاد اذا فشل
1: صح
0: في ادارة المنتخب مو ادارة الشؤون الاخرى اكيد في امور فيها نجاحات لكن اكلمك على ادارة المنتخبات بشكل عام
1: صح هذا صحيح اذا المسؤول واثق من شغله ما يسمع على الاصوات دي ويستمر وبالاخير يرد علينا في الملعب مو بالوعود
2: المهم الحين انا مزعجني هذا نونيز انا توني ادري انه في المنتخب عشان كذا وصيتي الحسن تنبكتي اذا راح الرجال اذا راحت الكره لا يروح الرجال يا حسان اذا راحت الكره لا يروح الرجال
1: طريس ولا العبكري
2: اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
1: طريس ولا العبكري ضمن طاقم مباراه كندا والبوسنه بالمونديال اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تكليف الحكمين السعوديين خالد طريس ومحمد العبكري بالمشاركه في اداره مباراه كندا والبوسنه والهرسك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس العالم 2026 حيث أسند الفيفا مهمة الحكم الرابع إلى خالد طريس فيما سيتولى محمد العبكري مهام الحكم المساعد الاحتياطي ويقود المباراة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ويعاونه مواطنا خوان بابلو وجابرييل تشاد فيما يتواجد خالد طريس حكم رابع يقال بأنه لو لم الاتحاد السعودي والأندية تدعم الحكم المحلي في هذا الموسم ما شفنا ولا حكم في كأس العالم
2: والله شوف أنا أقولك يعني أنت تتكلم عن ظهور أسماء الحكام المحليين السعوديين في الجولة الأولى من المونديال هذه بشرة خير أوكي واحد حكم فيديو واحد حكم رابع أكيد الجولة الثانية إن شاء الله بيحصلون يكونون حكام يعني زي خالد الطريس يكون حكم ساحة فهذا نجاح أنا شايف في الفترة الأخيرة في حكام سعوديين قدموا أنفسهم بشكل جيد وفي مقدمتهم الكابتن خالد طريس
1: طيب هم نفس الأسماء اللي موجود عندنا 10 سنين ترى ما تغير شيء نفسهم
2: شف
1: يعني إذا أنت بتفتح موضوع الحكم السعودي ترى هذا الجيل جيل عمره مهنة ما تغير
2: كثر خيره كثر
1: أنا ما أنتقده ولا أنا أقصد أنهم قديمين
2: أي أوكي بس شف ترى في الفترة الأخيرة أنا لي علاقة بأسرة التحكيم ترى في الفترة الأخيرة في مزايا للحكام
1: من زمان الفلوس
2: إيه؟
1: من زمان
2: لا ارتفعت
1: أربع سنين
2: لا ارتفعت
1: كم ارتفعت
2: والله عاد الرقم مو عندي
1: أنا من أربع سنين قايلها هنا أو من ثلاث سنين
2: أنا ما أدري أنا كم الرقم
1: أي المباراة الواحدة 7000 ريال
2: أي اللي أنا عارف أنها ارتفعت هذه ميزة
1: ما جانا شيء
2: شوف هذه ميزة هذا أنا علاقتي بأسرة التحكيم
1: غير الرواتب طبعا هم يعني تأخذ لك ثلاث مباراة لا هذه جديدة ثنتين جديدة الرواتب والمكافأة
2: شوف الكابتن الطريس أساسا موظف حكومي
1: كم موظف
2: اي أنا أتكلم لك عن المكافأة من أسرة التحكيم
1: يأخذون مكافأة وراتب
2: طيب أنا اللي أنا أعرف أنه في شغل جيد عليهم عشان كذا برز من عدد من الحكام منها ارتفاع المكافأة منها كثرة الورش العمل كثرة المحاضرات كثرة المباريات الكبيرة اللي أداروها سواء محليا أو قاريا أو عربيا واليوم عالميا فإننا نقول إن شاء الله أن الله يوفقهم ونشوف حكام سعوديين كبار يعني يتواجدون في المونديال بحول الله تعالى
1: هذا الحديث له وجهين فيه اللي يرى أنهم تطوروا وفيه اللي يرى أنهم محلك سر يعني مو حقيقة مطلقة أنه الحكم السعودي يتطور مستوى جلال
0: بشكل عام يعني هي بشرة خير إنه يكون عندنا حكام مهاجرين لكن هي نفس الحال ترى عدد المباريات الكبير راح يفتح المجال لحكام كثير من دورينا وحتى من دول الخليج وحتى من الدول العربية
1: بس احنا نتكلم عن أدائهم
0: أنا أتمنى هذا التقدم بس عندي معلومة أنا أعتقد المكافأة 7000 المباراة أعتقد زادت هذا الموسم والله أعلم
2: أنا أعرف أنها زادت
0: ما عندي رقم صحيح
1: ما جانا شيء رسمي
0: بس أعتقد أنها زادت هذا الموسم لكن كثر الاهتمام دائما أقول الحكم السعودي ما عنده مشكلة في اتخاذ القرار عنده مشكلة في الضغوط اللي يحصلها لاتخاذ هذا القرار ما عنده مشكلة في المعرفة ما عنده مشكلة في اللياقة لكن أبو فهد قال نقطة جوهرية قال عدد المباريات الكبيرة اللي يحكمها الحكم هي اللي تصنع وهي اللي تسقل مع ذلك في حكام حكموا مباريات كبرى جدا في مباريات يتعرضوا لضغوط كبيرة سواء

0: عن حكام عرب او عالميين بشكل عام
1: طيب
0: باذن الله. انه شوف هذه مكافاه. وعلى سيره الحكم بس عندي نقطه بخرج بها على الموضوع. امريكا وتنظيم امريكا في قطر، توني كروس والاعلام الانجليزي والالماني ما خلى ولا بقى، وكاس العالم ان شاء الله في السعوديه اذا ربي احيانا ان شاء الله، الاعلام الغربي ما راح يتركنا في حالنا. الان نواجه واحد من اسوا المونديالات كاستعدادات ومشاكل وتاشيرات وتذاكر تسحب من منتخب ايران وافاعي في معسكر وتصوير والى اخره، مع ذلك الاعلام اياه ما في احد قاعد يتكلم ولا احد قاعد يستهجن. الحكم الصومالي افضل حكم في 2025 لا يستطيع دخول امريكا، فهذه اعتقد من الامور اللي كنت اتمنى للاعبين والاتحادات والاعلام الخارجيين اللي كانوا يمطروا السعوديه ودوري السعوديه وكانوا يمطروا كاس العالم في قطر انهم على الاقل يتكلموا في هذا المشهد اللي نراه بشكل يومي مشكله يعني.
1: صحيح.
2: شوف
1: وان شاء الله نبي نركز على هذا الموضوع، نبي نجمع حالات ان شاء الله ونركز فيها، وانصح الشباب اللي في مان تو مان انهم ايضا لما يكون المراسلين موجودين هناك يساعدونهم ايضا ببعض السلبيات اللي يواجهونها.
2: شوف خالد الطريش وزملائه هو امتداد لظهور الكابتن فلاج الشنار في كاس العالم في المكسيك 86، وظهور زميله ايضا الكابتن القدير المحترم عبد الرحمن الزيد في كاس العالم 98، واليوم خالد الطريش وزملائه. وإن شاء الله لازم إحنا نقول إن شاء الله بإذن الله بداية وعودة
1: جلال
2: وخليل جلال، خليل جلال
0: وعلي أبو جسيم
2: لا أنا أتكلم عن السعوديين يعني
1: أطريفي حكم رابع،
2: فإن شاء الله بإذن الله هالشباب إن شاء الله
1: عبد الرحمن الزيد حكم النهائي
2: كان حكم رابع برازيل وفرنسا، وإن شاء الله بإذن الله انها بدايه ان شاء الله مبشره لعوده الحكم السعودي ان شاء الله لقياده اهم المباريات على المستوى المحلي والقاري والعالمي.
1: امس وزاره الرياضه اقاموا مؤتمر، اعلنت الوزاره من خلاله هو المركز الوطني للتخصيص طرح 5 أندية جديده للتخصيص، فتحت باب استقبال الطلبات للمهتمين حتى 7 يوليو المقبل خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي. وبينت الوزاره خلال المؤتمر انها بدات طرح أندية رياضة والفتح وأبها والطائي والشعلة أمام طلبات المستثمرين عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص. وصرح إبراهيم المعيقل وزير الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد للاستثمار والتخصيص خلال المؤتمر، جميع الأندية السعودية متاحة للاستثمار دون استثناء مع شرط وجود اهتمام أولي وجاد على الأقل لطرح الأندية. والوزارة استقبلت أكثر من 80 طلبا في الفترة الماضية ل22 ناديا. نادي الشباب أحد الأندية المستهدفة بالتخصيص ويمتلك مقومات استثمارية مهمة، وجميع الطلبات التي وصلت في الفترة الماضية خلال مرحلة الطرح الخاص لم تصل إلى مستوى الجدية المطلوبة، والنادي متاح لجميع المستثمرين خلال مرحلة الطرح العام مع دراسة جميع الخيارات قريبا. وأضيف أنا من عندي، أعتقد أنه قال في المؤتمر أمس أنه المستثمرين اللي جوا لنادي الشباب كان اهتمامهم بالمبنى أكثر من عقاريا أكثر من رياضيا، بالمبنى أكثر من النادي. وحول الأنباء المتداولة عن نقل نادي الخلود من مقر تدريباته إلى الرياض بدءا من الرأس، قال تجربة الخلود مميزة ونتابعها بشكل متواصل، ورغبة المستثمرين في بناء مرافق جديدة فتخضع لخطط المستثمر، وحتى الآن لم يصلنا أي طلب رسمي في هذا الشأن، ومثل هذه الأفكار تتم دراستها من كل الجوانب. أبو فهد،
2: شوف أنا المؤتمر يعني حقيقة أنا ما شفته لأني كنت شوي بعيد، لكن اليوم الصباح أنا كنت في جلسة عقارية عقارية يعني عقارية بحتة، لكن فيه رياضيين وكانوا يتكلمون عن، أعتقد أحد الأخوان فتح موضوع هذا اللي حصل في عملية استثمار الأندية. فيه واحد اتضح لي أنه وكيل للاعب سعودي لا زال يلعب كرة القدم، أنه يرغب في الاستثمار في أحد الأندية اللي مطروحة، وهو تعرف علي وقال لي أنت لو تبي تنصحني في أي نادي، الفتح أو الرياض أو الشعلة أو الطائي، وفي نادي خامس الفتح والرياض والشعلة، أعتقد النادي الخامس
1: الرياض الفتح أبها الطائي
0: أبها
1: والشعلة
0: أبها.
2: أنا بالنسبة لي نصحته بالطائي لإيماني بذلك. قال لي ليش؟ قلت أول شيء الطائي عنده مقر، والطائي عنده قاعدة جماهيرية هائلة. أنا ما أعتبر الطائي يعني إلا النادي الخامس جماهيريا، ما يحتاج

0: ولا وأراهن على ذلك.
1: الخامس،
0: الخامس جماهيريا وأراهن على ذلك. ها والطائي عندما يكون في الممتاز تكون يكون الدوري روشن له رونق خاص ولو شعبية جارفة في شمال المملكة وعنده إرث كبير،
2: منطقة محبة للمباريات.
0: ها؟
2: منطقة محبة. أيوه.
0: وعنده إرث كبير وعنده أمير ونائب أمير داعم بشكل متميز. أنا بالنسبة لي لو تبيع، لو لي أنا من الرأي أنا أقول لك استثمر في الطائي، لكن إذا أنت تبغاني أتكلم معاك بالعشق والولاء والمحبة أقول لك راح استثمر في الشعلة ديرتي.
2: إيه.
0: فهو عاد في الأخير أخذ رقمي. قال أنا أبغى استأنس برأيك في النهاية.
2: استأنس ببلاش ولا بفلوس؟
0: لا بعيدا نكلمك.
2: لا كمستشار يعني.
0: لا لا هو قال أنا بستأنس برأيك، قلت أنا هذا رأيي أنا. أنا بالنسبة لي سبق أني قلت أنه أنا سبق أني اجتمعت مع أهم الشخصيات التجارية.
2: طيب نادي مثل الرياض يحمل اسم المنطقة
0: غالي
2: نادي.
0: غالي.
2: الآن دخلنا في موضوع تفاصيل مالية.
0: غالي. إيه. الرياض غالي. الرياض عشان تتكلم.
2: طب الناس شلون تعرف قيمة الأسعار؟ هنا السؤال.
0: شوف.
2: يعني شلون أنا أقيس مثلاً كمستثمر؟ والله أنا أبغى نادي وفلوسي كذا، وين أروح؟
0: شوف أنا بالنسبة لي إذا أنا أبغى أشجع المستثمرين يجون، أنا نصيحتي لوزارة الرياضة إنه يفرق بين العقار وبين رخصة النادي.
2: قاله قال العقار مو ملزم.
0: شوف.
2: تبغى العقار من ضمن البيع. ما تبغاه يطلع. شوف.
0: الآن هو مثلاً نادي الرياض أو نادي الشباب. أسعارها العقارية نار، تتكلم بالمليار أو بالمليارين.
2: أنت رياض؟
0: طبعا.
2: ليش طبعا؟
0: 90 ألف متر في أحسن الأحياء. 90...
2: وين؟ جنوب الرياض؟
0: لا يا حبيبي الآن الحي اللي هو فيه من أحسن الأحياء.
2: ما يقارن بالشباب؟
0: أوكي ما يقارن، خلينا نقول الشباب المتر بعشرين ألف، لكن الرياض المتر بخمسة عشر ألف. غالي الشباب. بعيدا عن ذا الموضوع احنا نتكلم لك عن هذا. أنا أقول مقترحي لوزارة الرياضة المحترمة انه افصل افصل، يعني مثلا لما واحد يبغى يجي فيصل يبغى يجي النادي الشباب يشتري، انا اقول له اشتر رخصه نادي الشباب ب 10 مليون كرخصه. ها
2: هو قال يشتري براند.
0: لا ايه
2: براند.
0: لا رخصه
2: مو لازم ياخذ النادي.
0: ما نبغى نتكلم بالعبارات الانجليزيه، نتكلم بالعبارات المحليه
2: الهويه. الهويه.
0: ايه الرخصه.
2: ايه.
0: الرخصه ب 10 مليون ويستاجر المرفقات حقه النادي ب 5 مليون، هنا ينتقل النادي. لكن انك انت تبي تجلسني كقيمه عقاريه وبتقول لي كمستثمر تبي تشتري نادي الشباب بمليارين، انت تطردني كذا.
2: ما مو بالاخير انت بتستفيد.
0: اي اوك لا ماني مستفيد. انا عندي مصاريف جايه، انا عندي مصاريف تنقلات.
2: لا لا كصندوق استثماري، خلينا نسميه صندوق استثماري. جاء فيصل وسعود وجلال يبي يسوون لهم صندوق ويبي مخططين ومسوين دراسه جدوى، هذه الارض انا اقدر استثمرها فنادق مثل ما جاء العقاري هذا واخذ منهم 25 سنه، فأنت بتستفيد.
0: لا شوف أنت تتكلم، أنت الآن مو بس بتشتري، أنت الآن اشتريت وخلصت، انتقلنا للدفع. طيب أنا عندي لاعبين أبغى أصرف عليهم، لاعبين محترفين، مدربين، أجهزة فنية، أجهزة إدارية، أنا عندي مصاريف، لكن أنت خفف علي، شجعني أنا كمستثمر علشان أجيك.
2: طيب.
0: هذا اللي أنا أتوقعه المفروض يجي علشان يشجع المستثمرين في النهايه. انا
2: انت يوم تقول غالي رياض قبل شوي قصدك الارض ولا
0: العقار؟
2: اوكي العقار مو الزام انك
0: 90 الف متر.
2: اي مو الزام انك تشتريه. جلال
3: بالضبط. شوف في كل مكان في العالم يعني لكل نادي تقدير، من اللي يقدر في ادارات ماليه متخصصه سواء كانت ثيرد بارتي يعني طرف ثالث يحدد قيمه النادي او الاداره الموجوده في النادي. مثلا في يوم من الايام انتر مثلا اشترى ايريك توهير مثلا بمبلغ 300 مليون يورو مثلا، فهو قدر هذا الشيء على المشتري الجديد انه يدفع هذا المبلغ فقط لتسليم البراند او تسليم النادي، وبعد كذا هو يريد ان يدفع في انتقالات، يريد ان يدفع في غيره. الان احنا ما احنا عارفين فعلا سؤالك بمحله، احنا ما احنا عارفين يعني كمستثمر انا اروح لذا النادي كم راح ادفع، وراح ادفع قيمه الارض او راح ادفع قيمه المنشاه كامله او راح ادفع قيمه ولمده كم، هل انا مالك بشكل عام، هل يحق لي اني ابني ولا اهدم ولا اغير ولا ابني فرع ثاني مثل ما يحصل في مصر ثلاثة أربعة فروع للأندية. كل هذه والله أمور مجهولة، يعني فقط طرح النادي للبيع أو طرح النادي للاستثمار.
2: أنت شفت المؤتمر؟
3: أعتقد أن إدارة ما شفت المؤتمر، لكن شفت
2: أنا شفت المؤتمر. الإجابات صراحة يعني ما كانت يعني ضبابية. ضبابية
0: رمادية
2: نقدر نقول ضبابية. في إجابات أسئلة كثيرة مهمة ما جت إجابة عليها.
3: أنا متأكد أنه لما نيجي المستثمر يبغى يشتري النادي هناك مثلا كراسة كاملة فيها كل شيء عن النادي، لكن ما في ترى إشكال أنه هذا الشيء ينشر.
2: ايه
3: بشكل عام انه الناس
2: طيب.
3: تشوف
2: انا باقي
3: حتى
2: ايه

0: اي
1: قفل بسرعة.
0: او حتى يؤخذ كخبر رسمي انه تقدير تقريبا هذا النادي كذا كذا كذا.
1: طيب انا بسالك قبل ما اروح لابو فهد، الان الشباب صدمني سالفة انه ما في مستثمر جاد،
2: صحيح؟
1: وش تقول
0: بالضبط؟ ومع 80 مستثمر ولا واحد جاد؟ كلمة جاد انا ماني فاهمها ابدا.
1: جاد هل لوجود عقود مثلا ملزمة في نادي الشباب؟
0: بالضبط، اعتقد ذلك، انه المستثمر عنده رغبة، فلما يشوف الارقام والمبلغ اللي مطالب انه يدفعه فلا يكون جاد على اساس ذلك يعني.
2: صحيح، انا الارقام الارقام.
1: طيب معناته احنا صار كلامنا صحيح يوم قلنا العقود كبلت المستثمر.
2: اي اكيد منها مكبلة.
1: طيب لما تنحل
2: المفروض يحلها الجهة.
1: مين الجهة اللي يحلها؟
2: وزارة الرياضة.
1: طيب اوكي معلي خلينا نتكلم بصراحة، اللي دبس خلينا نجيبها بالعامية النادي بهذه العقود، لما قال له تعال حلها،
2: لا اللي يحلها الجهة ذات الاختصاص.
0: هذا لا ابو محمد، وزارة الرياضة هي ليش؟ لانه كل تعاقد كان يتم لابد ترجع لوزارة الرياضة، كأنها تقول انا مسؤولة عن كل شيء.
2: شوف
0: اذا انت مسؤولة عن كل شيء انت اكملي طريقك.
2: شوف الان في حتى في مواضيع تتعلق بالأندية، الاتحاد والاهلي والنصر وتكتلات. لا تكتلات تراها اخبار ما هي بصحيحة.
1: الكلام عن مهيدب.
2: شوف انا ترى مع تكتلات ما هي بصحيحة.
1: لا بس انا مهيدب،
2: لا ابراهيم من مهيدب ممكن يصير رئيس النصر. لكن انا اقول لك انا عضو جمعية عمومية في نادي النصر، اذا احد بيجي يطلع النصر من الصندوق احنا بنكتب خطاب للصندوق.
1: ليه؟
2: يبقى النصر في الصندوق ولازم النصر
1: بس الصندوق يبغى يتخارج.
2: ايه لازم،
1: مو بخيار هذا.
2: اي بس لازم يبقى.
1: قالها معالي رميان، قال الانديه بتطلع من الصندوق.
2: انا اشوف ان النصر يعني هو
1: النصر يبقى الحاله
2: الابن البار للصندوق.
1: طيب شكرا لك.
2: هذه هي الحاجه الثانيه. انا ما ابغى العالم الان يملون الناس اخبار وعلى انها ما هي بصحيحه. برنامج الاستقطاب المحلي للتعاقد مع لاعبين نجوم اغلق، يعني لا تقعدون تتكلمون عن حاجات ما هي بصايرة. لا يوجد لاعبين كبار سيتم التعاقد معهم لأي نادي من الأندية.
1: الخبر أنه 50% من ميزانية العام هي اللي مقررها.
2: فأتمنى أن الناس خاصة المغردين الأوروبيين يوقفون.
1: يقول لك نونس جالس. شكرا لكم.
0: نونس جالس
1: أجل في أمان الله.
3: العربية FM.

0: نشرة الرابعة من العربية، وإليكم أبرز تطورات اليوم. ترامب يتوقع توصل اتفاق مع إيران خلال أيام، ويشيد بفعالية الحصار البحري. بدعم سعودي، وزارة الكهرباء اليمنية تؤمن كميات من الوقود تضمن استمرار تشغيل محطات التوليد. السعودية وتركيا توقعان مذكرات تفاهم لربط السكك الحديدية والخدمات اللوجستية. الصحة السعودية تحذر من مضاعفات خطيرة بسبب نظام الطيبات، وتؤكد الغذاء ليس بديلا للدواء. أهلا بكم إلى الرابعة. البداية بتطورات المتعلقة بالمفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال مصدر باكستاني للعربية إن إسلام أباد تجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى مذكرة تفاهم خلال هذا الأسبوع. تطورات تأتي في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع طهران في مراحله الأخيرة وقد يتم خلال أيام فقط. ترامب وصف الاتفاق المرتقب بالجيد جدا، ويضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. كما أكد حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني كما قال، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، فوضعها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف إيراني سابق، مضيفا أن الأمر قد انتهى.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that has

0: hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
1: نتابع المزيد عن هذه التصريحات من واشنطن مع مراسلة العربية ريتا سليمان، ونتابع أيضا تفاصيل الوساطة من اسلام اباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكم، وأبدأ معك ريتا، هل هناك المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات الرئيس ترامب، وعلى ماذا اعتمدت الإدارة الأمريكية في تحديد أيام للتوصل إلى اتفاق مع طهران؟
2: بداية، انعكست تصريحات الرئيس ترامب مزيد من الثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام معدودة. بداية، هذه الثقة التي أبداها الرئيس ترامب كانت يتردد صداها في واشنطن أيضا، ولكن في التغطيات الأمريكية اعتبروا أن هذه الثقة تأتي من نجاح الإدارة والرئيس ترامب تحديدا من احتواء التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وإدارته من المقعد الخلفي ونجاح التوصل إلى وقف هذا التصعيد. هذا معكس لثقة لدى الأطراف المعنية لم تكن موجودة في السابق، ليس فقط لدى حلفاء واشنطن، أتحدث أنا هنا عن إسرائيل فقط، بل لدى الجانب الإيراني الذي بات الآن أكثر قناعة بأنه الإدارة الأمريكية لا تريد نسف هذه المفاوضات، وهذا أمر طغى بشكل إيجابي على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن هنا يمكن تفسير هذه الثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن بانتظار بطبيعة الحال أي إعلان من الرئيس ترامب نفسه بهذا الصدد. اللافت أيضا بتصريحات الرئيس ترامب هو تشديده على أنه الضغط الاقتصادي أكثر فاعلية من الضغط العسكري أو أي عملية عسكرية مرتقبة. بهذا الإطار يمكن اعتبار بأنه هذا هو التوجه الآن لدى الإدارة الأمريكية لعدة اعتبارات. أولا لأنه أكثر نجاحا بالتعامل مع إيران، ثانيا لحسابات داخلية أيضا في الولايات المتحدة مع رئيس ترامب مع الكونغرس، وأيضا للتعامل مع الاقتصاد الأمريكي بطريقة أكثر فعالية، ما ينعكس على الناخب الأمريكي بطبيعة الحال.
1: طيب، دعينا نتحول إلى اسلام اباد. عبد الله خلوف، إلى أين وصلت الوساطة الباكستانية، وهل هناك بالفعل حراك الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق خلال أيام كما يقول الرئيس ترامب؟
3: بالفعل محمد، يعني دعني أوصف ما يشعر الباكستانيون اليوم. أعتقد أنه لا يوجد أسعد من الباكستانيين في هذه الساعات، لأن كل ما كانوا يحذرون منه وكانوا يحتاجون إلى عامل دفع أخير لم يكن متوفرا لا على الأوراق ولا في المحادثات. العامل الدفع الأخير الذي كان يحاول جميع الساسة الباكستانيون استثماره هو أن الانزلاق إلى التصعيد الكبير أو تدحرج كرة النار في المنطقة ليست بمصلحة أحد. اليوم تثبت هذا الكلام، الباكستانيون اليوم أيضا يقولون بأننا أقرب. الباكستانيون يبررون كلام دونالد ترامب بثلاثة نقاط أو بعدة نقاط. النقطة الأولى بأن هناك استشعار وهناك بعض التسريبات أو تقارير التي تتحدث بأن إيران بزيارة محسن النقاوي وافقت مبدئيا على الهيكل الأساسي لمسودة الاتفاق، إضافة إلى أن مشكلة اليورانيوم عالي التخصيب حتى هذه اللحظة فيها سيناريوهات كثيرة ربما سيوافق عليها لكنه مرجع، إذن هي نقطة تم تحييدها. أما عقدة الأموال يبدو أن أيضا تم تحييدها، ويبدو أن الجانب الإيراني بعد هذه التصعيد وبعد أن لمس واختبر القوة النارية واختبر استعداد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى القصف الشديد والعنيف كما كانت تحذرهم باكستان، يبدو أنهم وافقوا على الصيغة المطروحة عن طريقة فك تجميد الأموال بالطريقة المشروطة إلى آخر تفاصيلها. إضافة إلى أن هناك أمر يدور هنا أيضا في إسلام أباد مع قائد الجيش الباكستاني
1: أو إطار اتفاقي. نريد تفصيل حقيقي فيما يتعلق بتوصيف الذي سيتم التوصل إليه. هل هو اتفاق للتفاوض على الملفات الخلافية، إطار زمني، اتفاق نهاية، ماذا بالتحديد؟
3: هو سمي باللغة الإنجليزية temporary deal، الاتفاق المؤقت، هو مؤقت أكثر مما سبق، لكنه سيفضي إلى مراحل متعددة في النهاية تنتهي إلى الاتفاق الشامل. أقصى مدة لهذا الاتفاق من 45 يوم إلى 60 يوما.

0: المحاولة التي سعت إليها باكستان صغرت الاتفاق بشكل أكبر، وخاصة خلال فترة التصعيد وبداية زيارة محسن النقوي إلى طهران. قاموا بتصغير هذا الاتفاق وبتأجيل الكثير من الملفات التي تمت معالجة كثير من نقاطها أو طرح سيناريوهات عليها. إذن كما يقول الباكستانيون هو temporary deal، هو اتفاق مؤقت يفضي إلى اتفاق شامل. ما زلنا في مكان يتفق عليه الفرقاء حتى هذه اللحظة بأنهم بحاجة إلى اتفاق مؤقت أو اتفاق إطاري مؤقت سيفضي في النهاية عبر المفاوضات إلى اتفاق شامل لحل جميع القضايا العالقة. لكن حديث الباكستانيين اليوم يقول بأن جميع الكثير من هذه القضايا تمت حلحلتها، واختبرت إيران حتى هذه اللحظة بأنها ليست يعني باستطاعة المواجهة الشاملة. وأيضا التحذيرات الباكستانية، رسالة محسن النقوي لم تكن فقط أمريكية إلى مجتبى خامنئي، كان فيها تحذير أيضا باكستاني، لأن باكستان اشتعلت فيها النيران والخوف هنا، وباتوا يقولون بأن ما يحدث إذا تحرجت كرة النار في بحر العرب سيشكل تهديدا وجوديا على أمن باكستان الاقتصادي.
1: عبد الله خلوف من اسلام اباد، ريتا سليمان من واشنطن، شكرا لكم. كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعهد بانه سيعلن الانتصار الكامل على ايران خلال الاسبوعين المقبلين، مؤكدا ان الايرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون في التوصل الى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسيناتور لينزي جراهام وفي مداخله عبر الفيديو، قال ترامب إن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية، وأعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني، قائلا إن إيران مستعدة للتخلي عن امتلاك سلاح نووي. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لصحيفة USA Today إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران. وفي تصريحات أخرى لقناة فوكس نيوز، أكد فانس أن الجهود مستمرة للتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، لافتا إلى أنهم لا يريدون استمرار الحرب.
2: I don't assume that anybody's acting in good faith. Obviously, we've been very involved in these negotiations, Jesse. We're going to take the attitude of accomplish the president's mission, but verify over the long term that the Iranians are keeping their end of the bargain. It's a tall order, but it's one that the president has put us in a good position to achieve. Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table. We're of course going to verify it, but if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people.
1: وفي تصريحات خاصة للعربية، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضحة، وأولها التخلي عن النووي. وقال تومي بيغوت وهو متحدث باسم الخارجية الأمريكية للعربية إن الحصار البحري على إيران سيبقى قائما حتى التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنفيذ التزاماتها ولا إفراج عن أموالها المجمدة دون أن تمتثل إيران لتعهداتها.
3: President Trump is a deal maker. He is a peacemaker. He wants to see a deal happen. But he has been clear that he will see the fundamental objective here, an objective he has been clear about from the very beginning, be fulfilled. And that is that the Iranian regime cannot have a nuclear weapon. That makes the United States more secure, but also makes the region more secure by allowing peace in the Middle East to actually be a possibility.
1: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى الشريفي، رئيس ترامب يتحدث عن التوصل للاتفاق مع طهران خلال أيام، وأن إعلان الانتصار على إيران سيكون خلال أسبوعين. هل هناك فرق ما بين الاتفاق والانتصار لدى البيت الأبيض؟
4: نعم طبعا، الانتصار كل من الأطراف الإيرانية والأمريكية كل على حد سواء، يعني يريد أن يقول للمجتمع للداخل أنه منتصر. عندما رفع سقف المطالب الرئيس ترامب في بدء الحرب وجاء بتصريحات أنه من الأفضل هذا النظام يسقط، ووعد المتظاهرين والمحتجين في إيران أنه الدعم سوف يصلكم، الدعم في الطريق، ولم يحصل هذه، لم تحقق هذه المطالب. لذلك يعني الإيرانيون اعتبروا هذا هزيمة، يعني الجانب الحكومي خاصة، أننا استطعنا ردع الولايات المتحدة في الحرب ال 12 يوم ومن بعدها الحرب ال 40 يوم والنظام صمد ولم يتزعزع. هذا يعتبر من وجهة النظام الإيراني تسويقه

كانتصار، ولو إيران تضررت كثيرا، قتلت قياداتها، قتل المرشد، لكن رغم هذا بما أن السقف المطالب الأمريكية كان أعلى من المستوى يعني الواقعي، لذا الإيرانيين

0: المرشد، كل هذه حقيقة هو يعتبرها انتصار.
1: طب وبالتالي هذه حرب استثنائية لأن الكل سيخرج منها منتصر على حد تعبير واشنطن.
0: نعم، هناك كانت مقولة عند الإيرانيين عندما تم الاتفاق مع أوباما، كانت مقولة بالفارسية يعني تتصدر العناوين بالصحف، كانوا يقولون هو يعني الاتفاق بورد بورد، يعني نصر نصر نصر نصر، يعني نصر للأمريكان ونصر للإيرانيين. لكن هذه المرة لم تكن هكذا، يعني يمكن تعبيرها هكذا. الآن لما يقول الرئيس الأمريكي الإيرانيين تعهدوا أن لا يمتلكوا السلاح النووي، وهم أصلا ينكرون هذا، حتى وصلت إلى أن خامنئي أصدر فتوى بأنه السلاح النووي وامتلاك الأسلحة النووية حرام، محرم في الإسلام. لذلك هم لا يقولون نريد أسلحة نووية، ولكن هو يريد منهم أن يوثقوا هذا كتبا وتوقيعا من خلال المؤسسات الدولية، المنظمة العالمية للطاقة النووية. أعتقد هذا هو الفرق، لأنه أيام أوباما هم تعهدوا بأن لا يخصبوا أكثر من المستوى المدني، ولكن وصل التخصيب إلى 60%، والمشكلة اليوم على المواد المخصبة على المستوى.
1: هذه المواد المخصبة ونقلها إلى خارج إيران أحد الملفات الخلافية. مضيق هرمز أيضا ملف خلافي.
0: نعم.
1: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ملف خلافي آخر، والحديث عن الملف الأهم وهو البرنامج النووي الإيراني.
0: نعم.
1: إذا كان هناك التوصل للاتفاق أو حتى اتفاق مبدئي، الإفراج ستكون في أي ملف بالتحديد؟
0: يعني الملف الرئيسي أصلا كل المشاكل بدأت على الملف النووي. هذه المشاكل يعني مضيق هرمز، قضية الأموال، العقوبات، هي كلها يعني نتائج للمشكلة الرئيسية، يعني هي كلها عقبات جاءت من خلال الملف النووي. العقوبات مفروضة على إيران بسبب المشروع النووي. مضيق هرمز جاء يعني بعدما إيران حاولت إغلاق مضيق هرمز، ومن ثم قام الرئيس الأمريكي بمحاصرة المواني الإيرانية، كلها من أجل الحرب، والحرب بدأت من أجل الملف النووي. طيب. أنا أعتقد لا يحصل شيئا ولا تكون هناك اتفاق إن لم تحل المشاكل الرئيسية، وهي النووي، اليورانيوم المخصب، قضية الأذرع. ما زالت إيران تصر وتكرسه عمليا. الحرب يعني قبل يومين، التضارب والحرب اللي بدأت إيران بضرب إسرائيل من أجل تكريس واقع، وهو أنه الملفات بما سميها وحدة الساحات تريد إيران تكريسها عمليا وترجمتها على أرض الواقع. الحوثي يطلق صواريخ بعد تصريحات إسماعيل قاآني أن الحوثيين وباب المندب يمكن أن يصبح مثل مضيق هرمز كما قال هو.
1: طيب سريعا، هل هذه الملفات هي ورقة ضغط لإيران أم هناك فعلا وحدة ساحات كما تقول طهران؟ سريعا.
0: لا إيران لا تريد التخلي من هذه الملفات.
1: طيب.
0: إيران لو تخلت من الأذرع ليس لديها شيء للنفوذ، يعني فاقدة شيء، هي فاقدة. طيب. نموذج ديمقراطي، فاقدة اقتصاد نامي، لذلك الأذرع أهم شيء لديها للنفوذ في المنطقة.
1: موسى الشريفي، شكرا لوجودك في الرابعة.
0: شكرا لك.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد توقيع مذكرة تفاهم للربط السككي مع السعودية، وزير النقل التركي يشدد على ضرورة خلق مسارات نقل بديلة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس

0: ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
6: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. نواصل من اليمن، إذا أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها عملت مع السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم، وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك إجراءات في عدن وحضرموت تشمل تأمين الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات وتعزيز القدرات التوليدية. أعربت الوزارة عن بالغ تقديرها للدعم السعودي المتواصل في استمرار تشغيل محطات التوليد ومنع انهيار المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية.
7: لأكثر من 30 يوما تعيش العاصمة المؤقتة عدن على وقع أزمة كهرباء خانقة مع انقطاعات تتجاوز 20 ساعة يوميا وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما ضعف من معاناة السكان وأثر على مختلف مناحي الحياة.
8: الكهرباء وضع مأساوي، يعني تطفى في اليوم 22 ساعة، يعني الأصل فقط معدل ساعتين في اليوم. ووضع المواطن سيء، لا كهرباء لا ماء لا رواتب، وخاصة في هذا الفصل الصيف، يعني درجة الحرارة وصل في عدن 42 درجة مئوية.
9: البلاد في انعدام تام للخدمات، لا كهرباء لا ماء لا رواتب لا ضبط للعملة، نزلوا العملة ما ضبطوش أسعار الصرف، ونحن نتفرج وبينما الرواتب مقطوعة في محافظة عدن.
7: ويشكو المواطنون من استمرار الأزمة في ظل غياب حلول ملموسة، فيما سارعت وزارة الكهرباء بالإعلان عن معالجات عاجلة لرفع كفاءة التوليد الكهربائي في عدن وحضرموت تدريجيا ومعالجة الأزمة.
10: الكهرباء تنصف ساعتين و12 ساعة طافية، فالأطفال في حالة يعني يرثى عليها، والناس في مرض، في يعني حاجة معطلة للطاقة أبدا. فأتمنى من الحكومة فهمتنا النظر بعيد الاعتبار للأمراض والمواطن، وتفعيل الكهرباء يعني على الأقل ممكن 6 ساعات وإطفاء ساعتين يكفي.
11: ساعات طويلة طويلة طويلة تطفي الكهرباء، مدة 8-10 ساعات وتشتغل ساعتين، في الساعتين هذه تطفي الكهرباء ممكن يحصل ضعف، ممكن يعني يروح الكيبل، يعني في مشاكل يؤدي انقطاع الكهرباء بشكل أطول من 8 أو 10 ساعات.
7: يأتي إعلان الوزارة بعد احتجاجات شعبية شهدتها عدن لمطالبة الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة عن السكان وخاصة المرضى وكبار السن.
6: للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار. أهلا بك سيد فارس إلى الرابعة. صيف ساخن كما يقول العنوان وأزمة كهرباء، كيف تتعامل الحكومة اليمنية مع هذه الأزمة؟
12: مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى كل السادة المشاهدين. في الحقيقة تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة على مسارين. المسار الأول هو عبارة عن حلول إسعافية لمعالجة أزمة الكهرباء في اليمن، وهي من خلال توفير الوقود لتشغيل المحطات، علما بأن المشكلة أصلا هي عبارة عن مشكلة مزمنة في اليمن، لأنها يعني مستخلصة من 3 مشاكل رئيسية. أولا يعني محطات كهرباء متهالكة عمرها الافتراضي قد تجاوز

0: تجاوز الحد المعقول، هناك قيمة وقود عالية، وهناك استهلاك يفوق الحد المطلوب، وهناك أيضا فاقد في نقل الكهرباء نتيجة أن محطات التوزيع للكهرباء أو محطات النقل الكهرباء ضعيفة ومتهالكة. فالحكومة لديها مسار للتعامل مع هذه المشكلة كما أسلفت. المسار الأول هو توفير الوقود أيضا لتشغيل هذه المحطات، رغم أن الوقود حتى وأن توفر بشكله الكامل هو لا يغطي سوى ثلث احتياجنا من الطاقة الكهربائية. المسار الآخر هو عبارة عن مسار استراتيجي من خلال التعاون في أمرين مهمين. الأمر الأول هو التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لأيضا دعم إنشاء محطات غازية ومحطات تعمل بالوقود النظيف، وهي عبارة عن محطات أقل تكلفة من المحطات التي تستهلك وقود الديزل التي تعتبر ثقب أسود كانت خلال الفترة الماضية، حيث أنها تستنزف خزينة الدولة الكثير من الأموال. وجانب آخر وهو عبارة عن مسار استراتيجي بالشراكة مع القطاع الخاص. هناك الآن المضي في إنشاء محطة بألف ميجاوات تعمل بالغاز وبالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك أيضا محطة يجري إنشاءها بقدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع أو بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وبالتالي العمل كما أشرت هو بمسارين، مسار نحن مجبورين على التعامل معه وهو شراء الوقود لتشغيل المحطات، على الرغم من أنه مكلف للغاية. لك أن تتخيل بأن محطة بتروماسيلة في عدن حتى تعمل بالنفط هي تستهلك ما يقارب 7000 برميل في اليوم، أي ما يقارب 216 ألف برميل في السنة، أي أكثر من 6 مليون برميل في العام، وهذا يكلف الدولة ما يقارب 200 مليون دولار. الكهرباء والوقود وشراء الوقود كان يصل تكلفته إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار، وهو رقم كبير على موازنة الدولة، نتيجة أن لم يكن هناك تخطيط استراتيجي صحيح بالاتجاه نحو محطات الطاقة النظيفة والمشاريع الاستراتيجية.
1: ما كان في توجه استراتيجي وما كان في تخطيط استراتيجي. هل التخطيط الاستراتيجي الآن قائم أم أن المسألة هي مسألة وقت وحلول مؤقتة لتجاوز فترة الصيف؟
0: في الحقيقة كما أشرت لك سلفا، نحن في اليمن كان لدينا مخطط استراتيجي واحد الذي نتج عنه محطة مأرب الغازية، والتي بدأت في العمل تقريبا في العام في بداية العام 2011 أو في نهاية العام 2010، إلا أن هذه المحطة لم ترى النور. تداعيات الحرب وتعاديات الأزمة السياسية منذ 2011 عرضت هذه المحطة لكثير من التهريب، وهي كانت تنتج ما يقارب 600 ميجاوات وكانت تغذي أكثر من 19 محافظة. للأسف عندما خرجت على الخدمة بقت المحطات الصغيرة أو محطات الطاقة المشترى، وهي لا تؤدي الخدمة بالشكل المطلوب، بينما هناك أيضا تزايد عمراني مستمر سنويا. في الحقيقة الذي تغير الآن أن كما أشرت لك لنا مسارين أو مسار استراتيجي واضح. المسار الأول نحن مجبرون على التعامل معه كما أشرت، لكن المسار الاستراتيجي هو واضح. هناك اليوم خطة وطنية تم إقرارها من قبل مجلس القيادة الرئاسي للتعامل مع هذه المشكلة من جهتين. الجهة الأولى هي توفير الوقود، والجهة الثانية هي عبارة عن مشروع
1: استراتيجي. أخيرا، ماذا تعد المواطن اليمني؟ هل تعده بصيف ساخن أم لا؟
0: في الحقيقة حتى نكون صريحين ولا نأتي بكلام لا يلامس الواقع، ما تستطيع عمله الحكومة في هذه اللحظات هي توفير الوقود الذي في حده الأعلى قد يشغل الكهرباء إلى أقل من 300 ميجاوات، وهو أقل من نصف احتياج الكهرباء، ولكنه سيجعل الوضع أفضل نسبيا. ولكن على استراتيجيا على المدى المتوسط من 3 أشهر 6 أشهر إلى عام ممكن الدخول فعليا في مشاريع على الأرض قد تحسن وضع الكهرباء بشكل أفضل خلال العام القادم.
1: استشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الأستاذ فارس النجار، شكرا لوجودك في الرابعة. وقعت السعودية وتركيا مذكرات تفاهم في مجالات الربط السككي وكذلك الخدمات اللوجستية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو. وكان الجاسر أكد في تصريحات للعربية في أبريل الماضي استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا مرورا بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. وقال الجاسر إن هذا المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة. وقد عادت مشاريع الربط السككي الإقليمي إلى الواجهة في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري، لا سيما بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطل جزء من سلاسل

0: الإمداد العالمية. وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أكد للعربية أن تركيا والسعودية تتمتعان بموقع استراتيجي حقيقي يتيح لهما التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية.
1: لم يعد هناك في العالم اليوم بلد قادر على الاكتفاء بذاته بالكامل، فلا بد أن تكون بين الدول روابط واتصالات متبادلة، وأن تكون هناك حركة انتقال وتبادل فيما بينها. وبالطبع في منطقة الشرق الأوسط أيضا تعد السعودية وتركيا بلدين يتمتعان بموقع استراتيجي حقيقي، ونحن ولا سيما بعد الحروب التي شهدها محيطنا نتفق تماما على ضرورة وجود طرق بديلة ومسارات نقل بديلة. وفي هذا الإطار نقوم بهذه الزيارة لبحث كيفية تطوير علاقاتنا مع السعودية على نحو أفضل في مجالي الترابط واللوجستيات، وقد وقعنا أيضا اتفاقيتين في هذا الشأن.
2: على هامش هذه الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة تتعلق بالخدمات اللوجستية والأخرى تتعلق بالربط السككي. كما نعلم البلدين بينهم تعاون وتكامل كبير ويعني تنسيق عالي، ومثل هذه الاتفاقيات تدعم العمل المشترك، تبادل الخبرات، إعداد الدراسات. احنا لدينا رغبة في تعزيز الربط بين البلدين، سواء الربط الجوي أو الربط البحري أو الربط البري أو الربط السككي.
0: تفاصيل أكثر حول مشروع الربط السككي في السعودية بين السعودية وتركيا اطلعنا عليها الزميل محمد السيف. إليك محمد.
3: شكرا لك محمد. مع التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري في المنطقة، خصوصا بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، عادت مشاريع الربط السككي الإقليمي إلى الواجهة كأحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز أمن التجارة ومرونة النقل بين القارات. مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا مرورا بالأردن وسوريا يبرز كأحد أهم هذه المشاريع. هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ممر بري متكامل يربط الخليج وأوروبا عبر شبكة نقل حديثة تسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية. هذا المشروع مشاهدينا لا يحمل بعدا اقتصاديا فقط، بل يعيد إحياء مسار تاريخي يعود لأكثر من 100 عام، حين كانت شبكة السكك الحديدية تربط دمشق بالمدينة المنورة وتتفرع شمالا نحو تركيا وغربا باتجاه لبنان. واليوم يأتي المشروع برؤية مختلفة تركز على التجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدا من التطور في البنية التحتية للنقل بالسعودية. ووفقا لمعلومات، فقد يمر المسار المستقبلي عبر ميناء نيوم شمال غربي السعودية، الذي يجري تطويره ليكون مركزا لوجستيا عالميا يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق. كل هذه التحركات مشاهدينا تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إذ فعلت السعودية خلال الأشهر الماضية مسارات لوجستية بديلة معتمدة على قدرات موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تمتلك موانئ البحر الأحمر وحدها طاقة استيعابية تتجاوز 17 مليون حاوية سنويا، مما يعزز مكانة السعودية بوصفها مركزا لوجستيا عالميا ومحورا رئيسيا للتجارة بين آسيا وأوروبا.
0: شكرا محمد. أنهت شركة دفاع سعودية تصنيع ما يقارب من 11 نوعا من الطائرات بدون طيار بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 طائرة سنويا، حيث نجح المصنع في إنتاج طائرة شاهين إكس التي تعمل على اعتراض الطائرات دون طيار، وذلك على أيدي مهندسين وفنيين سعوديين. كما تتميز هذه الطائرات بأنها مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات عالية الدقة. نقترب أكثر من هذه المنتجات من مقر الشركة في القصيم مع مراسل العربية هانس فيال. أهلا بك هاني، حدثنا أكثر عن هذا الإنجاز العسكري وإمكانيات هذا المصنع من الطائرات المسيرة.
4: نعم محمد، لعل هذه الطائرة التي نشاهدها هي طائرة شاهين إكس الاعتراضية، وهي التي تعترض الطائرات المسيرة الهجومية، والتي يستطيع المصنع من إنتاج 1000 طائرة منها. هذه الطائرة التي تعتبر ذات وزن خفيف، وكذلك بإمكانها حمل رأس متفجر، وسرعتها تصل إلى أكثر من

0: 300 كيلومتر في الساعة. عموما تفاصيل هذه الطائرة بجانب الطائرات الأخرى من 11 منظومة ينتجها هذا المصنع، ينضم معي المهندس فهد الشمري وهو الرئيس التنفيذي للدفاعات المصنع أو شركة الدفاعات المتحدة. نعم، يعني اليوم السعودية لأول مرة تصنع هذه الطائرة الاعتراضية التي تعتبر السعودية من قلائل الدول التي تصنعها.
1: نعم. اللهم لك الحمد.
0: نعم، لفكرة هذا التصنيع وفكرة نعم. هذه الطائرة الاعتراضية.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه صناعة محلية سعودية، ديزاين وبرغرامينج كلهم شباب سعوديين والله الحمد لله. أنتم شفتم تحت الهواء كلهم شباب سعوديين والله الحمد. هذه الآن عملية اعتراضية لطائرة تشوفها الآن بإذن الله.
2: نعم، انها الان تحاول في طائرتين تحاول تعترض.
1: اي نعم، الان في طائرتين تحاول تعترض الطائره، وهي من الطائرات القلائل الحمد لله والمنه. الان تشوفون هذه العمليه الفرضيه، هي فرضيه تصميم وتصنيع للطائرات الشباب بدون طيار. الحمد لله والمنه البرمجه والكنترول. تشوف الان احنا حاولنا سوينا رول، هذه فرضيه برضه.
0: طيب ليه ايش معنى طائرتين؟
1: هذه شباب ضربتها لا الحمد لله. هذه فرضية. طبعا هي الطائرة أقل شيء تروح ثنتين. شوف هذه الحمد لله سريعة تصل سرعتها 300.
0: جيد،
1: وشوف اللهم لك الحمد.
0: طيب
1: قدرة.
0: طيب الآن يعني نتكلم عن طائرة اعتراضية سرعتها تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. نعم. وإن هذه فرضية حية الآن. دعنا نتكلم اليوم لماذا جاءت هذه عملية التصنيع وعملية صناعة هذه الطائرة.
1: من الحاجة الآن حنا اللهم لك الحمد جزء من هذا المنظومة اللهم لك الحمد في صناعات العسكرية. حنا اللهم لك الحمد نملك النهام، نملك العلم التقني. شوفت عينك الآن شفتها، أقل شيء تلحق الطيارة الطيارتين. هي جزء من منظومة C2 Command and Control. القدرة على هذه الطائرة ما هو فقط أنها موجودة قدامك، هي عادة تصنيعها، صيانتها، تدريب. حنا نقدر نروح لأي جهة. هذه الجهة تقول والله أنا الطائرة هذه أبيها 1000 كيلو شيل متفجر أو 500 غرام. بإمكان تعديل أي تقنية لها، برمجتها، إعادة إضافة كاميرات، الـ AI وهذه مزودة بالذكاء الاصطناعي، تقفل على الهدف على بعد 500 متر عند نهاية last kill.
0: طيب عملها في الظروف يعني المناخية.
1: نعم.
0: والتضاريس سواء الجبلية أو مهما كانت نوع التضاريس.
1: نعم.
0: هل تستطيع عمل نعم. هذه الطائرة الاعتراضية تدمير الهدف بدقة؟
1: الآن كم درجة الحرارة هنا؟ ما شاء الله.
0: الآن هذا فوق 50.
1: الحمد لله فعلا هي درجات الحرارة قدرتها على سرعات عالية 300 كيلو في أي ظروف جوية. هي معتمدة على الراديو فريكونسي، فما في أي ضرر إن شاء الله. اللي تخلي الطائرة الهجومية تدخل أجوانها هي اللي تخليها تعرض.
0: الكوادر البشرية اليوم يعني شوف هدنا فعلا كوادر مهندسة وفنيين سعوديين اليوم شاهدناهم بشكل ملفت.
1: نعم.
0: هل هم الذين عملوا على عملية التصنيع والابتكار وكذلك فكرة هذه
1: الطائرة؟ نعم، هو الفكرة فعليا من الأساس تصنيع وصناعة. الأخوان الزملاء مهندسين وفنيين سعوديين أنت شفتهم تحت الكادر. اللهم لك الحمد، يعني هذه القدرات بنيت بعد الله سبحانه وتعالى من تمكين هذا البلد. والشاب السعودي كلمة الأمير محمد بن سلمان، شعب جبار وما يخاف بعد الله سبحانه وتعالى.
0: يعني نشاهد أيضا في كاميرات العربية التي نشاهدها من داخل هناك المصنع، مصنع الشركة، وكذلك أيضا بعض النماذج التي نشاهدها من داخل على هذا المدرج أثناء عملية الاعتراض. وهناك 11 منظومة يقدم هذا المصنع، يصنع سنويا أكثر من 600 طائرة مسيرة بأنواع مختلفة سواء في الاستخدام المدني أو كذلك الاستخدام العسكري. سؤال أخير، عملية التمكين اليوم هناك تحدي كبير. صح. في السعودية على موضوع توطين الصناعات العسكرية. اليوم أنت كقطاع وخاص كيف وجدت عملية التمكين والدعم؟
1: اللهم لك الحمد، جملة واحدة، سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا الأمير اللي ملهم لكل شاب سعودي، مكن الصناعات العسكرية من خلال ممكنات من رؤية 2030 للدولة. اللهم لك الحمد، من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هذا التمكين من خلال الهيئة، سواء ممكنات، محفزات، كذلك من تقنيات. بالإضافة إلى، وهذا شيء يعني يجدر الذكر، أنه أمير منطقة القصيم الداعم للصناعات النوعية في هذا في منطقة القصيم. جي. وهو الداعم دائما في أمور كثيرة. اللهم لك الحمد، أنا أقول لك جملة واحدة، الطائرة بدلها طائرة لكن العقل السعودي هو عقل سعودي واحد.
0: شكرا لك المهندس فهد الشمري وهو الرئيس التنفيذي لشركة الدفاعات المتحدة. إذن هذه الطائرة التي يصنع منها شهريا 1000 طائرة، شاهدنا قبل قليل فرضية يتم تنفيذها على هواء مباشرة من خلال كاميرا العربية، والتي يعتبر وزنها خفيف. هناك العديد من

0: طائرات، لعل السعودية من قلائل الدول التي أصبحت تصنع أو تقوم بتصنيع هذه الطائرة، وهي الطائرة الاعتراضية، والتي اعترضت قبل قليل طائرة مسيرة هجومية وكانت عملية فرضية. طبعا لعل دول المنطقة وكذلك أيضا دول العالم تحتاج مثل هذه الطائرة، خاصة في ظل الظروف والتغير أيضا النمط العسكري والحربي في عمليات الهجومية. ولعل اليوم السعودية من خلال التقنية التي ابتكرتها على أيدي مهندسين وفنيين سعوديين، وكذلك إنتاج وتصنيع داخل السعودية في أحد المصانع والتي نرصدها هنا من منطقة القصيم.
1: شكرا هاني، وشكرا لضيفك من القصيم. كشف برنامج التحول الوطني في السعودية عن اكتمال 71% من مبادرات البرنامج خلال عام 2025. البرنامج خلال تقريره السنوي للعام الماضي أكد بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أكثر من 119 مليار ريال، مما أسهم في توفير ما يزيد عن 35 ألف وظيفة، بالإضافة إلى تصدر السعودية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء.

خلال الأسبوع الأول من بدء موسم العمرة، أصدرت السعودية أكثر من 37 ألف تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم في 14 من ذي الحجة، في حين وصل حتى الآن للسعودية أكثر من 5000 معتمر. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الحج والعمرة بدأ إصدار تأشيرات العمرة في موسمها الجديد، وسط توقعات بتسجيل أعداد مليونية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة. أيضا في 14 ولكن بعد الفاصل. هيئة التراث السعودية تعلن توثيق أكثر من 1770 موقع أثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. حذرت الصحة السعودية من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميا أو استخدامه بديلا عن العلاجات الموصوفة دون إشراف طبي، من بينها ما يدعى بنظام

0: والطيبات، مؤكدة أن ذلك قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. وأوضحت وزارة الصحة أن تحذيرها يأتي بعد رصد حالات تأثرت بعد إيقاف الأدوية استنادا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة، مما استدعى نقل بعض الحالات إلى أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكر. ينضم إلينا من الرياض الطبيب المختص بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار. أهلا بك دكتور أحمد. بداية، لماذا يلجأ الناس إلى وصفات متداولة عبر الإنترنت بدلا من الثقة بالطبيب المعالج الذي وصف لهم الدواء في الأساس؟
1: أهلا وسهلا سعيد تواجدي معكم. طبعا سؤال وجيه. هذا النظام حظى بشعبية كبيرة نظرا لعدة جوانب. أولها يمكن الاسم الملفت، الاسم الجميل الطيبات، وهي كلمة يعني تعطي انطباع جميل عن هذا النظام، والشخص يعتقد أنه فعلا بيغرق في عالم من الطيبات. وشيء ثاني الوعود، يعني النظام صاحب وعود كبيرة جدا في أن المرض راح تنساه، الألم راح تنساه، الوزن راح يكون بالطريقة اللي تبغاها. فالوعود الكبيرة هذه بالجهد البسيط يخلي الناس دائما يتبعون هذا السلوك.
0: طيب، يعني هل هذا يعني أنه ما في ثقة في الدكتور المعالج؟ لأنه إذا كان أي شخص يقدر يبيع لك أحلام، ممكن تكون حياته في خطر.
1: صحيح، عشان كذا احنا بحاجه لتكثيف التوعيه، ومثل ما انتم قاعدين تقدمون في برنامجكم، ومثل ما فعلت وزاره الصحه في التحذير، المجتمع بحاجه للتوعيه. الناس لما يشوفون الوعود من شخص يعتقدون انه فعلا طبيب ومتمكن ويعطيهم وعد بانه بتحسن صحته، في للاسف في شريحه، احنا نقول هذه شريحه بسيطه، ليست بالشريحه العظمى خلينا نقول، لكن هذه الشريحه البسيطه لها حق علينا ان نقدم لها التوعيه.
0: طيب، إيش الخطر اللي ممكن يترتب على صحة الإنسان إذا اتبع هذه النصائح المتداولة عبر الإنترنت ومواقع التواصل دون استشارة مباشرة للطبيب؟ وهل التغذية أو الصحيحة هل هي بديل حقيقي عن الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمرضى السكري؟
1: طبعا الخطر الكبير جدا واللي دعا وزارة الصحة للتحذير هو موضوع إيقاف الأدوية. إيقاف الأدوية يعتبر جريمة. الشخص إذا وقف الأدوية لنفسه فهو ارتكب خطأ شنيع، وإذا وقفها عن والدينا أو عن أطفال يرعاهم فهي جريمة في حق هذا الشخص اللي وقفت عنه الأدوية، لأن الأدوية ما صرفت له إلا لأن له حاجة. خصوصا لما نتكلم عن حالات هذا النظام شملها بموضوع إيقاف الأدوية، حالات السكري النوع الأول اللي يكون اعتماد العلاج عليها بدواء الأنسولين، عدم اخذه يعني ان السكر بالدم راح يكون عالي، وبالتالي قد تحدث المضاعفات الحاده وعلى المدى الطويل المضاعفات المزمنه. لا يوجد نظام غذائي يبني على العلاج حتى الان، خصوصا فيما يخص هذه الامراض، الفشل الكلوي والادويه بعد ادويه ما بعد الزراعه، ايقافها تعتبر تعريض الشخص لمضاعفات خطيره جدا. لا يوجد نظام غذائي يضمن لك حاليا، لا يوجد نظام غذائي بديل عن ادويه السكر، لا يوجد نظام غذائي يعالج السرطان، لا يوجد نظام غذائي يعطيك فعاليه ادويه ما بعد زراعه الكليه.
0: طيب، هل هناك فجوه ما بين الأدوية عندما يصرف الطبيب المختص الأدوية ما بين التغذية الصحية؟ لأنه هناك اعتماد كبير في المقابل على الأدوية في مقابل نظام صحي خاطئ بشكل كبير.
1: هي التكامل. طبعا احنا عندنا تكامل ما بين الغذاء، النوم الجيد، الرياضة، والأدوية اللي يحتاجها. الإشكالية أن الشخص أحيانا يبغى نتائج سريعة بدون ما يسوي المجهود. يعني مثلا واحد بينقص وزنه يقول انا بتبع هذا النظام وبنقص وزني، بينما انقاص الوزن هو معادله سعرات حراريه يتطلب انه يكون فيه نوعيه الاكل، يتطلب انه يكون فيه كميه الاكل، ويتطلب انه يكون فيه حرق لهذه السعرات الحراريه من خلال الرياضه، النوم الكافي. الشخص بدل ما ياخذ هذا التكامل بالنظام الغذائي والرياضي والنوم والنفسي، حتى الصحه النفسيه، يقول خلنا ناخذ الحلول السريعه اللي يعتقد انها بتكون ناجحه. انا بس عندي تساؤل دائم يطرحونه خلال الفتره الماضيه، كيف نظام الطيبات؟ طيب في ناس قالوا تحسنت صحتنا عليه. نظام الطيبات احنا تقييمي انا هو يعتبر نظام بني بطريقة غريبة جدا. فكرة أن أي أكل قد يهيج القولون هو مستبعد. احنا اليوم مرضى القولون العصبي اللي نعالجهم

0: نقول لهم لا تستبعد كل الالياف، نعرف احنا الالياف مهيجه للقولون العصبي، بس نقول لهم لا تستبعدون كل الالياف لانها مهمه جدا، فجرب الاكل اللي ما يناسبك استبعده.
1: طيب ولكن حيرتونا يا دكتور، مره كل الغذاء الفلاني ومرة لا تأكل الغذاء الفلاني، الدراسات كل يوم تتعارض مع دراسات سابقة، وصراحة الجمهور بدأ يشكك في جدوى هذه الدراسات، خاصة بأنها دراسات عامة ولا تتحدث عن حالات بعينها.
0: بالضبط، هو النظام هذا بني على فكرة استبعاد أي أكل قد يهيج القولون. فلو تلاحظ بعض الناس اللي يقولون احنا استفدنا، هم استفادوا لانهم كانوا يعانون اصلا من القولون العصبي، فاي اكل يهيج القولون العصبي تم استبعاده. احنا طبيا ننظر للجسم كجسم متكامل، ما ننظر للجسم كقولون، عندنا قلب، رئه، كلى، دماغ، عضلات، كل هذه تحتاج تكامل غذائي. فاليوم ما نستبعد، ما في نظام غذائي صحيح يحط لك اكل ممنوع واكل مسموح للجميع، وهذا هو اللي خلانا احنا نقول ترى هذا النظام.
1: إذا كل حالة لها احتياجها الخاص وليس تعميم. الطبيب المختص بالصحة العامة دكتور أحمد العمار، شكرا لوجودك في الرابعة. الآن نتحول بكم إلى الموجز الرياضي وديما محمد الساح.
2: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. يختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية الإعدادية للمشاركة في مونديال 2026 بمواجهة منتخب السنغال في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. وسبق للأخضر السعودي أن لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتوريكو. المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في 15 يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. يواجه المنتخب العراقي نظيره الفنزويلي وديا في ختام تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم. نجح المنتخب العراقي في حجز بطاقة التأهل بعد غياب دام لأربعة عقود إثر فوزه على بوليفيا بهدفين مقابل هدف في المكسيك ضمن نهائي الملحق القاري. ويعود أسود الرافدين إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخهم بعد مشاركتهم الأولى عام 86 في المكسيك والتي خرجوا خلالها من دور المجموعات. منتخب العراق يلعب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات السنغال وفرنسا والهرش.

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن حجب حصته المخصصة من تذاكر مباريات كأس العالم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، وهو أمر أدى بحسب البيان الرسمي إلى حرمان عدد من الجماهير الإيرانية من حضور مباريات منتخبها رغم استكمالها لترتيبات السفر. وأوضح اتحاد اللعبة أنه كان قد بدأ بالفعل بإجراءات بيع التذاكر للمشجعين قبل أن يتفاجأ بعدم قدرته على توفيرها، ولم يحدد الاتحاد الجهة التي اتخذت القرار، لكنه دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الالتزام بمبادئ الحياد والإنصاف ومنع أي اعتبارات غير رياضية من التأثير على البطولة. ويحصل كل اتحاد مشارك في البطولة العالمية على 8% من تذاكر كل مباراة من مبارياته لتوزيعها على المشجعين وفقا لمعاييره الخاصة. ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. خضع لاعبو المنتخب المصري لفحوصات الكشف عن المنشطات، وذلك خلال معسكر الفريق المقام حاليا استعدادا للمشاركة في المونديال. وأوضح الاتحاد أن وفدا طبيا من الاتحاد الدولي قد زار مقر البعثة وأجرى الفحوصات على عدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي ضمن الإجراءات المعتادة التي تسبق البطولات الكبرى. يواصل المنتخب الجزائري استعداداته للمشاركة في العرس المونديالي من خلال معسكره التدريبي المقام في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. وكان الفريق الجزائري قد وصل أمس إلى مقر إقامته وسط استقبال حار من الجالية الجزائرية، ويخوض منتخب بيتكوفيتش

0: أخيرة مباراة ودية له قبل انطلاق البطولة أمام منتخب بوليفيا يوم 10 يونيو في المدينة نفسها. تلقى المنتخب البرازيلي دفعة معنوية قبل انطلاق كأس العالم بعد تأكيد تحسن الحالة البدنية لنجم الفريق نيمار خلال مرحلة التعافي من الإصابة. وأوضح اتحاد اللعبة أن الفحوصات الطبية الأخيرة أظهرت تقدما إيجابيا في تعافي نيمار من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع سانتوس الشهر الماضي. وبحسب التقديرات الحالية تبدو مشاركة نيمار في المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة غير مرجحة مع استمرار برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة. على واقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.
1: شكرا ديما. أعلنت هيئة التراث السعودية عن توثيق أكثر من 1700 موقع أثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة في اختتام الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري التي شملت تسجيل 173 موقعا أثريا جديدا يظهر تنوع الإرث التاريخي للمحافظة، كان من أبرزها نقوش صخرية حملت اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جانب أبيات من الشعر العربي. إلى العناوين. ترامب يتوقع توصل اتفاق مع إيران خلال أيام ويشيد بفعالية الحصار البحري. بدعم سعودي وزارة الكهرباء اليمنية تؤمن كميات من الوقود تضمن استمرار تشغيل محطات التوليد. السعودية وتركيا توقعان مذكرات تفاهم لربط السكك الحديدية والخدمات اللوجستية. الصحة السعودية تحذر من مضاعفات خطيرة بسبب نظام الطيبات وتؤكد الغذاء ليس بديلا للدواء. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن،
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك

0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: العربية FM.
2: العربية FM.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.
3: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
4: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
3: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير على
5: منها ما يعكر صفو يومك،
7: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
5: أخبار سارة،
10: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
5: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. بريطانيا تدعو شركاتها إلى وقف أنشطتها فيما تسميها المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. بيان لبريطانيا، فرنسا، أستراليا، كندا والنرويج يندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. فرنسا تمنع الوزير الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة الاستيطان وواحد وعشرين مستوطنا من دخول أراضيها. وتل أبيب ترفض العقوبات والإجراءات المتخذة من دول أوروبية ضد وزراء من الحكومة. أرقام رسمية لبنانية تؤكد مقتل ثمانية بغارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور. مسلحون يتسلل من لبنان ويطلق النار في المنطقة الحدودية قبل مقتله بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. الرئيس اللبناني يقول لوفد أوروبي إن انسحاب إسرائيل سيمكن من بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. وزيرة خارجية بريطانيا تعرب عن تطلعها لنجاح مفاوضات أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز. ماكرون يؤكد للمبعوث الأمريكي توم براك دعم سيادة سوريا والعراق ولبنان. وزير النقل السعودي ونظيره التركي يوقعان مذكرات تفاهم في الربط السككي والخدمات اللوجستية. مؤشر السوق المالية السعودية يغلق على ارتفاع عند 11115 نقطة. خام برنت والخام الأمريكي تراجعان ب3 دولارات في التعاملات الآجلة. وأخيرا، منتخب كرة القدم السعودي يواجه منتخب السنغال وديا في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية. مستمعينا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء المتألق دائما علي نجدان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة و

0: برامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الهوية.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال تفاعلي أو موضوع تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام، ومن خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك، وتقول لنا إذا كان عندك قصة حول موضوع الحلقة عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100، أو كذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لك

0: لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق إكس على آت العربية اف ام، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة أو المقابلات واللقاءات عبر منصة اليوتيوب على آت العربية اف ام. حديثنا في حلقة اليوم مستمعينا الكرام أو موضوعنا أو سؤالنا التفاعلي عن تطبيقات التوصيل. تطبيقات التوصيل لمستمعينا الكرام أصبحت جزء من حياتنا اليومية، حتى أن البعض يستخدمها أكثر من مرة في اليوم الواحد. فبين من يرى أن هذه الخدمة تستحق هذه القيمة، وبين من يراها لا تستحق لكنه مجبر بسبب الظروف. سؤالنا لكم اليوم مستمعين الكرام، ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات؟ وكذلك مستمعينا الكرام، ما هي الظروف التي تجعلك تطلب من هذه التطبيقات؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: إذن مستمعين الكرام، ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات؟ هذا هو سؤال التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. ونذكر مستمعين الكرام بكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم عن طريق الرقم 0115100100. أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا. حياك الله، مرحبتين يا صديقي. اتصال آخر. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
1: حياك الله، وكيفك؟
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا رياض.
1: هلا، أقول لك علاوي، الموضوع مرة جميل. جميل جدا كمان.
0: تسلم يا رياض. قول لنا يا رياض، وش رأيك، ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات بالنسبة لرياض؟
1: ممتاز. أنا كان عندي صديق مرة دخلنا الاختبار.
0: بس رياض، خلنا نتفق على شيء أنا وياك قبل ما تقول لي رأيك. خلنا نتفق أنه كذلك مع مستمعين الكرام، كذلك مع مستمعين الكرام، الرجاء بدون ذكر أسماء تطبيقات أو أسماء. بدون ذكر أسماء، قول لنا يا رياض.
1: الفكرة أنه دخل الاختبار وشاف الأوراق، كل الأسئلة ما هي ما يعرف يجاوب عليها، فكتب أسئلة من عنده وحط أجوبة وقدم ورقة اختبار. فتتكرم عليه، بس يعني نفس الموضوع بس أغير الإجابة.
0: تغير السؤال ولا تغير الإجابة ولا وش بتغير؟
1: لا، أتطرق للموضوع من زاوية أخرى.
0: قول لي.
1: طبعا هي الأسعار عرض وطلب في كل هذه قاعدة اقتصادية إن شاء الله.
0: يا سلام.
1: الجميع
0: يا سلام، متفقين أن السوق عرض وطلب، لكن من وجهة نظرك رياض، أنت كم هي القيمة العادلة أو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات؟

ممتاز. أنا أقول لك والله أحب يعني أتكلم عن موضوع مرة مهم في هذا الإطار، مهم جدا جدا، وكويس أنك أنت فكرت الموضوع. أنا كنت في البلد قبل مدة عند عمارة الملكة في جدة.

0: أفضلية المرور أو حقوق السواقين السيارات يعني, وحلا في المواقف ولا في شيء. فأتمنى إنه في أحد يسمعنا من المعنيين ويدعم الفكرة هذه يعني. فكرة إنه ألو
1: أسمعك يا رياض.
0: أيوة, فكرة إنه تخصيص مسار للدبابات.
1: يا سلام, يعطيك العافية يا رياض, وشكرا لاتصالك ومشاركتك, حياك الله يا صديقنا. اتصال جديد, مساء الخير. إذن مستمعين الكرام على 011-5100-100 يمكنكم الاتصال والمشاركة, وتقولوا لنا رأيكم في سؤال التفاعلي, ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات من وجهة نظرك؟ اتصال جديد, مساء الخير.
2: السلام عليكم, مساء النور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, هلا وسهلا, حياك الله, الاسم الكريم.
2: كيفك يا صديقي؟
1: يا مرحبتين, هلا وسهلا.
2: خالد بوزير من جدة.
1: أهلا وسهلا يا خالد, قول يا خالد.
2: ما شاء الله كالعادة موضوع شيق وجميل.
1: تسلم يا خالد.
2: صار برنامجك جزء يعني من حياة الواحد, إنه في الوقت هذا يتابعه, وهذا شيء جميل.
1: سعيدين والله, سعيدين بمتابعتك يا صديقنا خالد.
2: الله يسلمك. هي. بالنسبة لسؤالك اليوم, أعتقد إنه في مبالغة في الأسعار حق التوصيل, خصوصا لو أنا بطلب من مكان واحد يعني. فرض أنا بطلب من تطبيق معين.
1: يا سلام.
2: في كل الأسعار اللي موجودة من المطعم هذا في عطين 3-4 ريال في كل طلب يعني تفرق 20% تقريبا في كل طلب, غير رسوم التوصيل طبعا, أو إذا كان حتى لو التوصيل مجاني. ولكن لما تيجي تطلب من نفس المكان عدة طلبات في كل حاجة فيها سعر يعني, لما تخ 150-200 ريال, فتلاقي نفسك دافع مبلغ زيادة بالأسعار هذه. والمفروض إنه طالب إنه أنا المطعم.
1: أنت قصدك يا خالد, قصدك إنه السعر الموجود في تطبيق التوصيل يختلف عن السعر الموجود في المتجر.
2: صحيح, وهذا الكل عارفه الكلام هذا. ولكن يعني في ناس كثيرة بتتكاسل. أنا طبعا مع إنه الشخص اللي إذا كان راجل كبير في السن, أو رجل ما يقدر يخرج, أو رجل أوكي, أو عائلة في البيت ما يقدر يطلع أوكي يطلبه. ولكن إن أنا أقدر أطلع بسيارتي على مكان قريب 15 دقائق, أروح أخذ طلبي وأرجع, لأنه في فرق كبير في السعر. المفروض إنه المطاعم هذه لما تعطي وتتعاقد مع التطبيقات إنها بتعمل تخفيض يعني, بتعمل, احنا ما بنقول تخفيض, لو اقلها نفس السعر, وممكن يحط 5-10 ريال على التطبيق بالكامل, خصوصا لو انه المبلغ يعني كبير.
1: انت قصدك يا خالد انه لما حاب تطلب من مكان معين تذهب الى تطبيق التوصيلات, تجد انه سعر المنتج مرتفع بالنسبة لسعر المتجر الحقيقي, وكذلك صحيح. وجود رسوم توصيل, فقصدك انه التطبيق يعني مستفيد من ناحية رسوم التوصيل, وكذلك مستفيد من ناحية اي منتج صحيح. انت ماخذ بسعر اعلى.
2: صحيح صحيح. لما يكون الطلب بسيط ما تفرق معاك 30-40 ريال 50 ريال, ما تفرق معاك انه. لكن لما يكون والله عندي طلب كبير, لا والله اشوف المبلغ مبالغ فيه جدا يعني, فهمت يعني. انا اضطر ان انا اقول لا والله, حتى في عائلتي اقول لهم لا. الشيء اللي فيه فرق كبير, لا والله انا اروح بنفسي, او انه تنتظروا لين ما انا اجيبه. اوكي.
1: طيب خالد, بالنسبة لك لو توقفت عن الطلب من التطبيق, كم المبلغ اللي ممكن يوفره خالد في نهاية الشهر؟
2: انا ما بطلب في العادة من التطبيقات الا في ظرف معين, اذا انا كنت ما ابغى اخرج, او ماني خارج, او اليوم كله هذا, او عندي ظرف اني انا منتظر ضيوف, او اوكي. لكن غير كذا والله ما بطلب. بس صراحة بامانة عندي العائلة, خصوصا ولدي ما شاء الله تبارك الله, دباب رايح دباب جاي, فهمت.
1: طيب لو توقف ابنك خالد الله يحفظه, تتوقع لو توقف عن استخدام هذه التطبيقات, كم المبلغ الذي سيوفره في نهاية الشهر؟
2: والله انا اتوقع مستحيل اذا كان فرضا طلباته في اخر الشهر حدود 1500 300 ريال او 400 ريال يمكن يوفر.
1: يعني بيوفر تقريبا 300-400 ريال رسوم توصيل.
2: رسوم توصيل ورسوم الفرق حق السعر اللي هو دافع اصلا السعر الزياده في التطبيق.
1: يا سلام, يعطيك العافيه خالد, وشكرا لاتصالك ومشاركتك, حياك الله. اهلا وسهلا. على 011-5100-100

0: صفر تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. اتصال جديد، أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك أخوي علي.
0: يا مرحبتين ومساك يا صديقي
1: أبو فجر، معاك من الشرقية.
0: هلا وسهلا أبو فجر، يا مرحبا. قول لنا يا أبو فجر.
1: مبدع كالعادة ما شاء الله عليك.
0: تسلم يا أبو فجر، جهود الفريق كامل.
1: أتفق مع الأخوان. يعني كأول شيء كسعر المعقول للتوصيل ما بين 3 إلى 5 ريال.
0: مو بقليل يا أبو فجر.
1: يعني قاعد أشوف في الأيام هذه كثيرة تطبيقات توصيل صراحة بعضها مبالغ يعني كثير في التوصيل. ما علي، أنا المطعم مثلا أو الماركت المعين بعيد عني بقدر، ما في مشكلة، بقول قيمة التوصيل بعيد وزحمة وكذا ما في مشكلة. بس تحصل أحيانا أماكن يعني قريبة ومطاعم قريبة تشوف تتفاجأ أن التوصيل لا مرتفع كثير.
0: بس أبو فجر 3 ريال إلى 5 ريال مو بمبلغ قليل؟
1: والله شوف، هم يعني أول ما بدأت التطبيقات كانت هذه الأسعار، وفي بعضها كان يوصل حتى بريال ويقول لك يسوي عروض، بعض التطبيقات يقول لك التوصيل مجانا، وبعضها يقول لك إذا اشتركت معي باقة ما أدري إيش بعدك مجانا. البقالات العادية ولا المطعم نفسه هو يحسب عليك، هو يعني بدون ما تطلب من التطبيق. يعني أنا بتصل على ماركت معين ولا مطعم مباشر، هو يحسب علي 3 إلى 5 ريال. هذا النورمال.
0: يعني قصدك انه تطلب من تطلب من المحل نفسه افضل لك.
1: اي يعني كان اقول انا لا، ساعات تشوفني ابو التطبيق اشوف مثل ما قالوا الاخوان، اول شيء الاسعار مرتفعه، اثنين التوصيل بياخذ علي اكثر، اقول ليش بعد ادق على المباشره، وبالفعل مباشره احصل لا والله السعر الوجبه ولا هذا اقل، والتوصيل عند بدون توصيل، يعني ما ياخذ علي رسوم توصيل.
0: السعر لو كان من المحل مباشرة أو من المكان اللي يقدم الخدمة بيكون أقل كسعر الوجبة زي ما كنت تقول لنا يا أبو فجر، وكذلك رسوم التوصيل بالنسبة لك بتكون أقل.
1: هي أقل والله.
0: بس هل جميع الأماكن والمحلات والبقالات يكون فيها توصيل؟
1: الغالب ايه والله، يعني انا جرب كذا مرة اطلب حوالي من المطاعم او من الماركت والبقالة هذه، تشوف بعضهم اذا اخذت مبلغ كبير ما يحسب عليك رسوم، او اذا مبلغ والله قليل ولذا يقول لك، او مثلا يقدر يقول لك اذا من 50 ريال بوصل لك مجانا، او 30 ريال بوصل لك مجانا، او
0: يا سلام.
1: بوصل بحسب عليك 3 إلى 5 ريال. والله ما مرة خذ، او اذا مباشر ما مرة حد خذ علي أذيه.
0: طيب أبو فجر، تتوقع لو أبو فجر توقف عن الطلب من التطبيقات كم المبلغ اللي بيوفره أبو فجر في نهاية الشهر؟
1: سؤال صعب. للأمانة ما أطلب كثير عبر التطبيقات إلا مثل ما قال الأخوان، إذا صرت أنا في يعني مأزق ولا في جاءتنا عزومة مفاجأة ولا ما أبغى أطلع كذا، يعني بوفر يعني إلى
0: كم
1: يعني ممكن إلى 100-150 ريال بوفر، يعني كرسوم توصيل وطلب وغيره. يعني
0: 150 ريال بتوفرها كرسوم توصيل
1: وغيره، ممكن تحسبها مع الطلبات. يعني
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو فجر.
1: الزيادة في قيمة الوجبات مثلا،
0: يعني بيكون المبلغ الزايد عن القيمة الحقيقية الموجودة في المتجر نفسه. يعطيك العافية أبو فجر، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: حبيبي
0: حياك، هلا وسهلا. هلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم. مساء
0: وعليكم
2: الخير.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين، اسم الكريم.
2: كيف
0: حالك اخوي
2: علي؟
0: اهلا وسهلا، مرحبتين، اسمك يا صديقي؟
2: معك محمد جمال من الرياض.
0: اهلا وسهلا يا محمد جمال، يا مرحبتين.
2: الله يعطيك العافيه، انا خارج الدوام قلت اسولف معك، بس انا مش عارف ايه الموضوع. يعني
0: اليوم يا محمد جمال نتكلم عن السعر العادل لخدمه توصيل الطلبات.
2: اي نعم.
0: كم من وجهة نظر محمد السعر المناسب او السعر العادل لتوصيل الطلبات؟
2: والله هي

0: هي معادلة فيها أكثر من عامل يعني. يعني مثلا المحل اللي بيوصل بيدفع أجرة اللي بيوصل, بيدفع الصيانة بتاع المركبة أو اللي بتودي والديزل أو البنزين أو كده, وبيحسبها بعد كده على يعني هي ليها كوست الصراحة يعني ليها كوست. يعني هو المفروض وجهة نظري ان هو يحسبها الاكشوال يعني او اللي هي الفعليه يعني
1: الفعلية. يعني كم تقريبا بالنسبه لك؟ عطنا رقم يا محمد.
0: تختلف برضو مثلا خلينا نقول المسافه يعني المسافه لو طويله هل هو ثابته ولا متغيره؟ انا رايي انها متغيره يعني حسب المسافه. هو مثلا بيودي 10 كيلو 20 كيلو يعني 10 كيلو مش زي 20 كيلو, وقت الزحمه مش زي وقت الفضاء. فليها عوامل الصراحه عشان تبقى عادله مش بس للمستهلك, عادله كمان للمورد يعني. يعني بنتكلم العدل هنا بنتكلم على العدل الاثنين للمستهلك والمورد يعني.
1: يا سلام يعطيك العافيه. ما اعطيتنا رقم يا محمد الى الان.
0: ما انا مثلا بقول خلينا نقول 10 ريال مثلا اللي هي المسافات القصيره, والمتوسطه 15, والطويله مثلا 20 ريال كده. نتكلم في عدل يعني للجميع الاطراف يعني, مش يعني للمورد مبدئيا وللمستهلك في نفس الوقت.
1: يا سلام يعطيك العافيه محمد.
0: يعطيك العافيه علي.
1: اهلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد. مساء الخير.
2: النور. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مرحبتين. هلا وسهلا.
2: موضوع مرة شيق. أنا استخدم بطاقات بشكل رهيب.
1: قول لنا الاسم الكريم.
2: رجاء مطيري من الرياض.
1: معليش الاسم مرة ثانية.
2: رجاء مطيري.
1: حياك الله يا رجاء مرحبتين.
2: طيب مرحبا ومسهلا.
1: هلا وسهلا. قول لنا يا رجاء.
2: كم؟
1: أقول قول لنا.
2: كم؟
1: السعر او القيمه العادله. ما تستغني عنها انت يا رجل.
2: ما تستغني عنها, واللي تعود عليها ما راح يتركها. حتى والله لو البقاله يمكن تبع 10 دقائق وراجع بالدوام يقول خلها في البيت.
1: ليه يا رجل؟
2: والله شوف دخلتنا مرحله عجل ومرحله اتكاليه, وبعض الاحيان تجيك اسعار مغريه في التطبيقات يكون اختلاف بسيط, فتقول خلاص اطلب من التطبيق وخلاص.
1: وش الاسعار المغريه اللي تغريك يا رجال تخليك تقول والله بطلب من التطبيق؟
2: يعني شوف تطبيقات المطاعم ولا بيحدد ما فيها اسعار مغريه صراحه. بس في تطبيقات ثانيه تكون توصيل مثلا بقالات وكذا, فيها والله فيها اختلاف بالاسعار وفيها عروض حلوه تجي.
1: بعض المستمعين يا رجاء كان يقول انه السعر اللي موجود في التطبيق ليس هذا هو السعر الحقيقي. السعر الحقيقي يكون اقل, فانا هنا بدفع قيمة التوصيل وكذلك بدفع قيمة الفرق بين القيمة الموجودة في التطبيق والقيمة الحقيقية الموجودة في المتجر.
2: هذه صحيحة. لان تطبيقات التوصيل الطلبات الاكل والملاكل يكون تكون أسعارها عالية نظرا لأنه عنده مندوبين توصيل وعنده مطعم يأخذ منه نسبة وعنده, فالكل وين وين على قولتهم, بس إنه في لها كوست أكيد.
1: ممكن البعض يقول لي خلاص أنت أخذت مني قيمة التوصيل. أنت أخذت مني قيمة التوصيل يا رجل خلاص يكفي.
2: أنا كتطبيق ايه اخذ منك قيمة التوصيل واخذ من المتجر قيمة اشتراكه طبعا في التطبيق,
1: وكذلك القيمة الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الموجود عندك في المتجر
2: عشان يطلع له ربح. شوف انا داق عليك صراحة جايب حل. انا متأذي بس جايب حل.
1: قول لي وش الحل يا رجل؟
2: الحل يفتح بدال ما يفتح تطبيق توصيل تفتح منصة توصيل.
1: منصة توصيل حلو.
2: يشتركون فيها المطاعم وكل مطعم يحط له سواقين. ويكون المطعم مشترك في المنصة, أنت تدخل المنصة تتسوق على المطعم تطلب منه, المطعم كفيل إنه يجيب لك طلبات ومناديبه هو اللي يدفع حسابه بنفس سعر المطعم ويشترك مع التطبيق.

0: بس يقول لك راعي المطعم انا حاليا عندي تطبيق ببلاش، هو يجي هذا التطبيق يقدم الخدمة ينقل
1: صح؟ ايه بس كذا كم عندك مطعم انت؟ نفرض عندك 1000 مطعم بمنطقة مثل الرياضة او اكثر،
0: حلو،
1: تبي تحمل 1000 تطبيق عندك في الجوال.
0: لحظة،
1: انت قصدك منصة واحدة وتدخل تتصفح المطعم اللي تبي.
0: كذا بيكون السعر اقل، سعر التوصيل
1: اقل، المطعم يحط سعره، يحط مناديبه، هو اللي يوصل، هو اللي.
0: طيب كذا برضو المطاعم، بعض المطاعم بتقول لك انا والله ما اقدر اجيب موظفين زياده عشان يوصلون الطلبات.
1: هذه عاد ترجع للمطعم نفسه، يروح يشترك في التطبيق
0: الثاني. اكيد ما في شخص يعني عنده متجر يبي يعني بيسوي زياده للموظفين عشان يقدم خدمات زياده. اذا انا الخدمه موجوده عندي، ليش افتح تطبيق او افتح منصه واشترك مع المنصه واجيب عمال زياده؟
1: لا، المنصه كفيله انها تسوي لك تسويق بس. وانت كيفك، انت عاد تقييمك لمطعمك وتوصيلك عليك وكل امورك عليك، انا عطني نسبه وتعال اسوي لك دعايه مثلا في المنصه.
0: سويت دراسه جدول هذا المشروع يا رجال؟
1: والله
0: لك ما جتني فكره، والله يا ابو قصوي جت ما في موضوع،
1: لانه فعلا
0: اسعار مرتفعه
1: والله
0: يعني صراحه،
1: بس ما منهم
0: غنى
1: والله.
0: الله يعطيك العافيه يا رجال، شكرا يا صديقي، اهلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور، اهلا وسهلا،
0: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: محمد عزيز معك.
0: اهلا وسهلا يا محمد عزيز، حياك الله.
2: يا اهلا وسهلا.
0: قول يا محمد.
2: والله شوف، هو انا رايي في الموضوع ده هيبقى من الوجهه بتاعت نموذج العمل الاصلي اللي كان مبني عليه برامج التوصيل. الفكره ان هو بدا بطريقه ويعني قال مقاله لاشياء مختلفه عن اللي بدا على اساسه. بمعنى هو الناس دول جم في البدايه خالص قال لك احنا هنعمل، انا بكلمش على براند معين، بتكلم على الفكره ده
0: بدون ذكر اي اسم.
2: طبعا
0: يلا قول.
2: الفكرة في البداية بتقول والله يا اخوانا المطاعم اللي كانت بتوصل للناس وبتخلي ان عندهم عمال وماكينات اللي هي الموتوسيكل والحاجات دي، لا استغنوا عنهم، وبدل ما تدفعوا لهم هم ادفعوا لي انا. طب انت هتوفر لي ايه؟ انا والله هاخد منك 20% من قيمة الاوردر وهوصل لك الكلام ده على احسن ما يكون.
0: يا سلام.
2: فمشي الحال على هذه الطريقة وزادت ال 20% بقت 25، ثم زادت من 25 ل 30، ثم النهارده بتوصل ل 35 في بعض البراندات او بعض الاسماء. تمام؟ كان كل الحديث دلوقتي مع صاحب المطعم او الميرشنت او الشخص اللي بيفند او بيدفع مقابل هذه الخدمه. ده يوفر على مين؟ ده يوفر على العميل النهائي اللي هو حضرتك. فلما تطلب حضرتك ساندوتش زي ما تطلب بالظبط وليمه، الاثنين بالنسبه لك حاجه واحده، لان هم هيجوا لك يا اما بسعر توصيل زهيد يا اما مجاني تماما. ليه؟ لان الشركه الوسيط واخده فلوسها من الشخص صاحب المفعل الاصلي اللي هو صاحب المطعم. لما بدا الموضوع يبقى فيه اعتماديه كبيره جدا من الجمهور اللي هو احنا بقى، بدات هنا الحكايه يبقى فيها مكسب اكتر، فبداوا ياخدوا من المصدرين. انا مش بتهمهم، ولكن عايز اقول لك ان بدايتكم ما كانتش كده. النهارده انتوا وصلتوا لكده لان احنا بقينا معاكم قوي 100%، بقيت انا متكل عليك. الاخ اللي كان بيكلمك من شويه وهو معذور بيقول لك انا هروح البيت اريح بس هطلب الاوردر ومش فارقه ال 15 ريال. وانا كلامي مش عن ال 15 ريال، انا كلامي عن فكره انك انت اصلا بادئ ازاي؟ انت بادئ انك تاخد من صاحب المحل. النهارده بقيت تاخد من صاحب المحل وبنسبه كبيره جدا، انت عارف يعني 35%؟ ده اصلا صاحب المحل ما يعني بيكسبش 35%، تمام؟ بالاضافه لده بتاخد مني انا على كل اوردر. ففعلا الامر بقى غير عادل بالمره. وهو ما بدأش كده اصلا علشان ينتهي بهذا الشكل. ده رايي.
0: طيب لو سالناك محمد، ما هو السعر العادل بالنسبه لمحمد؟
2: ماكسيمم بالكثير قوي تاخد من صاحب المحل 15 ل 18%، وتاخد من اليوزر العادي اللي بيطلب ممكن تاخد منه بالكثير برضه 10%. هتجمع نفس ال 25 اللي انت كنت داخل تاخدهم من بدري قوي اول ما الشركه بدات، بس هتجمعهم بشكل عادل. انا لما ادفع 10% على 30 ريال زي ما ادفع 10% على 300 ريال. مش هبقى زعلان لان انا عارف انا دافع قيمه قد ايه، فال 10% بالنسبه لي مش تبقى رقم كبير. المحل كمان لما يدفع 15% هيبقى عارف كويس قوي انه بدل ما هيجي

0: الاستاف هو استغنى عن الاستاف ودفع للشركة دي. فده عادل 20% بالكثير عند المحل و10% عند العميل.
1: يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ولرايك يا صديقي.
0: الله يسعدك.
1: هلا وسهلا. الله يسعدك. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. نتحدث عن ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات. مساء الخير.
2: ألو.
1: مرحبا، حياك الله.
2: ألو.
1: هلا وسهلا، مرحبتين، الاسم الكريم.
2: يا هلا وسهلا.
1: يا مرحبتين، الاسم الكريم، حياك الله.
2: محمد صالح.
1: حياك الله يا محمد صالح، تفضل يا محمد.
2: ها؟
1: قول لنا يا محمد.
2: لا هو ايوه ده الحين التوصيل صار اجباري لان في ناس ما يقدروا يروحوا. حتى لو يقدروا يروحوا خلاص يقول لك السب الزحمه في الشوارع. لكن خلاص سياره واحده تجيب كذا كذا طلب توصيل. كذا والسعر أسعار طيبة يعني. ما هي
1: الأسعار الموجودة محمد الآن جيدة وعادلة؟ ترى أنه الأسعار جيدة يا محمد؟
2: إيه الأسعار طيبة. إيه بالنسبة إيه الأسعار طيبة. حتى لو في زيادة شوية لكنه هو يجيبه لين حدك.
1: إذا بيوفر عليك الوقت وبيقدم لك الخدمة بكل سهولة وسرعة.
2: إيه
1: قصدك انه اذا بيقدم لك او بيوفر لك الوقت وبيقدم لك الخدمه.
2: حتى العنابيب صاروا يعني يدوروا بها يعني يأشروا لهم هذا الشقه ويطلعوها لين الشقه. صحيح في فرق شويه لكنه خلاص يمكن واحد ما عنده احد يمكن ما عنده لانه خلاص الحين كل شيء صار توصيل. حتى المقاضي من البقاله تتصل بيطلع يجيبوها لك بفلوس.
1: يا سلام.
2: ايوه
1: يعطيك العافية يا محمد وشكرا لاتصالك.
2: العفو.
1: حياك الله.

0: هذا المساء.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذا المساء، ونتحدث في حلقة اليوم عن ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات. الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
1: نعود مستمعين الكرام لاستقبال اتصالاتكم على 0115100100. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مساء النور والسرور. قول.
2: بالنسبة اللي يوصلوني يقول لك مثلا كرتونة بتوصلها لك يقول لك ما تفتحها. طب أنا شلون أشتري شيء وأنا ما فتحته؟ لازم أشوفه، يعني لازم أشوف الشيء، بس هذه ملاحظتي.
1: معليش مرة ثانية، أنت قصدك إذا طلبت طلبية تأتي هذه الطلبية؟
2: جاب لك الطلبية عند الباب وطلعت أنت تستلمها، يعطيك إياها داخل كرتون وأنت طالب عطور مثلاً أو أي شيء أنت طلبته، أي منتج.
1: طيب لازم أشوف المنتج اللي أنا طلبته، هل هو صحيح؟ ممكن في مشكلة؟
2: يقول لك ممنوع أن لو فتحتها ما الشركة مانعة أنه تفتحها، مع أن وزارة التجارة أقرت أنه لازم تفتح قبل ما تأخذها.
1: والله
2: بس المندوب يرفض.
1: أنا أول مرة أسمع هذا الشيء.
2: حصلت معايا والله قبل فترة، جاني واحد وقلت له لازم أفتحه، قال لا، قلت أجل ما أستعمل، يعني ما أستقبله منك،
1: ما أستلم هذا
2: أشوف المنتج. هم يحطونه داخل كرتون زي عطور مثلا. أنا أتكلم عن عطور طبعا. يحطونه داخل كرتونة ويعطيك الكرتونة في مثلا خمس أنواع من العطر. لكن داخل الكرتون أنا أشتري ليش داخل الكرتون يعني؟
1: صحيح. وبرضه هل هذا أصلا، هل هذا المنتج، هذا المنتج اللي أنا طلبته من الموقع أو لا؟ ممكن يصير فيه فيها
2: الموقع مثلا موقع معين أنا ما في

0: لكن موقع طلبت منه وجاء لحد البيت جابوا. لا طبعا الشركة اللي توصل هذه بس يعني التوصيل فقط.
1: طيب وش سويت انت يا صديقنا؟
0: شركة ثانية.
1: انت ما قبلت انه تستلم هذا المنتج؟
0: انا قلت له افتحوا عشان اشوف الكتروني. قال لا ممنوع الشركة تقول ما تفتح. قلت والله هذا اللي تقول ما تفتح انا ما استخدمه لانه لازم اشوف اي شيء تشتري لازم تشوفه انت قبل ما تاخذه.
1: وسويت له استرجاع؟
0: ما قلت انا ما استلمه بس يعني هو مكتوب اسمي عليه ورقم جوالي وعنواني وكذا ولكن قلت له انا ما استلمه. انا استلمه اذا تفتحوا اشوف المنتج اللي انا اشتريته نفس النوعيه نفس الكواليتي اللي انا طالبها
1: حقك
0: غير كذا ما استلم.
1: يعطيك العافيه يا صديقي.
0: ورجع ما استلمته. عشان كذا انا ودي توضح النقطه هذه انه المفترض ان المندوب اللي يوصل انه يفتح المنتج امام الزبون وانه يشوفه يعني عشان اشتري شيء يعرفه يعني.
1: يا سلام. يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك يا صديقنا. حياك الله.
0: الله يسعدك. شكرا. سلام.
1: اتصال جديد. مساء الخير.
2: اهلا. مساء النور.
1: حياك الله. مرحبتين. اسم الكريم
2: سعد الجدان. يلا حيا.
1: يا هلا وسهلا. يا مرحبا. الاسم الكريم يا صديقي
2: سعد.
1: حياك الله يا سعد. يا هلا وسهلا بسعد.
2: الله يبقيك. هلا وسهلا.
1: حياك الله. قول لي يا سعد من وجهة نظر سعد وش ما هو السعر العادل لخدمة توصيل الطلبات؟
2: طبعا السعر العادل اذا كان الطلب بعيد زين والوجبه يعني غاليه فيعني في المتوسط يعني السعر العادل اللي متعارف عليه اللي مقبول مثلا 20 15. لكن في مثلا وجبه قيمتها مثلا الوجبه الفلانيه قيمتها ب 10 والتوصيل ب 30 هذه مشكله.
1: طيب انت في ذا الحاله وش تسوي يا سعد لو كان مثلا قيمه التوصيل اكثر من
2: سيارتي؟ طالع اروح بموتري واطلب واعود في اذا وبسم الله الرحمن الرحيم واكل.
1: وبالعافيه وبالصحه والعافيه. اقول بالعافيه يا سعد.
2: الله يعافيك والجميع يا رب. يا هلا.
1: طيب سعد حابين نسالك يعني لو سعد مثلا توقف عن الطلب من التطبيقات كم المبلغ اللي بتوفره في نهايه الشهر؟
2: هو شوف توفير المبلغ بالنسبه للطلبات بشكل عام هو ما يعتمد على الاكل لانه لا الحمد للجميع تقريبا موجوده في بيوتهم الاكل والله يعني كثر خير الجميع. لكن احيانا الواحد يضطر لكن في المتوسط يمكن يكون مثلا الاكل خارج البيوت يعني تخبر الان كل شيء طلبات بعضهم ما يرغب الاكل الفلاني او مثلا يبغى اليوم يترك وجبتين وياكل في الاخير وجبه واحده من الناحية الصحية ما أدري أنا. لكن أنا أقول في الأخير يمكن نقول في الشهر يمكن 800 ريال أتوقع 700 ممكن توفر
1: مبلغ كبير والله يا أي سعد.
2: إيه لأن كثير الطلبات يعني قياسا على يعني على الأسر تطلب بشكل كبير يعني
1: 800 ريال هذه الرسوم سعد ولا قيمة الوجبات كاملة؟
2: طبعا قيمة الوجبات هذه لحال لكن الرسوم التوصيل في المتوسط طبيعية يعني يقول لك بعشرة بعضهم يكون عرض وطلب عليها. لكن إذا كانت الوجبة مثل ما قلت لك غالية يعني معروفة بسيطة والتوصيل أكثر لا أنا بروح أجيبها لأنها مو معقولة يعني بخسر قيمة يمكن وجبتين مع بعض. حياك الله.
1: يعطيك العافية سعد.
2: الله يحييك سعد علي. يلا والله.
1: اتصال جديد. مساء الخير. اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
3: كيف حالك يا صديقي؟
1: اهلا ومرحبتين. الاسم الكريم
3: أبو محمد من الرياض.
1: أبو محمد. يا أبو محمد قول لنا يا أبو محمد.
3: والله شوف شركات التوصيل هذه يعني أقدر أشبههم مثل المنشار. طالع نازل ياخذه.
1: ليه يا أبو محمد؟
3: لأنه صار فيه الله يسلمك اعتمادية كبيرة عليهم. أوكي. فأنا من وجهة نظري أنا أشوف الموضوع لازم يكون فيه يعني منظمة أو هيئة تنظم الموضوع ويكون في رقابة على الموضوع لأنه إذا

0: إذا جيت الحقيقة يعني هم قاعدين يأخذوا من المكان اللي أنا بأخذ منه سعر زيادة ويأخذوا قيمة اللي هو التوصيل.
1: بس ممكن أحد يقول لك يا أبو محمد إنه هذه قيمة الراحة، إنه أنت ما جلست ما شغلت سيارتك ورحت المطعم وجلست تنتظر.
0: اي صحيح، بس إنك
1: هذه خدمة بعد تحتاج رسوم.
0: صح، وفي مخاطرة إني أروح للمكان هذا وفي تكلفة، بس أنا يعني كن معي صادق. أوكي، ليش أحصل مثلا سعر مرتفع وتأخذ اللي هو قيمة التوصيل، أو توهمني إنه التوصيل مجانا مثلا هو في الواقع غير مجانا.
1: أحد المستمعين كان يقول السوق عرض وطلب، أنت شفت المنتج هذا قيمته وهذا سعره، أنت اللي طلبته بنفسك.
0: أوكي، بس أنا برضو وين هنا حماية المسالك في الموضوع؟ يعني صار الموضوع كل يرفع بكيف وينزل بكيف، صح ولا لا؟
1: سعر المنتج موجود في المتجر بالسعر الفلاني، موجود في التطبيق بالسعر الفلاني، أنت تقدر تروح للمتجر نفسه وتأخذ بنفس هذا السعر.
0: طيب ايش رايك يا صديقي لو كانت عندنا منصه موحده مداره عن طريق اللي هو هيئه حكوميه، اوكي، تنظم الموضوع وتنصف الاثنين، تنصف اللي هو او الثلاثه صاحب اللي هو المحل او المطعم ولا واتيفر والكاستمر واللي هو شركه التوصيل، ويكونوا الثلاثه اطراف مرتاحين ومبسوطين.
1: أنت أبو محمد، أنت من الأشخاص اللي يستخدمها بشكل يومي تطبيقات التوصيل؟
0: والله مو بشكل يومي، ولكن يعني تقدر تقول يعني في الأسبوع يمكن تقريبا مرتين إلى ثلاث مرات.
1: طيب أبو محمد، لو توقفت عن الطلب من التطبيقات، كم المبلغ اللي ممكن يوفر أبو محمد في نهاية الشهر؟
0: والله يا صديقي إذا تبقى الحقيقة أنا ما حسبتها،
1: توقع يعني كذا،
0: أتوقع يعني ثلاثة فأربعة 12 مرة وبيأخذ علي توصيل وبيأخذ علي قيمة اللي هو منتج أعلى.
1: سبها
0: أتوقع
1: جيد.
0: يمكن 300 ريال إلى 250 إلى 300 ريال.
1: من 250 إلى 300 ريال. طيب 250 إلى 300 ريال، ما تشوف إنه سعر مناسب لأنه أبو محمد يكون مرتاح وجالس في مكانه وتقدم له هذه الخدمة بكل سهولة؟
0: في بعض الأحيان يعني تصير مثلا أنت عندك ظروف ما تقدر أنك تطلع، أو مثلا تبقى تكون جالس في مكانك أوكي، وتطلب من هنا مثلا حلا، هنا مطعم، هنا عصائر أوكي، ويجيك إلى عندك. أنا في بعض الأحيان نعم صحيح، بس انا ضد صراحه الاعتماديه، او خلينا نعتمد عليها ما في مشكله، بس انه يكون في تنظيم، لانه الموضوع اليوم صاير جشع يعني يعني طالع ماكل نازل ماكل.
1: يعطيك العافيه ابو محمد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.
0: الله يعطيك العافيه،
1: حياك الله. صال جديد، مساء الخير. انت على الهواء مباشره يا صديقي، مساك الله بالخير وحياك الله، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبتين، الاسم الكريم.
2: ابو محمد من الرياض معك.
1: ابو محمد، قول لنا يا ابو محمد، تفضل.
2: انا والله عندي تجربه مع شركات التوصيل.
1: بدون يعني ذكر اسامي ابو محمد.
2: نعم،
1: اقول بدون ذكر اسامي، الله يعافيك.
2: لا لا لا، من غير ذكر اسماء.
1: قول يا ابو محمد، وش التجربه؟
2: طلبت منتج قبل كده من شركة، وطبيعي طالما المنتج هو من الأونلاين يبقى معناها يعني شنو يعني بحيوصله عن طريق شركة من الشركات يعني. وأخذت المنتج وجاني، لما أصلاً وصل عندي رفض الراجل إنه يفتح الكرتون، اضطريت اخذت المنتج. لما طلعت البيت وفتحت الكرتون، للاسف هو حذاء نسائي، لقينا فرده يعني واحده مقاس مثلا 39 والثانيه مقاس 40.
1: طيب،
2: ف ف ف تواصلت مع الشركه عشان للارجاع، فرفض

0: ويرجعوا لنا، وانه بس اذا حبيت تاخذ واحد ثاني تاخذ واحد ثاني. فهنا كونه انا ما افتح من الاول واشوف المنتج افتكر انه دي ذاتها ما في عداله يعني.
1: طيب وش سويت ابو محمد؟ رفعت شكوى؟
0: والله ما سويت شيء، هي جالسه موجوده في البيت يعني. اناظر ليها وتناظر لي يعني.
1: المقاسات مختلفه،
0: مقاس 39 وواحد مقاس 40.
1: طيب قدمت شكوى على المتجر؟
0: والله رجعت المتجر وتواصلت معاه، ولكن هم في النهايه ما يعني ما كان ما كانوا صادقين في الـ في الـ في الـ في الطلبيه دي. وغير كذا انا ما بفتكر انه يعني اللوم ما بيقع على الشركه اللي ارسلت الطلبيه، اللوم على شركات التوصيل. شركات التوصيل طالما هي بتاخذ منك على الاقل، على الاقل انا افتح واشوف.
1: صح.
0: اذا حصلته هو نفس المنتج اوكي تمام، انا اخذ منتجي واعطيه فلوس وكل شيء. اذا كمان لا ما هو فبالتالي مفروض ارجع في نفس اللحظه. لكن انا اخذ واطلع البيت واشوفه وبعد كده ارجع اتواصل مع الشركه اللي انا اخذتها منها، في النهايه ممكن ما يعني ما ينصفوني يعني، او ما يقدروا يرجعوا او كده يعني.
1: يعطيك العافيه ابو محمد، معوض خير يا صديقي.
0: الله يعافيك. الله يعافيك. الله يسلمك. تسلم تسلم.
1: اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: هلا والله أستاذي، وش أخبارك؟
1: يا مرحبتين، حياك الله أخوك وليس أستاذ. تفضل، الاسم الكريم.
2: عبد الله عبد العزيز.
1: حياك الله يا عبد الله، يا أبو عبد العزيز قول لنا.
2: الله يطول عمرك أستاذي. أنا عندي والله نفس قضية أبو محمد، يعني نفس مشكلته. الأمور زينة وكل شيء تمام، بس لا يلعب في المنيو حق المطعم. زود في حق التوصيل، بس المنيو لا تقربه حق المطعم. يعني حصلت لي قصة أيام العيد، كنت اشتريت شاورما أنا والمدام. دقيت على المطعم بعد 12 ليلة، قال ما عندي توصيل. كم عندك سندويش الشاورما الكبير؟ قال ب 11 ريال. قلت وش الحل؟ قال والله ما لك إلا التطبيقات. في الحارة عندي يعني ما يكلف ولا 3 دقائق. دخلت التطبيق لقيت الساندويتش بدال ال 11 ريال 19 ريال.
1: أوه.
2: اي والله يا استاذي، لو انها 3 ريال 3 ريالين زياده كان اسباب، وانت بتاخذ حق التوصيل مني.
1: يعني الحين انت 8 ريال من غير رسوم التوصيل؟
2: لا، من غير رسوم التوصيل. رسوم التوصيل حالها 24 ريال، هذه اللي يستاهلها حقه، مع ان الدباب والامور يعني اقل تكلفه من السياره وكذا اللي بيجيني.
1: بس هذا الآن 24، إذا صار رسوم التوصيل 24 معناته رسوم التوصيل أعلى من الطلب، أعلى من قيمة الطلب نفسه.
2: إي لا، طلبت بطلب 2 يعني شاورما وكذا مع حبيبسي مع كذا مع، عرفت كيف؟ بس نشوف نسبة اللي زيادة على المنيو يعني. شوف شو هذا ب 11 ده ب 19.
1: طيب وش سويت أنت يا أبو؟
2: والله بيني وبينك أنا سدت نفسي. بتخلص مع دفع النجوم يطال عمرك والامور زين وكل شيء تمام وتعشينا والحمد لله.
1: طلبت
2: والله انا سدت نفسي قسم بالله.
1: ما تعشيت؟
2: خير وبناء. اي والله اني تفاجات، والله تفاجات من المبالغه بس، والله الحمد لله بخير وبنعمه، دافعين اكثر وكل شيء اكثر، بس انه طاقه منك هذه المبالغه بس.
1: طيب لو قلنا لك ما هو السعر المناسب للتوصيل، لتوصيل الطلبات، او السعر العادل
2: التوصيل؟ انا ودي اقتراح يعني ان المنيو زي ما هو، زود في حق التوصيل. بدل ما تاخذ 24 خذ 30 توصيل.
1: بس خليك واضح معي من البدايه،
2: خليك واضح، المنيو زي ما هو، لا بيجيك ولا بيجيب مندوب ولا بيجي شيء بكيف. المنيو زي ما هو، او يزيد شيء بسيط، المنيو شيء بسيط، نقول نسبه لنا خدمنا وحط مدوشه والمطعم حاط اجهزه عنده ويخدم الشركه له نسبه ويتقاسمها بينه، بس انه شيء بسيط، شيء معقول يعني.
1: يا سلام. يعطيك
2: قول ابو محمد، والله بعض الايام من سعر الاكل، سعر التوصيل ازود من قيمه الاكل. وتنسد نفسك يعني، عرفت شلون؟ ليش كذا؟ ولا الحمد لله والله عادي يعني، لا والله ندفع، ما ندفع شيء ثاني اكثر، بس انه ليه كذا؟ النسبة الزود يعني. ويسوي لي عرض يقول وش اسمه ان التوصيل مجانا، اطلب اليوم التوصيل مجانا او بسعر عادي ب4 ريال كذا،
1: ويصير هو ماخذ اصلا الفرق في سعر الوجبه نفسه.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك، ودك

0: فوق السماء.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لاتصالك.
0: والله هي. موضوعكم وأنتم نسميكم رفيق الدرب.
1: تسلم.
0: أنت طالع من الدوام مستمتع معك ما ودي أنزل.
1: تسلم.
0: من
1: تسلم. توصل بالسلامة يا صديقنا. حياك الله.
0: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا.
1: حياك الله. اتصال جديد. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذ علي القيدان، كيف الحال؟
1: حياك الله يا أهلا وسهلا. الاسم الكريم يا صديقي.
2: أبو أحمد معاك من الدمام، كيف أحوالك؟
1: أبو أحمد مرحبتين يا أبو أحمد.
2: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك.
1: طمني عن صحتك يا صديقي.
2: جدا جدا واستفزاني ووقفت على جنب عشان أكلمك.
1: لازم توقف على جنب إذا كنت في السيارة يعني لسلامتك وكذلك سلامة الآخرين. قول لنا يا صديقنا الاسم الكريم.
2: والله يا أستاذ علي بالنسبة للمنصات التوصيل أو المنصات الخاصة بالتوصيل، أنا في وجهة نظري الشيء اللي قامت من أجله إن مفروض تكون المستهلك مجانا، لأنه أنت حق التوصيل ماخذ أوريدي من المشتركين معك، سواء كانت مطاعم أو واتيفر يعني أيا كان شكلها.
1: انه قصدك انه خل في يكون في رسوم شهريه، ومن خلال الرسوم خلاص التوصيل مجانا.
2: المفروض التوصيل مجاني، وبدت اصلا كلها كمنصات وكل شيء بدت من 15% من قيمه الاوردر، والليله انا بقول لك وصلت 35% من قيمه الاوردر. يعني اديك معلومه غريبه جدا جدا، هل تعرف انه المنصات هي تكسب اكثر من الشخص اللي معلن؟ فبالتالي المفروض تكون المستهلك مجانا. أما إذا كان مطعم ولا أي جهة تانية بتسوق لنفسها مباشرة توصيل مجانا، توصيل بعشرة ريال، فهي تعطيك بسعر المنتج نفسه زي العشرة ريال وإنت بتوافق عليه مبدئيا.
1: طب صديقي، هل أنت من الأشخاص اللي قارن بين الأسعار في التطبيقات، في تطبيقات التوصيل تقارن بين الأسعار؟
2: الأسعار زايدة. بما إنك إنت تطبيق توصيل والجهة المعنية اللي بتقدم الخدمة دي مثلا مطعم أو جهة راي اشتركت معاك، فإنت ماخذ منها رسوم 35% من قيمة الشيء.
1: فبالنسبة لك هذا كافي.
2: أيوة المفروض كافي. بالنسبة للمستهلك النهائي عشان إنت تكسبه ويحصل ماركتي ويحصل تسويق جيد، مفروض التوصيل مجانا، ده الشيء الفير العادل يعني حقا.
1: يعني بالنسبة لك لو سألناك سؤال، ما هو السعر العادل لتوصيل أو لخدمة توصيل الطلبات مجانا؟ السعر العادل يكون مجاني.
2: صفر. أيوة مجانا.
1: يا سلام، يعطيك العافية.
2: أطلب من الجهة المباشرة من حقه مثلا زي ما قال أخوي السابق إنه سندويش الشاورما ب 11 ريال، يقول لي بوصله لك داخل الحارة ب 5 ريال وبرا الحارة ب 10. لكن من التطبيقات يوصل مجانا بسعر المطعم، لانه هو ماخذ القيمه وبزياده من الجهه المعلنه معاه ومسجل عنده.
1: يا سلام، يعطيك العافيه وشكرا لمشاركتك واتصالك.
2: الله يعافيك.
1: حياك الله.
2: الله يعافيك. تحياتي للجميع وشكرا لك.
1: حياك الله.

أحد المستمعين يقول في يوم من الأيام حديت على أحد التطبيقات بسبب أنه ما كان معي سيارة للذهاب إلى المطعم، ولكن للأسف كان يعني الطعم غير جيد بسبب الرسوم اللي دفعتها، والطعم جيد ولكن أنا كنت حزين وزعلان بسبب الرسوم اللي دفعتها لهذا التطبيق. من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنه دائما أقارن بين أكثر من تطبيق، أحيانا أجد فرق كبير في السعر لنفس الطلب. كذلك هناك رأي آخر، أحد الأشخاص يقول أنه أنا بالنسبة لي الرسوم والمبالغ يعني المبلغ الخاص أو الرسوم مش مزعجة، بالعكس، ولكن بشرط أنه تكون الخدمة سريعة والطلب يصل بحالة ممتازة.

0: سوم التوصيل أصبحت مرتفعة مقارنة بالسابق، وأفكر مرتين قبل إتمام الطلب. أيضا من الآراء أحد الأشخاص يقول: بالنسبة لي الوقت أهم من المال أحيانا، لذلك أفضل التوصيل حتى لو دفعت أكثر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام اللي خصصتوا هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء: علي قيدان، وعد الدوسري، محجوب محمد، وزياد الجفان. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. أفاد مصدر باكستاني في تصريحاته العربية بأن إسلام أباد تجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى مذكرة تفاهم خلال هذا الأسبوع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع طهران في مراحله الأخيرة وقد يتم خلال أيام فقط. ترامب وصف الاتفاق المرتقب بالجيد جدا وبأنه يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي. شددت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر على ضرورة إنهاء حزب الله لهجماته ولإلقاء سلاحه والالتزام جميع الأطراف بوقف النار في لبنان. وقالت كوبر إن حزب الله يجر لبنان إلى حروب لا يريدها اللبنانيون بحسب تصريحاتها. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا أوروبيا على ضرورة انسحاب إسرائيل لتمكين لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا أعلنوا وكذلك النرويج اتخاذ إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين والمتطرفين ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أنها مستعدة لفرض عقوبات جديدة ضد إسرائيل إذا لم تتعامل مع عنف المستوطنين. وقعت السعودية وتركيا مذكرات تفاهم في مجالات الربط السككي وكذلك الخدمات اللوجستية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورالوغلو. وكان الجاسر أكد في تصريحات للعربية في إبريل الماضي استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا مرورا بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. السلام عليكم.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: 26 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

في تفاعلكم اليوم؟ حزب الله يرسل مراهقين لساحات القتال، والصحة السعودية تحذر من كارثة نظام الطيبات، ومقترح لإنشاء نقابة للبلوجرز في مصر. أهلا بكم.

يوم مرت على الحرب في إيران، الحرب طبعا اللي آثارها وتداعياتها تجاوزت المنطقة ووصلت لكل العالم. وبالتزامن مع مرور 100 يوم بتتزايد التقارير اللي بتتكلم عن خسائر فادحة في صفوف حزب الله، خسائر بشرية ومادية. آلاف المقاتلين في صفوف الحزب قتلوا في هذه الحرب. تقارير إعلامية بتقول إنه في 3500 من حزب الله قتلوا، ولم يصدر فيهم هذولا أو لم يصدر فيهم الحزب تحديدا بيانات نعي. هذولا طبعا غير القيادات والمسؤولين والعناصر المحترفة الثانية اللي كان بيعلن عنهم. وعلى فكرة وبحسب المصادر معظم العناصر هذولا قتلوا تحت الأنقاض، ونسبة قليلة جدا بس قتلت في مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. وطبعا هدول بيضافوا لآلاف العناصر اللي قتلوا فيما أطلق عليه الحزب اسم حرب إسناد غزة في 2024. طيب كل هذه الخسائر البشرية دفعت الحزب للجوء لمقاتلين مراهقين. مصادر أمنية أكدت للعربية أنه حزب الله لجأ لاستخدام مقاتلين تحت سن 20 وبعضهم حتى تحت 18 سنة، وجالس بيرسلهم لجبهات القتال في الجنوب، وأنه حزب الله بيحاول عن طريق هدول القصر سد نقص المقاتلين في صفوفه من أصحاب الخبرة العسكرية. المصادر أكدت كمان للعربية أنه في حلفاء لحزب الله بدأوا يرسلوا عناصر هم كمان للمشاركة في القتال في الجنوب، يعني زي حركة حماس والحزب السوري القومي الاجتماعي. يعني نبقى في لبنان ومع صورة نشرتها السفارة الإيرانية في بيروت وعملت جدل وانتقادات واسعة بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية. الصورة ظهرت فيها خريطة إيران وفي وسطها خريطة لبنان ومحطوطة جملة لبنان هو قلب إيران. البوست انتشر بشكل واسع جدا وأشعل هجوم كبير وتعليقات غاضبة من لبنانيين رفضوا البوست الإيراني وذكروا بأنه بلدهم دولة مستقلة ذات سيادة ورفضوا التدخل الإيراني فيها واعتبارها جزء من أي مشروع إقليمي. والمهاجمين هدول ذكروا بمحاولات إيران على مدار سنوات طويلة لجر لبنان لأزمات وصراعات. وفي نفس الوقت في لبنانيين شافوا أن اللوم الأساسي المفروض يكون على أولاد بلدهم اللبنانيين ومؤيدين اللي متحالفين مع إيران وسامحين لهم أنه تستخدمهم لمصالحها. وفي كمان لبنانيين اعتبروا توقيت البوست في تعمد لاستفزاز الشعب، خاصة أنه يعني جاي بعد أيام قليلة من تصريحات غير مسبوقة للرئيس جوزيف.

0: يوسف عون انتقد فيها طهران وطالبها بالكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، واتهمها بشكل صريح باستخدام بلاده وحزب الله كورقة ضغط على طاولة المفاوضات مع واشنطن. عقدت أبل أمس مؤتمرها السنوي للمطورين في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، والحدث كان مليان بالإعلانات الجديدة من أبل. فكشفت الشركة عن تحديثات جديدة لسلامة الأطفال، وعن ميزات جديدة لتعديل الصور، وعن تغييرات كبيرة جدا في مساعدتها الصوتية سيري، وغيرها حتى من الأمور اللي طبعا من وقت الإعلان عنها تحولت لحديث عالم التكنولوجيا. لكن مؤتمر أمس كان له خصوصية إضافية عن أي مؤتمر سابق، والسبب كون هذه المرة الأخيرة اللي بيطلع فيها الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك على المسرح في المؤتمر قبل مغادرة منصبه في أبل، والحضور استقبلوا استقبال حافل. For the 15th time, let's give a proper dub-dub welcome to the man, the myth, the living legend, Tim Cook.
1: I've never seen so many iPhones before. Thank you so much, and thank you, Craig, for that great introduction. Good morning, everyone. It is such an honor to be here with you and to be able to celebrate our incredible community of developers.
0: بعدين عرضت الشركة البرزنتيشن السنوي اللي بتعلن فيه عن جديدها. برزنتيشن بدأ بالشكل المعتاد بتيم كوك بيصبح على المشاهدين وبيبدأ يستعرض الجديد بمشاركة مسؤولي الشركة. لكن المختلف في البرزنتيشن هذه المرة كانت النهاية اللي يوجه فيها تيم كوك رسالة وداعية أخيرة.
2: At Apple. Creating the best products in the world to deliver experiences that enrich people's lives has always been our North Star. It's been the honor of a lifetime to help advance that mission with teams whose creativity, care, and conviction continue to make a lasting difference in people's lives. Thank you all for joining us. Let's have a great WWDC.
0: تيم كوك بيرأس أبل من 15 سنة وبيعمل فيها من 28 سنة، وكان أعلن من أشهر أنه هذه حتكون سنته الأخيرة في قيادة الشركة، وأنه من سبتمبر جون تيرنس حيصير الرئيس التنفيذي للشركة. جون حاليا بيشغل منصب نائب الرئيس لهندسة الأجهزة في الشركة. بينضم إلينا نحن من كاليفورنيا المحرر التقني عبد الله السبع. أهلا فيك معنا عبد الله. طبعا أنت طالع معنا اليوم من مقر أبل وحضرت كل التفاصيل. أول شيء كيف كانت الأجواء؟ يعني يمكن أكثر شيء الناس كانوا مهتمين فيه إنه يشوفوا تيم كوك إيش حيسوي في آخر مؤتمر، يعني فكيف كانت هذه الأجواء تحديدا؟
3: السلام عليكم، أول شيء يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة. طبعا أنا أكلمكم من داخل مقر شركة أبل اليوم الثاني من المؤتمر. طبعا المؤتمر هذا هو المؤتمر الأخير لتيم كوك، الشخص اللي قاد الشركة في مراحل حرجة من إطلاق أجهزة الآيفون الجديدة، الأنظمة الجديدة، وبعدها منتجات أبل اللي مختلفة اللي احنا تعودنا عليها. شفنا إبداعاتهم في ساعات أبل، شفنا إبداعات في سماعات أبل، شفنا إبداعاتهم في إطلاق سلسلة الآيفون المتكررة تقريبا من 15 سنة حتى الآن. فأبل تغيرت بشكل كبير جدا من عهد ستيف جوبز. يمكن الناس اللي كانت موجودة من عهد ستيف جوبز كانت أبل لها سياسة متغيرة، الآن السياسة كلها تغيرت في عهد تيم كوك، وما ندري جون إلى وين إحنا رايحين معاه. تقريبا كانت لحظة جميلة جدا داخل

للمقر وداعية جيدة، وأتوقع أنه اختيار تاريخ أنه جون يرأس الشركة تقريبا بداية شهر 9 عشان يعلنون فيها عن توجه أبل الجديد، عن أفكار أبل الجديدة في مؤتمر شهر 9 اللي متوقع أن نشوف فيه شغلات.

0: النقاط اللي انت تقدر توسعها وتقدر تصغرها. وهذه رساله واضحه جدا ان ابل عندها نيه انها تعلن عن جهاز الايفون القابل للطي. يمكن عندكم فيديو اذا كان موجود تقدرون تحطونه. هذا يعطيكم رساله واضحه ان ابل قاعد تشتغل على موضوع انه قاعد انه عندنا اجهزه قابله للطي قريبا، لانه ابل اعلنت عن فكرتها انه كيف التطبيقات تقدر تتوسع وكيف التطبيقات تقدر تكون صغيره على شاشه صغيره. فابل عندها الان القدره ان تقول لك انه شاشه صغيره او شاشة واسعة عندك في الجهاز. تقريبا هذه أبرز الشغلات اللي تكلمت عنها أبل. يمكن في شو نقطة أهم من هذا كله وأبل بدت فيها المؤتمر وكانت غريبة. طبعا أبل في مؤتمر المطورين كانت دائما تجي تقول هذه المميزات الجديدة في أجهزة الآيفون، هذه المميزات الجديدة في نظام أجهزة الأيباد، هذه المميزات الجديدة في نظام الساعة، هذه المميزات الجديدة في نظام النظارة. لكن اللي صار أمس مختلف تماما. أبل ركزت على نقطتين فقط، تكلمت عن كيف أجهزتها راح تكون متوافقة مع الأطفال، كيف أجهزتها راح تشتغل أنها تكون متوافقة مع الأطفال، وأنه كيف انه كل التطبيقات تشتغل على انه تخلي منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الالعاب وغيرها متوافقه مع الاطفال، لدرجه ان اعلنت عن API خاص قادر من خلال المطورين انهم يقدرون يحسنون تطبيقاتهم وتكون متوافقه مع الاطفال. يمكن شفنا فكره صراحه جدا جميله انه انت اول ما تشتري جهاز تحط ايميل للطفل، تحط العمر وغيرها، ابل راح تقترح عليك وش التطبيقات المناسبه له وش المناسبه لانه يستخدم التطبيقات وغيرها. كمان الى درجه انه لو بغى يدخل أي موقع إلكتروني راح يجيك تنبيه علشان أنت توافق على دخول الموقع الإلكتروني هذا.
1: حلو.
0: طبعا هذه الجزء
1: الأول. بس عبدالله في يمكن كمان شيء ركزوا عليه كثير من الناس انه وين رايح الشركه برضو، اللي هو موضوع طبعا الاي اي اللي العالم كله رايحين عليه. وتكلموا تحديدا على موضوع سيري. ناس شافت انه اوكي تطور ايجابي، ناس قالت انه صح بس معناه انه ابل زي كانها بتقول ايه وانا ماني قادره الحق بالكل في موضوع الذكاء الاصطناعي، قمت رحت استعنت بجوجل وجيميناي تحديدا انه يساعدوني. طيب.
0: أبل من زمان هي تتعاون مع شركات مختلفة، هي تشتغل مع شركات مختلفة في مجالات كثيرة. ما هي أول مرة أبل تتعاون مع جوجل، ما هي أول مرة، يعني من سنوات تعاونت مع مايكروسوفت وهي تعتبر العدو اللدود لها في فترة أجهزة الماك اللي تعتبر كانت مسيطرة ذيك الفترة. ولو رجعنا لذيك الفترة كان حتى ستيف جوبز موجود على المسرح وطلع في الشاشة، بيل جيتس وراه يتكلم عن تعاون أبل مع مايكروسوفت في أجهزة الماك في ذيك الفترة. التعاون كان مرحلي في ذيك الفترة. الكلام حاليا ان أبل استعانت في جوجل في طريقة معينة، لكن مو نفس الفكرة اللي متعودين عليها في نماذج الذكاء الاصطناعي. أبل ركزت على موضوع الخصوصية، قالت انه انا اعطيك نماذج ذكاء اصطناعي فيها خصوصية، اعطيك نماذج ذكاء اصطناعي فيها فكرة مختلفة، اعطيك نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لك. هذه فكرة ما اشتغلوا عليها بقية المنصات. يمكن في بعض المنصات قاعد تشتغل عليها بطريقة مختلفة، لكن أبل تقول انه انا راح اخصص نموذج الذكاء الاصطناعي على الفرد. اي نعم انه راح يتدرب على معلوماتك لكن راح تكون داخل الجهاز، ما راح يتدرب عليها برا الجهاز. وتكلمت عن شغلات كثيرة وقالت فيها إنه أنا راح أعطي المستخدمين تجربة مخصصة. الجميل في هذا الموضوع إذا طلبت من أبل إنه تساعدك مثلاً في كتابة بريد إلكتروني أو أو أو أو معلومات معينة تحتاجها من داخل الجهاز، الصياغة اللي راح يكتب لي إياها مختلفة عن الصياغة اللي راح يكتب لك إياها يا سارة. لأنه هو تعلم على البيانات الخاصة فيني على طريقتي أنا في الكتابة، وعندك تعلم على طريقتك أنت في الكتابة. فهم جهزوا نموذج ذكاء اصطناعي خاص فيها يكون مساعد شخصي لك. وهذه الفكرة اللي أبل قاعد تشتغل عليها، تقول أنا راح أنشئ مساعدين شخصيين لك داخل الجهاز، عكس إنك تجيب نموذج ذكاء اصطناعي وتستخدمه. فكرة شوي مختلفة، يبيلها شوية وقت، يبيلها شوية نجربها. ما نقدر نقول إنه هذه الفكرة الصحيحة لأنه إلى الآن إحنا راح نجربها. يمكن الشيء اللي ممكن يزعلنا شوي في البداية إنه النماذج هذه راح تكون داعمة باللغة الإنجليزية حالياً، راح تشتغل عليها، لكن مع الوقت
1: لسه ما في العربي.
0: لسه ما في العربي، لكن في نقاط مهمة جدا تكلمت عنها أبل. سيناريوهات كيف المساعد الشخصي راح يسوي لك إياها وقاعد راح يساعدك فيها. يمكن نقطتين بسيطة، يعني نفترض أنك أنت متصلة على أي دعم فني لشركات الطيران، وش راح يطلبون منك؟ راح يقولوا لك بالله عطني رقم الحجز، عطني تاريخ الرحلة وغيرها. أحيانا كنا في المكالمة ما عندي رقم الحجز، فاضطرني أدخل على الإيميل حتى أطلع رقم الحجز. لكن أبل تقول لك مساعدنا الشخصي هو بنفسه راح يسمع المكالمة ويجيب لك رقم الحجز ويجيب لك كل الشغلات من دون لا أنت تدخل وتسوي أي شيء. نقطة ثانية، أبل قال تكلمت عنها، انه قالت مثلا في موضوع الصور، انت صورت صوره لكن ما عجبتك الزاويه تقدر

0: تروح وتغير زاوية التصوير من خلال الذكاء الاصطناعي الخاص فيها. ففي نماذج كثيرة أبل تكلمت عنها، يمكن في نقطة صراحة رهيبة جدا أبل تكلمت عنها راح تزيد مستوى الخصوصية وترفع مستوى الأمان. أيه. وأنا آسف أني طولت.
1: لا لا أبدا، دائما نحب وجودك معنا يا عبد الله، بتنورنا.
0: الله يخليك. الله يخليك. نقطة بسيطة جدا قالت أبل، الآن في الوقت الحالي لو صار في تسريب لرقمك السري وش تسوي؟ بالعادة أنه أنت تدخل تطبيق أرقام السرية وتدخل وتروح تغير رقم السري، لكن أبل تقول لك أنا راح أغير لك الرقم السري بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لو صار أي تسريب تقول للذكاء الاصطناعي خلاص ادخل وغير رقم السري، طبعا بشروط معينة أنه تصفح سفاري داخل على الموقع، يعني في شروط كذا موجودة، لكن أتوقع مع الاستخدام الناس تبدأ تعرفها. فالفكرة الأساسية أنه أبل تقول الذكاء الاصطناعي الخاص فيني راح يساعد المستخدمين ويكون فكرة مختلفة جدا عن بقية الشركات.
1: طب عبد الله بس سريعا قبل ما نخليك تروح، لأن أنا عارفة كمان أنه أنت عندك اجتماع بعد شوية هناك،
0: باقي لي ربع ساعة.
1: أيوة، فما نبغى ناخذ من وقتك كثير. بس كان في متداول صورة لتيم كوك بيقولوا أنه هو كان بيبكي وهو على المسرح، فعلا كان بيبكي ولا هي بس هذه من الأشياء التسريبات يعني اللي كده الناس بتحب تخلى صورة وأنه حتستغله حاطط يده يمكن بيمسح النظارة يمكن أي شيء؟
0: والله ما شفت هذه الصورة، أنا أشوفها لأول مرة حاليا معكم، لكن أنا ما أدري ما أدري هذه الصورة صحيحة أو لا، لكنه ما أستغرب لأنه شخص قضى 28 سنة داخل شركة أبل، سوى نجاحات سوى نقلات كبيرة، استلم الشركة لها قيمة سوقية معينة، الآن تعتبر واحدة من أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم. النقلات اللي سواها كبيرة جدا، وكان حديثة شاعري صراحة قبل بداية المؤتمر، دخوله قبل بداية المؤتمر يمكن الفيديو اللي انت حطيته كان فيه تفاعل كبير من الناس، تقدير لهذا الشخص اللي اشتغل تقريبا 15 سنة في أصعب ظروف في الشركة. يمكن لو رجعنا تكلمنا قائد الشركة في مراحل حرجة جدا، يوم الآيفون يوم نظام الآيوس 11 كان في مشاكل راح اشتغل وغير هذه الشغلات، يوم إطلاق الآيفون إكس تقريبا كان هذه لحظة محورية، يوم إطلاق سماعة أبل اللي الناس كلها استغربت ترى هذه فكرة من الأفكار اللي هو اشتغل عليها.
1: أيوة.
0: إطلاق ساعات الألترا، يوم إطلاق نظارات أبل، لأن نتكلم عن شخص كان له أثر كبير جدا داخل شركة أبل.
1: صح، نحن بنشكرك جدا على هذه المداخلة. وكيف الجو عندك بس يا عبد الله؟ إن شاء الله حلو. بس
0: والله ما شاء الله برد. ما شاء الله الجو غايم وبرد، يعني عكس أمس. أمس كان وقت المؤتمر كان صراحة شمس واحترقنا صراحة، يعني محترق شوي لكن الحمد لله.
1: ما شاء الله، أنا ما رح أعلق أكثر من كده. ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيك بالجو الحلو، لأنه يعني أنت عارف شوية حر هنا شوية. أوكي، بشكرك على وجودك معنا. كان معنا المحرر التقني عبد الله السبع، شكرا لك. فاصل ونعود.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: اهلا من جديد. نظام الطيبات يعني موضوع من ابريل والسوشيال ميديا عربيا مشغوله فيه، النقاشات عنه ما وقفت، يعني حوالينه كذا خلينا نقول نقاش كبير. بس ايش هو نظام الطيبات؟ هو نظام غذائي اطلقه الدكتور المصري الراحل ضياء العوضي، هذا طبيب عنايه مركزه في مصر، سحبت رخصته ومنع من مزاوله المهنه وتحول لصناعه المحتوى المتعلق بالصحه على المنصات، وكان الحقيقه يعني محتوى جدلي. وحتى لما توفى في ابريل الماضي خلال وجوده في الامارات، وفاته في الاول اعتبرت غامضه واثارت الجدل، الى ان بعدين يعني حسمت السلطات الموضوع ووضحت انه الوفاه كانت طبيعيه. نظام الطيبات اللي طلع فيه الراحل العوضي رجع اخذ ضجه واهتمام بعد وفاته اكثر بكثير حتى من اللي صار خلال حياته. ايش فكره النظام؟ فكرته انه بيسمي اطعمه معينه الطيبات وبينصح باكلها، وهذه الاطعمه وعلى عكس المتعارف عليه علميا هي السكريات والمعلبات. وفي اطعمه ثانيه بيسميها الخبيثات وبيدعو لتجنبها تماما، وهي الدجاج والبيض والاجبان. النظام كمان بيدعو اللي بيعانوا من امراض مزمنه لوقف علاجاتهم او تقليلها، وبينصح كمان بالتدخين. يعني اشياء كلها بتعارض العلم وبتعارض كل اللي نعرفه حتى يعني من سنوات. وزي ما قلت لكم لما توفي الدكتور العوضي زاد الكلام عن النظام، وصارت ناس تطلع تقول جربنا ونفع معانا وخفينا من أمراض وفعلا مفيد وصاروا يروجوا له. ولكن في ناس تانية طلعت بقصص كارثية حكوا فيها إنهم مشوا على النظام وانتكسوا صحيا، ومنهم حتى ناس كانوا حيموتوا بسبب اتباعهم للنظام. ومع الجدل هذا طلعت أكثر من دولة وحذرت مواطنيها من النظام أو الالتزام فيه، وكمان طلعوا دكاترة كثير حذروا منه. وأمس وزارة الصحة السعودية أصدرت تحذير بعنوان ليس كل ما يتداول أو ما يتداول علاج، وفي كشفت أنه تم رصد حالات دخلت المستشفى وبعضها دخل العناية كمان، وكل هذا طبعا بسبب اتباعهم لأنظمة غير علمية منها نظام الطيبات. وحذرت وزارة الصحة السعودية من وقف الأدوية أو تقليل جرعاتها بدون استشارة الطبيب، وحذرت كمان من تصديق الادعاءات العلاجية غير المثبتة علميا، وأكدت أن الأغذية مو بديل عن العلاج الدوائي والخطط العلاجية. احنا بينضم إلينا من جدة دكتور عمار عبد القادر تنكل، طبيب نمط الحياة والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة. أهلا فيك معنا دكتور. يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي أنتم بتتكلموا عنها أو بتحذروا منها ومن نظام الطيبات تحديدا، بتقولوا أنه في تناقض واضح جدا لأي أحد يشوف يعني أو يسمع أي من فيديوهات الدكتور الراحل. هل تقدر تشرح لنا بشكل مختصر ومبسط إيش هذه التناقضات؟
1: طيب أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لنظام الطيبات للأسف الشديد هو ما له أساس علمي نستطيع الاستناد عليه، يعني ما وضح أنه في طريقة متبعة أو أمر معين أو منطق معين لاتباعه. حسب كلام الطبيب أو مؤلف هذا النظام أنه عنده قائمة غذائية ذكر منها مسموح وممنوع على حسب مزاجه أو حسب رأيه، تمام؟ هل هذا الرأي مبني على مثلا مراجع علمية أو دراسات علمية؟ الإجابة لا، هي فقط ملاحظات خلينا نقولها لاحظها على نفسه أو لاحظها على بعض الأشخاص. إحنا ما نعارض بشكل عام بعض خلينا نقول الاختيارات الغذائية. المشكلة الأساسية والمعارضة الأساسية هي في هذا الفكر، فكر التابع لنظام الطيبات، لأنه لم يسمي نظام غذائي، هو سماه أسلوب لحياة أطلق على نظام الطيبات.
0: أيوة. طب بس لما نحن بنتكلم أنه يعني طيب في أشياء مثلا قلنا أنه مثلا بيقول أشياء مش اعتيادية زي التدخين والأشياء هذه كلها، طيب في ناس بيقول لك أنه أو بيشاركوا قصص نجاح، كيف نقدر نفسر هذا الشيء؟ ولما الآن بتحذر الناس منه بيقول لك طب بس أنه فلان وفلان شو فيه مثلا؟
1: طيب احنا خلينا نعرف انه في نعم اساس علمي لبعض خلينا نقول تفسير علمي لكثير من الحالات اللي تحسنت صحتها، لانه تحسن مثلا الجهاز الهضمي عن طريق التغذيه ما هو شيء جديد، شيء متعارف عليه من خلينا نقول من مئات السنين واشبع بالدراسات والابحاث. المشكله في الناس ما تطبق، يعني لما يروح مثلا لطبيب او اخصائي تغذيه ويوصف له نظام مناسب للقولون

0: ما يلتزم فيه. يعني لما نيجي يقول والله مثلا ابتعد عن الدقيق مثلا او منتجات الدقيق والمعجنات، الشخص يقول لك والله انا ما اقدر امسك نفسي قدام الدقيق والمعجنات، وبالتالي ما يتحسن. لكن لما يعطي هذا النظام، خلينا نقول اللي هو خلينا نقول بعض الانظمه العلميه وليس نظام الطيبات، لما يتبع بعض الامور اللي نعم ان خلينا نقول التخفيف من كميات الاكل، تقليل حتى نوعا ما، يعني في نظام اسمه لو فود ماب، نظام علمي لمرضى القولون او يشتكوا من اعراض القولون، يمنع كثير او خلينا نقول مؤقتا كثير من الأصناف الغذائية. لكن المسألة كلها أنه مبني على دراسات علمية في نوعية معينة من الألياف، في نوعية معينة من المغذيات اللي ممكن تهيج مثلا القولون، والطبيب أو أخصائي التغذية بعدها يعيد إدخال هذه المغذيات. يعني ما راح يمنع مدى الحياة إلا أنه الشخص في هذه الفترة يعاني من، يعني خلينا نقول، تحسس أو عدم تحمل لأصناف غذائية معينة. فدائما الأنظمة الطبية مبنية على أسس وبروتوكولات ومدروسة ومشبعة بالدراسات، وزي ما قلنا تحسن الحالات اللي بنشوفها مع بعض متبعين نظام الطيبات أمر معتاد عليه صراحة في عيادات، خلينا نقول، نمط الحياة والتغذية اللي بتتبع بروتوكولات علاجية طبية علمية.
1: أيوة. طب بس تعرف دكتور، أنا حاسة أن الموضوع تحول، تعرف زي الجدل حوالين اللقاحات، أنه هل هي مرتبطة بأنه الإصابة بالتوحد وما إلى ذلك. الموضوع حول نظام الطيبات صار زي أشبه بنظرية المؤامرة، يعني يقول لك أنه هم بيحذرونا من أنه نظام الطيبات، يعني بس هو على العكس كويس وله فوائد. كيف الواحد يقدر يحارب هذه النظريات المؤامرة اللي بتطلع حوالين شيء؟ يعني
0: للأسف، يعني زي ما تفضلتي، مشكلة المتبعين نظريات المؤامرة إنه ما عندهم منطق للأمانة. هم فقط عندهم اجتهاد شخصي ورأي شخص واحد. يعني الطبيب الراحل بيقول إنه أنا أعتبر نفسي منزل، وأنا أعتبر نفسي إنسان ملهم، وأنا أعتبر نفسي إنه هذه الأمور كلها تفتح علي. طيب هل قم بدراستها؟ هل تحققت منها؟ يقول لا، أنا فقط أعتقد بهذا الشيء. فيفرض فرضياته على الناس ويأخذ الناس حق للتجارب، وهذا أمر عالي في الخطورة. يعني لما يجزم إنه يقول لك والله أمشي على نظامي، وقف الأدوية، لا تتابع متابعة طبية، لا تسوي تحاليل، وأنت وحظك، ممكن تتحسن صحتك وممكن لا قدر الله تتوفى. إذا مت فأنا ماني السبب ولا نظام الطيبات، لا السبب أمر آخر،
1: وعمرك انتهى،
0: قضاء وقدر، عمرك انتهى. أما إذا والله لا مت بسبب، خلينا نقول، وأنت بتأخذ مثلا أدوية وغيرها، فهو بسبب الدواء. يعني كيف شخص يعتبر على سبيل المثال أنه السرطان بعيد الشر أمر مفيد للجسم؟ يعني بيقول السرطان يحمي الجسم في لهذه الدرجة أنه بيحذر من كل أدوية. لما يقول علاج الضغط قاتل، لما نجي يقول أنه السكر يشفي، لما يطلق ادعاءات كثيرة أنه أنا أقدر أتخلص من مرضى غسيل الكلى، وأقدر أتخلص من السكري، وأقدر في
1: خلال يعني تعرف أيوة كمان يمكن هو كمان واحدة من الأشياء المرعبة في نظام الطيبات، أنه بيطلب من الناس وقف الأدوية، وقف العلاجات. هذا يعني المرعب فعلياً.
0: فعلا، خصوصا مرضى مثلا، يعني احنا طبيا عانينا سنين حتى نصل لمعلومة انه لا يوجد نظام واحد مناسب للجميع. لا يوجد علاج واحد مناسب للجميع. انت لما تروح للدكتور ما حيوصف لك نفس الدواء للكل. اما انه الجزم انه والله هذا الدواء، هذا بس التزم بقائمة الأغذية هذه، وخلي مثلا أكلك عبارة عن رز وشوربة وخبز ونوتيلا، ولا خبز ومربى، واللحوم مثلا مرة في البروتين مرة في الأسبوع، ووقف الأدوية، وانت راح تتحسن. الجزم بهذه الأمور بالإطلاق هي الخطورة. لما المريض اللي معتمد على الإنسولين يوقف الإنسولين فجأة بدون إشراف طبي ويشتغل في هذا الموضوع، حينتهي به في عناية مركزة. المريض السكري إذا خلينا نقول إذا خبص يوم واحد وخرج عن مثلا في عزومة أو شيء، ممكن ينتهي به في العناية المركزة. فما بالك لو وقف العلاجات كاملة. أيوة. يعني لما تقول لمريض للقلب وقف علاج السيولة وهو مركب دعامة حديثة، أو تقول لمريض مثلا أورام وقف علاج كيماوي، مثلا لمريض السكري وقف علاجات السكري واترك السكر يرتفع ل 400 و600، وهذا شيء طبيعي. هذه كلها أمور خطيرة جدا. تمام. إلا طبعا. إذا وجد فعلا إثبات علمي لها. يعني
1: أيوة، لا وطبعا يعني ما كله، ما في أي إثبات علمي عليه. بس سريعا دكتور عمار، أنت يعني تخصصك طبيب نمط الحياة، يعني الواحد يجي لك لما إيش يكون عنده، إيش بيكون يسوي
0: لما يشعر أنه تطبيق أو خطط نمط الحياة أو الأنظمة الغذائية والنشاط البدني وجودة النوم والتوازن

0: التوتر وغيرها امر صعب. يعني بعض الناس يقول لك اوكي انا عارف المعلومات وعندي المعلومات لكن ما اقدر اطبقها. فطبيب نمط الحياه يفهم هذه الحاله
1: اوكي
0: ويبدا يفصل نظام مخصص لهذا الشخص بخطوات بسيطه جدا توصل لمرحله الصحه باذن الله.
1: يعني كلنا لازم نجي لك.
0: الله يحييكم الله، وغير كثير ترى في طب نمط الحياة الحمد لله.
1: طيب شكرا لك على هذه المداخلة، كان معنا من جدة دكتور عمار عبد القادر تنكل، طبيب نمط الحياة والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة. عمر عبد القادر عرتن حكم كان يعني مرشح أنه يدخل التاريخ كأول صومالي بيحكم في مباريات كأس العالم 2026، لكن أحلامه بدخول التاريخ اصطدمت في واقع الهجرة والجوازات الأمريكية. عرتن عمره 34 سنة وهو حاليا واحد من أبرز الحكام في أفريقيا، وصار حتى حكم دولي في قائمة فيفا عام 2018، وأدار مباريات في بطولات قارية كبيرة زي دوري الأبطال و كأس الأمم. وفي نهاية العام الماضي اختاروا حتى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أفضل حكم في القارة لعام 2025، واختارته كمان الفيفا ضمن قائمة من 52 حكم لإدارة مباريات مونديال 2026. وهنا حتى ظهرت تساؤلات، يعني لو حيكون في أي إشكالية في مشاركته، يعني ليش؟ لأنه صومالي الجنسية، وأمريكا فرض من يونيو الماضي حظر تام على دخول الصوماليين للبلاد. وقتها طلعت تقارير إعلامية قالت أنه تم إصدار جواز سفر دبلوماسي للحكم لتسهيل سفره لأمريكا، وأنه صدرت تأشيرة له وقيل أنه خلاص أموره تمام. يعني التأشيرة والجواز الدبلوماسي والترتيبات هذه عملتها السفارة الصومالية في نيروبي، وفعلا الحكم سافر من كينيا باتجاه الولايات المتحدة عبر رحلة ترانزيت في تركيا، ووصل مطار ميامي وهناك خضع لإجراءات تدقيق إضافية. تم إبلاغه بعدها أنه لن يسمح له بدخول البلاد وتم إعادته لتركيا في الرحلة اللي بعدها. وأصدرت حتى فيفا بعدها بيان أكدت فيه أنه الحكم ما حيشارك في المونديال بعد منعه من دخول أمريكا، وقالت أنه دخول المشاركين للدول المستضيفة شأن خاص بالدول وهي ما بتتدخل فيه. هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت أنه مواطن صومالي وصل لمطار ميامي قادم من اسطنبول وخضع لفحص إضافي، وبعد مراجعة حالته تقرر عدم السماح له بالدخول، لكن من دون الكشف عن اسمه أو عن أسباب عدم السماح له بالدخول. الحكم الصومالي نفسه في بيان له نقلته الفيفا قال أنه حيحافظ على إيجابيته ويركز على مسيرته ومستقبله وشكر كل اللي ساعده. بس الحقيقة أنه الخبر فجر جدل واسع، لأنه كثير ناس اعتبروه أزمة جديدة من أزمات المونديال اللي لسه ما بدأ، وناس شافوا أنه إحراج للفيفا اللي دايما بتقول أنه كرة القدم تجمعنا. ومن منع دخول الحكم الصومالي ننتقل لفيديوهات ثانية عاملة ضجة وجدل ومتعلقة أيضا بالمونديال، وهذه عنوانها تفتيش المنتخبات. نبدأ من منتخب السنغال اللي انتشرت فيديوهات من تفتيش تعرض له أفراد بعثته في مطار سان أنطونيو في تكساس، وكثير ناس وصفوا التفتيش بالمهين. زي ما شفتوا في الفيديو البعثة واقفة على يعني المدرج بعد أو المدرج عفوا بعد ما نزلت من سلم الطيارة، وواحد منهم بيتفتش والباقي بيستنوا دورهم، واللي بيتفتش مجلسينه على كرسي وبعدين وقفوه وبعدين بيقولوا له مد رجلك. زي ما قلت لكم ناس اعتبروا طريقة التفتيش مهينة، ولكن في ناس تانية قالت انه لا هذه اجراءات امنية يعني. بس الغريب في الموضوع هو انه المنتخب السنغالي وصل امريكا من 28 مايو، وكان في فيديوهات انتشرت من وصوله، وكانت حتى الفيديوهات عادية، ودخلوا البلاد عادي وعملوا معسكرهم التدريبي ولعبوا اكثر من مباراة ودية. يعني رحلة امس هذه

0: اللي تفتشوا فيها كل هذا التفتيش في تكساس كانت رحلة داخلية، وكانوا على فكرة رايحين تكساس لأنه حيلعبوا مباراة ودية مع السعودية اليوم بعد ساعات. وإذا فيديو السنغال هذا أثار الجدل، فاللي صار مع منتخب أوزبكستان أثار الجدل كمان أكثر وأكثر، لأنه المنتخب الأوزبكي أمس كان عنده مباراة ودية مع هولندا في نيويورك. هم برضو أوريدي في أمريكا من 26 مايو، وصلوا الملعب أمس وبدأوا ينزلوا من الباص، وتفاجأوا بالأمن واقف لهم وفتشهم تفتيش دقيق وبالكلاب البوليسية كمان.
1: Está enfrente a Países Bajos. Ahí está llegando Uzbekistán. Tiene al jugador del City, ¿no?
2: A ver. Security. Security. Mirá, perros.
3: Toma.
2: Le huelen la equipación a todo.
3: Ah, le tenés que dar el bolsito.
2: Increíble.
1: No, ese, y ahora quiero contar algo.
3: Le el bolso a Diego.
1: Mirá lo que tenía en el bolsillo. Moneda. Flaco. Pierden los puntos.
3: Y los jugadores.
2: Esto te predispone. Que sepa que está todo en orden. Que tenés todo en orden.
1: A ver.
2: Porque esto no.
3: Te hacen la
2: no lo vi nunca.
1: Sigamos con esto porque es increíble.
3: Ya los demás. Para,
1: no te vayas de acá, mano.
3: Para cómo vas. Ah, que lo van a revisar allá.
1: Allá. ¿No ves que te dije el de anteojito? Le suena a todo.
3: No.
1: El de gorra. El de gorra. No, el de gorra, un crack, mira.
3: No, tampoco. Allá.
1: No nada.
3: Pero que no le sonó. Mira cómo lo mandan para el costo. Mira los bolsos.
1: Los bolsos. Todos los bolsos ahí para que los revisen. Partido amistoso.
3: Pero el rope está quieto.
1: El perrito.
3: El rope está quieto.
1: Está trabajando, no me
2: gusta. Es raro que no puedan hacer esto en la previa, ¿no? En el hotel.
1: En Nueva York. Nueva York.
0: الأمن طلب من لاعبي المنتخب الأوزبكستاني والجهاز الفني أنه يحطوا شنطهم على الأرض وفحصوها فحص دقيق، هذا غير تفتيش كل واحد في الفريق بالأيدي وبالأجهزة. كتار استنكروا حتى معاملة المنتخب بهذا الشكل، وتساءلوا أنه إيش ممكن يكون مستدعي كل هذا التفتيش يعني قبل دخول الملعب، وهل خضع المنتخب الثاني مثلا لنفس الإجراءات؟ فاصل ونعود.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا من جديد. إلى مصر اللي أمس تقدم فيها عضو مجلس الشيوخ النائب محمد الجندي مقترح جدلي. النائب خاطب في مقترحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزيرة الثقافة. أما مضمون المقترح فهو إنشاء نقابة جديدة، نقابة للبلوجرز. المقترح قال أنه السنوات الماضية أعداد البلوجرز وصناع المحتوى زادت بشكل كبير، وأنه للآن ما في إطار مهني أو قانوني ينظم ممارسة هذه المهنة. وقال أنه غياب التنظيم هذا تسبب في ظواهر سلبية زي انتشار المحتوى غير الهادف أو المضلل والمسيء وتراجع المعايير المهنية. النقابة بحسب مقترح النائب حتحمي أصحاب المهنة وبتنظم الموضوع يعني، وحتساعد في دعم الاقتصاد الوطني. مقترح عامل انقسام، ناس بتحيي وناس أو شايفة حتى الموضوع يعني أنه مهم وفعلا في حاجة له، ناس تانية شايفة أنه

0: المرأة يعني ما وصلت إنه تنعمل نقابة للبلوجرز. عشان نحاول الإجابة عن كثير من هذه التساؤلات حول هذا المقترح بينضم إلينا صاحب المقترح شخصيا عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمد الجندي. أهلا فيك معنا. بس إذا يعني تقول لنا إيش السبب اللي أنت حسسك أنه مهم أن حضرتك تتبنى هذا المشروع شخصيا؟
1: تحياتي لحضرتك أستاذة سارة ولمشاهدين قناة العربية في جميع أنحاء العالم. الحقيقة الموضوع صانع المحتوى أو البلوجرز خلاص أصبحوا منتشرين وموجودين على الساحة بأعداد كبيرة جدا وبيدخلوا كل بيت في من بيوتنا، فبالتالي أصبحت مهنة وبيتقاضوا عليها أجر، فلابد من أن يكون يعملوا من خلال منظمة أو جهة أو هيئة رسمية يكون ليها هي اللي تحط الضوابط ولائحة لأداب المهنة دي، بحيث وفي نفس الوقت يعني بتدي حيك عارفة أنه أي مهنة لابد أن يكون ليها ضوابط، بحيث أن هم يعملوا وفقا للضوابط دي، وفي نفس الوقت هم ليهم حقوق وعليهم التزامات. حقوقهم تقدر النقابة دي أنها تديهم هذه الحقوق، زي مثلا من ضمنها أنه هو يقدر أنه يفتح حساب بنكي بشكل رسمي لأن ده حاليا ممنوع في مصر. يقدر ان هو يكون ليه حقوق ويمارس هذه المهنة لانها خلاص ده اصبح واقع واصبحت مهنة. فيقدر يبقى الجهة دي هي اللي تقدر انها تجيب له حقوق، وفي نفس الوقت عليه التزامات. اللي يقدر يضع هذه الالتزامات ويديله زي ما بيقولوا تصريح لمزاولة هذه المهنة، تبقى هي النقابة دي تحط لوائح ومعايير لأداب هذه المهنة بما يحمي ايضا المتلقي.
0: طيب
1: من هنا جت الفكرة.
0: خليني بس اناقشك في الموضوع لأنه في بعض الناس كان عندهم شوية انتقادات أو تعليقات، فحب أسمع منك ردك على هذا الموضوع. يعني في ناس قالوا أنه الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو يعني خلينا نقول السيطرة على المحتوى أو قمع حرية الرأي. كيف تشوف هذا الكلام؟
1: لا فندم، يعني طبعا احترامي لجميع الاراء اللي في اي من حق اي حد يقول رايه طبعا في المقترح، احترامي للجميع، ولكن ده ان انا احط اطار تنظيمي ان يشتغل من خلاله مقدم المحتوى.
0: ما هو مين
1: ملوش اي علاقه.
0: ايوه بس ما هو مين حيحدد المعايير؟ لانه انتوا واحده من الاشياء اللي في طلبك انت قايل عنها، قايل انه هذا كوسيله لمحاربه بعض الظواهر السلبيه زي انتشار المحتوى غير الهادف او المضلل. يعني مين حيحدد ايش هو الهادف والمضلل او غير المضلل عفوا؟
1: طيب خلينا نتفق الاول انه في المحتوى اللي موجود او صانع المحتوى او ما يسمى بالبلوجرز، في منهم ناس ناجحين جدا وبيقدموا محتوى هادف، محتوى سواء سياسي او علمي او ثقافي، وعلى الجانب الاخر للاسف في برضو ناس بتقدم محتوى لا يليق وبعضها امور مسيئه وما الى ذلك، وبالتالي اصبح من الضروري ان احنا نفرق ما بين زي ما بيقولوا الشيء النافع ومقدم المحتوى اللي بيبذل مجهود في المحتوى بتاعه وبينفع بيه الناس، وما بين المحتوى الفاسد اللي بيدخل بيوتنا وبيضر
0: بس هو مين اللي هيحدد؟
1: في بعض الاحيان كمان مخالف للاعراف والقوانين. هنا المقترح بيقول ان الجهات المعنيه كلها تجتمع. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا المجلس الاعلى للاعلام، عندنا نقابه الصحفيين، عندنا المثقفين. احنا عايزين الموضوع يطرح للحوار المجتمعي ان احنا نطلع بيه في الاخر بمحددات وضوابط اللي بيها ينشأ هذا الكيان، وبالتالي يقدروا الناس يمارسوا عملهم من هذا في خلال إطار هذا اللي هينتهي إليه الحوار ده. أنا بحاول ألقي زي ما بيقولوا حجر في المياه الراكدة، لأن الموضوع خلاص أصبح ظاهرة ولابد من التعامل معها، والحقيقة وظاهرة منتشرة. إحنا النهاردة بعد جهود الدولة المصرية في في التحول الرقمي والبنية التحتية أصبح عندنا أكثر من 100 مليون مشترك في الانترنت.
0: أيوة
1: واي
0: صح.
1: حد عنده كاميرا وعنده انترنت خلاص بيطلع يقدم محتوى.
0: اكيد طيب ما هو ايوه يعني هي حريه
1: ازاي ان احنا نعمل فلتر لل
0: اي بس ما هي تحولت لحريه شخصيه يعني كمان، واصبحت يعني زي كانه اي شخص يعني بيسوي اي شيء في حياته بيفتح عادي على السوشيال ميديا، اصبحت جزء من حياتنا. بس خليني سريعا اسالك عن الموضوع الثاني اللي الناس علقوا عليه، قالوا انه هو هذا الموضوع بس بهدف السيطره

0: على أرباح اللي هم صانعي المحتوى وفرض ضرائب عليهم. وانت حتى حضرتك في مقترحك قلت انه انت واحدة من اهدافك انك انت دعم الاقتصاد الوطني.
1: طبعا مظبوط. احنا اتفقنا في البداية انه كل مهنة ليهم حقوق وعليهم واجبات او التزامات زي اي مهنة فندم. هو طالما بدأ يتقاضى اجر على هذه المهنة يبقى من حقه او من حق الدولة ان هي تاخد ضرائبها، وهو في نفس الوقت هيبقى بيعمل بشكل قانوني، ولكن ده مش هو الهدف الرئيسي للموضوع. ده احد الاهداف المقترح، ولكن الهدف الاساسي هو وضع ضوابط ومحاربة الانحرافات السلوكية اللي بقينا نشوفها دون الإخلال بحرية الإبداع، لأن النهارده حرية الإبداع فندم ليها سقف، ليها إنها لا تصطدم مع المعايير الدينية والأخلاقية، وأنا مهتم جدا بهذا الشأن. وكنت قدمت قبل كده أيضا مقترح بتدريس مادة التربية الأخلاقية والسلوكية لمجابهة الانحرافات السلوكية اللي بيواجهها مجتمعنا العربي وأبنائنا يعني.
0: وإيش صار في المقترح هذا؟
1: فأنا مهتم بهذا الإطار، يعني ده الهدف الأساسي. أوريدي أحيل من السيد رئيس مجلس الشيوخ للجنة التعليم بمجلس الشيوخ المصري، وحاليا هي في إطار المناقشات مع وزارة التعليم التربية والتعليم.
0: بس أنت عارف يعني إن هم بيقولوا أصلا على نقابة البلوجرز إنه أصلا يعني مستحيل تطبيق هذا المقترح أصلا على أرض الواقع يعني.
1: مفيش حاجة مستحيلة. هو مبدئيا يعني عايزين هي نقابة لصانع المحتوى. خلينا نفرق ان تاني انه في صانع محتوى وفي بلوجر بيقدم ريفيو على منتج، بيقدم ريفيو على مطعم، على براند معين او كده. احنا بنتكلم على الجميع وبالاخص صانع المحتوى. وانا شايف ان ده هيحطهم في اطار قانوني وهيحفظ ليهم حقوق كتيرة قبل ما يكون ان هو الهدف انه الالتزامات اللي عليهم، في نفس الوقت بيحمل المجتمع من المحتوى او اللي بيقدم في بعض الاحيان مخالف للمعايير الاخلاقيه والدينيه والسلوكيه ومعاييرنا كمجتمع عربي.
0: وصلت فكرتك، انا بشكرك.
1: لكن مش الهدف الاساسي انه بس ضرائب وحاجه زي كده.
0: ايوه، لانه هو هي بين كثير ناس علقوا انه هو الهدف منا هو الفلوس الهدف الاساسي، وانت اللي قلت ضرائب، انا قلت يعني الاقتصاد الوطني. بس هو هو كل الناس تكلمت على الضرائب فعلا يعني، وقالوا انه مسيطرة على المحتوى كمان. بس انه على العموم احنا حنشوف كيف
1: ابدا هو طالما لو تسمحي لي.
0: ايوه
1: لو سمحتي لي حضرتك، هو اي ممارس لاي مهنه في اي دوله طالما تقاضى اجر في النهايه برضو احد الالتزامات اللي عليه انه يكون دافع لرسوم او ضرائب. فانا شايف ان ده تقنين لوضعهم لكل صانعي المحتوى، وايضا هيحفظ لهم حقوقهم.
0: طيب.
1: خصوصا في ظل ان حضرتك عارفه ان بقى في دلوقتي ما يسمى باللجان الالكترونيه، واصبحوا مؤثرين وبيشكلوا كمان توجه للراي العام في بعض الاحيان.
0: صح.
1: فلما يشتغلوا من خلال إطار قانوني ده أنا شايف إن في حماية ليهم وأيضا حماية للمجتمع، وما نتركش الأمر كله للجهات الأمنية أو لوزارة الداخلية. وأنا يعني بنتهز
0: بس أنت حابب يعني، بس هو موضوع اللجان الإلكترونية موضوع يعني
1: صفحة وزارة
0: موضوع اللجان الإلكترونية موضوع يطول يعني شرحه والحديث معه. بس أنت حابب بس أنت حابب تدخلهم في النقابة كمان؟
1: ادخل مين انا؟ لا يا فندم، انا بتكلم على كل صانع المحتوى.
0: اللي ما انا قلت يمكن اذا اللجان بقى
1: هتقدر تفرق ما بين صانع المحتوى
0: يعني هتضيف.
1: لا مش هيقدر يدخل طبعا، ده بالعكس، ده احنا هنحمي الـ الـ الـ الـ الـ المجتمع ونحمي صانع المحتوى من ان يكون في حد يشتغل بتوجيه.
0: طيب.
1: فبالتالي يبقى احنا كده بالعكس، ده كده في ضمان اكتر للمحتوى الهادف يعني.
0: طيب، نحن بنشكرك على هذه المداخله، واكيد حنتابع ايش حيصير في المقترح.
1: حضرتك.
0: كان معنا عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمد الجدي. مدينة يابانية قفلت 100 مدرسة تقريبا وعلقت الدراسة، والسبب عجيب. شوف السبب.

طيب يعني شفتوا السبب، السلطات من 4 أيام جالها عشرات البلاغات انه في دب حر طليق في الشوارع. قامت السلطات بدأت عملية البحث عنه بمشاركة عناصر شرطة ومسؤولين محليين وصيادين، وحذرت المواطنين وقالت لهم هذه الأيام انتبهوا، لو تفضلوا جوا بيوتكم أحسن برضو، يعني خاصة وانه البلاغات كثيرة والفيديوهات أكثر، ومو معروف لو هذول كلهم دب واحد أو أكثر من دب. وحماية للطلاب وخوفا عليهم، أعلنت السلطات تعليق الدراسة في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية وعددها 94 مدرسة، لأنه طبعا سلامة الطلاب هي الأولوية القصوى. الموضوع ممكن يبان لنا والكثير يعني ناس حول العالم غريب، لكن في اليابان هو مو غريب، لأنه السنوات الماضية شهدت اليابان زيادة في هجمات الدببة ومشاهداتها، خصوصا في المناطق الحضرية، يعني في المدن عادي كده، مو في يعني مو في الطبيعة يروحوا برا، لا في المدن. والسنة الماضية بس قتل 13 شخص في اليابان بهجمات لدببة، وهذا يعني رقم قياسي يعني. والخبراء بيقولوا انه سبب زيادة الهجمات هي الزيادة الكبيرة في أعداد الدببة نفسها بسبب وفرة الغذاء. الدببة هذه تحديدا مهددة ترى بالانقراض في العالم، بس في اليابان بيزيد عددها بسبب وفرة الغذاء. عموما بالعودة للمدينة اللي قفلت المدارس بسبب دب، السلطات من ساعات أعلنت انه عثرت على دب ونشرت فيديوهات الإمساك به.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردا هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا ساردا.
0: أخبار سارة.
5: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
7: العربية FM.
8: العربية FM.
7: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
8: لتعرف أكثر.

0: الملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني انت تتكلم فنيا،
3: اجل القدسية المفروض الاول،
4: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
1: وش اسوي انا اللي سجل؟
0: واقلام الصحفيين
5: الان ما شاء الله تبارك الله حسين،
6: اذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
7: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن الهجوم الأخير في إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد وطأة. بيان بريطاني فرنسي أسترالي كندي نرويجي يندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. فرنسا تمنع الوزير الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة الاستيطان وواحدا وعشرين مستوطنا من دخول أراضيها. أرقام رسمية لبنانية تؤكد مقتل ثمانية بغارة إسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور. مسلح يتسلل من لبنان ويطلق النار في المنطقة الحدودية قبل مقتله بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. الرئيس اللبناني يقول لوفد أوروبي إن انسحاب إسرائيل سيمكن من بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. ماكرون يؤكد للمبعوث الأمريكي توم براك دعم سيادة سوريا والعراق ولبنان. وزير النقل السعودي ونظيره التركي يوقعان مذكرات تفاهم في الربط السككي والخدمات اللوجستية. نينجا السعودية تعتزم تقديم عرض لشراء بعض أصول ديليفري هيرو في الشرق الأوسط بحسب فاينانشال تايمز. خام برنت والخام الأمريكي يتراجعان بثلاثة دولارات في التعاملات الآجلة. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن عودة تدفق إمدادات الطاقة لمعدلات ما قبل الحرب ستستغرق شهوراً. الأخضر السعودي يواجه السنغال ودياً في سان أنطونيو في ولاية تكساس. والمنتخب العراقي يلاقي نظيره الفنزويلي في ختام تحضيرات المنتخبين لمونديال أمريكا. مستمعينا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة مع المتألقين دائماً عصام وسارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: أخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة.
7: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
2: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.

0: خاصة.
1: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: حنقفلها
5: أقفل الكاميرا خلاص.
6: أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: كيف علاقتك مع كرة القدم؟
8: أعتقد أن اسمي سارة حوساوي، أعتقد أن هناك ارتباط وثيق ما بيني وما بين الكرة.
7: جيدة 100%.
8: أتخيل
7: كأس العالم.
8: يا الله،
7: كل 4 سنوات طبعا بالمناسبة.
8: هذه معلومة بديهية، شكرا.
7: معلومة للمعلومة. انت عارفه كم عدد في كل فريق، في كم لاعب؟
8: اي معروف، 3.
7: الله الله الله الله، الاجابه يا اخي.
8: اي انا بالكورة ملعبي.
7: ما شاء الله عليك ما شاء الله. كره قدم مش سله.
8: لا لا لا، معروف السله معروفه. 4 بديهيات هذه.
7: اليوم موضوعنا له علاقه بهذه الرياضه المجنونه، اسمها دائما الناس تذكر دائما المستديره والمجنونه والساحره عن كره القدم. المشاعر المرتبطة بهذه الرياضة، ما بين الفرح والسعادة الغامرة وما بين الحزن.
8: صحيح.
7: بيصل مرحلة بعيدة جدا في أحيان كثيرة جدا، بسببها بنخسر أشياء كثيرة جدا. بنخسر، قد نخسر صحتنا، قد نخسر علاقتنا بالآخرين، قد نخسر أشياء كثيرة جدا، وأيضا بسببها بنكسب أشياء كثيرة جدا. بالمناسبة لو بتتبني أحيانا علاقات جيدة جدا من خلال الالتقاء لتشجيع تلك اللعبة.
8: صحيح.
7: طيب نحن هنسأل سؤال واضح وصريح، لماذا نفرح وبالمقابل لماذا نغضب أحيانا وكأننا نحن من نلعب؟
8: أحسن.
7: يعني مش لأنه نحن كمشجعين كأننا نحن لعيبة في الميدان.
8: أحسن. أحسن.
7: هذا هو موضوع نقاشنا. حنسعى جدا أكيد بتلقي تعليقاتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. أرقام التواصل بيننا وبينكم 011-5100-100 ورقم الواتساب
8: 056-62-62-062.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
6: أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: مسألة إدارة الانفعالات دي المتعلقة أيضا بتشجيعك ومتابعة كرة القدم، إدارة هذه الانفعالات كيف تكون، خاصة عندما نفوز ونشوة الفوز والانتصار عند طعم ومذاق خاص، مقابل شيء آخر مرارة الخسارة. وللخسارة أيضا مرارة وطعم ومذاق مختلف. حنبدأ بداية دكتور سارة، لأنه البعض يعني عندما ينتصر فريقه، الفريق الذي يشجعه، يتعامل مع هذا الأمر وكأنه انتصار شخصي ليس لفريق. وعندما يخسر الفريق هذا يتعامل أيضا وكأنه هو الذي خسر وليس فريق يشجع.
8: طيب تجي نعطي تفسير.
7: يلا.
8: احنا كبني آدمين نعمل مع مبدأ نحن فزنا لكن هم خسروا، دائما في كل حاجة
7: مع النحن، مع الجماعة،
8: مع وقت الأشياء الجيدة نحمي نفسنا بالنحن. هذا شيء اسمه الاستمتاع بالمجد العاكس. يعني فريقي فاز اللي أنا أنتمي له، هذا نحن فزنا. فريقي خسر يصير اسمه قطع الصلة بالفشل العاكس.
7: تماما.
8: أي
7: في الأول هو فاز وبالتالي وكأني أنا الذي فزت.
8: تعرف أنهم عملوا دراسة في جامعة تقريبا كانت بولاية أريزونا.
7: طيب.
8: لاحظوا، عملوا دراسة كذا مسحية على الطلاب، لاحظوا أن الطلاب يلبسون التيشيرتات حق جامعاتهم بالأيام اللي تلي فوز منتخب الجامعة بكرة القدم وفي كرة السلة. وقتها اكتشفوا أو لقوا دراسة كذا قدروا أنهم يوصلوا لها، أنهم الطلاب يلبسون هذه يعني التيشيرتات بهذا الوقت بحثا عن انتماء أو قبيلة ينتموا لها تشعرهم بالمجد. هذا هو الاستمتاع بالمجد العاكس.
7: غريب فعلا. ارتباط وثيق

0: تالي مع الفرق التي نشجعها، مع انه مفترض يعني الشخص بيتخيل وكانه الاحاسيس دي المشاعر المرتبطه بمساله الفوز والخساره مفترض تكون يعني واحده يعني، لكن لا يبدو انه هنا فرق، خاصه عندما فعلا نربط المساله بالجماعيه بمساله نحن انتصرنا.
1: ايوه لانه ترى نحن
0: يعني انتصرنا عليكم دائما في النقاشات.
1: لا
0: تذكر آخر مرة إحنا فزنا فريقنا نحن فزنا عليه.
1: يا دكتور عصام موضوع الكرة مختلف تمام الاختلاف عن موضوع النقاشات وأي موضوع آخر.
0: لما هي في الكرة.
1: أي فنحن
0: يعني مثلاً نتناقش مع شخص مثلاً بيشجع فريق آخر. مثلاً.
1: أي.
0: وشخص آخر بيكون بيشجع فريق مثلاً النصر وسي مثلاً محجوب مثلاً الأهلي مثلاً. وفي نقاشاتنا دائما بدون النقاش ده فاكر احنا اخر مره لما انتصرنا عليك
1: هنا
0: لما فزنا
1: نبحث.
0: طب لا
1: اي ليش يسوون كذا الناس؟ لانهم يبحثون عن مجد عاكس، لانه الكوره تنتمي دائما بايش؟ ليش الكوره هي اكثر الاشياء وضوحا في الدنيا وهي اكثر الاشياء انتشارا، كره القدم تحديدا تلاقيها هي اللي توحد الشعوب.
0: صحيح.
1: هي اللي توحد الثقافات.
0: صحيح.
1: تلاقي اللي في اقصى الهند يشجعون منتخبهم نفس اللي في اقصى السعوديه، نفس اللي في اقصى امريكا، نفس اللي في استراليا.
0: صحيح.
1: ليش؟ لانهم دائما يدورون حول الانتماء. كره القدم تلعب على هذا الجانب، جانب الانتماء، جانب الولاء، جانب انت ما انت عارف مين اللي حيفوز.
0: صحيح.
1: جانب المجد العاكس. هذه الجوانب كلها مختلفه. يعني احنا ممكن نتناقش عن نقاش كروي عابر بعكس لما نشاهد مباراة. ليش؟ لأن وقت أساسا مشاهدة الكرة يرتبط الموضوع بهرموناتنا، إيش اللي يرتفع إيش اللي ينخفض، زائد يرتبط بإنجازاتنا. طيب خلينا نقول إن أنت تشجع النصر على سبيل المثال.
0: طيب.
1: ليش لما فاز النصر وأخذ الدوري هذيك المرة حسيت إن أنت اللي فزت وأخذت الدوري وعزمت أخوياك وسويت وعملت، ولما فاز خلينا نقول فريق آخر أنت أي زعلت؟
0: كان عادي الموضوع.
1: أي ما لنا
0: تزعل، وقد يكون الموضوع عادي بالنسبة
1: أيوة
0: لك وكانوا ما يهمك.
1: أيوة
0: يعني.
1: اللي خسر مو فريقي ما لي دخل، لكن لما فاز تلاقي باشر على أخويا وجاب ذبيحة وسوى وعمل. ليش؟ لأنه هو يشعر أن هذا الانتصار جزء من مجده هو.
0: أيوة. جميل هذه النقطة والزاوية. حنواصل ونتناقش حولها بالمناسبة، ومسألة الانفعالات اللاحقة دي، مسألة أنك أنت ممكن تعبر عن فرحك جاية بالانتصار بطريقة تعزيم عزومة زي ما أنت ذكرتي، برنامج معين، تبادل التهاني المتعلق أيضا بالانتصار والخسارة. هذا هو موضوع نقاشنا اليوم، ونحن حنتكلم أيضا بالمناسبة أي شخص منا دائما بالذات في مع قرب كأس العالم اللي حنطلق يوم الخميس القادم، كل شخص أكيد يشجع منتخب وطنه وبلده ويكون في ارتباط كبير جدا وثيق جدا مع هذا الفريق وتشجيعه، وبالتالي اهتمامنا بتشجيع المنتخب.
1: لعل عندي سؤال الآن وأنت تتكلم.
0: طيب.
1: طيب اللي ما يشجع منتخب بلده أو بلده ما تأهلت
0: أو ما مشاركة
1: أي ما أخذت للتصفيات النهائية وما راحت لكأس العالم، الأفرقة اللي يشجعها لأنه ينتمي للبلد أو ينتمي للعيبة اللي بهذه الأفرقة؟
0: صحيح.
1: أنا أحتاج هذه الإجابة من المستمعين.
0: صحيح اللعيبة، لأنك أنت أحيانا قد ترتبط فعلا بلعيبة معينين
1: أو أنت ترتبط في هذا البلد،
0: وهذا اللاعب لو انتقل لمحل آخر أو أنت تنتمي للمكان البلد دي بطريقة أخرى. ال- ال- ال- التأثيرات اللي بتحصل بعد النتيجة، بعد صافرة نهاية المباراة علينا، إن كان فريقك منتصر أو مهزوم، كيف المسألة دي بتأثر عليك؟ هل من الممكن أنك أنت مثلا نتيجة مباراة تفسد عليك يومك بالكامل؟ هل ممكن تفسد علاقتك بصديق مثلا وبشخص آخر ولا لا؟ هذا هو محور أو أحد محاور نقاشنا في هذه الحلقة. وبالمقابل بالمناسبة، هل أنت كيف لما تكون سعيد كيف بتعبر عن فرحك وسعادتك لما ينتصر فريقك مثلا؟ أيضا هذا سؤال نطرحه من خلال حلقة هذا اليوم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: هذه الانفعالات المتعلقة بالفوز أو الخسارة أحيانا قد ينتج عنها انفعال معين، ويسأل الشخص نفسه ليه هذا الانفعال تحديدا. يعني إحنا بنشاهد أحيانا في الميادين بالمناسبة إنه شخص لما الفريق مثلا ينتصر يبكي، ولما يخسر يبكي أيضا.
1: طيب شوف يا دكتور عصام، خلينا نكون واعين بحاجة إنه التفاعل الإنساني

معقد على كثر ما هو خفيف على كثر ما هو معقد. أنا ما ينفع أني أجي أقول أن نحن نتفاعل مع الكورة ونتفاعل مع الكذا بالطريقة المعينة والتعصب هو الأساس وعدم التعصب هو غير ما ينفع. إحنا لازم نستوعب أن هناك ارتباط ما بين الإنسان نفسه نفسيا.

0: لما بنتابع للكورة، حاجة اسمها عندنا في جهازنا العصبي شيء اسمه خلايا عصبية مرآتية. نلاحظ الأشخاص اللي بيلعبوا كورة أو بيتابعوا مباراة، تلاقي لما أحد بيشوت هم بيقلدوه بالشوتة مثلا، أو لما أحد بيطيح هم اللي بيمسكوا رجلهم، أو اللي ليش كذا يا حكم، ليش كذا قاعد يصير. هذه التفاعلات تصير لأنه هو قاعد يتابع هذه المباراة، شعر أنه جزء منها، فبناء عليها صار عنده.
1: قد تكون انفعالات دي أكبر من الشخص في حد ذاته.
0: كيف يعني أكبر؟
1: يعني مثلا أنت ذكرت الآن مثلا واحد يطيح مثلا على رجله، هو يشجع يحس بالألم ديه.
0: إيه إيه.
1: أكثر من الشخص اللي هو.
0: لا مو أكثر. هو يشعر إنه هو اللي قاعد يصير له هذا الشيء. فبناء عليها وش اللي بيحصل وقتها؟ بيحصل إنه قاعد يعكس اللي قاعد يصير في الملعب، وكأنه هو اللي قاعد يلعب. فبناء على هذا نحن بنتفاعل جسدياً. وأيضا بنتفاعل نفسيا، فأنت لما تشوف أحد مثلا بكى لخسارة، ونشوفها كثير في الملعب، بكى لخسارة، انهار لخسارة، لأنه يشعر أنه هو اللي بذل هذا المجهود. 90 دقيقة هو قاعد يلعب، فاشتغل محلل واشتغل كابتن واشتغل قلب دفاع، وصار كل شيء لأنه قاعد يتابع.
1: بالتالي يمكن يبكي في خسارة ويبكي في فرح في أن واحد
0: أحسن
1: في فوز
0: أحسن
1: وانتصار. طيب وبالتالي السؤال أيضا المهم جدا، إنه هل حقيقي فعلا المسألة دي السعادة نحن بنحس بها مثلا دي سعادة حقيقية مرتبطة بكرة القدم دي، لما ينتصر فريق ونكون سعيد سعادة كبيرة، هل دي فعلا سعادة حقيقية ولا لا؟
0: تخيل.
1: ولا إحساس مزيف مؤقت يزول.
0: احنا دائما لما نتكلم عن المشاعر، ترى ما في شيء مزيف بالمشاعر. السعادة حقيقية والألم حقيقي. لما يجي أحد يقول لك أنا قلبي يوجعني لأن فريقي خسر، ترى هو صادق قلبه قاعد يوجع. في 2008 سووا دراسة في ألمانيا من الطوارئ، لقوا أن المباراة اللي كانوا في كأس العالم حق 2006 يلعبون فيها بالمنتخب الألماني، فلما بيضيعوا يعني بمباريات حاسمة بيضيعوا ضربات أو بيعملوا حاجة، لقوا أن حالات الطوارئ خاصة في الأزمات القلبية والاضطرابات الخاصة بأمراض القلب تزيد لدى الرجال بمقدار 3.2 ضعفا، ولدى النساء بمقدار 1.8 ضعفا عن الحالة الطبيعية. ليش؟ هذه مباراة حاسمة الآن ألمانيا قاعدة تلعبها، فهم قاعدين يشعرون بألم. اللي رايحين الطوارئ هذول ما بيمزحوا، ما بيبالغوا، ما بيأفوروا، لا هم فعلا قاعدين يتألمون. ليش؟ لأن عقولنا ما تفرق ما بين ألم جسدي حقيقي ووجع ضربة، وألم نفسي حقيقي ووجع ضربة داخلية.
1: صحيح. ولذلك بالمناسبة احنا بنشاهد احيانا ايضا خاصة قبيل المباريات مهمة، دائما بتأتي نصائح من اطباء بالمناسبة مختصين حتى في القلب وغيره، انه يحذروا الناس منه مسألة التفاعل مع وانفعالهم مع الفريق، كيف من المفترض تكون على شنو ما تأثر عليهم، لأنه ممكن بالفعل ممكن فعلا الشخص يصاب بمرض ما نتيجة الانفعال الزائد دي،
0: ارتفاع الضغط، اضطرابات الطعام، اضطرابات النوم أحيانا. هذه الأشياء جسمنا هناك علاقة تكافلية رهيبة ما بين نفسيتنا وما بين جسمنا. هنا ما نقدر نعزل الجسم عن النفس أبدا. كرة القدم إيش بتعمل؟ بتعطيك إثارة. إحنا قاعدين نتابع شيء إحنا ما عندنا، عندنا رهان، عندنا الآن 50-50، 50% راح ينتصر هذا الفريق، 50% راح يخسر. نفسها اللعبة هي إنه فلان يمرر لفلان وفلان يسدد وفلان يعمل، هذه تعطي استثارة. أحيانا بعض العلماء شبهوها باستثارة، يقولون كأنها قمار. انت لما بترمي النرد انت ما بتعرف هو بيجيب 7 ولا بيجيب 3
1: او ما في توقعات دائما، بس هي مجرد توقعات.
0: فنفس الشيء اللي قاعده تعمل الكره قاعده تغذي فيك هذه التساؤلات. فبناء عليها انت ردت فعلك الاخيره ايش بتكون؟ ردت فعلك الاخيره بتكون انك ما انت عارف ايش قاعد يصير. فجسمك قاعد يتفاعل، نفسيتك قاعده تتفاعل، انت نفسك قاعد تتفاعل. فكره القدم قاعده تصنع لك هذه الهاله.
1: نعم. طيب معنا اتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معكم ابو فهد من الصبر.
0: مرحبا. هلا. يا ابو فهد، سمعت موضوعنا؟
2: سمعت الموضوع، ومثل ما يقولون موضوع ذو الشجون. يعني وعندي سؤال في الاخير، بس خلوني احكيكم عن الذكريات العظيمه مع كاس العالم.
0: يلا قول لنا.
1: جميل.
2: يعني انا اول كاس عالم شفته كنت صغير جدا، كان عام 1982. يعني لا زالت ذكرياته مرتبطه يعني في وجداني كثير، لانه كنت شفته مع ابويا وخالي. وارتبطت الاحداث هذيك، خلاص انتهت كاحداث رياضيه وصارت تعيش معايا كأحداث اجتماعية.

0: أتذكر شكل أبوي، شكل خالي، كانوا لسه صغار شباب متحمسين للكورة، ومونديال 86 في المكسيك أيضا يعني أتذكر يعني فترة مارادونا الأسطورية في هذاك الوقت. السعادة الكبيرة والذكريات اللي صنعها كأس العالم لنا يعني في حياتنا، والسعادة الغريبة اللي تصنعها كرة القدم رغم أنها أيضا لها جانب تعيس، لكن في ذكريات عظيمة يعني خصوصا مع كأس العالم، مونديالات كأس العالم. أنا سؤالي الدكتورة سارة أنه عن يعني الأحقاد اللي تصير على اللاعبين خصوصا في المونديال، يعني ما بعد يعني لا تنسى لهم حتى بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة أجيال تروح وأجيال تجي، وهذا الرجل لا يزال مكروه ومحقود عليه بسبب أنه أضاع ضربة جزاء أو سبب في هدف أو ما استثمر فرصة أو شيء زي كذا. هل هذا الشيء طبيعي أنه الحقد ينتقل من جيل لجيل لجيل؟
1: طيب
0: شكرا لك
1: أبو فهد. انا حاب اسالك سؤال، انت سالت دكتوره ساره، حجايب على السؤال ده بعد قليل، لكن بالنسبه لك لانك انت ذكرت ذكريات جميله متعلقه ببطوله كاس العالم وذكرت 86 كمثال والسعاده الغامره وقتها، هل ما زال الاحساس ده موجود الان ونحن خلاص على مقربه من كاس العالم الى الان؟
0: جدا دكتور عصام، جدا الى الان احيانا وانا يعني في أوقات تعيسة كذا في الحياة أدخل على اليوتيوب أستعيد ذكريات زي كذا، يعني أشوف مثلا ملخص المارادونا في 86 أو أشوف المنتخب المعجزة منتخب البرازيل 82 كان عجيب، كان أكبر منتخب يعني غير متوج في تاريخ اللعبة، يعني كان فريق أسطوري. صدقني يا دكتور أنه كأنه قاعد أشوف صور قديمة لي أنا والعائلة أو الأصدقاء أو يعني شيء أصبح عائلي، أصبح اجتماعي أكثر منه كروي يعني.
2: الله عليك،
0: ويعطيني نفس السعادة، يعني نفس جرعة السعادة يعطيني إياها.
2: الله عليك، شكرا جميل. شكرا يا أبو فهد،
1: شكرا.
0: أهلا.
1: طب هو سؤال مهم جدا متعلق بالأحقاد.
2: قبل ما نجاوب على السؤال لعلنا نرجع في الزمن إلى سنة 94، المباراة النهائية اللي صارت ما بين إيطاليا والبرازيل. وقتها المباراة هذه إيش عملت؟ قالوا يلا إحنا الآن على ركلات الترجيح اللي هي بنشوف مين اللي حيفوز. كان نجم نجم نجم رائع كده طالع بإيطاليا اسمه روبرتو باجيو، ضيع الركلة الخامسة. وقتها الإيطاليين انهاروا، تألموا، خلاص صحيح. انتهت القصة عندهم. قالوا العبارة الشهيرة اللي هي حية لليوم، سيغفر الله للجميع إلا باجيو.
1: نعم. طيب اتصال آخر. ألو. طيب ها.
2: أي.
1: نعود لمسألة الأحقاد بتنتج بين اللعيبة خاصة وتستمر.
2: فوقتها إيش صار العبارة هذه من 94 إحنا الحين 2026 والعبارة لا تزال موجودة أنا سمعتها الآن 2026. ليش؟ لأنه حتى هذا الشخص انقال عنه الرجل الذي مات واقفا. ليش؟ لأنه خلاص انتهت مسيرته،
1: خطأ كارثي يعتبر عند الجميع ومرفوض
2: ضيع خلاص ضيع كل شيء على بلده. هنا النقطة إيش صار؟ إحنا عملنا حاجة اسمها الإزاحة. بلد كامل كان ممول على شخص واحد إنه يفوز. وقتها تشكل هذا الحقد على هذا الشخص إنك أنت ضيعت فرصة هذا البلد ليصير هو البطل.
1: خلاص. ألو.
2: ألو.
3: أنا والله مين البطل غيري؟
1: طيب
2: أنت
1: يا بطل.
2: وباقيو باقي ما توقفين إن شاء الله أنت على قيد الحياة. قل لنا يا رياض.
1: قل لنا ها كيفك مع رياضة كرة القدم وكأس العالم؟ بتشجع بتعصب ولا لا وانفعال؟
3: لا أنا الآن شايف في واحد اليوم جابوه القناة RT أمريكي نشط وبيبشر يعني الشباب والشابات الأمريكيات بمتضجرين من عدم تملكهم للسكن والهذا، فبيبشر بالاشتراكية. والله وشاهد شاهد من أهلي اللي حاصل في كأس العالم من تذاكر
1: رياض مشتجعة. رياض انت كيف؟ خليني بعيد عن التذاكر والحضور المباريات
3: يعني
1: انت لا انت هل انت لما تتابع لما تتابع فقط تستمتع ولا لا؟ ولا المساله دي بعديها بيكون في انفعال، بتحزن لما ما يحقق لاعب هدف معين، تفرح تسعد، كيف انفعال؟

0: لا تك
1: لا هذه نناقشها يوم الخميس. انا اتكلم على
0: فعل انا راجل اتفاعل في الموضوع. خلاص تابعي يوم الخميس انطلقت كاس العالم وبعدين نشوف كيف انفعالاتك معه.
2: ممتاز شكرا لك.
0: شكرا شكرا رياض. طيب نتواصل معكم متابعينا، حناخذ المزيد من المشاركات والتعليقات حول هذا الموضوع ما بين الفوز والخساره، دار كره القدم وكيف تدير تتحكم فينا وتثير ايضا انفعالاتنا، يعني 90 دقيقة لكنها تفعل ما تفعل فينا كبشر. هذا موضوع نقاشنا، نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: طيب نعود للسؤال من المتصل أبو فهد اللي سألوا عن مسألة الأحقاد، لأنه بدينا بدأت تتكلم عن النقطة دي وكان أيوة في اتصال. دكتورة نواصل
4: يلا، فالنقطة فين إيش اللي صارت؟ إنه نحن في نطاق الكورة تحديدا من بيت كل النطاقات هي نقدر نسميها أحقاد متوارثة. لما تكون الكورة هي الانتماء وهي المكانة، لما تنتقل من جيل إلى جيل تصبح شيء خلاص متوارث. هي غير منطقية وغير طبيعية لكن بناء على قيمة الكورة للمجتمع والثقافة نفسها.
0: صحيح، والذكريات أيضا نحن نصلت مع الذكريات دي والأحداث. ألو
5: ألو
0: مرحبا.
5: مرحبا
0: يا هلا
4: سهلا، من معانا؟
5: حياك
0: حياك
5: حياك، معك أبو أسامة.
4: تفضل يا أسامة، سمعتنا
5: أبو أسامة؟ نعم
0: حياك. في صوت راديو قريب منك لو حتى نسمع.
5: انا في السياره صح، انا في السياره
0: عشان كده يلا.
4: طيب اسمعنا من التليفون وقول لنا يا ابو اسامه
0: تفضل.
5: ابشر ابشر ان شاء الله.
4: الله يسعدك.
5: بالنسبه للتعصب والتعصب يعني كما تكلم بالنسبه الى شيء التشجيع ما التشجيع. الو
0: أيوة نعم نعم نعم سامعينك ابو اسامه.
5: ايوه انت كيف المباراه الاخيره حسب الاخيره بين الاتحاد وكانت المباراه الاخيره دي كان انا بتذكر واحد يعني عندنا وكنا نحن في غرفه كذا تقريبا لخمسة افراد المنتخب طبعا فاز. الرجال ده قام مشى جاب شنو ذبيحه.
4: الله عليكم نمتم شبعانين هذاك اليوم يا ابو اسامه.
5: لا التعصب يعني في ناس بتعصب الاحلام. ماشي جاب ذبيحه علينا هو من بدايته قال لو المنتخب فاز انا مجاكم ذبيحه من عندي.
0: جميل
5: جاب ذبيحه والله وكلنا
0: أنا
5: يعني في ناس ايوه
0: الذبيحه دي حتى الناس اللي انهزموا اكلوا منها ما في مشكله.
5: ايوه حتى اللي هذول اكلوا منها يعني
0: جميل.
5: هو احنا هنا بشجع وهنا بشجع طبعا هو الفريق الاقتصاد يعني اقول ان شاء الله الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: الله عليك، هذاك اليوم أبو أسامة نام قرير العين شبعان البطن ما شاء الله.
0: طيب بالمقابل بمناسبة أبو أسامة، لو كان الفريق انهزم يعني هل في تصرف معين بيحصل ولا خلاص زعل كده خلاص؟
5: هو ممكن يكون زعلان ما حتى عشان ما حيدعش ممكن برضو يعني يعني برضو في ناس زي كده في بتحصل كثير بعض المرات.
0: جميل.
5: ممكن ما يأكل ممكن يكون زعلان متنفس شوية كده.
4: أحسنت
0: أبو سامي شاكرين جدا هذه المشاركة.
5: تحصل كثير الله يديكم العافية. شكرا دكتور الله يديكم العافية تسمع على موضوعك والشيخ
4: الله يسعدك. شكرا جزيلا.
0: هذه انفعالات كرة القدم.
4: تعرف أن في حاجة اسمها على سيرة الانفعالات اسمها تأثير لويس فيغو.
0: يلا
4: أي هذا لويس فيغو هذا لاعب انتقل بسنة 2000 من فريقه الأساسي إلى صفقة مليونية من برشلونة إلى ريال مدريد. اعتبروها هذه أكبر صفقة خيانة في التاريخ. فصار أي تصرف خائن يرونه الكرويين تأثير لويس فيغو.
0: خلاص على طول هو
4: أي خلاص
0: تلبس الموضوع خلاص. طيب هلو
4: ألو
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، مين معنا؟
6: كيف الحال دكتورة؟ كيف الحال؟
4: لكم السلام يا جعفر. كيف حالك؟
6: لونج تايم
4: والله لا أنسى صوتك بسم الله عليك. كيف حالك؟
6: ما أنا ما حبيت أقول اسمي كنت ولكن إن ما شاء الله يعني كلكم جمع لبيب.
4: الله يسعدك.
6: ما هو جمع اللبيب؟
0: جمع لذيذ ألذ
4: لا اللبيب
1: اللبيب.

0: لبيب ومن الإشارة يعني.
1: لأنك كنت نايمة هذيك الوقت بحصة العربي هذاك وقت جمع اللبيب.
0: خامي التعبير ما شاء الله عليكم. صراحة موضوع التعصب الكروي أو التأثر هذا مشكل. أنا صابني مثل ما يقولوا حبة الأربعين اللي هو أنا رجعت أتابع كرة القدم. عملت أبديت طبعا أو تحديث لاهتماماتي الكروية وبدأت أتابع سبحان الله وأتأثر خاصة في المباريات المهمة أو يعني المصيرية أو في نهاية الموسم صراحة. عجبها عجاب على الشخص.
1: أحسنت.
0: تطلع على نفسك تقول معقول أنا بهذا العمر أتأثر مثل
1: سلبا ولا إيجابا يا جعفر؟
0: أتأثر لحظيا طبعا.
1: إيه بالسلبي ولا بالإيجاب؟
0: لا سلبيا.
1: بسم الله عليك.
0: سلبيا لدرجة إنه يطلع معي انفعالات غير شكل يعني.
1: أحسنت يا الله بسم الله عليك.
0: ولكن أكيد ما تأثر علي فيما بعد. لا
2: في اللحظة بس يعني خلاص.
0: أنا أعرف الله يذكره بالخير طبعا زميل الدراسة اسمه ظافر. الله يذكره بالخير ويمسيه بالخير. هو أكيد ما يسمعني ولا يرفع من الراديو ما بظن أنها توصل. كان فعليا لما الفريق اللي يتابعه طبعا ما يحضر إلا في الاستاد في الملعب
1: عليه.
0: اليوم اللي يخسر فيه أبداً ما يحضر المدرسة أبداً.
1: أصلاً
0: أبداً لدرجة زعلان. أن الحضور والغياب كانوا يعرفوا خلاص ظافر كسر. طبعاً هو يشجع نادي العين الإماراتي كسر نادي العين خلاص اليوم أكيد ما حضر يكون يعرف.
1: بسم الله عليه
0: وسبحان الله يعني. وبعد هالعمر أكيد هو صابته إذا أن طبعاً صار أو التزم يعني واشتد عوده. أتوقع أنه هبت الأربعين راح يرجع لحب القديم له كرة القدم. ولكن فعليا الواحد لازم دائما الاعتدال في كل شيء حتى لما يكون شغف في شيء معين الاعتدال. لأنه في النهاية حتى اللاعب نفسه هو اللي مستفيد يعني فاز بالبطولة هو اللي استفاد أو اللي هم أصحاب النادي أو اللي لهم مثل ما يقولوها لهم في أسهم النادي. ولكن أنا كمشجع في النهاية ما استفدت شيء.
1: صحيح
0: ما استفدت مني يعني صابني مثلا لا سمح الله حادث صابني في ناس صيبوا من نوبة قلبية لا سمح الله إيش استفدت.
2: صحيح. ودي جماهيرية كرة القدم مناسبة ودي واحد عشان كده دائما يقال عنها زي ما ذكرنا في الأول مسألة المجنونة وال
1: أحسن
2: وكده لأنها مرتبطة بالتصرفات دي.
1: تعرف أنت في بداية المكالمة وصفتنا بالألباء لكن لعلي أصفك بالواعي ما شاء الله عليك. يعجبني وعيك في نقطتك.
0: الواعي في النهاية عند حد عند حبه وشغفه في بعض الأندية لا
1: يسقط هذا الوعي
0: يصيبه
1: بس والله العظيم تخيل أنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله واعي بنفسك وواعي بشعورك فأنت غلبتني في اللبابة وغلبتني في الوعي. شكرا يا جعفر.
0: الله يسعدك. شكرا دكتورة تحياتي لجميع المستمعين ومن يصل صوتي.
2: شكرا
1: لا تقطعنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: طيب في مجموعة من الرسائل في رسالة بالنسبة للموضوع المطروح المشجع يرى الفريق جزءا منه من كرامته وهويته الشخصية بينما اللاعب يرى الأمر كوظيفة. هذه رسالة من علي الأقيل حيون احنا على هذه الرسالة. تشبيه جميل.
1: هذه وظيفته
2: هو يأخذ عليها راتب وغير واستحقاقات
1: ومكافآت فاز وراتبه ما راح ينقطع لو خسر
2: خالص أيه. صحيح. طيب ويروح الضحايا المشجعين يروح الضحايا المشجعين. رسالة أخباركم السلام عليكم. أنا مشكلتي مع الكورة لو الفريق اللي أنا بشجعه اتغلب أزعل ولما أزعل الحل الوحيد أصلي ركعتين وأنام وبعد كده لما أصحى من النوم كأني ما فيش حاجة حصلت
1: ما شاء الله.
2: بيقول عمر 39 سنة
1: ما شاء الله.
2: ماشي على هذا النظام أي شيء يزعلني أصلي وأنام وأصحى كأني ما فيش حاجة حصلت. مش عارفة العيب في أنا ولا العيب في الكورة.
1: لا في الكورة طبعاً. لا في الكورة. أنت مستمعين ما فيهم عيوب.
2: كويس لأنه هذا استراتيجية جيدة إنك أنت تتبع الاستراتيجية دي وأنت في النهاية مرتاح يعني ما فيش كالية صحيح؟
1: 100% أساساً إحنا لازم نستوعب حاجة ولعلي هنا التشبيه يا رب ما يزعلون من الكرويين لكن إحنا لما بنشوف مسلسل عموما نشعر أننا نتفاعل مع أبطال المسلسل ونتفاعل مع النذل ويا الله زعلانين. الحقيقة أن اللي بالمسلسل قاعدين يمثلون وهذه هي مهنتهم نفس ما قال علي العقيل
2: وظيفة
1: قال هذه

0: يفهم هو صحيح. طالع بمهنته يمثل صحيح. الكرة تشبه أو كرة القدم صحيح. تحديدا تشبه هذا الشيء كأنها مسلسل صحيح. لكن لايف صحيح. أنت ما أنت عارف إيش قاعد يصير، فأنت تتفاعل مع اللعيبة وكأنهم هم الممثلين وتتفاعل مع الركلات وكأنها هي الأحداث صحيح. لكن حقيقة هي مهنتهم.
1: والباكر كان ده بالمناسبة هتلقى اللعيبة هم في المباراة أثناء المباراة هم خصم لبعض أعداء لبعض، انتهت المباراة عادي سلام بالأحضان وعادي
0: خلصوا مهنتهم قضوا يلا مع السلامة
1: صحيح أيه. والعلاقة ترجع زي ما كانت يعني. طيب حيتواصل معكم، حنأخذ أكيد المزيد من المشاركات حول هذا الموضوع، على الانفعالات اللي بتنتج من التشجيع ومتابعة مباريات كرة القدم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: ونحن أحيانا بنحتاج لمسألة الفصل دي، إنه نحن نفصل ما بين إنه دي منافسة منافسة في الميدان فقط، منافسة رياضية ليس إلا، ونفصل عن علاقتنا مع الآخرين أو مدى أيضا إحساسنا إحنا متعتنا الحقيقية نحن أين تكمن. هل متعتنا دي مرتبطة بالنتيجة نهاية المباراة ولا بالمباراة وسير المباراة في حد ذاتها؟
0: أيه. وأساسا هل عداوتنا في الفوز والخسارة هي على سير المباراة ولا على اللعيبة؟ يعني أنا أتذكر مثلا واحدة من الأحداث اللي صارت وقت زعلوا اللعيبة لما انتقل خلنا نقول حمد الله لما راح من النصر للاتحاد لو ماني بغلطانة، وقتها وش الفوضى اللي صارت؟ أتذكر أنه هذا خاين، هذا مع العلم أنه هو لاعب انتقل من مكان إلى مكان، لكن الجماهير كونوا النقطة أنه لا هو انتقل من فريق وترك كينونة إلى كينونة أخرى منافسة، فصار الموضوع موضوع خيانة شخص لا خيانة انتماء وفريق.
1: صحيح. ألو ألو مرحبا. ألو
3: مرحبا حياك الله.
1: حياك
0: ومسهلا. من معنا؟
3: معكم أبو نوف من الرياض.
0: أبو نوف
1: هلا.
3: ايه
0: يا هلا أبو نوف. أبو نوف سمعت موضوعنا.
3: الله يعطيكم العافية على مواضيعكم، كل يوم أقول ما شاء الله خلصت المواضيع، بكرة وش يجيبوا الموضوع يجيبوا الموضوع يلمس على الجرح والله.
0: بسم الله عليك. طيب حكينا.
3: الله بارك الله يعطيكم العافية.
1: كيفك انت مع الرياضه؟ بتتابع بانفعال ولا لا ما بتنفعل بالشاهد عادي بشاهد عادي؟
3: انا اتابع الانفعال ومتضايق منه، متضايق منه من اللي اتواجه منه، لان في ناس اصدقاء لنا ويعزون علينا، في ناس يقول فلان مثلا اسمي نادي مثلا يقول فلان نادي، والله لو عندي عزومه ما عزمته لانه يشجع النادي اللي هو ما يشجعه مثلا. يعني وصلت إلى مرحلة أن ممكن يقطع رحمه الله وسبت كرة قدم يعني ما فيها.
1: والموضوع في النهاية مجرد مباراة يعني ليس يتيل إلا الله، يعني لا تستحق كل ذلك.
3: الموضوع مجرد بسيط. مباراة للناس يعني الناس العادية
0: الواعية
3: اللي عاشقة مجرد انتماء ومجرد يعني حسبتهم غير حسبتنا خالص
1: تختلف.
0: صحيح صحيح صحيح
1: نتفق.
0: طيب سؤال أبو نوف،
3: سمي
0: بيني وبينك بين المستمعين، وش تشجع؟
3: أنا أشجع نادي الهلال.
0: هل أنت متعصب؟
3: الهلال السعودي.
0: هل أنت متعصب؟ هل أنت متعصب للهلال إذا خسر تزعل؟
3: أزعل لحظتها مثلا لحظة أزعل، مو أزعل على الخسارة، أزعل مثلا على ممكن كان بالإمكان أحسن من ما كان مثلا، يعني ناقش خطة مدرب كباقي الجمهور، ناقش خطة مدرب، ناقش لو نزل اللاعب هذا كان هذا أحسن منه، لو ما بد لو استعجل في التبديل كان خير، لحظتها وخلاص. السلام عليكم، أنا مصحى الصبح أموري طيبة
1: ومشاكل. هذا هو وعلى كده أنت بتتابع دائما أي شيء متعلق بهذا النادي نادي الهلال، أي شيء أخبار وتفاصيل عنه،
3: أخبار
0: داخل مع الرابطة
1: جميل.
3: كل شيء حضور مبكر المباراة إن أمكن إلى المباراة الرياض كل شيء
0: ما شاء الله. شكرا يا أبو نوف.
1: شكرا سعداء بهذا الاتصال، تحياتنا.

0: حياك
1: حياكم الله.
0: هذه العلاقة الجميلة بينك وبين هذه الرياضة بالمناسبة.
2: أيه.
0: العلاقة الجميلة اللي بتتبني بينك وبين النادي، بينك بين اللعيبة،
2: ألفة تراكمات من الألفة.
0: والمكان شوف يا أبو نوف الآن ذكر بأنه لو في مباراة في الرياض مثلا من بدري يقدر يروح يحجز مكانه.
2: أيه.
0: وفي متعة خاصة بالمناسبة للمشاهدة حتى من في المدرجات.
2: أيه. مع أن فايتهم تعليق المعلق، لكن حلوة المتعة هذه.
0: أنا قلت
2: رايح مع الرابط أبو نوف. بسم الله عليك.
0: صحيح.
2: النقطة فين ترى لازم نستوعبها إنه وهذه نقطة أساسية لما نتحدث عن المتعصبين، ولعلنا نصف سيكولوجية المتعصب. إحنا دائما نقول نكره المتعصبين، إحنا ما نحب المتعصبين. إحنا طيب هم ليش كذا؟ ليش المتعصب متعصب؟ تعرفون أن في حاجة عندنا اسمها اندماج الهوية الذاتية بالكامل. إحنا عبارة عن مجموعة هويات. أنا أم، أنا أخت، أنا موظفة بالوظيفة الفلانية، أنا أحب كذا أحب كذا، أنا أشجع النادي الفلاني. في حالة التعصب إيش يصير؟ تذوب كل الهويات وتسيطر هوية المشجع، فيستمد منها طاقته وقيمته ومكانته، فتكون هي الهوية الأسمى. بعض المشجعين يكونون فشلهم الذاتي أو اللي في المحيط والمجتمع ينسون وقت نجاح فريقهم اللي هم ذايبين فيه، فكأنه هذا الفريق هو انتصارهم الوحيد. عشان كذا نلاقي المتعصبين مثلا عادي إنه ما هو موظف ولا هو طالب ولا هو شيء، لكنه متعصب ويحضر ويسوي ويعمل، يبحث عن النجاح
0: ويستميت في الدفاع. أيه. عن الفريق وعن اللاعب.
2: وعادي أحيانا تجد شخص بوظيفة ما شاء الله، أنت كم تستلم؟ 100,000 باليوم، ما شاء الله شلون أنت كذا وناجح ومسوي وعامل؟ متعصب. فتكتشف بعدين أنه هويته ذايبة، والهوية المسيطرة هي هوية المشجع، هي اللي ظاهرة. فتلاقيه موظف عشان يقدر أنه يروح مباريات فريقه، وتلاقيه يعمل عشان يقدر أنه يروح مباريات فريقه. ليش؟ هي الهوية المسيطرة عليه، وهي اللي من خلالها يجد قيمته. فللمتعصبين سيكولوجيات نقدر نصفها.
0: صحيح.
2: مو دائما ننفيهم، نحتاج نفهمهم.
0: نفهمهم صحيح. وبالمقابل المتعصبين لا، في ناس آخرين هم يستمتعوا بهذه الرياضة.
2: طبعاً.
0: لدرجة أنك أنت يعني مش لو المباراة مثلا في نفس المكان أنت فيه، لا أنت مستعين أنك تسافر أميال بعيدة بالطائرة حتى أنت تتابع هذا الفريق وتشجعه. وبالتالي في متعة مختلفة.
2: هذاهم في ناس رايحين أمريكا الحين. ليش؟ لأن المباريات
0: لا، وكل حاجزين تذاكر قبل فترة طويلة،
2: مضبطين إجازاتهم. وليش؟
0: صحيح. وبالمناسبة هذه المرة بالذات لأنه في اختلاف في التوقيت
2: ورايحين،
0: يعني حتى الناس اللي بيشاهدوا هنا مثلا الآن في مباريات 4 صباحا 3 صباحا
2: هم جاهزين،
0: لو كانت متأخرة. لكن لابد أنه الشخص هذه هي المتعة، متعة كرة القدم والاستمتاع بمتابعة المباريات. لذلك بالمناسبة الكثير من الدراسات أوضحت الحكاية دي، المسألة دي، أنه مشاهدة الرياضة ترتبط بارتفاع الرضا حتى عن الحياة. واحدة من الدراسات شملت أكثر من 20,000 شخص، وجدت بأن مشاهدة الرياضة ترتبط بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والشعور بالسعادة، سواء بالمشاهدة المباشرة أو عبر التلفاز.
2: أحسنت.
0: وهذا ما تفعله رياضة كرة القدم إن نحن اتبعنا معه أسلوب الصحيح.
2: أحسنت.
0: بعيدا عن التعصب اللي أنت أشرت إليه قبل قليل.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: هناك مسألة أخرى مرتبطة بمسألة يعني مثلا احنا بنتكلم الان عن كاس العالم مثلا. في ترقب وانتظار دائما للمنافسات دي، يعني الناس 4 سنوات بتنتظر كاس العالم. الناس حتى في اشخاص مشجعين كثر بيكون عندهم مثلا مباراة بعد اسبوع،
2: صح،
0: تلقى في حالة، تجدي إن هناك حالة كبيرة جدا من الانتظار والترقب للمسألة دي. وأكيد في ارتباط ما قد يكون يستدعي إنه يخلي الإنسان في حالة الانتظار دي والترقب أو التشوق الكبير لموعد المباراة تحديدا.
2: طيب تعرف إحنا هنا نتكلم من خارج الدائرة. تعرف إحنا أهملنا الآن جانب آخر مختلف.
0: هو
2: إحنا أهملنا اللعيبة. إحنا الآن نترقب ونتحمس ويلا بينا ومدري إيش. أنا أتذكر بكاس العالم اللي فات لما الأمير محمد بن سلمان اجتمع باللعيبة قال لهم حاجة غيرت كفة مباراتنا مع الأرجنتين. قال لهم أنتم ما هو متوقع منكم تفوزون أو تخسرون،

0: العبوا زي ما تبغون تلعبون.
1: صحيح.
0: وش سووا لعيبتنا؟
1: صحيح.
0: ركضوا في الملعب.
1: صحيح.
0: ما في شيء كان يوقفهم.
1: أثرت على اللعيبة تأثير كبير.
0: إيه أنتوا سووا اللي تسوونه. أعطاهم موتيفيشن.
1: صحيح.
0: أعطاهم دافع.
1: صحيح.
0: أعطاهم حافزية.
1: صحيح.
0: وقتها
1: صحيح.
0: أنا أرى أن السعودية كانت بطلة العالم. ليش؟ لأنها فازت على البطل على العالم.
1: خلاص.
0: هي الوحيدة اللي فازت على الأرجنتين.
1: صحيح.
0: ليش أخذ الموتيفيشن؟
1: صحيح.
0: هذا
1: وكان في طعم كبير جدا لهذا الانتصار. وحتى هذه اللوحة وهذه الصورة القيادة حاضرة.
0: شكرا جزيلا. ليش صار فيه هنا محفز؟ تعرف إن في شيء اسمه protection motivation theory. هذه نظرية تتكلم عن إنه إحنا كبني آدمين عندنا حاجة لمواجهة التهديد المعنوي. شلون يعني؟ إنه إحنا لما بيجينا تهديد يا نقيم التهديد يا نقيم استجابتنا للتهديد. هذا الشيء يعني إنه إحنا نحتاج لموتيفيشن، نحتاج لمحفز لهذا الموضوع. النظرية هذه دراساتها ترى ما كانت كثيرة على المجتمع السعودي، لكن في باحثة في علم النفس الرياضي اسمها العنود الغريري. العنود عملت دراستها، قالت أنا أبغى أشوف اللعيبة عندنا اللي جتهم إصابات، وهذه كانت شيء الله خارق بالنسبة لي. قالت اللي تعرضوا لإصابات ملاعب أو إصابات رياضية، إيش الأشياء اللي كانت مؤثرة فيهم بالموتيفيشن بالحافزية حقتهم. عملت دراستها لنكتشف إن اللي أثر فيهم أكثر شيء ثقافي في الدنيا. اكتشفنا إنه كل اللعيبة اللي جتهم إصابات كانوا زعلانين من شيء واحد، إنهم صاروا يصلون على كرسي. تخيل. ما كانوا خايفين من الفوز، ما كانوا خايفين انهم يخسرون، ما كانوا خايفين من انهم ايا كان. كان زعلهم واللي قاعد يحبط العزيمه حقتهم، واحيانا يطول في عمليات التشافي، قد يطول اللي هو انهم صاروا يصلون على كرسي. هذا شيء مرتبط ثقافي بحت. تخيل. فوقتها يعني، وهذه ترى بالمناسبه مستمعينا، تخيل انه في تخصص اسمه علم النفس الرياضي، واساسا اللي قاعدين يمارسونه الان في السعوديه ما يتجاوزون 10 اشخاص. فهذا تخصص رائع مره، يتحدث عن دافعيه اللعيبه، عن ردود الافعال اللي قاعده تجيهم، عن تحفيزهم، عن هذه الاشياء.
1: ايضا بيحتاجوا المساعدة دي بالمناسبة.
0: إيه؟
1: حتى ان هم، لانه انت تخيل انك في وسط ميدان وكل
0: ملايين يتابعونك،
1: حضور داخل من المدرجات والملايين.
0: إيه؟
1: في الشاشات.
0: شكرا.
1: وبالتالي المساعدة دي بالمناسبة تأثيرها نفسيا حتى على اللاعب
0: يا الله
1: كبير
0: يعني
1: جدا.
0: تخيل.
1: انت الامال كل جميعها معلقة عليك.
0: باقي هذا مسكين كمل حياته. سيغفر الله للكل إلا باقي. ضيع حلم البطولة لإيطاليا. فصار
1: فعلا.
0: الكل يرى لا شيء، مات واقفا.
1: فعلا.
0: فهنا الأزمة إنه نحن دائما نشوف إحنا مشاعرنا، نشوف إحنا إيش نبغى. طيب اللعيبة اللي في الملعب أيضا هذول بني آدمين.
1: وبالمناسبة جميل إنه مؤخرا المسألة دي ظهرت مؤخرا، الاهتمام بالجانب النفسي بالنسبة للاعب. أصبح الأندية ومسألة احترافية، يعني في اهتمام كبير جدا جدا بنفسية اللاعبين والتهيئة بالنسبة إليهم. السؤال مهم بالمناسبة، إنه أنا لما يتعكر المزاج لنتيجة المباراة ويسيطر علي المزاج السيدية فترة طويلة من الزمن، هل مسألة طبيعية ولا لا؟ لأنه البعض حتى من اتصالات مستمعينا، إنه في واحد يقول لك أنا والله عادي بالنسبة لي لحظيا أنفعل ويتأثر مزاجي، لكن في بعض لا. بالمناسبة في بعض مزاج معكر طول اليوم واليوم الثاني حتى.
0: طيب خلنا نقول إن مشاعرنا كلها بلا استثناء أي شعور لها مدة صلاحية معينة. حصل لك موقف سعيد، موقف السعيد هذا له مدة صلاحية معينة، ثم تتأقلم عليه، ترجع لحياتك الطبيعية. أنا كسارة أسميها المرحلة الصفرية. المرحلة الصفرية هي المرحلة الطبيعية اللي أنت متزن فيها، لا أنت مبسوط ولا أنت زعلان. وش اللي مو طبيعي؟ خسر فريقك، تقعد متنكد وزعلان شهر
1: أسبوع.
0: يلا أقعد بكي على الأطلال وكل شوي يتذكر
1: ويا ريت لو اللاعب ده ما لعب.
0: هنا وش اللي قاعد يصير؟ انت ما انت زعلان على الفريق، انت في تريجر او منطقة حساسة في شعورك انمسكت من خلال هذه الخسارة. انت وش الخسارة سوت لك؟ ليش انت قاعد تهرب بهذه الخسارة؟
1: في شيء اخر ما
0: في شيء اعمق من الخسارة. قيمتك انمسكت، شعورك انمسك، شيء انت كنت مراهن عليه انمسك. هنا الازمه. متى ازعل؟ فريقك زعل خلاص خسر ازعل، لكن الامتداد هذه مصيبه. مرحبا، ممكن تسمعنا من تليفون؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يلا حيهم.
0: يا هلا ومسهلا.
2: يلا حيا بالدكتوره ساره والدكتور عصام.
1: يا هلا،
0: يا هلا ومسهلا.
2: انا بسوي عقد معاكم، باخذكم من العربيه.
0: اي على حسب وين بتودينا. بتودينا للعربيه اف ام مره ثانيه
2: وتمسكون كل واحد فيكم قسم.
0: خلاص اعتبرني لو في العربيه اف ام انا معك. نطلع من العربيه اف ام صعبه.
2: رواتبكم في السنه، في الشهر، في الشهر احسبوها في السنه 2 مليون في السنه.
0: خلاص انا لقيت نفسي بهالعرض. يلا الى اللقاء. حكينا مين معك؟

0: هاي.
1: هذا صوت
2: يا ابو بدر من الرياض.
1: ابو بدر
0: يا ابو بدر.
1: وانا اقول انه هذا الصوت وش غريب علينا.
0: صوت مدير الجديد باخذ 2 مليون انا.
2: لا لا لا كل هالدرجة العين ما تعلى على الحاجه.
0: الله يسعدك
1: يا ابو بدر. ابو بدر
2: انا نستفيد منكم اجعلها موازين حسناتكم ان شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: سعداء دائما بمشاركتك.
2: الله يسلمك. بالنسبه لموضوعكم دكتور الموضوع شيق وبالنسبه لي اكلمك عني انا.
1: طيب.
2: انا بالنسبه لي الله لا يجعل الدنيا كبر همي ولا مبلغ علمي. كوره استمتع بيها ويعني بالعكس استمتع واجواء يعني ما لي من النوع اللي يعصب ولا النوع اللي يجي بكره
1: خلاص يعني انتهت المباراه. انتهت المباراه خلاص
2: استمتع يعني
1: بعد نهايه المباراه ما في نقاش حول المباراه ما في عوده للمباراه ولا يعني غير ولا غير
2: لا يجعل الدنيا كبر همي ولا مبلغ اتفرج واضحك وسواليف وفتح الموضوع نكتنا معهم شويه وطقطقنا ورجعنا للبيت مره ثانيه.
0: انا عندي سؤال يا ابو بدر لشيء في نفسي يعقوب. وش الفريق اللي تشجع اللي مخليك بهالروقان؟
2: انا والله ما اكذب عليك انا اي نادي تبيني اشجعه ما عدا الهلال.
0: اصلا شكلك نصراوي.
2: لا لا والله اقول لك اي نادي تبيني اشجع الوكره في قطر ما عندي مانع.
0: طب عادي اسال سؤال اسال ايش معنى الا الهلال؟
2: اي مشكله
0: ليش الا الهلال؟
2: والله اعلامه للاسف اعلامه هو اللي مشوه النادي ولا يعني انا عندي اصدقاء من اللعيبه موجودين معاه مع بعض لكن يعني انا اشوف انا اشجع دمتر الوطن غصبا عني انا او غيري
1: جميل جميل.
2: لكن هو له شخصي لا
0: شكرا شكرا يا ابو بدر الله يرضى عنك.
2: لكن الرياضه ما في داعي اني اتعصب يرفع لي ضغط يرفع لي سكر وفي زي اللي توفوا في المدرجات في جده يوم
0: والله
2: يوم نزل الاهلي ليلو ولا يوم انهزموا وش استفاد الحين على ايش
0: ولا شيء. احسنت.
2: الجماهير هم اللي يولعوا ويدا واللعيبه مع بعض والله انهم ذاك اليوم يسمرون في الاستراحه ويسحقون ويسولفون ويضحكون ويمزحون مع بعض. طيب لي انا احرق نفسي واحرق عمري واحرق على ذا وهم يضحكون ويسولفوا ورواتبهم ماشيه وامورهم طيبه. خليني انا استمتع زي ما اتفرج مصارعه اتفرج كره قدم زي ما اتفرج فيلم في السينما اتفرج كره قدم.
1: جميل.
2: واذا انتهينا سلام عليكم.
1: استمتع الموضوع معك 90 دقيقه وتنقضي هذه
2: الاجواء العائليه اللي حولك كلها اجواء شباب في الاستراحه وانتهى الموضوع.
1: خلاص
0: احسنت جميل. احسنت برافو عليك
1: ابو بدر. شكرا شكرا على الاتصال والمشاركه. تحياتنا.
0: شرع سامنا قررت قرار
1: واضحة المسألة.
0: أنا قررت قرار من بعد حلقة اليوم. أنا هعمل سايكولوجية جديدة في علم النفس اسمها سايكولوجية أبو بدر.
1: أبو بدر
0: بنبسط وأستأنس في المباراة وأمشي بعدها.
1: خلاص خلاص 90 دقيقة انتهت. يلا الموضوع انتهى. لا تأثر ولا تأثير بيحصل ده. المباراة الآن المناسبة يتأثر بها الجميع يعني نساء ورجال و كبار وصغار وحتى أطفال.
0: يا الله
1: تأثير كبير للأطفال بالمناسبة
0: لأنها هي تحولت من مجرد مباراة لعبة ما بين فريقين إلى لعبة ما بين انتماءات وثقافات.
1: صحيح.
0: وكل حاجة. كرة القدم من بد كل الرياضات هي اللي قادرة على توحيد
1: غريب
0: الشعوب.
1: أمر هذه الرياضة
0: يعني إيه؟
1: صراحة صراحة هي الفعل القادرة لأن هي تفعل بين الأفاعيل.
0: وعليكم السلام.
3: كيف الحال يا دكتورة ويا دكتور؟ الله يديكم الصحة والعافية.
1: الله يحفظك
0: ويعافيك يرضى عنك. من معنا؟
3: معاك عادل الطليوني.
0: مرحبا عادل. يا عادل سمعت
3: أهلا بي.
0: حلقتنا اليوم
3: انتوا بتتكلموا عن الأندية والمشجعين
0: أي وليش نحب كرة القدم أصلا
1: والانفعالات دي
3: أيوة. بالنسبة لي طبعا احنا العيلة كلها اتحادية. أخواني أنا اثنين الله يرحمهم كانوا لعيبة في نادي الاتحاد
0: الله يرحمه.
3: من حوالي 40 سنة. الدم كله اتحادي. عندي بنتي ما شاء الله في الجامعة أو إنها تخرجت من الجامعة هذه اتحادية صميم. لما يكون في مباراة تقفل الباب وتحط التلفزيون قدامها وتلبس الفلينة حقة الاتحاد.
0: يا حبيبتي.
1: يا سلام.
3: وإذا غلب الاتحاد اللهم صل على النبي يعني فرحة كبيرة. أما إذا غلب الاتحاد بوزت وزعلت ولا تنزل ولا تروح ولا تيجي.
0: يا حبيبي إذا فاز الاتحاد خلت الدنيا صفرة من السعادة وإذا خسر سودت عليكم الدنيا. بسم الله عليها.
3: الفوز عندها الاتحاد شيء رهيب.
0: بسم الله.
1: عادي بالمناسبة أنت أثرت عليهم ولا هم لوحدهم شجعوا الاتحاد ولا لا في تأثير
3: لوحدهم سبحان الله. أنا قلت لك أخواني من 40 سنة كانوا لعيبة في الاتحاد
1: اتحادين
3: ومعروفين والدم يمشي يعني الأجنة اتحادية كلها
0: ما شاء الله لقوة الله.

0: الوالد الله يرحمه وأخواني كلهم اتحادية اللي موجودين
1: ما
0: الآن
1: شاء الله. ما شاء الله.
0: فيعني تشجيع النادي مو علشان مثلا غيرة ولا شيء، لكن شيء في الدم يمشي في العروق. يعني انت تلاحظي أو تلاحظوا المشجعين في مباراة الاتحاد بالستين ألف وخمسين ألف، حتى لو انغلب الاتحاد زعلوا شوية، لكن في المباراة اللي بعدها برضو حيحضروا
1: نفس الرابط بنفس الأهازيج بنفس الصفقة بنفس كل حاجة، وكأن شيء لم يتغير.
0: يعني أي نعم، وشكرا لكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة.
2: سلام.
1: شكرا لك أنت وشكرا للجميع.
2: شكرا شكرا
0: مع السلامة.
1: شكرا.
2: اتصال جميل من عائلة الحياة ده له. وهذا هو الارتباط الغريب صراحة مع هذه الرياضة. فعلا مهما كان فريقك ينهزم مرات ومرات إلا أنك أنت يظل في ارتباط.
1: أي
2: يعني ما في شخص مثلا بيشجع وبينتمي لنادي ينهزم ترك النادي، لا
1: لا لا لا, لا, لا. هو ارتباط لأنه هو انتماء وولاء وكذا. بالمناسبة قبل ما نختم، أنا في حاجة قاعدة تضحكني. في دولة عربية عملت إعلان ضحكني مرة. كانوا يعتبرون في الإعلان يقولون يلا أنه أنت بتروح يوم انك تخسر بنجي نكمل كلامنا، فالاعلان الثاني فيقول اني انا ما راح ادرج لك شعرك كله، يوم انك تخسر وتطلع من المباراه الجايه انا بادرج لك شعرك. انا قعدت اضحك، قلت مدى التصالح في فكره انت تفوز او انت تخسر انا احبه في كره القدم. صحيح. لكن التعصب هو اللي يحرق فينا اكثر ما يحرق بالاخرين.
2: والمهم انك نحن نستمتع بهذه الرياضه بعيدا عن انها هي تسيطر علينا. لا
1: برافو عليك، هي فوز وخساره.
2: صحيح. شكرا.
3: أخبار سارة مع عصام وسارة.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
4: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
11: عبر شبكة مراسلين.
12: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
11: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
11: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
14: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
11: تغطية خاصة.
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
11: إذاعة العربية الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أكسر الكاميرا خلاص.
3: العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط إيران طائرة أباتشي خلال دورية فوق مضيق هرمز. قال ترامب على تروث سوشيال بأن الجيش أبلغه بأن إيران أسقطت مروحية أمريكية متطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وأضاف بأن أمريكا حتما سيكون عليها الرد على هذا الهجوم. أفاد مصدر باكستاني في تصريحاته للعربية بأن إسلام أباد تجري اتصالات مستمرة ومكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى مذكرة تفاهم خلال هذا الأسبوع. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث دمرت 9 بلدات لبنانية حدودية من بينها عنقون وعرناية تدميرا كاملا. وتعرضت مدينة صور لغارات جوية مكثفة بعد إنذار إسرائيلي متكرر بالإخلاء. ويقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص قال إنه مسلح تمكن من التسلل إلى داخل إسرائيل وأطلق النار على القوات بالمنطقة الحدودية قبل مقتله. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات من سلاح الجو قامت بعمليات تمشيط في منطقة جبل رميم ومسغاف عام والمنارة على الحدود مع لبنان تحسبا لتسلل مسلحين آخرين. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا أوروبيا على ضرورة انسحاب إسرائيل لتمكين لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء السلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأكد الرئيس اللبناني العمل على مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على استقرار الدولة. ختام هذا الموجز بعد قليل ساعة حوار، ابقوا معنا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

نحييكم مشاهدينا. 100 أو 100 يوم ويومين إضافيين على حرب إيران. تابعنا خلال 48 ساعة مشاهدين مجموعة كبيرة من التطورات، تابعنا كذلك مجموعة كبيرة من التفاصيل والتصريحات. في آخر هذه التفاصيل والتصريحات كان هناك ربما تطور ملفت، ربما سنطرح من خلاله هذه الأسئلة أو سنبدأها على الأقل في ربط مع 100 يوم. منذ قليل كنا نتحدث عن استهداف هليكوبتر، الطرفان يتبادلان الاتهامات الأمريكي والإيراني، ولكن ما هي التفاصيل وكيف تبدو الصورة الحقيقية؟ هذا في آخر التطورات. ما قبل

هذه التطورات، نحن عشنا على إيقاع 100 يوم ويومين إضافيين من انطلاق هذه الأزمة، أزمة رحلت بقيادة كبيرة من الجانب الإيراني طبعا، قيادات سياسية وقيادات عسكرية، قادة مهمة جدا على رأس الهرم في الداخل الإيراني، ولكن كذلك أزمة أثرت في مختلف هذه الرقعة الجغرافية، مختلف هذه المنطقة. نتحدث عن دوافع عسكرية ربما أو على تكلفة عسكرية، ونتحدث على تكلفة اقتصادية. نحاول طرح سؤال رئيسي مشاهدينا من خلال هذه الحلقة اليوم في ساعة حوار، سؤال قد يبدو بسيطا في ظاهره ولكنه سؤال في جوهره عميق ويحمل العديد من التفاصيل. في معادلة الرابح والخاسر، كيف يمكن تقييم الوضع بين الجانبين، الإيراني من جهة، الأمريكي الإسرائيلي من جهة أخرى؟ أحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، والدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. في الواقع كان المفروض قبل بيومين أن نناقش موضوع 100 يوم، ولكن أجلنا في مرحلة أولى بعد التصعيد، أجلنا في مرحلة ثانية بعد الرد على التصعيد، وبالتالي اليوم نحاول أن تبقى العين على هذه التطورات، ولكن أن نطرح في الواقع ونحاول تقييم هذه المرحلة من زواياها العديدة. فاسمحوا لي أولا أن نقف على أهم المراحل أو أهم الخطط أو أهم النقاط التي عشناها في 100 يوم السابقة. نتحدث عن يعني خسارات كبيرة مبدئيا تحملتها إيران، خلينا نكون واضحين، لأنه سنأتي إلى الجانب الإسرائيلي ونأتي إلى الجانب الأمريكي، ولكن هذه الحرب التي تقريبا تخطت 100 يوم بيومين، نحن نتحدث على طرفي الصراع، الجهة الأمريكية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى. نحن تقريبا في الفترة الأخيرة نتحدث عن مرحلة لا حرب ولا سلم، وقد تبدو هذه المرحلة منهكة بالنسبة للبعض، ولكن ما هي التكلفة؟ هذا هو سؤال رئيسي. بعد 100 يوم على انطلاق هذه الأزمة، نتحدث مبدئيا عن مقتل خامنئي، وهي من أهم المحطات وتعتبر محطة فارقة في عمر هذه الحرب. إذن محطة فارقة في عمر هذه الحرب كانت بدايتها كما ذكرنا باستهداف أعلى هرم السلطة في طهران، المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قتل واستهدف في أولى الغارات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت المجمع الحكومي وسط العاصمة طهران في 28 من فبراير الماضي، وكان هذا اليوم الذي انطلقت فيه ولازال مستمرة هذه الأزمة. من المحطات الأخرى الملفتة هو غلق مضيق هرمز. إيران وكما هددت قبل الحرب سارعت لإغلاق مضيق هرمز بعد يومين من انطلاق هذه الحرب، جعلت منه ورقة رابحة يقول مراقبون في صراعها المفتوح مع واشنطن وتل أبيب. كما حظرت إيران مرور سفن وناقلات النفط لتتسبب بذلك بأسوأ أزمة طاقة في العالم منذ عقود، من خلال منع مرور نحو 25% من إمدادات الغاز والنفط العالمية. شهدنا هدنة مؤقتة حيث توسطت مجموعة من الدول أهمها باكستان، هي التي قادت هذه الوساطة الدبلوماسية المكثفة، حيث أعلن البلدان عن هدنة مؤقتة فجر 8 أبريل الماضي، فتحت المجال لفترة اختبار مستمرة حتى اليوم للجهود الدبلوماسية. محطة أخرى بارزة في الواقع في الحرب في هذه الحرب بعد

0: 100 يوم أو 102 يوم من انطلاقها، فمع تمسك إيران بغلق المضيق وتعثر جولات التفاوض في التوصل لاتفاق نهائي، فرضت واشنطن من جهتها يوم 13 من أبريل حصارا بحريا كاملا على الموانئ الإيرانية. ولكن مشاهدينا، نطاق هذه الحرب كما تابعنا تخطى نطاق هذا الثالوث أمريكا إيران إسرائيل، يصل ل 14 دولة في المنطقة بينها دول الخليج التي تعرضت لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. ما الذي تقوله التكلفة، تكلفة الحرب لإيران بخصوص الخسائر العسكرية والاقتصادية؟ بسرعة، 61 خلال 100 يوم من الحرب تعددت، أو خلال هذه الحرب تقريبا نحن نتحدث عن خسائر إيران في الحرب وفق هذه الأرقام، الخسائر البشرية الإيرانية تعدد 3000، هناك ما قدرها ب 3468 قتيل وأكثر من 26000 جريح، مع نحو 3 ملايين نازح في الداخل الإيراني. استهداف أكثر من 10000 هدف عسكري إيراني وفق أرقام القوات الأمريكية التي يجب أن نتأكد منها. نحن كذلك نشير إلى أننا في حرب دعايات بين الطرفين، وجب التأكد طبعا، وهذا موضوع سيكون للنقاش بعد قليل. الخسائر الاقتصادية قدرتها وكالة بلومبرغ بنحو 270 مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع مع إحصاء كافة أشكال الأضرار الناجمة عن الحرب، الإضافة لتدمير أكثر من 125 منشأة مدنية من بينها عشرات المستشفيات والمدارس والجامعات والجسور. لا يمكن أن نغفل عن خسائر كذلك تكلفها الجانب الأمريكي، خسائر الجيش الأمريكي بحسب دائما ما تتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية، كلفة الحرب قدرت بنحو 33 مليار دولار ككلفة إجمالية للعمليات العسكرية وفقا لتقديرات البنتاغون، بالإضافة لمقتل 15 جنديا واستنزاف غير مسبوق لمخزونة الأسلحة وخسارة أو تضرر ل 42 طائرة عسكرية، وفق تقرير مركز البحوث CRS التابع للكونغرس. نتحدث صحيح عن خسائر عسكرية، ولكن هناك كذلك كلفة تحملها الاقتصاد العالمي من وراء المئة يوم هذه، حيث تسبب مثلا غلق مضيق هرمز بتعطيل نحو مليار برميل من النفط، 14 مليون برميل يوميا، وتمت عرقلة نحو 25 من إمدادات النفط والغاز الخليجية للعالم، تسبب بأزمة طاقة عالمية غير مسبوقة كبدت قطاعات واسعة مليارات الدولارات من النقل والشحن، الأسمدة ومواد حيوية أخرى. مشاهدينا، تقريبا أتينا على أبرز، لا يمكن أن نحدد 100 يوم كاملة الخسائر بدقة. إيران مع الأسف لم تقدم تقديرات لا بالنسبة للداخل ولا بالنسبة لرصدها لما استهدفته سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقوات الأمريكية، ولهذا السبب مضطرون في الواقع أن نقف على ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار أن تفرج ربما إيران عما لديها من معلومات أو عن إحصائيات حتى نكون في تقديرات يعني موضوعية أكثر. أستاذ مسعود، الداخل الإيراني لا يتحدث عن خسائر ولكن يتحدث عن انتصار.
1: طبعا يتحدث عن انتصار، ولكن لا ننسى بأن أيضا إيران اعترفت بشكل أو بآخر دون الدخول في التفاصيل عن الخسائر. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني هي بعد الحرب اعترفت بأن إيران بلغت خسائرها نحو 270 مليار دولار. هذا ما اعترفت به،
0: وأيضا هناك دون تفاصيل، لم تفصلها سيدة فاطمة مهاجراني.
1: نعم أنا أتفق معك، لا توجد تفاصيل، هناك عناوين عامة بالنسبة للخسائر، ولكن بالنهاية هذه الحرب طبعا إيران تلقت ضربات قوية. هذه الضربات رغم قوتها التي كانت غير مسبوقة حتى مقارنة بالحرب العراقية الإيرانية لمدة 8 سنوات بين البلدين، إلا أنها لم تسقط النظام. هذه الضربات موجعة ولكن لم تكن قاتلة للنظام الإيراني، لذا النظام الإيراني استطاع أن يمتص هذه الضربات. ولكن المرحلة التي جاءت بعد امتصاص الضربات العسكرية قد تكون أكثر خطرا على إيران، وهو الانهاك الاقتصادي الداخلي والاجتماعي داخل إيران. الانهاك الاقتصادي والاجتماعي

0: أعتقد هو العنوان البارز لمستقبل إيران لتعاطي مع العنصرين الأساسية.
1: فيما يتعلق بهذه النقطة، أليست هناك مبالغة في القول بأن إيران انهارت اقتصاديا؟ نحن نتابع

0: نتابع في الإعلان الإيراني الداخلي بأن هناك التفاف. هذه الأزمة الاقتصادية ربما جعلت أو دفعت الداخل الإيراني يلتف أكثر نحو حكومته، يلتف أكثر نحو قناعاتها، يدعم أكثر الدفاع على يعني هذه الحرب وجودية يعتبرها داخل الإيراني، يعني يدافع أكثر عن أرضه، عن مبادئ حكومته. أو ما يعلن في الداخل الإيراني ليس دقيق، باختصار لو سمح.
1: أنا لم أقل انهيار، أنا قلت إنهاك اقتصادي.
0: انهاك.
1: لذا الإنهاك
2: في الطريق إلى انهيار.
1: صح. لدي شهود.
0: أنا سمعت انهيار.
1: لا لا، أنا قلت إنهاك.
2: لا بس بالتفكير.
1: أيوة. إنهاك اقتصادي، ولكن إذا أخذنا هذه الصورة.
0: أنا سمعتها بلغت شوي.
1: أخذنا الصورة العامة لهذا الإنهاك الاقتصادي. إذا لم تقدم إيران على إجراءات حقيقية سيتحول إلى انهيار اقتصادي. أنا لدي بعض الأرقام، التضخم بين 45 إلى 73%، سريع، الخبز 140%، اللحم 135%، الزيوت 219%، هذه أرقام داخلية. الألبان والبيض 116%، النقل 67%، تضخم المواد الغذائية في داخل إيران 130 إلى 127، وموقع اقتصاد آزاد الإيراني قال في نهاية السنة إذا استمر هذا الوضع سينتقل 40 مليون إيراني تحت خط الفقر. أنا جئت بهذه الأرقام من مصادر مهمة إيرانية، مهمة وليست جداً. مصادر معارضة
3: أو معدلات البطالة ارتفعت.
0: مهمة جدا.
2: هناك نقطة مهمة جدا، الأستاذ مسعود تحدث عن الإنهاك الاقتصادي. الإنهاك الاقتصادي لا مفر منه، ومع بقاء الحصار ليس هناك طريق آخر إلا الركود، وحتى الانهيار الاقتصادي هو سيناريو ليس لإيران أي حل آخر إذا وصل هذا الحصار. لكن هي الآن الفرق سياسيا هو أنها الآن هي التضخم والبطالة والمشاكل الاقتصادية هي سمة الاقتصاد الإيراني منذ 10 سنوات، لكن الآن النظام الإيراني سيقول نحن في حصار، لديه تبرير سيواجه الشعب الإيراني، وهذه المرة ولأول مرة لديه مبرر لماذا ارتفعت أسعار الخبز وارفعت أسعار الزيوت. لكن بالعودة إلى الحرب، هناك أيضا أرقام مهمة جدا، بما أننا في اليوم 100، طبيعة الحال اليوم 100 قد مر ترك وراءنا، ولكن تجاوزت عدد أيام الهدنة أكثر من أيام الحرب. أيام الحرب 39 يوما، والآن لدينا هدنة 61 يوم، إذا احتسبنا اليوم والبارحة نصل إلى 63 يوم. أيام الحصار الاقتصادي أو العزلة هي 56 يوم. نحن لسنا في حالة هدنة إطلاقا، أنا يمكن أنطلق عليها أي اسم ما عدا الهدنة.
0: خلينا نذكر بالأرقام لأنها جدا مهمة.
2: صحيح.
0: نحن 39 أو 40 يوم من الحرب، 61 تقريبا أو 60 يوم نتحدث، أو بهذه هدنة. الأيام الإضافية 63 يوم. صحيح. تقريبا من هدنة، لا هي حرب ولا هي سلم. صحيح. مع بعض التراشق، و56 يوم حصار. من الحصار، الحصار تتحدث على مضيق هرمز الذي فرضته
2: عندما أعلن الرئيس الأمريكي الحصار
0: على الموانئ الإيرانية.
2: هرمز هي إيران لجأت بسرعة مباشرة بعد انتهاء الحرب، بدأت في إغلاق
0: في اليوم الثاني. صحيح. أو
2: الثالث. لكن هناك نقطة مهمة جدا، ليس هناك هدنة، هناك حد أدنى أو تصعيد منخفض. نحن في حرب منخفضة التصعيد. لماذا؟ لأننا حتى الآن نشاهد بأن إيران تضرب عندما تريد أن تضرب، تضرب خاصة في بندر عباس، تضرب في سيريك، تضرب في قشم، تضرب في خارك.
3: هذه أمريكا.
2: هذه أمريكا. ثم لدينا الآن اكتشفنا بأن إيران أصبحت، سيتحدث الأستاذ عن جميعا على الجزء اللبناني، يعني تضرب إسرائيل بدون أن تتعرض أراضيها لهجوم إسرائيلي، هذه سابقة. ثم إسرائيل تهاجم إيران عندما تريد ذلك، بدون أن نغفل عن إيران تهاجم جيرانها، طبعا جيرانها العرب في الخليج العربي بدون أي حساب. لكن هي منذ اليوم الأول، منذ 100 ساعة الأولى بدأت وتيرة الهجمات في الانخفاض. أذكر فقط بلغة الأرقام، في 100 ساعة الأولى هاجمت أمريكا 2000 هدف في إيران، 2000 هدف، واستخدمت ما يصل إلى 6000 ذخيرة. الخبراء في البنتاغون يقولون لم يحصل في أي حرب في العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية أن استخدمت 6000 ذخيرة في 100 ساعة. بأدق هي 96 ساعة أقل. منذ 100 ساعة الأولى بدأت حدة الهجمات تنخفض تنخفض تنخفض تدريجيا، إلى أن أعلن ترامب في آخر الساعات مهاجمة البنية التحتية وضرب مصانع ومصانع للأسمنت والبنية التحتية.
0: هناك اعتقاد في الداخل الأمريكي بأن تشديد استعمال الاستهدافات الأمريكية في البداية، يعني تقول بأنه كانت في 96 ساعة كم
2: 2000 هدف
0: 2000

0: هدف، ولكن كم
1: 6000 ذخيرة،
0: 6000 ذخيرة قيل وقتها في
1: ألف صاروخ توماهوك
0: أمريكي، بأنه كان الهدف الأساسي هو سقوط النظام، يعني كانت هناك محاولة لإسقاط النظام.
1: أكيد الخطة،
0: فهذا دقيق ولا لا؟
1: أكيد الخطة كانت مبنية على أساس أن الساعات الأولى هي محورية بعد وفاة المرشد. لو لم يمت المرشد في الساعات الأولى ما كانت تكون هذه الهجمات بهذه الحدة. لكنهم اعتبروا بأن الخطة تسير وأن الساعات هذه حساسة جدا، لكن لجأوا إلى الخطة با في النهاية. حرب البرق لم تنجح على فكرة.
2: عمليا مسألة إسقاط النظام كانت موجودة على جدول أعمال هذه الحرب. بكل الأحوال هناك عدد تصريحات الإسرائيلية وهي واضحة، إنما حتى التصريحات الأمريكية منذ أن كانت في شهر يناير، إذ كنتم تذكرون وقت المظاهرات والتظاهرات التي عمت البلاد، كانت هناك دعوة للنزول إلى الشارع لقلب النظام للاستيلاء على الشارع وعلى الدولة
3: ودعم المتظاهرين
2: ثم عاد وكرر ذلك فيما بعد حول هذا الموضوع بعد نشوب الحرب بعد 28 من فبراير. المهم بكل هذا الموضوع هو مسألة الربح والخسارة. لكي أذهب إلى أجيب على بسرعة على الجواب، هذه حرب لا يمكن لسنا في موقع الآن وفي وقت ملائم للقول بأنه ربحت الولايات المتحدة أو خسرت إيران أو العكس. المهم الولايات المتحدة أنزلت خسائر مع إسرائيل، طبعا خسائر فادحة بإيران، لكن إيران بقيت تقاوم وتقاتل. إيران تعرضت لضربات قاسمة، وحقيقة سوف تتغير إيران بسبب هذه الصدمة، لكن استطاعت أن تنقذ النظام.
0: وهذا أساس هدفها في الواقع.
2: وهذا هو الانتصار
0: بالنسبة لهم. كيف ترى هذه المعادلة دكتور بين رابح وخاسر؟ هل الوقت لازال مبكر أو يمكن أن تقريبا تتوضح لنا الصورة؟
4: أنا لا أرى رابحا في هذه الحرب، يعني الكل خاسرون، وبالتأكيد إيران هي الخاسر الأكبر. ولكن ما الذي تحقق؟ النظام الإيراني ما زال موجودا. إن كان الهدف إسقاط النظام فقد فوت الأمريكيون فرصة ثمينة عندما لم يساعدوا ولم يدعموا الانتفاضة الشعب الإيراني التي سبقت الحرب. فالنظام ما زال باقيا، البرنامج النووي الإيراني أيضا لم يحصل اتفاق عليه، إيران ما زالت تماطل وتراهن على ملل الأمريكيين وإنهاكهم، وهي حتى الآن الإيرانيون يماطلون. فالهدف من هذه الحرب غير واضح منذ البداية. حسابات الأمريكيين كانت خاطئة في رأيي، لأنه إن كانوا فعلا يريدون إسقاط النظام فالنظام يمكن أن يسقطه الشعب الإيراني.
0: يقال دكتور بأنه المخطئ في هذا التقييم أو ربما قدم هذه المعلومات عمدا، تعمد يعني، هو الجانب الإسرائيلي. يقال بأنه الجانب الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية كانت تتحدث عن خطة دقيقة لإسقاط النظام، ولكن هذه الخطة تستوجب سنة كاملة. لما قدمت هذه المعلومات لترامب أسقطت منها معلومة السنة، يعني قدمت له خطة لإسقاط النظام ولكن لم يتم إعلامه بأنه هذا الموضوع يقال بأنه وكأن هناك محاولة لدفعه ولكن أتت بتوريط الجانب الأمريكي. لا نعلم مدى دقة هذا، ولكن هذا يتحدث به حتى الداخل الإسرائيلي.
4: يعني معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي انساق وراء نتنياهو، ويعني هذه ليست في مصلحة أمريكا وليست في مصلحة الأهداف التي تريد الولايات المتحدة أن تحققها من خلال هذه الحرب، وهي منع إيران من إنتاج القنبلة النووية. إيران منذ أن انسحبت الولايات المتحدة حتى الآن طورت هذا البرنامج النووي ووصل إلى مراحل متقدمة جدا. كيف تتخلى إيران عن هذا البرنامج الذي كانت تحلم بإنتاجه بأن يكون متقدما بحيث أنه يصل إلى القنبلة النووية؟ الولايات المتحدة أخطأت في مباغتة إيران، وكذلك الخطأ في قتل القيادة الإيرانية.

0: يعني ما الهدف من قتل الخط الأول من الحكومة؟
1: ويقال بأنه كان أكثر اعتدالا حتى من الأسماء التي لحقت به، ولا أعلم الأستاذ مسعود ربما يؤكد لي. يقال الأستاذ مسعود بأنه من تم القضاء عليهم في 100 يوم هذه من القيادات الإيرانية كانوا أكثر اعتدالا، نتحدث خاصة عن لاريجاني، كان المعتدل القادر أن يدخل في هذه المحادثات والمفاوضات الأمريكية بشكل واقعي أكثر، ومن خالفهم أكثر تشددا منهم. إلى أي مدى هذا دقيق؟
0: ولكن مقتل خامنئي الذي كانت كلمته مسموعة عند الإيرانيين جميعا، هذا أضر بالولايات المتحدة، أضر بالأهداف، أضر بكل شيء، لأنه الآن النظام مفكك. وأعتقد أنا بعد أن تنتهي هذه الحرب سيكون هناك، بالإضافة إلى الإنهاك الاقتصادي والإنهاك الاجتماعي، هناك مشكلة سياسية سوف تندلع بعد أن تنتهي هذه الحرب سياسية، لأن النظام الآن مفكك وهناك أطراف متعددة ربما متناحرة، وقد تبرز هذه الأمور بعد انتهاء
1: بعد فترة.
2: نحن نعرف عندما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية أسهمها نحو المرشد الإيراني كانت هذه الضربة التحول الأكبر في هذه الحرب. هي استهدفت شرعية النظام، المرشد وفقا للدستور الإيراني بصفته الولي الفقيه صاحب الصلاحيات المطلقة، هو الذي يوزع الشرعية إلى مؤسسات الدولة. صحيح إيران يقال بأنها نظام ديكتاتورية مؤسساتية، هكذا توصف إيران، ديكتاتورية مؤسساتية. هذا الأمر لم تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار، لذا ظنت بأنها إذا قتلت شخص بإمكانها أن تسقط هذا
0: النظام،
2: يتفكك النظام.
1: هذا مش صحيح،
2: هذا لم يحصل. ثم إسقاط الأنظمة مسألة تخضع للظروف الموضوعية داخل أي بلد. الظروف الموضوعية هي التي تحرك الشارع، هي التي تجعل حركة الشارع له برنامج سياسي، والبرنامج السياسي يؤدي في النهاية إلى المشروع البديل للنظام الموجود.
1: هذا بالنسبة للنظام، ولكن بالنسبة للأسماء أستاذ مسعود،
2: الأسماء البارزين 20 قائد بارز إلى جانب خامنئي تم تصفيتهم. الأبرز 3 أبرز قيادات كان علي لاريجاني البراغماتي، وأيضا حتى علي شمخاني رئيس المجلس العسكري في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضا كان رجل براغماتي، وأيضا وزير الاستخبارات والأمن الإيراني. هذه الشخصيات بالإضافة إلى الشخصيات الأخرى، قاد في القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قاد في الحرس الثوري، وحتى في الجيش الإيراني،
3: عدد منهم برجوازيين، يعني نعم. لديهم حياة برجوازية وليس
2: جراند. نعم. يعني لديهم أموال، وهؤلاء أموال يريدون طبعا الحفاظ على أموالهم. مثلا علي شمخاني لديه أكبر أسطول بحري، ربما الأول أو الثاني في منطقة الشرق الأوسط،
4: يلعب دور في أسطول،
2: ويلعب دور أساسي.
1: أسطول بحري عسكري ولا أسطول بحري مدني؟
2: تجاري. أبنائه حسين وغيره وهم يديرون هذا الأسطول البحري بالمليارات. لذا هؤلاء كانوا رجال براغماتيين للحفاظ على مصالحهم، وللحفاظ على هذه المصالح كان بإمكانهم أن يقدموا تنازلات. ولكن أنا أعتقد بأن الهدف الرئيسي لإسقاط النظام هو كان هدف إسرائيلي وليس هدف أمريكي.
1: أتفق معك،
2: هذه هذا النقطة الأساسية. لذا برز الخلاف بين نتنياهو وترامب حول هذه
1: هذا ما يتحدث به الداخل الإسرائيلي أكثر من مقال معتمد على تصريحات استخباراتية تتحدث بهذا الإطار.
4: أنا أوافق الزملاء في كل شيء إلا النقطة الأخيرة التي تحدث بها أستاذ، هذا جوهر. لكن لإضفاء بعض الدقة، هي أمريكا إذا وجدت ربما بساطة أو سهولة في إسقاط، لن ترفض إسقاط النظام الإيراني. هي لا تحب النظام الإيراني، تعتبر بأن وجوده مشكلة سواء في نسخته الأكثر تشددا أو الأقل تشددا. لكن بخصوص، يجب أن نجيب على سؤال مهم جدا، وهو بعد 100 يوم بعد 40 يوم من الحرب والقصف، بعد الحصار البحري، لماذا لا يزال النظام الإيراني موجودا ولماذا لا يزال قادرا على تهديد جيرانه ومهاجمة من يريد؟ هذا هو السؤال، لأنه في كل مرة عندما نتحدث عن الأهداف ونقيم العمليات الأمريكية

0: الحرب ليست حرب هزيمة أو انتصار بالنسبة لأمريكا، هذه حرب صغيرة بالنسبة لأمريكا، لن تهدد لا وجودها ولا مكانتها ولا سيادتها.
1: الحسابات الأمريكية كانت كلها حسابات،
0: ممتاز، هذه النقطة التي أردت الإشارة،
1: مش دقيقة أعتقد.
0: لا، هي هناك تقييم استخباراتي كان ناقصا لأنه تقييم المجتمع الإيراني، لذلك نحن نحتاج أساتذة مثل الأستاذ مسعود لأنه يفهم المجتمع الإيراني ويفهم عقلية الشارع الإيراني. عندما ننظر من الصالونات الفاخرة في غرف تفريخ الأفكار أو مكاتب الدراسات في أمريكا ونعتبر بأن الشعب الإيراني هو مظلوم وفي وضع سيء جدا ولن يتردد في دفع دمائه لأجل هذه الحرية، هذه التقارير المبالغ فيها ربما أوصلتنا لهذه النتيجة.
1: هذا السبب بدأت بالكلام عن التفاف الداخل.
0: سأعطي
1: الإيراني.
0: مثال بسيط جدا، هذه التقارير السيئة هي التي أغلطت بوتين أيضا عندما أخبروه بأن إرسال قافلة إلى كييف سيجعل الشعب الأوكراني ينتفض إلى الشوارع ويطرد حكومة زيلينسكي وسيصفق لعودة روسيا. ثم بعد 4 أيام أو 5 أيام وصل الجيش الروسي إلى كييف، لكن الأمر مختلف.
2: أنا أعتقد أقاطعك، أقطعت المسألة، لا يمكن المقارنة بين الوضع الإيراني.
0: لا، في هذه النقطة التقارير الاستخباراتية الخاطئة،
2: لأنه الوضع في إيران يختلف عن الوضع في وضع بوتين. وفي إيران أنا أقولها، كثير من المعارضين هم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أهمني الشعب يا أستاذ مسعود.
2: وحق الشعب الإيراني، نحن علينا
1: لا أعلم،
2: لا
1: ولكن
2: نرى
1: أختلف معك
2: هذه
1: أستاذ
2: الصور
1: مسعود.
2: المقتطعة من المجتمع الإيراني لا تمثل
1: ولكن
2: كل المجتمع.
1: ولكن أستاذ مسعود
2: الإيراني.
1: أنا قد أختلف معك ربما قراءات مختلفة
2: نختلف.
1: ولكن العديد من المعارضين استمعت لهم وقرأت لهم حتى تعليقاتهم، ومعارضين يعني شديدين للنظام وللحكومة وللفكرة الدينية والإيديولوجيا التي يقولون بأن هذه حرب وجودية، هذه حربنا ولن نسمح، ومنهم من يحمل الجنسية الأمريكية، واحد منهم قرأته رفض
2: مع
1: الحرب.
2: مع احترامي يجب أن أعرف هذا المعارض ما هو أصله، لأي قومية ينتمي. لا، لأنه إيران، عندما نتحدث عن إيران، المشكلة الأساسية في الإعلام العالمي وليس الإعلام العربي، نتعاطى مع إيران كتلة متماسكة تفكر بطريقة واحدة، قومية واحدة، عقيدة واحدة. إيران بلد متعدد الانتماءات، متعدد القوميات، بلد فيه 72 لغة، فيه 10 شعوب. إيران مختلفة عن سائر الشعوب.
3: لكن لابد
2: من هؤلاء، ليسوا على قلب رجل واحد.
1: اسمه حميد دبيشي
0: في كلمة فقط ريم، تعرفين بأن
1: حميد دبيشي
0: عندما تحدث عن المعارضة
1: معارض على فكرة،
2: حتى إذا كان معارض، هو يريد الحفاظ على سيطرة شعبه على إيران بأكمله.
3: خلفية المعارض. لكن لنذكر بنقطة قبل ما تاخذي
1: قبل الفاصل
3: موضوع الرئيس ترامب. عودوا إلى خطاب الكونغرس، الخطاب الذي بدأ فيه التحضير لإطلاق العملية قبل انطلاق العملية العسكرية. كان يتحدث وأطلق هذا الشعار أنه صار لنا 47 عاما بهذه العلاقات، ماذا فعلت إيران، هذا النظام ماذا فعل خلال نصف قرن كذا وكذا وكذا. كان يتحدث بعقلية قلب النظام وليس بعقلية تأديب النظام. ذهبوا إلى هذه الحرب، إن استدرج أم لم يستدرج، لكن ذهبت الولايات المتحدة
0: القادة أمام السيناريو الأكثر تفاؤلا.
3: ذهب ليس بفكرة التأديب، إنما بفكرة قلب النظام.
1: بعد الفاصل سنعود لوضع حتى وإن لم تكتمل الصورة النهائية فيما يتعلق بالاتفاق، ولكن سنحاول عرض ما وصلنا إليه اليوم وما كنا نتحدث عنه على لسان الأمريكيين قبل هذه الحرب. الأمريكيين لم يكونوا يتحدثوا فقط على النووي، كانوا يتحدثوا على الصواريخ البالستية، وترامب كان يتحدث بلهجة فيها الكثير من اليقين بأنه سيرضخ إيران، ليس فقط للصواريخ، لسياسات الخارجية وللعديد من الملفات التي كانت وأذرع إيران.
3: وقالها اليوم.
1: ولكن هل هذا الحاصل بعد فاصل قصير؟

كتابة الأخبار والتقارير الخاصة. قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: الأستاذ مسعود كان يقول كلام جدا مهم، كان يقول بأنه
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا
0: لا لا أقول على الهوى، لن أقول على الهوى.
2: هو كان يعبر عن جزء من الشارع الإيراني
0: لأنه مش فاهمين الداخل الإيراني كيف يتحرك، مسلح مش مسلح، معارض مش معارض.
3: لكن ماذا عن اليوم التالي؟
0: قبل اليوم التالي خلينا نرجع
2: لليوم الأول الذي لم
4: يتحقق. خمس دقائق أشرح هذا الموضوع.
0: تفضل تفضل، وتسمح لنا أنه نتفاعل معك مثل ما كنا نتفاعل في الفاصل.
3: بالفاصل
0: وأعدك بأني لن أقول المجالس أمانات طبعا.
3: أنا أعتقد في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر لا توجد معارضة متماسكة. لماذا؟ لأنه إيران نفسها بقايا إمبراطورية، ليست بقايا دولة الأمة التاريخية، التي دولة الأمة هي دولة الشعب الواحد، القومية الواحدة واللغة الواحدة. إيران ليست هكذا، إيران بقايا إمبراطورية. هذه الإمبراطورية كانت مركبة. اسمها ممالك محروسية إيران بالفارسي، ممالك إيران المحروسة، مش مملكة إيران المحروسة.
0: هذا يعني فيها
3: هذا ماذا يعني؟ يعني هذه كل قومية كانت لها مملكة، مملكة عربستان في منطقة الأهواز، مملكة أذربيجان، مملكة خراسان، مملكة كردستان، ومملكة بلوش. هذه الممالك الآن إذا ذهب هذا النظام الذي يعتبرونه الكثيرون بأنه النظام نزعته نزعة دينية، يذهب النظام الذي نزعته دينية ويأتيني نظام آخر مثلا يقوده رضا بهلوي نزعته قومية فارسية،
0: لن يقبل هذا.
3: هذا لن يقبل،
0: وهذا ما توجهت له أمريكا. يعني هذا خطأ أمريكا،
3: هذه المظلة التي عملته إسرائيل له وعملته الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن باستحياء لأنه ترامب رفض أن يلتقي به، وهو لم يطور خطابه بحيث يستطيع يكسب تعدد القومي في داخل إيران. أنا كعربي في إيران لا أقبل أن يأتيني نظام يريد أن يفرض علي لغته ويفرض علي هويته ويفرض عليها علي ما هو يريد، كيف أفكر، كيف ألبس، كل هذه.
0: هذا مرفوض تماما،
3: ليس أنا فقط، الكردي يرفض، التركي في إيران هم 25 مليون أتراك يرفضون ذلك، البلوش يرفضون، البلوش سنة يريدون يتمسكون بمذهبهم، الأكراد معظمهم سنة في إيران.
0: وبالتالي مش غلط لما يقول عبد الجليل بأنه الداخل مفكك، مش بمعنى مفكك، لا مفكك بمعنى ليست هناك معارضة قادرة على
3: استاذ عبد الجليل. لا توجد معارضة،
4: معارضات
3: قال لا توجد معارضة،
2: معارضة

0: سياسية في معارضات الداخل
1: معارضات نعم.
2: لكن المعارضات هذه تفضي إلى تشتت، لا تفضي إلى وحدة قادرة أن تقف في وجه هذا النظام. هذا خطأ تقييمي كذلك فيما يتعلق، ليست هناك وحدة في الداخل الإيراني، فلماذا يطلب من جهات الخارجية أن
1: بالضرورة أنا قلت بحاجة إلى من يعتبر نفسه قائد للمعارضة في داخل إيران أن يطور خطابه. تطوير الخطاب ليس تلميعه وجعله جميلا،
2: ما رأيك
1: بل
2: دكتور حميد؟
1: بحاجة إلى أخذ كافة مكونات المجتمع الإيراني في خطابه بعين الاعتبار.
3: أنا أعتقد يعني طبعا الأستاذ مسعود عنده خبرة في مجال
2: أفهم طبعا في الداخل الإيراني يعني،
3: ولكن الشعب الإيراني كله مرافض لهذا النظام، وقد رأينا ثورات عديدة منذ عام 2009 حتى الآن. النساء ثرنا، الشباب ثاروا، المتقاعدون ثاروا، الفرس والأذربيجانيين ثاروا،
2: ثاروا على إثر وضع اجتماعي واقتصادي،
3: هو الثورات هكذا
2: وتحول فيما بعد لمطالب سياسية.
3: لا ستريم يعني الثورات لها أسباب، وأهم سبب هو الاقتصادي. تغيير الحكومات في كل العالم يتم ويحصل لأسباب اقتصادية، فإن كان النظام فاشلا في أن يدير الاقتصاد وأن يقدم الخدمات للناس ويشعر الجميع بأن لديهم مستقبل في البلد، عندئذ لن تحصل ثورة. الثورة تحصل بسبب الفشل الاقتصادي، وهذا في غاية الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يضطهد العرب، يضطهد الكرد، يضطهد البلوش، باستثناء الفرس والأذريين.
0: حتى الفرس يضطهدهم بس مش لأسباب عرقية
2: على فكرة. نحن
3: لا،
2: هنا
3: هذه لأسباب عرقية، ولكن الفرس والأذريين أيضا فقدوا حريتهم
2: نحن في محيط هذه الطاولة نختلف حتى فيما يتعلق بتقييمنا للوضع في الداخل، لأننا ربما نقرأ لأشخاص مختلفين أو نسمع لأشخاص مختلفين. أنا مثلا استمعت إلى عرب بالنسبة لهم تدخل إسرائيلي أمريكي هذا خطأ، يعني يقولون
3: هذا صحيح، هذا خلل كبير،
2: يحكم الشيطان ولا تتدخل إسرائيل، يعني هكذا يفكر البعض.
1: ولكن الشعوب الإيرانية لا يهمها موقف العرب من منطلق من كان عدو إسرائيل فهو هذا أفضل إنسان على الأرض. داخل إيران الشعوب لا تنظر إلى هذه المسألة ولا تنظر إليها من هذا المنظار الذي ينظر إليه الشعوب العربية.
2: أنا أتحدث عن الداخل، ما هي لغة الداخل؟ الداخل حتى وإن كان محتقن تجاه حكومته، ولكن دخول إسرائيل على الخط في هذه الحرب هذا يضع رادع. لا أعلم،
4: أنت عم تحكي عن الباتريوتيزم، على النفس القومي،
2: القومي الوطني حتى.
3: ولكن هذا يشمل أمريكا أيضا، يعني ما زالت الحرب قائمة وأمريكا تحارب إيران، إذن الشعب الإيراني ينتظر، لا يمكن أن يصطف مع الولايات المتحدة.
2: خلينا نقدم شوية، تسمحوا لي نقدم شوية في النقاش طبعا، لأن لدينا كذلك سؤال جدا مهم. نحن في البداية خليني أولا نعرض بعض الأغلفة أو غلافات الصحف وكيف تابعت المئة يوم، لأنه الكثير كتب حول المئة يوم هذا. صحيفة تايمز أوف إسرائيل في عنوانها حول المئة يوم، سنتابع غلاف هذه الصحيفة، عرجت على معطى جديد في ساحة هذه الحرب، وهو ما وصفته بانهيار الشراكة بين ترامب ونتنياهو. يعني فيما نحن نتابع ونحاول أن نناقش بعض الزوايا، بعض المقالات خذنا لزوايا أخرى. هنا الجانب الإسرائيلي من خلال تايمز أوف إسرائيل يتحدث عن انهيار الشراكة بين ترامب ونتنياهو، وبأنها بلغت مستويات تعد الأدنى منذ بداية الحرب. مجلة نيوزويك وصفت المشهد ب حرب إيران حولت الانتصارات العسكرية المبكرة للولايات المتحدة إلى جمود مكلف للولايات المتحدة الأمريكية. وصفت النتيجة النهائية لهذه الحرب بكونها غير مؤكدة، وطرحت السؤال يعني حيث تحولت هذه الحروب لسباق عنوانه من يتحمل أكثر وزر هذه الحرب. بلومبرغ قالت أن الولايات المتحدة وإيران بعيدتان كل البعد عن اتفاق سلام بعد مرور 100 يوم من هذه الحرب، حيث شهد الأسبوع الماضي أسوأ تصعيد لهذه التوترات. بالتالي هناك حديث عن شكوك فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق حقيقي، رغم أنه ترامب اليوم في تصريح قال بأنه الاتفاق قد يكون جاهز خلال أسبوعين. صحيفة اطلاعات التي تتبع مباشرة لمكتب القيادة العليا في

0: في إيران تتبع مباشرة لمكتب المرشد الأعلى،
1: لكن فيها إلى حد ما لديها نوع من الحرية،
0: نوع من الحرية. أيوة. والاعتدال. أيوة. كيف، ما الذي قالت؟ قالت لا يزال السلام غير قابل للتحقيق لأن أهداف الطرفين لم تتحقق بعد، بين هدف واشنطن وإسرائيل بتدمير البرنامج النووي وأضعاف الجهاز العسكري الأمني في إيران، وبين هدف إيران الرئيسي في الحفاظ على الدولة واستمرار النظام. هذا في الواقع يأخذنا إلى سؤال أعمق. نحن خلينا نتذكر، لأنه أوقات الأيام تحملنا وننسى ما كنا نتابعه من وعود أمريكية. ترامب لما كان ينتقد اتفاق 2015 كان ينتقده لأنه لا يمكن أولا من سحب النووي من إيران على مدى مفتوح، قال بأنه 15 سنة لم تكن كافية. وثانيا لم تكن كافية. وثانيا كان ينتقد أوباما لأنه لم يضبط إيران فيما يتعلق بسياسات الخارجية وبالصواريخ البالستية. طيب اليوم نحن أمام ماذا؟ حتى اتفاق نووي لا نعلم ما هي تفاصيله، وليس هناك حديث إلا بعض الحديث المشتت من الرئيس الأمريكي بخصوص صواريخ بالستية. ولكن الاتفاق الأساسي في باكستان كما تقول الوسيطة الباكستانية حول الملف النووي، ما هو الأفضل اللي قدمه ترامب على أوباما؟
1: تحديث ل 2015. أنا في مقابلة معك.
0: طب هذا معقول أستاذ مسعود؟
1: أنا أرى هكذا،
0: حرب تقام هذه الحرب للحصول كلها على نفس الاتفاق.
1: هذا هو الذي يجعل ترامب أقواله لا تطابق أفعاله في كثير من الأمور. هو قد يترك ذئب جريح في هذه المنطقة وينسحب. وهذا
0: هذه
1: كبير.
0: مخاوف كبيرة.
2: هي كانت عم تحكيها. أولا طالت هذه الحرب 100 يوم، هذه حرب طويلة بمقاييس الحروب الحديثة. هذه نقطة. جمود قاتل، دخلنا في مرحلة الجمود القاتل. وترامب يعني لديه كانت إحدى الصحف CNN كانت عم تقول 36 مرة قال وصلنا، بلغنا نقطة الصفقة، أنه سنجري صفقة 36 مرة حتى الآن. تشبه حرب استنزاف في مكان ما، ولا أفق، الأفق مسدود. أضف إلى ذلك أن الأهداف المرسومة والمعلنة، الأربع أهداف حكينا عنها في اليومين الماضيين، الأهداف التحالف الإسرائيلي الأمريكي اللي معروفة لم يتحقق منها شيء. نحن نتحدث عن هرمز، افتح هرمز
0: وأغلق هرمز بأي تكلفة كذلك. خلينا نحط خط أحمر حول كيف سيفتح هرمز وبأي تكلفة كذلك.
2: ونقطة أخيرة، الهدف الأساسي الغير المعلن بشكل واضح من الأمريكيين إسقاط النظام، لم يسقط.
0: على فكرة من كان يتحدث وينتقد أوباما عن إفراجه على الأموال الإيرانية سيفرج الأموال الإيرانية.
3: ولكن أوباما لم يفرج عن الأموال. إيران ذهبت إلى القضاء واستحصلت قرارا من المحاكم الأمريكية التي أفرجت عن الأموال الإيرانية في عهد أوباما. المشكلة أنه ترامب انسحب من الاتفاق النووي بسبب معارضة نتنياهو للاتفاق. نتنياهو كان معارضا لاتفاق أوباما، لاتفاقنا. الآن لا يمكن الوصول أو تحقيق اتفاق جديد يمكن أن يضاهي اتفاق أوباما، لأن التخصيب بلغ 60%. ماذا يفعلون بهذا؟
0: على فكرة حتى لو تحصلوا على الكمية التي يقول ترامب
3: نعم،
0: لن يفيد في هذا شيء.
4: هناك نقطة مهمة، أنا أعتذر فقط.
0: تفضل.
4: أمريكا أحيانا لدي إحساس بأن إيران ليست تهديد كبير بالنسبة إليها في داخل خلد ترامب. لو كان يعتبر بأن إيران تهديد حقيقي كبير لكان وفر كل الظروف والإمكانيات لتدمير النظام الإيراني،
0: أكثر من
4: سواء إنزال الجيوش على الأرض، القيام بكل ما يلزم. لكن حتى الآن يبدو أنه فعلها لإرضاء حلفائه وخاصة إسرائيل، والذي يعطل الاتفاق في كل مرة نقترب هو الجانب الإسرائيلي.
0: لماذا خاصة إسرائيل؟ فقط إسرائيل، من طلب منه الكل؟ الكل كان معارض، دول المنطقة إسرائيل كانت تحديد. تعارض هذه الحرب.
5: نعم. هناك دول المنطقة عارضت.
4: هناك دول
0: فقط إسرائيل.
4: لا هناك دول ترفض.
1: كل عارض.
4: لا بدون دول نحن لا نتحدث فقط عن الدول العربية. إسرائيل أيضا هناك أيضا دول لا تحب النظام الإيراني. لدينا أذربيجان مثلا. لدينا كثير من الدول المجاورة التي ليس من مصلحتها أن يكتسب النظام الإيراني.
1: لا دول خليجية عارضت الاتفاق. ليست فقط أذربيجان.
4: لا لا نقصد الدول التي معها.

0: رفضت هذا الاتفاق واعتبرته
1: أذربيجان دعمت.
2: أنا أتحدث العكس. الحدث ليست فقط إسرائيل.
3: في نحن وترنا ترامب بدرجة أنه
2: لكن الآن
3: صرنا نسمع العكس.
2: إسرائيل هي لا تزال تحتاج النظام الإيراني في هذه المرحلة، تحتاج احتياج وجودي نتنياهو خاصة، ويحتاج وجود النظام الإيراني حتى
0: لإدامة الحروب، يعني
2: لإدامة الحروب ولو مؤقتا. وأيضا لا يريد تقوية الجانب الإيراني لأنه يصبح تختل موازين القوى. لكن الآن يبدو أن إسرائيل حسب ما شفت التصريحات في الساعات الأخيرة، خاصة بعد تبادل الضربات الأخيرة، بدأت تحس بأن ترامب ماض في الاتفاق، لن يعود إلى الحرب. جربوا كل شيء، هاجموا السفن الأمريكية، هجمت إسرائيل، أمريكا لن تعود إلى الحرب لأسباب داخلية وأسباب تعتبر كلفة إيران على كلفة السياسة وكلفة على أمريكا هي أغلى من أن تذهب أمريكا قدما.
3: عبد الجليل، هل تعتقد بأن ترامب ندم على هذه الحرب بشكلها؟ نعم. الذي تعتقد دكتور
1: حميد؟ نعم ندم. لو كان يعلم ما سيحصل أو ما حصل الآن ما كان أقدم على هذه الحرب. هو أوهمه نتنياهو بأن هذه حرب خاطفة، نقتل القيادة الإيرانية، يسقط النظام،
2: وينتهي الأمر.
3: ولهذا تحدثت عن انهيار. هو كان منتشي بفنزويلا،
2: فاختار السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. عقله ربما كأي شخص، كأي زعيم منتشي بنصر باهر، لا يمكن أن نخفي أن الانتصار
3: كان يتوقع بأن الموضوع سهل.
1: القضية الأهم التي أهملت هي الأذرع، أذرع إيران. هذه هي المشكلة الكبيرة التي يجب أن تنتبه إليها الولايات المتحدة ودول المنطقة والعالم. هذه هي المشكلة التي أهملت.
3: صحيح.
0: حتى أنا أعتقد الأمريكان دائما كانت لديهم تاريخيا أخطاء رهيبة في الحروب. في حرب فيتنام بدأوها وانتهت بهزيمة. في العراق بدأوا
3: انتهى الوقت،
0: رأينا النتيجة. وفي أفغانستان صحيح. رأينا الانسحاب الفضائحي
3: للحديث بقية في كل الحالات.
0: أعتقد أنهم يتعاطون مع الأمور بهذه الطريقة. لا علاقة له بأوباما أو ترامب.
3: إيالات الولايات المتحدة. شكركم جزيل الشكر. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: قبيل اندلاع الحرب نسق قادة أمريكا وإسرائيل أدوارهم في مواجهة إيران.
2: انفجارات متعددة في العاصمة الإيرانية طهران.
3: We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks.
4: الرئيس بات يهدد إيران باستهداف مولدات الطاقة المنشآت المدنية.
5: هل هناك تعبير للضربات السابقة التي استهدفت كل المواقع المعروفة في طهران؟
6: إغلاق المضيق بات يضرب الاقتصاد العالمي.
7: هناك مئات السفن عالقة في مياه الخليج.
8: هل بدأت تتعالى أصوات تطالب بإنهاء هذه الحرب؟
9: We have remained actively engaged with the US leadership to de-escalate the situation.
10: الجانب الأمريكي غير صادق.
11: إيران ما زالت تصر على المقاومة حتى النهاية.
12: لماذا تستهدف دول الخليج؟ لماذا أنت تصب جم غضبك علينا احنا؟
0: لحظة فارقة، خط فاصل
13: بين الغفوة وال...

0: السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. في إشارة إلى احتمال عودة التصعيد.

0: تراب يؤكد بأنه سيرد على إسقاط إيران أباتشي فوق هرمز. بعد 100 يوم على حرب إيران، العالم الليلة ترصد كيف تغير شكل العالم بعد الحرب. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد للعودة الفورية وتوجيه ضربة أشد وأعمق لإيران. مصدر باكستاني يؤكد للعربي استمرار الاتصالات للتوصل لمذكرة تفاهم خلال الأسبوع. ومصادر العربية تكشف بأن نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي باستعداد حزب الله لوقف شامل لإطلاق النار.
1: وفي العاشرة، بعد إسقاط الأباتشي الأمريكية، عملية إنقاذ غير مسبوقة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومسيرات بحرية. وفي لبنان، حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بتحسين علاقتها مع إيران.
2: وفي خارج الصندوق، إسقاط المروحية الأمريكية في هرمز يعقد المفاوضات مع إيران بعد تهديد ترامب بالرد العسكري. وخارج الصندوق يطرح السؤال، كيف سيتصرف ترامب؟ نزع سلاح حماس يعقد اجتماعات الفصائل في القاهرة رغم حديث الحركة عن تقدم ملموس. كونوا معنا.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلى مع ليلى الاختيار. توقعوا بأن تنتهي في أسابيع فامتدت لمئة يوم هنا المنطقة حيث صمتت الدبلوماسية وتكلمت الصواريخ. ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة في العمق الإيراني وجواب في مياه الخليج. اشتعلت النيران في المنطقة فتجمدت حركة الملاحة العالمية. مضيق يغلق وحصار يطبق وشريان يغرق. العالم ترقب انهيار الأسواق ومئة يوم على حرب غيرت وجه الاقتصاد. ترامب يصر على أن إيران لن تمتلك السلاح النووي والأخيرة ترفع منسوب التحدي. وبين هذا وذاك الهدنة الهشة تتأرجع على حافة الانهيار لكنها إلى الآن صامدة. وعلى جبهات لبنان هدنة في التصريحات وقصف في الميدان. الطريق بين الحرب والاتفاق ما زال غامضا. وفي المنتصف تقف المنطقة على مفترق لا يقود بوضوح إلى سلام دائم ولا يعيدها بالكامل إلى الحرب. في تطورات الساعات الأخيرة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط إيران لطائرة أباتشي خلال دورية فوق مضيق هرمز. وقال ترامب على تروث سوشيال بأن الجيش أبلغه بأن إيران أسقطت مروحية أمريكية متطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وأضاف بأن أمريكا حتما سيكون عليها الرد على هذا الهجوم.

0: إذن مشاهدينا، رغم إعلان ترامب عن الرد إلى أن المسؤولين الأمريكيين يتحققون حتى الساعة فيما إذا كان الهجوم الإيراني على المروحية متعمد، ماذا نعرف عن هذا الهجوم وإذا ما كان سيمثل شرارة تصعيد جديدة؟ أستاذ رياض قهوجي سيشرح لنا ما الحاصل، ما الذي حصل وكيف تم إسقاط هذه المروحية؟
1: طيارة أباتشي هي طائرة وحديثة جدا من الطائرات الهجومية، تصنع شركة بوينغ، هي طورت على مدى عدة عقود. حاليا هذا الطراز كان من الطراز الأحدث التي استخدم، يبدو أن هناك نوع من كمين، يعني تكون شيء متعمد. طائرات شاهد على الأرجح تقوم برصد، أو لنرجع قليلا للوراء، إيران تشاهد هذه الدوريات اليومية. عندما تتكرر الدوريات يكون هناك نوع من الروتين يتحول إلى عملية

0: روتين يوميا. هناك دوريات في أوقات محددة تقوم بها هذه الطائرات أو هذه السفن، هي تفرض حصار. الأباتشي دورها هي كانت بمطاردة أي من الزوارق السريعة، أيضا تساهم
1: طائرة أمامنا الآن على الهواء،
0: تساهم أيضا في إسقاط المسيرات، كان لها دور في عمليات إسقاط المسيرات مثل شاهد. هلا في خلال الدوريات إن كان هناك طرف يريد أن ينصب كمين، يمكن أن يطلق مجموعة طائرات مسيرة من طراز شاهد على سبيل المثال، تستهدف هذه الطائرة، يكون تدرك الارتفاع الذي تتعليه كل يوم، التوقيت، السرعة التي تكون فيها، وبالتالي يمكن احتساب هذه المواضيع ونصب كمين محكم لإسقاط هذه الطائرة وتكون بشكل متعمد. أنا لا أرى طريقة أن تكون عن طريق الخطأ. لماذا؟
1: هذا سأسأله قبل أن تفسر لي. هناك مسؤولين أمريكيين قبل قليل تحدثوا لأكسيوس يقولون بأنه ربما تكون حادثة وليس يعني هجوم متعمد. ما الذي يعني يدعك تشك بأنه لا يمكن إلا أن تكون هجوم متعمد؟
0: لأن الطائرة فيها منظومة رادار تكشف كل شيء يطير حولها، أي شيء يقترب جدا منها تطلق إنذارات، وبالتالي إن كان هناك مسيرة بالقرب منها هي طبعا ستدرك، الطيار يدرك أن هناك مسيرة ويرى التحليق تبعها، الاتجاه التي هي فيه. إن كانت مسيرة معادية عليه أن يأخذ إجراءات احترازية وربما إسقاطها، في كحال كانت من مسيرات شاهد. هي دور هذه الطائرة هي إسقاط مسيرات شاهد التي تشكل تهديد للملاحة في المنطقة. إن كان هناك مسيرات مجموعة أطلقت لإسقاطها يعني لاستهدافها بشكل مباشر، ربما يكون الطيار قد حاول مناورات لتفاديها، ربما إحداها قد تكون ارتطمت ربما بالمروحية بجزء من الطائرة أدى إلى تعطلها وإجبارها على الهبوط الاضطراري فوق المياه. يعني هكذا أرجح سيناريو. إنما طائرة مسيرة يمكن أن تشاهدها على شاشة الرادار والطيار يرى تحركها ويسمح لها بأن تقترب بشكل تقوم بالارتطام بالطائرة، يعني هذا شيء مستغرب، يعني أشك في أنها يكون مجرد حادث.
1: أستاذ رياض، بانتظار تأكيد الجيش الأمريكي إذا ما كان فعلا عملية إسقاط متعمدة أو هو حادث. شكرا لك، شكرا على هذه المعطيات. مشاهدينا، إذا بعد كل ما حصل بالساعات الماضية والحديث عن احتمالية أن تكون هذه الحادثة باب جديد للتصعيد بين الأمريكيين والإيرانيين، سينضم إلي مراسلي العربية من واشنطن، مراسل العربية بيير غانم، من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. سأبدأ معك بيير، هل هناك أي تأكيد رسمي أمريكي حتى الساعة بأن هذه العملية هي عملية هجومية إيرانية على الطائرة؟
2: مسؤول أمريكي تحدث قبل قليل إلى العربية وأضاف معلومة أعتقد أنها مهمة جدا، وهو أن طائرة الأباتشي الأمريكية كانت تحلق قبالة السواحل العمانية. هذا يعني أن هذه الطائرة كانت بعيدة جدا عن المياه الإقليمية الإيرانية أو حتى عن المياه الدولية، وبالتالي هناك قصد واضح من قبل الإيرانيين بإسقاط هذه الطائرة، ثم أنهم استعملوا بين مزدوجين شيء إما فخ كما ذكر قبل قليل السيد قهورجي، أو أنهم استعملوا وسيلة متقدمة تقنيا لإسقاط هذه الطائرة. هذا يدخل الكثير من التعقيد على قرارات الرئيس الأمريكي، طائرة أمريكية في المياه الإقليمية لعمان وتسقطها قصدا القوات الإيرانية خلال مرحلة مفاوضات. الآن الأسئلة كثيرة حول متى يتم الرد من قبل الأمريكيين على الإيرانيين وماذا يحدث في المسار الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي مصر بدون شك على المسار الدبلوماسي.
1: طيب، بالمسار الدبلوماسي عبد الله سيطلعنا على آخر التحديثات من إسلام أباد، هل هناك أي يعني تسريبات جديدة حول ما إذا هناك خرق على مستوى المحادثات الدبلوماسية؟

0: ليالي قبل إسقاط هذه الطائرة كانت الإشارات مبشرة منذ صباح هذا اليوم في إسلام أباد. الباكستانيون باتوا أكثر استبشارا وليس فقط تفاؤلا كما كنا دائما ننقل لقناتنا. اليوم الكثير من النقاط بدأوا يتحدثون عنها بأنه تم اختراقها، إضافة إلى أن الملف اللبناني هم سعداء جدا كانوا بتحقيق تقدم فيه، وهناك تقارير كانت تتحدث بأن لبنان سيصبح مشمولا وربما يدرج اسم الجيش اللبناني في مسودة الاتفاق على أنه الضامن والشرعي والدولي الوحيد الذي سيتواجد في جنوب الليطاني. هذا فضلا عما نقله محسن نقوي من رسائل وتلقت إشارات عليه باكستان بأن طهران ستوافق أو ستخضع في النهاية لاتفاق وستقبل بكثير من النقاط وخاصة نقاط اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا ما ذكره دونالد ترامب. لكن بذكر هذه الطائرة التي أسقطت اليوم، الحقيقة على مدار الشهرين أو أكثر من شهرين من عمر الوساطة الباكستانية كان الباكستانيون دائما يحذرون من أمرين: التحرش والاصطدام، سواء كان وقت التوقيع، قبل التوقيع، ثم فيما بعد التوقيع. لذلك كانوا دائما يؤكدون على أنهم بحاجة لبناء قنوات اتصال حتى فيما بعد توقيع الاتفاق في حال وقعت حوادث مثل هذه، بأن لا تفسر أنها عودة إلى المسار التصعيدي أو أنها أعمال عدائية. حتى هذه اللحظة من الجانب الباكستاني لا توجد أي تصريحات فيما يخص ما حدث، وحتى لا نعلم حتى هذه اللحظة إذا ما كان هذا سيؤثر على ما أنجزته باكستان حتى هذه اللحظة، وسيذهب بالسعادة والفرحة التي كانت تبدو عليهم صباح هذا اليوم حتى قبل إسقاط هذه الطائرة.
1: شكرا لك عبد الله خلوف، حدثنا من إسلام أباد ومن واشنطن بيير غانم. خلال زيارته لمناورات برية، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على أن محاولة إيران فرض معادلاتها وتغيير الواقع ستفشل. وقال زمير إن الهجوم الأخير في إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد، وبأن الجيش الإسرائيلي يحافظ على الاستعداد للعودة فورا إلى القتال ضد إيران. وأضاف زمير بأن الجيش الإسرائيلي يظل في حالة تأهب وسيتحرك بقوة مع رصد أي تهديد بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل عمل ويزيد من إلحاق الضرر بحزب الله. مشاهدينا، منذ 28 فبراير دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد، مرحلة الحرب، 100 يوم على حرب إيران. عبد الجليل، ما أبرز الخسائر إن كان بالمنطقة أو على مستوى العالم؟
2: طبعا في هذه 100 يوم تجاوزت أيام الهدنة أيام الحرب التي توقفت عند عداد 39 يوما، هذا إذا اعتبرنا فقط أو احتسبنا مرحلة الحرب الساخنة أو عالية التصعيد. لكن إذا تحدثنا عن 100 يوم يجب أن نتحدث عن 100 ساعة الأولى. 100 ساعة الأولى هي كانت الأصعب على إيران. 1000 هدف في إيران ضربت، 6000 قذيفة استخدمت ضد إيران، هذا رقم غير مسبوق في الحروب الحديثة. طبعا دمرت كل الرادارات، كل القدرات العسكرية، ثم بدأت أمريكا في استهداف كل الأسطول الإيراني. طبعا لم يتبقى أي قطعة أو لم تتبقى أي قطعة بحرية عسكرية إيرانية، حتى التي كانت عائدة من تدريبات في الهند، وشاهدنا كيف ضربت قبالة سريلانكا. أيضا في ساحل بحر قزوين أيضا ضربت كل البحرية الإيرانية بشكل كامل، قضي على البحرية الإيرانية. ربما هذا أحد أكبر الأهداف كفاءة بالنسبة للجيش الأمريكي في تحقيقه.
1: طيب، سنبدأ من ما حصل بالساعات الأولى كما ذكرت، 61 يوم من الهدنة مقابل 39 يوم من القتال. صحيح. كم كلفت إيران على مستوى القادة العسكريين؟
2: طبعا نحن نتحدث عن 20 شخصية من الصف الأول. يجب تقسيم الشخصيات إلى قسمين، إلى 3 أقسام. لدينا القادة الميدانيين الموجودين في المقاطعات في بندر عباس وفي إيلام وفي أماكن متفرقة، هؤلاء تم أو بدأت أمريكا في استهدافهم كمرحلة ثالثة. هم وأيضا قادة البسيج، تتذكرين قادة البسيج. صحيح. استهدفوا في مرحلة ثانية. المرحلة الأولى استهدف الزعيم،
1: مركز القيادة
2: والرؤوس الرئيسية، ثم بعدها بدأنا نشاهد ضرب جنرالات كبار، ثم انخفضت القدرة الأمريكية الإسرائيلية على الاستهداف لأنه بدأ يزول عنصر المفاجأة. لكن في النهاية تم استبدال العناصر بعناصر أقل خبرة وأقل كثافة، أو بعضهم لم يعلن عنهم حتى الآن لحمايتهم. ليال،
1: ضمن 100 يوم هناك 56 يوم من الحصار البحري. صحيح. إيران ما زالت صامدة حتى الساعة، ولكن إلى متى؟
2: طبعا لأنها الآن تستغل ما لديها من احتياطيات القمح، احتياطيات المواد الأولية. هي في البداية حاولت توزيع صكوك غذائية على المواطنين بأسعار شبه مجانية، ولكن هذا لم يستطع أن يدوم لفترة طويلة. لكن شاهدنا أسعار تضخم كبير.

تجاوزت 100% في مواد غذائية رئيسية مثل الزيت مثل الخبز. لكن الآن النظام الإيراني يتحجج بالحصار، هو الآن لديه لأول مرة لديه حجة واضحة، لديه الآن يستطيع الإجابة وهي الحصار. لكن الأهم من كل هذا، ما هي صادرات إيران؟ المدخول هو

0: قدراتها قليلة جدا، هي لا تستطيع الوصول إلى ربع قيمة هذه الكمية التي كانت تصدر. عولت إيران كثيرا على ميناء جبهار وهو خارج مضيق هرمز، وبنت خط أنبوب يجنبها هرمز، لكن الحصار الأمريكي مثل ما تعرفين هو من الحدود الإيرانية الباكستانية إلى غاية عمان.
1: إضافة إلى ذلك عبد الجليل، خلال هذه الفترة كان هناك هجمات متبادلة، ماذا نعرف عن هذه الهجمات وعددها؟ يعني تحدث 4800 هجوم.
0: الأهداف الأمريكية في البداية كانت واضحة، 2000 هدف في 100 ساعة الأولى، كانت الفترة الأصعب على النظام الإيراني، لأن أمريكا كانت لديها بنك أهداف كبير لكل أنظمة الرادار، كمخازن الأسلحة، قواعد إطلاق الصواريخ. ثم بعدها بدأت أمريكا تحاول البحث عن منصات إطلاق الصواريخ ومنصات إطلاق المسيرات، ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي الرادارات وأجهزة الملاحة التي تسمح بتسيير قوارب قوارب الصيد أو ما يسمى بأسطول البعوض، وأيضا لأجل تسيير المسيرات لمهاجمة مضيق هرمز. لكن من الجانب الإيراني يمكن تقسيم الأهداف الإيرانية إلى 3 أهداف: أهداف استهدفت بها إسرائيل، وربما صواريخ ومسيرات استهدفت الجوار وهي لم تتوقف عن ذلك في كل مرة حتى خلال الهدنة. ثم لدينا بعض، وهذه ربما الهجمات الأكثر فشلا، عندما حاولت إيران ضرب بعض القواعد التي تستخدمها أمريكا في قبرص أو في أوروبا، لكن أسقطت فوق تركيا، فوق أذربيجان، في البحر عندما كانت تحاول استهداف دييغو غارسيا. لكن على العموم إيران قامت ب1700 هجوم، لكن النتائج هي أقل بكثير من المتوقع.
1: أيضا بالإضافة إلى كل هذا، خسائر عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، نتحدث عن أن ربع إمدادات النفط العالمية تأثرت وربما لم تصل أبدا خلال هذا الإغلاق.
0: تعرفين ليا، الذي أنقذ أسعار النفط من بلوغ $200 هي الصين وليست أمريكا.
1: صحيح.
0: الصين التي كانت تستورد 13 مليون برميل يوميا أصبحت تستورد نصف القيمة فقط، 6.5 مليون برميل يوميا. هذا ما خفف هذه الأزمة، عندما نعرف بأن لدينا أكثر من 12 مليون هي عالقة في مضيق هرمز. الذي هو عالق في مضيق هرمز سواء في الخزانات أو في السفن هو مليار برميل، هذا رقم كبير جدا. 55 دولة ليال أعلنت حالة الطوارئ وترشيد استهلاك الوقود.
1: ما الذي فعلته هذه الدول مع إعلان حالة الطوارئ، خصوصا وأن بعضها يعني توقفت عن الإنتاج، توقفت عن العمل لساعات طويلة وترشيد على أعلى المستويات؟
0: طبعا البداية هو العمل عن بعد لصالح الموظفين، إلغاء الرحلات الجوية الأقل ربحية وخاصة شركات منخفضة التكلفة. تتذكرين شركة في أمريكا أعلنت إفلاسها بشكل كامل، هناك الكثير من الشركات التي وقفت الكثير من الرحلات. ثم لدينا أيضا الآن موسم العطلات، الموسم العطلات الآن عليه زيادة كبيرة وطلب على الوقود، رفع الأسعار كان هو الإجراء الأول، لأنها تعتبر الكثير من الدول الأوروبية أن رفع الأسعار يخفض الاستهلاك والطلب.
1: إضافة إلى كل هذا، استهلاك كبير للترسانة العسكرية الأمريكية، وهناك العديد من التقارير والأسئلة حول النقص، وإذا ما كان قادرة المعامل أو المصانع على يعني سد بفترة قصيرة، ما الذي حصل على
0: هناك برامج تطوير طموحة أمريكية من أجل زيادة الإنتاج؟ هذا لا يتعلق بحرب إيران، هذا منذ الحرب في أوكرانيا، ولكن نتحدث عن صواريخ توماهوك. صواريخ توماهوك هي أهم ما في ترسانة البحرية الأمريكية، يستهلك 1000 صاروخ، نتحدث عن ثلث الترسانة الأمريكية من صواريخ توماهوك. لكن التحدي الأكبر هو صواريخ الباتريوت، صواريخ الباتريوت التي استنزف الكثير منها في أوكرانيا، استضيف الكثير منها بعد أن استهلكته دول حليفة. ثم لدينا أيضا الاستهلاك الأمريكي لصواريخ باتريوت، هذا مكلف جدا ويحتاج لوقت طويل جدا، لكن بقية الأسلحة هي تبقى في حدود المعقول. عندما نبحث عن الخسائر الجوية الأمريكية هي تبقى في حدود المقبولة إذا قورنت مع قصف الناتو لبلغراد وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية.
1: التكلفة الإجمالية للحرب عالميا كم بلغت؟
0: من الصعب أيضا، نحن نجد صعوبة في تقدير الخسائر على إيران، هي في حدود $300 مليار، لكن إذا احتسبنا الخسائر الغير المباشرة عندما يتم إلغاء الرحلات، يعني عندما يتم إلغاء أو تأخر السلع التجارية، وربما الخسائر الغير مباشرة، نحن نتحدث على أرقام فلكية قد تتجاوز حتى ما توقعناه من المنطقة، نحن نتحدث عن آلاف المليارات من الدولارات.
1: إلى أين امتدت وتوسعت هذه الحرب؟ نتحدث عن 16 دولة وبالأقليم طبعا.
0: طبعا تحدثنا عن الدول المطلة على الخليج العربي ونحن نعرف ما الذي يحصل هناك تحديدا، لكن هناك دول مثل ما نشاهد تركيا، نشاهد دول مجاورة، هذه الدول التي إيران حاول

0: ولا استهداف قواعد أمريكية في أوروبا أو قواعد بريطانية تستخدم لعمليات في إيران، وتم إسقاط الكثير من المسيرات من قبل قدرات الناتو في هذه المناطق. 16 دولة نحن نتحدث أو نقترب من حرب عالمية، هذه معايير حرب عالمية.
1: صحيح. شكرا لك عبد الجليل على هذا الشرح المفصل للمئة يوم من الحرب. مشاهدينا تتابعونا، ولكن بعد الفاصل، مصادر العربية تكشف بأن نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي باستعداد حزب الله لوقف شامل لإطلاق النار.

0: يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: بكم من جديد مشاهدينا من إيران إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب البلاد، حيث دمرت 9 بلدات لبنانية حدودية من بينها عنقون وعرناية تدميرا كاملا، وتعرضت مدينة صور لغارات جوية مكثفة بعد إنذار إسرائيلي متكرر بالإخلاء. ويقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله. هذا وقد كشفت مصادر العربية بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن حزب الله مستعد لوقف شامل لإطلاق النار. وبحسب المصدر، أبلغ بري السفير الأمريكي بأن هناك استعدادا للسير في وقف لإطلاق النار، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للتوصل إلى وقف شامل للأعمال الإسرائيلية العسكرية. وأضاف المصدر بأن أمريكا تعتبر أن الأجواء الحالية تبقى مشجعة لإمكانية التوصل إلى تفاهمات إضافية بين لبنان وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. هذا وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا أوروبيا على ضرورة انسحاب إسرائيل لتمكين لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأكد الرئيس اللبناني العمل على مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على استقرار الدولة. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، دعا إيران إلى استئناف التواصل مع الوكالة والسماح بعودة عمليات التفتيش في المواقع النووية. هذا وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب طهران بتقديم معلومات كاملة عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتمكين المفتشين من التحقق منه من دون تأخير. إذن مشاهدينا، تكرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها لإيران باستئناف التفتيش. وبعيدا عن فكرة الزيارات الروتينية، العملية أشبه بمطاردة استخباراتية. الرحلة تبدأ من النمسا في أروقة فيينا، تجتمع هناك العقول التقنية للمفارقة بأن هذا القرار يطبخ على هذه الطاولة. يحدد مصير اليورانيوم في نطنز مثلا، هنا المفتشون يسبقون هذا الواقع، يضعون إعلانات طهران تحت مجهر الصور الفضائية الحرارية.

0: يرصدون أدق التغييرات في البنية التحتية وأيضا في التربة، وينتجون من بعدها خريطة فحص رقمية لا تترك مجال للصدفة. سندخل الآن إلى المنشأة، حيث يصبح المفتش ليس فقط مفتش وإنما محققا جنائيا. بهذا المسرح أي مسرح الجريمة النووية يزن المواد بالمليغرام، يراجع الأرقام التسلسلية لأسطوانات الغاز الحارق. لكن إليكم السلاح الذي يعتبر سلاح الأرعب أو الأكثر رعبا وتقنيا هنا من هذه الرحلة. سنشاهد هنا هذه القطعة القطنية الصغيرة، تذكروا شكلها جيدا لأن هذا الشكل يمسح به أو يمسح به المفتش مقابض الأبواب وأيضا الجدران وحتى فتحات التهوية، فالذرة لا يمكنها الاختباء، واختباء أي أثر مجهري سيفضح فورا. بعد خروج المفتشين تبدأ رحلة الأدلة، العينات تحكم داخل صناديق مصفحة وتطير مباشرة إلى مختبرات الوكالة، ومنها يكتب تقرير سري يرفع لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة. مشاهدينا، ولأن العبرة في التاريخ، هنا تحديدا يظهر مفعول القطعة القطنية هذه في عام 2002، وبفضل هذا الأسلوب الصارم وتلك المسحات القطنية استيقظ العالم على وجود صدمة، وجود منشآت سرية ومحصنة في نطنز وأرى كانت تعمل بالكامل خارج الرادار الدولي. ترامب رفع النبرة، أي نبرة التهديد، والوكالة تبحث عن التأكيد أين تبخرت الترسانة التقنية بعد الضربات، وما الذي تبنيه إيران بأعين مفتوحة مستغلة عيون العالم التي أغلقتها الحرب. إذن مشاهدينا، النووي الإيراني لطالما كان هو العقدة، عقدة المفاوضات التي قالت عنها بريطانيا إنها تبذل قصارى جهدها لدعم المفاوضات والسعي إلى تسوية تضمن وتؤدي لاعتراف كامل بمبدأ حرية الملاحة وأيضا دعم القانون الدولي. فلنستمع.
1: We desperately want to see an agreement take place. We are keeping in close touch with all of those involved, including with the mediators, as well as I have had many discussions with Secretary of State Rubio. We are not direct participants in the negotiations. That is directly for the US and Iran and the mediators, but we are doing anything that we can to support that process and to pursue as well a settlement that ensures not simply a partial opening of the strait, but the full recognition of the principle of freedom of navigation and the underpinning of international law.
0: من نيوجيرسي ينضم إلينا البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل سوما، ومن المنامة معنا المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام جابر. سأبدأ معك أستاذ جابرييل، الآن مع هذا التصعيد الذي شاهدناه قبل قليل واحتمالية أن نعود لجولة جديدة من تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية، نحن اليوم بعد 100 يوم من الحرب الأمريكية الإيرانية، ما الدروس المستقاة من هذه 100 يوم أمريكية؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بالفعل مضت 100 يوم، ولكن برزت خلافات متزايدة في الوقت الحاضر بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو حول كيفية إنهاء هذه الحرب. هناك عقوبات أمريكية كما تعلمين، أمريكا قضت على المسؤولين الإيرانيين من الدرجة الأولى، قضت على المواقع النووية الإيرانية، قضت على المواقع الصاروخية، دمرت السفن ومواقع وموانئ السفن، وكذلك دمرت الطيران الإيراني. فإذا ماذا بقي من إيران غير طاولة المفاوضات؟ أعتقد بأنه من الضروري الآن على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة مع الرئيس ترامب. بموجب هذه الاتفاقية يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي.
0: سأنتقل إلى ضيفي بالمنامة، ولكن قبل أن أنتقل إليه، هناك تغريدة الآن للرئيس الأمريكي. ما الذي يقوله الرئيس الأمريكي الآن؟ أو التغريدة التي قرأناها قبل قليل وتحدث فيها عن احتمالية التصعيد عملا ب

0: الرد بما أنه سيكون هناك رد أمريكي على إسقاط طائرة الأباتشي. باختصار يعني هل ممكن أن نكون أمام جولة تصعيد جديدة؟
1: الحديث لي أستاذ ليال.
0: تفضل دكتور حسام، سأعود إلى ضيفي من أمريكا بعد قليل.
1: اسمحي لي، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المشاهدين الكرام. مرور نحو 100 يوم على هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يعطينا الكثير من الدلائل حول النظام الإيراني وما قام فيه من انتهاكات صارخة في القانون الدولي والقانون الإنساني. اليوم بعد ما يقارب 100 يوم من لا خطة واضحة للخروج من هذه الأزمة، لا أفق واضح للحل بعد هذه الهدنة الطويلة، أكثر من 37 مرة يتحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية الوصول إلى حل وحتى الآن لم نصل إلى حل. عدم وضوح الاتفاق الذي يتم مناقشته بين الجانب الأمريكي والإيراني والبنود والضمانات التي تتحدث عنها هذه الاتفاقية وكيفية صياغتها وكيفية ضمان الالتزام فيها حتى الآن غير واضح. ولكن أيضا أنا أعتقد أن النظام الإيراني في خلال هذه الفترة 100 يوم أثبت فشله في عدة أمور، أو خلينا نحددهم بستة أمور رئيسية. الأمر الأول وهو إدارة الدولة الإيرانية في مواجهة التحديات والأزمات، وبالتالي شهدنا التضارب والضعف الداخلي الكبير في مواجهة هذه الأزمة وكيفية التعامل معها. الأمر الثاني احتواء الأزمة والتعاطف دول الخليج، أو إمكانية أن يتعاطف دول الخليج ودول العالم مع إيران في مواجهة هذه التحديات. منذ اليوم الأول شهدنا ضربات الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي التي أفقدت إيران كافة الأوراق الممكنة لاستخدامها في مواجهة هذه التحديات باستعداء دول مجلس التعاون الخليجي واستعداء المجتمع الدولي. الأمر الثالث أيضا فشل إيران في إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للخليج بالقوة. بالإضافة إلى أيضا فشل إيران في محاولة ضرب المنظومة الأمنية والدفاعية والعسكرية والاقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي، بل على العكس ثبتت قوة هذه المنظومة الأمنية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة أي تحديات، وهذه تحسب لدول مجلس التعاون الخليجي. الأمر الخامس أيضا يتعلق بفشل إيران في ابتزاز دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي عبر إغلاق مضيق هرمز، وشهدنا التعامل الحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الأزمة وإيجاد البدائل لهذه العملية. الأمر السادس وهو أيضا مهم، وهو فشل إيران في إقناع المجتمع الدولي بحق الدفاع المشروع، والذي ثبت فشله بإصدار القرار 2817 الذي أدان الهجمات الشنيعة التي بذلتها إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا أفشل أي محاولات. ولذلك نحن أمام مخططات إيرانية تقوم على فكرة التخريب الإقليمي الشامل والممنهج، وليس المقاومة أو التعامل بمفهوم المقاومة. اليوم أمام منهج متكامل للتخريب الإقليمي، وأيضا استمرار لمسألة القرصنة الدولية في التعامل مع مسألة مضيق هرمز وارتكاب جرائم إنسانية وبيئية في هذا الأمر.
0: سأعود لك لتفصيل يعني الواقع وما تحملته دول الخليج خلال هذه المواجهة، ولكن سأعود لضيفي أستاذ جابرييل. اليوم الإعلام الأمريكي كان هناك يعني إحصائية، كم مرة قال الرئيس الأمريكي أننا أمام اتفاق وشيك؟ 88 مرة منذ أن بدأ التفاوض حتى هذه الساعة. ما الذي يعيق اليوم الوصول إلى اتفاق، وخصوصا أنه ما كان يطرح بالأسابيع الماضية ليس اتفاق شامل وكامل وإنما اتفاق إطار، يعني حتى اتفاق الإطار لم يستطع الجانب الأمريكي بالتوصل إليه مع الإيرانيين؟
2: شكل أن الضغوط الإيرانية، الضغوط الأمريكية على إيران سوف تساعد في حل هذا الموضوع، وتعود إيران إلى طاولة المفاوضات، لأن الرئيس ترامب لم يعطي لإيران خيار سوى الاستسلام. الاستسلام لإرادة الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية بأن إيران لن يسمح لها بإنتاج السلاح النووي. إيران تعمل بكل الطرق، الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة والملتوية لإنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يمنعها من ذلك، فإذا لا خيار لإيران غير العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة. لا شك هي اتفاقية استسلام، ولكن لا خيار لإيران غير الاستسلام لإرادة الرئيس ترامب.
0: دكتور حسام، اليوم بعد 100 يوم من هذه الحرب تغيرت كثيرا يعني شكل العلاقات الخليجية الإيرانية. البعض يعتبر بأنه بعد هذه الحرب سيكون هناك خليج جديد وسيكون هناك

0: مبدأ جديد للتعامل مع الإيرانيين. دول الخليج يعني استطاعت أن تمارس سياسة ضبط النفس طيلة هذه الفترة ولم تنجر إلى المواجهة المفتوحة مع الإيرانيين، ولكن بعد 100 يوم من الحرب كيف يمكن وصف هذه العلاقة، خصوصا وأن هناك حدود الجغرافيا التي لا يمكن تجاوزها؟
1: أستاذ ليال، اسمحي لي أن أشير أيضا إلى أن نجاح الدبلوماسية الخليجية ونجاح المنظومة الدفاعية ونجاح المنظومة الأمنية ونجاح المنظومة الاقتصادية الخليجية وضع المجتمع الدولي ووضع إيران في إطار مفاجآت، أن البنية التحتية التي استثمرت كل جهودها دول المجلس التعاون الخليجي في بنائها أصبحت قوية جدا وقادرة على مواجهة التحديات، بل أصبحت تشيد فيها دول العالم ككل باقتدارها على إدارة هذه الأزمة. فيما يتعلق بصياغة المستقبل والتعامل مع الوضع المستقبلي لدول المجلس التعاون الخليجي، أنا أعتقد أننا الأزمة الحالية وضعت حد لسياسة الاحتكام والمهادنة، لذلك المستقبل سيتشكل بناء على الآتي: مدى حسم المجتمع الدولي لمفهوم أو لمبدأ حرية الملاحة الدولية سيحدد مستقبل الوضع، ليس فقط على مستوى مجلس التعاون الخليجي وليس فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى المجتمع الدولي ككل. وأيضا إعادة النظر في، أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون ستعيد النظر في صياغة التحالفات الأمنية والعسكرية الدولية، لأن اليوم إذا أنت لم تستطع أن تحقق 4 أهداف وصلت فيها إلى المنطقة، بل تفاقمت هذه الأهداف إلى أهداف أخرى، نحن أمام معادلة خطيرة جدا بعد مرور هذا 100 يوم. لذلك من سيفتح مضيق هرمز وسيحدد آلية مرور احترام المضائق الدولية والممرات الدولية هو من سيحكم عملية تشكيل النظام الدولي القادم. نحن اليوم أمام إرهاصات لتشكيل نظام دولي قادم، قد تكون فيه تحديات كثيرة، قد تكون فيه يعني انتهاكات لمفاهيم متعارف عليها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. لذلك الأمن لم يعد شيكا على بياض بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بل هو مبدأ يقوم على أهمية حماية الشرعية الدولية. بمعنى آخر، اليوم هل نحن أمام نزع حقيقي لأسلحة الميليشيات في المنطقة والأذرع واحترام سيادة الدول؟ هل نحن أمام احترام للشرعية الدولية فيما يتعلق بالمضائق الدولية والممرات الدولية؟ هل نحن أمام احترام للمواثيق والقوانين الدولية فيما يتعلق بحسن الجوار وما يتعلق ب عدم التدخل في شؤون الدول وما يتعلق بما تم التوافق عليه دوليا فيما يتعلق بالبرامج النووية والبرامج النووية؟ هذا كله سيحدد طبيعة التوجهات سواء فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي أو فيما يتعلق حتى بمختلف دول العالم في المرحلة القادمة. ولذلك نحن أمام تحديات يجب معالجتها في المرحلة الحالية حتى نرى إرهاصات، حتى نرى تبعات ذلك في المرحلة القادمة.
0: انضم إلينا الآن أيضا من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، أهلا وسهلا بك. سأذكر لك يعني خلاصة ما توصلت إليه مراكز الأبحاث الإسرائيلية حول 100 يوم من الحرب، تقول بأنه هذه الحرب دشنت انتقال من الردع إلى المنع، ولكن هذا المنع يعني منع إيران من إعادة قدراتها إن كان على المستوى العسكري أو النووي أو غيره، هذا معناه بأن المنطقة ستدخل بجولات كثيرة مع الإيرانيين عند كل هزة أمنية أو عند كل عدم امتثال للقوانين الدولية أو حتى لمعايير وكالة دولية للطاقة النووية. أمام هذا الواقع، كيف ترى يعني مستقبل العلاقة مع طهران بداية والمستقبل الأمني في المنطقة؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام المشاهدين. الحقيقة هو ربما يعني نستطيع أن نصف كل المرحلة من بداية التصعيد الكلامي والسياسي الأمريكي تجاه إيران، ثم التفاوض، ثم الحرب، ثم الفترة التي نعيشها اليوم لا حرب ولا سلم والتصعيد خلينا نقول المؤقت، كل هي مرحلة لا حسم. ليس هنالك ملف حسم من كل الملفات التي طرحتها الإدارة الأمريكية في اليوم الأول الذي طال وضعت شروطها على طهران وطالبت منها أن تنفذها وهددتها بالتصعيد العسكري، ثم ذهبوا للمفاوضات كما يعلم الجميع في عمان وفي جنيف، ثم الحرب، لم يحسم شيء. وهذا أمر خطير إذا بنحكي عن أمن المنطقة وعن استقرار المنطقة، كل المنطقة بما فيها الدول العربية ودول الخليج، بنحكي عن أمر خطير إنه لم يحسم شيء، لم تحسم الملفات، لم تحسم عملية العلاقة، يعني خلينا نقول المطالب الأمريكية لم يتم التنفيذ من

0: منها بشكل أساسي، سواء ما يتعلق بالنووي، سواء ما يتعلق بالصواريخ، سواء ما يتعلق بالأدرع، لم يعني تحسم الأمور، إنما ذهبت إلى أنصاف خطوات. يعني احنا بنشوف مثلا تم ضرب القوى العسكرية الإيرانية ضربات موجعة على إيران في البدايات، ضربات قوية لكنها لم تنهي كل الملف العسكري. الموضوع النووي كان يعني إيران تحاول، ذهبت بأمريكا إلى التفاصيل وتنازلات تفصيلية، لكن لليوم المشروع النووي ليس هنالك شيء جديد في الموضوع. على الأذرع، لأن المشهد في المواجهة الأمريكية مع الإيرانيين يمتد إلى العراق وإلى لبنان. الذي يجري في لبنان أيضا مهم جدا للإيرانيين، لأن الإيرانيين بتعرف حتى تدخلهم الشكلي لضربات لإسرائيل قبل يومين كان محاولة لاستعادة الملف اللبناني، اللي استعادته أخذته الدولة اللبنانية، أنه هم سيفاوضوا عن اللبنانيين وهم من يقرروا، لكن هذا الأمر لم ينجحوا فيه. بالمجمل هنالك حالة من عدم الحسم، ليس هناك شيء متفق عليه. إيران يعني حتى وهي ضعيفة لا تتخلى عن العنجهية السياسية وعن الفوقية التي تتعامل فيها وعن العدوانية، أظهرت كل الحقد الذي لديها على دول الخليج وعلى الدول العربية أخرى، أظهرت كل حالة الرغبة في تهميش وضرب النموذج التنموي في الدول العربية. أمريكا لم تذهب لليوم للحسم، يعني هم نسمع تصريحات ترامب كل العالم يسمعها كل يوم مكررة، لن تمتلك إيران نووي، لن تذهب كذا، لن تذهب كذا، لكن في حالة جمود، لا في تفاوض واصل لنهايات إيجابية بوفق الشروط الأمريكية، ولا الحرب التي شنت وتصل إلى نهايات تحقق الشروط الأمريكية. فهذه الحالة حالة يعني سيئة جدا، ربما ما كان عليه الأمر قبل الحرب أفضل من الآن، لأنه الآن صار في حالة العداء بالإقليم والتوتر عالي كثير بين العرب، بين الخليج مع الإيرانيين. الإيرانيين أصبحوا أكثر، أنا بدي أستعمل مصطلح واعذروني عليه، أكثر وقاحة سياسية بالتعامل مع الدول العربية. يعني بضرب الكويت، ثاني يوم بقول مش إحنا اللي ضربنا، صواريخ أبصر منين إجت، برجع بضرب ثاني مرة. بتعاملوا مع الحالة العربية بهذه العنجهية الفارسية اللي هي موجودة رغم أنه إيران خسرت كثيرا في المواجهات العسكرية. فالأمريكان دخلوا لكنهم لم يحسموا الأمر. ما الذي سيجري بعد ذلك؟ الأمريكان عندهم تصور لاستنزاف إيران للحصار البحري لشيء بعيد المدى، لكن كلما طالت المدة بعتقد أنه هذه الحالة ليست إيجابية على المنطقة، ولا أحد يضمن أن الإدارة الأمريكية تعود مرة أخرى إلى الحزم تجاه إيران، ربما تصل معها إلى اتفاقات. وشفنا المد والجزر، كنا في الليل تفاؤل تفاؤل تفاؤل، اتفاق قريب، بعدين ما في شيء. وهذه الحالة
1: هناك خوف من اتفاق،
0: أنا بقول إحنا بالمنطقة
1: هناك خوف من اتفاق لا يحسم الملفات الأساسية التي تعتبر تهديد اليوم لأمن المنطقة. أستاذ جابريال، من ضمن ما أنتجته هذه الحرب، حرب المئة يوم، تسييس الممرات المائية. يعني كنا نتحدث عن إسقاط نظام وعن تغيير داخلي، الآن نتحدث عن فتح مضيق هرمز، تسييس الممرات وجعل خاضعة لمنطق القوة وليس للقواعد، إن كان القواعد الدولية أو القوانين الدولية. كيف سيتعاطى معه الرئيس الأمريكي ترامب بظل الإصرار الإيراني على حق بهذه الممرات؟
2: الرئيس الأمريكي يعتبر بأنها ممرات دولية، ولا يحق لأي دولة أن تقول بأنني أمتلك هذه الممرات لأنها ليست ملكا لدولة. إيران تقول بأنها تملك هذا الممر، ولكن هذا يتعارض مع القانون الدولي، لأن هذه الممرات هي ممرات دولية. والولايات المتحدة وبصورة خاصة الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بأن تتفرد بهذا الأمر تقول أن هذه المنطقة أمتلكها. إيران لا تمتلك هذه الممرات، الممرات هي ملك لكل دول العالم ولكل سفن دول العالم بإمكانها أن تمر، ولن يسمح الرئيس ترامب لإيران بأن تأخذ فيز، يعني أسعار أو أموال لمرور السفن. هذه الممرات سوف تبقى مفتوحة. الرئيس ترامب استعمل الاقتصاد، يعني القوة الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وما زال يستعمل ذلك، ويفضل أن يستعمل القوة الاقتصادية بدلا من النزاع العسكري، لأنه يعتبر بأن إيران أصبحت دولة مفلسة. انظري إلى انهيار العملة الإيرانية.

0: بشكل كبير، الاقتصاد الإيراني منهار بشكل كبير،
1: نعم
0: لم يعد يبقى لإيران لا اقتصاد، لم يعد لديها القوة العسكرية التي كانت في
1: هناك
0: السابق.
1: حوالي 50% من الإيرانيين أصبحوا تحت خط الفقر، يعني هذا باعتراف الداخل الإيراني والتقارير الداخلية وليس فقط الخارجية. عذرا لك، وقت انتهى. من نيوجيرسي، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جابرييل سوما، من المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، ومن عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، شكرا لكم. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. السعودية وتركيا توقعان مذكرات تفاهم لربط السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
2: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
1: بكم من جديد. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية اتفاقية لدعم محطات توليد الكهرباء في مختلف محافظات اليمن بقيمة 150 مليون دولار، وتغذي المشتقات النفطية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، تعزيزا لاستقرار الخدمات واستمرارية تشغيلها ودعما للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية. يشار مشاهدينا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن قدم منحا للمشتقات النفطية منذ عام 2018 بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار. وقعت السعودية وتركيا مذكرات تفاهم في مجالات الربط السككي وكذلك الخدمات اللوجستية بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو. وكان الجاسر أكد في تصريحاته للعربية في أبريل الماضي استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا مرورا بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. وقال الجاسر إن هذا المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة. وقد عادت مشاريع الربط السككي الإقليمي إلى الواجهة في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري، لا سيما بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطل جزء من سلاسل الإمداد العالمية.
8: لم يعد هناك في العالم اليوم بلد قادر على الاكتفاء بذاته بالكامل، فلا بد أن تكون بين الدول روابط واتصالات متبادلة، وأن تكون هناك حركة انتقال وتبادل فيما بينها. وبالطبع في منطقة الشرق الأوسط أيضا تعد السعودية وتركيا بلدين يتمتعان بموقع استراتيجي حقيقي، ونحن ولا سيما بعد الحروب التي شهدها محيطنا نتفق تماما على ضرورة وجود طرق بديلة ومسارات نقل بديلة. المسرح. وفي هذا الإطار نقوم بهذه الزيارة لبحث كيفية تطوير علاقتنا مع السعودية على نحو أفضل في مجالي الترابط واللوجستيات، وقد وقعنا أيضا اتفاقيتين في هذا الشأن.
1: مشاهدينا، عادت مشاريع الربط السككي في المنطقة إلى الواجهة من جديد لتعزيز أمن النقل وأمن التجارة.

0: التجارة ومرونة النقل بين القارات. ومن بين أبرز هذه السكك برزت إغلاق مضيق هرمز، تعطل جزء من حركة الشحن البحري، هرمز مغلق. إذن مشاهدينا، الممرات تختنق والبحر لم يعد طريقا مضمونا للتجارة. عند هذا الحد تعود الخرائط القديمة إلى الطاولة، لكن بقراءة جديدة عنوانها البر لا البحر. نتحدث هنا عن مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا، الذي يأتي كامتداد حديث لفكرة تاريخية تعود لأكثر من قرن. هذا المشروع، أي مشروع الربط السككي، يعيد إحياء مسار ارتباط بسكة حديد تاريخية تصل تركيا بالسعودية مرورا بالأردن كما نتابع على هذه الخارطة، وأيضا سوريا مع امتدادات فرعية تشمل لبنان أيضا. هذا الخط بدأ تشغيله عام 1908، امتد من دمشق إلى المدينة المنورة وجنوبا، حيث شكلت دمشق مشاهدينا نقطة ارتكاز رئيسية تفرعت منها خطوط باتجاه الشمال إلى حلب وتركيا، وباتجاه الغرب إلى لبنان خصوصا نحو بيروت، ما جعل الشبكة منظومة إقليمية مترابطة. خلال سنواته الأولى لعب هذا الخط دورا مهما، لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى، أي بين عامي 1916 و1918. بعد ذلك تفكك الخط إلى أجزاء منفصلة، واستمر تشغيل هذا الخط بطريقة محدودة في سوريا والأردن، بينما توقف جنوبا باتجاه المدينة المنورة. اليوم تعاد صياغة هذه الفكرة لكن بمنطق مختلف، ليس نقل الحجاج بل تدفق البضائع، وليس الجغرافيا الدينية بل سلاسل الإمداد، مستفيدا من وصول الشبكة السعودية الحالية إلى الحدود الأردنية عبر الحديثة في منطقة الجوف، وإضافة إلى المشروع الأردني السككي المعلن الذي أعلن عنه لربط شمال البلاد بجنوبها. إذن تطوير الخطوط القائمة في منطقة العقبة القريبة من نيوم التي أعلنت هي الأخرى ممرا لوجستيا يربط أوروبا عبر تركيا بدول الخليج والعراق. المشروع مشاهدينا يكتسب بعدا إضافيا لأنه يربط بمشروع شبكة القطار الخليجية التي تهدف إلى ربط دول الخليج ببعضها عبر شبكة موحدة، ما يفتح المجال نظريا لامتداد سككي متصل من تركيا عبر الأردن وسوريا إلى السعودية ثم إلى بقية دول الخليج ضمن ممر بري متكامل يربط آسيا بأوروبا.
1: على هامش هذه الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة تتعلق بالخدمات اللوجستية والأخرى تتعلق بالربط السككي. كما نعلم البلدين بينهم تعاون وتكامل كبير ويعني تنسيق عالي، ومثل هذه الاتفاقيات تدعم العمل المشترك، تبادل الخبرات، إعداد الدراسات. إحنا لدينا رغبة في تعزيز الربط بين البلدين، سواء الربط الجوي والربط البحري والربط البري والربط السككي.
0: مشاهدينا، إلى هنا أتي إلى ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على خير.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

مرحبا، أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يتوعد إيران بالرد بعد إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز. ولأول مرة في تاريخ الحروب عملية إنقاذ طاقم المروحية تتم عبر مسيرة بحرية. وبعد 100 يوم من الحرب اقتصاد إيراني ممزق وشرخ في علاقة ترامب ونتنياهو. وفي لبنان حزب الله يطالب الدولة بتحسين علاقتها مع إيران.

0: وقال ترامب على تروث سوشيال إن الجيش أبلغه بأن إيران أسقطت مروحية أمريكية متطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق المضيق، وأضاف أن أمريكا حتما سيكون عليها الرد على هذا الهجوم. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن مسيرة إيرانية من طراز شاهد أصابت طائرة الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز وتسببت بسقوطها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن التحقيق لم يثبت بعد أن اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية متعمد. يأتي ذلك بعد أن حاول ترامب تهدئة التوترات، وكان يؤكد قبل ساعات فقط أن الاتفاق وشيك.
1: In the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
0: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك. ما الذي يقال حول طبيعة الرد الأمريكي المحتمل وحول موعده؟
2: ليس كثيرا، ولكن الرئيس الأمريكي قال أنه سوف يرد بحكم الضرورة. والسبب الإضافي في كل ما ذكرنا حتى الآن هو أن مسؤول أمريكي قال للعربية قبل قليل أن المروحية الأمريكية من نوع أباتشي كانت قبالة السواحل العمانية، إذن هي لم تكن في المياه الإقليمية الإيرانية ولا حتى في المياه الدولية، وهذا يعقد المسألة كثيرا ويثبت بشكل أو بآخر أن الإيرانيين تعمدوا بالفعل إسقاط هذه المروحية الأمريكية، وهم تخطوا المياه الإقليمية الإيرانية ثم المياه الدولية للوصول إلى هذه الطائرة وإسقاطها. الرئيس الأمريكي تحدث عن رد، من الأرجح أن يكون هذا الرد محدودا. الرئيس الأمريكي تحدث خلال الساعات الماضية عن تقدم كبير في المفاوضات، وربما هو لا يريد التصعيد الذي رفض أن يكون من قبل إيران وإسرائيل خلال اليومين الماضيين.
0: نعم، بس ندقق أكثر بخصوص أن ما حصل متعمد، هذا تفسير من مسؤولين أو من مصادر، أو هناك أيضا من تحدث صراحة عن ذلك وتبناه رسميا كموقف أمريكي بعد التحقيق؟
2: أولا، الرئيس الأمريكي قال إن إيران هي التي أسقطت المروحية. مسؤول أمريكي عندما سألناه أين كانت هذه المروحية، هل كانت في المياه الإقليمية الإيرانية أو في المياه الدولية، قال إنها كانت قبالة سواحل عمان. وبالتالي هذا الموضوع مقصود، لأنه لم يحدث فوق المياه الإيرانية لنقول إنه اعتداء أمريكي على الإيرانيين، وهو لم يكن حتى في المياه الدولية، وبالتالي نقول أن هناك نوع من احتكاك بين الطرفين. بل نعم، إن المهاجم قصد ذلك بالذهاب بعيدا عن نقطة الانطلاق، وهناك قدرات إيرانية على ما يبدو واضحة في منطقة مضيق هرمز تستطيع أن ترصد الطائرات الأمريكية وتستطيع أيضا أن تهاجمها. وهذا يعني أيضا بالنسبة للرئيس الأمريكي أنه تحدث لفترات طويلة على أنه دمر السفن البحرية الإيرانية وأن سلاح البحرية الإيراني لم يعد موجودا، ولكن يبدو أن هناك قدرات أخرى ما زالت إيران تحتفظ بها، وهي تهدد من خلالها ليس فقط المياه الدولية وحركة السفن المدنية، إنما أيضا القوات الأمريكية.
0: هل عاد ترامب وتحدث عن موضوع الاتفاق الوشيك رغم هذه الضربة، أو كل ذلك كان قبل هذه الضربة والتهديد المحتمل بالرد؟
2: الرئيس الأمريكي تحدث عن التقدم في المفاوضات في ساعات الفجر الأولى عندما كان في طريقه من نيويورك إلى البيت الأبيض، عندما غرد قبل قليل وأوضح أن هذا الهجوم كان هجوم إيراني والسبب في إسقاط المروحية هو إيران، لم يتحدث عن مسار المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، تحياتي إليك. في عملية وصفت بأنها سابقة على مستوى العالم تم إنقاذ طاقم مروحية أباتشي.

0: تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز باستخدام زورق غير مأهول يدعى كورسير من إتاج شركة سارونيك الأمريكية. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز أن كلا الطيارين صعدا على متن المركبة المسيرة غير المأهولة ونقلا لاحقا إلى منشأة طبية إقليمية لإجراء الفحوصات اللازمة، مضيفا أن هذه العملية تبرز دور الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. يشرح لنا أكثر رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية. نبدأ أولا بكيفية إسقاط هذه الأباتشي، لماذا يعني ماذا نملك من معلومات مؤكدة حول كيف قامت إيران بإسقاطها؟
1: حتى الآن المعلومات الأولية التي سربت من جانب الأمريكي أنها مسيرات شاهد. في هذه الحالة لابد أن كانت هذه الطائرة تقوم بعملية روتينية مكررة بشكل يومي، بحيث أن القوات الإيرانية حرس الثوري قام بمتابعتها، يعني حدد الارتفاع العادي التي تقوم به، المسار، هل هناك كوريدور تقوم هذه الهليكوبتر كل يوم في التحليق به، وعلى أساسه يتم نصب ما يشبه الكمين لهذه الطائرة عبر إطلاق مجموعة من هذه المسيرات للارتطام بها، يعني لإسقاطها.
0: ولكن كيف يمكن ألا يقتل كل من على متنها؟
1: هلا طائرة الهليكوبتر هي معدل العمليات البرية، هي عادة تعمل في مناطق داخل الحروب، ساحات الحروب، تتعرض إلى إطلاق من المضادات أرضية، وبالتالي هي أولا هيكلها مصفح، ثانيا هي يتوقف على مكان الإصابة، هل أصيبت في مكان يؤدي إلى انفجار، يؤدي إلى الوصول إلى يعني خزانات الوقود، أم هي كانت ارتبطت بشفرات المروحية، بمؤخرة الطائرة، يعني يتوقف الأمر أين أصيبت الطائرة وما هي شكل الإصابة، هل كان هناك انفجار قرب الهليكوبتر وهناك شظايا أدت إلى تعطل هذه الطائرة، وبالتالي هي كعدة سيناريوهات تؤدي إلى عدم انفجار هذه الطائرة.
0: كورسير زورق يعني غير مأهول، روبوت أو مسيرة بحرية، نشاهد نموذجا عن ذلك. كيف يمكن لمثل هذه المسيرة البحرية أن تنقذ من كان على متن الطائرة أو الهليكوبتر؟
1: الكورسير هي مسيرة بحرية، هي لديها عدة مهام، يعني صممت وأدخلت بالخدمة لتنفيذ المهام التالية. هي تقوم كما نشهد عليها أجهزة استشعار، هي تقوم بعمليات المراقبة البعيدة، يصل مداها العمليات لحد 1000 ميل بحري، يعني أنها تسير عبر الأقمار الصناعية، توجه عبر الأقمار الصناعية، هي تعمل أيضا ضمن منظومة AI تقوم بتوجيهها في حال فقد الاتصال معها. أيضا من مهامها عمليات البحث والإنقاذ، أي أنها تستطيع أن تستقبل طيار أو طيارين في عمليات البحث والإنقاذ، في عمليات القتال، في
0: كما حصل اليوم
1: من كما حصل اليوم. نعم. اليوم كانت أول حادثة فعلية تشارك فيها هذه المسيرة
0: في العالم
1: بحريا. بريا شاهدنا في أوكرانيا سابقات، أوكرانيا القوات الأوكرانية تستخدم المسيرات التي تملكها، مسيرات برية في العمليات البرية، قامت بعمليات إنقاذ من داخل حقول داخل الميدان مستخدمة المسيرات. الآن نشاهد أول مرة هذه المسيرة البحرية تشارك بالعمل.
0: بس مين بيستعملها عادة؟ مين بيصنعها؟ مين الرواد في هذا المجال في العالم؟
1: هذه
0: بغض النظر عن استخدامها،
1: المسيرات البحرية باتت رائجة بشكل كبير عالميا. لا يوجد شركة من الشركات الكبرى في أمريكا، وحتى الشركات ستارت أبس، يعني هذه الشركة المصنعة لها هي شركة ستارت أب، أخذت عقد كبير مع القوات الأمريكية قبل عامين لتزويدها بمجموعة من هذه المسيرات. إنما اليوم حتى دول المنطقة، هناك شركات في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في

0: دول في المنطقة بدأت بتصنيعها، لأن تصنيع المسيرات البحرية اليوم جزء كبير منها يصنع في عبر تكنولوجيا الـ 3D الطباعة.
1: هذا يدخلنا بدون شك ثلاثيات الأبعاد، هذا يدخلنا بدون شك بعصر جديد من الحروب والصراعات من الأسلحة المستخدمة
0: في عصر جديد. حتى اليوم حامل الطائرات أمريكية حديثة ستطلق وسترافقها سفينة وليس زورق، سفينة مسيرة لأول مرة بالتاريخ. في إطار اليوم نشاهد عالم الروبوتات يدخل عالم السلاح من بابه العريض اليوم، ونشاهد كلما تنجح مهمة هذا يشجع الجيوش لاعتماد هذه التكنولوجيا في جيوشها. اليوم الدول التي لا تملك هذا
1: نخوض حروب بدون خسائر بشرية في الجنود والضباط،
0: هذا هو الهدف منها.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح.
2: شكرا.
1: العاشرة مستمرة معكم فيها أيضا بعد الفاصل. بعد 100 يوم من حرب إيران، شرخ يتسع بين ترامب ونتنياهو.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أهلا بكم من جديد، الآن نتابع في تغطية مرور 100 يوم على انطلاق الحرب في المنطقة. الهدنة الهشة لم تمنع إطلاق النار. التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن مقتل عسكريين بضربات إسرائيلية أمس، وهذا يفتح الباب أمام جولات متكررة من المواجهات بحسب مسؤول إسرائيلي. المسؤول الإسرائيلي قال للقناة 12 الإسرائيلية إن التقدير هو أن تبادل الضربات القصير مع إيران ليس الجولة الأخيرة، مرجحا الدخول في مواجهات مع طهران مرات عديدة في المستقبل، حتى وإن كان ذلك لن يحدث في الوقت القريب طالما يوجد نظام يريد تدمير إسرائيل بحسب تعبيره. من جانبها ذكرت وكالة أنباء إيران الدولية أن مسؤولين ووسائل إعلام إيرانية يشيرون إلى أن الضربة الصاروخية الأخيرة التي شنتها طهران على إسرائيل هي بداية لاستراتيجية ردع جديدة، كرسالة على أن استهداف حزب الله سيلقى ردا إيرانيا مباشرا. وبشأن مستقبل الصراع ومسار التفاوض، يقول السفير الإسرائيلي في واشنطن لشبكة CNN إنه لا تزال هناك بعض الخلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن كيفية إنهاء الحرب، مضيفا أن هذه الخلافات يجب العمل على حلها، في حين يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيعلن النصر الكامل في غضون أسبوعين. السفير الإسرائيلي أكد أن بلاده تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غضون أسبوعين، كما اقترح ترامب أن ذلك سيعتمد على الشروط المحددة للاتفاق. من جانبه اعتبر نائب الرئيس جيدي فانس أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان المصالح، إلا أن نهج واشنطن تجاه طهران سيسترشد بما يراه الرئيس ترامب الأفضل للولايات المتحدة. ونتابع وإياكم حرب طاحنة إذن بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، بدأت في 28 من فبراير الماضي ولم

تنتهي إلى غاية اليوم رغم وقف النار المؤقت والمفاوضات المتعثرة. الخسائر كبيرة مست أطراف الصراع وألقت بظلالها على اقتصاد العالم أجمع في 100 يوم من هذه الحرب.

0: يعاني بسبب مضيق هرمز المغلق. خلال المواجهة تم قصف حوالي 10,000 هدف في إيران، مقابل إطلاق إيران 100 موجة من الصواريخ، كان الجانب الأكبر منها موجها ضد دول الخليج. أيضا إسرائيل احتلت 5 الأراضي اللبنانية بما يعادل 2000 كيلومتر مربع. هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 7,000 شخص، نصفهم في إيران والنصف الآخر في لبنان، مع عدد من الجرحى يبلغ أكثر من 44,000. كذلك نزح 4 ملايين شخص في البلدين. الدمار في البنية التحتية المدنية كان واسع النطاق. أيضا طهران تقول إن أكثر من 125,000 منشأة مدنية تضررت أو دمرت، بما في ذلك مئات المستشفيات والمدارس والجامعات. مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، أضحى بؤرة توتر فورية مع بداية الحرب. عدد السفن المارة منه تراجع كثيرا، تراجع من 100 لسبع سفن يومية فقط، ونحو 20,000 بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج. هذا بالتأكيد أثر في الاقتصاد العالمي ككل، ف146 دولة على الأقل تأثرت بارتفاع أسعار الوقود، وشهدت بعض الدول أكبر الزيادات في أسعاره بما تجاوز 50%، وبلغت في بعضها الآخر 90%. ينضم إلينا من طهران الآن أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رؤيا وران، أهلا بك. ومن الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، أهلا بك معنا سيد السبتي في العاشرة كذلك. وأبدأ مع الدكتور رؤيا وران لو سمحت لي أستاذ سبتي. دكتور، يتحدث ترامب عن إعلان النصر الكامل قريبا، وبعد ذلك تسقط إيران هذه يعني الأباتشي الأمريكية، وستضطر الولايات المتحدة للرد. لماذا حصل ذلك الآن باعتقادك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، لحد الآن لم تعلن إيران أنها أسقطت المروحية. قد يكون أن المروحية أصيبت بخلل وسقطت، يعني قد تكون أشياء أخرى، لأن إيران إذا كانت هي التي أسقطتها كانت تتبنى ذلك. يعني ومن هنا يعني لحد الآن غير الواضح
0: دكتور
1: أن هذه المروحية لماذا سقطت.
0: هل قرأت تصريحات وزير الخارجية الإيراني
1: دكتور رؤيا وران؟ الموضوع الآخر، ما يقوله ترامب أن
0: عم تسمعني دكتور،
1: يعني خلال أسبوعين
0: نعم عم تسمعني. إيه عم بيقولوا لي إنك مش عم تسمعني، بس أنا عارف إنك عم تسمعني. دكتور حسين، هل قرأت أو استمعت إلى تصريحات وزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول بعد الهجوم القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرضة لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث العرضية أو احتمال وقوعها في تبادل لإطلاق النار، ولتقليل المخاطر الحل الأمثل هو رحيلهم، ونحن نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نتحدث لغات أخرى. أيضا يقول عراقجي في تصريحاته بعد هذه الحادثة، يعني جزء مما قلناه في السابق في عنوان آخر، القوات الأجنبية في المنطقة معرضة لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران.
1: يعني هذا الاحتمال يبقى واردا، ولكن عندما يكون هناك تبادل للنيران أحد الأطراف هي إيران، وإيران تعلن عادة أنها كانت يعني في النقطة الفلانية اشتبكت مع مروحية أو سفينة أو مدمرة أو أي شيء من هذا القبيل. إيران لا تقول أن كان لها أي عمليات في الفترة التي سقطت فيها المروحية. من هنا يبقى يعني الاحتمال قائما أن المروحية سقطت لسبب آخر غير الإسقاط العسكري.
0: سيد سبتي، ما رأيك؟
2: في ظني لا احتمال إلا احتمال واحد، وهو التعرض لنيران إيرانية من قبل هذه المروحية. يعني فتح جميع الاحتمالات ليس سبيلا للنقاش، لأنه في هذه الحال لا تحسم أي مسألة جدلية إذا فتحنا كل الاحتمالات فهي احتمالات منطقية عقلية.

0: لكن الواقع يحكي شيئا آخر، وهناك تصريحات أيضا من جهات أنها تعرضت لنيران وتم إنقاذ بحارتها. الأقرب أنها، وهذا على كلام وتصريحات القيادة الإيرانية، أنه من حقها أن تتعرض تلك الطائرات إلى نيران مثل هذه النيران، هو الأقرب. فتح جميع الاحتمالات يعني مسار جدلي في نقاش مثل هذه الأمور في ظني.
1: ما رأيك دكتور بهذا الكلام؟ يعني لا يمكن فتح جميع الاحتمالات، خاصة وأنه ترامب يعني ما بتشوف أنه كان عداها لو خطأ بشري أو لو صار مشكلة تقنية، لأنه يتحدث عن الاتفاق الوشيك لمرات عديدة، حتى اليوم كان يتحدث قبل هذا الحدث عن اتفاق وشيك، ويقول البعض أنه يريد إذا وافقت إيران على شروطها أن يسرع في الاتفاق، ويقول دائما لا أريد العودة إلى الحرب وإلى ما هنالك. هذا أولا. ثانيا، ماذا كانت تفعل المسيرات الإيرانية وفقا لما يقوله مسؤول أمريكي كما أفادنا بيير قبل قليل مراسلنا في الولايات المتحدة، في المياه، ليس في المياه الإقليمية الإيرانية، بل تجاوزا إلى المياه الدولية ووصولا إلى سواحل عمان؟ دكتور يوراد، سؤال لك إذا كنت تسمعني الآن.
2: نعم نعم، يعني لا، هذا يعني لحد الآن كما قلت يعني ليس هناك بيان من القوات العسكرية الإيرانية، سواء كان الجيش أو الحرس، يتكلم عن اشتباك يعني في يعني المياه الإقليمية أو المياه الدولية أو المياه الإقليمية لعمان. يعني من هنا
1: عرفنا أنه ما فيش بيان. لو في بيان كنا أذعناه، لو في بيان كنا أذعناه. أنا أحلل معك الآن لأنه حضرتك يعني تظهر معنا الليلة في هذا الشأن تحديدا، وسيد السبتي، نحلل صح؟ فإذا بناء على المعطيات، الولايات المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن وجود هذه المسيرة الإيرانية في سواحل عمان وليس في المياه الدولية أو الإقليمية. ثانيا، ترامب يعتقد البعض أنه من خلال كل تصريحاته يهرول إلى توقيع اتفاق ترضى إيران فيه بشروطه أو ببعض شروطه على الأقل، وبالتالي لو كان خطأ بشريا أو تقنيا، أنا آسف مضطر لإعادة كل ما قلته، فبالتالي لكان يعني لكان يعني مرر الموضوع ولم يتوعد بالرد.
2: السؤال لي؟
1: نعم لك دكتور.
2: عفوا، يعني أنا أتصور إذا كانت إيران أسقطت المروحية كان رد فعل أمريكا يعني مختلف. أن يتكلم ترامب عن اتفاق خلال أسبوعين وإلى آخره ويتجاهل موضوع المروحية، هو أيضا يعكس أن احتمالية أن تكون المسألة سقطت بنيران صديقة أو بسبب عطل يبقى قائما، أو أن تقوم إيران بنشر بيان جديد من القوات المسلحة الإيرانية أنها قامت بذلك. من هنا لحد الآن لا يمكن الجزم بأي من هذه الاحتمالات، إلا اللهم إذا أكد أحد الأطراف كيف سقطت هذه المروحية.
1: طيب، متحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي يقول، السؤال لك دكتور رياران، إذا أرادت أمريكا أن ترد على إسقاط المروحية فعليها أن تعتبر ردنا أمرا محسوما، ما في اعتراف ضمني بكلامه هذا بإسقاط المروحية؟
2: لا، يعني في تصور هو يقول يعني إذا تصورت أمريكا هذا وقامت بفعل سيكون هناك رد فعل، وهذا أمر أتصور طبيعي إلى حد ما. شوف، إيران إذا أسقطت المروحية،
1: هو لم يقل إذا تصورت أمريكا، قال إذا أرادت أمريكا أن ترد على إسقاط المروحية، الحدث يعني موجود هنا واضح،
2: ولكن ليس هناك من تبني، ليس هناك من تبني. ويعني أنا في تصوري أنه لو أسقطت إيران المروحية هذه نقطة قوة لإيران، وكانت إيران تتبناها بسرعة.
1: ليس في كل الأحيان، ربما في عز التفاوض يكون جناح ما يريد إفشال التفاوض يقوم بمثل هذه العملية، أو خطأ ما ولا تريد إيران أن تتبناه وبالتالي لا تريد أن تفشل المفاوضات، إنما جزء آخر منها مثلا يريد ذلك، هذا يحصل أيضا.
2: يعني كل الاحتمالات الآن واردة.

0: لا يمكن أن ننفي أي من الاحتمالات إلا بحسب معطيات، ومع الأسف ليست هناك أي معطيات.
1: أستاذ سبتي، هل تعتقد أن إيران باتت من خلال بعض التصريحات الأمريكية والتعاطي الأمريكي تتعاطى مع الموقف بفوقية أكبر، بمحاولة إثبات وجود أكثر، خاصة بعدما ردت على إسرائيل وحاول ترامب ثاني إسرائيل عن الرد عليها، ومن ثم ردت إسرائيل، الآن أسقطت مروحية أباتشي أمريكية متطورة، وترامب يقول سنرد، وكان يتحدث عن اتفاق وشيك وإلى ما هنالك، هل يعني اعتزت إيران بمثل هذا الموقف الذي وصلت إليه، وبالتالي تريد أن تبرهن أكثر فأكثر أنها إن لم تكن متفوقة إنما ند للولايات المتحدة في هذه الحرب؟
2: في ظني أن إيران تريد فرض أمر واقع، سواء أثناء هذه العمليات العسكرية أو لحسبان فيما بعدها. إيران تريد فرض أمر واقع أنها شرطي المنطقة الآن، إذا خرجت إيران باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإسرائيل وبقي النظام قائماً، أيا كانت الخسارة التي تعرضت لها إيران وأيا كانت الأرواح التي زهقت وأيا كانت النتائج، إلا أن بقاء هذا النظام إيراني مكسب بالنسبة له، خاصة عندما صرحت أمريكا أن أحد أهم أهدافها هو إسقاط النظام، فإن بقي فبلا أي شك سوف تروج أنها انتصرت في مثل هذه المعارك وهذه الحرب، وبالتالي هناك
1: كيف تجيب مشاهدينك أستاذ سبتي لو سمحت لي، كيف تجيب مشاهدينك الذين يقولون الآن بعضهم يقول نعم لقد تمكنت إيران من فعل ذلك؟
2: لا أنكر أن إيران نعم بالنسبة للحرب القائمة، دعني في البداية أجيب، ليست الكويت ولا دول الخليج يعني طرفا في هذا النزاع، وليست راغبة أيضا في إسقاط النظام الإيراني، وقد قلنا أكثر من مرة أن التدخل الأمريكي لم يكن إيجابيا على الأقل في سوابق أعمالها في كثير من الدول، فليس هناك من يدعو إلى إسقاط النظام الإيراني بالطريقة الأمريكية. وبقاء النظام الأمريكي وفق التصريحات الأمريكية نعم هو انتصار لو بقي النظام الإيراني بعد إبرام هذا بعد إبرام هذا الاتفاق، أيا كانت الخسائر فقد حقق انتصارا على ما صرحت به أمريكا، بعيدا عن وجهة نظر الخليج، لأن ليس من أهداف دول الخليج إسقاط النظام بهذه الحرب.
1: شعوب الخليج ما بدأ إسقاط النظام،
2: إيران إن بقي النظام قائما.
1: شعوب الخليج ما بدأ إسقاط النظام بعد كل اللي شافته
2: الحرب. شعوب الخليج لا تريد تدخلا أمريكيا لإسقاط النظام بهذه الطريقة. شعوب الخليج تعترض على السلوك الإيراني، سواء في التدخل في دولها قبل هذه الحرب، على السلوك الإيراني في هذه الحرب، على كل المآخذ التي أخذت على النظام الإيراني، إلا أن إسقاط النظام أمر آخر لا تدعو ولم تدعو إليه دول الخليج ولا شعوبها أيضا. هناك خلاف واضح.
1: طب شو الحل أستاذ سبتي؟ يعني لا قبل التدخل الأمريكي في إمكانية للحل مع النظام، ولا خلال التدخل الأمريكي تدعو إلى هذه الشعوب إلى إسقاط النظام أو تريد أن تشارك فيه، وبالتالي أنت تقول إذا انتصرت إيران أو شعرت أنها بالنتسة تريد أن تكون شرطي المنطقة، ماذا تكون حسابات المئة يوم، نتائج حسابات المئة يوم هنا؟
2: الحل الوحيد لدول الخليج، لأن الأهداف مختلفة، لأمريكا أهداف تجاه إيران ولإسرائيل أهداف تجاه إيران كذلك، أما دول الخليج فأهدافها أخرى. في ظني أن الحل بالنسبة لدول الخليج أن تنحى استصدار قرارات أممية تضمن تلك الخلافات بينها وبين إيران، مثلا مضيق هرمز، حق المرور به، ويعني السعي لاستصدار قرار أممي بمنع يعني منع إغلاق مضيق هرمز. هذا وضد فرض الرسوم أيضا، هذا هو المتاح لدول الخليج. إن جئنا إلى التدخل اليوم، كيف تحول الملف العراقي من تلك الميليشيات التي سيطرت على كل الحالة السياسية العراقية إلى اليوم، على الأقل نقول بداية الحالة.

0: حل عندما سلمت كثير من هذه الميليشيات أو أعلنت تسليمها لسلاحها، كان القرار الذي اتخذته أمريكا بما يسمى بالغضب الاقتصادي والسيطرة على تمويل تلك الميليشيات هو الواعز الوحيد لبداية الحل، مع تحفظنا على كل ما يقع من يعني
1: تمام، ولكن لضبط سلوك إيران في المنطقة على الأقل. دع الأستاذ ريوران يرد على هذا الكلام، يقول أنه في حال الخروج باتفاق ما تعتبر فيه إيران نفسها منتصرة، قد تتحول أو تريد أن تتحول إلى شرطي المنطقة، وبالتالي تريد أن تفرض سلوكها مجددا على بعض الدول العربية، وهذا ما لا تريده أي دولة عربية أو أي شعب عربي.
2: يعني شوف، رغم كل الإشكالات القائمة في المنطقة، ولكن هناك الآن اتفاق ضمني إيراني سعودي عماني قطري في أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تعريف المنظومة الأمنية في المنطقة، بما يجعل يعني التعاون الأمني هو البديل مستقبلا،
1: بين من
2: وليس
1: ومن؟
2: أن يكون طرف.
1: من قال لك أن هذه الدول موافقة على تغيير المنظومة يعني الأمنية في المنطقة؟ من قال لك دكتور بأن هذه الدول العربية موافقة على تغيير المنظومة الأمنية الحاكمة في المنطقة؟
2: يعني شوف، هناك الكثير من المصادر الإيرانية تقول أن يعني مسار هلسنكي الذي بدأ باتفاقات عدم الاعتداء بين الدول الأوروبية أدى في النهاية إلى اتحاد أوروبي يعني ذات منظومة أمنية خاصة به. انه الموضوع
1: عملتوا اتفاق باكين وخرقتوا
2: هلسنكي،
1: عملتوا اتفاق باكين وخرقتوا، وكانت علاقاتكم ممتازة مع كثير دول في المنطقة، وخرقتوا هذه العلاقات وقصفتوها طيلة فترة 100 يوم، لم تنفع معكم يبدو هذه الاتفاقيات حتى لو كانت ثنائية او اقليمية او دولية.
2: الوضع مختلف، يعني في اثناء الحرب وجود القواعد الأمريكية خلق ظرف ما، ولكن بعد يعني انهاء الحرب هناك ضرورات مفروضة على كل الأطراف، هي مفروضة على دول الخليج كما هي مفروضة على إيران، في أن يكون هناك منظومة أمنية مختلفة تحفظ حقوق كل دول المنطقة.
1: إذن هذا ما تريد المصادر الإيرانية، ولكن لا يمكن أن نقول بأن هناك اتفاق بين هذه الدول كما تفضلت حضرتك على ضرورة تغيير المنظومة الأمنية.
2: لا، اتفاق
1: لم تصرح هذه الدول بذلك.
2: الاتفاق لا لا لا، الاتفاق هو غير موجود، ولكن هناك مصادر سعودية صرحت حول مسار هلسنكي وضرورة إيجاد مقاربة أمنية جديدة على أساس تجربة مسار هلسنكي في المنطقة بعد الحرب.
1: مصادر سعودية صرحت لك؟
2: لا لا لا، هذه التسريبات يعني
1: أين أجدها؟ بس
2: في الداخل الإيراني عن مصادر.
1: أنا بالرياض أقرب لي
2: مصادر
1: هون. اللي وين؟
2: أنا لا أدري.
1: لا تدري، فقط وصلتك معلومة.
2: ولكن التواصل قائم أستاذ طاهر، التواصل رغم كل الإشكال واللغط الموجود،
1: بيانات رسمية
2: بين وزير الخارجية الإيراني
1: اتصالات دائمة
2: الخارجية،
1: وهذا جزء أساسي من أخبارنا اليومية، هذا نعرفه، ولكن قد لا نعرف الكثير عما يدور في هذه الاتصالات وما تقوله المصادر هنا وهناك، لكي لا نروج يعني لكي لا يعتقد المشاهد الكريم بأنه هذا شيء تم أو توجه حقيقي بانتظار أن يعلن عنه رسميا من أي دولة تختار سياستها، حقها الشرعي في ذلك، السيادي في ذلك. أستاذ سبتي، هل سمعت من عن هذا التوجه، عن هذا التغيير القادم في المنطقة؟
0: لا لم أسمع بهذا أبدا، ودعني أقول مع احترامي لضيفك الكريم أن إيران لم تكن في يوم من الأيام واضحة كما هي واضحة الآن في الرغبة في السيطرة على الإقليم بالكامل، على المنطقة بالكامل. إيران سعت منذ فترة طويلة إلى خلق كيانات موازية في كل الدول توازي الدول ذاتها، أحزاب وكيانات لها سلاح ولها يعني جيش خاص قد تفوق بعض الدول كما هو

0: الواقع في حزب الله والدولة اللبنانية الرغبة ويعني الأهداف الإيرانية واضحة جدا في هذه المرحلة في السيطرة على المنطقة وفي التدخل في هذه الدول للسيطرة على هذه الدول، والحال في الكويت كذلك بالنسبة للخلايا التي تم القبض عليها وفي العراق أيضا وفي اليمن. إيران لم تكن واضحة كما هي واضحة في هذه المرحلة بالنسبة لأهدافها، ولذلك هي المرحلة فيما إذا انتهت الحرب سواء باتفاق على اليورانيوم المخصب أو غيره، على السلاح أو الصواريخ الباليستية، على الأذرع، أيا كان الاتفاق ما بين إيران وأمريكا، إلا أن الخطوة الأهم بالنسبة لتلو الدول الخليج كيف ستتصرف مع هذه الأهداف وهذه النوايا الإيرانية في اليوم الأول بعد انتهاء الحرب أو بعد شكرا. الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد سبتي. شكرا دكتور ياوران، تحياتي إليكما.
2: راست به قضیه نگاه کنیم، خب آمریکا قدرت اول دنیاست.
3: فکر می‌کنم یه مقدار ساده لوحانه است اگر که احساس کنیم که
4: فکر می‌کنم که در نهایت گفتگوئه که هر مشکلی رو حل می‌کنه در این جهان.
5: عیشت خب مثل قبل نیستش 100%، یعنی اون چیزی که قبل از این جنگی که اتفاق افتاد نیستش. دوروبریمون که دارم نگاه میکنم کسبه دیگه به شدت تحت فشار است. مسلماً اصلا دوست ندارم به کشورم حمله نظامی بشه و دوست دارم یه توافقی بشه که فقط برای کشورمون، وطنمون، ایران.
6: فکر نمیکنم به این سودیا باشه، یعنی این حالت نه جنگ نه صلح فعلا ادامه داره. اوکی، انشاءالله مشخص نیست که نمیخواد به سودیا باشه.
7: متاسفانه این آتش بس دائمی نیست و احتمال درگیری مجدد وجود داره، چون خیلی از اون نقاط اختلافی که طرفین دارن به نقطه مشترک و اجماعی نرسیدن، به خاطر اون احتمال داره که همچنان ادامه باشه.
1: خلال فترة نشاط العمليات العسكرية لم يكن ترامب يستبعد تنفيذ عملية إنزال من البحر على الجزر والشواطئ الإيرانية، حيث تستطيع بعض السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في المنطقة تنفيذ عمليات إنزال برمائية بمشاركة آلاف الجنود ومختلف أنواع القطاع العسكري.
8: أشار الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تنطلق من البحر، وهو ما يفتح الباب أمام ما يعرف بالحرب البرمائية. في هذا السياق يمكن أن تلعب سفن هجومية مثل USS تريبولي دورا محوريا، حيث توفر غطاء جويا وبحريا للقوات المشاركة لدعم عملية الإنزال. وتهدف هذه العمليات إلى إنزال قوات هجومية مباشرة على سواحل غير آمنة باستخدام سفن إنزال متخصصة، منها آليات برمائية مدرعة وزوارق سريعة، وتعبر المياه إلى الساحل لتنقل الجنود إلى الشاطئ. وخلال تنفيذ العملية يتم قصف الساحل المستهدف بشكل مكثف من البحر والجو بهدف إضعاف الدفاعات المعادية وتأمين ما يعرف برأس الجسر. وفي الوقت نفسه تنفذ عمليات إنزال خلف خطوط العدو باستخدام مروحيات وطائرات متطورة مثل V-22 أوسبراي التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه والجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق الأفقي. هذه القوات تعمل على السيطرة على الطرق الحيوية وقطع خطوط الإمداد والاتصالات، مما يمهد لتقدم القوات الرئيسية ويسمح لها بتنفيذ مهمتها بشكل أفضل. ورغم أن هذا السيناريو يظل افتراضيا حتى الآن، إلا أن تعقيده وخطورته يجعلان منه أحد أكثر الخيارات العسكرية حساسية في أي مواجهة محتملة.
1: العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. صور بين نزوح وغارات لمدن لبنانية أهمها اليوم سور، وحزب الله يضع إيران في المقدمة.

0: نحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بعد أكبر طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس إكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا مي بن خضراء.
4: الجمعة 4 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث دمرت 9 بلدات لبنانية حدودية من بينها عنقون وعرناية تدميرا كاملا. وتعرضت مدينة صور لغارات جوية مكثفة بعد إنذار إسرائيلي متكرر بالإخلاء. يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله. وبعد إدخالها في خريطة الدوائر الحمراء والإنذارات الإسرائيلية العاجلة بإخلائها، فرغت مدينة صور الواقعة جنوب لبنان من 99% من سكانها للمرة الأولى.
7: بنص ساعة إجا الإنذار، وبتعرف العالم كله فدية الحارة، يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغراضة وتمشي، وفي ناس مشيت تلقائيا مشيت، فإجمال الحارة 99% فديت. ضبينا اغراضنا ويا بدها تفل العالم. بالاول كنا قاعدين كل ما انظر ونقول نحن ما خطنا، يعني هلا حشرونا. نحن شو قلنا خطه؟ شو قلنا دعوه؟
8: نسبه كبيره انه في حزب الله، وفي حكي فاضي. هون ما في حدا بمنطقه صور كلياتها، ما في حدا. هيدا هي كذبه كرمال يخيفوا العالم. قال لي والله مش حابب روح، بضلني قاعد بصور، هون منطقتي، هيدي روحي.
6: هذا وكشفت مصادر العربية أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن حزب الله مستعد لوقف شامل لإطلاق النار. وبحسب المصدر، فقد أبلغ بري السفير الأمريكي بأن هناك استعدادا للسير في وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للتوصل إلى وقف شامل لأعمال إسرائيل العسكرية. وأضاف المصدر أن أمريكا تعتبر أن الأجواء الحالية تبقى مشجعة لإمكانية التوصل إلى تفاهمات إضافية بين لبنان وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. متجاهلا دعوات نزع سلاحه وعدم إقحام لبنان في صراعات دول الأخرى، حزب الله يدعو الدولة اللبنانية إلى ما وصفه بتصحيح علاقاتها مع إيران. الحزب اعتبر في بيان أن رد طهران على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه لبنان. حزب الله طالب أيضا السلطات بالاستفادة من هذا الدعم الإيراني مع المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران. بيان حزب الله يأتي بعد تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وهما اللذان طالبا طهران بعدم التدخل في شؤون لبنان.
9: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed.
10: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
6: أفادت مصادر أمنية للعربية نت بأن حزب الله يستخدم أطفالا للقتال ويرسلهم إلى الجنوب اللبناني للقتال هناك، فيما لم تستبعد المصادر أن يكون السبب وراء ذلك هو خسارة الحزب لقادته العسكريين وآلاف المقاتلين المدربين.
11: انتكاسات متلاحقة يمنى بها حزب الله في لبنان، حتى أصبح يتساقط كقطع الدومينو التي يصعب إيقافها بعد بدايتها. وفي ظل هذه الانكسارات يلجأ الحزب إلى صغار السل لإنقاذ نفسه. كيف؟ وفقاً لمصادر أمنية خاصة للعربية كشفت أن حزب الله

0: يلجأ إلى تجنيد مقاتلين دون سن 18 ويرسلهم للقتال بعدما خسر عناصره من ذوي الخبرة العسكرية والمدربين جيداً على القتال الذين تتجاوز أعمارهم 30. أرقام خسائر حزب الله البشرية ليست بالقليلة، فقد قدرت بالآلاف فقدهم في حربي إسناد إيران وغزة، كما خسر الحزب أبرز قادته العسكريين والمسؤولين بالإضافة إلى مقاتلين مدربين جيداً على القتال. معظم مقاتلي الحزب قتلوا تحت الركام نتيجة استهداف المنازل التي كانوا موجودين فيها أو الأماكن التي تحصنوا فيها، في حين أن عدداً قليلاً منهم قتل بالمواجهة المباشرة بحسب المصادر. ليس هذا فقط، بل حتى المقاتلين المخضرمين بصفوف الحزب يرفضون الالتحاق بالجبهات لأنهم يعتبرونها معركة خاسرة، وهو دافع آخر لتجنيد عناصر في أعمار صغيرة ولا خبرة لديهم. فاتورة خسائر حزب الله طويلة بشرياً وحتى مادياً، وأبعد من ذلك خسارة أبناء بيئته الحاضنة بعد أن تهدمت منازلهم وهجروا منها قسراً. رفح السعد، العربية.
1: خطوة إلى الوراء في ميدان الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي. مشروع المقاتلة الأوروبية المشتركة FCAS بين فرنسا وألمانيا أصبح في خبر كان. باريس وبرلين قررتا التخلي عن برنامج تطوير مشترك لهذه الطائرة المقاتلة بسبب خلافات بين الشركتين المعنيتين، وهما داسو للطيران الفرنسية وإيرباص التي تمثل ألمانيا وإسبانيا. مسؤول في الحكومة الألمانية يؤكد أن المستشار فريدريتش ميرتس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون توصلا إلى تقديم مشترك مفاده أن الشركتين لن تتوصلا إلى توافق بشأن بناء طائرة مقاتلة مشتركة، لكنه لفت إلى أن العمل سيستمر في أقسام أخرى من هذا المشروع الواسع النطاق، حيث تعد وزارات الدفاع الفرنسية والألمانية تعدان خطة للتعاون الدفاعي تركز على عدد من المشاريع الواقعية. الطائرة كانت مصممة لتتفوق على مقاتلات الجيل الخامس الحالية مثل F-35 الأمريكية، ومن أهم مواصفاتها التخفي المتقدم، بحيث تتميز بتصميم هندسي يعتمد على زوايا حادة لتقليل البصمة الرادارية والحرارية إلى حدها الأدنى. أيضا إدماج الذكاء الاصطناعي لإدارة شبكة بيانات فائقة السرعة تمكن الطائرة من قيادة وتوجيه أسراب من الطائرات المسيرة المعاونة لشن هجمات أو التشويش الإلكتروني أو استطلاع الأهداف. الخلاف تمحور حول إصرار فرنسا عبر شركة داسو على أن تكون المقاتلة قادرة على حمل الصواريخ النووية الفرنسية، وأن تكون مهيئة بنسخة بحرية للإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات المستقبلية، في حين رفضت ألمانيا الأمر قائلة إنها ليست بحاجة لهذه الميزات، فهي لا تمتلك صواريخ نووية ولا حاملات طائرات. كذلك رفضت شركة داسو الفرنسية مشاركة تفاصيل التكنولوجيا الحساسة والملكية الفكرية البرمجية بالتساوي مع إيرباص التي تمثل الجانبين الألماني والإسباني. في وقت تتبدل فيه التحالفات وتتسارع فيه المنافسة بين القوى الكبرى، اختارت بكين أن تعود إلى بيونغ يانغ من الباب العريض في زيارة للرئيس الصيني تشي جين بينغ، تحمل في ظاهرها تعزيزا للعلاقات الثنائية، لكنها في العمق تعكس حسابات استراتيجية تتجاوز حدود الصين وكوريا الشمالية.
2: في مصافحة بدت أكثر دفئا من المجاملات الدبلوماسية، وقف رئيس الصين وزعيم كوريا الشمالية وجها لوجه في قلب بيونغ يانغ. من هنا بدأ البلدان تجديد علاقتهما بناء على حسابات جديدة فرضها عالم يتغير بسرعة. بعد 7 سنوات من آخر زيارة له إلى كوريا الشمالية، عاد الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في زيارة وصفتها بكين بأنها افتتاح لفصل جديد في العلاقات الثنائية. فالزيارة تأتي وسط تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة. الرئيس الصيني دعا إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً يقوم على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التنسيق العسكري والدبلوماسي. لكن اللافت أن

0: ملف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي غاب عن التصريحات الرسمية للزيارة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تغيير أولويات بكين في ظل التحولات الدولية المتسارعة. الزيارة تحمل أيضاً رسالة إلى واشنطن، فالصين تريد التأكيد على أنها صاحبة النفوذ الأكبر على كوريا الشمالية، وأن مفتاح التأثير في بيونغ يانغ لا يزال يمر عبر بكين، رغم تنامي العلاقات العسكرية والسياسية بين كوريا الشمالية وروسيا خلال السنوات الأخيرة. أما بالنسبة لكيم جونغ أون، فتمنح الزيارة دعماً سياسياً مهماً، وتؤكد استمرار الشريان الاقتصادي والدبلوماسي الذي تمثله الصين بالنسبة لبلاده، مع تأكيد البلدين أن علاقة الصداقة صاغتها الدماء. ميرنا حامد، العربية.
1: إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: قبيل اندلاع الحرب نسق قادة أمريكا وإسرائيل أدوارهم في مواجهة إيران.
6: انفجارات متعددة في العاصمة الإيرانية طهران.
7: We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks.
8: الرئيس بات يهدد إيران باستهداف مولدات الطاقة، المنشآت المدنية.
9: هل هناك تعليق للضربات السابقة التي استهدفت كل المواقع المعروفة في طهران؟
10: إغلاق المضيق بات يضرب الاقتصاد العالمي.
11: هناك مئات السفن عالقة في مياه الخليج.
12: هل بدأت تتعالى أصوات تطالب بإنهاء هذه الحرب؟
13: We have remained actively engaged with the US leadership to de-escalate the situation.
14: الجانب الأمريكي غير صادق.
15: إيران ما زالت تصر على

0: المقاومة حتى النهاية.
1: لماذا تستهدف دول الخليج؟ لماذا أنت تصب جم غضبك علينا احنا؟
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
10: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: التغطيات الكبرى.
12: مشاهدينا، تغطيتنا حول الحرب في إيران متواصلة وفي آخر التطورات.
11: وفي اللحظات المصيرية
13: سنبدأ مشاهدينا بآخر العواجل.
11: وفي الأحداث التي تعيد تشكيل العالم.
14: هل التوغل البري الأمريكي في إيران بات حتمية؟
11: تكون الأخبار نافذتك الأولى.
15: إذن نحن أمام تحدي صعب ومعقد جدا،
11: وبوابتك لمعرفة كل ما يجري.
16: 25,000 قذيفة أطلقت بين إسرائيل وأمريكا على أهداف إيرانية
11: لحظة بلحظة،
17: لأنهم عمليا يتفاوضون عبر الوسطاء.
11: من مستجدات وتطورات
18: الآن، على ماذا يعول النظام؟
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
19: إذن معارك بتأثير عالمي،
11: منها ما يعكر صفو يومك،
20: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
11: ومنها ما يجعلك تبتسم.
21: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
11: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
22: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
11: أخبار سارة،
23: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
11: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. مسؤول أمريكي يرجح أن اصطدام مسيرة إيرانية بمروحية أمريكية قبالة سواحل عمان كان متعمدا. مصدر رفيع يقول للعربية إن إيران أبلغت الوسطاء بأنها لم تسقط المروحية الأمريكية عمدا. ترامب يقول سننتصر في الحرب على إيران قريبا بطريقة أو بأخرى، وقلت لنتنياهو ألا يفعل شيئا يضر المفاوضات مع إيران. القناة 13 الإسرائيلية تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني مؤخرا. مجموع قتلى التصعيد في لبنان منذ 2 مارس الماضي يرتفع إلى 3666. بيان دولي مشترك حول السودان يقول إن الحوار الوطني يجب أن يضع نهاية دائمة للصراع، ويشدد على أن مستقبل البلاد مرهون بعملية انتقالية شاملة وشفافة ومستقلة. صادرات السعودية من وقود الطائرات لأوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق مضيق هرمز وفق بيانات ملاحية. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن أن اضطرابات المضيق أجبرت

تجي النفط على خفض الإنتاج ب11 مليون برميل يومياً. وتكلفة تجنب مضيق هرمز تصل إلى 300 مليون دولار هذا العام بحسب شركة CGM-CMA للشحن. وزير الكهرباء اليمني يؤكد للعربية توقيع منحة بقيمة 150 مليون دولار مع البرنامج السعودي. أخيراً الأخضر السعودي يواجه منتخب السنغال ودياً في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس استعداداً للمونديال. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع المتألقين سالم الزبيدي وأحمد السعيفان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
6: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً،
7: إذا القدسية المفروض الأول،
8: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش تسوي أنا اللي سجل؟
5: وأقلام الصحفيين.
10: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصتي إكسبو.
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
13: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
15: مان تو مان.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا.

0: عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، إحنا في المونديال، بدأنا الآن يعني ندخل الجو
1: تقريبا سالم. 48 ساعة ويشوف النجوم العالميين. أول شيء مساء الخير لك ومساء الخير لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر العربية FM في كل منصاتها. اليوم سالم حلقة نقدر نقول حلقة خاصة سنسرد فيها المنتخبات الثمانية المرشحة للفوز بكأس العالم، المرشحة مني ومنك يعني أنا وياك جماعنا. شيل هذا حط هذا، خلاص وصلنا ثمان منتخبات هم اللي ممكن يكونوا الأسماء الكبرى واللي لهم الحظوة الأكبر في الفوز بلقب كأس العالم.
0: وليه خصصنا هذه الحلقة للمنتخبات المرشح؟ لأنه هو السؤال الأهم في كأس العالم، من سيحقق كأس العالم؟ فإحنا خصصنا حلقة كاملة للحديث والتفصيل في من يحقق هذه الكأس ومن يحقق الذهب.
1: صحيح، بحلقة الأمس في مان تو مان مستمعينا الكرام مشاهدينا كانت عن المنتخبات الثمانية العربية التي ستشارك في كأس العالم. هنا المنتخبات الثمانية المرشحة للفوز باللقب. أيضا سنتحدث في نهاية الحلقة عن مباراة السعودية والسنغال التي ستقام اليوم، مباراة التحضيرية الأخيرة الودية التي ستكون للأخضر السعودي قبل كأس العالم، ستقام عند الثانية صباحا من يوم الغد، يعني بعد تقريبا ساعتين وشوي من الآن. لذلك سالم حلقة اليوم ربما تكون مرجعية للبعض، سيعرف ماذا يعني للبرازيل هذا الموسم، ماذا يعني لألمانيا، لإسبانيا، لهولندا، لإنجلترا، البرتغال، الأرجنتين، هذه المنتخبات تقريبا التي ربما وفرنسا أيضا التي ستفوز باللقب أحدها.
0: متأكد ممكن يجي منتخب مو مرشح من اللي رشحناه؟
1: هذه المرشحة الثمانية، أي أحد غير هذه الثمانية سيكون هو مفاجأة أو حصان أسود.
0: ممكن يعني. ممكن يأتي منتخب أحمد اللي رشحه المشجع الكولومبي اللي ظهر معنا قبل أمس أو قبل أمس.
1: صح، رشح المنتخب المغربي. لذلك معنا من المغرب أول ضيوفنا اليوم الإعلامي الرياضي يوسف التمسماني. مساء الخير يوسف.
2: السلام عليكم ورحمة الله زملائي أحمد سالم وكل مشاهدي ومستمعي العربية FM. طبعا دائما ما أكون معكم من برشلونة، لكن استثناء هذا المونديال سأكون متواجدا هنا في مدينة طنجة لتغطية المونديال من قناة مغربية تلفزية، فبالتالي أنا الآن متواجد هنا في المغرب لكي نعيش هذه الأجواء من هنا من المغرب.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ونتمنى لك في تغطيتك أيضا. ومعنا
0: أيضا نرحب بصاحب الذاكرة الحديدية صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
3: مساء النور، يا أهلا فيكم وتحية طيبة لضيفكم الكريم، وتحية طيبة لكم واشتغل لكم يا شباب والله بعد زمان.
1: إن شاء الله قريبا تكون معنا في الاستديو عبد الله، أنت وحتى يوسف إذا جاء السعودية. يوسف مكانك موجود.
2: لا إن شاء الله، إن شاء الله ناوي أعمل عمرة يعني.
1: تقبل الله سلف، وهنا بيت إخوانك إن شاء الله جاهزين استضافتك إن شاء الله.
0: يوسف قبل ما نبدأ، أنت ما أدري سمعتنا في البداية كنا نتحدث عن هذا المشهد اللي شهدناه بصراحة في حلقة مان تو مان عندما ظهر معنا الإعلامي الرياضي نزار لكحل، وكان بالقرب من الملعب اللي استلعب فيه أو لعبت فيه مباراة الأردن وكولومبيا، وكان أحد المارة من المشجعين اللي توافدون للملعب قبلها بثلاث ساعات، فسأله من ترشح لكأس العالم، رشح كولومبيا بناء على العاطفة، وبعد ذلك مباشرة رشح المغرب. يوسف،
2: أنا أظن أن في أمريكا اللاتينية المنتخب المغربي اكتسب سمعة طيبة جدا، خصوصا ربما ليس المنتخب الأول بل منتخب أقل من 20 سنة. نتذكر أن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة فاز بكأس العالم لأقل من 20 سنة، وفاز على المنتخب الأرجنتيني في تلك المباراة النهائية بهدفين لصفر. والجميل في هذه القصة هو أن هناك بعض اللاعبين مثل ياسين جاسيم إلى آخره، يعني من هذه من ذلك المنتخب الأقل من 20 سنة متواجدون مع هذا المنتخب الأول. وأبرز اسم يتواجد مع هذا المنتخب الأول الآن في أمريكا هو الناخب محمد وهبي، هو الرجل الذي تمكن من تحقيق ذلك اللقب، لقب كأس العالم، فبالتالي بطل العالم لأقل من 20 سنة. هناك من يرشحه في القارة الأمريكية لإعادة الكرة مرة أخرى والفوز بكأس عالمية أخرى، لكن هذه المرة مع المنتخب الأول، لكن الأمر صعب جدا. نعم. خصوصا وأن هذه النسخة من كأس العالم فيها يعني منتخبات قوية جدا بالتأكيد، سنتحدث عن كل هذه المنتخبات.

0: بس لكن تبقى يعني حظوظ المنتخب المغربي حظوظ يعني ليست بالكثيرة، لكن الآمال كبيرة جدا. أظن أن آمال 40 مليون مغربي ملكا وشعبا يتعلقون بهذا بهذا المنتخب. ونقول أن ربما من فعلها في كأس العالم في قطر ووصل للمربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرتبة، ومن تمكن من الفوز بكأس العالم لأقل من 20 سنة ربما لما لا
1: صحيح.
0: يمكنه أن يفاجئ الجميع.
1: صحيح يوسف، لكن سنبدأ بالمنتخبات الثمانية اللي اتفقنا عليها أنا وسالم، لكن هي المرشحة الأبرز للفوز حسب على الورق وحسب الإمكانيات وفوارق الإمكانيات في اللاعبين. طبعا نذكر بالمجموعات، المجموعة الأولى المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا والتشيك. هذه المجموعة ربما لا تحوي على أي منتخب من المنتخبات الثمانية أعود وأقول رشحها فريق مان تو مان. المجموعة الثانية كندا، سويسرا، قطر، البوسنة والهرسك، أيضا ربما لن نشاهد أي منتخب منهم ولا حتى في نصف النهائي على الورق، أعود وأقول ربما يكون مفاجآت. لكن المجموعة الثالثة تضم سيد القوم وكبير كأس العالم البرازيل، صاحب النجوم الخمسة وهو الذي لا يغيب عن كأس العالم منذ أول نسخة، إلى جانب المغرب، اسكتلندا وهايتي. عبد الله ابدا معك من البرازيل، هذا المنتخب اللي هو سحر كرة القدم. هل فعلا البرازيل مرشح حقيقي للفوز بكأس العالم 2026 ولا فقط هو الارث اللي خلينا نحطها ضمن الثمانية؟
2: اكيد احمد، لا شك انه دائما البرازيل بكل مونديال، يعني ممكن من 1930 من اول مونديال بالتاريخ دائما البرازيل مرشح اساسي للبطولة، خصوصا بعد السطوة اللي صارت ايام بيليو غرينشا، ثلاث كؤوس عالم ورا بعض، والنجوم اللي يعني كانت موجودة بمنتخب البرازيل قدرت تصنع ارث يعني راح يكون الى مدى الحياة مثل ما بيقولوا بالمنتخب البرازيلي، حتى اذا كان منتخب مو بافضل حالاته. حتى 2022 و2018 منتخب البرازيل لم يكن يعني كأسماء الأفضل، ولكن رغم هيك كنا ندخل ونلاقي أنه هذا المنتخب مرشح لأنه يفوز ببطولة كأس العالم. هاي السنة الآمال أكبر بكثير بسبب رئيسي أنا بشوفه هو تدريب كارلو أنشوتي للمنتخب. فاليوم لما بيكون عندك أنت كارلو أنشوتي معروف أنه هو مدرب خروج المغلوبة وهو مدرب البطولات المجمعة مثل ما بيقولوا دائما، يعني أنشوتي درب ميلان يمكن 10 سنين حقق فيها دورة واحد فقط، حتى مع ريال يمكن حقق فيها دوريين فقط مع مدريد. فأنشيلوتي إجا لطريقة البطولة المفضلة بالنسبة له، ولكن السؤال هل منتخب البرازيل راح يساعد أنشيلوتي أنه يحقق المونديال؟ هو بالتأكيد من المرشحين، ولكن برأيي ما بحطه ضمن التوب 3 أو حتى التوب 4 من المرشحين لكأس العالم لعدة أسباب. أولها منتخب البرازيل على مستوى الدفاع، يعني باستثناء جابرييل مدافع الأرسنال، هو منتخب يعني بصراحة ضعيف جدا، خصوصا مع إصابة ميليتاو وغيابه عن المونديال. ماركينيوس بدأ يتقدم في العمر، حتى تعرض لصدمة كبيرة جدا بغياب الظهير الأيمن ويزلي قبل يومين فقط بإصابة بمباراة مصر
3: والهفوة أمام مصر. نعم،
2: فحتى البديل اللي استدعاه هو إيدرسون، هو لاعب وسط أساسا. فاليوم نحن راح نشوف الظهير الأيمن والظهير الأيسر لمنتخب برازيل، يعني الصدمة دانيلو ألكساندرو، يعني اللي ما بيتابع كرة قدم بقوة يمكن يتوقع دول لاعبين أصلا ما
1: اعتزلوا.
3: وقد استعين أنشيلوتي بروجر إيبانيز
2: كمان
1: سيكون أساسي ربما
2: الدفاع. يعني حنحكي على الأظهرة، يعني اليوم حيبدأ البطولة بظهير أيسر ألكساندرو 35 عام أو ظهير أيمن دانيلو 34 و 35 عام ويلعبوا في الدوري البرازيلي بعيدين عن أضواء آخر 3 أو 4 سنوات.
3: نعم،
2: على مستوى قلب الدفاع جابرييل موجود، ثنائيته ممكن تكون مع ماركينيوس يمكن مع روجر إيبانيز نجم الأهلي اللي قدم مواسم صراحة جيدة جدا إلى ممتازة مع نادي الأهلي السعودي اللي تسمح له أن يكون متواجد في قائمة المنتخب البرازيلي. على مستوى الهجوم أكيد المنتخب قوي جدا بفينيسيوس ورافينيا من أفضل 10 لاعبين في العالم، وحيكون في يعني الصراع على مركز رأس الحربة، هل هيبدأ بكونيا؟ هل هيعطي فرصة لأندريك اللي قدم مباراة ودي جيدي وقدم نصف موسم خارق مع ليون؟ هل سيعتمد على إيغور ثيابو المهاجم اللي كان هداف ثاني هدافين دوري الإنجليزي؟ على مستوى الهجوم منتخب متنوع، حتى نيمار أعتقد نيمار ما راح يأخذ دقائق كافية، إنما هو تم استدعاؤه على المنتخب فقط يعني لحتى الإرث أو النوستالجيا اللي تكون في المنتخب، ما أعتقد يحصل على دقائق كافية خصوصا حتى مارتينيلي وغيرهم. وسط الميدان يعني متمكن، برونو غوماريش حقق موسم قوي جدا مع نيوكاسل، ولكن ايضا كاسيميرو بدا يتقدم في العمر، باكيتا انتقل للدوري البرازيلي، يعني حتى ايدرسون اضافه جيده بعد اصابه ويزلي، ولكن ما اعتقد المنتخب

0: عنده العمق الكافي انه هو يوصل بعيد في المونديال، او فما بالك انه يحقق البطوله اساسا.
1: نعم. يوسف، نحن نتحدث ومقبلين عن كأس عالم استثنائي فيها الأولويات وفيها الأطول الأكثر أرقام.

0: لقب كأس العالم في تاريخ كؤوس العالم منتخب بمدرب أجنبي؟
1: هذه الأجوبة عند عبد الله، هو ملك الأسئلة والأجوبة. لكن
2: عبد الله بدون جرس عندنا، بدون جرس.
3: هي ما صارت بتاريخ كأس العالم إنه مدرب أجنبي يحقق بطولة مع منتخب محلي، لم تحدث ولن تحدث أعتقد. يعني
1: عندك
0: ليست لدي أسئلة أكثر سيدي القاضي،
2: تكتفي بهذا القدر.
0: لا يعني شوف، البرازيل ارتكبت أكبر خطأ بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي. أنشيلوتي مدرب داهية على مستوى الأندية، رجل بإمكانه أن يشترط على رئيس النادي أن يستقطب له لاعبا إنجليزيا وآخر برازيلي وآخر أرجنتيني وآخر ألماني، لكن عندما تشتغل مع منتخب ما فأنت تشتغل بحساسية أمة كروية، وعندما تشتغل مع منتخب كالمنتخب البرازيلي شاهدنا جميعا كيف تم الإعلان عن اللائحة ببهرجة ومهرجان وكأننا في كرنفال ريو دي جانيرو، والناس يعني يصرخون عندما سمعوا كلمات أو اسم نيمار جونيور. فبالتالي كل هذه الفانتازيا وهذا السيرك الإعلامي الذي قام به المنتخب البرازيلي، أنا أظن وأعتقد وكلامي سيبقى مسجلا هنا لديكم أن البرازيل ستكون هي أكبر إحباط في هذه النسخة من كأس العالم. وتذكروا كلامي جيدا، المنتخب البرازيلي منتخب غير مهيكل تماما، منتخب يعتمد على جناحين لا يعودان للدفاع. فينيسيوس لا تنتظروا منه أن يعود لكم للدفاع، لأنه حتى مع ريال مدريد عندما كان يقول له أنشيلوتي عد ساعدنا في الدفاع، عد ساعد الظهير الأيسر، كان يرفع يده ويتذمر ويقول له أنا لست هنا لأدافع، أنا هنا في البرنابيو لأسجل الأهداف. وكارلو أنشيلوتي قالها كاسيميرو لاعب وسط الميدان في إحدى الحوارات له مع جريدة آس الإسبانية، قال لهم في إحدى المباريات في تشامبيونز ليج بين الشوطين مع ريال مدريد، دخل علينا كارلو أنشيلوتي لمستودع الملابس وقال لنا حاولوا أن تصلحوا هذه الكارثة التي فعلتموها في الشوط الأول بينكم، أما أنا سأخرج لأدخن سيجارة. كارلو أنشيلوتي مدرب يعتمد على العمل الذهني، مدرب يعتمد على أسماء كبيرة على المستوى التهديفي، لكن أنديته دائما ما تشتكي من قلة الانضباط التكتيكي. ومنتخب مثل البرازيل الذي يعاني من يعني من الضعف البدني، لأن لاعبين متقدمين في السن سيعاني تكتيكيا، لأن بدنيا ليسوا حاضرين 100%، تكتيكيا ليسوا حاضرين 100%، تبقى لهم ماذا؟
1: صحيح.
0: يبقى لهم يعني الجانب الفردي. شاهدنا أن بالرغم حتى في المباراة أمام بنما، بالرغم من أنهم سجلوا 6 أهداف لكنهم تلقوا هدفين. إذا تلقيت هدفين من بنما فما بالك أمام المنتخب الألماني أو الإسباني أو الفرنسي.
2: نعم.
0: ونقطة أخرى وأختم هي مسألة أن كارلو أنشيلوتي لا يمكنه أن يسيطر على مستودع ملابس المنتخب البرازيلي، حفلات سهر حتى في المونديال، ليالي ملاح وليالي طويلة وهم يلعبون ويرقصون ويغنون. فبالتالي أنا أظن أن المنتخب البرازيلي في مجموعة فيها منتخبات تكتيكيا جد قوية مثل اسكتلندا والمغرب سيعاني كثيرا.
1: لكن لا تقول أنه سيخرج من الدور الأول. سالم عنده سؤال.
2: قاسي يوسف على المنتخب البرازيلي.
0: لا،
2: وضحت الصورة.
0: أنا إذا أردتم توقعي لهذه المجموعة أنا أقول، وهذا توقع فقط، المغرب أول المجموعة ب6 نقاط، البرازيل تتأهل ثانية المجموعة ب4 نقاط، وتتأهل هايتي كثالث المجموعة ب4 نقاط كذلك، ومن سيقصى هو اسكتلندا، لأن المنتخب الاسكتلندي لن يقاوم خصوصا في الشوط الثاني الظروف المناخية القاسية، 45 درجة حرارة، 85% نسبة رطوبة. المنتخب الاسكتلندي متعود على
2: هذه بالرياضيات.
1: عبد الله انصدم بصراحة لما قلت هايتي، لكن
2: وهذه بالرياضيات والكيمياء والفيزياء جابها يوسف. انا بما ان المنتخب المغربي والامل العربي في كأس العالم، يعني برفقة المنتخبات العربية في ذات المجموعة يوسف، كيف يستطيع محمد وهبي أن يدخل هذه المجموعة بثقة بعد يعني ضغط كبير، بعد

0: ترشيحات كبيرة وطموحات وأماني.
1: محمد وهبي لا يأبه للضغط، هو إنسان يؤمن بأن كرة القدم هي مسألة حسابات. لديه ترسنة من اللاعبين ربما أفضل جيل في كرة القدم المغربية، لاعبين من الطراز العالي، وهو مدرب انتدب مجموعة من التقنيين معه في فريق العمل. لديه خمس محللين فيديو، ولديه مساعدان، واحد منهم هو يوسف حاجي لاعب المنتخب السابق، والثاني هو ساكرامنتو الذي كان مساعدا لمورينيو في عدة أندية وفي عدة مراحل. فبالتالي المنتخب المغربي من الناحية التقنية مدجج بخبراء وبعقول يعني خارقة، ومحمد وهبي مدرب لم يلعب الكرة في حياته.
2: نعم.
1: هو رجل تقني، رجل يعني أينشتاين في عالم كرة القدم، أو يمكننا أن نقوله كما سميته أنا بكاسباروف، وكأنه لاعب شطرنج دائما ما يحاول وضع كل قطعة في مكانها. وأظن أنه من الناحية التكتيكية المنتخب المغربي منضبط بشكل كبير جدا. ربما تنقصه بعض المهارات على المستوى الهجومي مثل فينيسيوس ومثل رافينيا أو مثل مبابي أو لاعبين كبار وبأسماء رنانة، لكن أظن أن قوة المنتخب المغربي في المجموعة، والجميل هو أن محمد وهبي مجهول بالنسبة لمنتخبات كثيرة جدا، لم يرونه أبدا في المنتخب الأول. أنا أظن أن بإمكان المنتخب المغربي أن يكون المفاجأة، ربما ليس للفوز بكأس العالم، لأن هنا نتحدث عن كلمات كبيرة جدا، لكن ربما للاقتراب من نتيجة أو من حصيلة المونديال السابق.
2: نعم، نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي. نذهب إلى المجموعة الرابعة، فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، باراغواي وتركيا، وهذه أظن لا يوجد فيها أيضا منتخب مرشح للفوز باللقب. المجموعة الخامسة ألمانيا، الأكوادور، كوت ديفوار، كوراساو. هنا أقف مع عبد الله عند منتخب مثل ألمانيا. عبد الله، منتخب ألمانيا يعني في السنوات، يعني أنا من جيل بدأت في الألفية، في بداية الألفية أشاهد كرة القدم، نهائي 2002، نصف نهائي 2006، نصف نهائي 2010، نهائي ولقب 2014، كان يكتسح العالم في كأس العالم، حتى في اليورو دائما يصل إلى نصف النهائي أو النهائي. وكأنه في السنوات الأخيرة ألمانيا أصبحت تعاني من شح في المواهب. من هو رأس الحربة لألمانيا؟ أنا لا أعرف، ولا يمكن ولا أنت تعرف. أيضا نوير اللي كانت ألمانيا ولادة للحراس، الآن نوير بعمر الأربعين هو من سيحرس في كأس العالم. كيف ترى ألمانيا وحظوظها في هذا المونديال؟
3: صحيح أحمد، ما الذي حصل مع ألمانيا بعد كارثة خروج 98 من المونديال عندما خرجوا من كرواتيا بثلاثية، وخروج أيضا كارثة بيورو 2000، يعني صار في مثل مشروع وطني بالأكاديميات الألمانية وبالعقلية الألمانية بأنه يتم تغييرها بأن تصل إلى مراحل متقدمة، وفعلا نجح هذا المشروع. حتى بمونديال 2002 ترى ألمانيا لم تكن تملك نجوم، يعني كان نجم منتخب وقتها أوليفر كان ومايكل بلك وميروسلاف كلوزا كان في بداية مشواره. ما توقع من اللاعبين هنا كانوا لاعبين منظومة، يعني ممكن قليل الناس تذكر أكثر من 6 أو 7 لاعبين من قائمة مونديال 2002 رغم أنهم وصلوا إلى المباراة النهائية. كما ذكرت 2002 16 14 أربع مونديالات ألمانيا في المربع الذهبي، ولكن هنا الكارثة التي حصلت من بداية مونديال 2018. برأيي ألمانيا ليست مرشحة للمونديال هذه المرة أبدا، ولا أعتقد الناس ترشحها أساسا، حتى مثل وضعها مشابه لوضع البرازيل بالمناسبة، يعني لاعبين خبرة متهالكين مثل غوريتسكا لم يقدم هذا الموسم أي منافسات مع البايرن أساسا، لم يكن يلعب بشكل أساسي. غوريتسكا ما زال يعتمد ناجلزمان على ليروي ساني عندما يلعب في الدوري التركي أساسا، ولاعب أيضا متراجع مستواه بشكل كبير. نوير عاد من الموت مرة أخرى 41 عام. الاحتياط إلى أوليفر باومان 35 أو 36 عام أيضا. روديغير بدأ يتقدم في العمر وبدأ الإصابات يعني شديدة عليه. ممكن لاعب الخبرة الوحيد اللي ممكن يأثر في المنتخب هو جوشوا كيميتش أكيد. في قائمة لاعبين شباب كبير جدا، بروميسينج، واعد جدا، ولكن مين هدول الشباب اللي راح يقودوا منتخب ألمانيا إلى البطولة؟ يعني رأس الحرب الأساسي هو فولتيمادا اللي سجل فقط 8 أهداف مع نيوكاسل هذا الموسم،
2: ولا يشارك أساسي أصلا.
3: تماما، يشارك أواد كاي هافرتز اللي كان موسم كامل مصاب تقريبا، كاي هافرتز عاد في أواخر الموسم. يعني بصراحة أنا لو مكان ناجلزمان اللاعب الأجهز يكون أساسي هو أونداف اللي سجل 26 هدف مع شتوتغارت، ولكن ناجلزمان

0: عنده مشكله شخصيه مع اوندا اساسا، ما عم يلعبه حتى اساسي لا على حساب فولتيمادي ولا على حساب كاي هافرتس. بنرجع للاعبين الوسط، موسيالا لاعب شاب ومن افضل مواهب العالم، ولكن ايضا جاي من اصابه كبيره جدا. على صعيد الاجنحه، جمال ليولينج جناح شتوتغارت اللي تم استدعائه الان بدل كارن، لاعب لايبزيغ كمان كان مصاب اغلب الموسم، اسمه اوريناغو، كمان لاعب مصاب اغلب الموسم. على مستوى الدفاع، براون ظهير فرانكفورت، يعني ديفيد راوم ايضا، وبراون يعني لاعبين لا يمثلون المانيا ابدا. يعني
1: نعم
0: ممكن لاعب وسط وحيد العين تكون عليه لاعب جميل بافلوفيتش، رغم انه له بصراحه يعني بعض اللقطات السيئه مع بايرن ميونخ هذا الموسم، ولكن بضل افضل من بعض اللاعبين.
1: نعم
0: في عندنا لاعب مثل ستيلر، لاعب شتوتغارت، في لاعبين جيدين كمواهب، ولكن اكيد هم مو جاهزين يلعبوا في منتخب اساسي على مستوى كبير مثل المانيا.
1: نعم
0: ولكن اعتقد من حظ المانيا هالمره انه مجموعتها تعتبر من اسهل مجموعات البطوله. كوراساو منتخب دولته تدافع عند 100 الف و150 الف نسمه فقط، وهم لاعبين اصلا كلهم هولنديين تم تجنيسهم ليلعبوا مع اصولهم الكوراساويه. اكوادور وساحل عاج بالمناسبه اعتقد منتخبين راح يزعجوا المانيا بشكل كثير كبير بالمناسبه، خصوصا ساحل عاج. انا هذا المنتخب يعني انا بصراحه بشوف فيه حصان اسود، يعني ساحل عاج فقط في نقطه سلبيه واحده بحق المنتخب، انه في لاعبين كثير تم تجنيسهم قبل اسبوعين ثلاثه راح يلعبوا مع المنتخب، فلسه المنتخب ما لحق يعرف بعضه، اهمهم بوني مهاجم الانتر اللي كان فرنسي، وواهي كمان مهاجم لينس اللي كان فرنسا واختار اللعب مع ساحل العاج، بالاضافه لفران كيسي نجم الاهلي، سيكو فوفانا نجم النصر السابق، عندك كمان
1: مجموعة كبيرة
0: كوسون
1: صحيح.
0: ومدافع، مجموعه كبيره من اللاعبين راح يقدموا مستوى حلو. الاكوادور ايضا عندك اثنين كانوا في فاينل تشامبيونز ليج، هينكاتمي من ارسنال وباتشو من باريس سان جيرمان، وايضا عندك موسيس كايسيدو من افضل لاعبين وسط بالعالم،
1: مع
0: وبعض
1: تشيلسي.
0: اللاعبين اللي بيدعموا المجموعه هاي. فاعتقد المانيا يعني اكيد حتوصل لدور 32، المفروض توصل لدور 16، ربما حتى ربع نهائي اذا خدمتها القرعه وخدمتها الحظ، ولكن بالتاكيد اذا ما حدثت معجزه من ناجلزمان وعرف يسيطر على مجموعه لاعبين الشباب هدول ويستفيد منهم قدر الامكان، فاعتقد خروج المانيا ربما ايضا يعني اذا بتوقع يوسف احباط البرازيل فانا بتوقع احباط المانيا.
1: اذا نهائي كاس العالم 2002 لن يصل الى نصف نهائي 2026.
0: يعني
1: سالم
0: لو
1: عنه.
0: وصلوا ربع نهائي فهو انجاز لهم بصراحه يعني.
2: نعم بصراحه عبد الله فصل المانيا تفصيل يعني. ننتقل للمجموعه اخرى ومرشح اخر، الوصيف التاريخي لكأس العالم، هولندا في مجموعة تضم اليابان المتطور جدا والمنتخب العربي أيضا، تونس نتمنى التوفيق، والسويد الذي تأهل بطريقة يعني غريبة عجيبة، يعني ترجع فيها تروح تشوف للنقاط. يوسف، هولندا بأجيال فان باستن، بروبن، بكرويف، بهولندا التكتيك، بهولندا الطواحين الهولندية، المواهب، كيف تشوف حظوظها في هذه المجموعة وحظوظها كمرشح للوصول للنهائي وتحقيق اللقب؟
3: أنا والله يعني يمكنكم أن تسموني اليوم بالمجنون، لكن أنا لا أراهن أبدا على المنتخبات الأوروبية في هذه النسخة من كأس العالم. أنا أظن أن الظروف المناخية ستكون جد جد جد قاسية على المنتخبات الأوروبية، ولا أتوقع سوى تفوق المنتخبات التي بإمكانها أن تتفوق بدنيا وليس من ناحية الجودة الفردية للاعبين. أنا أظن أن إما المدربين يجب عليهم أن يبحثوا على ميكانيزمات وسبل وطرق تكتيكية تساعدهم على التغلب على يعني قساوة المناخ، وبإمكانهم يعني استعمال المداورة، استعمال يعني مجموعة من التغييرات في اللاعبين. أما يعني أنا أتوقع أننا سنشاهد ربع ساعة الأخيرة من كل مباراة مجنونة بكل المقاييس، خصوصا عندما سنتابع مباريات لمنتخبات استوائية أو من أمريكا اللاتينية أو من إفريقيا أمام منتخبات أوروبية من مناطق باردة.
1: ولكن يوسف،
3: أنا أظن المنتخب الهولندي و
1: يوسف، ولكن البعض ربما لا يتفق في هذه النقطة إذا تسمح لي، ربما يمكن أناقشك فيها. يعني الناس شافت كأس العالم للأندية الموسم الماضي وشاهدنا في نهائي كان باريس سان جيرمان وتشيلسي، وكلاهما يعني قادما من أوروبا ولعبوا موسم كامل في أوروبا، ومن حصد اللقب ومن كان الأبرز الذي يحب الثلج والجليد، أتكلم عن كول بالمر، ونفس الأجواء في كأس العالم اللي كانت كأس العالم للأندية نفس أجواء كأس العالم الحالية.
3: لكن المنتخبات في كأس العالم ليست بنفس المستوى الذي كان لدى الأندية

0: مشاركة في نسخة كأس العالم للأندية، فرق كبير جدا وشاسع. وبالرغم من ذلك منتخبات أندية أمريكا اللاتينية كانت مشاكسة جدا ووصلت لأدوار جد متقدمة بخلاف ما كان متوقعا. كانت هناك أندية وصلت إلى أدوار جد متقدمة وكان بإمكانها، يعني ربما كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تخلق المفاجأة في مجموعة من المباريات. فبالتالي أنا لا أعتقد أن المنتخبات الأوروبية بإمكانها في هذا الصيف في هذا المونديال أن تقاوم درجة الحرارة، أن تقاوم الرطوبة إلا بشق الأنفس. فبالتالي أنا لا أعتقد أن مثلا خصوصا يعني المنتخب الهولندي يعني يتوفر على لاعبين ربما مثل فيرجيل فان دايك أو لاعبين من هذا الطراز يعني سنهم متقدم، مثل ما تفضل به يعني الأخ عبد الله حول مسألة المنتخب الألماني. لديك مثلا روديغر، لديك يعني لاعبين في سن نوعا ما متقدمة. هؤلاء اللاعبين أنا لا أتنبأ لهم أن بإمكانهم أن يقاوموا ثلاث مباريات متتالية في دوري المجموعات في حرارة مفرطة، يعني حتى هناك تذمر من مسألة ملاعب التدريب، يعني مجموعة من الظروف. هذه النسخة من كأس العالم ستكون صعبة للغاية. وهذا يعني هذا توقع شخصي. أنا هولندا كذلك لا أراها يعني من بين المرشحين البارزين للفوز بكأس العالم.
1: صحيح.
0: أنا أتوقع أن ربما للثمن أو للربع، وهنا يمكنها أن تنتهي القضية. وحذاري من منتخب اليابان، لأن المنتخب الياباني هو ماكينة وآلة حاسوب يعني في كرة القدم.
2: نعم.
0: أمور مضبوطة جدا، ذكاء اصطناعي وذكاء طبيعي وذكاء من كل الأنواع.
1: لكن سيرد عليك بناحية المنتخبات الأوروبية، أن المنتخبات الأوروبية اللي أنت تبعيدين، سيرد عليك سالم في المنتخب القادم. سالم،
2: المنتخب اللي أنا كنت أنت تقول بيرد عليك، أنا جالس هو يتكلم يوسف.
1: أتوقع سالم كنت أتكلم عن إسبانيا.
2: أتفق مع جملة تفصيلة، لأن حتى لو نرجع لكأس العالم للأندية كانت يعني وكأن الأندية الأوروبية داخلة لها تحضيرية، يعني ما كانت تعطي كل طاقتها في هذه في
1: إذا اتفقت في موضوع الأندية.
2: حتى من بدع في هذه كأس جو بيدرو الغائب عن هذه البطولة البرازيلية بدع بالأجواء الحارة يعني، وجاي كان من الدوري البرازيلي.
1: بس المنتخب الإسباني،
2: المنتخب الإسباني بصراحة مرشح.
1: قبل ما ندخل، ما تقول إنه هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم؟
2: فعلا هو المرشح الأول لكأس العالم.
1: تعرف مين رشح أيضا إسبانيا للفوز بكأس العالم؟
2: مين رشح إسبانيا؟
1: عبد الله غليون.
2: يا سلام. عبد الله، إحنا بنقول المجموعة لمستمعينا ومشاهدينا، هذه المجموعة تضم المنتخب السعودي والرأس الأخضر والإرجواي والمرشح للحصول لكأس العالم المنتخب الإسباني، واللي رشحته أنت عبد الله منتخب الإسباني. كيف تشوف حظوظه، وهل أنت مصر على ترشيحك إنه خلاص حسمتها من الآن؟ إنه
1: ولا يوسف غير رأيك بالشوب والحر؟
3: صراحة يوسف عطاني وجهة نظر يعني بموضوع الرطوبة بموضوع الحر، يمكن ما خطر على بالي كثير ناس، ولكن كلامه صح. ولكن يعني تجربة الجو ممكن تكون مقاربة لبرازيل 2014، وشفنا أنه ألمانيا وصلت نهائي، فازت باللقب، هولندا وصلت سيمي فاينل. يعني كان في كوستاريكا، أوكي منتخب لاتيني كان وصل لربع نهائي، ولكن أعتقد أنه اليوم إسبانيا وفرنسا هم أكثر منتخبين متفق عليهم جميع الناس على أنهم ممكن يكونوا في يعني نهائي إسبانيا فرنسا. وبالإضافة إلى ترشيحات بأقل ولكن نسبة كبيرة البرتغال وإنجلترا. فنحن نحكي على الرباعي هذا، البرتغال إنجلترا إسبانيا فرنسا، أغلب الآراء اللي عم نشوفها 90-95% ناس بترشح هاي المنتخبات. إسبانيا أكثر منتخب متوازن أنا برأيي، رغم أنه يملك العيوب بالطبع، يعني ما في للأسف ما في ولا منتخب منقول عليه بعبع أو مرعب هالسنة بكأس العالم. يعني كل منتخب من الأقوى إلى الأضعف عنده نقاط ضعف وعنده نقاط يجب على المدربين أن يعملوا عليها بشكل كتير كبير.
2: صحيح.
3: إسبانيا اليوم منتخب متكامل إلى حد معين على مستوى الدفاع، وسط، هجوم، حراسة المرمى أيضا، رغم أنه أوناي سيمون بالثلاثة اللي تم اختياره، خوان غارسيا، أوناي سيمون وديفيد رايا هو الأقل، ولكن ديلا فوينتي بحب اللاعب هذا كثير وبحب الحارس وبيعتمد عليه بحجة أنه هو بيلعب بالقدمين وإلى آخره. على مستوى الدفاع أنا خايف من دفاع إسبانيا بصراحة، وإذا كان في سبب راح يخرج إسبانيا منافسي فهو الدفاع. اليوم لينورماند لم يتم استدعائه، إنيغو مارتينيز صراحة أنا كنت حابب أن أشوفه المنتخب، ولكن ممكن انتقاله إلى النصر وعدم مشاركته بانتظام ممكن كلفته عدم استدعائه للمنتخب. لم يتم استدعاء أهم لاعبين كانوا

0: في يورو 24 بالمناسبة. يعني كوبارسي مدافع عنده فوائد كبيرة، ممكن على مستوى المستقبل يكون مدافع مرعب، ولكن عنده فوائد للأسف قاتلة. وشريكه في الدفاع راح يكون لابورت، اللي كمان بدأ يتقدم في السن وبدأ يكون عليه علامات استفهام. ولكن
1: نعم
0: على مستوى الأظهرة منتخب إسبانيا جيد، كوكوريا على اليسار، على اليمين في عندنا بيدرو بورو، وأيضا عندنا ماركوس يورنتي اللي مقدم موسم جيد مع أتلتيكو مدريد. كمجمل منظومة إسبانيا هي التي تفوز. يعني بالوسط في عندنا رودري، بيدري، فابين رويز، على الاحتياط في عندنا زوبيمندي ومايكل ميرينو، لاعبين يعني ديناميكية الفريق، كل لاعب يقدر يلعب بأكثر من مركز، هذا شيء رائع جدا بصراحة على مستوى الوسط وأيضا على مستوى الهجوم. ولكن في مشكلة جديدة كمان هي رأس الحربة، إسبانيا بلا مهاجم صريح، فقط بورخا فيليسيوس اللي هو أساسا حيكون يعني احتياط أعتقد أغلب
1: فيران توريس بمهام هجومية.
0: فيران توريس مو رأس حربة، يعني هو مهاجم وهمي بيلعب على الأجنحة، بيلعب على الأطراف، ما هو مهاجم
1: وهمي.
0: بالعمق، واعتقد ما يعتمد عليه اساسا. اعتقد حيلعب مثل يورو 24،
1: في واحد
0: حيكون
1: ما
0: اويا
1: يحبه.
0: زبال، اعتقد يكون اويا زبال هو راس الحربه الوهمي، مع طبعا نيكو ويليامز ولامين يامال. تشكيله مشابهه جدا لتشكيله يورو 24 اللي حقق فيها منتخب اسبانيا مستوى واداء رائع جدا. الاعتماد حيكون كله بعتقد بصراحه على لامين يامال،
1: نعم
0: وانه اذا اليوم لامين يامال كل نجوميتك ببرشلونه في الموسمين القادمين في اول بطوله مونديال لك ما استفدنا منها، فراح تبدا علامات الاستفهام تطلع، مثل ما صار مع ميسي بال2010، مثل ما صار مع كريستيانو بال2006 و2010 ايضا مع منتخباتهم.
1: نعم
0: لامين يامال عنده فرصه انه يثبت نفسه، خصوصا بدور مجموعات. يعني طبعا هو في ناس تروح يغيب عن اول مباراه او مبارتين حتى، ناخذ عين الاعتبار
1: إن
0: بهذا
1: شاء الله
0: الموضوع،
1: أهم شيء
0: لكن
1: المباراة
0: اسمع
1: الثانية يغيب عشان المنتخب
0: اكيد
1: السعودي.
0: امام المنتخب السعودي خليه يغيب يريح، يرجع المباراه الثالثه الاخيره ضد الاوروغواي ويقدم المستوى.
1: تمام
0: ولكن امام اسبانيا فرصه انه يثبت نفسه من بدايه البطوله في دور المجموعات امام الراس الاخضر، امام المنتخب السعودي، واكيد امام الاوروغواي. الاوروغواي اليوم نشوفه منتخب بصراحه حتى على سبيل الوديات، ترى الاوروغواي في مشاكل داخليه كثير بالمنتخب اولا، ثانيا مستوياته على مستوى التصفيات والوديات سيء جدا، رغم انه
1: نعم
0: يملك مدرب خبير مارسيلو بيلسا، ولكن ما في لاعبين بالنهاية. فالفيردي هو النجم المنتخب، نونيز وبنتانكور بمستوى أقل، موسليرا 41 عام ما زال حارس،
1: الحارس صحيح.
0: يعني كان باقي بس يرجع لويس سواريز وكافاني برؤوس الحربة ويرجع لتشكيلة
1: هو
0: 2010
1: لو ما
0: كان
1: كان في
0: صراحة.
1: مشكلة ما بين سواريز وبيلسا ولا كان جاب سواريز، لكن أذهب
0: صحيح. فأعتقد قدام إسبانيا فرصة ذهبية إنه يثبت نفسه
1: نعم
0: ببداية البطولة، مباراة الرأس الأخضر فين يفوز فيها بسكور كبير، أورجواي فين يفوز عليها أيضا بسكور كبير. فلهذا السبب أنا بشوف إسبانيا هو المرشح الأفضل بسبب تنوع لاعبين الفريق ومعرفتهم ببعض. يعني اليوم
1: صحيح.
0: ألمانيا مثلا لاعبين يشجعوا عليهم أول مرة لبعض، البرازيل نفس الأمر، ممكن المنتخبين الوحيدين اللاعبين مشابهين فرنسا وإسبانيا. لهذا السبب أنا موضوع الترابط بالمباريات
1: انسجام.
0: والبطولات المجمعة هو أهم شيء، الانسجام.
1: نعم يوسف،
0: بعد شوية
1: أكيد حنذهب لمنتخب إنجلترا، لكن نستغل الوقت. ويوسف أنت موجود في إسبانيا وتعرف الخبايا كلها في إسبانيا، لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد في القائمة، ويوجد عديد اللاعبين من برشلونة. يعني شفنا عبد الله قال هو المرشح الأول، أنت تتفق أن إسبانيا فعلا بوجود لامين يامال مرشح أول؟ يا إلهي الإشارة تبدو لا بقوة. لا
2: شوف شوف شوف، عبد الله قال أمرين متناقضين.
1: كيف؟
2: مرشح للفوز بكأس العالم،
1: نعم،
2: وفي نفس الوقت يرى أن خط دفاعه نوعا ما هو الأضعف، يعني هو الأضعف من بين كل الخطوط في هذا المنتخب، وأن ليس لديه رأس حربة.
1: لكن في منظومة جيدة ذكر عبد الله.
2: لا لا لا لا لا، خلينا من المنظومة وخلينا من كلام التكتيك والصبورة التكتيكية.
1: أيوة.
2: لا يمكن لأي منتخب أن يفوز بدوري مجمع بدفاع غير قوي، غير مهيمن، غير متماسك، وبدون رأس حربة هداف يسجل لك 7، 6، أو 8 أهداف في دورة مجمعة مثل مبابي أو مثل يعني مهاجم من الطراز العالي. لامين يامال نجمك الأول لم يلعب منذ شهرين ولا مباراة واحدة، وسنه 18 سنة. يعني أنت الآن تبني مشروع أمة كروية، أمة برشلونة ومدريد وإشبيليا والألقاب وديل بوسكي ولويس أراغونيس، تبنيه على فتى سنه 18 سنة لم يلعب منذ شهرين. إسبانيا هي على المستوى التكتيكي آلة، نتفق في هذا الأمر، ولويس ديلافونتي يقوم بعمل جبار، لكنه إذا شاهدنا المنتخب الإسباني موقع

0: بموقع وقارناه بباقي المنتخبات، ربما كل لاعبي المنتخب الإسباني لن نعتبرهم أفضل لاعب في موقعه من كل اللاعبين في ذلك الموقع المشاركين في كأس العالم، ولا لاعب واحد. حتى إذا اخترنا مثلا لامين يامال وهو نجمهم الأول، سنرى لاعبين في الظهير الأيمن. أنا بإمكاني أن أختار لاعبا في الظهير الأيمن من منتخب آخر،
1: في الجناح تقصد،
0: أفضل ربما أختار عثمان ديمبلي من المنتخب الفرنسي.
1: أوليسي مثلا.
0: أنا إذا إذا إذا كان بودي أن أصنع فريقا من كل المنتخبات المشاركة، لن أخذ ولا لاعبا واحدا من إسبانيا، لا مدافع ولا وسط ميدان ولا مهاجم. ستقول لي ربما رودري، ربما الأقرب، ربما سيكون من الصنف الثاني.
2: بيدري
0: سيسبح وحيدا في نهر من التماسيح. بيدري لا يمكنه أن يضع إسبانيا على عاتقه وأن يركض بها في الملعب. إسبانيا عندما فازت بكأس العالم كان لديها توريس، النينيو توريس لاعب أتلتيكو مدريد،
1: دافيد فيا وغيره، نجوم كبار يعني العدد يطول،
0: لكن كان لديها توريس كهداف، وكان لديها تشافي وإنيستا يضبطون إيقاع المنتخب الإسباني في الوسط، وكان لديها صمامي أمان في الدفاع هما بويول أو ثلاث، يعني ثلاث مدافعين أقوياء، بويول، بيكي وسيرخيو راموس.
1: صحيح. وكاسياس كحارس مرمى،
0: حارس عملاق. صحيح. هو الأفضل في العالم. إيكر كاسياس، آنذاك يمكنك أن تحلم بالفوز بكأس العالم، لكن بهؤلاء اللاعبين وبهذا المنتخب يمكنك أن تنافس من أجل الفوز إذا كان بإمكانهم المشاركة فيها بالكونفرنس ليج.
1: نعم.
0: أو بالأوروبا ليج، لكن لا يمكنك أن تفوز بهذا الفريق في الشامبيونز ليج.
3: نعم. وأيضا إضافة للمنتخب الإسباني، إنيغو مارتينيز مدافع برشلونة انتقل للنصر، كان مشارك عبد الله يعني 31 مباراة من 34 مباراة في الدوري مع جيسوس، وكان يعني كان إضافة كبيرة للنصر بتحقيق الدوري، وصراحة كمان إضافة للمنتخب الإسباني لو أن استدعاه المدرب بصراحة، يعني لأن الدفاع هفوات في
1: أنا في هذا المقطع الإسباني تبع اليوم النقاش اللي صار راح أقصه وخليه عندي. إذا فازت إسبانيا بكأس العالم لازم هدية من المغرب إلى عبد الله على فكرة يا يوسف، يعني
2: تعليق
1: على عجالة يا عبد الله لأن المنتخبات باقي والوقت داهمنا.
3: نعم.
2: يلا
1: تفضل.
2: حتى يعني رأس موضوع رأس الحرب هو أكيد مهم بأي منتخب حقق المونديال، ولكن ب 2010 فرناندو توريس لم يكن أساسيا أغلب المباريات.
1: دافيد فيا كان
2: اللاعب الأهم، هو دافيد فيا اللي كان أصلا يلعب على الجناح الأيسر أو أوقات يفوت برأس الحرب، هو صح. رأس حرب صريح دافيد فيا. حتى 2014 منتخب ألمانيا لم يكن يملك مهاجم صريح، ميروسلاف كلوزي لم يكن أساسيا في أغلب المباريات، شارك أمام برازيل والكرنفال التهديف اللي صار طلع بنصيب هدفين. كان دائما يلعب أوقات جودزي أوقات شور اللي دخل أوقات بالعمق يلعب كمهاجم وهمي، ده ما كان عنده هالمنتخب. على مستوى الدفاع أغلب منتخبات العالم اليوم لا تملك دفاعا قوي، يعني جيب لي دفاع أقوى من دفاع إسبانيا ممكن يكون أقوى بتفاصيل بسيطة. فرنسا صليبة قوي ولكن شريكو أوباميكانو وكوناتي هفوات كبيرة. البرتغال كذلك الأمر. إنجلترا أنا أشوف دفاع ضعيف. فعلى مستوى المنتخبات المشاركة في المونديال والمرشحين للبطولة إسبانيا لن نقول هو أفضل السيئين، يعني خلينا نقول يعني
1: طيب.
2: قد يكون
1: طيب. طيب.
0: هو صعب أن تناقش شخصا ذاكرته قوية.
3: أنا مررت لك في البداية يوسف وذكرت أنه نرحب عبد الله صاحب الذاكرة الحديدية.
1: ما لقيت على الطاير.
3: ننتقل للمجموعة ومرشح آخر، مرشح أيضا في مجموعة يعني قوية نوعا ما بصراحة، السنغال، النرويج، والعراق أيضا اللي كان الله في عون المنتخب العراقي، المنتخب الفرنسي والذي يضم لاعب أيضا مرشح من البداية لأن يكون أفضل لاعب في كأس العالم له هو كيليان إمبابي.
1: هذا الموضوع عندك يوسف، نبدأ معك هذه المرة.
3: اخترنا والله مع يوسف عبد الله، يعني كل واحد يضيف بصراحة يعني على
1: صحيح، لكن الود منكم بصراحة الاختصار لأنه باقي في ثلاث منتخبات والوقت أصبح ضيق. فرنسا هل يمكن أن تصل بعيدا، أن تصل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي؟
0: الجميل في هذه المجموعة هو أن هناك منتخبان إفريقيان، فرنسا والسنغال.
1: أوه.
0: يعني
1: لاعبين
0: إفريقيين. فقط أتمنى من المنتخب السنغالي أن لا ينسحب في أي مباراة.
1: يوسف يجلد ولا يبالي اليوم
0: عند وصوله للمطار وذلك الاستقبال.

0: توهين للاعبين وهو يتم تفتيشهم، لكنهم لم يفتحوا فمهم أبدا. في المغرب في كأس إفريقيا تذمروا واشتكوا من كل شيء، لكن يتضح أن في أمريكا أصيبوا بالسم والبكم. أنا في هذه المجموعة بالتأكيد أتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي، منتخب بإمكانه أن يخلق المفاجأة، لأن لا أحد يعول عليه وليس لديهم شيء يخسروه، وهم يعني ليس عليهم أي ضغط، لأن معهم فرنسا، معهم وصيف بطل إفريقيا المنتخب السنغالي، فرنسا منتخب قوي جدا، ومعهم النرويج وهو منتخب عملاق، شاهدناه في المباراة الأخيرة الحبية أمام المنتخب المغربي، خمس لاعبين قامتهم 1.95 متر، المهاجمين سورلوت وهالاند، لاعب في وسط الميدان ولاعبي قلب الدفاع. فبالتالي المنتخب العراقي سيدخل للاستمتاع بهذه المشاركة التاريخية، نتمنى لهم كل التوفيق وقلوبنا معهم في هذه المجموعة.
1: نعم قلوبنا دائما مع كل المنتخبات العربية ومنتخب العراق. نعم قول أحمد.
2: إذن فرنسا يعني تعتبر فريق مرشح، لكن الوقت ما عاد في وقت كثير. عند سالم
1: ننتقل لمجموعة تضم منتخبين عربيين، الجزائر والأردن والنمسا، وصاحب اللقب الأرجنتين. عبد الله، هل سيحافظ الأرجنتين على لقب كأس العالم؟
3: للأسف سكالوني وقع بخطأ، وقع أغلب الأبطال السابقين لما كان يكرر تشكيلة اللي حقق فيها المونديال يجيبها نفسها مرة تانية. نحن اليوم نرى في قائمة الأرجنتين 17 أو 18 لاعب من نفسهم اللي كانوا في قائمة 2022. الليبي مع إيطاليا 2006-2010 خرج بفضيحة كارثية، إسبانيا 2010-2014، ألمانيا 2014-2018، في نمط مشيت عليه من 20 سنة عم يتكرر. سكالوني أو مستشارين سكالوني ما بعرف ليش ما شافوا هذا الأمر، إنك إذا كررت قائمة المنتخب اللي كسبت فيها المونديال راح تطلع بنتائج كارثية. اليوم التغييرات الوحيدة ممكن نيكو باز، نيكولاس غونزاليز، لاعبين كتير قلال تم تغييرهم، ولكن التشكيلة نفسها. طبعا راح تقول مين كان أفضل، هقول لك مولينا ومونتيال لا يليقوا في مركز ظهير لما في الأرجنتين. تاليافيكو 34 و35 عام إلى الآن هو ظهير أيسر. باريديس في دوري الأرجنتيني ليش شبته مرة تانية أساسي، يعني فقط ديماريا ونيكو باز التغييرات الصريحة اللي صارت بالمنتخب. ألفاريز هو النجم المنتخب طبعا بعد ليونيل ميسي. فأعتقد الأرجنتين لاعبين كبروا سنيا، وأعتقد في حالة من التشبع عند اللاعبين، أعتقد كل كوبا أمريكا وكأس عالم، فما أعتقد لاعبين يأخذوا البطولة بجدية كبيرة مثل ما أخذوها ب 2022 لأجل ليونيل ميسي. فأعتقد الأرجنتين ممكن توصل نص نهائي ربع نهائي ماكسيموم، وما أعتقد كمل أكثر من
2: الكلام. بالنسبة للمجموعة 11 فيها المنتخب البرتغالي الذي يكون منافس له كولومبيا وأوزبكستان الكونغو الديمقراطية. يوسف، البرتغال ورونالدو البعض يقول بأنها ستكون مثالية لعشاق كرة القدم، أن يفوز ميسي في 2022 ورونالدو في 2026، هل هذا ممكن ولا مستحيل؟ أنت اليوم يعني صريح للغاية.
0: شوف أنا أظن يعني في كل هذه المنتخبات، حتى بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، أتفق جملة وتفصيلا مع عبد الله، لا داعي حتى لتكرار كلامه لأنني أوقع عليه يعني ولا أغير حتى نقطة ولا فاصلة. ولكن البرتغال هي التي أراها ربما ستكون منتخبا كلاسيكيا مرشحا ربما للفوز بهذه النسخة من كأس العالم، ربما لأن لديها ترسنة من اللاعبين، تقريبا كلهم ينشطون في الأندية الكبرى. لدينا زعيم سيكون حاضرا وهو كريستيانو رونالدو، لكن كذلك لديه مثلا يعني لاعبين في وسط الميدان بإمكانهم أن يخلقوا الفارق. لكن تبقى قوة المنتخب البرتغالي في روبرتو مارتينيز، مدرب عبقري، مدرب ذكي جدا. إذا كان هناك مدرب بإمكانه أن يتعامل بذكاء يعني بتدوير وبمجموعة من الأمور على مستوى التدريب، على مستوى الاستشفاء، لديه فريق تقني هائل. إذا كان أحد بإمكانه أن يدير منتخبا في الظروف القاسية التي ستكون في هذا كأس العالم، فأظن أنه هو روبرتو مارتينيز. تذكر أن روبرتو مارتينيز يعني من المدرسة البلجيكية كذلك، على غرار محمد وهبي الناخب المغربي. وروبرتو مارتينيز أنا يعجبني كثيرا، ليس على مستوى الأندية لكن

0: على مستوى المنتخبات رجل ذكي وبإمكانه أن يخلق شيئا كبيرا.
1: إلى أين تصل المغرب يوسف؟ إلى أين تصل المغرب؟ عفوا البرتغال، أقصد البرتغال.
0: لا أدري، أنا أظن أن المغرب حسب
1: البرتغال.
2: البرتغال
0: المباريات الإقصائية إذا تأهل من يعني بعد تأهله من المجموعة ربما يواجه هولندا أو اليابان. مباراة مع هولندا مختلفة تماما على اليابان. الإصابات هل ستحترم المنتخب المغربي أم لا؟ صعب التوقع يعني إلى أي نقطة سيصل صعب، لكن أنا أظن أنه على الأقل سيفوز على المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى.
1: نذهب
2: المرشح الأخير والمجموعة الأخيرة التي تضم غانا وبنما وكرواتيا، ومنتخب ذكر اسم مدربه أكثر من لاعبين، منتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا، عبد الله توخيل، الكل هناك يعني ينتظر هذا المدرب والظهور في كأس العالم باختيارات، يتفق ويختلف معها الكثير.
3: صحيح، توخيل يعني بدأ البطولة بضجة، اللي بالإنجليز بيعشقوا شيء اسمه ضجة وبروباغندا ومشاكل بيصير بغرفة ملابس وما وراء الكواليس. ولكن أعتقد إذا بنشوف من وجهة نظر توخيل إنه هو لم يختار بالمر وماغواير وأرنولد والعديد من اللاعبين الآخرين، بيقول لك اللاعبين هؤلاء نجوم أو بيعتبروا نفسهم نجوم في فرقهم، فأنا إذا ما لهم مكان أساسي في المنتخب عندي فالأفضل إنه ما أستدعيهم لسببين. السبب الأول، هؤلاء اللاعبين إذا جلسوا على الدكة رح يعملوا مشاكل. ثانيا، الإعلام رح يبدأ بالضغط علي إني أشرك هاي اللاعبين. فاليوم توخيل بنظره أنا ما محتاج بالمر كأساسي، مو محتاج أرنولد كأساسي، فالأفضل إني ما أستدعيه، ما أخلي الإعلام يضغط علي ولا أخلي اللاعبين نفسهم يضغطوا علي، خصوصا مثل ما تكلمنا بالبطولات المجمعة أهم شيء هو تماسك اللاعبين وإن يكون اللاعبين كلها متفاهمة مع بعض. فإنجلترا إذا كان على مستوى الترشيح إنه يكون بطل أكيد بسبب قوة هاري كين هذا الموسم، يعني جاي بقوة فظيعة كبيرة جدا، ولكن مثل ما تكلمنا دفاع إنجلترا سيء جدا. بيكفورد ممكن من الأندية من التوب 5 منتخبات بيكفورد الأقل المستوى الدفاع. ستونز لم يلعب في السيتي هذا الموسم أساسا، لم يشرك بأساسا بأغلب مباريات كان مصاب، فجأة بنلاقيه في إقامة المنتخب. كونسا من أستون فيلا مو بالمستوى المطلوب، جويهي لعب مع السيتي بعض الأشياء، الأظهرة ليفرامينتو، ويعني كثير في شباب استفهام على المنتخب. إليوت أندرسون على مستوى الوسط من نوتنغهام فورست لاعب جيد ممكن يقدم، ولكن لاعب بلا خبرة. لهذا السبب أعتقد بسبب اختيارات توخيل رح يحط من لبوده رقبته على المقصلة ورح يطالع إنجلترا ب يعني أخشى من فضيحة على إنجلترا بصراحة، لأن اللاعبين كأسماء جيدين ولكن كمنظومة سيئة جدا. وتوخيل المدرب صدامة، مدرب بحب الشو والكلام أكثر ما يحب الأداء التكتيكي واللعب. فلهذا السبب أعتقد إنجلترا ممكن سيمي فاينل أو ربع نهائي ماكسيموم بالنسبة لها ورح تغادر البطولة.
2: أحمد، بما أننا نتكلم ورشحنا 8 منتخبات، أحمد عبد الله يوسف، ودنا نسمع ترشيحاتهم لمن هو نجم كأس العالم
1: كأفضل لاعب. يوسف،
0: أفضل لاعب ربما سنراه من المنتخب الفرنسي. لا أدري من، لكن أنا أظن أن المباراة النهائية ربما ستكون فرنسا ضد البرتغال.
1: فرنسا البرتغال.
0: وفي المربع الذهبي ربما سيكون معهم إما المغرب أو ساحل العاج كوت ديفوار أو هما معا. صعب هما معا، لكن ربما المغرب أو الكوت ديفوار.
2: أفضل لاعب يوسف، أنت قلت منتخب فرنسي، عطنا اسم، خلينا نرجع بعدين للحلقة هذه كمرجعية ونقول يوسف أنت قلت هذا اللاعب ما شفناه.
0: والله ربما كيليان مبابي، لأنه استراح لمدة طويلة مع ريال مدريد كان في إضراب شامل عن اللاعب، ربما هو اللاعب اللي مستريح يعني بالنسبة
1: حتى استراح عن المشاكل ولا والملاكمة اللي كانت موجودة. عبد الله، أنت من هو بالنسبة لك أفضل لاعب؟ وأذكر بالنصف النهائي كما ذكر يوسف،
3: توقع إلى النهائي يكون إسبانيا فرنسا، ممكن يكون أيضا إسبانيا برتغال حسب مسار القرعة ومسار المنتخبات. ولكن أعتقد إذا في لاعب نجم المونديال إذا ما استثنينا لامين يامال وكان بمكانه، فأنا إذا لعب أساسي مايكل أوليزي رح يكون نجم كأس العالم ونجم المنتخب. أمس مباراة ودية، هاتريك، كل هدف أحلى من الثاني بصراحة. مايكل أوليزي إذا لعب أساسي، ولكن أخشى إنه ديشامب ما حيلعبه أساسي بسبب وجود عثمان ديمبلي على اليمين ومبابي كرأس حربة، وأوليزي ما بعرف يلعب على اليسار. إذا لعب أساسي مايكل أوليزي لاعب رائع جدا، وحياخذ أدوار على مبابي لأنه لاعب ذكي وبيعرف ايمتى يسدد وايمتى يراوغ وايمتى يكون نجم الفريق.
2: شاهدنا في المباريات التحضيريه

0: صراحة لاعب فارق، ونشاهد ونتمنى نشاهد يعني لاعبين جدد يعني ديمبلي وهذا، بس نبغى نشوف اللي سيشتغل في كأس
1: نعم.
0: العالم.
1: هذه كانت حلقتنا، لكن نذكر أنه بعد ساعتين من الآن سيلعب المنتخب السعودي أمام منتخب السنغال في المباراة الأخيرة الودية للمنتخب السعودي. طبعا حسب الأخبار الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية أن المدرب دونيس مدرب المنتخب السعودي سيلعب تقريبا بالتشكيلة الأساسية التي سيلعب فيها أمام منتخب منتخب أوروغواي في المباراة الأولى في كأس العالم. نذكر بأن نواف العقيدي أصبح جاهزا تقريبا، شارك في التدريبات الأخيرة، ربما لن يشارك في مباراة اليوم، لكن الصبر الذي أن دونيس عليه وأبقاه حتى اللحظات الأخيرة هذا يعني أنه ربما سيعتمد عليه أثناء البطولة. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة، عبد الله غليون كنت معنا من هنا من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. يوسف التمسماني من المغرب أيضا شكرا جزيلا لك.
0: أيضا نشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة مستمعينا ومشاهدينا، نشكر أيضا مخرجنا زياد الجفان، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي وكل المنتخبات العربية في هذا المونديال. ونذكر أن هذه الحلقة لمن أراد مشاهدتها بالصوت والصورة في اليوتيوب كاملة على حساب العربية فيم، على أمل نلقاهم غدا. حاب تضيف نقطة؟
1: أيوة سالم،
0: سابق
1: الثواني بما أنه هم يعني ذكروا ضيوفنا نهائي كأس العالم، أنا ما أقول لك البطل لكن النهائي بالنسبة لك.
0: النهائي أنا بكرة بغير، يعني اليوم بختار وبكرة بغير، بس مشكلة إن حلقة مسجلة
1: نرجع لها معنا ثواني. يلا سالم،
0: أشوف أقرب للبرتغال فرنسا.
1: البرتغال
0: يعني
1: فرنسا،
0: أشوف أن البرتغال فرنسا يعني بيكونون في النهائي.
1: مستمعين الكرام، لأول مرة نتفق أنا وسالم، البرتغال وفرنسا في النهائي. شكرا لكم،
0: كونوا بخير.

0: Man to Man. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي ترامب من أهمية حادثة سقوط المروحية الأمريكية قرب مضيق هرمز. وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحادثة ليس أمرا جللا حسب قوله، وشدد على أن الحصار المفروض على إيران سيبقى قائما طالما لزم الأمر، مشيدا بفاعليته من الناحية الاقتصادية وتأثيره على إيران. كشف مصدر رفيع للعربية أن إيران أبلغت الوسطاء أنها لم تسقط المروحية الأمريكية عمدا قرب مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن طهران أكدت للوسطاء حرصها على مواصلة المسار الدبلوماسي وتمسكها باستمرار المفاوضات رغم التطورات الأخيرة في المضيق. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب، تناول الملفين الإيراني واللبناني. وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه طلب من نتنياهو عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمفاوضات الجارية مع إيران، مشيرا أن الهجوم الأخير على إيران لم يكن ضروريا، لكنه أبدى في الوقت نفسه تفهما للدوافع الإسرائيلية وراءه. أفاد مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني للعربية بأن 4 طائرات مسيرة استهدفت مواقع تابعة للحزب في منطقتين شمال أربيل بإقليم كردستان العراق. ويأتي ذلك بعد هجومين وقع أمس قرب سليمانية استهدف أحدهما قاعدة لقوات البشمركة الكردية، فيما طال الآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية. دعت الولايات المتحدة بالتعاون مع 7 دول و5 منظمات عربية وأفريقية ودولية إلى إقرار هدنة إنسانية في السودان تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأكدت الأطراف الموقعة في بيان مشترك دعمها لسيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة الجهود الرامية إلى إطلاق حوار وطني شامل يقوده السودانيون خلال 6 أشهر. وشدد البيان على أن الحوار يجب أن يفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة وإنهاء الصراع بشكل دائم.

0: ساعة رياضية مميزة على شاشة العربية مع الزميل عبد الله الدرويش، ابقوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. ودية قوية بين السعودية والسنغال تحضيرا لكأس العالم. العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجربة قبل خوض المونديال. منتخب الجزائر يختتم تحضيراته الودية لودية بوليفيا الأخيرة قبل المونديال. تحسن حالة نيمار بيرفع معنويات البرازيليين قبل كأس العالم. بطل العالم يواجه أيسلندا في الودية الأخيرة قبل انطلاق رحلة الدفاع عن اللقب.

حياكم الله. وصلت بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يقيم طيلة أيام مشاركته في كأس العالم. ويستهل منتخب نسور قرطاج مشاركتهم الثالثة على التوالي في المونديال بمواجهة منتخب السويد 15 من الشهر الحالي على ملعب مونتيري، قبل أن يواجه منتخب اليابان على الملعب نفسه في 21 من الشهر، ثم يختتم مبارياته في المجموعة السادسة أمام هولندا في 26 من الشهر الحالي. يواصل المنتخب القطري استعداداته في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا استعدادا لانطلاق كأس العالم. وكان منتخب قطر تعادل دون أهداف أمام السلفادور في آخر مباراة ودية قبل المونديال، وسيخوض فريق المدرب جوليان لوبيتيغي أولى مبارياته في المجموعة الثانية أمام سويسرا في سان فرانسيسكو، قبل أن يواجه نظيره الكندي في فانكوفر، ثم يعود إلى الولايات المتحدة حيث يواجه منتخب البوسنة في مدينة سياتل في ختام منافساته في دوري المجموعات.

0: اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم السلطات الأمريكية بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم عادا ذلك عرقلة لحضور الجماهير الإيرانية إلى البطولة. وذكر الاتحاد الإيراني في بيان أنه قبل أقل من 3 أيام على انطلاق المنافسات تمنع الولايات المتحدة مرة أخرى المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات دور المجموعات لمنتخب بلادهم. وأضاف البيان أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على تخصيص 8% من تذاكر كل مباراة للاتحادات الوطنية المشاركة على أن تتولى بيعها أو توزيعها على جماهيرها. وأشار الاتحاد الإيراني إلى أنه بات غير قادر على توفير أي تذاكر للجماهير الإيرانية. يلتقي بعد نحو ساعتين منتخبا السعودية والسنغال في مباراة ودية تحضيرا لمشاركة الطرفين في نهائيات كأس العالم. الودية أمام السنغال ستكون الأخيرة للمنتخب السعودي قبل المشاركة في المونديال بعدما لعب وديتين سابقتين حيث خسر أمام الإكوادور وفاز على بورتوريكو. المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في 15 من يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. من مدينة أو يلتحق بنا موفد العربية الزميل نايف الثقيل الذي يرافق المنتخب السعودي من المفترض يعني في مباراته التي ستقام بعد نحو ساعتين أمام منتخب السنغال. حياك الله نايف. نايف نقول لنا الأجواء من عندك. نريد أن نعرف أولا عن الحضور الجماهيري، يعني نرى المدرجات من خلفك خالية، هل هذا يعكس الإقبال على هذه المباراة؟
1: أهلا عبد الله. طبعا نحن الآن نتواجد من داخل أرضية استاد سان

أنطونيو. سأطلب من زميلي إياد أن يأخذ لقطة للملعب وسأتحدث عن الملعب. الملعب يتسع طبعا إلى 9000 مشجع، تقريبا تم بيع قرابة 6000 تذكرة، لذلك متوقع أن يكون الحضور الجماهيري اليوم أكثر من نصف المساحة، وهذا أمر جيد يعني سواء للاعبين وللمنتخبين بشكل عام. نحن الآن في ملعب يعني من الملاعب المتواضعة في أمريكا، وهي الملاعب المتاحة في المنطقة المحيطة للمنتخب السعودي، وهذا أقرب ملعب للمنتخب السعودي. لم يتمكن المنتخب من إقامة مباراته الودية في استاد كيو

0: لإقامة مباريات الودية. قبل قليل دخل اللاعبون إلى أرضية الملعب واتجهوا إلى غرفة الملابس، وممكن في أي لحظة يخرج اللاعبون لأداء تدريبات الإحماء على أرضية الملعب.
1: بانت ملامح التشكيلة نايف في هالمباراة، يعني هل فعلا الأسماء التي سيعتمد عليها دونسي الأسماء الأساسية التي ستشارك في المباراة الأولى؟
0: يمكن ذكرنا امس عبد الله ان المباراه يعتبرها دونس مباراه رسميه اكثر من انها مباراه وديه. الاسماء يعني انا يعني سنطلع عليها بعد قليل، ولكن بالتاكيد ان دونس تعتبر له هذه المباراه هي الاختبار الحقيقي. اليوم سيتاكد من مدى كفاءه خططه الفنيه، مدى استيعاب اللاعبين لتعليماته في الفتره الماضيه وانعكاسها على اداء المنتخب. بالفعل اليوم سنشهد منتخب السعودي الذي سيكون الاقرب لمباريات المونديال.
1: طيب نايف، يعني بما انك في ملعب المباراة الودية والاجراءات الامنية والتنظيمية ما زالت يعني محل جدل من يعني المشاركين في البطولة، والدليل على ذلك ما حدث لمنتخب أوزبكستان والعتب الكبير اللي ابدا يعني مدرب المنتخب كانافارو بعد تفتيش اللاعبين، هل هذا الاجراء متبع ومعتمد في كل المنشآت التي تستضيف المباريات الودية، او حتى سيكون هذا يعني ايضا موجود في مباريات كأس العالم؟
0: يعني عبد الله، يعني دعنا نستوضح امر ان جميع المباريات الودية والتمارين التي في الفترة الماضية والأحداث التي حصلت سواء تنظيميا ليس لفيفا علاقة فيها نهائيا ولا اللجنة المنظمة للبطولة. بالفعل نبدأ الحكم على مونديال كأس العالم منذ اليوم العاشر، غدا سنبدأ بالحكم لأن ستكون السيطرة بالكامل للجنة المنظمة ولفيفا. ما حدث قبل هذه تتبع تنظيمات كل منشأة وكل ملعب على خلافه، وأنا شاهدت الفيديوهات والصور الخاصة منتخب أوزبكستان. من قام بهذا الدور هم الأمن الخاص بالمنشأة بالملعب. هناك بروتوكول لتفتيش الحقائب في الملاعب أمريكا، وبعض المنتخبات ومن ضمنها المنتخب السعودي يتفادى هذا الأمر بإرسال حقائب مبكرا، يعني قبل المباراة، قبل وصول المنتخب إلى الملعب بساعة أو ساعتين، حتى يتخذ في الحقائب والمقتنيات الإجراء الأمني المعتاد، ولا يضطر اللاعبين الى الانتظار او الاجهزه الفنيه والاداريه. وعندما يصل اللاعبون والاجهزه الاداريه والفنيه يتمكنون من الدخول بشكل سريع. لذلك اعتقد انه المنتخب الاوزبكي بالامس قد يتحمل جزء من المسؤوليه لعدم اطلاعه على الاجراءات كامله وتداركها وتفاديها بارسال حقائبه مبكرا الى الملعب.
1: جيد، يعني واضح انه الاجراءات في امريكا في اي بطوله تنظمها الولايات المتحده الامريكيه اجراءات يعني مختلفة عن أي إجراءات تقام في أي دول أخرى تستضيف أي مناسبات، وأنت عشت يعني نايف العديد من البطولات في الكثير من الدول، أكيد أن الإجراءات في أمريكا تعتبر مختلفة تماما أو خلنا نقول مشددة بشكل أكبر، صح ولا لا؟
0: يعني محمد عبد الله في كل ملعب هناك اختلاف، يعني لكن السمة الأبرز وهي التدقيق الأمني في تفتيش الحقائب، هذا أمر مهم. استخدام عزك الله الكلاب البوليسية هذا موجود في كل الملاعب.

0: هناك يعني صفات تتشارك فيها جميع الملاعب في أمريكا، ولكن هناك إضافات من بعض ملاك المنشأة نفسها. أيضا هذا تشديد أمني موجود حتى في تدريب المنتخب. الآن تغلق الطرق المحيطة بتدريب المنتخب، يتم تفتيشنا نحن كإعلاميين بشكل يومي. هذه إجراءات موجودة في أمريكا وفي ملاعبها بشكل عام.
1: إجراءات معتادة. إجراءات معتادة. طيب خلنا نروح للإيرانيين.
0: معتادة.
1: نعم، الاتحاد الإيراني يعني ما زال يجد صعوبات في كل ما يتعلق به، سواء كان حضور جماهيره أو حتى مباريات المنتخب الإيراني في أمريكا. يعني وأصدر بيان اليوم اتهم فيه يعني السلطات الأمريكية بعرقلة، خلنا نقول يعني بعرقلة دخول المشجعي أو منحه النسبة المخصصة فيه اللي 8%. وش الجديد في هالموضوع نايف؟ أو وش يعني وش الحقيقة في هالأمر؟
0: يعني لنكون دقيقين بشكل أكبر، نحن فقط من يتحدث هو الجانب الإيراني، وهو من ينقل وجهة نظرة. في المقابل لا يوجد هناك أي تعليق سواء من اللجنة المنظمة أو سواء من فيفا. بالأمس ذكر السفير الإيراني أن لاعبي المنتخب سيضطرون إلى الحضور في يوم المباراة ومغادرة في نفس اليوم. اليوم أعلنت وكالة الأمن الوطني أو القومي في أمريكا أن متاح للمنتخب الإيراني الوصول قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وهو من ضمن النطاق أو البروتوكول المعمول في فيفا أن يصل أي منتخب لأي مدينة ما بين 48 ساعة إلى 24 ساعة. لذلك يعني لا نستطيع أن نحكم على جميع ما يصدر من الجانب الإيراني، الاتحاد الإيراني، فيما يتعلق بصحة هذا الإجراء. هي بالفعل التذاكر طرحت وتم بيعها، وأعلن الاتحاد الإيراني أنه تم سحب هذه التذاكر. أيضا في منتخبات عديدة سحبت منها تذاكرها لأسباب مختلفة، بعضها كانت تسعير مختلف، ومن ضمنها المنتخب السعودي. مباراة المنتخب السعودي والرأس الأخضر تم سحب بعض التذاكر، اكتشف فيفا أن التذاكر التي طرحت أقل من السعر المحدد، لذلك تم إعادة طرحها. فننتظر التوضيح من جانب فيفا أو من جانب اللجنة المنظمة لكي نكون أدق أكثر.
1: صحيح، كثير من الحقائق ستتضح مع اليوم الأول لانطلاق كأس العالم، وهي يعني ساعات قليلة تقريبا تفصلنا عن هذا الحدث. شكرا جزيلا نايف الثقيل، موفد العربية إلى أمريكا. يعود محمد العويس لحماية مرمى المنتخب السعودي للمرة الثالثة في بطولات كأس العالم، وقبل مشاركة الأخضر السابعة هنا رصد لحراس المرمى في البطولات السابقة.

0: ويلتحق بنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد. حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني دكتور، موضوع حراس المرمى ودفاع المنتخب السعودي بشكل عام واضح انها مشكله تلاحق المنتخب في كل مشاركاته في كاس العالم.
1: صحيح.
0: ما في حل؟
1: لا، هو يعني مين مشكله بقدر ما هي تعتمد على مستوى الحارس. يعني في 94 كان محمد ضيع رائع جدا، فلذلك المنتخب السعودي قدر انه يتخطى الدور الاول وفيه يعني اداء غير عادي. صحيح فيه اخطاء ولكن هذه طبيعيه، لكن في البطولات المتلاحقه ما عدا اخر واحده، انا عندي 20 22 اقارن

ب 94 في الحراسة، يعني كان محمد دعيع موفق وكان محمد العويس أيضا موفق فيها وكان رائع، وحتى عدد الأهداف اللي تلقاها المنتخب السعودي كانت مقبولة، يعني هدف إلى هدفين في المباراة، يعني في مجموعة صعبة عندي، هذه من

0: أنا محتاج إلى خبرة، محتاج إنه يلعب مباريات أكثر، فاللي يلعب مباراة الأولى حتى في هذه
1: يعني الفكرة ترى مفارقة عجيبة. يعني مثلا 2002 8-0 اللي انتهت فيها مباراة منتخب ألمانيا والسعودية، تخيل أن محمد دعيع هو صاحب الأفضل تقييم في المباراة.
0: لا، محمد دعيع بكل تأكيد، يعني المباراة كانت من طرف واحد، فيعني على الأقل هو قدر
1: يواجه الحالة،
0: ينقذ فريقه من هدف أو هدفين. ويجب أن احنا دائما ما ناخذ مباراة ونعممها على اللاعب ونحس أنه والله محمد دعيع
1: بوضح لك يا أنه في الحالة الدفاعية كان دعيع أفضل من كل
0: لأن
1: من
0: لأنه لأن دفاعنا كان مكشوف الحقيقة، ويعني المباراة كانت مفتوحة أكثر من لازم للمنتخب الألماني، وهذا كان ما يريد المنتخب الألماني. ذلك القضية اليوم هي ان احنا بنلعب امام الاورغواي وامام اسبانيا بالذات، انت محتاج لطريقة دفاعية ممتازة. اعتقد انه رينارد في البطولة الماضية نجح في هذا الجانب، يعني كان مقبول عدد الهجمات اللي تلقاها المنتخب، كان مسيطر بشكل جيد، قدرنا يحمي مرمى من الاهداف الكثيرة ما تلقينا. انا عندنا من افضل البطولات عدد اهداف، انا عندي اعتقد انه 2022 هي اقل بطوله تلقينا فيها اهداف، هدف وهدفين وهدفين مقارنه بالبطولات الاخرى، حتى يعني البطوله اللي حققنا فيها انتصار في 2018 ايضا مباراه افتتاحيه ما كانت جيده. فاخطاء الحراس تمشي معانا، لذلك مهم جدا اليوم. طبعا نتمنى ان العويس هو اللي يمسك في هذه البطوله لانه عنده الخبره ولعب هذه ثالث كاس عالم يلعبها. صحيح. اضافه لانه اخر شيء انت تبغاه انك انت تراهن على العقيدي هو غير جاهز أو الكسار، والمشكلة الأكبر هي الأخطاء.
1: طيب مطمئن الخيارات في هالخانة في هالمونديال؟ نتكلم عن العويس والعقيدي
0: فقط، العويس فقط، وحتى العويس مو بالعويس البطولة الماضية، يعني نعرف أنه يلعب في الدرجة الأولى ما شفناه كثير، الاختبارات مش زي، لكن هو الميزة الكبيرة ثقته في نفسه، الخبرة الموجودة عند التراكمية، ثالث كأس عالم. أنت تحتاج الحارس، أنا يهمني طبعا في الحارس شيء واحد، هو أنه ما تجي فيه أهداف سهلة. يعني أنا
1: وإن المدافعين يساعدون، يعني مثلا
0: معليش
1: في مباراة الإكوادور مثلا كان في خطأين من الفريق.
0: أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي أنه الحارس ما يمسك كرة مثلا وتطيح منه وتجي جول، هذه شوي أنا حتى جربتها يعني كلاعب أو كحارس، لما تطيح منه كرة وتدخل جول الفريق ينهار بعدها، يعني الفريق يحس أنه أي كرة بتنشات جول، فهي فيها تأثيرات نفسية على الفريق كبيرة، غير لما يكون كرة عرضية وتسجل بالرأس أو خطأ من مدافع أقل تأثيرا على الفريق. فأنا اللي يهمني الآن من العويس أو العقيدي أو الكسار أي واحد منهم بيلعب في المباريات أنه ما يخطئ في المباريات، يحاول قدر الإمكان أنه ما يختلف خطأ، أي يعني يكون شكل الفريق مو بجيد، ما تخطي في كأس العالم.
1: حقيقة دكتور أنه فعلا الحارس أداءه ممكن يأثر على الفريق كاملا
0: 100%. الحارس إذا أخطأ في أي كرة فريق اللي ضدك ترتفع معنوياته، وتشوفهم يشوتون من أي مكان يعتقدون أن صحيح. مسألة يعني ما راح يكون مجهود كبير عشان سجل هدف، فريق أيضا يصبح خايف أنه أي تسديدة ممكن تجي هدف، وهذه يعني الحارس دائما واضح.
1: لو قلت لك وش الميزة اللي موجودة عند العويس وأيضا عند نواف العقيدي وعند الكسار في هالمجموعة اللي تشارك في المونديال؟
0: أنا طبعا مع العويس أكثر، الكسار ما شارك قبل والعقيدي ما شارك قبل، مجازف أنهم يشاركون بالذات في المباراة الأولى، يعني أنت داخل أجواء جديدة ممكن يكون فيها مفاجآت، ودائما نتائج ورجعنا المنتاج اللي ما كانت جيدة بالنسبة للمنتخب أكبر نتيجة كانت مباراة افتتاحية أو المباراة الأولى في المجموعة لنا، وهذه مهم أن الحارس يكون في تركيزه الكبير. زي ما قلت لك أنا ما أبغى يبدع ويطلع كورة يعني صعب أنه يطلع،
1: لا تغلط،
0: لكن الأهم عندي أنا أنه الكورة السهلة ما تتسجل زين، وهي طبعا صعب يعني سهل نقولها وإن قاعدين هنا، لكن ما تجي في أجواء كأس العالم تجي بطولة يعني بهالحجم ممكن تكون الأخطاء يعني غصب على اللاعب. لكن أنا مع العويس أحس أنه هو أجهز الثلاثي بالخبرة الموجودة وأيضا بمشاركته الكبيرة.
1: الحارس عنده رهبة المناسبات الكبيرة،
0: كل اللاعبين بس الحارس أكثر وضوحا انه هو الان يواجهك انت، يعني المدافع لما يكون مرتبك او شيء يعني ممكن ما توضح والمدافع الثاني يساعده او الحارس حتى يساعد، لكن الحارس اي تسديده يعني هو والمرمى يعني ما يقدر يسوي شيء.
1: المفروض ان فيفا يزيد هالخانه يخليها حارسين بدل الحارس عشان
0: لا لا لا بالعكس، هو تحدي كبير، واصلا الحارس ما اختار هالمركز الا عنده الشخصيه وعنده الثقه في النفس ومرت عليه كثير من المواقف اللي هو تجلى فيها وساعد فريقه. العويس ترى على فكره مباراه الارجنتين كواحد من نجوم مباراه

0: وطلعنا في هذه المباراه
1: الاول صح
0: اي 2-1 يعني عشان بس ما نقول والله حراسنا بس نذكر في نتائج كبيره ايضا صحيح. في الانتصارات مباراه بلجيكا ما ننسى الدعيع يعني مباراه المغرب ما ننسى ايضا الدعيع فيها مباراه مصر ما ننسى المسيليم يعني في مباريات الحقيقه حراسنا هم جابوا لنا نتيجه اضافه للاعبين اللي سجلوا ولكن مشكله الحارس ما اتذكر للاهداف اللي تسجلت.
1: اتمنى للتوفيق ان شاء الله العويسه والعقيد
0: امين امين للمنتخب كامل ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد كنت معنا. مشاهدينا نتوقف مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه النشرة وفيها أيضا العراق يلاقي فنزويلا وديا في آخر تجربة قبل خوض المونديال. منتخب الجزائر يختتم تحضيراته لودية بوليفيا الأخيرة قبل المونديال.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. في العراق تتجه الأنظار إلى مواجهة فنزويلا بوصفها الفرصة الأخيرة للاطمئنان على جاهزية وسود الرافدين قبل المشاركة بكأس العالم. مخلد محمد والتفاصيل.
1: رقب الشارع الرياضي العراقي المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني أمام منتخب فنزويلا باعتبارها المحطة النهائية قبل انطلاق مشوار أسود الرافدين في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأيام المقبلة.
2: يعني بكل تأكيد إن شاء الله منتخبنا الوطني يظهر بمستوى لائق في ظل الطموحات لشارع رياضي، وأيضا المجموعة الصعبة اللي يوقع بها منتخبنا الوطني، يمكن هذا الجانب اللي ممكن أن يخلي جراهام يضع فد استراتيجيات معينة بالنسبة للمباريات اللي راح يخوضها منتخبنا الوطني. لكن بالمجمل ممكن أن تنظر إلى نتائج إيجابية أن تتحقق في ظل ما يعني مرينا به في وقت سابق أمام اليابان وأمام مباريات ممكن خضناها، ممكن أن تعطي انعكاس إيجابي لمنتخبنا الوطني. بالمجمل جراهام راح ينظر لهذه بطولة ودخولنا لكأس العالم في تحقيق مستوى جيد، وأيضا في ظهور منتخبنا الوطني بالمستوى لائق.
3: كرة القدم هي لعبة جماعية وليست لعبة فردية، فبالتالي ممكن أي مدرب يضع تكتيك عام للحد من خطورة الفريق بشكل عام وبعض اللاعبين بشكل خاص. مباراة لا تقل صعوبة، لكن كيفية تعامل اللاعبين، كيفية تنفيذ الواجبات من قبل اللاعبين، وكيفية تعامل سيد أرنولد على المستوى التكتيك، وكيفية إدارة المباراة، ومباراة 90 دقيقة، كيفية إدارة الشوط الأول أو ربع ساعة، كيفية إدارة الشوط الثاني.
1: ويرى ذوي الاختصاص أنه يجب استثمار النتائج والمعطيات الفنية التي خرج بها المنتخب من مواجهتي أندورا وإسبانيا، والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة الثغرات المتبقية خلال مواجهة فنزويلا والتي تمثل البروفة الأخيرة قبل خوض المنافسات الرسمية.
4: منتخبنا الوطني يعسكر حاليا في شيكاغو، حيث تقام المباراة الأخيرة أمام فنزويلا التي ستكون البروفا الأخيرة للمنتخب.

0: المنتخب الوطني قبل خوض غمار المونديال الذي أوقعه في أقوى المجموعات في كأس العالم. جميع الأمور الإدارية والأمور الفنية واللوجستية قد أكملت، وحتى الجمهور العراقي تواق جدا وينتظر هذه المباراة بحكم تواجد الجالية العراقية في أمريكا وفي مدينة شيكاغو تحديدا. وبالتالي المدرب أرنولد سيضع الأسلوب التكتيكي الذي سيخوض فيه المونديال أثناء هذه المباراة.
1: ومن المقرر أن تقام المباراة أمام فنزويلا فجر الأربعاء الموافق 10 حزيران يونيو عند الساعة 4 صباحا بتوقيت بغداد على ملعب حديقة تويوتا في مدينة شيكاغو الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري كبير لمتابعة اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل انطلاق الحدث العالمي.
2: وتأتي أهمية مواجهة المنتخب العراقي للمنتخب الفنزويلي كآخر اختبار ودي لتعزيز الإيجابيات ومعالجة الملاحظات الفنية قبل بدء المشوار المونديالي. من بغداد، مخلد محمد، العربية.

يواصل المنتخب الجزائري استعداداته للمشاركة في العرس المونديالي من خلال معسكره التدريبي المقام في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. وكان الفريق الجزائري وصل أمس إلى مقر إقامته وسط استقبال حار من الجالية الجزائرية، ويخوض منتخب بيتكوفيتش آخر مباراة ودية له قبل انطلاق البطولة أمام منتخب بوليفيا في المدينة نفسها. ويشارك منتخب الجزائر في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يواجه حامل اللقب الأرجنتين والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة.

0: المدرب توفيق رابح من الجزائر، أهلا بك كابتن توفيق. يعني مواجهة أخيرة بكل تأكيد أنها مهمة، ولكنها تأتي أيضا بعد انتصار مهم حققه المنتخب الجزائري في وديته الأخيرة أمام هولندا. بيتكوفيتش، ما هي المهمة التي أمامه في هذه المباراة؟
1: مساء الخير أخي عبد الله،
0: حياك الله.
1: وجه تحياتي للمشاهدي لقناتكم الموقرة. أظن بعد المباراة الأخيرة ضد هولندا اللي كانت محطة مهمة في تحضير المنتخب، السيد بيتكوفيتش يسعى في المباراة الثانية هذه ضد بوليفيا واللي يجي أسبوع قبل المباراة الأولى ضد الأرجنتين، يعني لضبط آخر الرتوشات على سواء على الجانب النفسي ولا البدني ولا التكتيكي والتنظيمي للفريق.
0: مباراة مثل هذه أمام منتخب بوليفيا اللي من المفترض أنه من المدرسة اللاتينية لكنه بعيد عن مستوى المنتخب الأرجنتيني وأيضا تنظيم المنتخب الأرجنتيني وتاريخ المنتخب الأرجنتيني، هذه المباراة يجب أن يدخلها توفيق روابح لتجهيز الفريق معنويا أكثر من تجهيزه فنيا؟
1: أكيد أخي عبد الله، نظن أنه المدرب بعد ما اختار، لأنه اختار المباراة الأولى اللي كانت قوية واللي كانت بعيدة عن انطلاق البطولة، الآن يعني أسبوع قبل الانطلاق اختار الفريق البوليفي اللي كما قلت تقريبا هو في 76 في ترتيب الفيفا، مش بنفس القيمة، ولكن تبقى محطة مهمة في تحضير الفريق. أكيد أنه كل مباراة ودية المدرب يدخل بأهداف معينة، أكيد الأهداف اللي في مباراة بوليفيا اللي يسعى لها المدرب

0: مدرب بيتكوفيتش تختلف على مباراة هولندا. في مباراة هولندا على غير المتوقع يعني، وهذا فيها في اعتقادي التغييرات الكثيرة اللي كانت في المباراة الماضية، يعني تقريبا إشراك أكثر من 18 ولا 19 لاعب. المباراة هذه نظن أنه نتصور أنه راح يعطي فرصة أكبر ووقت لعب أكبر للتشكيلة اللي ممكن يبدأ بها ضد الأرجنتين، مع إحداث بعض التغييرات في الثلث الأخير من المباراة.
1: تقييمك كابتن توفيق لهذا المعسكر الإعدادي للمنتخب الجزائري بكل ما يحويه، نتحدث عن اختيار لاعبين، طريقة المدرب في التعاطي مع اللاعبين، أيضا اختيار المباريات الودية قبل هذه البطولة، كيف تقيم كل هذا؟
0: شوف، أول شيء بالنسبة للمدرب نظن جدد العقد وتمدد العقد من ايام، وهذا نظن شيء جيد يعطي للمدرب اريحيه اكثر في شغله. مدرب اللي تقريبا احصائياته دعم موقفه مع المنتخب، لانه تقريبا 21 فوز، تقريبا 4 تعادلات وثلاث هزائم، يعني قام بعمل مميز مع المنتخب اللي خلاه يعني يعطي الفرصة انه يجدد الاتحاد معاه. بالنسبة للبرنامج الإعدادي اكيد انه كانت محطات مع خاصة المباريات الودية كانت مختلفة، يعني اساليب مختلفة مع مستويات متباينة مع المنتخبات اللي لعب معها المنتخب، وكان في كل مرة المدرب يعطي أكثر فرصة للاعبين يشاركوا أكثر، وحتى على مستوى التكتيكي كان في كل مرة يجرب بعض الخطط التكتيكية، كان وين 4-4-3-3 4-2-3-1 ومرات حتى 3-5-2 اللي حتى يحضر الفريق لجميع الاحتمالات الواردة.
1: جيد، يعني انت ذكرت انه او يعني عرضت في حديثك على موضوع تجديد عقد المدرب. هذا التجديد هل ترى انه جاء في وقته، يخدم المنتخب، يخدم المدرب، او ان الاتحاد استعجل نوعا ما حتى لو كانت الاحصائيات تخدم المدرب؟
0: انا في اعتقادي انه المدرب عطفا على العمل اللي قام به تقريبا الحين سنتين، بعد يعني تجربته الاولى اللي كانت في البطوله الكاس افريقيا الاخيره، وين يعني سمحت له به يعني يعيش عن قرب، لانه بالنسبه للمدرب انك تعيش مع منتخب في دورات مغلقه مش نفس الشيء لما تعيش مباريات في تواريخ فيفا.
1: صحيح.
0: هذا امر طبيعي، فهو اكتسب خبره من خلال معايشته مع في المنتخب وتسيير المنتخب اللي أعطاته فكرة أوسع، اللي أولاً اتخاذ قرارات أنا أشوفها لحد الآن مناسبة، سواء على مستوى التعداد والعناصر اللي استدعاها للمنتخب للمشاركة، سواء على المستوى الخططي، حاول دائماً أنه عنده دائماً مرونة من ناحية التكتيكية، وعنده جرأة في إفراك بعض اللاعبين اللي ينقصهم لتنقصهم الخبرة، وهذا كل هذه المؤشرات تصب في مصلحة المدرب اللي نظن استحق تمديد عقده. نظن ممكن النقطة الوحيدة، أنا كنت أتمنى أنه المدرب بعد البطولة الإفريقية يتم تجديد عقده حتى يكون
1: الحكم واضح
0: على بطولة التعب.
1: كل التوفيق للخضر في هذه البطولة العالمية، وفي أيضا مجموعة تعتبر مجموعة صعبة جدا. المدرب توفيق روابح كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أكدت الفحوص الطبية الأخيرة التي خضع لها الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي تعرضه لالتواء متوسط في أربطة الركبة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، ما يعني غياب لاعب وسط ريال بيتيس على الأقل عن دوري المجموعات. وكان منتخب المغرب تعادل أمام النرويج بهدف في المباراة الودية الأخيرة التي شهدت تعرض الزلزولي وزميله نصير مزراوي للإصابة، لكن المدرب محمد وهبي قرر الإبقاء على الزلزولي ضمن القائمة على أمل اللحاق بالمنتخب حال تخطي دوري المجموعات. المغرب يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب

بمنتخبات البرازيل، اسكتلندا وهايتي. يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته الرابعة في كأس العالم، معتمدا على فترة إعداد شهدت نتائج إيجابية في مبارياته الودية.

0: معنا من القاهرة اللاعب الدولي السابق أسامة نبيه. أهلا بك كابتن أسامة. كيف تقيم حتى الآن إعداد المنتخب المصري لهذه البطولة؟
1: تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك الكرام. طبعا تقييمي لفترة الإعداد المصغرة قبل كأس العالم فترة إعداد جيدة جدا الحمد لله، نتائج إيجابية، اختيار عناصر مهمة جدا وعناصر فرق محترمة من الفرق المصاف الأول في الكرة العالمية، يعني بداية من أسبانيا ثم روسيا ثم في الآخر ختمنا بالبرازيل. أعتقد أن معسكر الإعداد معسكر جيد جدا ونتائجه إيجابية كلها بشكل محترم، وفي حالة من التفاؤل في الشارع المصري وحالة من الثقة لدى الشارع المصري أن شاء الله المنتخب يكون قادر بإذن الله أنه يتخطى.
0: المباريات الودية كابتن أسامة مؤشر مريح قبل انطلاق كأس العالم أو أن الأمور تماما ستكون مختلفة إذا انطلقت البطولة؟
1: هو عادة طبعا المباراة الودية بتبقى مؤشر ومش مؤشر. يعني ايه مؤشر ومش مؤشر؟ مؤشر جيد بتدي حالة تفاؤل للشارع المصري وللجمهور المصري وللشعب المصري ان هو يطمئن على منتخبه بشكل جيد، لكن اثناء البطولة وجوه البطولة الاوضاع بتختلف تماما والضغط النفسي والعصبي على اللعيبة بيزيد اكتر من المباراة الودية. لكن في حالة من التفاؤل، المباراة اللي احنا اخترناها انتهت بمباراة البرازيل وخسارة 2-1، قدرنا نحط ايدينا على بعض المشاكل وبعض العيوب اللي ممكن الكابتن حسام يتداركها في خلال اللقاء الاول في بلجيكا، لكن المؤشر مؤشر جيد ومؤشر تصاعدي بشكل كويس. نتمنى ان احنا تكون البدايه بتاعتنا وضربه البدايه في مباراه بلجيكا تكون ايجابيه ان شاء الله باذن الله.
0: يعني المباريات الوديه التي خاضها حسام حسن يبدو انها اعطت مؤشرات ايجابيه يعني للمتابع والمهتم بالمنتخب المصري، ولكن ألا يوجد هناك سلبيات على حسام حسن أن يتفاداها قبل أن يلعب فعلا هذه البطولة المهمة والقوية، وخاصة أن مجموعة المنتخب المصري يعني تصنف بأنها من المجموعات الممكن أن يتجاوزها المنتخب المصري للدور الإقصائي؟
1: طبعا ما فيش شك أي مباريات بيطلع فيها إيجابيات وبيطلع فيها سلبيات. من ضمن السلبيات أن الكابتن حسام عنده أكتر من طريقة لعب، ساعات بيلعب ب5-3-2، ساعات بيلعب ب3-4-3، ساعات بيلعب 4-2-3-1. هو آخر معسكرين أو آخر أجندتين دوليتين اللي هم شهر مارس والأجندة الأخيرة اللي لعبنا فيها البرازيل وروسيا، دي طرق لعب الكابتن حسام بجرب. لكن السلبية الوحيدة أن لسه لازالت أن الكابتن حسام عنده عدم استقرار على عناصر خط الظهر اللي هيشاركوا في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا، إما بثلاثة والثلاثة هيكونوا مختلفين أو إما بأربعة وبرضو الأربعة هيكونوا مختلفين. يعني إما بثلاثة ممكن يكون ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة أو حمدي فتحي، فعنده هو عنده شوية مشاكل حاول هو يتدارك هذه المشاكل لكن لازالت موجودة، لازال الشارع المصري عنده تخوف من البداية

0: 3-4-3 ولا 5-3-2، ده اللي احنا هنشوفه في المباراة الافتتاحية. لكن كابتن حسام شارك كل اللعيبة علشان يشوف في ساعة أو ليلة المباراة أو يوم المباراة الأنسب والطريقة الأنسب وجاهزية اللعيبة.
1: طيب جيد، هذا يعني حديثك هذا يقودني إلى أن أسألك كابتن أسامة عن مستوى الثقة أو مدى الثقة بأسلوب حسام حسن داخل الملعب، وأنا أتحدث عن رأي مختص مثلك، يعني لاعب سابق وأيضا له نظرة فنية مختلفة عن المتابع العادي. حسام حسن كيف يبدأ المباريات، كيف يتدخل في المباريات، أيضا أسلوب اللعب وإدارة اللاعبين خلال أحداث المباراة، ما هو مستواه برأيك؟
0: هو عنده أكثر من طريقة، وده لاحظناه آخر مباراة. لأن برضو أنت عادة معظم المدربين ما بيرموش بكل الأوراق اللي هيشتغل بيها في المباريات الافتتاحية. يعني لو لاحظنا مباراة البرازيل اللي كابتن حسام لعبها، هتلاقيه أول ما بدأ ب4-4-3-3 أو 4-2-3-1 في أثناء اللعب بتتغير للشكل دوت. بعدين الشوط الثاني راح مغير الطريقة خالص ولعب ب3-5-2، لكن عنده مشاكل في الشوط.
1: هذا من باب خداع المنافسين، يعني هذا الأسلوب يأتي من باب خداع المنافسين.
0: طبعا لأن أكيد كل المباريات دي كلها، سواء روسيا أو حتى أسبانيا أو حتى السعودية اللي كانت في أجندة شهر مارس، حتى مباراة الأخيرة اللي هي ختمنا فيها مع البرازيل، لابد أن كل المجموعة كلها بتتفرج عليك، سواء بلجيكا ولا نيوزيلندا ولا إيران. وبالتالي لابد أن أنت ما بتحطش الخطوط كلها أو كل طرقك واضحة للمنافس اللي أنت هتلعبه. تخيل أن دي نوع من أنواع الخداع، وكابتن حسام معتاد على كده، وده وضع طبيعي جدا. حتى هتلاقي حتى المنتخب البرازيلي ما تحسش بأن هو دفع بكل قواه أو بكل طرقه الهجومية والدفاعية عشان برضو ما يظهرش ملامحه، لأن جوه البطولة كل الفرق جوه البطولة هتختلف أدائها غير البتاع. يعني النتائج اللي هي بره في وديات الجزائر وهولندا السنغال وفرنسا، كل النتائج دي ما بتبقاش بالضرورة نتائج صحيح، كلها نتائج خادعة، لكن جوه البطولة الفرق الكبيرة بتتحول وبتتغير تماما. يعني
1: كل التوفيق للمنتخب المصري في مشاركته خلال كأس العالم. شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق أسامة نبيه، ونحن نقف معكم مشاهدينا في فاصل أخير، ثم نعود لنقول أيضا تحسن حالة نيمار يرفع معنويات البرازيليين قبل كأس العالم. بطل العالم يواجه أيسلندا في الودية الأخيرة قبل انطلاق رحلة الدفاع عن اللقب.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب أيسلندا في مباراة ودية اليوم الأربعاء كآخر محطة تحضيرية قبل انطلاق المونديال. المباراة تقام في مدينة أوبورن بولاية ألاباما الأمريكية، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة النجم ليونيل ميسي، حيث أكد

عدة التقارير تعافيه من الإرهاق العضلي، ومن المحتمل أن يحصل على بعض الدقائق في هذا اللقاء لضمان جاهزيته بحسب ما أكد المدرب ليونيل سكالوني. ويفتتح حامل اللقب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر في 16 يونيو، ثم النمسا في 21، قبل أن يختتم مبارياته في الدوري المجموعات بلقاء منتخب الأردن في 27 من الشهر.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره كوستاريكا الأربعاء في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في ختام استعدادات إنجلترا للمونديال، حيث يعسكر منتخب إنجلترا في ولاية فلوريدا تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وتعتبر مباراة كوستاريكا الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم بعد أن فاز على نيوزيلندا في تامبا بهدف سجله هاري كين، وتستهل إنجلترا مشوارها في المونديال بمواجهة منتخب كرواتيا ثم غانا قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام بنما. يواجه منتخب البرتغال نظيره النيجيري وديا الأربعاء في العاصمة لشبونة لتكون بذلك الودية الأخيرة للبرتغال قبل انطلاق كأس العالم، ويعتمد المدرب روبرتو مارتينيز على هذه المباراة لقياس الجاهزية البدنية والفنية للاعبيه بعد أن حقق الفوز في أول مباراة ودية على تشيلي بهدفين لهدف، ويلعب زملاء رونالدو وجواو فيليكس في المجموعة 11، حيث يواجهون الكونغو الديمقراطية في 16 من الشهر الحالي. Thank you.

تلقى المنتخب البرازيلي دفعة معنوية قبل انطلاق كأس العالم بعد تأكيد تحسن الحالة البدنية لنجم الفريق نيمار خلال مرحلة التعافي من الإصابة. وأوضح اتحاد اللعبة أن الفحوص الطبية الأخيرة أظهرت تقدما إيجابيا في تعافي نيمار من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع سانتوس الشهر الماضي. وأكد الاتحاد أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الطبي، مشيرا إلى أن وتيرة التعافي تسير ضمن الإطار الزمني المتوقع. وبحسب التقديرات الحالية تبدو مشاركة نيمار في المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة غير مرجحة مع استمرار برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة. عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة افتتاح كأس العالم التي تجمع المكسيك ضد جنوب أفريقيا. المباراة هي الخامسة للبرازيلي في تاريخه بكأس العالم في المشاركة المونديالية الثالثة. يعتبر ويلتون من أبرز الحكام في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة بفضل مشاركاته المتواصلة في كبرى البطولات القارية والدولية، أبرزها بطولة كوبا أمريكا وكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية، إضافة إلى كأس العالم الماضية حيث أدار عدة مباريات مهمة من بينها مواجهة إنجلترا وفرنسا في ربع النهائي. أعلن

0: ريال مدريد الإسباني انفصاله بالتراضي عن المدرب الفارو أربيلوا، وحل أربيلوا مدافع ريال مدريد السابق محل مواطن الإسباني تشابي ألونسو في يناير، وقاد بطل أوروبا لإنهاء الدوري في المركز الثاني، وخرج من دوري الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، كما وأنهى الدوري في المركز الثاني خلف برشلونة. وقبل الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد، أوضح رئيس النادي فلورنتينو بيريز أنه يعتزم إعادة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق. ختام النشرة من بطولة كوينز للتنس والعودة الناجحة للنجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: But it's Serena time again. 4 years after playing her last match, she returns to the match court. Okay. For Serena, haven't had to wait too long. Just unbelievable from Serena Williams. How on earth has she made that?

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 ابتداء من الخميس منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. التغطيات الكبرى.
4: مشاهدينا، تغطيتنا حول الحرب في إيران متواصلة وفي آخر التطورات.
3: وفي اللحظات المصيرية
5: سنبدأ مشاهدينا بآخر العواجل.
3: وفي الأحداث التي تعيد تشكيل العالم.
6: هل التوغل البري الأمريكي في إيران بات حتميا؟
3: تكون الأخبار نافذتك الأولى.
7: إذا نحن أمام تحدي صعب ومعقد جدا.
3: وبوابتك لمعرفة كل ما يجري.
8: 25,000 قذيفة أطلقت من إسرائيل وأمريكا على أهداف إيرانية.
3: لحظة بلحظة.
9: لأنهم عمليا يتفاوضون عبر الوسطاء.
3: من مستجدات وتطورات.
10: الآن على ماذا يعول النظام؟
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة.
12: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة التي نخصصها لتداعيات إسقاط مروحية الأباتش الأمريكية قرب مضيق هرمز والرد الأمريكي على الحادثة الذي بدأ قبل قليل. إذا مشاهدينا، تداعيات إسقاط مروحية الأباتش الأمريكية قرب مضيق هرمز مستمرة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل شن ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت في بيان لها إن هذه الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتش تابعة للجيش الأمريكي، وأضافت أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على الهجوم الإيراني غير المبرر. يأتي هذا مشاهدينا بينما أبلغ سكان في منطقة ميناء سيريك عن سماع دوي انفجارات وفقا لوكالة مهر الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته قال في تصريحات لأي بي سي نيوز إنه كان من الضروري الرد على إسقاط إيران مروحية أمريكية، مشيرا إلى أن الاستجابة لهذا الهجوم قوية جدا وحازمة للغاية. هذا وأكد التلفزيون الإيراني تعرض جزيرة قشم وسيريك في هرمزجان لهجمات وسماع دوي 6 انفجارات. وأضاف التلفزيون الإيراني أن مقذوفين أطلقتهما مقاتلات جوية أصابا منطقة ميناء سيريك في هرمزجان وكذلك جزيرة قشم، وسمع دوي انفجارات أيضا في بندر عباس، فيما جرى تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك. يأتي هذا مشاهدينا في حين كشف مصدر رفيع العربية أن إيران أبلغت الوسطاء أنها لم تسقط المروحية الأمريكية عمدا قرب مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن طهران أكدت الوسطاء حرصها على مواصلة المسار الدبلوماسي وتمسكها باستمرار المفاوضات رغم التطورات الأخيرة في المضيق. كما أكد التلفزيون الإيراني تعرض جزيرة قشم وسيريك في هرمزجان لهجمات وسماع دوي 6 انفجارات. وأضاف التلفزيون الإيراني أن مقذوفين كما ذكرنا قبل قليل أطلقتهما مقاتلات جوية أصابا منطقة ميناء سيريك. دعونا مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة التي نتابعها الآن إذن على شاشة العربية. نقلا عن مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزي يقول إن الضربات ضد إيران لا تزال مستمرة. أيضا المسؤول الأمريكي يقول هاجمنا عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات حول مضيق هرمز. ووكالة تسنيم تقول إن إيران سترد على الضربات الأمريكية. ومسؤول أمريكي لCNN يقول نعتقد أن الضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل المفاوضات. ويضيف ذات المسؤول لCNN أن ضرب

0: بات اليوم هي تحذير لإيران. مسؤول أمريكي أيضا يقول هاجمنا عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات حول مضيق هرمز. والتلفزيون الإيراني يؤكد أنه حتى الآن سقط مقذوفان في سيريكا وقشم. معنا الآن مشاهدينا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادي بي سي. أهلا بك نادي. ضعينا إذا في آخر التفاصيل أو المعلومات المتعلقة بهذه الضربة الأمريكية والتفاعلات أيضا المرصودة بحادثة إسقاط المروحة في السواحل العمانية.
1: يعني كما قال الرئيس ترامب سيكون هناك ردا، وهذا الرد جاء سريعا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تسكت أن تصمت على قيام إيران بإسقاط مروحية أباتشي دون أن يكون هناك رد أمريكي، بغض النظر إذا كان الحادث متعمد، كان عن طريق الخطأ، عن طريق عنصر من الحرس الثوري لم يكن مسؤولا أو غيره. بغض النظر، بالنهاية الولايات المتحدة خصوصا في عهد إدارة ترامب لن تسمح لإيران أن تقوم بذلك دون أن يكون هناك ثمن. لكن كما ترى الآن هذه الضربات الأمريكية محدودة الهدف ومحدودة يعني معروفة الاستراتيجية بهذا المعنى، فإنها لا تريد تصعيد كبير مع إيران، هي تريد أن ترد لأنها تريد أن تحفظ ماء الوجه ولن تسمح لإيران أيضا بالقيام بالعملية دون أن يكون هناك رد فعل أمريكي كما وعد الرئيس ترامب. لكن في نفس الوقت هي تحافظ على المفاوضات، تريد إنجاح المفاوضات، والرئيس ترامب قال بأنه قد نتوصل إلى اتفاق خلال فترة وجيزة، رغم أن جي دي فانس أبعد الصف الزمني إلى حتى أشهر وليس أسابيع، قال ربما نتوصل إلى اتفاق لكن على الأقل قبل انتخابات الكونغرس النصفية، وبالتالي هو ربطه بأنه يمكن أن يكون من الآن وحتى الخريف القادم. لكن على كل الأحوال هذا يعتمد، يعني أكيد الرد الأمريكي محسوب كما ذكرت، ولن يكون ضمن اغتيالات أو أن يكون يحدث أضرارا كبيرة وجسيمة، لكن لا نعرف ماذا سيكون الرد الإيراني. نعم. وبالتالي يمكن أن تجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مواجهة حتى في هذه الحوادث الصغيرة التي نراها هنا وهناك.
0: نعم، وبالفعل يعني وكالة التسليم الآن تؤكد أن إيران سترد على هذه الضربات الأمريكية، وهذا يضعنا أيضا أمام احتمالات عدة نادية. ولكن فعلا ترامب في بداية الأمر كان واضحا حينما أشار إلى أن الأمر لن يمر دون رد، لكن هناك تصريح آخر رصد له أيضا بعد أقل من ساعة يقول فيه إن أمر إسقاط الطائرة ليس أمرا جللا، فيعني ما الذي فهم أيضا من هذا التصريح نادية؟
1: وما يقصد عندما قال بأنه ليس بالأمر العظيم أو الكبير أو الجلل بأنه لم يقتل طيارين أمريكيين، وقال بأن الطيارين يعني هبطا بالمظلة بسلام. ومن هنا دوما الرئيس يقول بأنه الخط الأحمر له هو الدم الأمريكي، إذا بالفعل قتل جندي أمريكي سيكون الرد كبير جدا. لذا هو إسقاط الطائرة بحد ذاتها أو المروحية هو أمر مكلف، لكنه ليس بنفس الثمن الذي يمكن أن تدفعه إيران إذا كان هناك مقتل لجنود أمريكيين.
0: طيب مستوى الرد الآن هل سيكون مقبولا للداخل الأمريكي أم أنه سيوظف بكل حال من الأحوال بشكل سيء من معارضي ترامب في هذه الحرب؟
1: لا، سيسوق على أنه رد سريع ورد حاسم ورد يعني محدود بهذا المعنى. لا أعتقد بأنه سيكون هناك معارضين، يعني المعارضين للرئيس معروفين، باتوا معروفين سواء كان الديمقراطيين أو غيرهم، لكن بشكل عام أعتقد بأنه الرئيس يعني مرتاح نوعا ما بالنسبة لتعامله مع الملف الإيراني. لم يعد هناك ضغوط كبيرة كما رأيناها في السابق، خصوصا من داخل حزبه ومن حركة ماجا التي لا زال تدعمه بعد أن نتحدث الآن يعني كم شهر منذ نهاية شهر فبراير حتى الآن منذ انطلاق العمليات العسكرية التي قال الرئيس بأنها انتهت أصلا. لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه لا يعني سيكون هناك ترحيب، وسنسمع من صقور الحزب مثل لينزي غرايم وغيره بأنه رحب بالرد الأمريكي السريع جدا. يعني مجرد ما أنه تم رغم التحقيق يعني كان لا يزال بعده جاريا، رغم أنه يبدو لا نعرف إذا كان يعني حرس مثلا أحد أفراد الحرس الثوري اللي هو غير منضبط قام بإسقاط الطائرة، أم أن هناك قرار يعني إيراني بتحدي الولايات المتحدة، وهم يعرفون بأن هذا سيؤدي إلى ردود فعل قوية منهم، وهي ليست إسرائيل. يعني بالنهاية على الأقل عندما كانت المواجهة مع إسرائيل كان هناك الطرف الذي يمن على إسرائيل بهذا المعنى وهو الرئيس ترامب الذي يمكن أن يلعب دور المحايد فيه.

0: طيب، ولكن أيضا نادي هناك البعض يرى أن خطاب الرئيس ترامب تجاه إيران في الآونة الأخيرة بدأ أقل حدة مقارنة بمواقف سابقة له، خاصة منذ بداية هذه الحرب وحتى قبل بداية الحرب بقليل. فهل هو تبني ربما لسياسة الاحتواء لإيران بدل التصعيد؟ وهل الحسابات الداخلية يعني هي ما يقف وراء هذا التوجه من الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، إلى حد كبير هو يريد أن يحتوي أي تصعيد، لذا رأيناه عندما قام نتنياهو بإشعال جبهة لبنان وباستهداف الضاحية الجنوبية اتصل فيها الرئيس ترامب، وحتى في المرحلة الأخيرة عندما قام هناك عندما كانت هناك ضربات قال ترامب بأنه نتنياهو سمح له يعني بالقيام بضربة محدودة مرة أخرى دون أضرار كبيرة، وكان نتنياهو ينوي حسب تسريبات بأن تكون هناك استهدافات أكبر وأعمق ربما في داخل إيران، لكنه أثني عن القيام بذلك من قبل الرئيس ترامب. إذن ترامب لا يريد أن يرى تصعيدا، ويريد أن ينهي هذا الملف بأسرع وقت، لكن هو هناك طرفان ليس فقط الولايات المتحدة لكن أيضا إيران. لذا هو يقول على فكرة بأنه الحصار الاقتصادي على الموانئ بأنه مؤثر وأنه مجدي وبالتالي هو مستمر فيه، لأنه إذا كان هناك ضغط على النظام الإيراني سيكون ضغط اقتصادي وبالتالي يجبر إيران التي يكون لديها ربما رغبة في توقيع اتفاق حتى بموازاة الولايات المتحدة.
0: وهو الآن يقول لـ ABC أن الرد على إيران شديد القوة والحزم، ويؤكد على هذا التوصيف أكثر من مرة. يعني هل هو واضح نادية ما هو المدى الذي يمكن أن تمضي فيه واشنطن يعني في هذا الرد، خاصة لو ردت إيران أيضا على هذا الرد؟
1: أكيد هذا يعتمد على كيفية رد إيران، وهل هناك رغبة بالفعل إيرانية بالخروج بهذا الاتفاق، وخصوصا ونحن في حالة لا حرب ولا سلم، لكن كما يقال يعني شيئا ما سيحدث يمكن أن يغير من المعادلة، سواء كانت كما رأينا اليوم بالتحديد يعني إسقاط مروحية أو إصابة جنود أمريكيين يمكن أن تجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية. هناك من يؤيد ذلك، وهناك لوبي كبير خصوصا الدعم لإسرائيل اللي هو يقف خلف نتنياهو، يريد للرئيس بالفعل أن ينخرط في عمليات عسكرية، أن ينهي المهمة كما يقال هنا في واشنطن، بينما الرئيس وجي دي فانس يريدان أن يكون هناك بالفعل اتفاق أو تحييد. هو يعني هناك اتفاق على المبدأ وهو إيران لن تحصل على سلاح نووي، لكن الاختلاف على الكيفية. الذين يروجون لاستمرار الضربات ضد إيران أكيد أي صراع نراه خصوصا إذا كان هناك رد فعل إيراني يمكن أن يؤجج ما نراه الآن من يعني شرارة نار يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لا نعرف حتى الآن. صح. هذا يعتمد على الطرف الإيراني بالدرجة الأولى.
0: نعم، تبقين معي نادية وسأعود إليك ريثما، يمكنك أن تجمع أيضا بعض المعلومات إذا ما كان هناك تحديثات. مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة سريعا، أن ترامب يقول ABC الآن إن الرد على إيران شديد القوة والحزم، ويضيف أيضا مسؤول أمريكي للعربية إنجليزي إن الضربات ضد إيران لا تزال مستمرة، ويقول هاجمنا عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات حول مضيق هرمز. وكالة التسنيم في المقابل تقول إن إيران سترد على الضربات الأمريكية، ومسؤول أمريكي لCNN يقول نعتقد أن الضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل المفاوضات، ويقول أيضا إن ضرباتنا هي تحذير لإيران. معنا المشاهدين من واشنطن الآن السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بك سيد شميرر معنا، قراءتك وتقييمك إذن لهذه الضربات الأمريكية الجديدة على إيران والرسائل التي ستصل عبرها أيضا للجانب الإيراني.
2: أعتقد بأن رئيس ترامب شعر بأن ليس أمامه أي خيار بعد أن تم التأكد من أن تحطم الطائرة كان بسبب مسيرة إيرانية. على الأقل هذا هو تفسير أمريكا، وإيران بالتأكيد تدعي بأنها لم تكن تشن أي عمليات يوم أمس، ولكن مع ذلك حالما تأكد الرئيس من أن إيران مسؤول عن تحطم المروحية فشعر بأنه يجب أن يرد. ولكن من الجدير بالذكر أنه خفف أو قلل من أهمية هذا الحادث، وحتى القيادة المركزية عندما ردت قبل حوالي ساعة من الآن أشارت بأن الرد متكافئ ولن يستمر. بالتالي أعتقد بأن هنالك جهود حقيقية لضمان أنه عندما تحصل مثل هذه الحوادث فلا يكون هنالك تصعيد لعرقلة الجهود لنهاية الصراع. بالتالي أعتقد بأن شهدنا

0: الرد الأمريكي الآن، ولا أعتقد بأن إيران ستقوم بأي هجمات ضد المروحيات الأمريكية في المستقبل القريب، وأأمل أن نعود إلى المفاوضات من أجل إنهاء الصراع.
1: ولكن هناك من يتساءل سيدة شميرر أيضا، يعني طهران ردت مباشرة بعد هذا الحادث، وصفت عبر وسطاء الحادث بأنه غير متعمد، يعني فلماذا لم يكن ذلك كافيا لاحتواء الأزمة ومنع واشنطن أيضا من الرد على هذه الحالة، هذا الحادث الذي تصفه إيران بأنه غير مقصود؟
0: السؤال وجيه، لأنه الأمر بحاجة إلى الخبراء لتحديد ما حصل. الحادث حصلت في الليل، وتحطم مروحية، وأمريكا لم تعلن عنهم في البداية، ولكن حالما علم الإعلام بالحادثة قالت أمريكا بأن تحليلاتها تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام مسيرة إيرانية. فعلينا أن نقبل هذا البيان وهذا التحليل على الرغم من أنه يناقض ما تقوله إيران. بالتالي النقطة الرئيسية والجوهرية هي أنه على الرغم من أننا نحمل إيران المسؤولية رسميا لتحطم المروحية، ولكننا والرئيس ترامب وسنتكام بذلوا جهدا كبيرا للإشارة إلى أن هذه ضربات دفاعية ومحدودة ولن تتكرر ما دام لن يكون هناك أعمال مشابهة من إيران في المستقبل.
1: وهذه النقطة الجوهرية سيد شميرر. الآن وكالة تسنيم تقول إن إيران سترد على هذه الضربات الأمريكية، هذا يضعنا أمام أي احتمالات وأي خيارات؟
0: من الصعب القول، أنا لا أستطيع أن أتكهن ماذا سيفعل الإيرانيون، ولكن عادة ردهم تمثل في الماضي بمهاجمة مواقع في الدول المجاورة، سواء كانت الدول نفسها أو المنشآت الأمريكية في تلك الدول، فربما يكون شيء من هذا القبيل، ولكنني لا أعتقد بأنهم سيحاولون مواجهة الجيش الأمريكي بشكل مباشر، لأن هذا لن يكون جيدا لإيران، ولكن أعتقد بأنهم سيفكرون مليا قبل القيام بهذه العمليات. وترامب يقول أن المسألة بالنسبة لنا قد انتهت، ونأمل أن تدرك إيران نفس الشيء ونمضي قدوما.
1: هل من الممكن أيضا أن يكون هذا التصريح من وكالة تسنيم بأن إيران سترد على الضربات الأمريكية هو خطاب موجه للداخل الإيراني، وبالتالي ستكتفي إيران ربما أيضا بهذه الضربة كرد على إسقاطه المروحية الأمريكية؟
0: أعتقد بأنهم ربما يقومون بعمل ما يصفونه على أنه رد. على سبيل المثال يمكن ربما محاولة سفينة في مضيق هرمز، أو محاولة مهاجمة منشأة في دولة مجاورة، ويدعون بعدها أن هذا هو ردنا. أأمل أن لا يفعلوا ذلك، وأأمل أن يدركوا بأننا نستطيع أن نتجاوز هذه الحادثة إذا ما قرر الطرف بأن هذه المناوشات قد انتهت، ولكن ربما ستقوم إيران بعملية محدودة، وربما يعتبرونها ويصفونها على أنها هي الرد الإيراني للهجوم الأمريكي.
1: هو الرئيس الأمريكي بالفعل كان واضحا منذ البداية، هو تحدث عن ضرورة الرد، وبالتالي هو أيضا لم يغلق باب الدبلوماسية كما تابعنا، ولكن كيف يمكن أيضا الإدارة الأمريكية في هذه الحالة أن توازن بين الحفاظ على قوة الردع وعدم نسف أيضا المسار الدبلوماسي وما تم التوصل إليه حاليا مع الإيرانيين؟
0: أعتقد بأنك محق في الإشارة إلى أن ما نحاول القيام به هو ردع أي عمل عسكري إيراني مستقبلي. الرئيس ترامب أوضح من أنه لا يرغب بالعودة إلى النشاطات العسكرية ضد إيران، وبالتالي إذا ما كفت إيران عن أي نشاطات عسكرية مستقبلية، فأعتقد بأن وقف إطلاق النار سوف يستمر، وأأمل أن تمضي إيران في نفس المسار الذي اختاره رئيس ترامب، وهو الاستمرار بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وأن لا يكون هنالك ردود أخرى مستقبلية للحادثة الأخيرة، وكما ذكر رئيس ترامب من أجل العودة إلى المسار التفاوضي. وهو ونائب رئيس فانس

0: أكدوا لنا بأن هذا هو المسار الذي يرغبون بالمضي فيه.
1: طيب، الرئيس ترامب أيضا كان يتحدث عن استمرار المفاوضات مع إيران، وأكد أيضا قبل ساعات قليلة أن الحصار سيستمر.

0: أعتقد بأنه ما دامت إيران تستغل قدراتها لغلق مضيق هرمز، فالرئيس ترامب يشعر بأنه يجب أن يستمر بحصارنا البحري وهو الموازي لغلق إيران للمضيق. وأعتقد بأن الاثنان سيرفعان إذا ما تم التوصل إلى حل تفاوضي عبر مذكرة التفاهم لإنهاء الصراع. فنحن نستطيع رفع حصارنا، أو لا يمكن رفع حصارنا ما دامت إيران مستمرة بغلق مضيق هرمز، ولكن كلا الجانبين يرغبان بتجاوز هذه المرحلة. ولكن السؤال هو متى وكيف سنصل إلى توقيع مذكرة التفاهم، لأن هذه بلا شك ستكون الشروط مدرجة في مذكرة التفاهم. سيفتح المضيق وسيرفع الحصار، ولكن هنالك مسائل أخرى يتم التفاوض عليها، وعلينا الانتظار قبل الانتهاء منها.
1: ولكن أي حد تعتقد سيد شميرر أننا قريبين أو بعيدين من توقيع هذا الاتفاق؟ لأن هناك رسائل متناقضة تأتي من واشنطن، هناك رسائل من الرئيس الأمريكي يقول فيها أننا قريبين جدا من توقيع هذا الاتفاق، فيما يقول نائب الرئيس جودي فانس قبل ساعات أيضا أن توقيع هذا الاتفاق ربما يكون بعد أشهر أو قبل الانتخابات النصفية. ما الذي يفهم من ذلك؟
0: أعتقد بأن ما يحاولان القيام به هو عدم حصر نفسهما في جدول زمني ضيق. صحيح وأنه على مدى أسابيع، والرئيس ترامب أشار إلى أنه يعتقد بأن مذكرة التفاهم يمكن الانتهاء منها خلال أيام قليلة، وهو يستمر بإرسال هذه الرسالة. ونائب الرئيس فانس يحاول الإشارة إلى أننا لا نريد أن نقيد أنفسنا بهذا الجدول الزمني القصير، ولكنني أعتقد بأن أغلب المسائل في مذكرة التفاهم تم التوصل إلى حل حولها، ولكن واحدة من المشاكل هي أن كلا الطرفين يرغب بالقول بأن هذه المذكرة تصب في مصلحتهما، وكلاهما يحاول الإشارة. ولكي يتم التوقيع عليها قبل تقديم التنازلات، وسنرى إذا ما تمكن الطرفان من النجاح بالقيام بذلك.
1: ولكن حتى لو وصل الطرفان لهذه المذكرة، إلى أي حد تعتقد أنه يمكن الاعتماد والتعويل عليها لمنع أو الانزلاق لهذا المستوى من الاشتباكات الذي بات يتكرر بشكل شبه يومي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى؟
0: إذا ما تم التوقيع على مذكرة التفاهم، فأعتقد بأنها ستنهي الجانب العسكري من الصراع. أمريكا لا تريد الاستمرار بالنشاطات العسكرية ضد إيران، وأنا متأكد من أن إيران سترحب بإنهاء النشاطات العسكرية الأمريكية، وبالتالي لن تقوم بأي شيء لاستفزازها. أما إذا ما كانت إسرائيل ستستلم ذلك فهذا سؤال آخر، ولكن الرئيس ترامب أوضح من أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بأي اتفاق يصل إليه الرئيس ترامب. بالتالي أعتقد بأن مذكرة التفاهم بإمكانها إنهاء الصراع، ولكنها لن تنهي كل المسائل التي ستكون هنالك مفاوضات حولها، خاصة الملف النووي وربما بعض المسائل المالية أيضا. ولكن يمكن أن تنهي مذكرة التفاهم الصراع قبل الانطلاق في المفاوضات الجديدة.
1: شكرا لك من واشنطن. كنت معنا السفير شاذ شميرة، دبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. تحياتي من عمان. مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. اسمح لي دكتور فقط بتذكير السادة المشاهدين بالأخبار العاجلة قبل أن أتوجه لك بالأسئلة. وكالة مهرة الإيرانية مشاهدينا تقول الآن إلى الوضع على الساحل الجنوبي عاد إلى الهدوء، ومسؤول أمريكي لبوليتيكو يقول لا شيء تغير، الاتفاق مع إيران لا يزال قريبا. أيضا المسؤول الأمريكي ذاته يقول وضع المفاوضات مع إيران كما هو بلا تغيير رغم الضربات، ويضيف أن ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران قريب رغم الضربات الانتقامية. أما ترامب فيقول لABC إن الرد على إيران شديد القوة والحزم. دكتور نبيل، كيف تابعت إذن هذه الضربات الأمريكية وما سبقها أيضا من إسقاط الإيرانيين للطائرة الأباتشي الأمريكية؟
2: مساء الخير سيد أحمد. يعني تعد من التطورات الخطيرة هذا التصعيد النوعي، بحيث أنه إسقاط هذه الطائرة الأمريكية

0: تتطور غير اعتيادي من جانب إيران. ربما لغاية هذه اللحظة نتيجة عدم سقوط قتلى من الجانب الأمريكي، هو الذي خفف الضغط على إدارة الرئيس ترامب وعلى شخص ترامب، ومنع الانزلاق إلى مواجهة أكبر مع الجانب الإيراني. الرسالة الإيرانية كانت هي واضحة من خلال إسقاط هذه الطائرة، هي أرادت إثبات قدرتها على ضرب أهداف أمريكية على الرغم من الضربات التي تعرضت لها، ومحاولة إثبات أنها ما زالت تمتلك قدرات ردعية، خصوصا فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، اللي كان هنالك تسريبات استخبارية أستاذ أحمد تتحدث عن حصولها عليها من جانب الصين وروسيا، وأيضا اختبار لترامب يعني عليه الموازنة بين الرد لحفظ الردع وعدم نفس المفاوضات الجارية يعني خلال الفترات الماضية. كان
1: يعني نفهم
0: الرئيس
1: من ذلك دكتور نبيل أن هذه الحادثة كانت قرارا استراتيجيا من القيادة الإيرانية أم أنها كانت مبادرة ربما ميدانية من قادة عسكريين على الأرض؟
0: يعني شوف هنالك احتمالات عديدة، يعني قد تكون هنا إذا كان هنالك مبادرة ميدانية سوف تكون مدفوعة بقرار من أعلى، لأنه لا يمكن حتى أفراد عاديين من منظومات دفاع جوي إسقاط طائرة أمريكية دون أن يكون هنالك قرار دعني أسميه استراتيجي عسكري. وربما هذا بيشير إلى نقطة مهمة علينا الانتباه لها، قد يكون هنالك انقسام واضح ما بين التيارات التي باتت تقود إيران حاليا. احنا اليوم نتحدث أستاذ أحمد عن نظام متعدد الرؤوس ما بين التيار البراغماتي الذي يبدو أنه حيد، وهذا بقيادة الرئيس الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عراقجي، ولم يبقى لهم يعني شيء يذكر فيما يتعلق بإدارة المشهد برمته لصالح التيار العسكري الصقوري بقيادة أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر وعلي باقر كني، وأيضا قيادات سياسية أخرى تحالفت معهم مثل رحيم صفوي ومحمد علي جعفري وعلي فدوي وقيادات ممثلة تمثل دعني أسميه التيار الاستئصالي الذي يرى أن كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام، وبالتالي يرون أهمية وضرورة تحسين شروط التفاوض عبر القيام بمغامرات هنا وهناك. وما حدث بالأمس من خلال الهجوم على الجانب الإسرائيلي أكد ذلك، على الرغم من أن هذا الهجوم هو هجوم رمزي لكن لا كان له دلالة سياسية واضحة من جانب من يقود المشهد في إيران. والاعتداء قبلها عدو المجلس التعاون الخليجي اللي كان يرى من خلاله الجانب الإيراني ضرورة فرض معادلة ردع جديدة عبر توسيع ما يسمى بجغرافية الصراع من ناحية، أو تحاول إيران من خلال هذه العمليات العسكرية ربما خلط الأوراق ويصار رسالة للداخل لرفع المعنويات للوكلاء والأذرع بأنها قادرة على الدفاع عنهم، وبالتالي عليهم الاستعداد لأي في الدخول في أي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي. بالتالي أنا بعتقد الرد الأمريكي اللي كان متوقع أن هذا الرد سوف يكون هو رد محدود، لكن مركز الأزمة هو مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة. أنت بتلاحظ أنه الرئيس الأمريكي على الرغم من الخطاب اللي فيه لغة مزدوجة في كثير من الأحيان إلا الهدف من هذه الازدواجية هو الضغط على إيران قبل اللحظة الأخيرة، وطمنت الحلفاء بأن واشنطن لم تتراجع وقادرة على مواجهة إيران والدخول في عدد من الخيارات بما في الخيار العسكري الذي بات على الطاولة دون الانجرار إلى حرب طويلة وحرب استنزاف. وبالإضافة إلى نقطة مهمة أن الجانب الأمريكي يحاول من خلال هذه العملية إرسال رسالة واضحة أنه في حال فشل المفاوضات فأن الخيارات العسكرية واردة سواء من خلال الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو دفع الجانب الإسرائيلي باعتباره الطرف منفلت.
1: واضح، وسنحاول معك دكتور نبيل أن نتعرف على كيفية تلقف إذا الداخل أو القيادة الإيرانية الحالية لهذه الرسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دعنا فقط معكم السادة المشاهدين نتابع حيثيات حادثة إسقاط طائرة الأباتش الأمريكية وعملية الإنقاذ باستخدام زورق ذكي اصطناعيا. التفاصيل إذن مع مستشار العربي للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي.
2: يشرح لنا أكثر رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية. نبدأ أولا بكيفية إسقاط هذه الأباتشي، لماذا يعني ماذا نملك من معلومات مؤكدة حول كيف قامت إيران بإسقاطها؟
3: حتى الآن المعلومات الأولوية التي سربت من جانب الأمريكي أنها مسيرات شاهد. في هذه الحالة لابد أن كانت هذه الطائرة تقوم بعملية روتينية مكررة بشكل يومي، بحيث أن القوات الإيرانية حرس الثوري قام بمتابعتها، يعني حدد الارتفاع العادي التي تقوم به، المسار، هل هناك كوريدور تقوم هذه الهليكوبتر كل يوم في التحليق.

0: المليق به، وعلى أساسه يتم نصب ما يشبه الكمين لهذه الطائرة عبر إطلاق مجموعة من هذه المسيرات للارتطام بها، يعني لإسقاطها.
1: ولكن كيف يمكن ألا يقتل كل من على متنها؟
0: هلا طائرة الهليكوبتر هي معدل العمليات البرية، هي عادة تعمل في مناطق داخل الحروب، ساحات الحروب، تتعرض إلى إطلاق من مضادات أرضية. وبالتالي هي أولا هيكلها مصفح، ثانيا هي يتوقف على مكان الإصابة، هل أصيبت في مكان يؤدي إلى انفجار، يؤدي إلى الوصول إلى يعني خزانات الوقود، أم هي كانت ارتبطت بشفرات المروحية، بمؤخرة الطائرة. يعني يتوقف الأمر أين أصيبت الطائرة وما هي شكل الإصابة، هل كان هناك انفجار قرب الهليكوبتر وهناك شظايا أدت إلى تعطل هذه الطائرة. وبالتالي هي كعدة سيناريوهات تؤدي إلى عدم انفجار هذه الطائرة.
1: كورسير زورق، يعني غير مأهول، روبوت أو مسيرة بحرية، نشاهد نموذجا عن ذلك. كيف يمكن لمثل هذه المسيرة البحرية أن تنقذ من كان على متن الطائرة أو الهليكوبتر؟
0: الكورسير هي مسيرة بحرية، هي لديها عدة مهام، يعني صممت وأدخلت بالخدمة لتنفيذ المهام التالية. هي تقوم كما نشهد عليها أجهزة استشعار، هي تقوم بعمليات المراقبة البعيدة، يصل مداها العمليات لحد 1000 ميل بحري، يعني أنها تسير عبر الأقمار الصناعية، توجه عبر الأقمار الصناعية. هي تعمل أيضا ضمن منظومة AI تقوم بتوجيهها في حال فقد الاتصال معها. أيضا من مهامها عمليات البحث والإنقاذ، أي أنها تستطيع أن تستقبل طيار أو طيارين في عمليات البحث والإنقاذ، في عمليات القتال، في
1: كما حصل اليوم.
0: اليوم كانت أول حادثة فعلية تشارك فيها هذه المسيرة
1: في العالم
0: بحريا. بريا شاهدنا في أوكرانيا سابقات، أوكرانيا القوات الأوكرانية تستخدم المسيرات التي تملكها، مسيرات برية في العمليات البرية، قامت بعمليات إنقاذ من داخل حقول داخل الميدان مستخدمة المسيرات. الآن نشاهد أول مرة هذه المسيرة البحرية تشارك بالعمل.
1: بس مين بيستعملها عادة؟ مين بيصنعها؟ مين الرواد في هذا المجال في العالم؟ بغض النظر عن استخدامها،
0: المسيرات البحرية باتت رائجة بشكل كبير عالميا. لا يوجد شركة من الشركات الكبرى في أمريكا، وحتى الشركات ستارتابس، يعني هذه الشركة المصنعة لها هي شركة ستارتاب، أخذت عقد كبير مع القوات الأمريكية قبل عامين لتزويدها بمجموعة من هذه المسيرات. إنما اليوم حتى دول المنطقة، هناك شركات في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في دول في المنطقة بدأت بتصنيعها، لأن تصنيع المسيرات البحرية اليوم جزء كبير منها يصنع في عبر تكنولوجيا الـ 3D، الطباعة.
1: هذا يدخلنا بدون شك ثلاثيات الأبعاد، هذا يدخلنا بدون شك بعصر جديد من الحروب والصراعات، من الأسلحة المستخدمة
0: في عصر جديد. حتى اليوم حامل الطائرات أمريكية حديثة ستطلق، وسترافقها سفينة وليس زورق، سفينة مسيرة لأول مرة بالتاريخ. في إطار اليوم نشاهد عالم الروبوتات يدخل العالم السلاح من بابه العريض اليوم، ونشاهد كلما تنجح مهمة هذا يشجع الجيوش لاعتماد هذه التكنولوجيا.
2: مشاهدينا في الأخبار العاجلة، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول لن ندع أي هجوم من دون رد. إذن وزير الخارجية العراقي في أول رد رسمي إيراني على الضربات الأمريكية يقول لن ندع أي هجوم من دون رد. والآن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور المتداولة لمسيرة إيرانية في أجواء العراق، نشرها إعلام إيراني. إذن هذه صورة لمسيرة شاهد التي رصدت وهي تحوم فوق أجواء العراق التزامنا مع هذه الضربات.

0: الأمريكية وحادثة إسقاط الطائرة الأباتشي الأمريكية أيضا في الساعات الماضية. نستمع لهذه الصور بصوتها الطبيعي، لكن نؤكد أننا لا نعرف طبيعة إذا عمل هذه المسيرة أو ما الذي تفعله في هذا التوقيت تحديدا، لكنها صور متداولة بحسب إعلام إيراني لمسيرة شاهد في أجواء العراق. أعود إليك مرة أخرى دكتور نبيل عتوم، كنت تتحدث قبل عرض هذه المادة عن أن هناك ما يشير إلى تحييد للتيار البراغماتي في إيران لصالح التيار المتشدد وفقا لكل هذه التطورات. الآن وكالة تسنيم كانت تشير قبل قليل إلى أن الهجوم أو الرد الإيراني سيكون قريبا، وعباس عراقجي الآن وزير الخارجية العراقية الإيراني عفوا يقول لا ندع أي هجوم من دون رد. إلى أي حد يمكن أخذ هذه التصريحات على محمل الجد، أو أنها يمكن تعتبر أن تنظر من زاوية أنها موجهة للداخل الإيراني؟
1: يعني ربما هي تكون موجهة للداخل الإيراني ولوكلاء إيران موجودين في المنطقة. يعني عراقجي، وحتى كنت بقرأ في قبل قليل على المواقع الفارسية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة لتوجيه أربع رسائل أساسية. الرسالة الأولى محاولة إظهار أن إيران ليست عاجزة سياسيا وعسكريا عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر الثاني محاولة الحديث بشكل واضح وصريح على أن منطقة مضيق هرمز باتت ليست آمنة، وأن خيوط اللعبة السياسية والعسكرية هي بيد إيران، وهي قادرة على إرباك الأوضاع وخلط الأوراق مجددا. والرسالة الثالثة يمكننا رفع كلفة المواجهة العسكرية في حال توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، لأنها لن تبقى في إطار فقط الاحتفاظ بحق الرد، بل سوف تقوم إيران بالرد مباشرة بشكل مباشر أو غير مباشر. والنقطة الأخرى أنه لدينا القدرة على الرد بشكل محسوب، ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا، لأنه الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة أستاذ أحمد هو يراهن على استمرار هذه المفاوضات. هم يحاولوا أن يديروا أزمة ولا يحلوا أسماء، ويستفيدون مراهنين طبعا على تغييرات قد تحدث يعني على الرأي العام الأمريكي وعلى قرب انتخابات التجديد النصفي، وطبعا تخفيف حتى من وقع التنازلات التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي من خلال الإعلام الموجه الإيراني بكثافة للداخل، وحتى عدم الاعتراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها. يعني حديث الرئيس الأمريكي عن تفاهمات فيما يتعلق بصفقة ملاحة، الحديث عن تفاهمات فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم من إيران، ما زالت إيران تمارس سياسة الإنكار وتظل الرأي العام الداخلي. ضمن استراتيجية إيران أنه ربما بيحاولوا الحديث دائما واستخدام ما يسمى بنظرية التكذيب، بمعنى أنه ما يتحدث فيه الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين لا ينطبق على الواقع، وأنه ما تم وما يجري هو مجرد مفاوضات لم يتم التوافق حولها لغاية هذه اللحظة على أرضية مشتركة، وبالتالي هذا بيعتبروه يعني انتصار دبلوماسي بالنسبة لهم. وبالمقابل هذا بيفسر لغاية هذه اللحظة أستاذ أحمد الفجوة المستمرة بين تصريحات ترامب والتصريحات الإيرانية التي تحاول أن تقول أن أمريكا لن تستطيع فرض شروطها ولن تستطيع لغاية هذه اللحظة الاستثمار في العقوبات لتغيير النظام ولا لتغيير الوضع الداخلي. طيب
0: ولكن هذه الفجوة التي أشرت إليها دكتور نبيل، هل تشي بأن التوصل لاتفاق بين الجانبين بات قريبا أم لا؟ يعني هو بات أبعد مما يتصوره البعض.
1: شوف الرئيس الأمريكي اللي بيتابع أستاذ أحمد تصريحاته يتحدث بثقة عالية عن قرب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، ويعني حتى معظم ما يقوله هنالك اختلاف ما بين الرواية الأمريكية والسردية الإيرانية، وبالتالي هم باتوا يخوضوا حرب روايات ما بين الطرفين. الآن لغة ترامب إذا بتلاحظ هي لغة مزدوجة، يعني ترامب بيحاول أن يجمع بين رسالتين متناقضتين من الناحية الظاهرية. الرسالة الأولى أنه يقول المفاوضات ممتازة والأمور قريبة من الحل، وفي الوقت نفسه يكرر التهديد باستخدام القوة العسكرية. اليوم كان بيتحدث أنه قبل الضربة ضد إيران كان يتحدث أنه يعني هذه العملية وإسقاط الطائرة يعني لن تؤثر على المفاوضات و يعني ليست بذات أهمية كبرى، لكن تم توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد الجانب الإيراني في رسالة سياسية أكثر منها رسالة عسكرية. الأمر الثاني بيتحدث عن رغم الحديث عن الاتفاق القريب لكنه يؤجل الموافقة عليه، ويقول أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يطلع ما إلى ما تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني ويلوح بالحرب، ثم يقول أنه يفضل عدم القتال والحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين. طبعا هذه الرسالة المزدوجة أو اللغة المزدوجة هدفها

0: تحقيق أربع جوانب أساسية. الجانب الأول هو الضغط على الجانب الإيراني لتحقيق ما يسمى بالحسم الدبلوماسي، ثم طمأنت الحلفاء بأن واشنطن لم تتراجع لا عن الحل الدبلوماسي، ولم تتراجع اليوم عن الحل العسكري، وبالتالي جميع الخيارات على الطاولة. ثم الحديث أيضا عن إقناع الداخل الأمريكي بأنه هو يريد تحقيق مكاسب دون الانجرار إلى حرب طويلة أو حرب استنزاف مع الجانب الإيراني. لكن إذا تجاوزنا كل ذلك بتجد أنه تركيز الرئيس الأمريكي أو القاسم المشترك الأعظم في حديثه يركز في ثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول ضرورة الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز وصفقة ملاحة، لأنه أي اضطراب طويل في هرمز معناه رفع أسعار النفط والإضرار بالاقتصاد العالمي وضغوطات على الإدارة الأمريكية. والمسألة الثانية هي معالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب والحصول على هذه الكميات إما سلما أو حربا. والجانب الثالث هو إعلان نصر قريب، لأنه ترامب لا يريد حرب استنزاف، ويريد أن يقول استخدمت القوة
1: صحيح
0: ضغطت على إيران ثم حصلت على اتفاق أفضل وعاد. طيب. لذلك نرى يتحدث عن صفقة أكثر من الحديث عن إسقاط النظام أو عن الحرب.
1: وقد ألمحت في حديثك دكتور نبيل إلى الداخل الأمريكي وتفاعلاته مع هذه الحرب وتداعياتها، لكن ماذا عن ولاية قادر ما زال قادرا إذن على تحمل كلفة هذه الحرب وهو الطرف الأكثر تضررا منها داخل إيران؟
0: أعتقد أن درجة التحمل هي محدودة، يعني بعد الحرب الـ 12 يوم شهدنا انفجار الاحتجاجات في إيران بشكل غير مسبوق، أدت إلى لجوء النظام الإيراني إلى سياسة قمعية، أدت إلى قتل 4000 أو 5000 متظاهر كما أعلن ذلك الإعلام الرسمي الإيراني. في حين الإعلام غير الرسمي تحدث عن مقتل حوالي 20000 متظاهر، فما بالك الآن. الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة لا يقبل بالرواية الأمريكية، هو يريد اتفاق يتم التسويق إليه داخليا على أنه انتصار داخلي وليس استسلام سياسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني، المتغيرات الاقتصادية خطيرة جدا ما تعاني منه إيران. إحنا اليوم نتحدث قبل اندلاع الحرب الأولى، حرب حزيران والحرب الأربعين يوم أستاذ أحمد، إيران كان فيها 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية. إحنا اليوم نتحدث على أن التضخم وصل إلى 160% في إيران، ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 10 إلى 140 أو 150%. ايضا انهيار العمله الوطنيه التومان، الدولار وصل الى مليونين ريال، افلاس 6 صناديق تقاعديه من مجموع 9 صناديق، 4 اشهر المنتسبين للجيش والاجهزه الامنيه والموظفين لم يستلموا رواتبهم. ايضا الاقتصاد الساحلي تدمر نتيجه سياسه الخنق الاقتصادي من جانب الولايات المتحده الامريكيه وحصار مضيق هرمز، بالاضافه الى نقطه مهمه انه هذه العمليات العسكريه ادت الى تدمير جزء كبير من قطاع البتروكيماويات اللي بشكل 40% خارج الاقتصاد النفطي الايراني، يشتغل فيه أكثر من 2 مليون شخص ما بين عامل وفني وتقني، وهؤلاء انضموا سوف ينضمون إلى جيوش البطالة يعني أغلبهم.
1: وقد ضربت منشآت أيضا بتروكيماوية يوم أمس في الضربات الإسرائيلية، ولكن هذه العوامل الاقتصادية إلى أي حد هي تأخذ بالاعتبار أيضا دكتور نبيل لدى صانع القرار الإيراني حاليا؟ بمعنى أن العامل الاقتصادي الآن هل يؤثر على قرارات التصعيد والتهدئة بالنسبة للقيادة الإيرانية في مواجهة تل أبيب وواشنطن؟
0: طبعا يلعب دور مهم ومحوري، والمشكلة أنه التيار الصقوري العسكري والتيار الأمني العقائدي المتشدد يرى أنه كلفة المواجهة هي أهون عليهم من كلفة الاستسلام، لأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقاء البيئة الصراعية هو الذي يؤجل الانفجار الداخلي الإيراني. وهناك مؤشرات يعني مهمة وخطيرة بدأ الجانب الإيراني يتحسب لها، يعني كان في هنالك قبل أقل من أسبوعين مناورات مشتركة بين قوات التعبئة والحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالاستعداد لأي انفجار داخلي إيراني. تم استجلاب جزء من ميليشيات الحشد الشعبي، قوات ميليشيات زينبيون وفاطميون الذين بدأوا يجبون مراكز المدن الكبرى ويقيمون المتاريس ويتوعدون أي محتاج ينزل إلى الشارع. تم توجيه رسائل واضحة من جانب قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام الإيراني بشكل متكرر، دعا العائلات إلى عدم السماح لأبنائهم بالخروج والتظاهر في الشارع، وقال بأنه هذا سوف يعتبر تنفيذ لمؤامرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وقال بأنه اليد على الزناد، بالإضافة إلى الإنترنت وضعف الإنترنت في عموم الجغرافيا الإيراني بحيث باتت إيران عبارة عن جزر معزولة، والمقالات والتحليلات اللي بتتحدث بشكل شبه يومي وتحذر من انفجار الوضع الداخلي. وهذا ما تحدث عنه بالمناسبة أستاذ أحمد الرئيس الإيراني في أكثر من مرة، ودعا إلى الوحدة والانسجام وتحذر من في رسالة طبعا واضحة إلى المرشد.

0: تبعات المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاستقرار الاقتصادي الداخلي، وأن العدو سوف يستثمر أو حذر سوف يستثمر في هذا العامل والمتغير المهم بقصد العامل الاقتصادي. ولذلك التيار البرغماتي اللي بقوده الرئيس ووزير الخارجية ومحمد باقر قليباف يدعو إلى تقديم تنازلات سياسية وحتى عسكرية حفاظا على الاستقرار الاقتصادي الداخلي، ويتحدثون على أنه في نقطة مهمة ومحورية أنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش إيران على خلاف الجناح الصقوري الذي يريد الاستمرار في المواجهة والتصعيد وتقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد.
1: ومن الواضح أن هذا التوجه غير مقبول لدى التيار المتشدد حتى الآن. ولكن دكتور نبيل، إذا ما حاولنا قراءة العقل الإيراني خاصة التيار المتشدد الذي يدير الأمور حاليا كما يقال، ما هي الأولوية الآن له؟ هل هي الانتقام؟ هل هي الردع؟ هل هي تجنب الحرب؟ هل هي تحصيل المكاسب في المفاوضات الجارية؟ أم ماذا تحديدا؟
0: يعني السيناريو الانتحاري ما زال لغاية هذه اللحظة، وهذا ما عبر عنه الجانب الباكستاني، قال ما يتم التوافق مع الجانب الإيراني ليلا يتم التنصل منه نهارا، وبالتالي يعني الجانب الباكستاني استفلس من الوساطة مع الجانب الإيراني. وهذا ما حدث في باكستان بإرسال وزير الداخلية في رسالة إنذار أخيرة للتواصل والحصول على يعني دعني أسميه قرارات واضحة من خلال رأس النبع، من خلال المرشد، حول القضايا المفصلية، وربما إرسال وزير الداخلية بما يمثل من رمزية. هذا دليل مهم ومحور أنه في هناك قضايا أمنية عسكرية لا تقبل القسمة على اثنين، وبالتالي خرجت الأمور من القناة الدبلوماسية إلى التواصل الأمني العسكري من خلال إرسال رسالة من قائد الجيش الباكستاني. وفي أوقات سابقة كان هناك زيارات عديدة لقائد الجيش ورئيس استخبارات أيضا الجيش الباكستاني تواصل مع المسؤولين الإيرانيين ولم يصل إلى نتيجة، وبالتالي هذا بمثابة الإنذار الأخير ورفع العتب من جانب باكستان أنها قد قامت ببذل أكبر قدر من دعني أسميه الجهود بسبيل نزع فتيل الأزمة والمواجهة العسكرية ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، لأن فشل هذه المفاوضات سوف يكون له نتائج كارثية بالنسبة لباكستان وعلى الاقتصاد الباكستاني وعلى أمن الحدود وفيما يتعلق بالقضية البلوشية وغيرها. وبالتالي يعني ربما وحتى أنه تزامنت هذه الزيارة مع الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والضربات والاعتداءات التي قامت بها الحرس الثوري الإيراني عبر استهداف دولة الإمارات والكويت والبحرين وغيرها من الدول، بالتالي أنا بعتقد أنه
1: واضح
0: الجانب الباكستاني استشعر خطورة الموقف وأن الأمور تسير باتجاه الهاوية، خصوصا هنالك دلالات استراتيجية وعسكرية يعني تشير إلى المنطقة تمر بمرحلة حافة الهاوية.
1: نعم، الصورة وضحت. شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. مشاهدينا، نذكركم بأننا نتابع الآن في هذه اللحظات إذا ونغطي الرد الأمريكي والضربات الأمريكية التي نفذت في الداخل الإيراني على أكثر من محور، ردا على الضربات أو على الضربة التي أسقطت طائرة أمريكية من نوع أباتشي باستخدام طائرة شاهد المسيرة، والتي يقول الجانب الإيراني إنه أسقطها عنه طبعا المروحية الأمريكية بشكل غير مقصود. في آخر الأخبار العاجلة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول لن ندع أي هجوم من دون رد، وإعلام إيراني رسمي يتحدث عن أن التقارير تشير إلى أن الوضع هادئ الآن بالساحل الجنوبي، ووكالة مهر الإيرانية تقول إن موجة الهجمات اقتصرت على الساحل الجنوبي في قشم وسيريكا وجاسك، وتقول الوكالة أيضا إن الوضع الآن عاد إلى الهدوء. إذن هذا ما أكدناه. ومسؤول أمريكي لبوليتيكو يقول لا شيء تغير، الاتفاق مع إيران لا يزال قريبا، ويقول إن وضع المفاوضات مع إيران كما هو بلا تغيير رغم الضربات. فيما يقول المسؤول أيضا إن ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران قريب رغم الضربات الانتقامية. معنا من بغداد مشاهدينا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، أهلا بك سيد نجم معنا في هذه التغطية. تابعنا قبل قليل صور متداولة لمسيرة إيرانية في أجواء العراق تزامنا مع هذا التصعيد في إيران، هل رصدتم أي شيء يمكن أن يشير إلى أن شيئا ما يحدث في الأجواء العراقية تزامنا مع ما يحدث بين واشنطن وإيران الآن؟
2: بدأ تحية طيبة لك والمتابعين الكرام. يعني إلى هذه اللحظة ليس هناك شيء يثير القلق في الأجواء العراقية أو على الأراضي العراقية، رغم ما حصل في الساعات الأخيرة من إسقاط طائرة الأباتشي وكذلك الرد الأمريكي.

0: يبكي وقبل يومين الرد الإسرائيلي، لكن أنا أرى وبتصوري هذه بداية النهاية لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، لأن كل من واشنطن وطهران لا يرغبان بإعادة الحرب بسبب الخسائر أو عدم الثقة للوصول إلى حل ما لم يتم هناك حقيقة ضربات مثل ما حصلت بدون خسائر. وتشعر إيران بأنها في هذه الحالة بأنها انتصرت، والولايات المتحدة تعتقد بعد اغتيال السيد علي خامنئي واغتيال شخصيات من الخط الأول وتنفيذ ما تم الاتفاق بإنهاء الملف النووي هو هذا الانتصار للولايات المتحدة.
1: نعم. طيب، مع الآن من لندن أيضا الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. أهلا بك دكتور جعفر أيضا معنا في هذا الحوار. أيضا كمدخل لهذا الحوار دعني يعني أستمع لتعليقك حول ما يحدث في إيران من تصعيد وضربات أمريكية كما تابعناها كرد على إسقاط الطائرة المروحية الأمريكية. تفضل دكتور.
2: بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم. حقيقة الأمر يعني الصمت الإيراني حتى هذه اللحظة مريب ولا يوشي بأن هناك نوع من التصعيد منذ يعني العصر، وكان هناك ردود تقريبا متواضعة وجاءت كلها تقريبا على لسان المسؤولين السياسيين، يعني بدأت من عراقشي وأيضا مساعد وزير الخارجية، وكان ردا فيه يعني نوع من المرونة في الموقف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه ما يحصل. وأتصور بأنه الإيرانيون حتى الآن ينتظرون سعة هذه الضربات، أين سوف تتوقف؟ وإذا ما توقفت في حدود معقولة ومنطقية سوف لن يكون لهم رد كبير، وإذا كانت ربما تتوسع عن ذلك سيكون لهم رد، ولكنما الرد كما عهدناه في السابق سوف لن يكون مباشرة على القوات المسلحة الأمريكية، وإنما ربما تستهدف بعض المناطق في الخليج تحت ذريعة بأنها قواعد عسكرية أمريكية.
1: طيب، قبل أن أعود للأستاذ نجم، لكن هل تشاركه تفاؤله الدكتور جعفر بأن هذا يؤكد أو أن هذا التصعيد بين الأطراف يؤكد أنها اكتفت من التصعيد وأنها الآن بقت أقرب إلى توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم على الأقل تنهي هذه الأزمة؟
2: لا أتصور، يعني نحن جدا بعيدون عن الاتفاق، حتى ما رشح من الإيرانيين خلال اليوم والأمس بأن التغييرات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية هي غير مشجعة للذهاب إلى الأمام حتى بإبرام اتفاقية، لأن هناك تعديلات جوهرية جرت وكثير منها لن يؤمن المطالب والمطامح التي طمحت إليها إيران. وبناء على ذلك أتصور أنه خلط هذه الأوراق، سواء كان ما حصل منذ يومين بين إيران وإسرائيل أو ما يحصل الآن في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعتقد هو هذا النوع من خلط الأوراق ومحاولة العودة إلى مسار التفاوض، ولكنما ليس بالصيغة التي انتهت عندها. هل تقنع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الضغط الإيراني؟ لا أتصور ذلك. ربما هذه العمليات العسكرية ستعطي رؤية جديدة إلى السيد دونالد ترامب تجاه إيران وتجاه يعني جس نبضها وقوتها وإمكانيتها العسكرية، وربما يقيم الوضع على أساس هذه القراءة وهذا الفهم.
1: نعم أستاذ نجم، إلى حد تعتقد أن هذه النقاط التي أشار إليها دكتور جعفر ستعرقل التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة؟
0: لا طبعا، الكل يعلم بأن في إيران هو تيارين، تيار متشدد يرغب بالتصعيد والتيار المعتدل المتمثل برئيس الحكومة وزير الخارجية المفاوضين المباشرين مع الوفد الأمريكي يرغبون بإنهاء الحرب ويتم التوصل بما تم الاتفاق عليهم. لكن إلى هذه اللحظة ما زالت انعدام الثقة موجودة بين الطرفين أو بين الدولتين، وكل المؤشرات بأن حتى الإيرانيين الذين استشعروا بالخطر في حالة العودة إلى الحرب، لأن ستقوم الولايات المتحدة باستهداف البنى التحتية بمساعدة الطائرات الإسرائيلية، وهذا يجهر الإيرانيون

0: انه سوف لربما يقوم اسقاط النظام بدلا من اضعاف النظام. والنظام حقيقه والحكومه الايرانيه تعرضت ما تعرضت من عقوبات في الولايه الاولى للرئيس الامريكي الحالي ترامب، ثم اصبح تشديد على ما تم فرض العقوبات على شخصيات وعلى منع بيع النفط، وهذا يعتقد اكثر قادة الإيرانيين بالعودة إلى الحرب، يعني انتحار، يعني إسقاط النظام، يعني انهيار الدولة الإيرانية. وبالتالي الكل سواء الأمريكيين، الرئيس الأمريكي ترامب هو مقبل على الانتخابات ولا يرغب بالتصعيد لأنه حقق الأهداف التي كان يطمح إليها. أما الإيرانيون يرغبون بالخروج بأقل خسائر لكن منتصرين على إسرائيل وعلى الولايات.
1: طيب، وعند هذه النقطة أسأل دكتور جعفر. دكتور جعفر، المعلومات من الولايات المتحدة تشير إلى أن ترامب قد يعلن الأسبوع المقبل عن انتصار الولايات المتحدة على إيران. بحسب خبرتك في الشأن الإيراني، فهل لدى إيران ما يمكن أن تسوق به أيضا لانتصارها على الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: طبعا الإيران منذ نهاية الحرب هم لديهم سردية للتسويق، لأنه كانت الغاية والهدف الأساسي من هذه الحرب هو إسقاط النظام وتغيير النظام، ويرون أنه طالما لن يتحقق هذا الهدف حتى هذه اللحظة فأنهم منتصرون أو خرجوا منتصرين من هذه الحرب، ولكن ما يخشون من تحدي أكبر. يعني إذا ما انتهت الحرب، التحديات الجديدة التي سوف يواجهها النظام من الداخل، الشارع الإيراني، إذا ما رجع دون إنهاء الحرب وأساسا يعني القضاء على أسباب هذا الصراع، وأيضا أن يكتسب مكاسب تتعلق في يعني الملفات الاقتصادية من أجل إرضاء الشارع الإيراني، وإلا سوف يدخل في متاهة جديدة، هذه المرة في معركة مع شارعه ومع واقعه، ولذلك يصر على الاستمرار حتى يستطيع أن ينتزع هذه الأوراق. لكنما حقيقة هذه التعابير التي يتحدث بها دونالد ترامب، نحن نقف حائرين دوما أمامها، لا نستطيع أن نجد لها تفسير. هو يتحدث عن انتصار، هل معنى ذلك بأنه التفاوض يؤدي إلى انتصار، أم أنه يتحدث عن اتفاقية بينه وبين إيران؟ يعني مساره حتى الآن كان متعثرا وكان متذبذبا، يتغير في كل يوم أكثر من مرة أو مرتين، وهذا لا يعكس بأن هناك جدية وهناك مصداقية في مسار التفاوض. وحتى الآن ما يقارب أكثر من 38 مرة هو أعلن بأنه قريبون عن اتفاق مع إيران، وبعد ذلك تبدد الأمر. وبناء على ذلك أنا أتصور أنه المشوار جدا طويل، والعنصر الزمني حتى الآن خدم إيران، لكنما في ظل هذه التغييرات التي حدثت اليوم أعتقد أنه الزمن لن يكون لصالح إيران كثيرا.
1: طيب أستاذ نجم، من من الطرفين هو الأكثر حوجة للاتفاق حاليا، الولايات المتحدة أم إيران؟ وأي اتفاق يوقع الآن هل سيكون كافيا لمنع أي تصعيد أو اشتباكات كما يحدث حاليا بشكل يومي بين الطرفين؟ باختصار لو تكرمت.
0: أنا أعتقد إيران سوف لن تعود إلى الحرب مهما كانت المتغيرات التي تحصل في المرحلة المستقبلية، وإيران الآن بحاجة إلى إيقاف الحرب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت من العالم وفرضت من أمريكا، وكذلك حتى صنعت لها خصوم في المنطقة، دول لها تأثيرات على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العلاقات مع دول العالم. بالتالي العزلة التي تواجهها إيران ترغب بإبرام صفقة أبدية دائمية، لكن ما زالت لا تثق في وعود الولايات المتحدة.
1: نعم دكتور جعفر، يعني إلى أي مدى أظهرت التطورات والحوادث الأخيرة أن هذه الهدنة حاليا لا تزال هشة وتفتقر أيضا إلى الضمانات الكافية للاستمرار، وأنها لم تعالج جذور الأزمة بين الطرفين؟
2: يعني هي حتى لا نستطيع أن نسميها هدنة حقيقية، هو مجرد يعني وقف إطلاق النار دون حتى اتفاق مكتوب، وليس له إطارا وليس له شروطا واضحة، ولذلك هو هشا. لكنما هناك رغبة حقيقية ملموسة بأنه لا الولايات

0: المتحدة الأمريكية ولا إيران يرغبان بالعودة إلى مسار الحرب. وحتى الآن الضامن الوحيد كان لهذه الهدنة أو وقف إطلاق النار كان يرتكز إلى عدم الرغبة من الجانبين، لأنهم لديهم قناعة بأنه لا يستطيع أحد منهم أن يهزم الآخر عسكريا. وأيضا الإيرانيون كانوا يرون أنه يعني التطورات والوقت قد يخدمهم، سيما وأنه في كل يوم يمر هناك مستوى أو وتيرة الضغط السياسي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية تزداد على دونالد ترامب. وأيضا هناك لن يبقى أكثر من أسبوعين لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا انتخابات نصفية يعول عليها الإيرانيون كثيرا. ولكنما هذا ليس بمعنى أنهم لا يبحثون عن مخرج من هذه الأزمة من خلال مسار التفاوض، لكن حقيقة الأمر حتى الآن دونالد ترامب يعني لن يقدم شيئا يشجع الإيران للذهاب إلى مفاوضات حقيقية، رغم ما نلمسه بأنه الإيرانيون لديهم هذه الرغبة. ولكنما حتى هذه اللحظة يبقى موقف السيد دونالد ترامب موقفا مريبا، وربما يعني يتغير وربما فيه نوع من الحيرة، لا نعرف.
1: هذا واضح. أعتذر منك دكتور جعفر. شكرا لك دكتور جعفر. دكتور نجم ستبقيان معنا بعد إذنكما للساعة المقبلة. إذا مشاهدين التغطية مستمرة مع الزميلة جيلان فطيري. متابعة طيبة.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم إذن في تغطية تداعيات إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية قرب مناطق هرمز والرد الأمريكي على الحادثة. في آخر المستجدات أفاد مسؤول أمريكي للعربية إنجليزي بمهاجمة عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات حول مناطق هرمز. كما أفاد مسؤول أمريكي لبوليتيكو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران قريب رغم الضربات الانتقامية. ومن جانبها أفادت وكالة تسنيم بأن إيران سترد على الضربات الأمريكية الأخيرة، وأكد ذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قائلا إن طهران لن تدع أي هجوم من دون رد. هذا وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الوضع على الساحل الجنوبي بات شبه هادئ بعد سلسلة ضربات اقتصرت على قشم وسيريك وجاسك بالساحل الجنوبي. وكان التلفزيون الإيراني قال إن مقذوفين أصابا منطقة ميناء سيريك في هرمزجان وكذلك جزيرة قشم، وسمع دوي انفجارات في بندر عباس أيضا، فيما جرى تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك خلال الضربات. وقال التلفزيون الإيراني أيضا إنه لم يستهدف أي ميناء تجاري في قشم. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت في بيان لها إن هذه الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وأضافت أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على الهجوم الإيراني غير المبرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لأي بي سي نيوز أنه كان من الضروري الرد على إسقاط إيران مروحية أمريكية، مشيرا إلى أن هذه الاستجابة لهذا الهجوم قوية جدا وحازمة للغاية. يأتي هذا في حين كشف مصدر رفيع للعربية أن إيران أبلغت الوسطاء أنها لم تسقط المروحية الأمريكية عمدا قرب مناطق هرمز. وأضاف المصدر أن طهران أكدت للوسطاء حرصها على مواصلة المسار الدبلوماسي وتمسكها باستمرار المفاوضات رغم التطورات الأخيرة في المنطقة. وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات الأمريكية الجديدة هي بمثابة تحذير لإيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن

0: الولايات المتحدة تعتقد أن ضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل سير المفاوضات لإنهاء الحرب. وقال مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزية أيضا أن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية حول مضيق هرمز في رد على إسقاط مروحية من طراز أباتشي. وتنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذا نقف معك على آخر التطورات والمعلومات المتعلقة بالرد الأمريكي على إسقاط الأباتشي والمواقف الأمريكية حول هذا الموضوع.
1: جيلان، كما تعرفين الرئيس ترامب قال بأنه سيرد على إسقاط هذه المروحية ولن يتركها تمر مرور الكرام، لكن في نفس الوقت رغم أنه قال قبل قليل لـ ABC بأن الرد كان قوي وجاء سريعا أكيد، إلا أنه محدود نوعا ما. يعني بإمكان الرئيس كان أن يلجأ إلى ربما أهداف أكبر، إلى اغتيالات، إلى تصعيد، لكنه لا يريد التصعيد. هو أولا لن يسمح لإيران بأن تقوم، سواء كان عن قصد أو بدون قصد، لا نعرف حتى الآن إذا كان بالفعل كان هناك عنصر غير منضبط، أم أن إيران أرادت بالفعل أن تسقط هذه المروحية أم لا، أم أنها بدأت تتحدى. يعني إذا تحدت إسرائيل تستطيع أن تتحدى الولايات المتحدة، لا نعرف الدافع. بس بغض النظر عن الدافع الإيراني، الرئيس أمام الرأي العام الأمريكي، أمام العالم، أمام موقفه القوي جدا وهو السلام من خلال القوة الذي طرحه منذ أن أتى إلى البيت الأبيض، لن يسمح لإيران أن تقوم بهذه العملية دون أن يكون هناك رد فعل. لكن في نفس الوقت قال الرئيس أنه لم يكن حدث كبير جدا، it's not a big deal. لماذا؟ لأنه لم يقتل فيها طيارين أمريكيين. المروحية سقطت، طبعا ثمنها كبير جدا، لكن لم يكن هناك دماء أمريكية، يعتبر خط أحمر بالنسبة للرئيس، لذا اكتفى بهذا الرد الذي جاء سريعا، وربما يأمل بأن لا يكون هناك رد إيراني بحيث يعود مرة أخرى إلى الهدف الأساس بالنسبة له وهي المفاوضات والعودة إليها، الذي يقول ترامب أننا شرفنا على أن نحقق شيئا ما في هذا الإطار، رغم تصريحات جيري فانس بأنها قد تكون على بعد أسبوع أو بعد أشهر، بس السقف الزمني هو انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر.
0: إذن كيف ينظر إلى هذه العملية، عملية إسقاط أباتشي؟ لا يعيرون انتباه إلى ما إذا كانت عمدا تم إسقاطها عن عمد أو لا، يعني هذا بالنسبة لهم تفصيل، وأن الرد يجب أن يكون حتمي.
1: الرد حتمي بكل الأحوال، سواء كان عن طريق القصد، عن طريق الخطأ، عن طريق عنصر منفلت من الحرس الثوري، لا نعرف السبب، لكن سيكون هناك رد فعل أمريكي دون أدنى شك. هل طبعا التحقيق سيفضي إلى معرفة ما إذا كان هذا عن قصد أم لا؟ أكيد. وستعطي هذه التفاصيل للرئيس وسيتصرف على أساسها. هو الذي قرر جيلان إذا أراد حتى لو كانت عن عمد أن يتغاضى عنها لأنه يريد توقيع الاتفاق، أو أنه يريد أن يصعد ولن يسمح لإيران بأن تفلت من هذا الحادث، وبالتالي يكون هناك ضربات أخرى لاحقا يطلب من القيادة الوسطى أن تقوم بها.
0: نعم، وخاصة أن سانت كومب منذ البداية لم تعلق ما إذا كانت تم إسقاطها أم هذا كان بسبب يعني عطل تقني، وبالتالي أعطت المجال للرئيس ترامب للرد المناسب على مثل هكذا عملية. لكن ماذا كشف حتى الآن من معلومات حول حيثيات إسقاط هذه المقاتلة الأباتشي المتطورة؟
1: صحيح، بعض المعلومات والمصادر تشير إلى أن قد تكون في كانت يعني تعمل أو تراقب الأجواء في مضيق عمان ولم تكن في الأجواء الإيرانية. إذا كانت بالأجواء الإيرانية هذا يعني بأنه نوعا ما بين قوسين من حق إيران أن تقوم باستهدافها، رغم أن الولايات المتحدة تحذر منذ فترة طويلة بأن إيران بأنها لا تقترب من الأسيتس الأمريكية، بمعنى كان طيران حامل الطائرات الموجود كله في الخليج العربي يعني بهذا المعنى، لكن إذا كانت عن طريق الخطأ يعني نوعا ما يستطيع الرئيس أن يقول يعني ممكن أن نتغاضى عنه لكن ليس بدون رد. وبالطبع سيكون هناك كل هذه المعلومات ستعطى للرئيس ترامب، وكما قلت هو الذي سيقرر وسيكون لدينا تفاصيل. على فكرة بعض التسريبات إذا

0: أردتي تشير إلى أنه القيادة الوسطى كما ذكرت جيلان بأنها تأخرت بالرد، لأنها ربما كانت تأمل بأن لا يعول على هذا الحادث كبير كثيرا، وأن يقال بأنه ضمن قواعد الاشتباك وأنه حدث عن طريق الخطأ حتى لا تفسد العملية التفاوضية بهذا المعنى. لكن لأن الخبر انتشر بالإعلام، الرئيس ترامب لا يستطيع إلا أن يرد، والرد بالفعل أتى بعد ساعات، يعني قبل قليل، قبل ساعتين بالتحديد القيادة الوسطى أعلنت عنه.
1: هل هناك من ردود فعل حول هذه المسألة من قبل المستوى السياسي؟
0: المؤيدين للرئيس كما تعرفين، ومنهم لينزي جرام وتيد كروز وتوم كوتون وغيرهم، أكيد يرحبون برد الفعل الأمريكي. يعني لا ننسى بأنه في عهد إدارة ترامب الأولى كانت هذه الصور المزرية التي هكذا وصفها الرئيس ترامب في ذلك الوقت، المهينة لعناصر المشاة أمريكيين بحرية وهم على يرفعون يدهم استسلاما للحرس الثوري في ذلك الوقت على متن زورق، قال بأنه هذا غير مقبول على الإطلاق. لذا هو كان يركز على إعادة الهيبة الأمريكية، والهيبة الأمريكية ستكسر إذا لم يكن هناك رد فعل. وبالتالي الرئيس كان سريعا، وطبعا طلب من القيادة الوسطى بتوجيه هذه الضربات التي يأمل ألا تكون، يعني أن ألا تشعل فتيل صراع جديد هو يحاول أن يتفادى. وحتى يعني ربما الدليل هو ما قام به مع نتنياهو عندما شعر بأنه يمكن أن هذه المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل أن تؤدي إلى ديريلينكس كما يقال، أن يعني أن تقوم بانزلاق لما لا يحمد عقباه بالنسبة لي المفاوضات، وهو يركز عليها بالدرجة الأولى ويريد أن تتم قبل انتخابات الكونغرس على الأقل.
1: على كل حال، هو قبيل هذا الرد الأمريكي كان هناك اتصال بين ترامب ونتنياهو لنعرف، لم نعرف حتى الآن فحوى هذا الاتصال. هل عرفت شيئا من هذا الاتصال باختصار؟
0: حتى الآن لا جيلان، لأنه عادة نسمع من الرئيس أو من مصادر لنا، بس لأنه كل هذه الأمور والأخبار العاجلة تأتي تباعا. حتى الآن لا نعرف بالفعل ما كان، لكن نحن نعرف أن هناك تنسيق أمني قوي جدا، وكل يعني كل ما يقوم به الرئيس ويقوم به نتنياهو يتم إطلاع الطرف الآخر عليه.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني، وأيضا ينضم إلينا ينضم إلينا فقط جعفر الهاشمي الباحث والمختص في الشأن الإيراني. أهلا بك أستاذ جعفر. إذن كيف نفسر افتعال إيران لهكذا مشهد اليوم؟
2: وحيك مرة أخرى. حقيقة لا زال المشهد ملتبس، يعني إيران منذ أمس حينما أوقفت المواجهة مع إسرائيل بشكل مفاجئ، هناك كثير من الأسئلة طرحت وبقيت بلا أجوبة. يعني هي كانت تبحث عن صورة ربما وسردية جديدة من خلالها تثبت تموضعا استراتيجيا جديدا في المنطقة، سيما وأنها بادرت في مهاجمة يعني إسرائيل وأرادت سريعا أن تحتفظ بهذه الصورة. أعتقد أنه هذه الصورة لم تعد تعجب دونالد ترامب كثيرا، وجاء هذا الحدث الآن. حتى الآن الإيرانيون لا زالوا يعني لديهم تصريحات خجولة وغير واضحة، ولا نستطيع أن نفهم حقيقة إن كان هناك نوع من الاستهداف العمدي أو لربما حصل عبر الخطأ. يعني بعضهم يقولون أن ذلك حصل بشكل مصادفة، ولكنما رئيس مجلس الأمن القومي أو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعني كتب تغريدة من كلمتين، وكأنه حسن أو امتدح الذين قاموا بهذه العملية. وبعد ذلك
1: حتى ربما يعني وزير الخارجية الإيراني أيضا قال أن القوات الأجنبية المحيطة بإيران ستواجه الخطر، وهذا بمثابة يعني تهديد مبطن، ولم يعني تنفي هكذا أمر.
2: صحيح، يعني هو لا يوجد هناك نفي، تقريبا تم الإثبات بأن إيران هي من قامت بهذا العمل، ولكنما

0: هل هذا حدث عن طريق الصدفة أم أن هناك كان تعمدا لإسقاط هذه الطائرة حاول الإيرانيون ومن خلال اللغة الدبلوماسية سيما مساعد العراقي يعني أن يقلل من حدة الأمر ويعكس صورة بأن ما حصل هو كان مجرد صدفة حصلت بأي شكل من ومصادفة أو مصادمة حصلت بين مسيرة وبين تلك الطائرة. وربما يعني أنا لست بعسكري ولكن ما سمعته بأنه لو كان هناك استهداف بصاروخ بما أنه المروحية لا تتمتع بالإمكانيات التي تتمتع بها الطائرة وحتى طيارها لا يستطيع أن ينجو بهذه اليسر والبساطة لو كان الاستهداف تم عبر صاروخ أو ربما حتى
1: يقال عبر
0: طائرات
1: مسيرة. إيران تريد الرد وتقول علنا أنها سترد وبحزم، ماذا كيف نتوقع الرد؟
0: يعني لا أتصور أن الرد سوف يكون في مستوى جدا عالي، الرد سوف يكون بشكل من الأشكال فقط من أجل حفظ ماء الوجه. حتى الآن نحن لن نسمع تصريحات يعني التي عهدناها سابقا من أطراف لاعبة ومؤثرة في هذا المجال، كل التصريحات وكل الردود جاءت ربما من المؤسسة الدبلوماسية وعلى لسان السياسيين، أما العسكريين فتحدثوا قليلا وحتى حينما تحدثوا حديثهم لم يكن بمستوى من التصعيد. أعتقد أن
1: وكالة التسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول أن الرد سيكون حازما وحاسما.
0: يعني ما قالوا أن الجيش سوف يرد، وهناك حديث بأن هذه المنطقة التي سقطت فيها هذه المروحية هي كانت ضمن دائرة الجيش، لأن المناطق مقسمة في البحر، جزء منها يعني تحت حماية الجيش الإيراني وجزء منها تحت حماية الحرس الثوري. هم حتى هذه اللحظة يقولون أنها كانت في دائرة الجيش وأن الجيش الإيراني هو الذي سوف يرد، ولكن ما أعتقد بأن الإيرانيين ليسوا في مستوى يمكنهم أن يردوا على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وقد يعودوا إلى نهجهم منذ أسبوع حينما استهدفوا بعض الدول العربية أو الخليجية تحت عنوان بأن هناك قواعد أمريكية وأصول أمريكية ونحن نستهدفها. أتصور أن الإيراني
1: أعذرني أستاذ جعفر، ولكن وكالة مهر الآن تفيد بأن هناك انفجارات جديدة في محيط منطقة جاسك، إذن هناك انفجارات جديدة في محيط منطقة جاسك، اطلعنا أكثر عن هذه المنطقة أستاذ لو سمحت.
0: يعني هذه المناطق هي كلها جزر تقع حول قناة هرمز وتشكل ربما الآن ركيزة دفاعية بالنسبة للإيرانيين، وهذا ما يدفع أن نعتقد بأنه دونالد ترامب يحاول أن ينظف هذه المنطقة من الأماكن الدفاعية، ولذلك يركز على استهداف.
1: هذه نقطة جدا مهمة، يعني التركيز على الساحل الإيراني. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني، وينضم إلينا الآن المختص في شؤون الإيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك لنسأله عن آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بالرد الأمريكي على إيران.
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت قاعدة بحرية في ميناء جاسك، وميناء جاسك طبعا هو قريب من مضيق هرمز، وهناك استهداف لمواقع في جزيرة سيريك وأيضا في جزيرة قش. يبدو بأن الولايات المتحدة استهدفت الدفاعات الجوية في هذه الجزر والميناء وأيضا في بندر عباس، كما أنها استهدفت الرادارات الإيرانية. قبل قليل هيئة الإذاعة الإيرانية أعلنت بأن الهجمات الأمريكية انخفضت، ولكن قبل قليل وسائل الإعلام الإيرانية عادت وأكدت بأن الولايات المتحدة استأنفت مرة أخرى الهجمات المركزة على التأسيسات العسكرية الإيرانية القريبة من مضيق هرمز. هنا نرى بأن الرد الأمريكي يأتي إلى المناطق المحادية لمضيق هرمز

0: صحيح.
1: ويجعل المبيت مرة أخرى في مركز الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أدبيات وسائل الإعلام الإيرانية كانت لا تحاول أن تأخذ

0: التي قد يتم وضعها في بنك الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.
1: ابقى مع أستاذ مسعود، ينضم إلينا في هذه المتابعة مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، لنسأله كيف تابعت مجريات الرد الأمريكي على عملية إسقاط الأباتشي في مضيق هرمز، والتركيز الرد الأمريكي على الساحل الإيراني وعلى مضيق هرمز تحديدا. ونحن كنا تابعنا في الأربعين يوم السابقة يعني خلال الحرب أن هذا كان موضوع جدا حساس، لأنها تريد إضعاف إيران في هذه المنطقة لتحكم السيطرة على هذا المضيق بطريقة عسكرية.
2: صباح الخير أستاذة جيلان. يعني حادث إسقاط الطائرة الأمريكية يعتبر من التطورات الخطيرة منذ بدء الأزمة، ليس بسبب الخسارة العسكرية بحد ذاتها، بل بسبب توقيتها ورسائلها السياسية. الرسالة المهمة أولا أن الطائرة هي ليست طائرة استطلاع اللي تم استهدافها، هي ليست طائرة عادية، هي أحد وسائل الهجوم والدعم الناري في الجيش الأمريكي. إسقاطها معناه أنه إيران ما زالت تمتلك قدرات دفاع جوي فعالة وقادرة على تنفيذ كمائن تكتيكية، رغم الحديث الأمريكي المتكرر عن تدمير معظم القدرات العسكرية وبالذات منظومات الدفاع الجوي والقدرات التي تشكل تهديد للقوات الأمريكية. الأهم أنه الطيارين الاثنين تم إنقاذهما، وهذا خفف من الضغط الشعبي والسياسي على الرئيس ترامب. الرسالة الإيرانية جيلان كانت واضحة، أرادوا توجيه ثلاث رسائل إلى الرئيس ترامب، أنه نحن لسنا عاجزين عسكريا رغم الضربات التي تعرضنا لها في أوقات سابقة. الأمر الثاني أنه مضيق هرمز ليس منطقة آمنة بالكامل، وبالتالي يمكننا رفع كلفة الوجود العسكري دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة وشاملة مع الجانب الأمريكي. بالإضافة إلى أنه نقطة مهمة أنه الرد الإيراني كان ردا محسوبا. الآن الهدف الأساسي هو العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا الرد المحسوب يعني ربما من كلا الطرفين، لكن المؤشرات العسكرية لغاية هذه اللحظة جيلان هي مؤشرات تشي ربما بتوسع الأمور، خصوصا إذا ما تم استهداف الجانب الأمريكي. وجد هذه الحادثة كفرصة لتدمير ما تبقى من قدرات جوية أو قدرات جديدة تم الحصول عليها من جانب الصين وروسيا. الآن معضلة ترامب أنه أصبح أمام معادلة صعبة، إذا لم يرد على الجانب الإيراني هذا رح يتهم من خلاله بالضعف بعد إسقاط هذه الطائرة، وإذا رد بقوة قد ينسف المفاوضات والتي يقول أنه هي قريبة من النجاح. لذلك يبدو أن إدارة ترامب قد اتخذت قرار برد محدود، لكن مع أنه ربما بعتقد أنه هذه تشكل فرصة ما حدث بالنسبة للجانب الأمريكي لتطهير كما تفضل الأستاذ مسعود تطهير الساحل الجنوبي لإيران. صحيح. وأيضا محاولة استكشاف ما لدى إيران من قدرات عن طريق مناورات ربما قد يقوم بها الطرف الأمريكي، خاصة أنه ليس الساحل بل أيضا الجزر الإمارات الإيرانية الموجودة في الخليج العربي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان. لا ابقى معنا، ولكن سنعود إلى أستاذ مسعود الفك لنسأله هذه التأسيسات العسكرية في مضيق هرمز الذي تم ضربها الآن، أهميتها وماذا نتوقع يعني الرد الإيراني كيف سيكون؟
0: هذه التأسيسات في قشم وفي سيرك وفي جاس وحتى في بندر عباس جميعها تحيط المضيق، وهذه المنشآت في واقع الأمر هي المنشآت التي دائما إيران تستخدمها لتحريك القوارب السريعة ولإطلاق المسيرات من هذه المنطقة، واستهدافها أعتقد يأتي في إطار الرد الأمريكي الذي يحمل رسالة للإيرانيين بأنهم يرفضون التهديد الإيراني وهم مستعدون للهجوم على إيران وحرق وإطلاق النار كما حرقته إيران. هكذا هي الرسالة الأمريكية. أيضا طبعا جاء الرد على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الأمريكان، فقال لهم إذا أردتم أن تكونوا في

0: أمان، اخرجوا من المنطقة، لن نترك أي هجوم دون رد. نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية، كما أن إيران حتى لو حصلت على إمكانيات دفاعية لا تريد أن تنزلق إلى مواجهة مفتوحة وواسعة، لأن موازنة القوة في النهاية ليس لصالحها. وأعتقد بأننا نحن أمام مرحلة بعث رسائل من خلال ضربات عسكرية. ومن المتوقع أن تتوقف هذه الهجمات من قبل الجانبين ويعود إلى طاولة المفاوضات بشكل أو آخر.
1: نعم، شكرا لك أستاذ المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك، ستعود إلينا في سياق هذه النشرة والنشرات اللاحقة بطبيعة الحال لاستقاء المزيد من المعلومات حول التطورات في إيران. ولكن نعود الآن إلى عمان مع مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم لنسأله لنفهم عقلية النظام الإيراني في هذه المرحلة تحديدا. هو يصعد في ضد إسرائيل ويصعد ضد أمريكا، هل في سبيل تعطيل المفاوضات أم نسفها أم لتحسين شروطه في المفاوضات؟
2: هو لتحسين شروط التفاوض. الجانب الإيراني ما زال لغاية هذه اللحظة يخشى من تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد أن كلفة الحرب هي أهون عليه من كلفة الاستسلام، وبالتالي هو يلجأ إلى خيارات انتحارية. بالأمس كان في هنالك هجمات ضد إسرائيل، ربما هذه الهجمات تشير بشكل واضح إلى وصول النظام الإيراني إلى درجة من دعيني أسميه بأنه نظام مأزوم، وصل إلى درجة أو نقطة لا عودة، خاصة أنه بدأ يستشعر خطورة تجريده من الورقة اللبنانية. وحزب الله اللبناني كما تعلمين جيلان هو يمثل رأس الحربة في المشروع الإيراني، وبالتالي هذا بطرح سؤال مهم ومحوري، أنه عندما تم اغتيال أمين عام حزب الله وأكثر من 300 من القيادات العسكرية والأمنية والميدانية، لم تتحرك إيران لإنقاذه أو للدفاع عن حزب الله. الآن مغزى وتوقيت هذا التحرك ويعني تزامن مع انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية واحتمالية الوصول إلى اتفاق شامل واتفاق سلام بين الطرفين، وهذا قد يؤدي إلى انعكاسات وخيمة على حزب الله اللبناني، تبدأ بنزع سلاحه ومحاولة دعيني أسميه تدجين هذا الحزب وإدخاله في المعادلة السياسية ومنع عسكرته مستقبلا، بحيث أن هذا الأمر وجد الجانب الإيراني من خلاله هذا تطور خطير يستدعي التحرك بشكل عاجل في محاولة لخلط الأوراق ومحاولة الدخول في الأزمة اللبنانية، على اعتبار أنها باتت أحد الملفات المهمة والمحورية في الاستراتيجية الإيرانية ضمن استراتيجية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوكلاء والأذرع. الأمر الثاني أنه ما حدث اليوم أنا في تقديري هي رسالة مهمة ومحورية، خاصة أن هذه الحادثة حادثة الطائرة لا يمكن أن يتم اتخاذ قرار بإسقاطها دون أن يكون هنالك قرار من جانب القيادة الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من أنه تقع من صلاحيات الجيش اللي هو المنطقة الجغرافية، لكن الوصول إلى مثل هكذا قرار يستدعي، بتعرفي هو من يسيطر على مقاليد الأمور هو الجناح العسكري الأمني الصقوري المتشدد بقيادة أحمد وحيدي و11 من قيادات الحرس الثوري الإيراني. الآن هذا ربما يتعارض مع التيار البراغماتي اللي بيقود المفاوضات بشكل ظاهري أو بشكلي أو ديكوري، وبات لا يمتلك من الأمر شيء، لأنه هذه
1: يبدو القرار النهائي بيد الراديكاليين في داخل النظام الإيراني، وهم يديرون دفة الحوار والتصعيد أو تخفيف التصعيد في المشهد الآن. أبقى مع أستاذ، ولكن سينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن والشرق الأوسط جون برودر. أهلا بك أستاذ جون. إذن كيف تقيم بداية الأمر هذا الرد الأمريكي على عملية إسقاط الأباتشي، خاصة وأن إيران تقول أنها لم تنفذ عمليات جوية خلال 24 ساعة الماضية؟
3: الأمريكيون يقولون بأن
4: أن إسقاط المروحية كان ردا على ضرب المواقع بالقرب على مضيق هرمز، وأن الضربات الأمريكية كانت متكافئة تماما مع إسقاط المروحية. أما ما قاله الإيرانيون عن إسقاط المروحية هو أنهم كانوا يطلقون المسيرات ضد السفن

0: التي حاولت أمريكا تمريرها عبر مضيق هرمز. وبالتالي الإيرانيون أطلقوا المسيرات على تلك السفن، وإحدى تلك المسيرات صادف وأن ارتطمت بالمروحية، أي أنهم لم يكونوا يستهدفونها، ولكن في طور محاولة منع السفن من المرور عبر المضيق إحدى المسيرات ضربت المروحية وأسقطتها. الأمريكيون يقولون بأن الرد متكافئ، هي أحد الأمثلة العديدة من أولا المناوشات أو الهجمات من قبل الطرفين ضد بعضهما البعض، وثانيا تعبر عن الحرب بشكل عام التي أطلقتها وشنتها أمريكا وإسرائيل في نهاية فبراير، وكم أن هذه الحرب تسببت بزعزعة المنطقة بأكملها. من المفترض أن يكون هنالك وقف إطلاق النار على الورق على الأقل، ولكن في كل يوم تقريبا هنالك مناوشات أما من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة ضد بعضهما البعض أو ضد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وأمريكا تهاجم القواعد الإيرانية، أو حتى في لبنان وإيران تصير على أنها يجب أن تكون ضمن المعادلة. فالمنطقة بأكملها تزعزعت على الرغم من أنهم يقولون بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما.
1: وبالتالي هل يمكن احتواء الأمر كما يرغب ترامب؟
0: حتى الآن تم احتوائها، نرى أنه على الرغم من هذه المناوشات فلم تتطور لتصل أو ترتقي إلى مستوى عالي أو أكبر. عندما يكون هنالك حالة لا حرب ولا سلام ولا توجد أي حركة حقيقية تجاه الحل الدبلوماسي، فهذه الحالة انعدام أو لا حرب ولا سلام لا تطاق أو لا يمكن الاستمرار بها. وإذا ما علمنا التاريخ شيء فأن لا حرب ولا سلام عادة ما تفضي أو تميل تجاه الحرب وليس تجاه السلام، ما لم يكن هنالك جهد دبلوماسي ناجح. ولكن بما أنه لا توجد أي جهود دبلوماسية ناجحة، فأتخيل مع العلم أنه تم احتواء المسألة اليوم، فعلى الأرجح لن يتم احتوائها مستقبلا.
1: ابقوا معي ضيوف الكرام، سينضم إلينا في هذا النقاش يعرب صقر من بيروت المحلل العسكري، لنسأله هل فعلا إسقاط مقاتلة أباتشي هي عن طريق الخطأ أم هي رسالة، خاصة وأن هناك تقارير صدرت مؤخرا أن هذه المروحيات تحديدا هي التي ترافق السفن للعبور من مضيق هرمز عنوة، يعني من دون إذن إيران، وبالتالي هذه رسالة لأن أي سفينة تريد العبور من مضيق هرمز وهي باتت يعني تكثر وتيرة العبور مضيق هرمز يعني بالنسبة للناقلات والسفن، وإذا بالتالي يمكن أن تشكل رسالة لهذه الناحية تحديدا.
2: مساء الخير أو صباح الخير جيلان، وتحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال أولا لا يمكن أن تكون هذه حادثة عرضية، إذ أن الأباتشي بطبيعتها وبأغراضها العسكرية هي مزودة بوسائل حماية ورادارات يمكن لها أن تستكشف أو تكشف الطائرة الدرون يعني وغيرها من أهداف قبل أن تصل إليها، يعني فإذا هذه حادثة ليست عرضية وليست اعتباطية، هي حادثة مقصودة. وإيران إذا لاحظنا قد أخذت شحنة معنويات في الفترة السابقة، أولا بعد أن تيقنت أن أمريكا لا تريد الحرب، هي تفضل المفاوضات على الحرب، فهذا ما أراح إيران وهذا ما تجيده في اللعب على طاولة المفاوضات. ثانيا هي في المناوشة السابقة مع إسرائيل كذلك فرضت نفسها بفضل الضغط والكبح والقمع الأمريكي لإسرائيل، فرضت نفسها متساوية مع خصمها إسرائيل. بهذا الشيء اكتسبت إيران نوع من المعنويات. وثالثا نستطيع أن نضيف

0: أنها تريد أن تفرض سطوتها على مضيق هرمز وترسل رسالة بهذا الشأن عبر هذا الاستهداف للأباتشي، أنها تريد أن تفرض نفسها في هذا المضيق وأن كذلك لتصرفه أو تستثمره في المفاوضات الجارية والتي يقولون أنها باتت على أعتاب نهاياتها، وهذا ما يريده ترامب. وقد تكون كذلك رابعا وسيلة إيرانية من المتشددين للتهرب من تبعات هذه المفاوضات أو من الالتزامات الواردة، وهي يبدو أن الوسيط الباكستاني وصل إلى مرحلة يعني حشرهم جميعا في الزاوية ويلاحقهم كي يحصل منهم على التوقيع النهائي لتصل الأمور إلى خواتيم الأمور. ولذلك نرى أن ترامب كل يوم وكل لحظة حتى يقول نحن على مشارف النهاية، سوف نحصل على اتفاق جيد،
1: وأن ذلك لم يعيق، حتى الضربات لم تعيق المسار التفاوضي وفق ترامب. أعود إليك أستاذ برودر من واشنطن لنسألك، أنه هذا اختبار حقيقة لعزم ترامب بمواصلة المفاوضات رغم كل هذا التصعيد والافتعال التصعيد من قبل إيران، وبالتالي أين هو موقف أمريكا في هذه المعضلة الآن؟
2: كما ذكرتي، فترامب يرغب جدا بإنهاء هذه المسألة برمتها دبلوماسيا توصل إلى اتفاق مع إيران. الإيرانيون يدركون ذلك، ونتيجة لذلك فالثمن الذي فرضوه للتوصل إلى اتفاق سيكون أعلى بكثير من الثمن أو ما يتوقعه الأمريكيون. ترامب يذكرني بشخص يدخل إلى سوق السجاد ويرغب بشراء سجادة فارسية، ويعلن عندما يدخل السوق أو المحل من أنه لن يغادر إلا بعد أن يشتري سجادة. وإذا كنت أنت المالك أو مالكة هذا المحل، فبالتأكيد سيكون هذا هو الزبون المثالي، وبإمكانك المطالبة بثمن عالي جدا مقابل السجاد، بما أن الزبون يائس وعازم جدا على الشراء. وهذا هو الانطباع الذي تركه ترامب عند الإيرانيين، يقول أريد التوصل إلى اتفاق وسيكون اتفاق في أي يوم، ويستمر بتكرار ذلك. والإيرانيون أوضحوا بشكل جلي بأن ثمنهم لفتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق وربما لاحقا إذا ما كانت هنالك مفاوضات على الاتفاق النووي، فإن الثمن سيكون مرتفعا جدا. يرغبون برفع العقوبات وحتى الأصول الإيرانية المجمدة من قبل بنوك المختلفة 24 مليار دولار، يريدون الإفراج عنها ويريدون الضمانات من أن أمريكا وإسرائيل لن تهاجمهم مرة أخرى، وكذلك يريدون لبنان وحليفهم في لبنان حزب الله من أن تحظى بالحماية تحت أي اتفاق. هذه قائمة طويلة جدا وطموحة جدا من المطالب، وترامب الذي وعد بالتوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما في عام 2015 يواجه ضغطا كبيرا جدا هنا في واشنطن من أجل توصل إلى اتفاق أفضل. فنستطيع أن نرى بأن كلا الجانبين يتخذان مواقف متشددة جدا، وهذا بالتأكيد لن يكون جيدا للتوصل إلى اتفاق.
1: أستاذ نبيل عتوم، هل توافق أستاذي من واشنطن حول أن بهذا الإطار ربما تحصل إيران على ثمن أعلى في مسار التفاوضي لأن ترامب يظهر بمظهر اليائس والباحث عن أي اتفاق؟
3: لا أعتقد أن ترامب هو يائس للوصول إلى أي اتفاق. أولا بداية المفاوضات، يعني هذه الحادثة لن تنهي المفاوضات أولا، والمفارقة جيلان أن معظم جولات التصعيد الأخيرة كان يتبعها عودة للمفاوضات. واشنطن في نهاية لا تريد حرب طويلة في الخليج، وإيران لا تستطيع تحمل حرب استنزاف اقتصادية، وأسواق الطاقة العالمية تضغط باتجاه ترامب باتجاه التهدئة.

0: فورم اتجاه الإدارة الأمريكية صحيح لمحاولة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإيراني، لكن في نهاية المطاف الجانب الأمريكي يدرك تماما أن إيران تماطل وتحاول كسب الوقت وتحاول إغراق الجانب الأمريكي بالتفاصيل، وهي تدير أزمة ولا تحاول أن تحل أزمة، وتريد أن تحقق شيء يعتبر انتصار دبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي تريد الحصول على الأموال أولا، يعني 13 مليار دولار بعد التفاهم على الإطار الأول للتفاهم، لمحاولة إيصال رسالة للداخل الإيراني بأن إيران هي من حصلت المكاسب أولا، واستطاعت أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية رؤيتها، ولم تقم بالتفاوض حول النووي، وتم تأجيل ذلك إلى مراحل لاحقة، في حين أن الولايات المتحدة تدرك فعليا طبيعه الاستراتيجيه الايرانيه، وعلى الرغم يعني انه الاهداف الامريكيه الثلاثه الثابته في حديث الرئيس ترامب هي حول مضيق هرمز اولا، وهذا اصبح اولويه امريكيه مباشره، يعني علينا ان نعترف بذلك، وعلى الرغم من انه هذه قضيه هي قضيه مستجده جاءت بعد الحرب، وكان السبب الأساسي هو المتعلق بالوصول إلى اتفاق نووي تسعى من خلاله واشنطن إلى اتفاق يختلف عن الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو العام 2015 بصيغة معدلة ضمن استراتيجية دمج المسارات بمعنى النووي والبرنامج الصاروخي والمسيرات ودعم إيران للإرهاب ودعم الوكلاء والأذرع. وبالتالي صحيح أن واشنطن تريد مستعجلة في النصر السياسي، ترامب لا يريد حرب استنزاف، ويريد أن يقول استخدمت القوة ضغطت على إيران ثم حصلت على اتفاق أفضل من الاتفاق اللي تم إبرامه في فترة أوباما، لكن هل سوف ترضخ الإدارة الأمريكية للمطالب الإيرانية؟ أنا لا أعتقد ذلك، هذا يعتبر هزيمة كبيرة سوف يمس ليس فقط سمعة الرئيس ترامب، بل هيبة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تصبح على المحك، هذا من ناحية. من ناحية أخرى جيلان هناك قضايا مستجدة، يعني ما يتعلق بالأمن الخليجي خصوصا بعد أن قامت من هذه الدول وأمن الأردن وأطلق الصواريخ والمسيرات ب 80% تم اطلاقها على هذه الدول، في حين انه اسرائيل كانت تحملت ما يسمى بال 20% من حجم هذه المقذوفات الطائرات المسيره والصواريخ، والتجرؤ الايراني على استهداف هذه الدول، وهذا الامر
1: صحيح. وهذا كان ما يتحدث عنه استاذ يعرب، اذهب اليك، وانت كنت توافق استاذ برودر بان امريكا تظهر بمظهر اليائس التي تستجدي الاتفاق والاستمرار في المفاوضات فيما تتعرض إلى الهجوم. هل هذه الحادثة يعني رفعت من معنويات إيران برأيك، أم عززت موقفها في المفاوضات، أم بالعكس بعد هذه الضربات الأمريكية؟
2: بالنسبة لإيران هذه الحادثة لأنها متعمدة هي تريد تؤسس عليها أو أوصلت نفسها أو حدثت هذه الحادثة لأنها كانت تخطط لها مسبقا، ليست عرضية فإذا أبدا وليست اعتباطية، لأنها تريد من ورائها أن تكسب مكاسب على طاولة المفاوضات.
1: لكن هل نجحت حتى الآن؟ يعني هل عزز ذلك من موقفها الآن أم بالعكس؟
2: لا أرى ذلك، لأن أمريكا في هذه اللحظة هي سوف تتشبث أكثر بهذا الأمر، ولن تدع لإيران أن تستفيد أو أن تستغل هذه الحادثة كي تستثمرها في أغراض أخرى. وطبعا الاستثمار الأساسي سوف يكون في طاولة المفاوضات، في بند من هنا أو في بند من هنا، أو في الاستحصال على الأموال المجمدة، أو في زيادة المبلغ المخصص. يعني هي بدأت إيران تعرف كيف تراوغ ترامب، وترامب كشف نفسه على الآخر، يعني هو عندما حدد أنه لا يريد الحرب هذا هو أول انكشاف تستغله إيران، وعندما يبدي أو يظهر أن كل الأمور مالية ومادية وننقص الأموال نزيد الأموال كذلك، هذا ما تستغله إيران وهذا ما تلعب عليه، خصوصا كذلك أنها في مع شريكها الإسرائيلي، مع شريك أمريكا الإسرائيلي، كذلك تستغل هذه الحالة التي يفرضها ترامب على إسرائيل ويحيد خطرها، لأنها وأنا دائما ما أقول ذلك، إيران تخاف من إسرائيل أكثر مما تخاف من أمريكا، لأن إسرائيل تفهم تعقيدات المنطقة وتفهم تركيبة هذا النظام وهيكليته وكيف يفكر وأين يؤذيه وأين الوجع، هذا كله

0: ليس في الفهم الأمريكي، وخاصة ترامب المشهور بعقد الصفقات. يعني رئيس أمريكي، وأنا لا أنتقد هنا، هذه ملاحظاتي، رئيس أمريكا المشهور بعقد الصفقات والعقارات لا يمكن أن يترجم هذه البراعة وهذه الموهبة وهذه الخبرة في الاستراتيجية وفي ساحة المعركة وفي ساحة الحرب. هذا ما خسرته إسرائيل إيران في الحرب الماضية تستغله الآن، تعوضه في طاولة المفاوضات، وهذا ما يتبين، حيث أن أهداف الحرب الأساسية التي شنت من أجلها الحرب نراها في الاتفاقية التي يتحدثون عنها غير موجودة أو مرحلة لاحقا. هي تقتصر على وقف النار، فتح مضيق هرمز، التعويضات المالية، بناء الثقة الاقتصادية إلى ما هنالك. لا أعرف ما هي أهمية هذه الوثيقة، والبحث في الاتفاق النووي لاحقا. فإذا هذا كله لأجيبك على سؤال سيدة جيلان يقتضي منا الشرح الكثير، وبعد في حكي كثير.
1: نعم، ولكن لا نعرف حقيقة ماذا يجري في كواليس المفاوضات، لأن نيويورك تايمز تحدثت أن هناك نقاط قوية جدا سيمتلكها ترامب بموجب هذا الاتفاق على عدة نواحي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي يمكن أن تكون هذه العمليات وهذا التصعيد الآن هو لتعطيل مسار هذا التفاوض، لأنه يصب في مصلحة أمريكا في نهاية المطاف. هذه قراءة ما لا نعرف ما إذا كانت صحيحة. ولكن أعود إليك أستاذ برودر، أنه ترامب لا يريد التصعيد ولا يريد الانزلاق في دوامة الرد والرد على الرد ودوامة العنف المعهودة في الشرق الأوسط كما يصفها. كيف يمكن أن يعني يوازن بين قوة الردع ومواصلة المفاوضات؟
2: السؤال وجيه. أعتقد بأنه يرغب جدا بالتوصل إلى اتفاق. الأمر الغريب هو أنه كان لديه اتفاق في الأسبوع الماضي. المفاوضون الخاصون والمفاوضون الأمريكيون والمفاوضون الإيرانيون قالوا بأنهم توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم، وكما ذكر ضيفكم
3: provided for the opening of the Straits of Hormuz.
2: مذكرة تفاهم تشمل فتح مضيق هرمز والإفراج عن بعض الأصول المجمدة ورفع بعض العقوبات والتي تسمح لإيران بتصدير نفطها بحرية. وكما قلت، فتح مضيق هرمز، وأمريكا ستقوم برفع حصارها تدريجيا. وكان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أو على الأقل بين المفاوضين، من أن الملف النووي سيتم تأجيل التفاوض عليه لستين يوما. ولكن ترامب، ولأنه خائف جدا من أن يتهم بأنه توصل إلى اتفاق ليس بأفضل من اتفاق أوباما عام 2015، بدأ بإضافة الشروط إلى مذكرة التفاهم، وتلك الشروط التي أضافها والبعض منها غير منطقي. مثلا ترامب أراد المملكة العربية السعودية ودول أخرى كشرط للاتفاق بين أمريكا وإيران، أراد دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر أن تنضم إلى الاتفاق الإبراهيمي. ما علاقة ذلك بالحرب بين إسرائيل أو أمريكا ضد إيران؟ هذه مسألة ليس لها أي علاقة. فإذا لم يتحقق التقدم تجاه توقيع اتفاق، فأعتقد بأن السبب بشكل أساسي، ولا أقول السبب كله هو ترامب، ولكن أسلوب إدارته لهذه المفاوضات، حيث يقول شيء اليوم وشيء آخر في اليوم التالي ويناقض نفسه بالكامل، فهذا كان له الأثر على وتسبب بانعدام القدرة إلى التوصل إلى اتفاق. ونتيجة لذلك فهنالك المزيد من التوترات العسكرية في الخليج. أعتقد بأن ترامب هو أسوأ وأند أعداء نفسه.
1: طب كيف كنت لتتصرف، أو ما هي الاستراتيجية

0: الاستراتيجية التي كنت ستتبعها لاحتواء مثل هكذا موقف والوصول إلى اتفاق يقال أنه ناجح جدا وفق تعبير الإدارة الأمريكية؟
1: أولا ما كنت لأستمر بنشر مدونات على التواصل الاجتماعي التي ينشرها رئيس ترامب. أولا ما كنت لأعد بأنه سنصل إلى اتفاق في أي يوم، هذا ما يقوله منذ 3 أشهر. في البداية ربما كنا نتفهم سبب قوله لذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط بشدة، وكل مرة كان يقول بأننا على وشك التوصل إلى اتفاق أسعار النفط تنخفض، ولكن أسواق النفط ما عادت تستجيب لكلام ترامب، لأنهم يرون أنه على الرغم من أنه يقول هنالك اتفاق وشيك فلا يوجد أي اتفاق. بالتالي ما كنت لأنشر الكلام الذي ينشره على حساب تروث سوشيال،
0: ولكن أستاذي باختصار هل تتوقع أن يستمر الاستنزاف الاقتصادي في هذه المرحلة أم العودة إلى عمل عسكري حاسم؟
1: أعتقد الاثنين. أعتقد بأنه كلما طالت حالة لا حرب ولا السلام فكلما زادت احتمالات العودة إلى الحرب، وفي خضم هذا الحال فسيكون هنالك استنزاف اقتصادي أيضا.
0: أستاذ نبيل، هل تتفق مع ضيفي أن إيران تستفيد من مسار هذا التفاوض لتعطيل أي مسار تفاوضي ريثما تقترب الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر وغيرها من الاستحقاقات الأمريكية التي قد تضعف أكثر الموقف ترامب في هذه المفاوضات؟
2: شوفي جيران، البند الأهم أمريكيا كما تحدثنا في البداية فتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، منع التعرض للسفن، لأنه أزمة الملاحة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة أكثر من أي ملف آخر حاليا. بالمقابل حصلت إيران على ما كانت تريد جزئيا حسب التسريبات اللي بتتحدث عنها وسائل الإعلام إن صدقت، لأنه بحث تخفيف العقوبات، الإفراج التدريجي عن الأموال، إعادة إدخال المساعدات والسلع دون تقديم استسلام نووي فوري. وطهران نجحت أيضا في تأجيل الحسم النهائي جيران الملف النووي وتحويله من ملف مفاوضات عاجل إلى لاحق بدل فرض شروط فورية. الآن واشنطن بدورها حاولت منع مكسب إيراني مجاني، لذلك لا رفع شامل للعقوبات ولا اعتراف بحق إيران بالتخصيب المفتوح، بل مفاوضات جديدة تحت الضغط. إيران أيضا لا تبدو وكانها تثق بالاستقرار طويل المدى مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، لذلك هي تحاول أن تنتزع أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية السريعة قبل أن يحدث هنالك تغير أمريكي عسكري وسياسي جديد. والمخاطر أخطر ما في المشهد إنه المواجهات والاشتباكات لم تتوقف بالكامل حتى أثناء عملية التفاوض وحتى أثناء الهدنة. الرئيس ترامب أنا في تقديري إنه هنالك لديه ازدواجية في الخطاب، وهذه الازدواجية ربما هي قد تكون ربما لها أهداف.
0: الهدف نعم، وبالتالي هنا السؤال الذي دائما ما كان يتكرر بالنسبة للمقربين من ترامب الذين يصرون عليه وعلى رأسهم لينزي جراهام، أنه فتح مضيق هرمز هي أولوية قصوى وبعدها يتم التفاوض مع إيران لسحب هذه الورقة المهمة من إيران، وهذا أمر يعني ممكن عسكريا بالنسبة لأمريكا. إلى أي مدى تتفق مع هذه القراءة، وهل ممكن عسكريا فعلا بالسيطرة على مضيق هرمز عسكريا من قبل لأمريكا؟
2: أعتقد أنا لدي
0: السؤال يا أستاذ يعرض صخر، عذرني أستاذ نبيل.
3: إمكانية السيطرة على مضيق هرمز هي كانت إبان الحرب، نعم واردة جدا وحاصلة، وكنا نتوقعها وكنا نترقبها، حيث أن من مقتضيات الحسم في الحرب التي كانت جارية هو أولا السيطرة على غرب إيران وخنقها وضرب الدفاعات الساحلية ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الدفاع الجوي برمتها والبحرية الإيرانية والزوارق السريعة، هذا كله كنا نتوقعه. وعسكريا نعم هو وارد، وكانت المارينز جاهزة، تريبولي وبوكسر والفرقة 82 المحمولة.
0: هل الاستهدافات اليوم باختصار لو سمحت أستاذ يعرب، هل الاستهدافات اليوم تصب في هذا الإطار برأيك؟
3: أنا أرى، وهذا سؤال

0: مرمجلا قد تتدحرج الأمور حيث تبين قبل الإقدام على هذه الضربة الأمريكية كرد هناك جرت عملية الاستطلاع، والاستطلاع يبين أن إيران قد حازت منظومات دفاع جوي جديدة من روسيا ومن الصين ومن دول أخرى، وأعادت بناء بعض قدراتها للدفاع الجوي وبعض الدفاعات الساحلية وبعض المخازن والمخاب، وأعاد وجددت بعض المنظومات التسلحية لديها. فإذا إذا عند هذا الرد يمكن أن تتطور إلى استهدافات أخرى قد اكتشفتها في عملية الاستطلاع من هذه المنظومات التي تكلمنا عنها، طبعا هي تركيزا الآن في جنوب غرب إيران المحيطة ببندر عباس وهذه المنطقة، وقد تتدحرج أكثر من ذلك
1: وللسيطرة حتى على الجزر.
0: وأخيرا قد تتسلل إسرائيل، لا أعرف غير كلمة، قد تتسلل إسرائيل إلى هذا المشهد وتشعل الأمور وتفشل كافة
1: صحيح، وأنها يعني منذ يومين تحدثت في هذا الإطار وأنها تحرك أيضا أسطولها البحري وهي قادرة أيضا لمساعدة أمريكا في مضيق هرمز. هذا ما نقل في إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة مما يدل على الكثير. أنهي معك هذا النقاش أستاذ نبيل عتوم، كان لديك ملاحظة على هذه المسألة؟
2: لا لا، كلامك صحيح 100%. بعتقد أن المتغير الإسرائيلي هو حاضر بقوة، غالبا إسرائيل سوف تنظر لأي اتفاق قد يتم إبرامه باعتباره وقف نار مؤقت ولا تفكيك حقيقي للمشروع الإيراني، وبالتالي هم يتحدثون دوما أنهم غير معنيين بأي اتفاق قد يتم إبرامه. شفت أنت بعد توقيع الاتفاق في يونيو من عام 2015 نشطت إسرائيل بشكل كبير جدا، خصوصا سرقت الأرشيف النووي الإيراني جيلان، اغتالت أهم العلماء النوويين الإيرانيين وكان يعني أبرزهم محسن فخري زاده في قلب العاصمة طهران، اغتالت عرابية برنامج الصاروخي وبرنامج المسيرات، قامت بعمليات نوعية خصوصا على صعيد الحرب السيبراني وعمليات أمنية، يعني كانت هنالك ما يسمى بالطائرات الشبحية المسيرة تنطلق من داخل الأراضي الإيرانية تقوم بعملية القصف والعودة، وكان هنالك يعني معلومات استخبارية تؤكد تم تسريبها عبر الإعلام بأن إسرائيل هي من قامت بإنشاء هذه المطارات بشكل سري داخل الجغرافيا الإيرانية لممارسة مزيد من الضغوط، وهذا بالمناسبة يعني ساعد أو سوف يساعد الجانب الأمريكي. يعني العمليات العسكرية اللي صارت بالأمس من جانب إسرائيل باتجاه إيران أنا بعتقد أنها خدمة العملية التفاوضية للولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب الإيراني من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما انه
1: نعم اعذرني استاذ نبيل، ولكن الاخبار العاجله تتوالى، التلفزيون الايراني يؤكد تجدد القصف الامريكي على منطقه جاسك وايضا انفجار قوي الان في بندر عباس جنوبي ايران، وهذا الميناء ميناء بندر عباس كان له اهميه استراتيجيه كبيره، لو تجيز لنا اهميه استراتيجيه لضرب هذه السواحل. انتهى الوقت تماما، اعذرني استاذ نبيل، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه الدكتور نبيل عتوم، وايضا نشكر من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الامن بالشرق الاوسط جون برودر، وكان ايضا معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالامن القومي والاستراتيجي. انتهت هذه الساعه ولكن التغطيه مستمره، ويلقاكم على راس الساعه الزميل احمد الهادي، ابقوا معنا.

0: اهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم اذا في هذه التغطيه لتداعيات اسقاط مروحيه الاباتشي الامريكيه قرب مضيق هرمز والرد الامريكي على الحادثه. وفي اخر المستجدات، افاد التلفزيون الايراني قبل قليل بوقوع عده انفجارات في منطقه جاس جنوب ايران بعد تجدد القصف الامريكي، في حين ذكر اعلام ايراني قبل قليل في بندر عباس جنوب ايران انه سمعت اصوات انفجارات كذلك. قبل ذلك ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الوضع على الساحل الجنوبي بات شبه هادئ بعد سلسلة ضربات اقتصرت على قشم وسيريك وجاسك بالساحل الجنوبي. وكان التلفزيون الإيراني مشاهدين قال إن مقذوفين أصابا منطقة ميناء سيريك في هرمزغان وكذلك جزيرة قشم، وسمع دوي انفجارات في بندر عباس، فيما جرى تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك خلال الضربات. وقال التلفزيون الإيراني إنه لم يستهدف أي ميناء تجاري في قشم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تشن ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب. وقالت في بيان لها إن هذه الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي التابعة للجيش الأمريكي، وأضافت أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على الهجوم الإيراني غير المبرر. من جهته مشاهدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لأي بي سي نيوز إنه كان من الضروري الرد على إسقاط إيران مروحية أمريكية، مشيرا إلى أن الاستجابة لهذا الهجوم قوية جدا وحازمة للغاية. يأتي هذا مشاهدينا في حين كشف مصدر رفيع للعربية أن إيران أبلغت الوسطاء أنها لم تسقط المروحية الأمريكية عمدا قرب مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن طهران أكدت الوسطاء حرصها على مواصلة المسار الدبلوماسي وتمسكها باستمرار المفاوضات رغم التطورات الأخيرة في المضيق. وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات الأمريكية الجديدة هي بمثابة تحذير لإيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن ضربات اليوم ضد إيران لن تعرقل سير المفاوضات لإنهاء الحرب. كما قال مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزي إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية حول مضيق هرمز في ردها على إسقاط المروحية من طراز أباتشي. معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادي بالبيسي، أهلا بك نادية. هل من تحديثات جديدة على هذه الغارات الأمريكية التي يبدو أنها مستمرة حتى الآن؟ آخر المعلومات تشير إلى انفجارات في بندر عباس جنوب إيران بحسب إعلام إيراني.
1: حتى الآن البيت الأبيض اكتفى ربما بتصريحات الرئيس ترامب الذي قال بأنه ردود الفعل ستكون قوية جدا وستكون حاسمة وستكون سريعة، وهذا ما نراه الآن. لا نعرف إذا كانت ستستمر طوال الليل أم لا، أم أن الرئيس سيكتفي بذلك كإجراء ربما تأديبي إلى إيران على إسقاط هذه المروحية كما ذكرنا في النشرات السابقة، سواء كانت عن عمد أو غير ذلك. بغض النظر، التحقيقات الأمريكية ستفضي بالنهاية إلى الصورة الكاملة وسنعرف كل التفاصيل، والقيادة الوسطى ستنشر كل هذه المعلومات خلال الساعات القادمة. لكن هناك من يثني على الرئيس ويرى بأن موقفه ينم على موقف قوي جدا، لأنه لن يسمح لإيران بإسقاط أي من المعدات العسكرية الأمريكية، وأن الوجود العسكري الأمريكي سيبقى في منطقة الخليج العربي، رغم تصريحات أو التويت من تغريدة من